0: من مستوياتها قبل الحرب وفق هذه التصريحات التي كان يتحدث بها لتجمع انتخابي لمرشح الحزب الجمهوري في سان أنطونيو بولاية تكساس. وبالتالي ترامب ما يزال يتحدث إلى الأمريكيين بأن هذه الحرب اقتربت من نهايتها وأن أسعار الوقود ستنخفض وأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز باتت بمستويات توازي ما قبل الحرب أو تفوق ما قبل الحرب كما أكد ذلك عدة مرات في الأيام الماضية. قبلها كان هناك مسؤول في البيت الأبيض قد تحدث للجزيرة وقال إن ترامب لديه كل أوراق القوة مع إيران وإن إيران في وضع ضعيف بينما الولايات المتحدة في وضع قوي. وكذلك ركز على مسألة أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الأمريكية وأن ملايين براميل النفط وفق قوله تمضي يوميا عبر المضيق. أيضا كان هناك مسؤول تحدث في وقت سابق للجزيرة بشأن هذه التصريحات التي كان قد أدلى بها جيري فانس الليلة الماضية من ولاية ألاسكا لوكالة رويترز والمتعلقة بالمسار التفاوضي والتنازلات النووية. قال هذا المسؤول في تصريحات للجزيرة إن موقف جيري فانس لا يعبر عن موقف جديد للإدارة. قال إن هذه التصريحات ليست موقفا جديدا من قبل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمسار التفاوضي أو الشروط النووية. وأعاد أيضا التأكيد على مسألة أن تقدم إيران تنازلات ملموسة فيما يتعلق بالملف النووي وتخصيب اليورانيوم. جيري فانس كان قد عبر في هذه التصريحات عن انفتاح الولايات المتحدة على الخيار الدبلوماسي ولكنه طالب إيران بضرورة أن تقدم خطوات ملموسة تحديدا فيما يتعلق بتخفيض تخصيب اليورانيوم. هذه المسألة كانت قد أثارت جدلا في الحقيقة علي هنا في الولايات المتحدة. وإذا ما كانت الولايات المتحدة قد تنازلت شيئا ما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أم لا، ولكن بكل الأحوال هذا المسؤول الأمريكي الذي كان قد تحدث للجزيرة في وقت سابق يقول إنها لا تعبر عن موقف جديد. في الأثناء كان وزير الحرب بيت هاكسس يتحدث عن الاستمرار في الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ووصف عملية انتشار حاملات الطائرات في المنطقة وكذلك مواصلة هذا الحصار البحري والذي كان قد وصفه بالمنيع، وصفها بالمعجزة هذه الخطوة الأمريكية التي تستمر فيها للضغط على إيران، وقال إنها لمنعها من امتلاك سلاح نووي. إجمالا بقيت المواقف الأمريكية على حالها تأكيد على أن الحرب ستنتهي قريبا وأن أسعار الوقود ستنخفض، ولكن كل هذا يأتي في سياق انتخابي مهم وحساس بالنسبة للإدارة وبالنسبة للحزب الجمهوري. هذا أيضا يكشفه هذه التصريحات التي كان قد نقلها في وقت سابق موقع أكسيوس بشأن مخاوف بعض الجمهوريين المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود على حظوظهم الانتخابية. ولكن ربما الأهم مما نقله أكسيوس في الساعات الماضية هو هذه التصريحات التي نقلها عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون قد أمر القيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لاستئناف الضربات ضد إيران. ويقول الموقع نقلا عن مسؤولين بأن هذه الضربات قد تشمل البنية التحتية ومواقع نووية في إيران.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيت. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلانه إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي عسكريا. هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
1: مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلو جرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معاً في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب، وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
1: وللنقاش معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد مايكل مولروي. وانطلاقا من تصريحات ترامب التي يتحدث فيها تقريبا في هذه اللحظات ما زال مستمرا في خطابه في تاكسي

0: أكسس ضمن جولته الانتخابية، ويتحدث فيها عن قرب انتهاء الحرب بطريقة أو بأخرى، وهذا الموقف متكرر في الأيام الأخيرة بعد حديث آخر يعبر فيه عن انفتاحه على المحادثات. كيف تفهم هذه التصريحات وهذا التركيز على مسألة انتهاء الحرب قريبا؟
1: في بادئ الأمر أشكركم جزيل الشكر، من دواعي السرور أن أكون معكم ومع الضيف الكريم والسادة الحضور. لقد أشار إلى هذه التصريحات مرات عديدة، ولأي مدى بإمكاننا أن نقول إن هذا هو المسار الذي سيتم سلكه. قال إن الحرب ستنتهي، ربما يقول ذلك بسبب ربما الانتخابات التجديد النصفي التي ستجري في بداية نوفمبر. هذه الحرب لا تحظى بشعبية بالولايات المتحدة، وحتى المرشحين الجمهوريين يتحدثون عن ضرورة إنهاء هذه الحرب. أعتقد أنه يحاول أن يعكس هذا الفكر قبل نهاية أو قبل بداية الانتخابات، لأنه لا يريد من الجمهوريين أن يخسروا مقاعدهم والأغلبية بمجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ، لأنه يريد أن ينفذ أجندة الخارجية الخاصة به، وكذلك يريد أن يوصل رسالة إلى القاعدة بشأن هذا الأمر. هذه الرسالة هي رسالة داخلية، وهو يريد أن تنتهي هذه الحرب، ويقول إن هذه الحرب ستنتهي مباشرة بعد الحرب، لكن ليس هناك أدلة تشي بذلك.
0: سيد مختار حداد، هذه الرسائل الداخلية الموجهة في سياق الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، كيف تصل إلى طهران مسألة قرب انتهاء الحرب بطريقة أو بأخرى، ومسألة عدم أو لن تمتلك إيران سلاحا نوويا كما يقول؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، أنا أبدأ من الجزء الآخر من السؤال. أصلا إيران يعني أكدت ذلك خلال مذكرة تفاهم، ويعرف تماما بأن إيران لا تريد إنتاج أسلحة نووية. يعني حتى تقارير الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية خلال هذه السنوات هي كانت تؤكد ذلك، ولكن هذه كانت ذريعة هجومه إلى إيران، وواضح أنه هو أصلا هدفه الرئيسي كان هدف آخر، وما زال يعني يتابع هذا الهدف. فلذلك يعني هناك هو الآن عندما يتحدث، لا أعتقد أن إيران تبني على تصريحاته، يعني إيران الرسمية خاصة. إيران يعني هنا
0: إذا تبني على ماذا إيران في تعاطيها مع واشنطن أو مع ترامب؟
2: نعم، أنا كنت أوضح هذه النقطة. إيران تبني على الحقائق وعلى الواقع ما يدور على الأرض. يعني إيران ترى بأن هناك ما زال حظوظ العمليات العسكرية هي أعلى، يعني أمريكا تريد أن تشن حربا جديدة مع الكيان الصهيوني، خاصة يعني الكيان الصهيوني هو أساسا يعني يسعى لذلك، وهذا يعني ممكن نربطه الآن بما يحدث في الداخل الصهيوني في موضوع الانتخابات. يعني نتنياهو هو الخاسر سيكون، وهو بحاجة الآن إلى حرب حتى ليؤثر على الانتخابات أو حتى يؤجل الانتخابات. من ناحية أخرى، الرئيس الأمريكي بعيدا عن كلامه، والبعض يظن مثلا هو ممكن يعني عندما يتحدث بالتزامن عن موضوع المفاوضات، يعني يظن ممكن أن ينهي الحرب بالمفاوضات، لا، حتى الآن حظوظ العمليات العسكرية أعلى. فلذلك هنا إيران تبقي جهوزيتها على أعلى مستويات، وإيران حقيقة يعني، وهذا أكده المسؤولين الإيرانيين، لا يهمها الآن ما يدور في الانتخابات الأمريكية أو تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية. إيران ترى بأن الإدارة الأمريكية تريد تقوم بحرب وتريد تقوم بإجراءات عسكرية، لأن هناك ما تلمسه إيران من الرسائل والمفاوضات هو حتى هذه اللحظة عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع التفاوض. يعني ما زالت أمريكا تظن بأنها تستطيع أن تقوم مثلا بحسم عسكري أو من خلال الحرب الاقتصادية تستطيع أن تقوم بشيء. فلذلك يعني قلت لكم إيران هنا تبني على الحقائق وليس على التصريحات، يعني هذه التصريحات أصبحت معروفة اليوم للجميع.
0: طيب سيد مايكل، في وقت يفتح فيه ترامب كل أبواب إنهاء الحرب ما بين السلم وكذلك استئناف الحرب، لم يجب عن هذا السؤال منذ

أيام. أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون أمر باستكمال الاستعدادات، فيما لم يتخذ ترامب كما ذكرنا قرارا نهائيا. ما العامل الذي سيحسم الانتقال من الاستعدادات من دراسة خيار استئناف الحرب كما هو مطروح الآن إلى تنفيذ أو حسم القرار سواء بالحرب أو بعكس ذلك؟

0: البنتاغون يستعد، لأن هذه تعتبر من القضايا الملحة التي يتعامل معها الرئيس. واحدة من هذه القضايا هي تتعلق بإيران. لا نعرف إذا كانت القطع البحرية التي تم إرسالها للمنطقة لتحل محل القطع الموجودة، أم أنها جاءت لتكون مكملة لما هو موجود أصلا. وإن كان الأمر كذلك، وهنا أتحدث عن الخيار الثاني، فهذا ربما قد يكون في إطار التعزيزات والاستعدادات لهجوم. وطبعا لا ننسى أن هناك تحركات تجري بالمنطقة، وأنه ليس هناك أي تقدم تم إحرازه بالنسبة للملف النووي. وإن كانت التعزيزات تتزايد في المنطقة، ربما قد يؤدي ذلك إلى تصعيد في المنطقة. ولا ننسى أن إيران ستقوم بالرد، وهذا سيشكل إشكالات كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة. إذن يريد خيارا دون ما تبعات، لكن الخيار العسكري قد يكون محفوفا بهذه التبعات.
1: وهذا الخيار أو خيار إنهاء الحرب في المجمل يقول إنه قريبا قبل جولة التجديد النصفي، في وقت سابق قال ستكون بعد الانتخابات. هل تغير موقف ترامب؟ كيف يفهم هذا الانتقال؟
0: إذا كنا نتحدث عن أمره بحرب بالمنطقة، لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث قبل انتخابات التجديد النصفي. إذا ما أخذنا الاعتبار كذلك القطع ووصولها إلى المنطقة، لكن من غير المحتمل أن يقوم بالبدء بعملية تصعيد في المنطقة، لأن شعبية الحرب في الولايات المتحدة هي متدنية، وبالتالي ليست هي كذلك في الآن ذاته هي الأولوية بالنسبة للشعب الأمريكي، وبالتالي هو لا يريد أن يعكر صفو الأجواء قبل الانتخابات. لكن بعد الانتخابات لن يكون هناك أي شيء، لن يكون هناك أي شيء ربما قد يعتبر محكا بالنسبة له، وربما قد يقرر القيام بذلك. وإذا ما قرر خوض حرب، فإن من المحتمل أن يتم ذلك بعد التجديد النصفي.
1: طيب، وحتى يتخذ ترامب قراره، في تقديرك سيد مختار حداد، ما الذي يجعل طهران تراهن على أن أي جولة جديدة عسكرية أقصد لن تحقق فيها واشنطن أهدافها المعلنة أو المنتظرة، بل بالعكس يدفع طهران إلى التهديد أو التحذير من فتح جبهات جديدة في حال حدوث أي تطور في هذا الشأن؟
2: يعني تجربة إيران في الحربين الأخيرتين تجعل إيران، وبعد حتى المناوشات إذا نضيف إلى الحربين الأخيرتين، يعني إيران أصبح لديها تجربة في يعني المواجهة أو مواجهة يعني العمليات العسكرية الأمريكية. خاصة يعني إيران تعرف أن الجانب الأمريكي معروف بالغدر في العمليات، وهذا ما حدث يعني سواء قبل حرب 12 يوما وحرب 40 يوما الذي كانت أجواء المفاوضات إيجابية. يعني لن نذهب بعيدا، يعني مثلا حرب 12 يوما يوم الخميس كان يتم الحديث عن مفاوضات، يوم الأربعاء كان لقاء أعتقد في روما وحديث عن أن هناك يعود الوفدين يوم الاثنين ويوقع مذكرة تفاهم، ويوم الجمعة حصل الهجوم الإسرائيلي بدعم أمريكا، ثم شاركت أمريكا بعمليات عسكرية مباشرة. فلذلك يعني هذه التجربة وهذه الأمور تجعل إيران بأنه تغير حتى من سياستها الدفاعية. يعني إيران إذا كانت اليوم أو حتى قبل حرب 40 يوما سياستها دفاعية، اليوم سياستها أصبحت يعني هجومية. واليوم نرى يعني هناك عدة مسؤولين عسكريين إيرانيين خلال هذه الفترة يتحدثون عن عمليات استباقية إيرانية، وممكن يعني إيران إذا رأت هذه التحركات تتجه إلى إجراء عمليات عسكرية. نعم، إيران تتجه بضرب هذه يعني مناطق تواجد القوات الأمريكية قبل أن تتحرك لتنفيذ عمليات. هذه بالنخبة ومن

0: ناحية أخرى يعني إيران في الحقيقة يعني ترى بأن الولايات المتحدة أو ترى بأن هناك إذا الولايات المتحدة قامت بهذه الحرب، صحيح هي ممكن أن تبدو تقوم ببدئها وتريد مثلا أن تقوم بحسم، أو حتى هناك حديث عن عمليات مثلا قصيرة الأمد وبعض الاستهدافات مثلا استهداف لجبل الفأس، ثم ترامب مثلا يأتي ويعلن بأنه هناك هو نجح وأنهى أهدافه وهناك مثلا حقق الإنجاز في الحرب. ولكن لا أعتقد أن إيران مثلا ستوقف الحرب، بل باعتقادي يعني إيران ستوسع من العمليات العسكرية لكي هناك الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي يعني يدفع كلفة أكبر وثمن أكبر. هذه كذلك باعتقادي تكون إحدى استراتيجيات إيران، ومنها نعم يعني هناك ستكون يعني مصالح أمريكية جديدة وبعض المصالح حتى الاقتصادية الأمريكية، هذا ما قاله يعني المسؤولين الإيراني ولم يكن أمرا خفيا. فلذلك في نهاية المطاف والمحصلة أن إيران تريد يعني في أي عملية قادمة تقوم برفع الكلفة بشكل كبير جدا للجانب الأمريكي.
1: وبالتالي سيد مايكل، لتفادي أي تصعيد جديد تتوسع فيه الحرب كما تهدد إيران، أو تدخل في أطراف إضافية كإسرائيل على سبيل المثال، كما يقول موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، وهذا احتمال وارد، كيف يمكن تجنب كل ذلك؟
2: أفضل طريقة لتجنب خروج هذه الحرب عن السيطرة هو ألا يتم التصعيد بالمقام الأول. يبدو أن استراتيجية الاقتصاد الأمريكية ستقتصر فقط على مضيق هرمز. لابد أن لا ننسى باب المندب، ويبدو أن هناك ضربات مضادة قد يشنها السعوديون من أجل تعديل كفة الأمور. لكن إذا ما تم التصعيد فإن هذا الأمر ستكون له تبعات جمة على النظام الإيراني، لكنه سيرد وسيقوم باستهداف البنى التحتية الطاقية الموجودة بالمنطقة، وهذا قد يفاقم الوضع الاقتصادي بشكل أكبر. وبالتالي القرار لابد أن يتخذ بدقة، ولابد للبيت الأبيض أن يأخذ الكثير من هذه الأمور بنظر الاعتبار، لأن حلفاء أمريكا لا يريدون التصعيد.
1: من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. ننتقل مشاهدينا الآن إلى هذه الفقرة التحليلية مع الزميل عبد السلام فارح، والتي يناقش فيها سباق الردع بين واشنطن وطهران وما تكشفه الاستعدادات العسكرية للطرفين عن ملامح أي مواجهة مقبلة.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر مستجدات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز. إيران تقول إنها باتت أكثر معرفة بأساليب القتال الأمريكية، وتعلن زيادة مدى صواريخها وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية، بل والتلويح بعمليات استباقية إذا اقتضت الضرورة. في المقابل تقول واشنطن إنها دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية، وإنها تعرف مواقع ما تبقى من منشآت الصواريخ والمسيرات، وتعمل على منع طهران من إعادة بناء قوتها. هذه المسجدات نقرأها ونبحث في الأهداف الاستراتيجية لكل طرف مع ضيفنا في الاستوديو إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا، لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية وقراءة لهذا المشهد.
4: نعم عبد السلام، وأبدأ من تصريحات أمريكية تؤكد على تجديد الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية. طبعا هذا الحصار يمتد من هذه المناطق، من هنا ميناء تشابهار حتى السواحل العمانية، تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. لكن الولايات المتحدة تقول إنها أخرجت أكثر من مليار برميل من النفط، وسهلت خروج أكثر من مليار برميل من النفط من مضيق هرمز، وأن المضيق مفتوح أمام السفن، هي تشير إلى هذا المسار الجنوبي حيث تمر الناقلات النفط من هذا المسار. طبعا هذا المسار باللون الأحمر هو اللون الأحمر هو المسار الدولي، والمسار الشمالي هنا قرب جزيرة لارك هو المسار الإيراني. كل هذا يحصل بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أرسلوا حاملة طائرات روزفلت، هذه الحاملة كما نشاهدها قادمة من قاعدة سان دييغو. هذه الحاملة ستنضم إلى القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وتقدر بنحو 20 سفينة حربية، إضافة إلى أكثر من 1000 جندي، وتضم هذه القوات أيضا عشرات الطائرات المقاتلة والحربية والمروحية وطائرات الاستطلاع. نشير إلى أن الولايات المتحدة سحبت طائرات B-1 من بريطانيا بعد حادث أمني قرب قاعدة عسكرية. طبعا هذه الطائرات أعادت الولايات المتحدة نشرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طائرات استراتيجية بعيدة المدى تقدر سرعتها بأكثر من 1400 كيلومتر في الساعة، وهي عابرة للقارات. هذه الطائرات قادرة على حمل 34 طنا من الذخائر بما فيها GBU-54 وMK-82. نشير إلى أن الجيش الإيراني قال إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ التي يمتلكها، وذلك عقب الحرب الأمريكية على إيران. نشير إلى أن إيران تمتلك بعض الصواريخ، منها مثلا فتاح 1 ب1400 كيلومتر، إضافة إلى سجيل بنحو 2000 كيلومتر. طبعا كان هذا هو المشهد في المنطقة حتى اللحظة. عبد السلام، أعود إليك وإلى ضيفك للتحليل.
3: شكرا جزيلا لك عمر، ونعود لضيفنا سيادة العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. وانطلاقا من المعلومات القادمة من إيران، في مقابل أيضا الحديث عن تحشيد عسكري أمريكي بداية بوصول روزفلت حاملة الطائرات في نهاية نوفمبر المقبل، نبدأ من الاستراتيجية الإيرانية، كيف تقرأها؟
5: الاستراتيجية الإيرانية عبد السلام تقريبا فضحت الاستراتيجية الأمريكية، يعني تعودت إيران كيف تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر جهوزية من هنا محاولة إعادة ترميم الردع الإيراني عبر القول أن التصعيد سيكون غير مسبوق، 1-2 سيكون أفقي إلى درجة كبيرة، 3 الأهداف ستكون مختلفة ضمن الأهداف الأمريكية، 4 هذا الأمر يتحدث الإيرانيون عن موضوع الاستباق. ما المقصود بالاستباق؟ الاستباق هو غير فعلا لبريفنتيف، الوقائي. الوقائي عندما يكون الخطر يأتي بعد فترة طويلة يتم الاستباق، أما يتم المنع أو البريفنتيف الوقائي، أما الاستباق عندما يكون الخطر محدق الآن في هذا الوقت وفي هذا الآن الكل مستعد لها، ولكن يجب أن يأتي الاستباق عادة بدرجة قليلة من المفاجأة. إذا كان المنطقة كلها مستعدة، إسرائيل مستعدة، الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة، وإيران مستعدة، أعتقد أن الاستباق هو من ضمن محاولة ترميم الردع على الأقل بالخطاب السياسي والعسكري.
3: أنت ترجح بأنه قد تذهب إيران بهذا الاتجاه، ما تسميها عمليات استباقية، إذا ما ربما ضعفت خياراتها الأخرى وضعف المسار الدبلوماسي؟
5: كلما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصار العسكري النفطي الاقتصادي وبالتالي سقوط إيران من الداخل، قد تذهب إيران إلى الخيار علي وعلى أعدائي يا رب، وبالتالي هذا الأمر قد يأخذنا إلى الاستباق، كونه يعتقد أنه في حالة الاستباق قد نذهب إلى ما يسمى بالحل السياسي.
3: لكن في ذات الإطار لافت جدا التوقيت أنه جاء بعد إعلان الجانب الأمريكي عن تعزيز قواته في المنطقة، ما الذي يقرأ في ذلك؟
5: عبد السلام، تعزيز القوات قد تكون هذه الحاملة الثالثة، هي عملية تبديل، ولكن قد يترافق عند وصولها أن يكون هناك لفترة بسيطة لا تزيد عن أسبوعين ثلاثة حاملات طائرات، ولكن الحاملتين كافيتين فعلا للقيام بأي عمل عسكري ضد إيران. ولكن لماذا الثالثة؟ هي من ضمن أيضا التصعيد الكبير، وبالتالي القول أننا قادرون على ضرب إيران. 2، هناك بعد أيضا بري بدأ يتظاهر أكثر، قوة المارينز الميكينج آيلاند الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية 2000 جندي، بالإضافة إلى البوكسر المتواجدة في المنطقة، بالإضافة إلى وحدة من الفرقة 82 المحمولة محمولة جوا. فإذا لدينا كل الأبعاد، وهذا الأمر يعطي الرئيس الأمريكي الكثير من الخيارات السياسية والعسكرية.
3: زيادة المدى للصواريخ خصوصا التي

0: تابعناها في مرات كانت تصل إلى الجانب الإسرائيلي في أوقات معينة عندما يعلن عن تحسين المدام الذي يقصدونه بذلك.
1: هناك تجربة استهدفت إيران سان دييغو 4000 كيلومتر، لم تنجح هذه فعلا، وبالتالي يقال أن هذه الصواريخ كانت من كوريا الشمالية. اليوم تحسين المدى هو فعلا لاستهداف أبعاد أهداف بعيدة المدى، قد تكون المسيرات أو قد تكون حاملات طائرات في المحيط، ولكن دائما هناك ما يسمى عبد السلام مرحلة معينة لصنع السلاح. أولا يجب التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الدمج من ضمن المنظومة. تقول إسرائيل وتقول الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أنها دمرت كل الأبحاث، كل الصناعات، كل الاستعمال المزدوج، وبالتالي كل سلاسل التوريد. كيف سيكون لإيران أن يكون لديها الكثير من هذه الأسلحة والصواريخ؟
0: في المقابل الجانب الأمريكي يتحدث عن القدرات الكبيرة له في المنطقة. الرئيس الأمريكي يتحدث بأن إيران تريد من الجانب الأمريكي أن يسحب كل هذه المقدرات العسكرية. الذي يقرأ في إصرار الجانب الأمريكي على الاستمرار في المنطقة وتعزيز هذه القوات؟
1: أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد استراتيجية خروج. لاحظنا عبد السلام أنه في بداية الحرب تحدث عن النووي، بعدها انقطع الحديث عن النووي وبدأ الحديث عن فتح مضيق هرمز. اليوم بعد أن اعتبر الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بدأ يخرج فعلا النفط، عاد الحديث للحديث عن النووي وتحدث عن جبل الفأس، إمكانية ضربه في وقت من الأوقات.
0: وهنا هل الترجيح أكثر استمرار في الضغط وإحكام السيطرة على المضيق للسماح لهذه الكميات من النفط بالعبور دون إغفال أن الخيار العسكري لا زال موجودا بالنسبة للرئيس؟
1: بالمبدأ حسب دمج السياسة بالعسكر عبد السلام يجب أن يكون هناك دائما العصا وفعلا البعد السياسي أو القوة الطرية مع القوة الصلبة.
0: لكن الحسابات الأمريكية هل ستختلف عن بداية الحرب وهذه الآونة لو ذهب باتجاه التصعيد العسكري؟
1: عبد السلام نحن في مرحلة جديدة في المنطقة ككل، يعني إيران ضربت من الداخل، إيران استعملت، إيران ضربت، إيران ضربت المنطقة ككل. نحن في مرحلة جديدة لننظر إلى ما يجري في المنطقة اليوم باليمن، نتحدث عن الممرات المائية المهمة. إيران تستعمل أقوى ورقة لديها ولكنها في ورطة كبيرة بسبب الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية الأخيرة.
0: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى التطورات في اليمن، أعلن الناطق باسم قوات الحكومية أو القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 2000 عملية ضد مواقع حوثية في إطار عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال كهبوب المطلة على باب المندب.
3: آخر التطورات هنا ما تم الإعلان عنه من قبل الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ب 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مختلف الجبهات. قال إن هذه العمليات حيدت قرابة 1860 من الحوثيين بين قتيل وجريح، وأكد أن تلك العمليات دمرت آليات ومدرعات ومركبات للحوثيين بالمئات في مختلف الجبهات، خاصة في جبهات تعز والساحل الغربي. محور تعز العسكري أكد على عمليات أيضا في ضد الحوثيين، منها مواجهات عنيفة في جبل هان وجبل حبشي وغيرها من الجبهات. كما أكد كذلك استهداف الحوثيين في شارع 60 غربية المحافظة بقذائف الهاون، وقال إنها استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين هناك. القوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة وأطبقت السيطرة على كامل جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في الوازعية وفي المضاربة ورأس العارة بلحق والمطلة على باب المندب، وقال إنها كانت تعيق تحركات القوات باتجاه الساحل الغربي. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحوثيين في بعض مناطق تعز. بالذهاب إلى الجوف، هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في شرق الحزم وهي عاصمة الجوف. سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن عملية فجر اليمن مستمرة، وكذلك أكد أنها لن تتوقف إلا بعد السيطرة على كامل أراضي اليمن والوصول إلى العاصمة صنعاء. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية والدولة اليمنية حتى تتمكن من السيطرة على كامل أراضيها. إنسانيا، أحصت منظمات دولية النازحين بأكثر من 200,000 نازح حتى الآن، نصفهم هنا في تعز، وأكدت أنهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
2: في المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية جنوب باب المندب.
4: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات، حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت، قالت بأنها نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بالصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري القوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن ب11 صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج. وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
2: قال تحالف دعم الشرعية إنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وأخرها مطار الملك خالد بالرياض وأبها، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين.
5: أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن، وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ البالستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
2: 3 سنوات مرت على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان.

0: دفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها.
1: ثقيلة هي الأيام التي يمر بها سكان غزة، لكن ما قد يمرون به مستقبلاً قد يكون مثقلاً بالبحث عن حقوقهم، فالحرب لم تترك وراءها منازل مدمرة فحسب. آلاف الوثائق والأوراق دفنت تحت الركام، وعقود ملكية انتهت عن أصحابها، ولم يعد السؤال مقتصراً على أين كان البيت، بل امتد إلى سؤال آخر: كيف يثبت أصحابه أنه كان لهم أصلاً؟ يمشي أبو جاسر رفقة جاره أبي أحمد بين الركام في منطقة أبراج المخابرات شمال مدينة غزة، يتأمل ما تبقى من الحي ويحاول أن يستعيد ذاكرة المكان.
2: من هنا بقت باب العمارة عندنا، من هنا
3: احنا يعني في اول الاحداث، في اول ثالث رابع يوم من الحرب ضربونا بالفسفور، هربنا بملابسنا، هربنا من المكان بملابسنا، لا اخذنا فلوسنا ولا اخذنا ملابسنا ولا اخذنا اي شيء معانا، كله راح، كله انحرق، انهار المباني، مبخره، ما فيش لك حدود، ما فيش لك مكان. انا ملكيتي وين وانا فاقد لكل الشيء القانوني؟ انا ملكيتي وين؟ انا وين من هذا المكان؟
1: من المنازل وملكيتها إلى الأراضي التي لم يعد أصحابها قادرين على الوصول إليها بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع. تعلقها بالأرض لا يزال يرافقها حتى في نزوحها. أم نضال تنبش في رأسها عن إجابة سؤال بشأن مصير أرضها التي يسيطر عليها جيش الاحتلال اليوم شرقي جباليا. لكن ما هو أصعب من ذلك؟ كيف تثبت أن لها أرضاً هناك دون أوراق ومستندات؟
4: وهذه الأرض كانت روحنا ودمنا، ناخذ أطفالنا وأحفادنا كلهم ونروح عليها كل أسبوع، نروح عليها الشجر إحنا ربيناه زي ما بتربي الولد الصغير، تتعب عليه وتخسر عليه، وبعد ما ثمر وصار حمله يطعمنا ونعيش من وراه، كمان يجي كمان الاحتلال الإسرائيلي يدمرها وما يخلي شجر كله يمحاه عن قيد الحياة، وين مصيرها هذه أرضنا؟
5: أنا بيتي ببكي عليه لحتى الآن. أنا بيتي كل عمارة عندي 4 طوابق، أنا وأولادي وأحفادي، لما نرجع إلها إيش بده يبنيها؟ إيش بده يرفعها؟ وين نقعد؟ ولحتى الآن ملكيتنا يعني إلها، وراقنا ضايلات فيها وانحرقوا. قلت لما أقول إلي أنا دار 4 طوابق، من بده يسمعني؟ من بده يعرفني؟ كيف بدنا نعمل؟ بدنا نضل مرميين إحنا في الشوارع لحتى الآن.
1: خلف الخط الأصفر تتداخل خسارة المكان مع غياب الأوراق التي تثبت الملكية، مع تغير معالم الأرض تبقى المخاوف من ضياع الحق قائمة. للبحث عن إجابات نصل إلى هذا المكان ونطرح السؤال عن مصير الوثائق لدى الجهات الحكومية. في مقر سلطة الأراضي، حيث يفترض أن تحفظ سجلات الملكية وبيانات العقارات، نحاول معرفة مصير هذه البيانات.
6: كل الملكيات سواء كانت في الطابو أو المساحة أو أملاك الحكومة أو غيرها من الملكيات العامة والخاصة للمواطنين، عملنا منذ اليوم الأول على أرشفتها إلكترونيا.
7: واضح خلال فترة الحرب أن الاحتلال سعى إلى أن يجعل قطاع غزة فاقد للهوية.
6: الاحتلال متعمد بالفعل أن يقضي على كل الملكيات، على كل الأرشفة الموجودة في داخل قطاع غزة، حتى يحدث هناك بلبلة ونزاع.

0: ما بين المواطنين، بدليل أنه أرسل عملاؤه، وأنا بتكلم بشكل واضح، نعم، إلى سلطة الأراضي وقاموا بالفعل بحرق الملفات الورقية.
1: في مكاتب المحامين تظهر تداعيات أخرى لهذه الأزمة، نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو خلافات بشأن حدود الأراضي أو صعوبات في إثبات الحقوق عند المطالبة بالتعويض أو إعادة الإعمار.
2: إن قيام سلطات الاحتلال بتغيير معالم الجغرافيا في قطاع غزة ومسح المنازل السكنية في هذا القطاع سوف يؤدي بالتأكيد إلى نشوء نزاعات بين المواطنين حول ملكية هذه المنازل أو بالتحديد حول حدود هذه المنازل السكنية. يعني في حتى هذه اللحظة نستطيع القول أنه بشكل تدريجي نشأت بعض الإشكاليات في هذا الجانب، ولكن الإشكال الجدي والحقيقي سوف يكون بعد انسحاب سلطات الاحتلال المناطق الشرقية وعودة المواطنين إلى مناطق سكنائهم.

0: إلى أم نضال مرة أخرى، إلى حياتها وخيمتها التي أصبحت مكان إقامتها الدائم، منتظرة استعادة أرضها وبيتها.
1: حياتنا فيها، روحنا فيها، دمنا فيها، هذه الأرض ما نقدرش نستغني عنها نهائي. إحنا إنها وطننا الرسمي.
0: قد يعاد بناء ما هدمته الحرب، لكن استعادة الحق تبدأ بوثيقة تثبت حتى لا يسقط هذا الحق بسقوط البيت. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: وبالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، شهدت عدة محافظات بالضفة الغربية سلسلة هجمات من المستوطنين واقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
3: ساعات متواترة من الاعتداءات. مشهد الضفة الغربية يعود في ذكرى 7 أكتوبر بمشاهد القتل والاقتحام والتفجير وحصار المنازل والقرى وتشديد الإغلاق. هكذا استيقظت نابلس على مشاهد هدم صرح لشهداء المدينة خلال اقتحام كبير، وهكذا أكملت يومها. شهيد وإصابات برصاص المستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف فلسطينيين خلال قطف الزيتون في بلدة برقة شمال غرب المدينة.
4: بلشوا يهاجموا فينا، بلشنا نصد في الهجوم ونقاوم هذا الهجوم، يهاجموا في الكل، تراجعوا، بلشوا يطلقوا النار على كل اللي في قطعة الأرض. استشهد ابن عمي، كان من الشباب اللي فزعوا لنا، ما كان يجمع الزيتون معانا، منعوا الإسعاف من الوصول إليه، أجت قوات جيش ومنعت كل سيارات الإسعاف ومنعت كل الشباب والسيارات توصل تسعفه، تصفى دمه في قطعة الأرض.
3: هجوم برقة يضاف إلى سلسلة هجمات أخرى هنا في المغير شرق رام الله. لم يستهدف الفلسطينيون فحسب، بل حتى من جاء لتصوير وتوثيق حياتهم تحت وطأة الهجمات.
5: مستأذنين حركوا سيارتي، بس احنا في قرية المغير، هم بيجوا كل يوم بضربوا الناس، يكسوا دور سيارات، كل شيء. اليوم هذا سيارتي، بس الوضع هيك كل يوم في قرية المغير وبكل الدفة.
3: تزامنا مع هذا الهجوم واصل مستوطنون حصار منزل فلسطيني جنوب الخليل. قبل أيام أقاموا بؤرة بمحاذاة البيت، واليوم يمنعون السكان من الدخول أو الخروج. أما محيط المنزل فتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولقاء المحاصرين فيه يتم عبر الهاتف حصرا.
6: امبارح أول امبارح يعني زاد الأمر عن حده، يعني أكثر وأكثر صار يضايقونا، كل هالحين إحجار، كل هالحين إحجار. امبارح تشعلقوا علينا على البرندة من هنا ومن هنا، بدهم يطلعوا علينا هنا، ورموا علينا غاز، وهم يراجموا في الحجارة، طلع يعني كيف سووهنا. اتصاب زلمتي وولاد 2، ما فيش عندي إلا الولاد 2 صغار وأنا وزلمتي بس في الدار، ولا صابونا وأنا كمان في رجلي.
3: فبين عائلات ودعت أبناءها وأخرى يحظر عليها مغادرة بيتها، عائلة أخرى لأسير فلسطيني فجر الاحتلال منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس 3 مرات بتهمة تنفيذ عملية قبل أسابيع في سياق ما يعرف بالهدم العقابي كجزء من سياسة ردع وانتقام وسعت إسرائيل نطاق استخدامها في السنوات الأخيرة. من وجهة نظر فلسطينية، يستثمر الجيش والمستوطنون اللحظة لإعادة تكريس مشاهد الانتقام من الفلسطينيين مجددا في الضفة الغربية عبر أدوات القتل والقمع والحرق والإغلاق والحصار، لتثبيت واقع حاول الاحتلال فرضه على مدار 3 سنوات ثقيلة. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
2: أعلن وزير الداخلية الأوكراني مقتل 12 شخصا إثر الهجمات الروسية على عدد من المناطق. عبد العزيز مجاهد رصد أثار الدمار من أحد المواقع.
7: ليلة صاخبة عاشتها العاصمة الأوكرانية كييف، عشرات الاستهدافات لم تتوقف طوال الليل، طائرات روسية مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة استهدفت أكثر من مكان. هذا هو أحد الأماكن التي تم استهدافها هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. صاروخ لا تزال آثاره موجودة في هذا المكان، أدى إلى سقوط قتيلين وحدوث عدة إصابات وكذلك دمار عدد من المنشآت في هذا المكان. العاصمة الأوكرانية كييف سقط فيها قتيلين، أما العدد الأكبر من القتلى فسقط في محافظة تشيرنيهيف التي أصابها صاروخ أدى إلى مقتل 5 أشخاص. هذه هي جثامين الشخصين اللذين قتلا هنا في العاصمة الأوكرانية كييف في هذا الاستهداف الذي دمر المكان بصورة كبيرة. قال الرئيس الأوكراني إن التحدي الأكبر الذي تواجهه أوكرانيا هو في منظومات الباتريوت وفي صواريخها التي نعتمد كما يقول على شركائنا من أجل توفيرها. إذن إجمالا تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية أن ليلة أمس أدت إلى سقوط أكثر من 10 قتلى في مختلف المقاطعات الأوكرانية، وأن العدد الأكبر من هؤلاء القتلى سقط في محافظة تشيرنيهيف. من بين الاستهدافات تم استهداف عدد من منشآت الطاقة وكذلك منشآت توليد الكهرباء كما تقول هيئة الطوارئ الأوكرانية. هذا أحد الأماكن المستهدفة في العاصمة الأوكرانية كييف. صاروخ أصاب هذا المكان، قتل شخصين، وهو مكان من 4 أماكن تم استهدافها ليلة أمس في العاصمة الأوكرانية كييف. عبد العزيز مجاهد، الجزيرة، كييف.
2: إلى اللقاء.
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
9: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
10: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
11: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
12: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
13: قارع الهواء يا جماعة.
14: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
15: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
16: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
17: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
18: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
19: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
20: أمام السلطة تحديات كبيرة.
21: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
22: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
23: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
2: العاجلة.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أنها في وضع صعب وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهتها، نقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. وكان مسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة إن الرئيس ترامب مرتاح لترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مضيفا أن ترامب لا يسمح للنظام الإيراني بالتلاعب به كما حدث مع رؤساء سابقين. وكانت مجلة The Atlantic نقلت عن مسؤولين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية وأن الخيارات قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة المركزية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. هذا وكانت القيادة المركزية الأمريكية نفت تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. وكان رئيس قوات البسيج في إيران قد أعلن أن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. البداية مشاهدينا بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيب. أهلا بك أحمد معنا. إذن نحدث معك آخر ما قاله ترامب في تكساس وآخر ما كشف عن إمكانية استئناف الحرب من جديد وبقية المواقف الأمريكية، تفضل.
1: نعم، ولعل هذا هو الأهم الآن. عدد من وسائل الإعلام الأمريكية في الحقيقة علي باتت تنشر هذه المباحثات داخل أروقة الإدارة الأمريكية، ويقول موقع أكسيوس إن البنتاغون وجه القيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لاستئناف الضربات. وقبل قليل قناة NBC تكشف عن مسؤولين أمريكيين بأن اجتماعا لفريق الأمن القومي الأمريكي عقد لبحث المواجهة مع إيران وكذلك الحوثيين. وفيما يتعلق بالمواجهة مع إيران، بحث إمكانية استئناف الضربات ضد إيران قبل الانتخابات النصفية. موقع أكسيوس كان قد كشف جانبا من أهداف هذه الضربات، وقال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن هذه الضربات قد تشمل مقار أو منشآت للبنية التحتية وكذلك المنشآت النووية في إيران. وأيضا كنا قد تابعنا هذه التصريحات التي أشرت إليها للرئيس ترامب قبل ساعات قليلة، أقل من ساعة في الحقيقة، من ولاية تكساس، والتي وعد فيها الأمريكيين مرة أخرى بأن الحرب ستنتهي قريبا، وقال سترون ذلك قريبا وستنخفض أسعار الوقود وكذلك السلع الأخرى بشكل حاد بعد الانتهاء من المواجهة مع إيران، والتي لطالما وعد الأمريكيين هذه الأيام بأنها ستنتهي قريبا. وعندما يسأل كيف ستنتهي يقول ربما تنتهي بطريقة لطيفة أو بطريقة غير لطيفة، في إشارة إلى الضربات العسكرية. قبل ذلك كان مسؤول في البيت الأبيض قد تحدث للجزيرة في رد للتصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز، نفى هذا الأمر وقال إن الولايات المتحدة في موقف قوي وهي التي تسيطر على مضيق هرمز، وإن ملايين من براميل النفط تمضي يوميا عبر مضيق هرمز. وأشار أيضا بأن لدى ترامب كل أوراق القوة بينما إيران في موقف ضعيف، وهو الأمر الذي لطالما أيضا أشار إليه ترامب في الأيام الماضية بأن إيران ستستسلم وفق قوله في تصريحات سابقة بطريقة أو بأخرى. ولكن هذه التصريحات أيضا تأتي في سياق مهم يتعلق بالمفاوضات مع إيران، وقبل قليل أيضا NBC تكشف بأن مفاوضات غير مباشرة جرت هذا الأسبوع في نيويورك بين الولايات المتحدة وإيران. لم يتم الكشف عن تفاصيل ما جرى فيها، ولكن على الأقل هذا يمكن ربطه بتصريحات جيري فانس الليلة الماضية من ولاية ألاسكا لوكالة رويترز، والتي عبر فيها عن الانفتاح الأمريكي على الخيار الدبلوماسي، ولكنه طالب في ذات الوقت إيران بضرورة تقديم خطوات وتنازلات ملموسة، يقول في الملف النووي تترجم لأفعال ولا تتوقف عند الأقوال كما يقول بذلك. أيضا هذه التصريحات تأتي في سياق انتخابي مهم. ترامب في هذه الجولات التي يقوم بها على عدد من الولايات الأمريكية لإقناع الأمريكيين بأن ارتفاع الأسعار هو مؤقت وهو مرتبط بهدف مهم يقول واستراتيجي يتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. أيضا كان قد تحدث بيت هاكسس وزير الحرب في الساعات الماضية، أشار إلى الاستمرار في الحصار البحري وأن الولايات المتحدة عازمة على الاستمرار في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ووصف مسألة استمرار انتشار حاملات الطائرات الأمريكية وكذلك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بأنه معجزة. ولكن هناك أيضا مواقف مهمة في الحقيقة على يمكن الإشارة إليها، نقلها أيضا موقع أكسيوس عن حملة باكستون وهو مرشح جمهوري في ولاية تكساس، عبر عن مخاوفه فيما يتعلق باستطلاعات الرأي التي باتت ليست في صالحه كثيرا.
0: نعم،
1: يقول إن السبب الرئيس هو ارتفاع أسعار الوقود وكذلك السلع.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، شكرا جزيلا لك. في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
0: مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع

0: بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
1: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلو جرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معا في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب، وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
0: للتعليق معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا وسهلا بكما، والبداية معك سيد جابرييل، في تقديرك وانطلاقا مما كشفته الصحافة الأمريكية في هذه الأثناء أو قبل أو في الساعات الأخيرة حول أمر البنتاغون بالاستعداد لخوض الحرب أو استئنافها، وأن الإدارة الأمريكية تدرس هذا الخيار في هذا التوقيت، في رأيك ما الذي لم تحققه الحرب السابقة، وتعتقد واشنطن أن استئنافها في هذه المرحلة سيحققه؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأن الرئيس ترامب جدي فيما يقوله.

0: يقول بأنه لن يسمح لإيران بأن تمتلك السلاح النووي، ولكن يبدو بأن إيران ما زالت تخصب اليورانيوم إلى درجات عالية يمكنها من إنتاج السلاح النووي. فإذا هناك تعارض كبير في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس ترامب شدد في عدة مناسبات بأن إيران لن يسمح لها بأن يكون لها سلاح نووي. فإذا ما فائدة إيران في الوقت الحاضر من العمل على تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجات العالية طالما أن الرئيس ترامب يقول بأنه لن يسمح لها بأن تنتج السلاح النووي؟ فإذا لا يوجد خيار لإيران غير الالتزام بما يقوله الرئيس ترامب، وإلا فإن الرئيس ترامب سوف يتخذ قرارات عسكرية صارمة ضد إيران إذا اقتضى الأمر.
1: ولكن سيد جبريل، لماذا لا تؤخذ طمأنة إيران للعالم أو لواشنطن أو لترامب بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي؟ لماذا لا تؤخذ تلك الرسائل بعين الاعتبار ويبنى عليها في أي مفاوضات هي متعثرة الآن؟
0: السبب الرئيسي هو أن انعدام وجود الثقة. لا يوجد ثقة بين الطرفين، وبصورة خاصة لدى الرئيس ترامب. لا يثق بما تقول إيران. الرئيس ترامب يعتبر أو يعتقد بأن إيران تعمل بالفعل على تخصيب اليورانيوم إلى الدرجات العالية، وأنها تنوي أن تنتج السلاح النووي، وهذا ما يرفضه الرئيس ترامب رفضا تاما، وسوف يتخذ قرارات عسكرية صارمة ضد إيران إذا وجد بأنها تعمل على إنتاج السلاح النووي.
1: سيد مختار حداد، إذن بسبب انعدام الثقة التصريحات الإيرانية أو الموقف المعلن على مر السنوات الماضية بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي غير كافية وغير مضمونة بالنسبة لواشنطن، في تقديرك كيف يمكن أن تقدم إيران موقفا ملموسا كما تدعو واشنطن في الأيام الأخيرة بشأن البرنامج النووي؟
2: لكم وللمشاهدين الكرام، هذه المشكلة مع هذه الإدارة الأمريكية. يعني هناك إيران وقعت اتفاق، إيران أكثر دولة خضعت للتفتيش النووي، إيران ضمن الـ NPT وحتى وافقت على البروتوكول الإضافي، ولكن هذه الإدارة يعني جعلت من برنامج إيران النووي فزاعة لأهداف أخرى، وهدف الرئيس الأمريكي وليس برنامج إيران النووي. هو موضوع يعني الآن يريد يظن بأنه يستطيع أن يضعف الجمهورية الإسلامية أو يفكر ما زال بإسقاط النظام. هذا هدف الرئيس الأمريكي، ويعرف تماما أن إيران لا تنتج قنبلة نووية، ليس لديها مثل هذه النية. هناك كان يوجد مفتشون في إيران، هناك إيران أكدت على ذلك في مذكرة التفاهم، إيران وقعت اتفاقية كانت تضمن ذلك، وهذه الاتفاقية تم تأييدها في مجلس الأمن الدولي. هناك ويعرف ما معنى فتوى حرمة صنع الأسلحة النووية، فلذلك هو يعرف كل هذه الأمور، ولكن هو هدفه شيء آخر. هذه قصة يعني يقوم بدائما
1: ما الهدف الآخر في تقديرك؟
2: عنها وخلقها. الهدف الآخر قلت لكم، يعني هو هدفه تضعيف أو إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا هدف الرئيس الأمريكي، هذه الإدارة الأمريكية بالذات، وهو سعى لذلك، وهذا أصلا ما قاله في بداية الحرب، والآن ما زال يفكر بذلك ويعمل يعني على أساس طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني. فلذلك الأيام القادمة هو ونتنياهو بحاجة إلى حرب، لأنه يعرف بأنه سيفشل في الانتخابات، يعني حزبه سيفشل في الانتخابات القادمة، وكذلك نتنياهو بحاجة إلى حرب كذلك، لأنه هو الفاشل في الانتخابات الإسرائيلية، فلذلك هم بحاجة إلى حرب الآن، بحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. ولكن في نهاية المطاف إيران لا يهمه لا انتخابات إسرائيلية لا انتخابات أمريكية، ما يهم إيران الاستعداد العسكري. نعم الرئيس الأمريكي يبدأ الحرب، ولكن ليس هو هذه المرة سينهي هذه الحرب، ومن سيدفع الكلفة أكبر حتما الجانب الأمريكي بما سيترتب عليه هذه العمليات العسكرية الجديدة، يعني من توسيع العمليات من جانب إيران وتوسيع استهدافات إيران والأهداف التي ستختارها إيران الذي سترفع الكلفة خاصة يعني في المجال الاقتصادي بالنسبة للجانب الأمريكي.

وفي آخر تحديث تقريبا نقلا عن NBC عن مسؤول أمريكي سيد جابرييل، واشنطن وطهران بحثتا بنيويورك هذا الشهر في مفاوضات غير مباشرة البرنامج النووي، وخصوصا مع تبادل الرسائل وانتظار الردود من الطرفين، طهران من جهة وواشنطن من جهة أخرى. كيف يمكن

0: ترامب لا يريد صدام عسكري مع إيران في الوقت الحاضر، يعتبر بأنه أفضل طريقة للتعامل في الموضوع النووي الإيراني هو اللجوء إلى الاتفاقيات وإلى المحادثات الدبلوماسية. ولكن يبدو هناك إصرار إيراني على أن يكون لها قنبلة نووية أو تعامل نووي، إنتاج نووي. الرئيس ترامب لن يسمح بذلك، مهما عملت إيران على إنتاج أو تخصيب اليورانيوم فإنها لن تتمكن من إنتاج السلاح النووي، طالما أن الرئيس ترامب يصر على أنه لن يسمح لإيران بأن تكون دولة نووية. فإذا موضوع التسلح النووي صحيح، إيران تعمل على إنتاج هذه القنبلة، ولكن هناك إصرار من قبل الرئيس ترامب بأنه لن يسمح لها بأن تقتني السلاح النووي. هذا يعني بأنه قد يتخذ إجراءات، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الصارمة، العقوبات التي وضعها على إيران، بإمكانه أن يتخذ قرارات عسكرية لتدمير هذه المواقع.
1: نعم. طيب سيد مختار حداد، في المقابل أمام التركيز والإصرار الأمريكي على موضوع البرنامج النووي الذي غاب في المدة الماضية إلى حد ما مقابل صعود مضيق هرمز في هذا التوقيت، أي مخرج تدفع به طهران في ظل رسائل الطمأنة التي تتحدث عنها والمبدأ الذي تردده في كل مرة بأنها لا تسعى لسلاح نووي؟
2: يعني هذا السؤال مهم، ولكن قبل أن أجيب على ذلك أسأل الأستاذ جابرييل، متى إيران قالت نحن نريد قنبلة نووية وأصرت على ذلك؟ وأي تقرير أكد ذلك، سواء من وكالة الطاقة الذرية الدولية أو حتى أجهزة الاستخبارات الأمريكية؟ يعني متى إيران قالت نحن مصرين ونريد إنتاج أسلحة نووية؟ يعني لأول مرة أنا أسمع مثل هذا الكلام. فمن ناحية أخرى، يعني بما أشرتم إليه حول موضوع مضيق هرمز، نعم يعني هناك إيران واضحة، إيران الآن قدمت مقترحا، وهذا المقترح ممكن أن يكون للحل، وهذا المقترح مبني على أساس مذكرة التفاهم. لا، إيران لا شأن لها، بأن أمريكا تقول أنا خرجت من مذكرة التفاهم لن أعود إلى مذكرة، إيران تقول نحن فقط نعمل وفق مذكرة التفاهم، إذا تريدون اتفاق هذه مذكرة التفاهم موجودة. وهذه المرة إيران سهلت الأمر، إيران لم تقول بأنه خلال شهرين أو ثلاثة أشهر يعني نذهب إلى مذكرة التفاهم، إيران تقول خلال 7 أيام نذهب.
1: شكراً.
2: يعني بعد أن ينفذ الجانب الأمريكي. نعم.
1: من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقاً، شكراً لكما. للمزيد من الإضاءة على آخر التطورات والمواقف بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ننتقل إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. بين واشنطن وطهران تبدو مواجهة ما بعد الحرب مختلفة عن الحرب نفسها. واشنطن تتحدث عن خفض قدرات إيران النووية والعسكرية ومنعها من فرض شروطها على الوجود الأمريكي في المنطقة، في حين تقول طهران إنها باتت أكثر معرفة بأساليب الحرب الأمريكية وإنها لن تتراجع تحت الضغط والتهديد. وبين إجلاء قاذفات B-1 الأمريكية بعد حادثة قاعدة فيرفورد ببريطانيا والضغط الإيراني على الملاحة في مضيق هرمز، يبرز سؤال أبعد من موازين القوة التقليدية عن مدى قدرة إيران على إعادة بناء معادلة الردع بأدوات أقل كلفة. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بأن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقودها. من جانبه اشترط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، بعد أن كانت المواقف الأمريكية تصب في شرط صفر تخصيب. أما وزير الخارجية الأمريكي

0: ماركو روبيو، فقد قال إن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإن ترامب لن يقبل ذلك. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقد أكد أن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. إذن تصريحات ومواقف متسارعة من الجانبين تحمل تطورات ميدانية يضعنا في صورتها الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. عمر.
1: نعم مريم، توترات أمنية يشهدها مضيق هرمز من حين إلى آخر، كانت آخر هذه الأحداث ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة النفط تعرضت إلى مقذوف في هنا في مضيق هرمز. طبعا هذه التطورات تتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على السواحل الإيرانية. هذا الحصار يمتد من هذه المنطقة حيث تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. يتزامن ذلك أيضا مع إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات روزفلت من قاعدة سان دييغو إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه هي حاملة الطائرات التي قال مسؤولون أمريكيون إنها انطلقت باتجاه المنطقة وهي تنضم إلى مجموعة من القوات الأمريكية الموجودة أصلا في المنطقة. هناك 20 سفينة حربية إضافة إلى أكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الاستطلاع. طبعا في المقابل هناك قدرات لدى الجيش الإيراني، كما يقول هو يمتلك غواصات صغيرة وصواريخ ساحلية إضافة إلى زوارق سريعة الطائرات المسيرة، لا سيما مسيرات شاهد، وكذلك الألغام البحرية. يقول الجيش الإيراني أيضا إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ البالستية وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار وأعادت توجيه 122 سفينة وذلك منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران. كانت هذه أبرز التطورات في المنطقة. مريم أعود إليك.
0: شكرا عمر. نتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. هل نحن أمام تشكل لمعادلات جديدة من الجانبين الإيراني والأمريكي في التعامل مع التوتر الحالي؟
2: مريم، أنا أعتقد التصريحات التي عرضتها قبل قليل هي جزء من مخاض التفاوض الذي يجري بين الطرفين، يتم إخراج بعض محتوى من خلال التصريحات. وأضرب مثالا على ذلك، موضوع البرنامج النووي استحضر في هذه المفاوضات بشكل كبير جدا، لأن الولايات المتحدة تريد شيئا من إيران حول البرنامج النووي، لذلك رأينا المطالبات. في المقابل الإيرانيون يريدون شيئا متعلقا أيضا بمضيق هرمز، وبالتالي هذا التموضع في التصريحات الذي نشاهده اليوم هو جزء من الحراك والنقاش بين الطرفين في عملية الوساطة، وهو محاولة تشكيل المشهد التفاوضي وربما أيضا تشكيل مشهد ما بعد هذه الحرب.
0: لكن هناك تشكل لمواقف مختلفة بالنسبة للموقف الأمريكي ونبدأ به. التصريحات الجديدة لنائب الرئيس جي دي فانس التي يتحدث فيها إلى إيران بضرورة خفض قدراتها النووية في مقابل مواقف سابقة كانت تتحدث عن صفر تخصيب، في أي اتجاه يوجه هذا التغير؟
2: أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة تدرك أنه عملية ما يسمى المطالب الصفرية، أن تطالب بكل شيء، هذا لا يمكن تحققه. لذلك يجري الآن عملية خفض مستوى التوقعات، وهذا طبيعي في عملية تفاوضية، لأنه بالمحصلة إيران كانت قد وافقت قبل بدء الحرب على 1.6 المستويات التخصيب، وبالتالي ما من جديد في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة. الجديد أن الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس يتحدث عن هذا الموضوع الآن، وربما هو أصبح جزءا من هذا النقاش الآن، لكن هذا في اعتقادي ليس كل القصة. القصة تتعلق بجملة من التنازلات توقعها واشنطن من إيران حول البرنامج النووي، أولها خفض مستوى التخصيب.
0: لم تعبر إيران حتى الآن عن موقف واضح بخصوص إمكانية ذهابها إلى أي تنازل مرتبط بمعالجة القضية النووية، لكن الجيش الإيراني بدأ يتحدث الآن بلغة أكثر تصعيدا عندما يشير إلى احتمال الذهاب إلى ما سماه بهجمات استباقية في التعامل مع أي عدوان كما قال. هنا ألا يشير ذلك إلى موقف متقدم عسكري إيراني أم هو منفصل عن السياقات السياسية الإيرانية؟
2: أنا أعتقد هذا نوع من ليس تبادل الأدوار بقدر ما هو تكامل الأدوار في الذي تقوم به إيران. تصريحات سياسية لكن المؤسسة العسكرية تريد أن تقول بأنها حاضرة مستعدة يدها على الزناد ولديها خياراتها. دعينا نذكر مريم أنه في الأسابيع الماضية تحديدا آخر أسبوعين هناك حديث عن فعل لدى واشنطن أن إيران قد تقوم بعملية استباقية قبل الانتخابات بأسبوع، الانتخابات الأمريكية بأسبوع أو 10 أيام حتى تغير المشهد الانتخابي، وهذا السيناريو تم الحديث عنه أمريكيا ونشر عنه الكثير من المقالات في محاولة للقول أنه قد تقوم إيران أمام هذه الضغوط الاقتصادية وسياسة المنبوذ الاقتصادي بعمل ما ترد فيه على واشنطن.
0: لكن ربما هناك معطيات تستند إليها إيران في التعامل عسكريا مع الموقف أو التلويح بهجمات استباقية. يعني عندما نتحدث عن تغيرات في الساحة العسكرية الأمريكية من قبيل سحب قاذفات أمريكية بواحد من قاعدة فيرفورد، صحيح. وأيضا ربما سحب حاملة الطائرات جورج بوش بعد أن كان الحديث عن 3 حاملات طائرات، صحيح. في المنطقة أصبحت 2 الآن، كلها معطيات ألا توجه الموقف العسكري في إيران؟
2: بالتأكيد إيران تعتبر أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة من إعادة تموضع عسكري لقواتها ولعتادها في المنطقة هو نتيجة ما قامت به إيران من هجمات على ما تقول أنها قواعد أمريكية، وبالتالي حتى القاعدة فيرمورد في بريطانيا تعتبر أنها جزء من هذا. هنالك مريم بالمناسبة 11 عملية تموضع عسكري ونشر قوات قامت بها أمريكا منذ 28 فبراير في أتون هذه الحرب، وكلها متأثرة بالعمليات العسكرية في الخليج. ولذلك إيران تعتبر أنه جزء من إجبار الولايات المتحدة وعلامات النصر أنها فعلت ذلك في الولايات المتحدة.
0: بالتالي المواقف الآن هل أصبحت أكثر وضوحا وصراحة ليسهل الأمر أكثر على الوسطاء أم العكس باعتقادك دكتور؟
2: أنا أعتقد لازلنا في مرحلة الغموض. نحن هذه الجولة من التفاوض هي الأكثر غموضا منذ بدأ التفاوض بين الطرفين. نحن لا نعرف أي شيء عن تفاصيلها، لا نعرف 7 أيام التي قاتها إيران، ولا نعرف الرد الأمريكي، ولا حتى يدعي أحد أنه لديه تفاصيل كبيرة. لذلك نحن أمام غموض، ربما هو غموض متعمد سواء من الأطراف المعنية ومن الوسطاء بقصد دعم عملية التفاوض، لأنه عمليات السابقة من التفاوض مريم تم تشويشها والتشويش عليها عبر التدخلات الداخلية في واشنطن أو في طهران. الآن يبدو الاستراتيجية الجديدة اجعل الغموض سيد الموقف حتى تتصل الاتفاق.
0: الواجهة بالنسبة للأمريكيين العنوان هو القضية النووية، وفي الواجهة بالنسبة للإيرانيين مضيق هرمز، كلاهما يصر على هاتين النقطتين. هل يمكن أن نقول أن هناك تعقيدات خلف هاتين النقطتين تديران هذا التعقيد إن صح التعبير؟
2: بالتأكيد خلف بالنسبة لإيران دورها الإقليمي، إيران تتحدث عن دورها الإقليمي بشكل أساسي وتريد أن تحافظ على ما بقي منه. بالنسبة للولايات المتحدة البرنامج النووي ليس فقط متعلق بمستوى التخصيب، هو أيضا متعلق بقضايا أخرى، تريد أن تضمن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تريد أن تضمن أن إيران لا تخفي مواقع نووية إلى غير ذلك، الصواريخ البالستية. لذلك هناك كما يقال untold story، القصص غير المروية وراء العنوان الذي يبرزه كل طرف.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في اليمن، أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 2000 عملية ضد مواقع حوثية في إطار عملية فجر اليمن، وذلك خلال 24 ساعة. كما أعلنت القوات الحكومية سيطرة على جبال كهبوب المطلة على باب المندب.
4: آخر التطورات هنا ما تم الإعلان عنه من قبل الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ب 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مختلف الجبهات. قال إن هذه العمليات حيدت قرابة 1860 من الحوثيين بين قتيل وجريح، وأكد أن تلك العمليات دمرت آليات ومدرعات ومركبات للحوثيين بالمئات في مختلف الجبهات، خاصة في جبهات تعز والساحل الغربي. محور تعز العسكري أكد على عمليات أيضا في ضد الحوثيين، منها مواجهات عنيفة في جبل هان وجبل حبشي وغيرها من الجبهات. كما أكد كذلك استهداف الحوثيين في شارع 60 غربية المحافظة بقذائف الهاون، وقال إنها استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين

0: هناك القوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة وأطبقت السيطرة على كامل جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في الوازعية في المضاربة ورأس العارة بلحق والمطلة على باب المندب، وقال إنها كانت تعيق تحركات القوات باتجاه الساحل الغربي. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحثينة في بعض مناطق تعز. بالذهاب إلى الجوف، هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في شرق الحزم وهي عاصمة الجوف. سياسيا، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن عملية فجر اليمن مستمرة، وكذلك أكد أنها لن تتوقف إلا بعد السيطرة على كامل أراضي اليمن والوصول إلى العاصمة صنعاء، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية والدولة اليمنية حتى تتمكن من السيطرة على كامل أراضيها. إنسانيا، أحصت منظمات دولية النازحين بأكثر من 200,000 نازح حتى الآن، نصفهم هنا في تعز، وأكدت أنهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
1: في المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية جنوب باب المندب.
2: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات، حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت، قالت بأنها نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن ب11 صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج. وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطة صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
1: قال تحالف دعم الشرعية أنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وأخيرها مطار الملك خالد برياض وأبها، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين.
3: أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن، وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ البالستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء

0: ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
1: على وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. وفي الذكرى 3 لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وما سبقها وترافق معها من أحداث ومحطات، لا يزال قطاع غزة يعيش تداعيات هذه الحرب الأطول والأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإسرائيلية على القطاع. أكثر من 73,000 شهيد، وقطاع دمر معظمه، ووقف لإطلاق النار لم يمنع الاحتلال من توسيع سيطرته أمام أنظار العالم لتبلغ 70% من مساحة القطاع. وبين اتهامات دولية بالإبادة الجماعية ومستقبل لم يحسم بعد، يبقى سؤال اليوم التالي بلا جواب. الزميل صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير مسار الحرب من يومها الأول وحتى اليوم.

0: ثلاث سنوات بدأت بهجوم غير وجه الصراع وطبيعته، ثم بحرب غيرت وجه غزة وامتدت تداعياتها إلى المنطقة. قدمت إسرائيل حربها بوصفها ردا على 7 أكتوبر، قالت إن هدفها القضاء على حماس واستعادة الأسرى. حجم القتل والتدمير والتهجير والحصار الذي طال مقومات الحياة وضع الحرب أمام اتهام آخر، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. لفهم هذا المسار نعود إلى صباح 7 أكتوبر. بدأ الهجوم برشقات صاروخية، اخترق المقاتلون السياج المحيط بالقطاع وهاجموا مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية. بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم 329 عسكرياً. أسر نحو 250 ونقلوا إلى داخل قطاع غزة. قالت حماس إن هجومها جاء بعد سنوات من الحصار وجولات من المواجهة، ورداً على تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال. بدأت الغارات في اليوم نفسه، ثم الاجتياح من الشمال بعد أسابيع. أنشأ الاحتلال محور نت سريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه. في المدن خاضت المقاومة اشتباكات الشوارع واستخدمت الأنفاق والعبوات والهجمات الخاطفة. أما السكان فواجهوا أوامر النزوح وتدمير البيوت وانهيار الخدمات. لاحقاً استندت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى القتل والأذى الجسدي والنفسي وتدمير ظروف الحياة لتخلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس.
0: رأت اللجنة في تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلة على نية الإبادة. رفضت إسرائيل هذه النتائج وتمسكت بأن حربها تستهدف حماس. انتقلت الحرب إلى خان يونس ثم رفح. احتل جيش الاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. لم تكن رفح جبهة عسكرية فقط، كانت ملجأ لنازحين من أنحاء غزة. مع الهجوم عليها أجبروا على النزوح مرة أخرى. من جباليا إلى رفح اتسع التدمير والتهجير، ضاقت الأماكن التي يستطيع الناس العيش فيها. خارج القطاع اتسعت دائرة المواجهة. بدأ تبادل النار مع حزب الله في اليوم التالي للهجوم. وسعت إسرائيل حربها على لبنان بالغارات والاغتيالات والاجتياح. في الضفة الغربية تصاعدت الاقتحامات وهدم المنازل والتهجير. تجاوز أثر 7 أكتوبر حدود غزة إلى جبهات أخرى وحسابات إقليمية أوسع. تحرك الوسطاء لوقف الحرب، أنجزت هدن وعمليات تبادل، لكن الوصول إلى نهاية دائمة بقي معطلا. مطلع عام 2025 توقف القتال، ثم استأنف الاحتلال غاراته في 18 من مارس. تمسكت إسرائيل بالضغط العسكري ورفضت الانتقال آنذاك إلى المرحلة التي تتناول إنهاء الحرب بشكل دائم. أنشأت محور موراق بين خان يونس ورفح. عادت مدينة غزة إلى قلب الهجوم. كانت المفاوضات مستمرة، لكن القصف والنزوح كانا مستمرين أيضا. استشهد أكثر من 73,000 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة. أصاب الضرر أو الدمار 82% من مباني القطاع وفق التقديرات الأممية. لم تقتصر الاتهامات الدولية على حجم الدمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إبان الهجوم على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كان من بين الاتهامات استخدام التجويع وسيلة للحرب. في أغسطس 2025 أكد التصنيف الدولي للأمن الغذائي وقوع مجاعة في محافظة غزة. قتل وتدمير وتهجير وتجويع، هذه كانت الوقائع التي استندت إليها الاتهامات بأن الحرب طالت السكان ومقومات بقائهم، تجاوزت فكرة الرد العسكري على هجوم 7 أكتوبر. بعد عامين وفي 10 أكتوبر 2025 بدأ وقف جديد لإطلاق النار. انسحب الاحتلال جزئيا إلى الخط الأصفر وبقي في نحو 53% من مساحة القطاع، لكن وقف إطلاق النار لم يوقف توسيع الاحتلال ولا إطلاق النار. تحركت العلامات الصفراء أعمق داخل غزة، ظهرت خرائط بخط برتقالي يحيط بمنطقة مقيدة إضافية. اتسعت مساحة الاحتلال إلى أكثر من 60% وفق إقراره، فتحدثت تقديرات أخرى عن نسب أعلى. مع كل تقدم تكرر النزوح وابتعدت العودة إلى البيوت والأراضي. لم يتوقف سقوط الشهداء بعد الاتفاق. استشهد نحو 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب الحصيلة الواردة من وزارة الصحة في غزة. بقي دخول المساعدات والدواء ومواد الإيواء والإعمار خاضعاً لقيود الاحتلال. فلسطينيون يعيشون بين الخيام والركام، مرضى ينتظرون العلاج، وعائلات تبحث عن ماء ومأوى. بقي الحصار جزءاً من واقعهم تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار. بقي مستقبل القطاع معلقا كذلك. احتلال لمساحات واسعة وجماعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال تتحرك في المناطق المحتلة، أجهزة أمنية مرتبطة بحماس تعمل في المناطق الأخرى. بين هذه الأطراف تعثرت وعود مجلس السلام بالإدارة الانتقالية والإعمار. لم يحسم الانسحاب، ولم توحد السلطة، ولم تفتح الطريق لتعافي غزة. تسعت جبهات الحرب وتراكمت آثارها، بقيت أسباب الاحتقان قائمة. بعد 3 سنوات ما زالت غزة مدمرة ومحاصرة، وكل الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه سيناريوهات الحلول على وقع تصعيد إقليمي غير مسبوق.
3: وفي الضفة الغربية تصاعدت وتيرة هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر.
4: ساعات متواترة من الاعتداءات. مشهد الضفة الغربية يعود في ذكرى 7 أكتوبر بمشاهد القتل والاقتحام والتفجير وحصار المنازل والقرى وتشديد الإغلاق. هكذا استيقظت نابلس على مشاهد هدم صرح لشهداء المدينة خلال اقتحام كبير، وهكذا أكملت يومها. شهيد وإصابات برصاص المستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف فلسطينيين خلال قطف الزيتون في بلدة برقة شمال غرب المدينة.
5: بلشوا يهاجموا فينا، بلشنا نصد في الهجوم ونقاوم هذا الهجوم. يهاجموا في الكل، تراجعوا، بلشوا يطلقوا النار على كل اللي في قطعة الأرض. استشهد ابن عمي، كان من الشباب اللي فزعوا لنا، ما كان يجمع الزيتون معانا، منعوا الإسعاف من الوصول إليه. أجت قوات جيش ومنعت كل سيارات الإسعاف، ومنعت كل الشباب والسيارات توصل تسعفه. تصفى دمه في قطعة الأرض.
4: هجوم برقة يضاف إلى سلسلة هجمات أخرى. هنا في المغير شرق رام الله لم يستهدف الفلسطينيون فحسب، بل حتى من جاء لتصوير وتوثيق حياتهم تحت وطأة الهجمات.
6: مستأذنين حركوا سيارتي، بس احنا في قرية المغير، هم بيجوا كل يوم بضربوا الناس، يكسوا دور سيارات كل شيء. اليوم هذا سيارتي، بس الوضع هيك كل يوم في قرية المغير وبكل الدفة.
4: تزامنا مع هذا الهجوم واصل مستوطنون حصار منزل فلسطيني جنوب الخليل. قبل أيام أقاموا بؤرة بمحاذاة البيت، واليوم يمنعون السكان من الدخول أو الخروج. أما محيط المنزل فتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولقاء المحاصرين فيه يتم عبر الهاتف حصرا.
7: امبارح أول امبارح يعني زاد الأمر عن حده، يعني أكثر وأكثر صار يضايقونا. كل هالحين إحجار، كل هالحين إحجار. امبارح تشعلقوا علينا على البرندة من هنا ومن هنا، بدهم يطلعوا علينا هنا، ورموا علينا غاز، وهم يراجموا في الحجارة. طلع يعني كيف سووا، ابنها تصاب زلمتي وولادي 2، ما فيش عندي إلا الأولاد اثنين صغار وأنا وزلمتي بس في الدار، ولا صوب ولا أنا كمان في رجلي.
4: فبين عائلات ودعت أبناءها وأخرى يحظر عليها مغادرة بيتها، عائلة أخرى لأسير فلسطيني فجر الاحتلال منزله في بلدة بيدو شمال غرب القدس 3 مرات بتهمة تنفيذ عملية قبل أسابيع في سياق ما يعرف بالهدم العقابي كجزء من سياسة ردع وانتقام وسعت إسرائيل نطاق استخدامها في السنوات الأخيرة. من وجهة نظر فلسطينية يستثمر الجيش والمستوطنون اللحظة لإعادة تكريس مشاهد الانتقام من الفلسطينيين مجددا في الضفة الغربية عبر أدوات القتل والقمع والحرق والإغلاق والحصار لتثبيت واقع حاول الاحتلال فرضه على مدار 3 سنوات ثقيلة. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
3: وبالعودة مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، فالعقوبات على إيران انتقلت من الضغط المالي إلى حصار بحري مباشر تستخدم فيه واشنطن السفن الحربية والتحذيرات اللاسلكية لمنع الناقلات المرتبطة بالموانئ الإيرانية من مواصلة رحلاتها. المزيد من التفاصيل مع يوسف خطاب.
8: العقوبات على إيران من قرارات مالية لحصار بحري مباشر، هذا ما أظهرته تسجيلات اتصالات بحرية راجعتها وول ستريت جورنال، أفادت أن البحرية الأمريكية وجهت تحذيرات لسفن قبل إطلاق النار عليها. فمنذ 13 أبريل الماضي فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن العملية أعادت توجيه أكثر من 270 سفينة حتى 5 أكتوبر وعطلت أو دمرت قرابة 24 سفينة أخرى. واشنطن تحاصر إيران بأسطول يقارب 20 سفينة حربية ضمن حرب بلغت كلفتها حوالي 38 مليار دولار حتى أغسطس من دون رقم رسمي يفصل كلفة الحصار البحري وحده. المحصلة بحسب شركات تتبع السفن لم تنجح أي ناقلة معروفة محملة بالخام الإيراني في اختراق خط الحصار منذ شهر يوليو الماضي، ما جعله أكثر فاعلية برأي إدارة ترامب في ضرب قدرة طهران على بيع النفط مقارنة

0: سنوات من العقوبات، فالمعركة تبدأ غالبا على عبر أجهزة اللاسلكي، حيث تتلقى السفن تحذيرات ثم مهلا زمنية للامتثال قبل استخدام القوة. ففي مايو على سبيل المثال عطلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، عطلت ناقلة إيرانية باسم حسنة بعد إطلاق نيران مدفعية، ما أجبرها على إرسال نداء استغاثة وكشف موقعها. أما في يوليو فمنحت ناقلة الغاز المسال لافين الخاضعة للعقوبات والتي ترفع علم موزمبيق، منحت 15 دقيقة فقط لإخلاء غرفة المحركات قبل أن تعلن لاحقا نداء استغاثة بعد تدخل البحرية الأمريكية. لكن أخطر ما تكشفه التسجيلات ليس القوة العسكرية فقط، بل الفوضى وسوء الفهم. فبعض البحارة من الهند والصين والفلبين لم يفهموا التحذيرات بالكامل بسبب حاجز اللغة، وهذا ما يتسبب في مخاطر مضاعفة. فالسفينة قد تتعرض لإطلاق نيران إذا لم تمتثل، لكنها قد تواجه أيضا القوات الإيرانية إن حاولت العودة أو تغيير المسار من دون إذن، فتصبح بين مطرقة البحرية الأمريكية وسندان الحرس الثوري. وهكذا أصبحت بعض السفن تلجأ للإبحار ليلا، حيث توقف أجهزة التتبع أو تزور إشاراتها. لكن رغم ذلك فإن واشنطن تعتمد على الطائرات والرادارات والأنظمة غير المأهولة لتعقب تلك السفن.
1: التغطية مشاهدينا مستمرة على رأس الساعة مع محمد علاونة، في أمان الله.
2: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر،
4: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى،
6: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
3: بل كما تحدث،
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
10: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا، جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
11: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
12: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
13: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
14: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
11: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
15: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
16: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
17: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
18: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن

0: والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أنها في وضع صعب وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهتها نقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. يأتي هذا بينما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب مرتاح لترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مضيفا أن ترامب لن يسمح للنظام الإيراني بالتلاعب به كما حدث مع رؤساء سابقين. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. هذا وكان رئيس قوات الباسيج في إيران قد أعلن أن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في سياق متصل كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت المدنية لن تمر دون حساب. في اليمن قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين قال إن الجماعة استهدفت 11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. إذن في سياق هذه التغطية نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. ماذا لديك من جديد أحمد؟
1: هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ولاية تكساس محمد، والتي أكد فيها بأن الحرب ستنتهي قريبا، ولكن ربما اللافت فيها هو تأكيده بأن المحادثات مستمرة مع إيران، ويقول بأن ستيف ويتكوف يعمل بشكل جيد في مسار التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، ويقول إنه يحقق تقدما جيدا في هذا المسار. وفي الحقيقة هذا من التصريحات اللافتة للرئيس ترامب في هذه الأيام، لأنه في الوقت ذاته يقول إن إيران ستنتهي قريبا، وإن هناك بحث لمسألة استئناف الضربات ضد إيران قبل الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة، كما تنقل قناة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن فريق الأمن القومي كان قد ناقش في اجتماع الخطوات المقبلة في المواجهة مع إيران وكذلك الحوثيين. ترامب في تصريحاته من ولاية تكساس يؤكد مرة أخرى للأمريكيين بأن أسعار الوقود ستنخفض مباشرة، بل ويقول بشكل حاد بعد الانتهاء من الحرب ضد إيران، وأن الهدف من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. تصريحات ترامب هذه تأتي ضمن جولة يقوم فيها على عدد من الولايات لدعم مرشحي الحزب الجمهوري. ولكن موقع أكسيوس في الوقت ذاته كان قد نقل عن حملة كين باكستون، وهو مرشح للحزب الجمهوري في ولاية تكساس، مخاوفه من تأثير أسعار الوقود التي تسببت فيها الحرب في مع إيران على حظوظه الانتخابية، وأن استطلاعات الرأي لم تأتي كما يريد في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن ولاية تكساس هي ولاية محسومة عادة للجمهوريين في السباق الرئاسي وكذلك في سباق مجلس الشيوخ. كانت هناك تصريحات أيضا لافتة لوزير الحرب بيت هاكسس أكد فيها على الاستمرار في الحصار البحري ووصف مسألة استمرار انتشار حاملات الطائرات في المنطقة وهذا الحصار بالمعجزة، وقال إنهم سيستمروا أيضا في العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ذلك يأتي في الوقت الذي تستمر فيه وسائل إعلام أمريكية كموقع أكسيوس وذي أتلانتيك وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية في التأكيد على أن هناك توجيهات ربما باستئناف العمليات العسكرية. موقع أكسيوس يقول إن البنتاغون قد وجه بالفعل القيادة المركزية الأمريكية للاستعداد لاستئناف القتال.
0: أحمد، إذا ما سلطنا الضوء قليلا معك على مشهد الانتخابات النصفية وتوجهات الناخب الأمريكي اليوم، خصوصا مع حالة اللاسلم ولا حرب، كيف يبدو المشهد هناك؟
1: بلا شك أن الحرب تلقي بظلال واضحة على الحملات الانتخابية وعلى حظوظ الحزبين. حتى الآن استطلاعات الرأي تضع الديمقراطيين في موقف جيد تحديدا في سباق مجلس النواب، أما في سباق مجلس الشيوخ فيبدو السباق حتى هذه اللحظة وفق استطلاعات رأي متعادلا. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي عادة قد لا تظهر حقيقة ما سيحدث بالفعل في يوم الانتخابات. واضح أيضا أن هناك حشد كبير يعمل عليه الحزبان من خلال مشاركة رؤساء سابقين في حملات المرشحين للحزبين الديمقراطي وكذلك الجمهوري. رأينا باراك أوباما يدعم عبد الرحمن السيد في ميشيغان، ونتابع في الساعات الماضية أيضا استمرار ترامب في دعم المرشحين الجمهوريين، وهذا يضع هذا السباق حساسا للغاية بالنسبة لترامب ولإدارته، والديمقراطيون يحاولون الاستفادة من الأجواء التي خلقتها الحرب ضد إيران تحديدا في الوضع الاقتصادي.
0: أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا، هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
0: مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب الاثني عشر يوماً، واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة من

0: إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرق للوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقا. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحا ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معا في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعا ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافا في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائما. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. ثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
1: في هذا الملف وهذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش والتحليل مع ضيفينا من طهران. ينضم إلينا الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد الخطيب، تصريحات ترامب هذه الجديدة والتي يؤكد فيها حتى على مدار الأيام الماضية بأن النزاع مع إيران سينتهي بطريقة أو بأخرى، أين نضعها في معادلة اللا حرب واللا سلم؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. هناك حرب، الحرب مستمرة، والحرب أنواع. هناك حرب اقتصادية ما زال الأمريكي يعني يعتبرها حربا ناجحة وحربا يعني مفيدة بالنسبة لتحقيق النتائج، ويراهن على أن الإيراني في نهاية المطاف سيكون هو الذي يأتي إلى الطاولة يكون هناك تفاهم. هذه الحرب سحب ورقة المضيق لتدفق النفط بكميات أكبر. قدرة إيران لتعطلة الملاحة انخفضت، واليوم يعني الأمريكي ليس سياسة خنق اقتصادي، سياسة حرب اقتصادية متكاملة. الحصار البحري كانت تصدر مليوني برميل، اليوم 100,000 أو 200,000، يعني هناك فرق كبير. النفط العائم الذي تبيعه وتأخذ بالمقابل من الصين سينتهي بعد أسبوعين ربما، فاليوم مشكلة كبيرة داخل إيران. يتمنى الأمريكي أن يتفاهم معهم، وهو لا يطلب تنازلات مع الإيراني، لا يطلب هزيمة الإيراني، مع أنه في سياق الحرب يعني قال أشياء كثيرة كلام في سياق الحرب، لكن عمليا هو واقعيا يطلب فقط منهم أن يلتزموا القانون الدولي والالتزامات التي هم أخذوها على عاتقهم. يعني موضوع المضيق موضوع عالمي، قانون دولي، لا يطلب منهم يعني لا يحق لهم تعطيل البلاحة أو التحكم بالبلاحة في مضيق دولي يحكمه عرف دولي أن الملاحة حق لكل الدول، إضافة إلى التزاماتهم بالمعاهدة منع انتشار أسلحة نووية. فهذه ليست تنازلات، هذه التزامات، وعلى الإيراني أن يلتزم بهذه الأمور التي هو قبل بها أو يفرضها عليه القانون الدولي. والأمريكي متفائل، يعتبر أنه يمشي باتجاه الصحيح، وترامب أخذها على عاتقه إنهاء ملف إيران بشكل أو بآخر، وهذا رجل عنيد جدا، ومعه إلى نهاية سنتين، يعني نهاية فترة الرئاسية سنتين، وربما يفعل أي شيء لأنه عنده صلاحيات مطلقة تقريبا، ويعتبر يستطيع أن يفعل أي شيء.
1: دكتور روي وران، مسألة تقلص قدرات إيران على صعيد ضبط الملاحة في المضيق، مسألة الضغط الاقتصادي وحالة التآكل التي تترك لها إيران، بتقديرك هل هي في مكانها إيرانيا، وهل تدركها الإدارة الإيرانية اليوم؟
3: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا في موضوع مضيق هرمز، الآن مؤسسات الملاحية تقول غير ما تقوله أمريكا، تقول أن العبور من مضيق هرمز وصل إلى أدنى مستوياته خلال الأشهر الأخيرة. إن هنا هذا الكلام الأمريكي يكذبه، تكذبه أسعار النفط، تكذبه المؤسسات الملاحية، وأتصور واضح أن أمريكا تريد إدارة السوق من خلال هذه التصريحات. الموضوع الآخر، يعني الكلام عن أن إيران يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، يعني أمريكا الآن عندما تفرض عقوبات جماعية ضد إيران في المحيط الهندي، هذا التزام بالقانون الدولي، عندما هي تهاجم السفن المتجهة إلى إيران، هذا التزام بقانون دولي. يعني هذا لا أدري إنه الكيل بمكيالين إلى أي مستوى يمكن أن يكون. إيران تقول أن هناك عدوان ضدها، نعم هناك حرب اقتصادية ضدها وحرب عسكرية متزامنة ضدها، وإيران من الطبيعي أن تدافع عن نفسها أمام هذا العدوان الأمريكي الذي جاء من أقاصي الدنيا وهو يفرض هذه العقوبات والحروب ضد إيران. من هنا إيران تقول أنها في موقع الدفاع عن النفس، وستستمر في ذلك، وستضغط من خلال مضيق هرمز ومن خلال كل الأدوات والأوراق التي تملكها للدفاع عن نفسها أمام هذا العدوان الأمريكي.
1: وهل ترى بأن إيران حقيقة ترزح تحت فكرة أنها متروكة للانهيار الداخلي، التآكل الداخلي؟ هل تتفق بأنها باتت في هذا الحال اليوم؟
3: هذا الكلام مضحك، يعني أن إيران متروكة للانهيار الداخلي. هناك أولا عمل كبير في الداخل الإيراني الآن، يعني خلال اليومين الماضيين تحسن للعملة المحلية، هناك تثبيت لأسعار المواد الأساسية من قبل الحكومة، وهذا كله يأتي ضمن إطار خطة تحاول من خلالها ضبط الأمور في الداخل الإيراني. إيران تعايشت مع يعني العقوبات ليس خلال هذه الأشهر، لا، من منذ 47 أو 48 سنة، وأمريكا عندما خرجت إيران من الدائرة الأمريكية يتفرض العقوبات ولا زالت لحد الآن. من هنا الموضوع هو أن إيران تستطيع أن تستمر، وهي الآن أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب، ولولا هذا الوضع لكانت أمريكا عادت إلى جولات جديدة من الحرب.
1: طيب أعود لك سيد الخطيب تحديدا في هذه النقطة، مرارا كررها ترامب، على ما يعول حقيقة لتحقيقها؟ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بتقديرك ما المدة التي تحتاجها الولايات المتحدة صبرا على إيران حتى تصل إلى حالة الانهيار التي يعول عليها ترامب أن تصل؟
2: يعني العقوبات الاقتصادية شيء، وأكيد تعودت إيران على العقوبات وأصبحت مدرسة في العقوبات، حتى أن روسيا استفادت من خبرة إيران في التعامل مع العقوبات. وأعتقد ظريف رئيس وزير الخارجية الأسبق ظريف قال نحن عندنا يعني شهادات عليا في العقوبات، هذا صحيح، ولكن اليوم هناك العقوبات شيء والحرب الاقتصادية شيء آخر. الحصار البحري شيء آخر، خنق اقتصادي.

محاولة سد الثغرات، تعاون دول لم تكن تتعاون من قبل. وأيضا هناك موضوع العقد النفط العائم الذي كانت تبيعه إلى الآن إيران سينتهي. الموضوع ليس موضوعا بسيطا للقول أنه والله نحن نستطيع أن نتعاون مع هذه الأمور، غير صحيح إطلاقا. هناك وضع مختلف تماما. وأيضا إضافة إلى ذلك، هناك أمريكا وإسرائيل يمكن يعودوا إلى الحرب، فلا يمكن القول أنه إيران قوية وأقوى.

0: ترامب يتمنى ذلك، ولكن هناك رهان كبير ايضا على النفط العائم. يعني التقريب، الموعد التقريب اللي يعطيه الامريكي هو مرتبط بالنفط العائم، لانه يراهن الامريكي بعد انقضاء هذا النفط العائم سيكون هناك تصاعد كبير في الازمه الداخليه، ولا يبقى شيء يعني تبيعه ايران وتستفيد منه، فلذلك سيكون هناك وضع استثنائي داخل ايران. ويراهن الامريكي انه هذا سيكون مفتاح التفاهم مع النظام الايراني، هو يريد تفاهم معهم، لا يريد الحرب، لا يريد تدمير ايران.
1: كيف تفسر مقولتك بأن إيران ليست أقوى مما كانت عليه بداية الحرب؟
0: يعني اكيد انت يعني دولة تم قتل قائدها، تم ضربها بآلاف الضربات، تم تدمير مصانع، يعني تم تدمير اشياء كثيرة داخل ايران. يعني ما اقول آلاف الضربات واصبحت اقوى، كيف يعني؟ واليوم تخنق اقتصاديا، كيف يعني عسكريا؟ لا يمكن ان تكون. صحيح هي عندها قدرة على الصمود وعندها قدرة على تحمل الألم، يعني وهذا يحسب لها يعني كدولة، يعني صمدت لحد كبير، ولكن تحملت ضربات كثيرة، وكل هذا يؤذي، يعني كل هذا يؤثر في الجسم الإيراني. لا يمكن القول أنه هي في وضع أفضل، هي في وضع أسوأ اليوم، ولكن الأمريكي لا يريد العودة للضربات، تدمير إيران كما يريد الإسرائيلي، يريد التفاهم معهم. وهو لا وغير صحيح الكلام يعني إيديولوجي أنه تنازلات وهزيمة وكل هذا، هو يريد أن يعود إلى قانون الدول. هذا المضيق عالمي، هناك عرف دولي، لو أنتم بالمعاهدة أو مش بالمعاهدة، هذا عرف يحكم المضيق العالمي، وهذا لا يمكن التحكم به. يقولوا ايراني، غير صحيح، ليس ايراني، يعني ترامب او غير ترامب، هذا ليس ايراني. هذا اولا. ثانيا، هم جزء من معاهده منع انتشار الاسلحه النوويه، عليهم الالتزام بها والشفافيه، ولا يكون هناك علامه استفهام. فهذا ليس هزيمه ولا استسلام، هذا فقط التزام بما تعهد هي به. وايضا القانون الدولي ينطبق على الجميع، الامريكي ينطبق عليه انه منع ان ياخذ بضيق ويقول هذا لي وانا يدفع لي كي يمر من هذا البضيق، يعني هذا كلام غير عقلاني اطلاقا. لو فقط العقلانيه تحكم الموضوع انتهى المشكله.
1: عديد من النقاط بحاجه الى التعليق عليها سيد رويوران، ولكن لعلنا نبدا بالسؤال، هل مجرد الصمود وتحمل الضربات كاف لنقول ان ايران باتت اليوم اقوى مما كانت عليه بداية الحرب؟
2: أنا أشوف أولا التقرير الأخير للبنتاغون أن 81 طائرة أمريكية تم تدميرها ضمن إطار الضربات الإيرانية للقواعد الأمريكية وكذلك في الجو. يعني هذا يعكس حقيقة ما كانت أمريكا تخفيه من أن الضربات الإيرانية أيضا أدت إلى خسائر كبيرة في الجانب الآخر. الموضوع الآخر، إيران دولة مصنعة للسلاح، يعني عندما تكون الأمور بحاجة إلى سلاح ما بسرعة تستطيع إيران أن تقوم بترميمها. يعني هذه التمنيات الأمريكية أن آلاف الضربات حتما هي أدت إلى كذا، لا، هذا الاستنتاج يتمني، ليس إلا كل المصانع العسكرية الإيرانية هي في تحت الجبال ولم يطالها القصف أبدا. نعم، أمريكا قامت بجرائم، ضربت مدارس، ضربت مدرسة ميناب وقتلت 180 طالب ابتدائية، ضربت المستشفيات، ضربت. هذا الإجرام الأمريكي لا يعني ضعفا، يعني بل أصبح الشعب الإيراني أكثر إصراراً على المواجهة مع أمريكا. إيران تمتلك كل الأدوات التي، يعني الآن لماذا الأسطول الأمريكي موجود على مسافة 1000 كيلومتر من إيران؟ هذا السؤال، يعني لأن أمريكا تخاف أن تستهدف القطاع البحرية، وأن إيران أدخلت مجموعات جديدة من الصواريخ التي تستطيع أن تستهدف القطاع البحرية. من هنا إيران اليوم أقولها وبضرس قاطع أنها أقوى مما كانت، كسبت التجربة، تعلمت كيفية التعامل مع يعني
1: طيب سيد رويوران،
2: القوة الأمريكية.
1: ما شكل الحرب التي ما زالت إيران مستعدة للصمود في وجهها أو لخوضها بتقديرك، على صعيد الاستعدادات العسكرية وكذلك على صعيد المدة وإن كانت حرب استنزاف؟
2: يعني الآن نحن في حرب استنزاف من دون شك. إنه كيف تتعامل إيران؟ إيران الآن هي في موقع الدفاع، يعني أي شكل من أشكال الحرب الذي تستعمله أمريكا

0: هي تحاول إيران أن تتكيف معه وأن تواجهه. وفي هذا الإطار إيران لحد الآن يعني استطاعت الصمود، والصمود كل يوم إيران تصمد فيه هو انتصار لها أمام أكبر قوة عسكرية في العالم، هذا الأمر واضح. الطرف الآخر هو الآن بحاجة إلى شهادة، يقال أن من يبدأ الحرب ولا ينتصر فهو مهزوم، وأمريكا التي بدأت الحرب مع كل ما تملك ولم تنتصر هي الآن ولم تستطع تحقيق أهدافها ولم تستطع حسم الحرب. يعني هذا
1: طيب. في دقيقة وضحت الصورة، في دقيقة سيد الخطيب، ما شكل الانتصار الذي تنشده الولايات المتحدة في هذه الحرب؟
2: يعني الأمريكي يتمنى أن يكون لديك اتفاق مع الجانب الإيراني تحترم فيه القانون الدولي وتلتزم بما وعدت أن تكون ملتزمة به باتفاق اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن إذا اضطر أن يذهب إلى تدمير إيران، إلى ضربات في إيران، ضربات قوية تجعل كما يريد نتنياهو نظام ضعيف هش، إما يستطيع الشعب الإيراني أن ينقلب عليه أو يصبح ضعيفا لا يستطيع أن يؤثر في المنطقة. فهذا هو الاتجاه الذي يعني يتخيله الأمريكي، ويتمنى أن يكون هناك اتفاق بسبب الحرب الاقتصادية ربما تؤدي إلى نتيجة.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفينا، حسين الخطيب من ولاية كنتاكي أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، وكذلك حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية ضيفنا من طهران. نتوقف الآن مع هذه الفقرة التحليلية التي تناقش سباق الردع بين واشنطن وطهران وما تكشفه الاستعدادات العسكرية للطرفين عن ملامح أي مواجهة مقبلة، مع الزميل عبد السلام فارح.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر مستجدات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز. إيران تقول إنها باتت أكثر معرفة بأساليب القتال الأمريكية وتعلن زيادة مدى صواريخها وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية، بل والتلويح بعمليات استباقية إذا اقتضت الضرورة. في المقابل تقول واشنطن إنها دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية، وإنها تعرف مواقع ما تبقى من منشآت الصواريخ والمسيرات، وتعمل على منع طهران من إعادة بناء قوتها. هذه المسجدات نقرأها ونبحث في الأهداف الاستراتيجية لكل طرف مع ضيفنا في الاستوديو إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية وقراءة لهذا المشهد.
4: نعم عبد السلام، وأبدأ من تصريحات أمريكية تؤكد على تجديد الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية. طبعا هذا الحصار يمتد من هذه المناطق، من هنا ميناء تشابهار حتى السواحل العمانية، تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. لكن الولايات المتحدة تقول إنها أخرجت أكثر من مليار برميل من النفط وسهلت خروج أكثر من مليار برميل من النفط من مضيق هرمز، وأن المضيق مفتوح أمام السفن. هي تشير إلى هذا المسار الجنوبي حيث تمر الناقلات النفط من هذا المسار. طبعا هذا المسار باللون الأحمر هو اللون الأحمر هو المسار الدولي، والمسار الشمالي هنا قرب جزيرة لارك هو المسار الإيراني. كل هذا يحصل بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أرسلوا حاملة طائرات روزفلت، هذه الحاملة كما نشاهدها قادمة من قاعدة سان دييغو. هذه الحاملة ستنضم إلى القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة وتقدر بنحو 20 سفينة حربية، إضافة إلى أكثر من 1000 جندي، وتضم هذه القوات أيضا عشرات الطائرات المقاتلة والحربية والمروحية وطائرات الاستطلاع. نشير إلى أن الولايات المتحدة سحبت طائرات B-1 من بريطانيا بعد حادث أمني قرب قاعدة عسكرية. طبعا هذه الطائرات أعادت الولايات المتحدة نشرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طائرات استراتيجية بعيدة المدى تقدر سرعتها بأكثر من 1400 كيلومتر في الساعة، وهي عابرة للقارات. هذه الطائرات قادرة على حمل 34 طنا من الذخائر بما فيها GBU-54 وMK-30.

0: 82. نشير إلى أن الجيش الإيراني قال إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ التي يمتلكها، وذلك عقب الحرب الأمريكية على إيران. نشير إلى أن إيران تمتلك بعض الصواريخ، منها مثلا فتاح 1 ب 1400 كيلومتر، إضافة إلى سجيل بنحو 2000 كيلومتر. طبعا كان هذا هو المشهد في المنطقة حتى اللحظة. عبد السلام، أعود إليك وإلى ضيفك للتحليل.
1: شكرا جزيلا لك عمر، ونعود لضيفنا سيادة العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. وانطلاقا من المعلومات القادمة من إيران، في مقابل أيضا الحديث عن تحشيد عسكري أمريكي، بداية بوصول روزفلت حملة الطائرات في نهاية نوفمبر المقبل، نبدأ من الاستراتيجية الإيرانية، كيف تقرأها؟
2: الاستراتيجية الإيرانية عبد السلام، تقريبا فضحت الاستراتيجية الأمريكية، يعني تعودت إيران كيف تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر جهوزية. من هنا محاولة إعادة ترميم الردع الإيراني عبر القول أن التصعيد سيكون غير مسبوق، 1-2 سيكون أفقي إلى درجة كبيرة، 3 الأهداف ستكون مختلفة ضمن الأهداف الأمريكية، 4 هذا الأمر يتحدث الإيرانيون عن موضوع الاستباق. ما المقصود بالاستباق؟ الاستباق هو غير فعلا البريفنتيف، الوقائي. الوقائي عندما يكون الخطر يأتي بعد فترة طويلة يتم الاستباق، أما يتم المنع أو البريفنتيف الوقائي، أما الاستباق عندما يكون الخطر محدق أن في هذا الوقت وفي هذا الآن الكل مستعد لها. ولكن يجب أن يأتي الاستباق عادة بدرجة قليلة من المفاجأة. إذا كان المنطقة كلها مستعدة، إسرائيل مستعدة، الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة، وإيران مستعدة، أعتقد أن الاستباق هو من ضمن محاولة ترميم الردع على الأقل بالخطاب السياسي والعسكري.
1: أنت ترجح بأنه قد تذهب إيران بهذا الاتجاه، ما تسميها عمليات استباقية، إذا ما ربما ضعفت خياراتها الأخرى وضعف المسار الدبلوماسي؟
2: كلما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصار العسكري النفطي الاقتصادي، وبالتالي سقوط إيران من الداخل، قد تذهب إيران إلى الخيار علي وعلى أعدائي يا رب، وبالتالي هذا الأمر قد يأخذنا إلى الاستباق، كونه يعتقد أنه في حالة الاستباق قد نذهب إلى ما يسمى بالحل السياسي.
1: لكن في ذات الإطار لافت جدا التوقيت أنه جاء بعد إعلان الجانب الأمريكي عن تعزيز قواته في المنطقة، ما الذي يقرأ في ذلك؟
2: عبد السلام، تعزيز القوات قد تكون هذه الحاملة الثالثة، هي عملية تبديل، ولكن قد يترافق عند وصولها أن يكون هناك لفترة بسيطة لا تزيد عن أسبوعين ثلاثة حاملات طائرات، ولكن الحاملتين كافيتين فعلا للقيام بأي عمل عسكري ضد إيران. ولكن لماذا الثالثة؟ هي من ضمن أيضا التصعيد الكبير، وبالتالي القول أننا قادرون على ضرب إيران. 2، هناك بعد أيضا بري بدأ يتظاهر أكثر، قوة المارينز الميكينج آيلاند الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية 2000 جندي، بالإضافة إلى البوكسر المتواجدة في المنطقة، بالإضافة إلى وحدة من الفرقة 82 المحمولة جوا. فإذا لدينا كل الأبعاد، وهذا الأمر يعطي الرئيس الأمريكي الكثير من الخيارات السياسية والعسكرية.
1: زيادة المدى للصواريخ خصوصا التي تابعناها في مرات كانت تصل إلى الجانب الإسرائيلي في أوقات معينة، عندما يعلن عن تحسين المدى، ما الذي يقصدونه بذلك؟
2: هناك تجربة استهدفت إيران سان دييغو لأربعة آلاف كيلومتر، لم تنجح هذه فعلا، وبالتالي يقال أن هذه الصواريخ كانت من كوريا الشمالية. اليوم تحسين المدى هو فعلا لاستهداف أبعاد أهداف بعيدة المدى، قد تكون المسيرات، قد تكون حاملات طائرات في المحيط، ولكن دائما هناك ما يسمى عبد السلام مرحلة معينة لصنع السلاح. أولا يجب التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الدمج من ضمن المنظومة. تقول إسرائيل وتقول الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أنها دمرت كل الأبحاث، كل الصناعات، كل الاستعمال المزدوج، وبالتالي كل سلاسل التوريد. كيف سيكون لإيران أن يكون لديها الكثير من هذه الأسلحة والصواريخ؟
1: في المقابل الجانب الأمريكي يتحدث عن القدرات الكبيرة له في المنطقة، الرئيس الأمريكي يتحدث بأن إيران تريد من الجانب الأمريكي أن يسحب كل هذه المقدرات العسكرية، الذي يقرأ في إصرار الجانب الأمريكي على الاستمرار في المنطقة وتعزيز هذه القوات؟
2: أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد استراتيجية خروج. لاحظنا عبد السلام أنه في بداية الحرب تحدث عن النووي، بعدها انقطع الحديث عن النووي وبدأ الحديث عن فتح مضيق هرمز. اليوم بعد أن اعتبر الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بدأ يخرج فعلا النفط، عاد الحديث للحديث عن النووي وتحدث عن جبل الفأس، إمكانية ضربه في وقت من الأوقات.
1: وهنا هل الترجيح أكثر استمرار في الضغط وإحكام السيطرة على المضيق للسماح لهذه الكميات من النفط بالعبور دون إغفال أن الخيار العسكري لا زال موجودا بالنسبة للرئيس؟
2: بالمبدأ حسب دمج السياسة بالعسكر عبد السلام يجب أن يكون هناك دائما العصا وفعلا البعد السياسي أو القوة الطرية مع القوة الصلبة.
1: لكن الحسابات الأمريكية هل ستختلف عن بداية الحرب وهذه الآونة لو ذهب باتجاه التصعيد العسكري؟
2: عبد السلام نحن في مرحلة جديدة في المنطقة ككل، يعني إيران ضربت من الداخل، إيران استعملت، إيران ضربت المنطقة ككل. نحن في مرحلة جديدة لننظر إلى ما يجري في المنطقة اليوم باليمن، نتحدث عن الممرات المائية المهمة. إيران تستعمل أقوى ورقة لديها ولكنها في ورطة كبيرة بسبب الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية الأخيرة.
1: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 2000 عملية ضد مواقع حوثية في إطار عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال كهبوب المطلة على باب المندب، فيما تتواصل المعارك في جبهات جبل هان وجبل حبشي والأقروض بتعز.
4: آخر التطورات هنا ما تم الإعلان عنه من قبل الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي، الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ب 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مختلف الجبهات. قال إن هذه العمليات حيدت قرابة 1860 من الحوثيين بين قتيل وجريح، وأكد أن تلك العمليات دمرت آليات ومدرعات ومركبات للحوثيين بالمئات في مختلف الجبهات، خاصة في جبهات تعز والساحل الغربي. محور تعز العسكري أكد على عمليات أيضا في ضد الحوثيين، منها مواجهات عنيفة في جبل هان وجبل حبشي وغيرها من الجبهات. كما أكد كذلك استهداف الحوثيين في شارع 60 غربية المحافظة بقذائف الهاون، وقال إنها استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين هناك. القوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة وأطبقت السيطرة على كامل جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في الوازعية وفي المضاربة ورأس العارة بلحق والمطلة على باب المندب، وقال إنها كانت تعيق تحركات القوات باتجاه الساحل الغربي. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحوثيين في بعض مناطق تعز. بالذهاب إلى الجوف، هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في شرق الحزم وهي عاصمة الجوف. سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن عملية فجر اليمن مستمرة، وكذلك أكد أنها لن تتوقف إلا بعد السيطرة على كامل أراضي اليمن والوصول إلى العاصمة صنعاء، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية والدولة اليمنية حتى تتمكن من السيطرة على كامل أراضيها. إنسانيا أحصت منظمات دولية النازحين بأكثر من 200,000 نازح حتى الآن، نصفهم هنا في تعز، وأكدت أنهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
3: في المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية جنوب باب المندب.
5: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت قالت بأنها نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن ب11 صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج، وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستزادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطة صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
3: قال تحالف دعم الشرعية إنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن وقام بتدمير 82 هدفا عسكريا. وأشار التحالف في بيان إلى أن الهجوم جاء ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وآخرها مطار الملك خالد بالرياض وأبها، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين.
6: أعلن تحالف دعم شرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن، وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ البالستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
3: 3 سنوات مرت على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان ودفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها. واليوم لا يواجه الغزيون إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيداً. فكيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان؟
7: ثقيلة هي الأيام التي يمر بها سكان غزة، لكن ما قد يمرون به مستقبلا قد يكون مثقلا بالبحث عن حقوقهم، فالحرب لم تترك وراءها منازل مدمرة فحسب. آلاف الوثائق والأوراق دفنت تحت الركام، وعقود ملكية انتهت عن أصحابها، ولم يعد السؤال مقتصرا.

0: مقتصراً على أين كان البيت، بل امتد إلى سؤال آخر: كيف يثبت أصحابه أنه كان لهم أصلاً؟ يمشي أبو جاسر رفقة جاره أبي أحمد بين الركام في منطقة أبراج المخابرات شمال مدينة غزة، يتأمل ما تبقى من الحي ويحاول أن يستعيد ذاكرة المكان.
1: هنا بقت باب العمارة من عندنا، من هنا
2: احنا يعني في اول الاحداث، في اول ثالث رابع يوم من الحرب ضربونا بالفسفور، هربنا بملابسنا، هربنا من المكان بملابسنا، لا اخذنا فلوسنا ولا اخذنا ملابسنا ولا اخذنا اي شيء معانا، كله راح، كله انحرق، انهار المباني، مبخره، ما فيش لك حدود، ما فيش لك مكان. انا ملكيتي وين وانا فاقد لكل الشيء القانوني؟ انا ملكيتي وين؟ انا وين من هذا المكان؟
0: من المنازل وملكيتها إلى الأراضي التي لم يعد أصحابها قادرين على الوصول إليها بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع. تعلقها بالأرض لا يزال يرافقها حتى في نزوحها. أم نضال تنبش في رأسها عن إجابة سؤال بشأن مصير أرضها التي يسيطر عليها جيش الاحتلال اليوم شرقي جباليا. لكن ما هو أصعب من ذلك، كيف تثبت أن لها أرضا هناك دون أوراق ومستندات؟
3: وهذه الأرض كانت روحنا ودمنا، ناخذ أطفالنا وأحفادنا كلهم ونروح عليها كل أسبوع، نروح عليها الشجر، إحنا ربيناه زي ما بتربي الولد الصغير، تتعب عليه وتخسر عليه، وبعد ما ثمر وصار حمله يطعمنا ونعيش من وراه، كمان يجي كمان الاحتلال الإسرائيلي يدمرها وما يخلي شجر كله يمحاه عن قيد الحياة، وين مصيرها هذه أرضنا؟
4: أنا بيتي ببكي علي لحتى الآن، أنا بيتي كل عمارة عندي 4 طوابق، أنا وأولادي وأحفادي، لما نرجع إلها إيش بده يبنيها؟ إيش بده يرفعها؟ وين نقعد؟ ولحتى الآن ملكيتنا يعني إلها، وراقنا ضايلات فيها وانحرقوا. قلت لما أقول إلي أنا دار 4 طوابق، من بده يسمعني؟ من بده يعرفني؟ كيف بدنا نعمل؟ بدنا نضل مرميين إحنا في الشوارع لحتى الآن.
0: خلف الخط الأصفر تتداخل خسارة المكان مع غياب الأوراق التي تثبت الملكية. مع تغير معالم الأرض تبقى المخاوف من ضياع الحق قائمة. للبحث عن إجابات نصل إلى هذا المكان ونطرح السؤال عن مصير الوثائق لدى الجهات الحكومية. في مقر سلطة الأراضي حيث يفترض أن تحفظ سجلات الملكية وبيانات العقارات، نحاول معرفة مصير هذه البيانات.
5: كل الملكيات سواء كانت في الطابو أو المساحة أو أملاك الحكومة أو غيرها من الملكيات العامة والخاصة للمواطنين، عملنا منذ اليوم الأول على أرشفتها إلكترونياً.
6: واضح خلال فترة الحرب أنه الاحتلال سعى إلى أن يجعل قطاع غزة فاقد للهوية.
5: الاحتلال متعمد بالفعل أن يقضي على كل الملكيات، على كل الأرشفة الموجودة في داخل قطاع غزة، حتى يحدث هناك بلبلة ونزاعات ما بين المواطنين، بدليل أنه أرسل عملاؤه، وأنا بتكلم بشكل واضح، نعم، إلى سلطة الأراضي وقاموا بالفعل بحرق الملفات الورقية.
0: في مكاتب المحامين تظهر تداعيات أخرى لهذه الأزمة، نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو خلافات بشأن حدود الأراضي أو صعوبات في إثبات الحقوق عند المطالبة بالتعويض أو إعادة الإعمار.
7: إن قيام سلطات الاحتلال بتغيير معالم الجغرافيا في قطاع غزة ومسح المنازل السكنية في في هذا القطاع سوف يؤدي بالتأكيد إلى نشوء نزاعات بين المواطنين حول ملكية هذه المنازل أو بالتحديد حول حدود هذه المنازل السكنية. يعني في حتى هذه اللحظة نستطيع القول أنه بشكل تدريجي نشأت بعض الإشكاليات في هذا الجانب، ولكن الإشكال الجدي والحقيقي سوف يكون بعد انسحاب سلطات الاحتلال المناطق الشرقية وعودة المواطنين إلى مناطق سكنائهم.

0: إلى أم نضال مرة أخرى، إلى حياتها وخيمتها التي أصبحت مكان إقامتها الدائم، منتظرة استعادة أرضها وبيتها.
1: حياتنا فيها، روحنا فيها، دمنا فيها هذه الأرض، ما نقدرش نستغني عنها نهائي. إحنا إنها وطننا الرسمي.
0: قد يعاد بناء ما هدمته الحرب، لكن استعادة الحق تبدأ بوثيقة تثبته حتى لا يسقط هذا الحق بسقوط البيت. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: وبالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية سلسلة هجمات من المستوطنين واقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس.
3: بعد اقتحام استمر لساعات، قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس. انسحبت قوات الاحتلال بعد أن قامت بتنفيذ 3 عمليات تفجير لهذا المنزل الذي كان يعيش فيه الأسير قدري سمارة برفقة زوجته وأطفاله 3. خلال عملية التجريف والتفجير، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض طوق أمني على المنطقة وإجبار عدد من العائلات التي تسكن في المباني المجاورة على إخلاء منازلها تحت التهديد. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق هذه المنطقة وتصنيفها منطقة عسكرية خلال عملية التفجير. في هذا المبنى كان يعيش الأسير سمارة مع شقيقه في الشقة الثانية، ولكن عملية الهدم أدت إلى تدمير شقة شقيقه الذي لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي له بأخذ مقتنياته من داخل المنزل. تحاول العائلة بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذا المكان من أخذ ما يمكن أخذه من مقتنيات هذه الشقة السكنية. هنا تبدأ شقة شقيق الأسير قدري سمارة وهي غير قابلة للحياة، ولا يوجد أي شيء سليم في هذا المكان بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدميره وتفجيره ونسفه وإلحاق أضرار كبيرة في شقة الأسير سمارة وشقة شقيقه. ثروة شكري، الجزيرة، من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس.
2: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من منطقة الخليج إلى الصين بشكل حاد نتيجة أزمة هرمز، حيث تجاوزت 1,300,000 دولار في اليوم. هذا المستوى الأعلى في التاريخ جعل تكلفة الشحن البحري تمثل نحو ثلث سعر برميل النفط. المزيد في هذا التقرير لعمار طيبي.
4: تاريخيا كانت تكاليف الشحن تشكل جزءا ضئيلا من فاتورة تسليم برميل النفط من المنتج إلى المستهلك، لدرجة أنه كان من السهل تجاهلها. لكن الوضع ما بعد أزمة هرمز مختلف تماما حاليا، وبسبب مخاطر الإبحار عبر المضيق وصلت تكلفة ناقلة نفط عملاقة إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة، والتي قد تستغرق عدة أيام وصولا إلى آسيا. في المعدل بلغت التكلفة اليومية 1,300,000 دولار، أي 43 ضعف ما كانت عليه في يناير الماضي. هذا يعني ببساطة أن تكلفة الشحن وصلت إلى 33 دولارا من قيمة البرميل الواحد، ما يمثل 27% من سعره حاليا القريب من 100 دولار. بينما في شهر يناير الماضي عندما كان سعره

0: الفخم برنت عند نحو 60 دولاراً. بلغت أسعار ناقلات النفط العملاقة بين آسيا والشرق الأوسط حوالي 30,000 دولار يومياً، أي أن تكلفة الشحن أقل من دولارين للبرميل، ما يضيف وقتها 3% فقط إلى تكلفة تسليم النفط الخام للمشترين. هذه القفزة القياسية مست العالم كله، فتكلفة نقل برميل النفط من غرب إفريقيا إلى الصين وصلت حالياً إلى أكثر من 27 دولاراً للبرميل، بعدما كانت في حدود 6 دولارات فقط، وهذا يعني ارتفاعاً في الشحن بأكثر من 300% خلال بضعة أشهر. فاتورة الشحن أضافت أعباءً على المشترين، ما دفع كثيراً من مصافي التكرير إلى البحث عن خيارات نفط أقرب وليس بالضرورة الأفضل جودة. وفي المحصلة، إذا سمعت خبراً يقول إن سعر النفط عند 100 دولار، فاعلم أن ثلث هذا السعر حالياً هو فاتورة التوصيل فقط.
1: إلى اللقاء.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد مترسين ناس
2: مفاوضات،
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية،
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية،
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: بمحاولات جادة لتقريب وجهات النظر،
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول.
12: هل هذه المرة مختلفة؟

0: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا.
3: أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
4: والله الزقنة اليوم عن يوم نتمنى الموت.
5: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
6: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
7: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
8: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أنها في وضع صعب وأن واشنطن ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهتها نقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران.

0: يأتي هذا بينما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب مرتاح لترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مضيفا أن ترامب لن يسمح للنظام الإيراني بالتلاعب به كما حدث مع رؤساء سابقيه. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. وكان رئيس قوات البسيج في إيران قد أعلن أن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطري أبها والملك خالد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت المدنية لن تمر دون حساب. في اليمن، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة تعز. كما قال سريع إن قوات الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. من جانبها، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. البداية مشاهدين بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أهلا بك أحمد، إذن نجمل معك آخر المواقف الأمريكية.
1: آخرها مصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ولاية تكساس ضمن هذه الجولة التي يقوم بها علي قبيل الانتخابات النصفية لدعم المرشحين من الحزب الجمهوري. ترامب وعد الأمريكيين مرة أخرى في هذا الخطاب بقرب انتهاء الحرب مع إيران، وأيضا أكد بأن الأسعار ستنخفض بشكل حاد بمجرد الانتهاء من الحرب، ليس فقط أسعار الوقود وإنما أيضا السلع الأخرى، يقول ترامب. ولكن ربما من أهم ما قاله في التصريحات الأخيرة هو التأكيد على استمرار المسار التفاوضي، على الرغم من أن ترامب لطالما هدد بأن الأمر سينتهي قريبا ويلوح بأن الضربات قد تعود قبل الانتخابات النصفية وبعدها مباشرة، إلا أنه كشف أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يقوم بالتواصل مع الجانب الإيراني. ويقول ترامب تحديدا إن ويتكوف يحقق تقدما جيدا في المسار التفاوضي، وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق على الرغم من عدم تحبيبه التوصل إلى اتفاق وفق تصريحات ترامب الأخيرة هذه. أيضا كنا قد تابعنا جانب من التفاعلات هنا في الولايات المتحدة بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها جيدي فانس من ولاية ألاسكا لوكالة رويترز بشأن المسار التفاوضي، والذي أكد فيه ضرورة أن تقدم إيران تنازلات ملموسة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. مسؤول أمريكي كان قد تحدث للجزيرة قال إن تصريحات جيري فانس لا تعبر عن موقف أمريكي جديد، وطالب إيران أيضا بتقديم المزيد من التنازلات في الملف النووي. قناة NBC كانت تنقل أن محادثات قد جرت بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع في نيويورك. لم يكشف في الحقيقة بشكل رسمي عن هذه المحادثات غير المباشرة وغير الرسمية حتى الآن، أو غير المباشرة حتى الآن، وإلى أي مدى هي التي حققت تقدما، أو إذا كانت هي التي يتحدث عنها الرئيس ترامب والتي أشار فيها إلى أن ستيف ويتكوف يحقق تقدما على المسار التفاوضي. من بين الأهم أيضا ما نقله موقع أكسيوس، قال إن البنتاغون قد وجه بالفعل

0: القيادة المركزية الأمريكية بالاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية. والموقع يقول إن الهدف من الضربات العسكرية سيكون البنية التحتية الإيرانية وكذلك المنشآت النووية الإيرانية. وزير الحرب بيت هاكسس كان يشير إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في هذا الحصار، ووصف استمرار انتشار حاملات الطائرات وكذلك استمرار الحصار بأنه معجزة، وما وهدفها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لدينا أيضا ما نقله الموقع عن حملة أو عن تسجيل صوتي لحملة كين باكستون، وهو مرشح جمهوري في ولاية تكساس لمقعد مجلس الشيوخ. أقر في اجتماع مع جماعات ضغط ومانحين بأن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود يشكلان عبئا على حملته الانتخابية ويؤثران على استطلاعات الرأي. بكل أحوال، التصريحات التي يؤكد فيها ترامب قرب انتهاء الحرب هي تأتي في سياق انتخابي مهم، وتأتي وسط ازدياد وتيرة الرفض لاستمرار الحرب، لا سيما بسبب تأثيراتها الاقتصادية على الأمريكيين.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات من واشنطن، مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. في إيران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين الوسطاء أو عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري، حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن، وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها، لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا، هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا إلى بعد من ذلك، ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
1: مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلو جرام منه. تقنياً، هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً، واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معاً في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك.

0: وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلامباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. ثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات. لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية. تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
1: ليتلق معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما، والبداية معك سيد محمد المنشاوي، ونود تفسيرا للموقف موقف ترامب على وجه الخصوص الذي دفع في الأيام الأخيرة بل في الساعات الأخيرة باتجاه إنهاء الحرب قريبا بطريقة أو بأخرى، ثم انتقل إلى تصريح آخر يتحدث فيه عن أن ويتكوف يعمل على التوصل لاتفاق مع إيران بل يحقق تقدما في هذا الجانب حسب قوله.
2: تحية طيبة لك دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب الذي انشغل كثيرا الآن في دعم مرشحين جمهوريين في الحملات الانتخابية ويضطر معها إلى الحديث لأكثر من ساعة في كل مرة يزور فيها مرشح بدعمه، أعتقد أنه يحاول إرسال يعني يبعث رسائل طمأنة إلى الناخب الأمريكي خاصة الجمهوري منه. هذه الرسائل التي رأيناها خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة أن هناك مسار جاد للتفاوض يقوده من الطرف الأمريكي مساعد الرئيس والمستشار والأقرب ستيفن ويتكوف الذي له خبرة تفاوضية كبيرة الآن تراكمت خلال العامين الماضيين مع إيران، وفي الوقت ذاته يقول أن الأسعار الطاقة ستنخفض، وكل ذلك يبعث برسائل طمأنة إلى النافذ الأمريكي المستهلك الأمريكي وقطاع الطاقة الأمريكي. وأعتقد أن الرئيس ترامب يبدو أنه يكترث الآن أكثر مما كان عليه الوضع سابقا بنتائج الانتخابات الأمريكية. الجمهوريون قادة الجمهوريون وأعضاء كثيرون من المرشحين بدأوا يلقون باللوم على الرئيس ترامب في مجالسهم الخاصة وعلى الحرب على إيران أنها تعرقل من مساعيهم في عودة الانتخاب أو الانتخاب لمجلس النواب والشيوخ، والكثير منهم حتى حليفه المرشح للسيناتور في ولاية تكساس ذكر أنه لا يستطيع تبرير الحرب للناخبين الجمهوريين المؤيدين للرئيس ترامب في تكساس. فأعتقد أن كل ذلك دفع الرئيس إلى بعث هذه الرسائل رسائل طمأنة والقول أن الحرب قد تنتهي حتى قبل الانتخابات في 3 نوفمبر، ولم يذكر الرئيس أمس أو اليوم أن هناك خيار عسكري. لكن هناك أيضا تسريبات في الإعلام الأمريكي أن أعطيت إلى القيادة المركزية الوسطى المعنية بالشرق الأوسط والمتواجد منها 50,000 عسكري في المناطق المحيطة بإيران بأن تكون على هبة الاستعداد وأن تقدم خطط لأهداف يمكن استهدافها.
1: سنأتي لهذه الجزئية وما جرى تسريبه بالخصوص. قبل ذلك فقط حتى نفهم التطور الأخير فيما يتعلق، وسؤال لك سيد حسين رويوران، فيما يتعلق بالتقدم المحرز والذي وصفه ترامب بأنه جيد للغاية، إلى أي حد هذا التقدم هو تقدم حقيقي بالنسبة لطهران حتى في ظل الضبابية التي يشهدها هذا المسار الأخير من المفاوضات؟
3: تحياتي لك والأستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني لا يمكن الجزم بأن ما يشير إليه ترامب هو حقيقي، لأن ترامب كثيرا ما قال هذا الكلام وردده، وبعد ذلك رأينا تصعيدا عسكريا وفشلا تفاوضيا إلى آخره. يعني يجب يعني أن نميز بين الكلام الموجه للداخل الأمريكي وإدارة الرأي العام وحقيقة ما يجري في غرف التفاوض بين الطرفين. إيران أيضا، يعني السيد بقائي المتحدث في وزارة الخارجية قال أن هناك رسائل تم تبادلها أخيرا، وهناك ردود من الطرفين حول مواضيع معينة، ولكن لحد الآن ليس هناك من مؤشر واضح أن هناك اختراق كبير في موضوع التفاوض، وهناك حالة استعصاء عسكري وتفاوضي قائم لحد الآن. من هنا لا أتصور أن ما يطرح باتجاه الرأي العام والانتخابات الأمريكية هو بالضرورة يمثل حقيقة ما يجري على أرض الواقع.
1: طيب سيد حسين، ما الذي تحتاجه طهران حتى تثق بهذا التفاؤل أو بهذا التحول الذي يقوده ترامب من خلال حديثه عن وجود تقدم أصلا؟
3: الوصول إلى اتفاق بين الطرفين لا أتصور أنه مسألة معقدة وصعبة بشكل كبير. لو كان هناك نية حقيقية للتفاوض والوصول إلى نتيجة، يعني رأينا في جنيف يعني المسودة التي كانت بيد وزير الخارجية العماني والتي كان يجب أن توقع كأساس للاتفاق، أنه حدث ذلك خلال أيام، أنه ولكن أمريكا انقلبت عليه وذهبت إلى الحرب. من هنا يعني النية يجب أن تكون قائمة والجدية يجب أن تكون قائمة، يعني حتى يثمر اتفاقا بين الطرفين.
1: طيب سيد محمد المنشاوي، نعود إلى النقطة التي كنت قد أثرتها أو نقلتها عن الصحافة الأمريكية فيما يتعلق بإصدار البنتاغون أمر للاستعداد للخيار العسكري، وكان هناك استنفار عسكري على المستوى القيادات الأمريكية. في تقديرك، على أي أساس يجري وضع هذا الخيار على طاولة البحث الأمريكية إن صح التعبير في خلال هذه الفترة تحديدا؟
2: أعتقد أن هذا الموقف تقليدي جدا من الرئيس ترامب، الرئيس الذي جاء من خارج المنظومة السياسية واتبع أساليب غير تقليدية. هو يمد يد السلام إلى إيران كما ذكر، وقال أن كبير مساعدي وودكوف في دخل في مسار تفاوضي مع الجانب الإيراني عن طريق خلفاء واشنطن وأصدقاء إيران في المنطقة مثل قطر أو باكستان. وفي الوقت ذاته هناك هذه التسريبات في نفس الوقت التي تشير إلى الاستعداد وإعطاء الأوامر للبنتاغون لشن هجمات عند أي قرار يتخذه الرئيس ترامب. فأعتقد أنها رسائل للداخل الأمريكي أن الرئيس ترامب لم يتراجع عن الخيار العسكري إذا اضطر لذلك، ورسائل أيضا إلى الجانب الإيراني، إلى القيادة الإيرانية، أن الرئيس ترامب وإن قدم يده للسلام هناك اليد الأخرى التي تضغط على الزناد ويقوم بشن هجمات جديدة على إيران بعد انتهاء الانتخابات في 3 نوفمبر. فأعتقد أنها لها هدف مزدوج، طمأنة الداخل الأمريكي أن الرئيس ترامب ما زال قويا ومسيطرا ولم يتراجع عن تهديده لإيران، وإلى الجانب الإيراني في إطار الحرب النفسية أنه إذا لم يكون هناك نجاح في المسار التفاوضي إذا لم تتراجع إيران عن تشددها فيما يتعلق بالملف النووي وملف مضيق هرمز وغيره من القضايا التي تهم الولايات المتحدة، قد يكون الخيار العسكري موجود، وأعتقد أنها تهدف بالأساس إلى التأثير على المفاوض الإيراني في إطار الحرب النفسية بين الدولتين. لكن بعد 7 أشهر من القتال وعدم حسم هذا الصراع، الرئيس ترامب يكرر ويؤكد أنه يريد أن يحسم هذا الصراع سلما أو حربا، وهو متصف في ذلك مع ما ذكره خلال العام الأخير، ويريد أيضا أن يدخل التاريخ من هذه البوابة، بوابة أنه طوى صفحة الخلاف مع إيران التي استمرت منذ الثورة الإسلامية في عام 79 وحتى الآن أكثر من 45 عاما هناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران، وصل لحد العداء والحرب كما رأينا في

0: حسين رويوران، في تقديرك هل ترى طهران أن هذه الخيارات تدفعها نحو انتزاع تنازلات منها، تكون ضغطا في هذا الاتجاه، أم استعدادا فعليا لحرب؟
1: يعني لحد الآن إيران ترى أن ما يطرحه الرئيس ترامب للتفاوض هو استهلاك للوقت لجولة أخرى عسكرية. يعني وقف إطلاق النار في المرة الأولى، يعني بعد بداية الحرب في أكتوبر، أنه رأينا أنه في فبراير عفوا، أنه يعني بعد فترة قام بجولة جديدة، وبعد ذلك قام بجولة جديدة. ومن هنا يعني هناك تشكيك كبير في نية أمريكا في موضوع التفاوض. من هنا إيران يعني قد تكون استعداداتها على الجانب العسكري أكبر من استعداداتها في موضوع التفاوض. ليس هناك من أدنى ثقة بالطرف الأمريكي، و ويتكوف يعني حتى هناك حالات تندر أن ويتكوف يرسل فقط لاستهلاك الوقت ليس إلا. من هنا لا ترى إيران لحد الآن جدية لدى الطرف الأمريكي في التفاوض، وكل ما هو مطروح هو وضع العصا في الدواليب من خلال طرح موضوع مضيق هرمز تارة، وأولوية الملف النووي تارة. وفي كل مرة نرى أن هذا التقلب، يعني المزاج الأمريكي، هو لم يكن حقيقيا. إيران كأي دولة تريد حل هذا الملف من خلال التفاوض، إنه ولكن أمريكا لحد الآن لم تبدي مرونة ولم تبدي نية حقيقية في هذا الإطار.
0: طيب، ولكن طهران، وباختصار سيد حسين، تتحدث عن مضيق هرمز في وقت يتحدث فيه ترامب عن برنامج النووي، على ما يعبر ذلك؟
1: يعني هذا يعبر عن أن الأولويات مختلفة، ولكن لو كانت هناك نية صادقة يمكن الجمع، يعني والقاعدة تقول الجمع أولى من الطرح ما أمكن. هل يمكن أن يكون هناك جمع بين الموضوعين؟ نعم. هل يمكن أن يكون تزامن بين الموضوعين؟ نعم. ومن هنا إمكانية الاتفاق موجودة رغم اختلاف الأولويات. لا يمكن أن نقول أن اختلاف الأولويات هي يمكن أن تفشل التفاوض.
0: واضح. في الجزئية نفسها سيد محمد المنشاوي، مسألة اختلاف الأولويات، ترامب يركز في الفترة الأخيرة على البرنامج النووي، وطهران ترد على موضوع أو ملف مضيق هرمز، ما الذي يفهم وعلى ما يعبر ذلك؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب أصبح عنده عقدة الاتفاق مع إيران، اتفاقية المبادئ التي تم التوقيع عليها مذكرة التفاهم في يونيو الماضي. كان هناك 14 نقطة، وكان أهمها يتعلق بمضيق هرمز، ولم تتناول الملف النووي، وكان هناك تأجيل لمناقشته في مراحل لاحقة، واعتبر ذلك بمثابة هزيمة دبلوماسية للجانب الأمريكي. وفتحت النيران هنا على الرئيس ترامب في التعليقات الصحفية والتلفزيونية، وقالوا أن إيران نجحت في هزيمته الدبلوماسية بعدما انهزمت عسكريا. من هنا أعتقد أن الرئيس ترامب عاد ليكرر أن بعد إنهاء هذا الاتفاق بالفشل، أن الملف النووي هو على قائمة أولوياته وليس مضيق هرمز فقط.
0: محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، والدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا لكما. للمزيد مشاهدينا من الإضاءة على آخر التطورات والمواقف بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني، ننتقل إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. بين واشنطن وطهران تبدو مواجهة ما بعد الحرب مختلفة عن الحرب نفسها. واشنطن تتحدث عن خفض قدرات إيران النووية والعسكرية ومنعها من فرض شروطها على الوجود الأمريكي في المنطقة، في حين تقول طهران إنها باتت أكثر معرفة بأساليب الحرب الأمريكية وإنها لن تتراجع تحت الضغط والتهديد. وبين إجلاء قاذفات B-1 الأمريكية بعد حادثة قاعدة فيرفورد ببريطانيا والضغط الإيراني على الملاحة في مضيق هرمز، يبرز سؤال أب

0: عد من موازين القوة التقليدية عن مدى قدرة إيران على إعادة بناء معادلة الردع بأدوات أقل كلفة؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بأن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقودها. من جانبه اشترط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، بعد أن كانت المواقف الأمريكية تصب في شرط صفر تخصيب. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال إن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإن ترامب لن يقبل ذلك. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقد أكد أن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. إذن تصريحات ومواقف متسارعة من الجانبين تحمل تطورات ميدانية يضعنا في صورتها الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. عمر.
1: نعم مريم، توترات أمنية يشهدها مضيق هرمز من حين إلى آخر. كانت آخر هذه الأحداث ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة النفط تعرضت إلى مقذوف في هنا في مضيق هرمز. طبعا هذه التطورات تتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على السواحل الإيرانية. هذا الحصار يمتد من هذه المنطقة، حيث تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. يتزامن ذلك أيضا مع إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات روزفلت من قاعدة سان دييغو إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه هي حاملة الطائرات التي قال مسؤولون أمريكيون إنها انطلقت باتجاه المنطقة، وهي تنضم إلى مجموعة من القوات الأمريكية الموجودة أصلا في المنطقة. هناك 20 سفينة حربية إضافة إلى أكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الاستطلاع. طبعا في المقابل هناك قدرات لدى الجيش الإيراني، كما يقول هو يمتلك غواصات صغيرة وصواريخ ساحلية إضافة إلى زوارق سريعة الطائرات المسيرة، لا سيما مسيرة شاهد، وكذلك الألغام البحرية. يقول الجيش الإيراني أيضا إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ البالستية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران. نشير أخيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار وأعادت توجيه 122 سفينة، وذلك منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران. كانت هذه أبرز التطورات في المنطقة. مريم، أعود إليك.
0: شكرا عمر. نتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. هل نحن أمام تشكل لمعادلات جديدة من الجانبين الإيراني والأمريكي في التعامل مع التوتر الحالي؟
2: مريم، أنا أعتقد التصريحات التي عرضتها قبل قليل هي جزء من مخاض التفاوض الذي يجري بين الطرفين، يتم إخراج بعض محتوى من خلال التصريحات. وأضرب مثالا على ذلك، موضوع البرنامج النووي استحضر في هذه المفاوضات بشكل كبير جدا، لأن الولايات المتحدة تريد شيئا من إيران حول البرنامج النووي، لذلك رأينا المطالبات. في المقابل الإيرانيون يريدون شيئا متعلقا أيضا بمضيق هرمز، وبالتالي هذا التموضع في التصريحات الذي نشاهده اليوم هو جزء من الحراك والنقاش بين الطرفين في عملية الوساطة، وهو محاولة تشكيل المشهد التفاوضي وربما أيضا تشكيل مشهد ما بعد هذه الحرب.
0: لكن هناك تشكل لمواقف مختلفة بالنسبة للموقف الأمريكي، ونبدأ به. التصريحات الجديدة لنائب الرئيس جي دي فانس التي يتحدث فيها إلى إيران بضرورة خفض قدراتها النووية في مقابل مواقف سابقة كانت تتحدث عن صفر تخصيب، في أي اتجاه يوجه هذا التغير؟
2: أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة تدرك أنه عملية ما يسمى المطالب الصفرية، أن تطالب بكل شيء، هذا لا يمكن تحققه. لذلك يجري الآن عملية خفض مستوى التوقعات، وهذا طبيعي في عملية تفاوضية، لأنه بالمحصلة إيران كانت قد وافقت قبل بدء الحرب على 1.6 المستويات التخصيب، وبالتالي ما من جديد في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة. الجديد أن الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس يتحدث عن هذا الموضوع الآن، وربما هو أصبح جزءا من هذا النقاش الآن، لكن هذا في اعتقادي ليس كل القصة. القصة تتعلق بجملة من التنازلات توقعها واشنطن من إيران حول البرنامج النووي، أولها خفض مستوى التخصيب.
0: لم تعبر إيران حتى الآن عن موقف واضح بخصوص إمكانية ذهابها إلى أي تنازل مرتبط بمعالجة القضية النووية، لكن الجيش الإيراني بدأ يتحدث الآن بلغة أكثر تصعيدا عندما يشير إلى احتمالات ذهابه إلى ما سماه بهجمات استباقية في التعامل مع أي عدوان كما قال. هنا ألا يشير ذلك إلى موقف متقدم عسكري إيراني، أم هو منفصل عن السياقات السياسية الإيرانية؟
2: أنا أعتقد هذا نوع من ليس تبادل الأدوار بقدر ما هو تكامل الأدوار في الذي تقوم به إيران. تصريحات سياسية، لكن المؤسسة العسكرية تريد أن تقول بأنها حاضرة مستعدة، يدها على الزناد ولديها خياراتها. دعينا نذكر مريم أنه في الأسابيع الماضية، تحديدا آخر أسبوعين، هناك حديث عن فعلي لدى واشنطن أن إيران قد تقوم بعملية استباقية قبل الانتخابات بأسبوع، الانتخابات الأمريكية بأسبوع أو 10 أيام، حتى تغير المشهد الانتخابي. وهذا السيناريو تم الحديث عنه أمريكيا، ونشر عنه الكثير من المقالات في محاولة للقول أنه قد تقوم إيران أمام هذه الضغوط الاقتصادية وسياسة المنبوذ الاقتصادي بعمل ما ترد فيه على واشنطن.
0: لكن ربما هناك معطيات تستند إليها إيران في التعامل عسكريا مع الموقف أو التلويح بهجمات استباقية. يعني عندما نتحدث عن تغيرات في الساحة العسكرية الأمريكية من قبيل سحب قاذفات أمريكية بواحد من قاعدة فيرفورد، صحيح، وأيضا ربما سحب حاملة الطائرات جورج بوش بعد أن كان الحديث عن 3 حاملات طائرات، صحيح، في المنطقة أصبحت 2 الآن، كلها معطيات ألا توجه الموقف العسكري في إيران؟
2: بالتأكيد إيران تعتبر أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة من إعادة تموضع عسكري لقواتها ولعتادها في المنطقة هو نتيجة ما قامت به إيران من هجمات على ما تقول أنها قواعد أمريكية، وبالتالي حتى القاعدة فيرمورد في بريطانيا تعتبر أنها جزء من هذا. هنالك مريم بالمناسبة 11 عملية تموضع عسكري ونشر قوات قامت بها أمريكا منذ 28 فبراير في أتون هذه الحرب، وكلها متأثرة بالعمليات العسكرية في الخليج. ولذلك إيران تعتبر أنه جزء من إجبار الولايات المتحدة وعلامات النصر أنها فعلت ذلك في الولايات المتحدة.
0: بالتالي المواقف الآن هل أصبحت أكثر وضوحا وصراحة ليسهل الأمر أكثر على الوسطاء، أم العكس باعتقادك دكتور؟
2: أنا أعتقد لازلنا في مرحلة الغموض. نحن هذه الجولة من التفاوض، هي الأكثر غموضا منذ بدأ التفاوض بين الطرفين. نحن لا نعرف أي شيء عن تفاصيلها، لا نعرف 7 أيام التي قاتها إيران، ولا نعرف الرد الأمريكي، ولا حتى يدعي أحد أنه لديه تفاصيل كبيرة. لذلك نحن أمام غموض، ربما هو غموض متعمد سواء من الأطراف المعنية ومن الوسطاء بقصد دعم عملية التفاوض، لأنه عمليات السابقة من التفاوض مريم تم تشويشها والتشويش عليها عبر التدخلات الداخلية في واشنطن أو في طهران. الآن يبدو الاستراتيجية الجديدة اجعل الغموض سيد الموقف حتى تتصل الاتفاق.
0: الواجهة بالنسبة للأمريكيين العنوان هو القضية النووية، وفي الواجهة بالنسبة للإيرانيين مضيق هرمز، كلاهما يصر على هاتين النقطتين. هل يمكن أن نقول إن هناك تعقيدات خلف هاتين النقطتين تديران هذا التعقيد إن صح التعبير؟
2: بالتأكيد خلف بالنسبة لإيران دورها الإقليمي، إيران تتحدث عن دورها الإقليمي بشكل أساسي وتريد أن تحافظ على ما بقي منه. بالنسبة للولايات المتحدة البرنامج النووي ليس فقط متعلق بمستوى التخصيب، هو أيضا متعلق بقضايا أخرى، تريد أن تضمن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تريد أن تضمن أن إيران لا تخفي مواقع نووية إلى غير ذلك، الصواريخ البالستية. لذلك هناك كما يقال untold story، القصص غير المروية وراء العنوان الذي يبرزه كل طرف.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إلى التطورات في اليمن، أعلن الناطق باسم القوات الحكومية تنفيذ أكثر من 2000 عملية ضد مواقع حوثية في إطار عملية فجر اليمن خلال 24 ساعة. كما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال كهبوب المطلة على باب المندب. فيما تتواصل المعارك في جبهات جبل هان وجبل حبشي والأقروض بتعز.
4: آخر التطورات هنا ما تم الإعلان عنه من قبل الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ب 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين في مختلف الجبهات. قال إن هذه العمليات حيدت قرابة 1860 من الحوثيين بين قتيل وجريح، وأكد أن تلك العمليات دمرت آليات ومدرعات ومركبات للحوثيين بالمئات في مختلف الجبهات، خاصة في جبهات تعز والساحل الغربي. محور تعز العسكري أكد على عمليات أيضا في ضد الحوثيين، منها مواجهات عنيفة في جبل هان وجبل حبشي وغيرها من الجبهات، كما أكد كذلك استهداف الحوثيين في شارع 60 غربية المحافظة بقذائف الهاون، وقال إنها استهدفت تجمعات وتعزيزات للحوثيين هناك. القوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة وأطبقت السيطرة على كامل جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في الوازعية في المضاربة ورأس العارة بلحق والمطلة على باب المندب، وقال إنها كانت تعيق تحركات القوات باتجاه الساحل الغربي. أيضا كانت هناك غارات جوية على الحوثيين في بعض مناطق تعز. بالذهاب إلى الجوف هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في شرق الحزم وهي عاصمة الجوف. سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن عملية فجر اليمن مستمرة، وكذلك أكد أنها لن تتوقف إلا بعد السيطرة على كامل أراضي اليمن والوصول إلى العاصمة صنعاء، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية والدولة اليمنية حتى تتمكن من السيطرة على كامل أراضيها. إنسانيا أحصت منظمات دولية النازحين بأكثر من 200,000 نازح حتى الآن، نصفهم هنا في تعز، وأكدت أنهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.
3: في المقابل قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة تعز، كما أشار إلى استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي واستهداف تجمعات للقوات الحكومية جنوب باب المندب ب11 صاروخا باليستية.
5: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات، حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت قالت بأنها نوع من التعزيزات أو الأرتال العسكرية أو الإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بصواريخ باليستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن ب11 صاروخا باليستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولحج، وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء ثلاث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
3: قال تحالف دعم الشرعية أنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وآخرها مطار الملك خالد بالرياض وأبها.
6: أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن. وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
3: تحل الذكرى الثالثة لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني بين شهيد ومصاب ودمار كامل للبنى والعمران، وأكثر من 2 مليون إنسان تضيق بهم خيام متهالكة.

قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها الخامسة على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة، وإن ظل الخطاب الإسرائيلي يصفها بأنها رد على الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في غلاف غزة فجر 7 أكتوبر عام 2023. مبكراً توالت تصريحات القادة الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالان فرض حصار شامل على غزة قائلاً إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكاً، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. استهدفت المستشفيات والمدارس ومقار الأونروا والأمم المتحدة والمباني الحكومية المدنية وحتى المساجد والكنائس. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحو الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حرباً على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقا لاعترافات جنود وضباط شاركوا

0: في تلك العمليات. وبفعل خوارزميات الموت محيت أكثر من 2700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، كما أصيب أكثر من 175,000، بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني، وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. التجويع شكل أيضاً أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفي غير ما مر اختلطت دماء الغزيين برغيف الخبز، مثل ما حدث في مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في فبراير 2024 التي سقط فيها أكثر من 100 شهيد. حرب أرادت تغيير الواقع في قطاع غزة، فغيرته بسلب الإنسان حقه في الحياة وبتحطيم المدن والمنشآت المدنية وتدمير المساحات الزراعية، حتى صارت بيئة لموت يستمر في حصد الأرواح. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها، تركت الحرب سؤالاً غائراً في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: قدرت تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة ب71 مليار دولار، ووفقاً لتقييم مشترك صادر عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فأن القطاع تراجع 77 عاماً إلى الوراء في مؤشرات التنمية بعد مرور 3 سنوات على الحرب.
2: بينما تتقدم دول العالم في مؤشرات التنمية، يتراجع قطاع غزة 77 عاماً إلى الوراء بسبب حرب تدخل عامها الرابع. فوفقاً لتقرير أصدره كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تحتاج غزة إلى أكثر من 71 مليار دولار لإعادة إعمار قطاعاتها الحيوية التي دمرها جيش الاحتلال. في الصحة لم يتبقى لأهل غزة سوى 5% من مستشفياتهم، تعمل بكل قدراتها البشرية رغم النقص الحاد في الأدوية والمعدات والمساعدات. انعدام الخدمات الطبية الأساسية والإسعافات والتدخلات الجراحية انعكس على نحو 42,000 شخص أصيبوا بإعاقات دائمة، بينما فقد 83% من ذوي الاحتياجات الخاصة أدواتهم المساعدة. أما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فحرموا من العلاج ويدفعون ثمن انعدام الأدوية. وعلى مستوى الغذاء، يعاني نحو 90% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي، و40% من الحوامل والمرضعات يعانين من سوء التغذية. ويتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن يواجه 67% من السكان أزمة غذائية حادة بتبعاتها الخطيرة على ظروف الحياة. وليست مياه الشرب أفضل حالاً، فأكثر من 90% من السكان محرومون من المياه الصالحة للشرب. أما الزراعة التي كانت مصدر رزق لعشرات الآلاف من العائلات فدمرت بشكل شبه كامل. أكثر من 95% من البنية التحتية الزراعية تضررت، ونحو

0: 99% من الأراضي الزراعية أصبحت إما غير قابلة للاستخدام أو لا يمكن الوصول إليها. ولم يتوقف الدمار عند حاضر غزة، بل أصبح يهدد مستقبل أبنائها. فقرابة 93% من المدارس دمرت، وتحول ما تبقى منها إلى مراكز إيواء للنازحين، بينما يوجد نحو 728,000 طالب بعيدين عن مقاعد الدراسة. وفي التعليم العالي، دمر الاحتلال نحو 63% من الجامعات، وفقدت سجلاتها ومعداتها وموادها التعليمية. وعلى مستوى البنية التحتية تبدو الصورة أكثر قسوة، فما يزيد على 90% من منشآت الطاقة الكهربائية دمرت، وتضرر 87% من شبكات الطرق، و83% من سواحل غزة، و79% من مراكزها الثقافية والحضارية. أما الاقتصاد فربما يلخص حجم الانهيار، انكماش بنحو 83%، وثلاثة أرباع السكان فقدوا وظائفهم، بينما تراجعت نسبة العاملين إلى نحو 9% فقط. فالحرب والاحتلال وتحركات الجيش الإسرائيلي لا تعيد رسم خريطة غزة وحسب، بل أدت وفق معايير الهيئات الأممية إلى محو سنوات من التعليم والصحة والعمل والتنمية، لتترك أكثر من 2,000,000 إنسان أمام مهمة إعادة بناء حياة كاملة، لا مجرد إعادة بناء ما تهدم من حجر.
1: كما شهدت الضفة الغربية تكثيفا لهجمات المستوطنين واقتحامات لقوات الاحتلال.
2: ساعات متواترة من الاعتداءات. مشهد الضفة الغربية يعود في ذكرى 7 أكتوبر بمشاهد القتل والاقتحام والتفجير وحصار المنازل والقرى وتشديد الإغلاق. هكذا استيقظت نابلس على مشاهد هدم صرح لشهداء المدينة خلال اقتحام كبير، وهكذا أكملت يومها. شهيد وإصابات برصاص المستوطنين خلال هجوم مسلح استهدف فلسطينيين خلال قطف الزيتون في بلدة برقة شمال غرب المدينة.
3: بلشوا يهاجموا فينا، بلشنا نصد في الهجوم ونقاوم هذا الهجوم، يهاجموا في الكل، تراجعوا بلشوا يطلقوا النار على كل اللي في قطعة الأرض. استشهد ابن عمي، كان من الشباب اللي فزعوا لنا، ما كان يجمع الزيتون معانا، منعوا الإسعاف من الوصول إليه، أجت قوات جيش ومنعت كل سيارات الإسعاف ومنعت كل الشباب والسيارات توصل تسعفه، تصفى دمه في قطعة الأرض.
2: هجوم برقة يضاف إلى سلسلة هجمات أخرى هنا في المغير شرق رام الله. لم يستهدف الفلسطينيون فحسب، بل حتى من جاء لتصوير وتوثيق حياتهم تحت وطأة الهجمات.
4: مستوطنين حركوا سيارتي، بس احنا في قرية المغير، وما بيجوا كل يوم بضربوا الناس، يكسوا دور سيارات كل شيء. اليوم هذا سيارتي، بس الوضع هيك كل يوم في قرية المغير وبكل الدفة.
2: تزامنا مع هذا الهجوم، واصل مستوطنون حصار منزل فلسطيني جنوب الخليل. قبل أيام أقاموا بؤرة بمحاذاة البيت، واليوم يمنعون السكان من الدخول أو الخروج. أما محيط المنزل فتحول إلى منطقة عسكرية مغلقة، ولقاء المحاصرين فيه يتم عبر الهاتف حصرا.
5: امبارح أول امبارح يعني زاد الأمر عن حده، يعني أكثر وأكثر صار يضايقونا، كل هالحين إحجار، كل هالحين إحجار. امبارح تشعلقوا علينا على البرندة من هنا ومن هنا، بدهم يطلعوا علينا هنا ورموا علينا غاز، وهم يراجموا في الحجارة طلع يعني كيف سووهنا. أتصاب زلمتي وولاد 2، ما فيش عندي إلا الولاد 2 صغار وأنا وزلمتي بس في الدار، ولا صابونا وأنا كمان في رجلي.
2: فبين عائلات ودعت أبنائها وأخرى يحظر عليها مغادرة بيتها، عائلة أخرى لأسير فلسطيني فجر الاحتلال منزله في بلدة بدو شمال غرب القدس 3 مرات بتهمة تنفيذ عملية قبل أسابيع في سياق ما يعرف بالهدم العقابي كجزء من سياسة ردع وانتقام وسعت إسرائيل نطاق استخدامها في السنوات الأخيرة.
6: من وجهة نظر فلسطينية، يستثمر الجيش والمستوطنون اللحظة لإعادة تكريس مشاهد الانتقام من الفلسطينيين مجددا في الضفة الغربية عبر أدوات القتل والقمع والحرق والإغلاق والحصار لتثبيت واقع حاول الاحتلال فرضه على مدار 3 سنوات ثقيلة. محمد الأطرش، الجزيرة، فلسطين.
1: إلى اللقاء.
7: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
8: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
7: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
9: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إذا مقطوعة.
7: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
10: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
11: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
12: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
13: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي.
14: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
15: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
16: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
17: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريباً.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدور مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، مؤكدا أنها في وضع صعب، وأن واشنطن كذلك ستعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جهتها، نقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. يأتي هذا بينما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن الرئيس ترامب مرتاح لترك الانهيار الحتمي لإيران يأخذ مجراه، مضيفا أن ترامب لن يسمح للنظام الإيراني بالتلاعب به كما حدث مع رؤساء سابقين. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. هذا وكان رئيس قوات الباسيج في إيران قد أعلن أن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، مشددا على أن الاعتداءات على المنشآت المدنية لن تمر دون حساب. في اليمن، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، قال إن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة تعز، واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. كما قال سريع إن قوات الجماعة استهدفت ب11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوة حكومية جنوب باب المندب. من جانبها، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. في سياق هذه التغطية، نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ونرحب بمراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. كيف يجري النقاش والحديث في واشنطن عن هذه الاستعدادات ابتداء لجولة جديدة من القتال؟
1: نعم، في الواقع محمد، في الوقت الذي أشار فيه ترامب بأن مبعوثه ستيف ويتكوف يحقق تقدما جيدا نحو إبرام اتفاق مع إيران، كما ورد في تصريحاته في فعالية بولاية تكساس، تسريبات في الواقع تتحدث عن أن واشنطن تستعد لعملية عسكرية متسارعة ضد إيران. في هذا السياق، أكسيوس نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون أمر القيادة المركزية قبل أيام باستكمال الاستعدادات لاستئناف محتمل للعمليات القتالية الكبرى في إيران. المصادر تشير بأن أي عملية قد تشمل قصفا مكثفا لأهداف من بينها منشآت للطاقة وكذلك البنية التحتية وحتى مواقع نووية إيرانية، وبأن إسرائيل أيضا قد تشارك فيها على الأرجح. لكن المصادر نفسها تقول بأن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، وبأنه لا يوجد موعد محدد لمثل هكذا عملية عسكرية. لكن مجلة دي أتلانتيك كانت قد نقلت عن مسؤولين ومصادر مطلعة بتفاصيل بشأن مسألة التوقيت. نقلت عن مسؤولين بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون خيارات لضرب إيران يمكن تنفيذها قبل الثالث من شهر نوفمبر المقبل، أي عمليا قبل الانتخابات النصفية للكونغرس. لكن المسؤولين أنفسهم يقرون بأن ضربات محدودة لن تعيد عمليا إيران إلى التفاوض، ولن تخفض الأسعار، أسعار الوقود بالتحديد، قبل هذه الانتخابات، وهي مسألة مهمة بالنسبة للرئيس ترامب. لكنها قد تتيح للرئيس ترامب بحسب هذه التقارير وهذه المصادر إعلان نوع من الانتصار على إيران قد يسوقه داخليا قبل هذه الانتخابات.
0: هنا يأتي السؤال أيضا عن الربط ما بين عملية عسكرية محتملة في هذا التوقيت تحديدا، وكيف يمكن أن توظف انتخابيا.
1: طبعا الرئيس دونالد ترامب بحسب ما أشرت محمد، وبحسب هذه التقارير التي تنقل عن مسؤولين، يريد نوع من الانتصار قبل هذه الانتخابات لتسويقها، خاصة في ضوء هذه التداعيات الكبيرة للحرب على إيران من الناحية الاقتصادية، والتي أثرت عمليا على نسب التأييد بالنسبة للرئيس ترامب وفق معظم استطلاعات الرأي، في ضوء عدم شعبية هذه الحرب، وأيضا في ضوء عدم رضا غالبية الأمريكيين عن تداعياتها التي باتت تؤثر عليهم بشكل يومي ومباشر، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود وانعكاسات ذلك على مسألة ارتفاع الأسعار ونسب التضخم ومعدلات الفائدة. لذلك الرئيس دونالد ترامب كما هو ملاحظ من خلال جميع تصريحاته خلال الفعاليات التي يشارك فيها، يحاول إرسال رسائل طمأنة، لا من الناحية الاقتصادية بأن إذا الولايات المتحدة تسيطر عمليا على مضيق هرمز، وأيضا يؤكد في جل تصريحاته بأن إيران في موقع ضعيف سواء من الناحية الميدانية والعسكرية وأيضا من الناحية التفاوضية، وبالتالي عمليا في ضوء هذه التسريبات وهذه التقارير هو يبحث عن مسألة الحسم في هذا الملف الذي استهلك الكثير من ولايته أو السنتين الأولى في ولايته الرئاسية هاته محمد.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد. مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة كذلك على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملفات النووية أو الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً، واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معاً في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعا ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافا في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائما. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
0: المزيد في هذا الملف نرحب بضيفينا من طهران الدكتور حسين أروي-وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما سيد أروي-وران. الحديث يجري في واشنطن عن مسألتين، الأولى جولة قتال قبيل الانتخابات محتملة، والأمر الآخر عن تواصل قائم مع إيران، هكذا يقول ترامب، ويتكوف يعمل على اتفاق مع إيران ويحرز تقدما. إلى أي الخيارين تستعد طهران وتترقب؟
3: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران تتحسب لكل الاحتمالات. لماذا؟ لأن هذا الكلام الذي يطرح الآن أن ويتكوف يعني يتفاوض وأن هناك تقدم تكرر عشرات المرات وليس لمرة واحدة، حتى في حين أنه لم تكن هناك نتيجة له. من هنا التفاوض تستعمله أمريكا في كثير من الأحيان كأداة لاستهلاك الوقت ليس إلا. من هنا إيران تتحسب وتفاوض ولكن يدها على الزناد، وتستعد لجولة جديدة من القتال، وهذا ما تهدد به أمريكا أيضا. ولكن واضح أن أمريكا لم تستطع أن تحقق أهدافها من خلال القتال، ولم تستطع أن تحسم عسكريا. ولو أنها كانت قد استطاعت أن تحسم عسكريا لما ذهبت أساسا إلى الحصار. يعني الذهاب إلى الحصار هو إقرار ضمني بأن العمل العسكري فشل. من هنا إيران لا تقول أنها ترفض الحوار، ولكن هي تتفاوض وبجدية، ولكن لا تعول عليها لأنها لا تثق بأمريكا يعني بشكل كبير.
0: وصلت الصورة. وهنا سيد مارا سؤالي لك، هل يبدو حديث ترامب عن تواصل قائم مع إيران وتقدم يحرزه ويتكوف رفعا للعتب؟
4: شكرا للاستضافة. كلا، إذا ما نظرنا إلى اللغة التي يستخدمها الرئيس ترامب، الكثير من لغته يعتبر جزءا من هذه الحملات السياسية الكبيرة، وفيها يقوم بالتصعيد، حيث أن الحملات تكون مستمرة حتى نوفمبر، وهو سوف يزور ولاية بعد ولاية، وحيث أننا نقترب من الانتخابات، سوف يزور ربما 3 ولايات كل يوم، وسوف يتحدث في هذه المسيرات ويتحدث عن إيران وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي سوف يستخدم لغة تكون في أقصى الحدود فيما يتعلق بما يجري بالتصعيد العسكري، ولكن في الوقت ذاته هو سوف يشير إلى أن هناك نافذة دبلوماسية مفتوحة، وهذان الخياران سوف يستمران بأن يكونا صحيحين. ويتكوف يعمل الآن في سبيل التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقية مؤقتة ربما، إلا أن هناك إدراكا كما رأينا في المرة السابقة في إطار مذكرة التفاهم بأن هذا الأمر قد تعطل بالكلية عندما قامت إيران بإطلاق الصواريخ والمسيرات ضد السفن التجارية وأيضا ضد القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج وأيضا منشأة الطاقة وما إلى ذلك. إذن فمن المهم للولايات المتحدة والرئيس ترامب بالتحديد أن يبقي كل الخيارات مفتوحة، ذلك لأنه كما نعلم هذا ليس بالحل السهل، ولذلك الولايات المتحدة تستخدم هذه الضغوط القصوى من خلال الحصار ومن خلال فرض العقوبات أيضا ومنع إيران من أن تصدر النفط، فصادرات النفط الإيرانية الآن اقتربت من مستوى الصفر، وهذا أمر صعب جدا فيما يتعلق
0: عند هذه النقطة
4: على النشاطات العسكرية.
0: سأعود لك سيد مارا، ولكن دكتور ويبران، كيف تتفاعل طهران اليوم مع كونها ربما تكون، لا أريد أن أجزم،

0: رصيدا انتخابيا لترامب يوظفه إيران والحرب عليها وما أثمرته.
1: صحيح هذا الكلام أن الرئيس ترامب الآن هو يوجه خطاب للداخل الأمريكي وليس لإيران في موضوع أن الحرب ستنتهي وأن أسعار الطاقة ستنزل
0: وأن إيران هزمت كذلك.
1: وأن إيران هزمت، لا قوة بحرية لا جوية لا جيش ولا حرس. هذا الكلام يعني هو ضمن إطار الانتخابات الأمريكية، ولكن واقع الأمر يعني لو كان البحرية الإيرانية هزمت أو دمرت بالكامل كما يقول ترامب، أو القوة الجوية أو الجيش والحرس، لا كان الوضع مختلف تماما. أنه ولما تكلمت إيران بندية ولما تصلبت إيران في مواقفها. من هنا في تصور يجب أن نفرق بين خطاب موجه للداخل الأمريكي لأهداف انتخابية وبين أهداف حقيقية تمارس أمريكيا في مواجهة إيران. في تصوري هناك خلط كبير بين الموضوعين يعني يحدث خلال التحليل السياسي للواقع المعاش، ولكن إيران لحد الآن تقول أنها لا تجد أي مرونة وأي نية حقيقية لدى الطرف الأمريكي لحل سياسي للأزمة.
0: طيب، هي توظف هذه الحرب توظف في الداخل الأمريكي كما تقول، ولكن فيما يبدو أن ترامب لديه شهية لجولة قتال جديدة يوظفها انتخابيا في نفس الوقت وفقا لتحليلات نتابعها خلال الساعات الأخيرة. كيف تستعد طهران وتتفاعل مع هذا التوجه الأمريكي؟
1: يعني في تصوري أن أولا هل ترامب هو لديه شهية في جولة جديدة؟ يمكن أن يكون ذلك، ولكن هل يستطيع أن يحقق شيئا يستعرضه انتخابيا؟ لا، والآن دخل في عدة جولات ولم يستطع أن يحقق لا أهداف الحرب ولا أن يحسم عسكريا. من هنا الدخول في جولة عسكرية من دون تحقيق أي أهداف فيها مخاطرة له، خاصة أن الشعب الأمريكي يعيش الحدث الإيراني، يعني من خلال أسعار الوقود، أسعار الديزل، التضخم والكثير من الأمور الأخرى. من هنا أتصور أن طرح الموضوع العسكري ويعني العنتريات الأمريكية هي تأتي للاستعراض الآن كحد أدنى حتى الانتخابات.
0: سيد مارا، كيف يقنع ترامب الناخب الأمريكي بالتصويت له من خلال جولات جديدة من القتال أو حتى من مجرد استثمار الحرب على إيران؟
2: إنه يتحدث في هذه المسيرات الانتخابية ويتحدث إلى قاعدته الانتخابية، فهذه انتخابات، هو يريد أن يحصل على انتخابات بكثافة من قاعدته الانتخابية. وفي هذه الحالة أعتقد أنه وبسبب القضية النووية التي سوف يبرزها سوف يتحدث عن القضية النووية، وسوف يتحدث أيضا عن المواد النووية التي ما زالت موجودة في إيران، وسيتحدث عن جبل الفأس.
0: هذا ما قد يتحدث به ترامب في جولاته الانتخابية، ولكن عمليا ما المقنع في هذه الرواية بالنسبة للناخب الأمريكي؟
2: إنه يتحدث عن التهديد للأمن القومي الأمريكي بأن إيران ستمتلك سلاحا نوويا. هو بالغ فيه نعم، ولكنه ذكر مدنا على الساحل الغربي، وكان يبالغ في تصريحاته ويقول أن إيران لو كان لديها سلاح نووي يمكن لها أن تهاجم هذه المدن في أمريكا. إذن فهو يستخدم هذه اللغة المرتبطة بالأمن القومي لكي يفسر للناخبين لماذا لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا سوف يكرره هو في مسيرته الانتخابية يوما بعد يوم، وفي قيامه بذلك إلى حد ما تفسيره هذا يأتي لأننا في خضم صراع مع إيران، ولماذا ارتفعت أسعار البنزين، وهذه هي القضية التي يمكن أن تضر ببعض الجمهوريين في الانتخابات النصفية في هذه الدورة.
0: هناك نقطة ذكرها السيد روي وران، وهي أن الشعب الأمريكي

0: Alec, can you repeat that? I don't. No, it basically,
1: بشكل
0: look, President Trump,
1: أساسي
0: the statements that President Trump
1: البيانات
0: made
1: والتصريحات التي
0: are
1: يدلي بها الرئيس ترامب
0: often very
1: هي
0: maximalist
1: في الغالب
0: in nature. And
1: في أقصى
0: so,
1: درجات المبالغة، والرئيس ترامب هو رجل استعراضي، وبالتالي اللغة التي يتحدث بها قد تؤخذ خارج سياقها.
2: هنا أنقل ما قاله ضيفنا من طهران وليس ما يقوله الرئيس ترامب. سيد مارا كان يقول إن الشعب الأمريكي متأثر بالحرب ويعيشها حقيقة، الحرب على إيران بسبب تداعياتها وجزء منها الاقتصادية. إلى أي درجة تتفق مع هذه العبارة؟ أنت أمريكي في نهاية المطاف.
0: Look, to a certain extent, I agree.
1: إلى حد ما أتفق مع القول بأن بعض الأمريكان يتأثرون بأسعار البنزين، وهذه سوف تكون قضية في الانتخابات النصفية، ولكن من الصعب أن نقارن هذا بالآثار التي تعاني إيران منها بسبب العقوبات الاقتصادية. فحتى عندما نتحدث عن الحرب الإيرانية، معظم الأمريكان لا يفكروا بهذا في سياق الحرب الإيرانية، بل هم يفكرون من خلال الذهاب إلى محطات البنزين وأن يروا أسعارا مرتفعة. إذن هذه هي القضية، وذلك لأن أسعار البنزين في أمريكا هي مهمة جدا، لأن الناس يحبون السفر في أمريكا، لذلك فبالتالي هذا يعتبر نتاجا حتميا لهذا الصراع، وبكل تأكيد هذا لن يكون مفيدا للجمهوريين في الانتخابات النصفية.
2: دكتور روي وران، أقتبس من تحليل تابعناه خلال الساعات الأخيرة ربما نشرته The Atlantic، كانت تقول أن هناك اعتقادا لدى البيت الأبيض بأن إيران في أضعف حالاتها، وتحدثت عن سببين: اقتصاد ينهار وقيادة مضطربة. كيف تعلق؟
3: يعني أولا اقتصاد ينهار، هذا الكلام قيل يعني منذ بدء الحصار البحري، أن إيران خلال أسابيع خلال شهر كحد أقصى ستنهار، ولم تنهار إيران. هل الحصار هو يؤلم؟ نعم يؤلم من دون شك، خلال التضخم، خلال يعني ارتفاع الأسعار، ولكن الفارق بين إيران وأمريكا وأن ثلثي الشعب الأمريكي هم غير راضون عن الحرب أو معارضون للحرب ونتائجها على المستوى الاجتماعي في أمريكا، في حين أن إيران ترى أن الحرب فرضت عليها، وأن هذا الألم الاقتصادي يجعل الإيرانيون متحدون خلف الحكومة للدفاع عن نفسهم وعن وجودهم وعن وحدة أراضيهم المستهدفة من قبل العدو. من هنا في إيران نعم هناك ضغوط هائلة على الشعب، ولكن لا تتحول إلى يعني أعمال شغب أو تتحول إلى ضعف في المواجهة مع أمريكا. عسكريا إيران اكتسبت التجربة، ولأن إيران دولة مصنعة للسلاح والصواريخ والمسيرات وإلى آخره، فإن إيران تنتج ما تحتاجه في الحرب، وما يجعل يد إيران في هذه الحرب متفوقة.
2: شكرا.
3: وهذا ما يجعل إيران الآن في موقع أقوى مما كانت عليه في اليوم الأول.
2: شكرا جزيلا لضيفينا من طهران دكتور حسين روي وران، ومن واشنطن باتريك مارا. نتوقف الآن مع هذه الفقرة التحليلية التي تناقش سباق الردع بين واشنطن وطهران، وما تكشفه الاستعدادات العسكرية للطرفين عن ملامح أي مواجهة مقبلة، مع الزميل عبد السلام فارح.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر مستجدات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأزمة مضيق هرمز. إيران تقول إنها باتت أكثر معرفة بأساليب القتال الأمريكية، وتعلن زيادة مدى صواريخها وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية، بل والتلويح بعمليات استباقية إذا اقتضت الضرورة.

0: الكورة. في المقابل تقول واشنطن إنها دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية، وإنها تعرف مواقع ما تبقى من منشآت الصواريخ والمسيرات، وتعمل على منع طهران من إعادة بناء قوتها. هذه المسجدات نقرأها ونبحث في الأهداف الاستراتيجية لكل طرف مع ضيفنا في الاستوديو إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا، لكن أولا نتوجه إلى الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية وقراءة لهذا المشهد.
1: نعم عبد السلام، وأبدأ من تصريحات أمريكية تؤكد على تجديد الحصار البحري المفروض على السواحل الإيرانية. طبعا هذا الحصار يمتد من هذه المناطق، من هنا ميناء تشابهار حتى السواحل العمانية، تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن باتجاه الموانئ الإيرانية. لكن الولايات المتحدة تقول إنها أخرجت أكثر من 1 مليار برميل من النفط، وسهلت خروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط من مضيق هرمز، وأن المضيق مفتوح أمام السفن. هي تشير إلى هذا المسار الجنوبي حيث تمر الناقلات النفط من هذا المسار. طبعا هذا المسار باللون الأحمر هو اللون الأحمر هو المسار الدولي، والمسار الشمالي هنا قرب جزيرة لارك هو المسار الإيراني. كل هذا يحصل بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم أرسلوا حاملة طائرات روزفلت، هذه الحاملة كما نشاهدها قادمة من قاعدة سان دييغو. هذه الحاملة ستنضم إلى القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وتقدر بنحو 20 سفينة حربية، إضافة إلى أكثر من 1000 جندي، وتضم هذه القوات أيضا عشرات الطائرات المقاتلة والحربية والمروحية وطائرات الاستطلاع. نشير إلى أن الولايات المتحدة سحبت طائرات B-1 من بريطانيا بعد حادث أمني قرب قاعدة عسكرية. طبعا هذه الطائرات أعادت الولايات المتحدة نشرها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طائرات استراتيجية بعيدة المدى تقدر سرعتها بأكثر من 1400 كيلومتر في الساعة، وهي عابرة للقارات. هذه الطائرات قادرة على حمل 34 طنا من الذخائر بما فيها GBU-54 وMK-82. نشير إلى أن الجيش الإيراني قال إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ التي يمتلكها، وذلك عقب الحرب الأمريكية على إيران. نشير إلى أن إيران تمتلك بعض الصواريخ، منها مثلا فتاح 1 ب 1400 كيلومتر، إضافة إلى سجيل بنحو 2000 كيلومتر. طبعا كان هذا هو المشهد في المنطقة حتى اللحظة. عبد السلام، أعود إليك وإلى ضيفك للتحليل.
0: شكرا جزيلا لك عمر، ونعود لضيفنا سيادة العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. وانطلاقا من المعلومات القادمة من إيران، في مقابل أيضا الحديث عن تحشيد عسكري أمريكي بداية بوصول روزفلت حاملة الطائرات في نهاية نوفمبر المقبل، نبدأ من الاستراتيجية الإيرانية، كيف تقرأها؟
2: الاستراتيجية الإيرانية عبد السلام تقريبا فضحت الاستراتيجية الأمريكية، يعني تعودت إيران كيف تقاتل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر جهوزية. من هنا محاولة إعادة ترميم الردع الإيراني عبر القول أن التصعيد سيكون غير مسبوق، 1، 2 سيكون أفقي إلى درجة كبيرة، 3 الأهداف ستكون مختلفة ضمن الأهداف الأمريكية، 4 هذا الأمر يتحدث الإيرانيون عن موضوع الاستباق. ما المقصود بالاستباق؟ الاستباق هو غير فعلا البريفنتيف، الوقائي. الوقائي عندما يكون الخطر يأتي بعد فترة طويلة يتم الاستباق، أما يتم المنع أو البريفنتيف الوقائي، أما الاستباق عندما يكون الخطر محدق الآن في هذا الوقت وفي هذا الآن الكل مستعد لها، ولكن يجب أن يأتي الاستباق عادة بدرجة قليلة من المفاجأة. إذا كان المنطقة كلها مستعدة، إسرائيل مستعدة، الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة، وإيران مستعدة، أعتقد أن الاستباق هو من ضمن محاولة ترميم الردع على الأقل بالخطاب السياسي والعسكري.
0: أنت ترجح بأنه قد تذهب إيران بهذا الاتجاه، ما تسميها عمليات استباقية، إذا ما ربما ضعفت خياراتها الأخرى وضعف المسار الدبلوماسي؟
2: كلما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في الحصار العسكري النفطي الاقتصادي

0: اقتصادي، وبالتالي سقوط إيران من الداخل قد تذهب إيران إلى الخيار علي وعلى أعدائي يا رب، وبالتالي هذا الأمر قد يأخذنا إلى الاستباق، كونه يعتقد أنه في حالة الاستباق قد نذهب إلى ما يسمى بالحل السياسي.
1: لكن في ذات الإطار لافت جدا التوقيت أنه جاء بعد إعلان الجانب الأمريكي عن تعزيز قواته في المنطقة، ما الذي يقرأ في ذلك؟
0: عبد السلام، تعزيز القوات قد تكون هذه الحاملة الثالثة هي عملية تبديل، ولكن قد يترافق عند وصولها أن يكون هناك لفترة بسيطة لا تزيد عن أسبوعين ثلاثة حاملات طائرات، ولكن الحاملتين كافيتين فعلا للقيام بأي عمل عسكري ضد إيران. ولكن لماذا الثالثة؟ هي من ضمن أيضا التصعيد الكبير، وبالتالي القول أننا قادرون على ضرب إيران. اثنين، هناك بعد أيضا بري بدأ يتظاهر أكثر، قوة المارينز الميكينج آيلاند الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية 2000 جندي، بالإضافة إلى البوكسر المتواجدة في المنطقة، بالإضافة إلى وحدة من الفرقة 82 المحمولة جوا. فإذا لدينا كل الأبعاد، وهذا الأمر يعطي الرئيس الأمريكي الكثير من الخيارات السياسية والعسكرية.
1: زيادة المدى للصواريخ خصوصا التي تابعناها في مرات كانت تصل إلى الجانب الإسرائيلي في أوقات معينة، عندما يعلن عن تحسين المدى، ما الذي يقصدونه بذلك؟
0: هناك تجربة استهدفت إيران سان دييغو ل4000 كيلومتر، لم تنجح هذه فعلا، وبالتالي يقال أن هذه الصواريخ كانت من كوريا الشمالية. اليوم تحسين المدى هو فعلا لاستهداف أبعاد أهداف بعيدة المدى، قد تكون المسيرات، قد تكون حاملات طائرات في المحيط، ولكن دائما هناك ما يسمى عبد السلام مرحلة معينة لصنع السلاح. أولا يجب التصميم، ثانيا التجربة، ثالثا الدمج من ضمن المنظومة. تقول إسرائيل وتقول الولايات المتحدة الأمريكية فعلا أنها دمرت كل الأبحاث، كل الصناعات، كل الاستعمال المزدوج، وبالتالي كل سلاسل التوريد. كيف سيكون لإيران أن يكون لديها الكثير من هذه الأسلحة والصواريخ؟
1: في المقابل الجانب الأمريكي يتحدث عن القدرات الكبيرة له في المنطقة. الرئيس الأمريكي يتحدث بأن إيران تريد من الجانب الأمريكي أن يسحب كل هذه المقدرات العسكرية. الذي يقرأ في إصرار الجانب الأمريكي على الاستمرار في المنطقة وتعزيز هذه القوات؟
0: أنا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد استراتيجية خروج. لاحظنا عبد السلام أنه في بداية الحرب تحدث عن النووي، بعدها انقطع الحديث عن النووي وبدأ الحديث عن فتح مضيق هرمز. اليوم بعد أن اعتبر الرئيس ترامب أن مضيق هرمز بدأ يخرج فعلا النفط، عاد الحديث للحديث عن النووي وتحدث عن جبل الفأس، إمكانية ضربه في وقت من الأوقات.
1: وهنا هل الترجيح أكثر استمرار في الضغط وإحكام السيطرة على المضيق للسماح لهذه الكميات من النفط بالعبور دون إغفال أن الخيار العسكري لا زال موجودا بالنسبة للرئيس؟
0: بالمبدأ حسب دمج السياسة بالعسكر عبد السلام، يجب أن يكون هناك دائما العصا وفعلا البعد السياسي أو القوة الطرية مع القوة الصلبة.
1: لكن الحسابات الأمريكية هل ستختلف عن بداية الحرب وهذه الآونة لو ذهب باتجاه التصعيد العسكري؟
0: عبد السلام، نحن في مرحلة جديدة في المنطقة ككل، يعني إيران ضربت من الداخل، إيران استعملت، إيران ضربت المنطقة ككل. نحن في مرحلة جديدة لننظر إلى ما يجري في المنطقة اليوم باليمن، نتحدث عن الممرات المائية المهمة. إيران تستعمل أقوى ورقة لديها، ولكنها في ورطة كبيرة بسبب الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية الأخيرة.
1: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة وما سبقها وترافق معها من أحداث ومحطات، لا يزال قطاع غزة يعيش تداعيات هذه الحرب الأطول والأكثر دموية في تاريخ الهجمات الإسرائيلية على القطاع. الزميل صهيب العصا يستعرض في هذا التقرير مسار الحرب من يومها الأول حتى اليوم.

0: ثلاث سنوات بدأت بهجوم غير وجه الصراع وطبيعته، ثم بحرب غيرت وجه غزة وامتدت تداعياتها إلى المنطقة. قدمت إسرائيل حربها بوصفها رداً على 7 أكتوبر، قالت إن هدفها القضاء على حماس واستعادة الأسرى. حجم القتل والتدمير والتهجير والحصار الذي طال مقومات الحياة وضع الحرب أمام اتهام آخر، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. لفهم هذا المسار نعود إلى صباح 7 أكتوبر. بدأ الهجوم برشقات صاروخية، اخترق المقاتلون السياج المحيط بالقطاع وهاجموا مستوطنات إسرائيلية ومواقع عسكرية. بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص، بينهم 329 عسكرياً. أسر نحو 250 ونقلوا إلى داخل قطاع غزة. قالت حماس إن هجومها جاء بعد سنوات من الحصار وجولات من المواجهة، ورداً على تصاعد التوتر في القدس والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال. بدأت الغارات في اليوم نفسه، ثم الاجتياح من الشمال بعد أسابيع. أنشأ الاحتلال محور نتسريم لفصل شمال القطاع عن جنوبه. في المدن خاضت المقاومة اشتباكات الشوارع واستخدمت الأنفاق والعبوات والهجمات الخاطفة. أما السكان فواجهوا أوامر النزوح وتدمير البيوت وانهيار الخدمات. لاحقاً استندت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى القتل والأذى الجسدي والنفسي وتدمير ظروف الحياة لتخلص إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية.
1: لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا وقود.
2: عليكم أن تذكروا ماذا فعل بكم العماليق، قال الكتاب المقدس.
0: رأت اللجنة في تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلة على نية الإبادة. رفضت إسرائيل هذه النتائج وتمسكت بأن حربها تستهدف حماس. انتقلت الحرب إلى خان يونس ثم رفح. احتل جيش الاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. لم تكن رفح جبهة عسكرية فقط، كانت ملجأً لنازحين من أنحاء غزة. مع الهجوم عليها أجبروا على النزوح مرة أخرى. من جباليا إلى رفح اتسع التدمير والتهجير، ضاقت الأماكن التي يستطيع الناس العيش فيها. خارج القطاع اتسعت دائرة المواجهة. بدأ تبادل النار مع حزب الله في اليوم التالي للهجوم. وسعت إسرائيل حربها على لبنان بالغارات والاغتيالات والاجتياح. في الضفة الغربية تصاعدت الاقتحامات وهدم المنازل والتهجير. تجاوز أثر 7 أكتوبر حدود غزة إلى جبهات أخرى وحسابات إقليمية أوسع. تحرك الوسطاء لوقف الحرب. أنجزت هدن وعمليات تبادل، لكن الوصول إلى نهاية دائمة بقي معطل. مطلع عام 2025 توقف القتال، ثم استأنف الاحتلال غاراته في 18 من مارس. تمسكت إسرائيل بالضغط العسكري ورفضت الانتقال آنذاك إلى المرحلة التي تتناول إنهاء الحرب بشكل دائم. أنشأت محور موراق بين خان يونس ورفح. عادت مدينة غزة إلى قلب الهجوم. كانت المفاوضات مستمرة، لكن القصف والنزوح كانا مستمرين أيضا. استشهد أكثر من 73,000 فلسطيني بحسب وزارة الصحة في غزة. أصاب الضرر أو الدمار 82% من مباني القطاع وفق التقديرات الأممية. لم تقتصر الاتهامات الدولية على حجم الدمار. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إبان الهجوم على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كان من بين الاتهامات استخدام التجويع وسيلة للحرب. في أغسطس 2025 أكد التصنيف الدولي للأمن الغذائي وقوع مجاعة في محافظة غزة. قتل وتدمير وتهجير وتجويع. هذه كانت الوقائع التي استندت إليها.

0: عليها الاتهامات بأن الحرب طالت السكان ومقومات بقائهم، تجاوزت فكرة الرد العسكري على هجوم 7 أكتوبر. بعد عامين وفي 10 أكتوبر 2025 بدأ وقف جديد لإطلاق النار. انسحب الاحتلال جزئيا إلى الخط الأصفر وبقي في نحو 53% من مساحة القطاع، لكن وقف إطلاق النار لم يوقف توسيع الاحتلال ولا إطلاق النار. تحركت العلامات الصفراء أعمق داخل غزة، ظهرت خرائط بخط برتقالي يحيط بمنطقة مقيدة إضافية، اتسعت مساحة الاحتلال إلى أكثر من 60% وفق إقراره، فتحدثت تقديرات أخرى عن نسب أعلى. مع كل تقدم تكرر النزوح وابتعدت العودة إلى البيوت والأراضي. لم يتوقف سقوط الشهداء بعد الاتفاق. استشهد نحو 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار بحسب الحصيلة الواردة من وزارة الصحة بغزة. بقي دخول المساعدات والدواء ومواد الإيواء والإعمار خاضعاً لقيود الاحتلال. فلسطينيون يعيشون بين الخيام والركام، مرضى ينتظرون العلاج، وعائلات تبحث عن ماء ومأوى. بقي الحصار جزءاً من واقعهم تحت عنوان اتفاق وقف إطلاق النار. بقي مستقبل القطاع معلقاً كذلك. احتلال لمساحات واسعة وجماعات مسلحة متعاونة مع الاحتلال تتحرك في المناطق المحتلة. أجهزة أمنية مرتبطة بحماس تعمل في المناطق الأخرى. بين هذه الأطراف تعثرت وعود مجلس السلام بالإدارة الانتقالية والإعمار. لم يحسم الانسحاب، ولم توحد السلطة، ولم تفتح الطريق لتعافي غزة. تسعت جبهات الحرب وتراكمت آثارها، بقيت أسباب الاحتقان قائمة. بعد 3 سنوات ما زالت غزة مدمرة ومحاصرة، وكل الأنظار تتجه إلى ما ستؤول إليه سيناريوهات الحلول على وقع تصعيد إقليمي غير مسبوق.
1: بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، شهدت عدة محافظات بالضفة الغربية سلسلة هجمات من المستوطنين واقتحامات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما هدمت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني قدري سمارة في بلدة بدو شمال غربي القدس. مراسلة الجزيرة ثروة شقرة رصدت مشهد الدمار في منزل الأسير.
2: بعد اقتحام استمر لساعات، قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير قدري سمارة في بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس. انسحبت قوات الاحتلال بعد أن قامت بتنفيذ 3 عمليات تفجير لهذا المنزل الذي كان يعيش فيه الأسير قدري سمارة برفقة زوجته وأطفاله 3. خلال عملية التجريف والتفجير، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض طوق أمني على المنطقة وإجبار عدد من العائلات التي تسكن في المباني المجاورة على إخلاء منازلها تحت التهديد. قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإغلاق هذه المنطقة وتصنيفها منطقة عسكرية خلال عملية التفجير. في هذا المبنى كان يعيش الأسير سمارة مع شقيقه في الشقة الثانية، ولكن عملية الهدم أدت إلى تدمير شقة شقيقه الذي لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي له بأخذ مقتنياته من داخل المنزل. تحاول العائلة بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذا المكان من أخذ ما يمكن أخذه من مقتنيات هذه الشقة السكنية. هنا تبدأ شقة شقيق الأسير قدري سمارة وهي غير قابلة للحياة، ولا يوجد أي شيء سليم في هذا المكان بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدميره وتفجيره ونسفه وإلحاق أضرار كبيرة في شقة الأسير سمارة وشقة شقيقه. ثروة شقرة، الجزيرة، من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس.
1: والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها العقوبات الأمريكية على قطاع السيارات الإيراني، أداة لتضييق الخناق على طهران. والتفاصيل مع رنيم بوخزام.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في إيران لا يتوقف الضغط الأمريكي على حظر براميل النفط من الوصول إلى الأسواق، فبعد أن ضاقت منافذ التصدير بسبب الحصار البحري اتجهت واشنطن إلى مصانع السيارات وخطوط السكك الحديدية، آخر ما تبقى لطهران من إيرادات وقدرات لوجستية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. فهل تغلق هذه الحزمة آخر المنافذ أمام الاقتصاد الإيراني أم ترفع كلفة الشحن والتوريد على المصانع والمستهلكين؟ في مطلع الشهر الحالي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شركات رئيسية في صناعة السيارات من بينها إيران خودرو وسايبا وزمياد، إلى جانب شركات دراجات نارية وموردين خارجيين ضمن حملة موسعة تستهدف ما تصفه واشنطن بالشرايين الصناعية المتبقية للاقتصاد الإيراني. تقول الوزارة أن إيران خودرو وسايبا تستحوذان على حصة تتجاوز 90% من سوق السيارات المحلية، وتشير إلى أن الشركتين تنتجان قرابة 1.5 مليون مركبة سنويا وفق قدراتهما الصناعية، ما يجعل استهدافهما بالعقوبات ضغطا على قلب الصناعة التحويلية الإيرانية. بيانات مركز أبحاث البرلمان الإيراني تظهر تراجع الإنتاج بما يزيد على 17% في السنة الإيرانية المنتهية في مارس الماضي. كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية موردين في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ وإندونيسيا بهدف نقل الضغط من نقطة الإنتاج إلى سلاسل التوريد التي تغذيه. وشملت العقوبات شركات رئيسية في قطاع سكك الحديد الإيراني، أبرزها شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المملوكة للدولة وشركة قطارات الركاب راجا، وتقضي العقوبات بحجز أي أموال وحسابات مصرفية أو ممتلكات للشركات المستهدفة، كما تمنع المؤسسات الأجنبية من إبرام أي صفقة معها. هذا فضلا عن العقوبات الثانوية التي تقضي بملاحقة أي شركة أو جهة أجنبية تثبت تورطها في تقديم دعم مالي أو تقني أو لوجستي أو توريد قطع غيار ومعدات للشركات الإيرانية المستهدفة. صناعة السيارات الإيرانية انتقلت خلال 4 عقود من الاعتماد على الشركات الأوروبية إلى محاولة توطين هذه الصناعة. ففي ثمانينيات القرن الماضي وقعت شركة إيران خودرو اتفاقا مع بوجو الفرنسية لإنتاج سيارة محليا بعد تعطل إمدادات طراز بيكان البريطاني ومكوناته. بعدها بدأت إيران في بناء شبكة أوسع من موردي قطع الغيار المحليين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية هذا القطاع من أزمات العملة والعقوبات. كما وسعت شركة سايبا إنتاج سيارات برايد بالتعاون مع كيا الكورية الجنوبية لتتحول لاحقا إلى واحدة من أكثر السيارات انتشارا. في أوائل الألفية كشفت إيران خودرو عن سمند التي سوقت بوصفها أول سيارة إيرانية محلية الصنع، مع زيادة كبيرة في نسبة المكونات والتطوير المحلي. في عام 2011 بلغ إنتاج السيارات قرابة 1,600,000 مركبة سنويا، لتصبح إيران من بين كبار منتجي السيارات في المنطقة. في عام 2012 أدى تجديد العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى تعطيل الشراكات مع شركات غربية مثل بيجو ورونو، فتراجع الإنتاج بأكثر من 40% وهبط إلى أقل من 1,000,000 سيارة سنويا. في عام 2014 ومع انحسار الحضور الأوروبي بدأت شركات صينية مثل تشاري وليفان في توسيع نشاطها داخل إيران، وأدى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال ولاية ترامب الأولى وإعادة فرض العقوبات إلى تراجع الإنتاج بنحو 35%. في عام 2020 أوقفت إيران إنتاج طرز قديمة تدريجيا مع الاتجاه إلى تصنيع مركبات أحدث وأكثر توافقا مع متطلبات السلامة والانبعاثات. ومنذ عام 2023 استقر الإنتاج تقريبا عند 1,300,000 سيارة سنويا، مع توسع واضح للعلامات الصينية في السوق خصوصا عبر التجميع المحلي، بالتوازي مع محاولات لفتح أسواق تصديرية محدودة في روسيا وفنزويلا وبعض دول آسيا الوسطى. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي دكتور محمد رضا قشقاوي. إذن دكتور، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، السيارات والسكك الحديد هي من أبرز مصادر الدخل والإيرادات المتبقية لطهران. ما وزن هذين القطاعين في الاقتصاد الإيراني؟
4: نعم هذا صحيح، إيران تعتمد بشكل كبير على صناعة السيارات في البلد وأيضا السكك، وحققت تقدما كبيرا في السنوات الماضية. بالتأكيد كانت هناك صعوبات في مجال قطاع السيارات في الآونة الأخيرة، ولكن إيران تمكنت من التأقلم مع هذه الظروف الجديدة. نعلم أن إيران تمكنت من تحقيق تقدم كبير في هذا القطاع الصناعي. بالنسبة لي قطاع السكك الحديدية وشبكة السكك الحديدية فهي تلعب دورا أساسيا في البلد، ونحن نتحدث عن أحد أكبر الشبكات في المنطقة، وهذه الشبكة أيضا خضعت لعقوبات متعددة. بالتالي القطاعان يلعبان دورا أساسيا بالنسبة للاقتصاد في البلاد.
3: ما الذي تضيفه العقوبات الجديدة إلى قطاع يعاني أصلا من شحن في النقد الأجنبي ويعاني من تداعيات الحرب؟
4: ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع هذه القطاعات لعقوبات. نتحدث عن قطاع السيارات الذي خضع لعقوبات 2012 وبعد ذلك في 2018 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي، حيث كان قد أصدر أمرا رئاسيا بإخضاع هذا القطاع لعقوبات. وأيضا هناك قطاعات فرعية أيضا عانت من نفس العقوبات، قطاع الدراجات النارية وأيضا الحافلات وقطاع إنتاج المحركات وما إلى ذلك. بالتالي نتحدث عن عقوبات رئيسية وعقوبات ثانوية ركزت على مجموعة من الشركات، والقطاع تمكن من التأقلم مع مجموعة من الظروف. عندما يتم إخضاع أو إقرار عقوبات على قطاع معين، فكل الأطراف المرتبطة بالصناعات الفرعية تتأثر. كان تم إقرار عقوبات على كافة عناصر سلاسل الإنتاج داخل البلاد وخارج البلاد. بالتالي القطاع يواجه صعوبات جمة، وهذه الجولة أو الموجة الجديدة من العقوبات لا تضيف تأثيرا جديدا.
3: تحدثت عن سلاسل التوريد الخارجية، ما دلالة استهداف هذه السلاسل بالعقوبات؟
4: نعم، بالنسبة للعقوبات الثانوية فالأمر لا يهم إن كانت سلاسل التوريد داخلية أو خارجية، ونحن نتحدث هنا عن تأثير يطال كافة السلاسل خارجية وداخلية. بالنسبة للعقوبات الجديدة أو الموجة الجديدة، هناك شركات جديدة أدرجت تحت هذه العقوبات، وينبغي لها أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وينبغي أن تدخل في شراكات مختلفة مع شركات محلية. هذا طبعا خطر كان موجودا منذ 10 سنوات، وأعتقد أنه ما زال من الممكن الوصول والحصول على بدائل جديدة لهذه الطرق وهذه السلاسل. بالتالي هناك دوما بحث مستمر عن شراكات جديدة وعلاقات تجارية جديدة. نحن نتحدث عن قطاع اقتصادي كان يعاني منذ فترة طويلة من المشاكل، ولكن النسبة مهمة من هذا القطاع هي محلية.
3: شكرا لك دكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: التغطية مستمرة على رأس الساعة، نلتقيكم بخير في أمان الله.
5: الآن نسمع
6: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار.

0: شارع يتحرك.
1: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
0: وصوت يصنع صداه.
2: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
3: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
0: نرصد البداية.
4: مع أن النار لم تتوقف يوما.
0: نتابع التحول.
5: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
0: نقرأ الأثر. لحظة بلحظة. ومن مكان إلى آخر.
6: حديفة سقطت.
0: الجزيرة.
7: صاروخ باليستي.
0: نرى العالم من كل زوايا.
8: الآن إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا.
9: قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية.
10: هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا.
11: الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تعترض أي من الصواريخ الباليستية التي أطلقت.
8: في المقابل يبدو بأن هناك أيضا هجوم بالمسيرات في شرق موسكو.
12: هذا الهجوم الأوكراني بالمسيرات على العمق الروسي اليوم يعد أحد أكبر الهجمات على الإطلاق.
13: الأراضي الروسية تعرضت لهجوم كبير بأكثر من 360 مسيرة أوكرانية.
14: الاستخبارات هي جزء أساسي من العمليات العسكرية.
15: بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا.
16: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
17: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنه يحقق تقدما جيدا. ونقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية بالاستعداد لاستئناف العمليات القتالية بإيران. هذا ونفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات منسوبة للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق مضيق هرمز وسيطرة إيران الكاملة عليه، مؤكدة على أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يسيطرون بشكل واضح على المضيق. كان رئيس قوات الباسيج في إيران قد أعلن أن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب، وشدد على أن الاعتداءات على المنشآت المدنية لن تمر دون حساب. في اليمن، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع قال إن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة تعز واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ بالستي. كما قال سريع إن قوات الجماعة استهدفت ب11 صاروخا بالستيا 11 تجمعا لقوة حكومية جنوب باب المندب. من جانبها، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن، وعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب في قطاع غزة. أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال أمس الأربعاء. وفي الضفة الغربية، تتواصل اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة. في سياق هذه التغطية، نتابع ونبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، وينضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكم. أبدأ معك محمد برصد آخر المواقف والتصريحات الصادرة في واشنطن.
1: نعم محمد، في الحقيقة التطور الأبرز اليوم في واشنطن يتعلق بهذه التسريبات عن استعدادات عسكرية أمريكية لاحتمال استئناف الضربات على إيران. آخر ما ورد في هذا الشأن هو ما أوردته أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أمر القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاحتمال عمليات قتالية كبرى. مجلة دي أتلانتيك كانت قد كشفت بداية أن البيت الأبيض طلب خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل 3 نوفمبر، أي عمليا قبل انتخابات الكونغرس، لكن المصادر تؤكد بأن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا ولم يحدد أيضا موعدا لأي عملية ضد إيران. أكسيوس أضافت كذلك بأن ترامب تحدث مجددا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشارت إلى أن إسرائيل ربما تشارك على الأرجح في أي عملية محتملة، وهي عملية أشارت التقارير بأنها قد تستهدف منشآت نووية وكذلك أهداف تتعلق بقطاع الطاقة وكذلك البنية التحتية في إيران. طبعا هذه التسريبات تأتي بينما يقول ترامب في فعالية الانتخابية وآخرها كان في ولاية تكساس بأن الحرب ستنتهي قريبا جدا مع إيران، وأشار أيضا في هذا السياق بشكل لافت بأن مبعوثه الشخصي ستيف ويتكوف يحقق تقدما كبيرا في ملف المفاوضات. كذلك ترامب قال بأن إيران مستعدة لتقديم أي شيء لوقف الحرب، وأضاف بأن الاتفاق ليس الخيار الذي يرغب فيه حقا، وربما هذا التصريح هو ما يدعم هذه التسريبات بشأن احتمال توجيه ترامب ضربة عسكرية، خاصة أنه يعتبر أن مسألة مضيق هرمز التي كانت إيران تعتبرها ورقة بيدها سحبت عمليا في ضوء حديثه عن كميات غير مسبوقة تمر من المضيق. كان لافت أيضا مسألة الشروط بشأن إنهاء الحرب في هذا اللقاء الذي أجراه نائب الرئيس الأمريكي أيضا جيري فانس مع وكالة رويترز، حيث طالب إيران بخفض ملموس لقدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهي تصريحات في الواقع أثارت تساؤلات محمد بشأن هل الولايات المتحدة مستعدة لانفتاح بشأن مسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم من جانب إيران. لكن مسؤول في البيت الأبيض قال للجزيرة بأن ذلك لا يمثل تغييرا في الموقف الأمريكي. حتى وزير الخارجية ماركو روبيو في إجابة حادة على هذا السؤال من اليونان حيث يقوم بزيارة رفض تحديد مستوى التخصيب المقبول، وشدد على أن أي اتفاق يجب أن يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وهو الموقف الأمريكي المعلن بطبيعة الحال.
0: إذا ما عدنا إلى تلك النقطة التي ذكرها ترامب بأن ستيف ويتكوف يتواصل مع إيران وإن هناك تقدما، ما آخر ما قيل حقيقة في واشنطن عن ملف التفاوض، وأين تكمن العقدة في هذا الملف من الناحية الأمريكية حتى اللحظة؟
1: طبعا ليس الكثير ما يقال عن مسألة التفاوض باستثناء ما قاله وأشار إليه الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن أن ستيف ويتكوف لا يزال يجري مفاوضات مع الجانب الإيراني، وأن هذه المفاوضات تشهد تقدم. من المعروف محمد أن آخر جولة من المفاوضات بين الجانبين عبر الوسطاء في نيويورك تعثرت، لا سيما في ضوء المطالب الأمريكية الواضحة بأن أساس المفاوضات يجب أن يكون على مسألة الملف النووي وليس على مسألة مضيق هرمز كما تطالب إيران، خاصة كما أشرت بأن إدارة ترامب تعتبر بأن مسألة المضيق سحبت عمليا من يد إيران في ضوء تدفق كميات كبيرة من النفط كما يقول المسؤولون الأمريكيون، حتى أنها تتجاوز مستويات ما قبل الحرب، وما يدعم ذلك أيضا البيانات التي ترد في التقارير الأمريكية. لذلك نقطة الخلاف هي المسألة النووية بالأساس، بالرغم من أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد أشاروا في وقت سابق بأن إيران أبدت نوعا من الانفتاح والمرونة حول هذه المسألة، لكن القضية الخلافية هي حول مسألة توقيت الترتيبات والضمانات، من سيقدم على الخطوة الأولى بشأن هذه التفاهمات، هل الولايات المتحدة أم إيران؟ الولايات المتحدة تقول بشكل واضح أن إيران لأنها في موقف تفاوضي ضعيف ولأنها في موقف عسكري أضعف يجب أن تقدم على الخطوة الأولى، وإلا فإن هذه التسريبات التي تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية مؤشر على أن الولايات المتحدة تعتبر بأن مرحلة الحسم ربما تكون قريبة في هذا الملف.
0: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى رانيا قاسمي من طهران، ما الذي يقال في طهران عن مسألة التواصل والتفاوض مع الأمريكيين رانيا؟
2: نعم محمد، يعني فيما يبدو أن الجهود الدبلوماسية مستمرة، وذلك من أجل خفض حدة التصعيد والتوتر ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة مع تلويح الرئيس الأمريكي باستئناف الحرب مرة أخرى ضد إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد على أنه يتم تبادل الرسائل ما بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، أشار إلى أن إيران نقلت عبر الوسطاء أيضا شروطها وملاحظاتها من أجل إنهاء الحرب في جميع الجبهات وليس إيران فقط، وإعادة الأمن إلى المنطقة وخاصة مضيق هرمز، وذلك بشكل حازم وواضح. هكذا تحدث إسماعيل بقائي الذي أكد على أن محاولات تحريف الحقائق كما يصفها لن تستطيع أن تغطي على الانتهاكات الأمريكية للاتفاقيات والتعهدات. اعتبر مرة أخرى أن عدم استقرار في مضيق هرمز، وزعزعة الأمن في هذا المضيق هو ناجم عن عمليات العدوان الأمريكية على إيران بحسب قوله. وأكد أيضا في الوقت ذاته على أن إيران يعني لا تدخر جهدا في القيام بالعمليات والجهود الدبلوماسية. أشار إلى أنه أجرى محادثات وصفها بالجيدة مع السفير الباكستاني الجديد هنا في طهران. إسماعيل بقايا أيضا تطرق إلى موضوع مواصلة وتعزيز وإعادة الثقة ما بين إيران ودول المنطقة. أشار إلى أن بلاده لم تدخر جهدا في التشاور مع سلطنة عمان من أجل إعادة الأمن إلى مضيق هرمز. قال أنه تم التوصل إلى تفاهمات ما بين البلدين بشأن المسار الآمن للذهاب والإياب من مضيق هرمز، وأيضا تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بهذا المسار. وأشار أيضا إلى أن هناك يعني تفاهم آخر بشأن كيفية نقل هذا الموضوع إلى الجهات الدولية المعنية وطرحه عليها. إيران تؤكد تمسكها بمواقفها، تقول أنها كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال جلسة مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أكد على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها، وأيضا عازمة على استخدام أدوات الدبلوماسية من أجل الدفاع عن أمنها الوطني وحقوقها. تأتي هذه التصريحات محمد وسط تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أن بلاده تتفاوض من موقع القوة، وذلك من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني، وفي الوقت ذاته مصممة على الدفاع عن نفسها ويعني إحباط من وصفهم بالأعداء، خاصة وأن بلاده كما يقول تواجه حربا شاملة سواء عسكرية سياسية اقتصادية وحتى نفسية. وفي المقابل تؤكد إيران أنها تستعد أيضا عسكريا لمثل هذه الحرب، تتحدث عن إنتاج ضخم للأسلحة يسمح لها بخوض حرب طويلة مع الولايات المتحدة. تؤكد أنها تسيطر على مضيق هرمز وستتعامل محمد مع المسارات الجديدة التي تم يعني إنشاؤها من أجل تهريب النفط كما يقول الحرس الثوري.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران.

0: نرحب الآن بضيفينا من طهران، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك سيد ريتشارد، بحديث ترامب عن أو حديث تحليلات وقراءات أمريكية عن احتمال قيام ترامب بجولة قتال جديدة، بتقديرك ما الذي يراد منها إذا كانت هذه التحليلات واقعية وحقيقية؟
1: مرحبا بكم وبالمشاهدين. لا أعتقد حقا أنه يريد ذلك. هو يريد للإيرانيين أن يعتقدوا بأنه قد يقوم بهجمات إضافية، وهناك تحضير لهذه الإمكانية، ولكن أعتقد أن التركيز الرئيسي لزيادة عدد القوات يتمثل في تثبيط الإيرانيين عن التصعيد أكثر، فيما الولايات المتحدة تقوم بدفع إيران أكثر إلى الأضرار الاقتصادية التي أوجدتها الولايات المتحدة، أي أن الولايات المتحدة تريد لهذا الصراع أن يبقى اقتصاديا فقط، وهذا يخدم الولايات المتحدة، وهذا يحصر الخيارات التصعيدية ويمنع إيران من أن تصعد بنفسها، وهذا كله بانتظار التسوية الدبلوماسية، وهذا سيحدث عندما تقوم بإيران بالمزيد من التنازلات.
0: سيد أصلاني، هل تتفق مع هذه القراءة، وهل يبدو لك بأن الأمر مجرد دفع بإيران إلى ضغوط اقتصادية ومزيد من التثبيط؟
1: نحن كنا نرى مزيجا من الضغوط على إيران بما فيها ضغوط دبلوماسية وضغوط اقتصادية، وبالنسبة للأمريكان لا شك بأنهم ابتعدوا من مذكرة التفاهم، وبالتالي هم يقومون بوضع الضغوط الاقتصادية والحصار على إيران. ونرى أيضا تبادلا للرسائل من خلال الوسطاء بين طهران وواشنطن، ولكن فرصة التصعيد العسكري أيضا قائمة، لأنه رغم هذه الاختلافات والتي هي اختلافات كبيرة، فإن واشنطن تريد أن تضمن القضية النووية في المراحل الأولى، ولكن إيران تعارض هذا، وهذا يشير إلى أن البديل عن فشل المحادثات لن يكون الوضع القائم حاليا، ولكن المزيد من التصعيد. ولهذا فإن طهران ونتيجة لعدم قدرة الولايات المتحدة على التقدم استراتيجيا، فنرى أن إيران ترى أن الولايات المتحدة تحاول أن تخلق نصرا تروج له، وهناك إسرائيل أيضا التي تحاول زيادة الخلافات أكثر وأكثر، ولهذا أعتقد أن إمكانية أي تصعيد هي التي ترجح أكثر من الحل الدبلوماسي، ولذلك ترامب الآن قد يقوم بهجمات عسكرية ضد إيران عاجلا أو آجلا، ولكن هذا لن يكون سؤالا متعلقا بإن كان هذا سيحدث، ولكن متى. إن كان سيحدث قبل الانتخابات النصفية في أمريكا أو بعدها، ولذلك فإن احتمالية التصعيد العسكري موجودة وهي احتمالية كبيرة.
0: السؤال سيد ريتشارد من ضيفنا في طهران هو متى ستكون هذه الجولة التصعيدية، ولكن أعود معك إلى نظريتك. على ما تبني هذه النظرية بأن ترامب لا يريد جولة جديدة من القتال بشكل حقيقي، وإنما يريد للإيرانيين أن يعتقدوا بذلك؟
1: مع ترامب

0: ترامب لا يمكن لنا أن نتأكد أبدا مما يجول في خاطره، ولكن يبدو بأنه أظهر اهتماما كبيرا بهذه الضغوط الاقتصادية والتركيز على عملية المنبوذ الاقتصادي وإطارها، وهو يقول إن هذا يعتبر استراتيجية ناجحة أدت إلى أن تمنع إيران من تصدير معظم نفطها، بين الولايات المتحدة كانت قادرة على العمل مع شركاء في الخليج ومع آخرين، وذلك لزيادة مستوى النفط الذي يتم تصديره. وترامب أيضا يركز كثيرا على القضايا الاقتصادية، وهو يعتقد أن الضغوط الاقتصادية في الغالب تجعل الدول الأجنبية تمتثل لإرادته وتذعن لها، وهو يأمل لهذه الإجراءات الاقتصادية أن تؤمن المزيد من التنازلات من إيران، وهو يأمل أنه من خلال العرض على إيران بإعادة الأصول المجمدة وتخفيف العقوبات وتجديد قدرة إيران على أن تصدر النفط، هو يأمل من خلال كل هذا أن يستطيع الحصول على تنازلات من إيران. رغم هذا رأينا أدلة بالأمس بأن هناك هجمات إضافية على السفن في الخليج ربما تهدف إلى إضعاف النجاح الأمريكي في تأمين صادرات النفط.
1: سيد أصلاني، أمام عملية المنبوذ الاقتصادي هذه، هل من مصلحة إيران أن تضغط عسكريا اليوم على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، أم البقاء في ذلك الموضع الذي هي فيه اليوم والصبر؟
0: الوضع الحالي وهو وضع اللا حرب ولا سلم لا يمكن له أن يستمر على هذه الشاكلة، فالجانبان لديهما حوافز للتصعيد في حالة عدم القدرة على التسوية الدبلوماسية. وبالنسبة لإيران، هي لديها استراتيجية في مضيق هرمز والتي تتمثل في تعطيل حركة النفط والطاقة عبر المضيق، ولكن في الغالب استندت إلى زيادة الكلفة المتعلقة بصادرات الطاقة من المنطقة. ولكن إذا ما زاد التصعيد فقد نشهد المزيد من التبادلات أو الاشتباكات في مضيق هرمز، وحتى نطاق هذا الصراع يمكن أن يزيد ويتوسع إن كانت هناك توترات عسكرية جديدة بين الطرفين. إذن حالة لا حرب ولا بيس يمكن حتى أن تكون أسوأ من الصراع العسكري لطهران، ولهذا السبب عاجلاً أو آجلاً سيتغير الوضع، وسنرى حوافز أمريكية للتصعيد عسكرياً لخلق صورة بالانتصار. ومن الجانب الإيراني نرى حوافز أيضاً فيما يتعلق بكسر الحصار البحري وجعله غير فعال لكي لا تلجأ إليه الولايات المتحدة في المستقبل. إذن كسر هذا الحصار البحري جزئياً يمكن أن يضع ضغوطا، وهذا يعتبر سيناريو مهم جدا. وفي المستقبل إن لم يكن هناك قدرة على الوصول إلى تسوية دبلوماسية، فإن هذا الصراع العسكري سوف يأتي في وقت ما في المستقبل، والولايات المتحدة قد تكون مستعدة لإبقاء هذا الصراع العسكري محدودا في نطاقه أو قصيرا في وقته وفي جغرافيته، ولكن إيران ستحاول بشكل ما أن تقوم بردع الحسابات الأمريكية لتغييرها، وحتى ربما تقوم باستغلال العامل الجغرافي في هذا الصراع لكي يكون هناك تغييرا في الحسابات الأمريكية تجاه هذا الصراع.
1: سيد ريتشارد، جئت على ذكر التنازلات قبل قليل التي تريدها الولايات المتحدة من إيران، ما هي اليوم تحديدا تلك التنازلات المطلوبة من إيران؟

0: على المدى
1: القصير التركيز أصبح الآن متمثلا في السماح لحركة العبور عبر المضيق أن تتم، بحيث لا تحدد إيران ما هي المسارات التي يمكن أن تستخدم أو أن تفرض رسوما. والولايات المتحدة تحاول الآن العودة إلى الوضع الذي كان موجودا.

0: 20 من فبراير من هذا العام. أما على المدى البعيد فنحن هنا نتحدث عن البرنامج النووي الإيراني، وكما أظهرتم في بعض تقاريركم هذا الصباح فإن هناك نقاشات مطولة بشأن عمليات التفتيش اللازمة وكيف ستكون وما هي نطاقاتها وما إلى ذلك. ورأينا في الأشهر القليلة الماضية أنه كان هناك الآن تركيز أقل على برنامج الصواريخ والمسيرات ووكلاء إيران، وأيضا استعداد أكبر للمشاركة مع إيران بشأن لبنان وقضايا أخرى. لذلك فالولايات المتحدة قامت بالتخلي عن بعض من مطالبها السابقة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ولضيفنا من طهران الدكتور عباس عصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. للمزيد من الإضاءة على آخر التطورات والمواقف بشأن ملف التوتر الأمريكي الإيراني ننتقل إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. بين واشنطن وطهران تبدو مواجهة ما بعد الحرب مختلفة عن الحرب نفسها. واشنطن تتحدث عن خفض قدرات إيران النووية والعسكرية ومنعها من فرض شروطها على الوجود الأمريكي في المنطقة، في حين تقول طهران إنها باتت أكثر معرفة بأساليب الحرب الأمريكية وإنها لن تتراجع تحت الضغط والتهديد. وبين إجلاء قاذفات B-1 الأمريكية بعد حادثة قاعدة فيرفورد ببريطانيا والضغط الإيراني على الملاحة في مضيق هرمز، يبرز سؤال أبعد من موازين القوة التقليدية عن مدى قدرة إيران على إعادة بناء معادلة الردع بأدوات أقل كلفة. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد بأن المشكلة الكبرى بشأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقودها. من جانبه اشترط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب، بعد أن كانت المواقف الأمريكية تصب في شرط صفر تخصيب. أما وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فقد قال إن إيران تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وإن ترامب لن يقبل ذلك. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان إذا اقتضت الضرورة. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني فقد أكد أن مضيق هرمز لن يفتح بالتهديدات أو الضغوط وأن إيران لن تتراجع. إذن تصريحات ومواقف متسارعة من الجانبين تحمل تطورات ميدانية يضعنا في صورتها الزميل عمر عبد اللطيف على الشاشة التفاعلية. عمر.
3: نعم مريم، توترات أمنية يشهدها مضيق هرمز من حين إلى آخر. كانت آخر هذه الأحداث ما أعلنته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة النفط تعرضت إلى مقذوف في هنا في مضيق هرمز. طبعا هذه التطورات تتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي على السواحل الإيرانية. هذا الحصار يمتد من هذه المنطقة حيث تمنع الولايات المتحدة دخول أو خروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. يتزامن ذلك أيضا مع إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات روزفلت من قاعدة سان دييغو إلى منطقة الشرق الأوسط. هذه هي حاملة الطائرات التي قال مسؤولون أمريكيون إنها انطلقت باتجاه المنطقة، وهي تنضم إلى مجموعة من القوات الأمريكية الموجودة أصلا في المنطقة. هناك 20 سفينة حربية إضافة إلى أكثر من 50,000 جندي وعشرات الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الاستطلاع. طبعا في المقابل هناك قدرات لدى الجيش الإيراني، كما يقول هو يمتلك غواصات صغيرة وصواريخ ساحلية إضافة إلى زوارق سريعة الطائرات المسيرة، لا سيما مسيرات شاهد، وكذلك الألغام البحرية. يقول الجيش الإيراني أيضا إنه يعمل على زيادة مدى الصواريخ البالستية وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية على إيران. نشير

0: أخيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها غيرت مسار وأعادت توجيه 122 سفينة، وذلك منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران. كانت هذه أبرز التطورات في المنطقة. مريم، أعود إليك.
1: شكرا عمر. نتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها الإقليمية والدولية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور زويري. هل نحن أمام تشكل لمعادلات جديدة من الجانبين الإيراني والأمريكي في التعامل مع التوتر الحالي؟
2: مريم، أنا أعتقد التصريحات التي عرضتها قبل قليل هي جزء من مخاض التفاوض الذي يجري بين الطرفين، يتم إخراج بعض محتوى من خلال التصريحات. وأضرب مثالا على ذلك، موضوع البرنامج النووي استحضر في هذه المفاوضات بشكل كبير جدا، لأن الولايات المتحدة تريد شيئا من إيران حول البرنامج النووي، لذلك رأينا المطالبات. في المقابل الإيرانيون يريدون شيئا متعلقا أيضا بمضيق هرمز، وبالتالي هذا التموضع في التصريحات الذي نشاهده اليوم هو جزء من الحراك والنقاش بين الطرفين في عملية الوساطة، وهو محاولة تشكيل المشهد التفاوضي وربما أيضا تشكيل مشهد ما بعد هذه الحرب.
1: لكن هناك تشكل لمواقف مختلفة بالنسبة للموقف الأمريكي ونبدأ به. التصريحات الجديدة لنائب الرئيس جي دي فانس التي يتحدث فيها إلى إيران بضرورة خفض قدراتها النووية في مقابل مواقف سابقة كانت تتحدث عن صفر تخصيب، في أي اتجاه يوجه هذا التغير؟
2: أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة تدرك أنه عملية ما يسمى المطالب الصفرية، أن تطالب بكل شيء، هذا لا يمكن تحققه، لذلك يجري الآن عملية خفض مستوى التوقعات، وهذا طبيعي في عملية تفاوضية، لأنه بالمحصلة إيران كانت قد وافقت قبل بدء الحرب على 1.6 المستويات التخصيب، وبالتالي ما من جديد في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة. الجديد أن الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس يتحدث عن هذا الموضوع الآن، وربما هو أصبح جزءا من هذا النقاش الآن، لكن هذا في اعتقادي ليس كل القصة. القصة تتعلق بجملة من التنازلات توقعها واشنطن من إيران حول البرنامج النووي، أولها خفض مستوى التخصيب.
1: لم تعبر إيران حتى الآن عن موقف واضح بخصوص إمكانية ذهابها إلى أي تنازل مرتبط بمعالجة القضية النووية، لكن الجيش الإيراني بدأ يتحدث الآن بلغة أكثر تصعيدا عندما يشير إلى احتمالات ذهابه إلى ما سماه بهجمات استباقية في التعامل مع أي عدوان كما قال. هنا ألا يشير ذلك إلى موقف متقدم عسكري إيراني أم هو منفصل عن السياقات السياسية الإيرانية؟
2: أنا أعتقد هذا نوع من ليس تبادل الأدوار بقدر ما هو تكامل الأدوار في الذي تقوم به إيران. تصريحات سياسية، لكن المؤسسة العسكرية تريد أن تقول بأنها حاضرة مستعدة، يدها على الزناد ولديها خياراتها. دعينا نذكر مريم أنه في الأسابيع الماضية تحديدا آخر أسبوعين هناك حديث عن فعلي لدى واشنطن أن إيران قد تقوم بعملية استباقية قبل الانتخابات بأسبوع، الانتخابات الأمريكية بأسبوع أو 10 أيام، حتى تغير المشهد الانتخابي. وهذا السيناريو تم الحديث عنه أمريكيا ونشر عنه الكثير من المقالات في محاولة للقول أنه قد تقوم إيران أمام هذه الضغوط الاقتصادية وسياسة المنبوذ الاقتصادي بعمل ما ترد فيه على واشنطن.
1: لكن ربما هناك معطيات تستند إليها إيران في التعامل عسكريا مع الموقف أو التلويح بهجمات استباقية. يعني عندما نتحدث عن تغيرات في الساحة العسكرية الأمريكية من قبيل سحب قاذفات أمريكية بواحد من قاعدة فيرفورد، صحيح، وأيضا ربما سحب حاملة الطائرات جورج بوش بعد أن كان الحديث عن 3 حاملات طائرات، صحيح، في المنطقة أصبحت 2 الآن، كلها معطيات ألا توجه الموقف العسكري في إيران؟
2: بالتأكيد إيران تعتبر أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة من إعادة تموضع عسكري لقواتها ولعتادها في المنطقة هو نتيجة ما قامت به إيران من هجمات على ما تقول أنها قواعد أمريكية، وبالتالي حتى القاعدة في بريطانيا تعتبر أنها جزء من هذا. هنالك مريم بالمناسبة 11 عملية تموضع عسكري ونشر قوات قامت بها أمريكا منذ 28 فبراير في أتون هذه الحرب، وكلها متأثرة بالعمليات العسكرية في الخليج. ولذلك إيران تعتبر أنه جزء من إجبار الولايات المتحدة وعلامات النصر أنها فعلت ذلك في الولايات المتحدة.
1: بالتالي المواقف الآن هل أصبحت أكثر وضوحا وصراحة ليسهل الأمر أكثر على الوسطاء أم العكس باعتقادك دكتور؟
2: أنا أعتقد لازلنا في مرحلة الغموض. نحن هذه الجولة من التفاوض هي الأكثر غموضا منذ بدأ التفاوض بين الطرفين. نحن لا نعرف أي شيء عن تفاصيلها، لا نعرف السبع أيام التي قاتها إيران، ولا نعرف الرد الأمريكي، ولا حتى يدعي أحد أن لديه تفاصيل كبيرة. لذلك نحن أمام غموض، ربما هو غموض متعمد سواء من الأطراف المعنية ومن الوسطاء بقصد دعم عملية التفاوض، لأنه عمليات السابقة من التفاوض مريم تم تشويشها والتشويش عليها عبر التدخلات الداخلية في واشنطن أو في طهران. الآن يبدو الاستراتيجية الجديدة اجعل الغموض سيد الموقف حتى تصل الاتفاق.
1: الواجهة بالنسبة للأمريكيين العنوان هو القضية النووية، وفي الواجهة بالنسبة للإيرانيين مضيق هرمز، كلاهما يصر على هاتين النقطتين. هل يمكن أن نقول أن هناك تعقيدات خلف هاتين النقطتين تديران هذا التعقيد إن صح التعبير؟
2: بالتأكيد، خلف بالنسبة لإيران دورها الإقليمي، إيران تتحدث عن دورها الإقليمي بشكل أساسي وتريد أن تحافظ على ما بقي منه. بالنسبة للولايات المتحدة، البرنامج النووي ليس فقط متعلق بمستوى التخصيب، هو أيضا متعلق بقضايا أخرى، تريد أن تضمن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تريد أن تضمن أن إيران لا تخفي مواقع نووية إلى غير ذلك، الصواريخ البالستية. لذلك هناك كما يقال untold story، القصص غير المروية وراء العنوان الذي يبرزه كل طرف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: في قطاع غزة وعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب، يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار توام شمالي القطاع. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات نسف وتدمير في مناطق سيطرتها شمال وشرق مدينتي غزة وخان يونس. حول هذه المستجدات تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. ماذا في التفاصيل نور؟
4: نعم محمد، في اليوم الثاني للذكرى الثالثة لبدء الحرب على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته وانتهاكاته واختراقاته لوقف إطلاق النار. صباح اليوم استهدفت مدفعية إسرائيلية منزلا في محيط دوار لتوام شمال قطاع غزة، تحديدا خلف الملعب الأولمبي، أدى ذلك إلى وقوع شهيدة وعدد من الإصابات بينهم طفل وشاب، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وقد وصفت جروحهم بالمتوسطة. وهذا أيضا القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمنازل والخيام المحيطة بتلك المنزل الذي قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه صباح اليوم، بالتأكيد دون أي تحذير أو إنذار للمواطنين الذين يعيشون داخل هذا المنزل. كما كانت الليلة أو فجر هذا اليوم، الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ عمليات نسف وتدمير في المناطق الشمالية لمدينة غزة، شهدت الليلة قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار مستمر وكثيف من قبل الآليات العسكرية المتمركزة داخل الخط الأصفر، وهذا الأمر الذي أدى إلى وصول الأعيرة النارية إلى حيث يعيش المواطنون والنازحين في المناطق المحاذية للخط الأصفر. والقصف المدفعي التي تتناثر شظاياه بالقرب من تجمعات المواطنين وأماكن سكانهم، وأيضا في المناطق الشرقية لمدينة غزة في حي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات استهدافاته وتوغله وعمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين وكذلك المنشآت المدنية والمسيرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء على مستويات منخفضة. وقامت الليلة بإلقاء قنابل إنارة على تلك المناطق وكذلك في المنطقة الوسطى في المناطق الشمالية لمخيم البوريج، شهدت المناطق هذه عمليات نسف وإطلاق نار وكذلك قصف مدفعي، والأمر ينطبق تماما على مدينة خان يونس، في حيث يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مدينة خان يونس وفي منطقة مواصي رفح، هذه المنطقة المتبقية من مدينة رفح ويعيش فيها آلاف النازحين، وصلتها والأعيرة النارية، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي قام بتنفيذ عمليات قصف مدفعي بالقرب من تلك المنطقة. عمليا مناطق السيطرة الإسرائيلية جميعها شهدت عمليات نسف وتدمير وعمليات قصف مدفعي كثيف وإطلاق نار مستمر، حيث من يعيش في تلك المناطق أو بالقرب من تلك المناطق كانت الليلة ليلة قاسية وصعبة على المواطنين، حيث يشعرون بأنهم في حالة من الحرب. أمس كان هناك 5 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية متفرقة على مناطق قطاع غزة، ولكن المنطقة التي شهدت الأكثر من حيث الغارات هي مدينة خان يونس، حيث كان هناك قصف لمنزل وخيمة ولتجمع عدد من المواطنين، أدى ذلك إلى سقوط 3 من الشهداء في تلك الغارات، وأيضا استشهد فتى متأثرا بجروحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق. وفي المنطقة الشمالية لمدينة غزة استشهد أحد أفراد الدفاع المدني وهو يقوم بعمله بإنقاذ شخص مصاب خلف مستشفى كمال عدوان في المنطقة الشمالية لمدينة غزة. هذا الأمر بات روتيني من عند الاحتلال الإسرائيلي، اختراقاته مستمرة وكذلك عمليات الانتهاكات، حتى وصلت أعداد الشهداء إلى أكثر من 1440 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار.
3: من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، شكرا جزيلا لك. 3 سنوات مرت على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان ودفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها. واليوم لا يواجه الغزيون إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا. فكيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان؟
5: ثقيلة هي الأيام التي يمر بها سكان غزة، لكن ما قد يمرون به مستقبلا قد يكون مثقلا بالبحث عن حقوقهم، فالحرب لم تترك وراءها منازل مدمرة فحسب. آلاف الوثائق والأوراق دفنت تحت الركام، وعقود ملكية انتهت عن أصحابها، ولم يعد السؤال مقتصرا على أين كان البيت، بل امتد إلى سؤال آخر: كيف يثبت أصحابه أنه كان لهم أصلا؟ يمشي أبو جاسر رفقة جاره أبي أحمد بين الركام في منطقة أبراج المخابرات شمال مدينة غزة، يتأمل ما تبقى من الحي ويحاول أن يستعيد ذاكرة المكان.
6: هنا بقت باب العمارة من عندنا، من هنا احنا يعني في اول الاحداث في اول ثالث رابع يوم من الحرب ضربونا بالفسفور، هربنا بملابسنا، هربنا من المكان بملابسنا، لا اخذنا فلوسنا ولا اخذنا ملابسنا ولا اخذنا اي شيء معنا، كله راح، كله انحرق، انهار المباني، مبخره، ما فيش لك حدود، ما فيش لك مكان، انا ملكيتي وين وانا فاقد لكل الشيء القانوني، انا ملكيتي وين، انا وين من هذا المكان.
5: من المنازل وملكيتها إلى الأراضي التي لم يعد أصحابها قادرين على الوصول إليها بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع. تعلقها بالأرض لا يزال يرافقها حتى في نزوحها. أم نضال تنبش في رأسها عن إجابة سؤال بشأن مصير أرضها التي يسيطر عليها جيش الاحتلال اليوم شرقي جباليا. لكن ما هو أصعب من ذلك، كيف تثبت أن لها أرضا هناك دون أوراق ومستندات؟
7: وهذه الأرض كانت روحنا ودمنا، ناخذ أطفالنا وأحفادنا كلهم ونروح عليها كل أسبوع، نروح عليها الشجر، إحنا ربيناه زي ما بتربي الولد الصغير، تتعب عليه وتخسر عليه، وبعد ما ثمر وصار حمله يطعمنا ونعيش من وراه كمان. يجي كمان الاحتلال الإسرائيلي يدمرها وما يخلي شجر كله يمحاه عن قيد الحياة، وين مصيرها هذه أرضنا؟
8: أنا بيتي ببكي علي لحتى الآن. أنا بيتي كل عمارة عندي 4 طوابق، أنا وأولادي وأحفادي، لما نرجع إلها إيش بده يبنيها؟ إيش بده يرفعها؟ وين نقعد؟ ولحتى الآن ملكيتنا يعني إلها، وراقنا ضالت فيها وانحرقوا. قلت لما أقول إلي أنا دار 4 طوابق، من بده يسمعني؟ من بده يعرفني؟ كيف بدنا نعمل؟ بدنا نضل مرميين إحنا في الشوارع لحتى الآن.
5: خلف الخط الأصفر تتداخل خسارة المكان مع غياب الأوراق التي تثبت الملكية. مع تغير معالم الأرض تبقى المخاوف من ضياع الحق قائمة. للبحث عن إجابات نصل إلى هذا المكان ونطرح السؤال عن مصير الوثائق لدى الجهات الحكومية. في مقر سلطة الأراضي حيث يفترض أن تحفظ سجلات الملكية وبيانات العقارات، نحاول معرفة مصير هذه البيانات.
9: كل الملكيات سواء كانت في الطابو أو المساحة أو أملاك الحكومة أو غيرها من الملكيات العامة والخاصة للمواطنين، عملنا منذ اليوم الأول على أرشفتها إلكترونيا.
10: واضح خلال فترة الحرب أن الاحتلال سعى إلى أن يجعل قطاع غزة فاقد للهوية.
9: الاحتلال متعمد بالفعل أن يقضي على كل الملكيات، على كل الأرشفة الموجودة في داخل قطاع غزة، حتى يحدث هناك بلبلة ونزاعات ما بين المواطنين، بدليل أنه أرسل عملاءه، وأنا بتكلم بشكل واضح، نعم، إلى سلطة الأراضي وقاموا بالفعل بحرق الملفات الورقية.
5: في مكاتب المحامين تظهر تداعيات أخرى لهذه الأزمة، نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو خلافات بشأن حدود الأراضي أو صعوبات في إثبات الحقوق عند المطالبة بالتعويض أو إعادة الإعمار.
11: إن قيام سلطات الاحتلال بتغيير معالم الجغرافيا في قطاع غزة ومسح المنازل السكنية في هذا القطاع سوف يؤدي بالتأكيد إلى نشوء نزاعات بين المواطنين حول ملكية هذه المنازل أو بالتحديد حول حدود هذه المنازل السكنية. يعني في حتى هذه اللحظة نستطيع القول أنه بشكل تدريجي نشأت بعض الإشكاليات في هذا الجانب، ولكن الإشكال الجدي والحقيقي سوف يكون بعد انسحاب سلطات الاحتلال المنطقة الشرقية وعودة المواطنين إلى مناطق سكنائهم.

0: إلى أم نضال مرة أخرى، إلى حياتها وخيمتها التي أصبحت مكان إقامتها الدائم، منتظرة استعادة أرضها وبيتها.
1: حياتنا فيها، روحنا فيها، دمنا فيها هذه الأرض، ما نقدرش نستغني عنها نهائي. إحنا إنها وطننا الرسمي.
0: قد يعاد بناء ما هدمته الحرب، لكن استعادة الحق تبدأ بوثيقة تثبته حتى لا يسقط هذا الحق بسقوط البيت. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات لعدة مدن وبلدات بالضفة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين بينهم امرأتان، بينما دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان. حول هذا الملف وهذه التطورات ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. نرصد معك ليث تفاصيل هذا المشهد في الضفة الغربية.
3: محمد، جملة التصعيد التي نفذت في مناطق الضفة الغربية كانت واسعة جدا منذ ساعات ما بعد منتصف الليل، وحتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي داهم معظم مناطق الضفة الغربية. نتحدث عن عمليات اعتقال وحملات مداهمة واسعة طالت عددا من منازل الفلسطينيين. نبدأها من مدينة طول كرم، وتحديدا من منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، الذي اقتحم الاحتلال الإسرائيلي منزله وحاصره واحتجز هو وعائلته، وقام بالتنكيل بهم وتفتيش منزلهم قبل أن ينسحب من تلك المنطقة ويداهم عددا من منازل الفلسطينيين في ضاحية كتابة المتاخمة في المناطق الشرقية لمدينة طول كرم. جاء ذلك في عقاب عمليات اقتحام نفذت في مدينة قلقيلية، تحديدا في أحياء حي النقار، حي السوق وسط المدينة، إضافة إلى حي كفار سابا. الاحتلال الإسرائيلي نفذ اعتقالات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين، على الأقل 11 فلسطينيا، من بينهم سيدتان تم اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة هذه المنازل. ينتقل الاقتحام باتجاه مدينة جنين، وتحديدا في منطقة حي جبل أبو ظهير، إضافة أيضا إلى بلدة ميثلون. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مناطق ومنازل عدة في تلك المنطقة، نفذ عمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين. انتقل الاقتحام باتجاه مدينة طوباس، وتحديدا في وسط المدينة بلدة عقابة وبلدة طمون. الاحتلال نفذ سلسلة مداهمات وعمليات اقتحام واسعة طالت عددا من الفلسطينيين قبل أن ينتقل أيضا إلى مدينة نابلس، هذا في تحديدا شمال الضفة الغربية في مدينة نابلس، وتحديدا في بلدتي بيت دجن. وكذلك ما دام اعتقل الاحتلال الإسرائيلي وشن حملة مداهمات واسعة طالت عددا من الفلسطينيين بالاعتقال والتنكيل والاعتداء عليهم، أفرج عن بعضهم، فيما لا يزال الاحتلال يبقي على البعض الآخر. جغرافية الاقتحامات انتقلت من شمال الضفة الغربية باتجاه جنوبها، في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في مدينة يطا، الاحتلال الإسرائيلي اعتقل على الأقل 18 فلسطينيا خلال سلسلة مداهمات واعتقالات طالت عددا من منازل الفلسطينيين في داخل مدينة يطا، ليعتقل بعدها 4 فلسطينيين على الأقل من بلدة السموع في المناطق الشرقية من مدينة الخليل، وينفذ سلسلة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة إذنة صباح هذا اليوم في غرب الخليل، إضافة إلى مداهمة بلدة سامث وكذلك وسط مدينة الخليل. هذه الاعتقالات وهذه المداهمات هي ضمن جملة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ يوميا بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، التي وصلت أخيرا منذ 7 أكتوبر 2023 إلى يومنا هذا إلى أكثر من 25,000 فلسطيني اعتقلوا من الضفة الغربية والقدس ضمن الاقتحامات اليومية.
2: مراسل الجزيرة من طول كرم ليث جعار، شكرا جزيلا لك. والآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها العقوبات الأمريكية على قطاع السيارات الإيراني كأداة لتضييق الخناق على طهران، والتفاصيل مع رنيم بوخزام.
4: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. في إيران لا يتوقف الضغط الأمريكي على حظر براميل النفط من الوصول إلى الأسواق، فبعد أن ضاقت منافذ التصدير بسبب الحصار البحري، اتجهت واشنطن إلى مصانع السيارات وخطوط السكك الحديدية. آخر ما تبقى لطهران من إيرادات وقدرات لوجستية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. فهل تغلق هذه الحزمة آخر المنافذ أمام الاقتصاد الإيراني أم ترفع كلفة الشحن والتوريد على المصانع والمستهلكين؟ في مطلع الشهر الحالي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف شركات رئيسية في صناعة السيارات من بينها إيران خودرو وسايبا وزمياد، إلى جانب شركات دراجات نارية وموردين خارجيين ضمن حملة موسعة تستهدف ما تصفه واشنطن بالشرايين الصناعية المتبقية للاقتصاد الإيراني. تقول الوزارة أن إيران خودرو وسايبا تستحوذان على حصة تتجاوز 90% من سوق السيارات المحلية، وتشير إلى أن الشركتين تنتجان قرابة 1.5 مليون مركبة سنويا وفق قدراتهما الصناعية، ما يجعل استهدافهما بالعقوبات ضغطا على قلب الصناعة التحويلية الإيرانية. بيانات مركز أبحاث البرلمان الإيراني تظهر تراجع الإنتاج بما يزيد على 17% في السنة الإيرانية المنتهية في مارس الماضي. كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية موردين في الإمارات وتركيا وهونغ كونغ وإندونيسيا بهدف نقل الضغط من نقطة الإنتاج إلى سلاسل التوريد التي تغذيه. وشملت العقوبات شركات رئيسية في قطاع سكك الحديد الإيراني، أبرزها شركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية المملوكة للدولة وشركة قطارات الركاب راجا. وتقضي العقوبات بحجز أي أموال وحسابات مصرفية أو ممتلكات للشركات المستهدفة، كما تمنع المؤسسات الأجنبية من إبرام أي صفقة معها. هذا فضلا عن العقوبات الثانوية التي تقضي بملاحقة أي شركة أو جهة أجنبية تثبت تورطها في تقديم دعم مالي أو تقني أو لوجستي أو توريد قطع غيار ومعدات للشركات الإيرانية المستهدفة. صناعة السيارات الإيرانية انتقلت خلال 4 عقود من الاعتماد على الشركات الأوروبية إلى محاولة توطين

0: من هذه الصناعة. ففي ثمانينيات القرن الماضي وقعت شركة إيران خودرو اتفاقا مع بوجو الفرنسية لإنتاج سيارة محليا بعد تعطل إمدادات طراز بيكان البريطاني ومكوناته. بعدها بدأت إيران في بناء شبكة أوسع من موردي قطع الغيار المحليين لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية هذا القطاع من أزمات العملة والعقوبات. كما وسعت شركة سايبا إنتاج سيارات برايد بالتعاون مع كيا الكورية الجنوبية لتتحول لاحقا إلى واحدة من أكثر السيارات انتشارا. في أوائل الألفية كشفت إيران خودرو عن سمند التي سوقت بوصفها أول سيارة إيرانية محلية الصنع مع زيادة كبيرة في نسبة المكونات والتطوير المحلي. في عام 2011 بلغ إنتاج السيارات قرابة 1,600,000 مركبة سنويا لتصبح إيران من بين كبار منتجي السيارات في المنطقة. في عام 2012 أدى تجديد العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى تعطيل الشراكات مع شركات غربية مثل بيجو ورونو، فتراجع الإنتاج بأكثر من 40% وهبط إلى أقل من 1,000,000 سيارة سنوياً. في عام 2014 ومع انحسار الحضور الأوروبي بدأت شركات صينية مثل تشاري وليفان في توسيع نشاطها داخل إيران، وأدى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال ولاية ترامب الأولى وإعادة فرض العقوبات إلى تراجع الإنتاج بنحو 35%. في عام 2020 أوقفت إيران إنتاج طرز قديمة تدريجيا مع الاتجاه إلى تصنيع مركبات أحدث وأكثر توافقا مع متطلبات السلامة والانبعاثات. ومنذ عام 2023 استقر الإنتاج تقريبا عند 1,300,000 سيارة سنويا مع توسع واضح للعلامات الصينية في السوق خصوصا عبر التجميع المحلي، بالتوازي مع محاولات لفتح أسواق تصديرية محدودة في روسيا وفنزويلا وبعض دول آسيا الوسطى. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الخبير الاقتصادي دكتور محمد رضا قشقاوي. إذن دكتور، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية السيارات والسكك الحديد هي من أبرز مصادر الدخل والإيرادات المتبقية لطهران، ما وزن هذين القطاعين في الاقتصاد الإيراني؟
1: نعم هذا صحيح، إيران تعتمد بشكل كبير على صناعة السيارات في البلد وأيضا السكك، وحققت تقدما كبيرا في السنوات الماضية. بالتأكيد كانت هناك صعوبات في مجال قطاع السيارات في الآونة الأخيرة، ولكن إيران تمكنت من التأقلم مع هذه الظروف الجديدة. نعلم أن إيران تمكنت من تحقيق تقدم كبير في هذا القطاع الصناعي. بالنسبة لي قطاع السكك الحديدية وشبكة السكك الحديدية فهي تلعب دورا أساسيا في البلد، ونحن نتحدث عن أحد أكبر الشبكات في المنطقة، وهذه الشبكة أيضا خضعت لعقوبات متعددة. بالتالي القطاعان يلعبان دورا أساسيا بالنسبة للاقتصاد في البلاد.
0: ما الذي تضيفه العقوبات الجديدة إلى قطاع يعاني أصلا من شحن في النقد الأجنبي ويعاني من تداعيات الحرب؟
1: ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع هذه القطاعات لعقوبات. نتحدث عن قطاع السيارات الذي خضع لعقوبات في 2012 وبعد ذلك في 2018 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي، حيث كان قد أصدر أمرا رئاسيا بإخضاع هذا القطاع لعقوبات. وأيضا هناك قطاعات فرعية أيضا عانت من نفس العقوبات، قطاع الدراجات النارية وأيضا الحافلات وقطاع إنتاج المحركات وما إلى ذلك. بالتالي نتحدث عن عقوبات رئيسية وعقوبات ثانوية ركزت على مجموعة من الشركات، والقطاع تمكن من التأقلم مع مجموعة من الظروف عندما يتم إخضاع أو إقرار عقوبات على قطاع معين، فكل الأطراف المرتبطة بالصناعات الفرعية تتأثر. كان تم إقرار عقوبات على كافة عناصر سلاسل الإنتاج داخل البلاد وخارج البلاد. بالتالي القطاع يواجه صعوبات جمة، وهذه الجولة أو الموجة الجديدة من العقوبات لا تضيف تأثيرا جديدا.
0: تحدثت عن سلاسل التوريد الخارجية، ما دلالة استهداف هذه السلاسل بالعقوبات؟
1: نعم، بالنسبة للعقوبات الثانوية فالأمر لا يهم إن كانت سلاسل التوريد داخلية أو خارجية، ونحن نتحدث هنا عن تأثير يطال كافة السلاسل خارجية وداخلية. بالنسبة للعقوبات الجديدة أو الموجة الجديدة، هناك شركات جديدة أدرجت تحت هذه العقوبات، وينبغي لها أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، وينبغي أن تدخل في شراكات مختلفة مع شركات محلية. هذا طبعا خطر كان موجودا منذ 10 سنوات، وأعتقد أنه ما زال من الممكن الوصول والحصول على بدائل جديدة لهذه الطرق وهذه السلاسل. بالتالي هناك دوما بحث مستمر عن شراكات جديدة وعلاقات تجارية جديدة. نحن نتحدث عن قطاع اقتصادي كان يعاني منذ فترة طويلة من المشاكل، ولكن نسبة مهمة من هذا القطاع هي محلية.
0: شكرا لك دكتور محمد رضا قشقاوي الخبير الاقتصادي، كنت معنا من طهران. وبهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: التغطية مستمرة معكم مشاهدين، ولكن يواصلها زميل معاذ محارب الذي نرحب به مذيعا جديدا هنا في شاشة الجزيرة. كل التوفيق معاذ.
3: مرحبا بك محمد، سعيد جدا بالانضمام إليك ولكادر قناة الجزيرة، وكذلك سعيد جدا بالإطلال على جمهور قناة الجزيرة.
2: كل التوفيق.
3: شكرا جزيلا لك.
2: نص الساعة معك.
3: يا مرحبا. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنه يحقق تقدما جيدا. ونقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات الصعدة والحديدة والجوف ومأرب. هذا قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة تعز، واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. من جانبها، قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي قطاع غزة، أفادت مراسلة الجزيرة بأن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار توام شمالي القطاع. في الضفة الغربية، تتواصل اقتحامات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك محمد، إذن هناك ترامب أو البيت الأبيض يطلب إعداد أهداف جديدة لضرب

0: في إيران قبل الانتخابات النصفية.
1: نعم معاد، صباح الخير. تسريبات أمريكية في الواقع متسارعة تشير إلى احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بالرغم من أن هذا الأمر لم يحسم في الواقع بعد. أكسيوس نقلت في الواقع عن مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أمر القيادة المركزية الأمريكية باستكمال الاستعدادات لعمليات قتالية كبرى ضد إيران، فيما أشارت مجلة الأتلانتيك التي كانت أول من نشر هذه التسريبات بأن البيت الأبيض طلب خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل 3 نوفمبر، أي عمليا قبل انتخابات الكونغرس التي يصفها ترامب بأنها ستكون حاسمة. لكن كما قلت، المصادر تؤكد بأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا، ولم يتم تحديد موعد لأي عملية من هذا النوع. نعلم معاد بأن فريق الأمن القومي كان اجتمع قبل أيام في كامب ديفيد وتدارس ملفات من بينها إيران والخطوة التالية بشأن طهران في ضوء حالة الجمود بشأن مسار المفاوضات. أكسيوس أيضا أشارت بأن ترامب تحدث مجددا مع نتنياهو. الرئيس ترامب كان قد تحدث في الواقع وقال بأنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذكرى 7 أكتوبر. وأكسيوس أشارت أيضا بأن إسرائيل قد تشارك على الأرجح في أي عملية من هذا النوع، قد تشمل أهداف من بينها منشآت نووية وكذلك قطاع الطاقة والبنية التحتية في إيران. طبعا الرئيس دونالد ترامب في آخر فعالية انتخابية في تكساس أشار مجددا وطمأن الأمريكيين بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، لكنه أشار أيضا بشكل لافت بأن مبعوثه ستيف ويتكوف في مؤشر على استمرار التواصل مع إيران يحقق تقدما كبيرا في ملف المفاوضات. ترامب أيضا أشار بأن إيران مستعدة لتقديم أي شيء لوقف هذه الحرب في ضوء الخسائر الكبيرة التي تمنى بها، لكنه أيضا أشار بأن الاتفاق ليس الخيار الذي يرغب فيه بحسب ما قال، في إشارة إلى استمرار ترامب في نهج حالة من الغموض بشأن خطوته التالية بشأن إيران. أيضا معاد بشأن مسألة المفاوضات وشروط إنهاء الحرب، ما زالت تتمحور في الواقع حول الملف النووي. في هذا السياق كانت هناك تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع رويترز، طالب إيران فيها بخفض ملموس لقدرتها على تخصيب اليورانيوم، في تصريحات قرأت على أنها نوع من المرونة من جانب واشنطن بشأن هذا الملف، بالرغم من أنه غير واضح إن كانت تمثل جميع الآراء داخل الإدارة الأمريكية، لكنها أثارت في الواقع تساؤلات. البيت الأبيض أكد في تصريح للجزيرة بأن ذلك الموقف من فانس لا يمثل تغييرا في الموقف الأمريكي. ووزير الخارجية أيضا ماركو روبيو رفض تحديد أي مستوى للتخصيب سيكون مقبولا للإدارة الأمريكية، وشدد بالمقابل على أن الهدف لا يزال كما هو، وهو ضمان ألا تمتلك إيران السلاح النووي. طبعا هذا التشدد من جانب إدارة ترامب في ملف المفاوضات يدعمه أيضا الوضع في ملف مضيق هرمز. في هذا السياق أيضا واشنطن أكدت بأنها هي من تسيطر بالإضافة إلى حلفائها في المنطقة على حركة الملاحة، في ضوء التأكيد الأمريكي على أن كميات قياسية تمر من النفط تمر عبر المضيق. مسؤول أيضا في البيت الأبيض قال للجزيرة إن الألغام البحرية التي قامت إيران بزرعها أزيلت أو دمرت، وبأن كميات النفط التي تمر من المضيق يوميا هي كميات كبيرة تقدر بالملايين، وذلك بمرافقة القوات الأمريكية. وترامب يربط ذلك كله بمسألة أسعار الوقود، ويعد الناخبين في جميع فعالياته الانتخابية بأن نهاية هذه الحرب ستعني عمليا انخفاضا سريعا للأسعار. معاد،
0: مراسلنا من واشنطن محمد الأحمد، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى طهران إلى مراسلتنا رانيا قاسم. رانيا مرحبا بك. الخارجية الإيرانية تقول أن هناك تبادل للرسائل مع واشنطن، ما هي هذه الرسائل إذا علمت ما هي؟ ومن ثم كيف يتم استقبال كلام ترامب في طهران كما نقلت الام بي سي وموقع اكسيوس كذلك، انه هناك يطلب تحديد خيارات للضرب قبل الانتخابات النصفية؟
2: نعم معاذ، يعني إيران تنظر للتصريحات الأمريكية وخاصة التهديدات بجدية، خاصة وأن الولايات المتحدة قامت باستهداف إيران بعد مفاوضات مرتين بعد المفاوضات، كما أيضا كما تقول طهران قامت بانتهاك بنود مذكرة التفاهم، ولذلك إيران من جهتها تعلن الاستعداد وتهدد بالرد بقوة على أي ما تصفه خطأ في الحسابات من قبل الولايات المتحدة، ولكنها في الوقت ذاته أيضا تعتبر أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحرب النفسية، وذلك من أجل الضغط على المفاوض الإيراني ودفعه لتقديم تنازلات أو استسلام للمطالب التي تصفها طهران بالمفرطة وغير المنطقية، ولذلك تقول طهران أنها ستواصل الصمود أمام هذه الضغوط النفسية أو حتى العسكرية وتستعد لها. أما فيما يتعلق بالرسائل التي يتم تبادلها مع الولايات المتحدة، فيما يبدو أن هذه الرسائل لم تتوقف، وخاصة مع تصاعد التوتر والتهديدات الأمريكية باستهداف إيران، الجهود الدبلوماسية ما زالت متواصلة. إيران تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد على أن بلاده أوضحت بشكل حازم وأيضا واضح شروطها وملاحظاتها، وذلك لإنهاء القتال في جميع الجبهات وليس إيران فقط، ومن أجل أيضا إعادة الأمن إلى المنطقة وخاصة مضيق هرمز، ما يعني أن إيران متمسكة بشروطها والتي كانت قد أعلنت عن بعضها. هذه الشروط السبعة كانت أول شرط فيها هو أن تقوم الولايات المتحدة بوقف القتال على جميع الجبهات وأن توقف أيضا التهديد بها مع رفع الحصار، هذا ما تؤكد عليه إيران وتعتبره خطوة أولى وشرط أول مهم. تم التأكيد من قبل إسماعيل بقاي على أنه تم إيضاح هذا الأمر، أكد على أنه أجرى شخصيا محادثات وصفها بالجيدة مع السفير الباكستاني هنا في طهران الجديد، وذلك في إطار المباحثات والمشاورات التي تجريها إيران مع الوسطاء لخفض حدة التصعيد. وهناك أيضا تأكيد على أن إيران تواصل العمل على إعادة الثقة والتعاون وتعزيز التعاون مع دول المنطقة. تمت الإشارة على أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على الإحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة للخروج والدخول إلى مضيق هرمز، تم الاتفاق على الوضع في هذا المضيق، كما تم التواصل إلى تفاهم بشأن كيفية إعلان الجهات الدولية المختصة بهذا الأمر، وقال أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر قريبا. حمل بقاء الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة أمن المنطقة بسبب الهجمات العسكرية التي تشنها على إيران، اعتبر أيضا أن ما تقوله الولايات المتحدة وما تطلقه من تصريحات يعني هي محاولة على تغطية ما وصفها بانتهاكها لبنودها، بنود مذكرة التفاهم وتعهداتها فيها، ولذلك إيران في المقابل تقول أنها متمسكة بمواقفها، عازمة على الدفاع عن نفسها وأيضا عازمة على استخدام الأدوات الدبلوماسية، وذلك من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. هذا ما كان قد أكده يوم أمس الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، والذي أشار إلى أن بلاده تواصل التفاوض، وذلك من موقع القوة باعتبار أنها هي من حققت نتائج الحرب، لم تسمح للولايات المتحدة بتحقيق نتائجها سواء من خلال إسقاط النظام أو من خلال يعني إجبار إيران على الاستسلام وغيرها من الأهداف المعلنة أمريكيا. تم التأكيد أيضا على أن إيران ستواصل الصمود وستعمل على إحباط من وصفهم بالأعداء، هكذا يتحدث الرئيس مسعود بوزشكيان، والذي يرى أن بلاده في الواقع يعني تشهد حاليا حربا شاملة تعمل على مواجهتها.
0: من طهران رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك يا رانيا. مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، ينعكس ذلك على شكل صراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: برنامج إيران النووي العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلو جرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معا في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
0: للمزيد من النقاش الأمريكي الإيراني معنا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بك سيد أدولفو. ومعنا كذلك من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ هادي أفقهي. أستاذ هادي مرحبا بك. أبدأ من عندك من واشنطن أدولفو فرانكو. رئيس ترامب يقول إن ستيف ويتكوف يحقق تقدما في التواصل مع الإيرانيين، ثم الصحافة الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب إعداد أهداف للضرب قبل انتخابات التجديد النصفي. أيهما الواقعي؟
4: شكرا على الاستضافة. بداية أعتقد أن من الواضح جدا أن الرئيس قد قال أن خياراته هي إما ألف أو باء، بالتالي هم الأمران يحصلان في حقيقة الأمر. لكي أكون واضحا، دونالد ترامب هو مفاوض، كان يفضل دائما المفاوضات، لكنه مستعد للابتعاد والخروج عن أي مفاوضات غير مثمرة. أساليب إيران في التأخير والمماطلة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وبالتالي الولايات المتحدة لن تقبل هذا الأمر. المفاوضات تعني أن عدم الامتثال، بأن إيران أسلوبها هو عدم الامتثال والمماطلة، بالتالي عرض المفاوضات كان حقيقيا، لكن الخيار العسكري يبقى على الطاولة وسيتم استخدامه إذا لم يكن هنالك حل تفاوضي. بالتالي هذا كان واضحا وهو ربما أكثر
0: لكن قبل انتخابات التجديد النصفي، هل يمكن أن يفعلها الرئيس ترامب؟

0: سيد أدولفو، أسأل لك، هل يمكن تقول سيد أدولفو أن يعني خيار الضربة العسكرية قائم يضعه على طاولة رئيس ترامب، لكن قبل، هو هذا السؤال، قبل انتخابات التجديد النصفي، هل يمكن فعلا، هل متاح للإدارة الأمريكية أي تصرف قبل انتخابات التجديد النصفي؟
1: لا أعتقد ذلك لسببين. أولهما أنه لدينا حاملة طائرات وأصول أخرى ستتحرك إلى بحر العرب، وهي ربما لن تكون جاهزة حتى 15 من نوفمبر في أقرب وقت. قد يكون هنالك ضربات عسكرية إذا ما صعدت إيران، إذا ما قامت إيران بشيء غير متوقع، بالتالي سيكون هنالك رد عن طريق استخدام الأصول المتوفرة. لكن ما يسمى بالخيار العسكري إذا ما تم استخدامه لن يحصل هذا الأمر قبل الانتخابات النصفية بصراحة، لأنه ليس لدينا الأصول أو المواقع التي تمكننا من ضرب توجيه الضربات التي يهدد بها الرئيس ترامب والتي ستحقق الدمار الكامل لإيران. بالتالي نحن ننتظر حاملة طائرات أخرى لتصل إلى المنطقة، بالتالي من الناحية اللوجستية هذا الأمر صعب حاليا.
0: نعم. أستاذ هادي أفقهي من طهران، إسماعيل بقائي يقول إن هناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران، ما هي هذه الرسائل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع أستاذ معاد. في الحقيقة هذه الرسائل تتبادل عبر الوسيط القطري وبعض الأحيان عبر الوسيط الباكستاني فيما يتعلق ب مذكرة التفاهم المقلصة ذات البنود السبعة التي قدمها السيد عراقشي خلال تواجده في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة عبر الوسيط القطري. درستها أمريكا وجاء الرد رافضا، وبقيت إيران مصرة على التطبيق العملي لهذه البنود. من ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي فيما يتعلق بتفاصيل الملف النووي. إذن ما تريده طهران الآن هو تبادل الرسائل وحتى التئام طاولة المفاوضات إذا أقدمت أمريكا على خطوات تعيد الثقة المعدومة التي أطلقت أمريكا النار على طاولتين للتفاوض، أولاهما أفضت إلى حرب 12 يوما والثانية أفضت إلى حرب 40 يوما، ونحن ما زلنا الآن في حالة اللا حرب ولا السلم. إذن في كل
0: نعم أستاذ هادي، ستيف ترامب يقول أن ستيف ويتكوف يحقق تقدم، هل هناك تقدم في أي جزء بين واشنطن وطهران غير تبادل الرسائل؟
2: عادة ما يستخدم ترامب عبارات فضفاضة وفجة ولكن جوفاء، ليس وراءها شيء عملي. ومنذ في الحقيقة أن اندلعت حرب الاثني عشر يوما والأربعين يوما ما زال يكرر دائما أنه دمرنا كل المقدرات الإيرانية، قضينا على القادة الإيرانية ولا يوجد أحد مفاوضه، دمرنا القوى البحرية، ولكن المضيق ما زال ممسوكا بيد القوى البحر الحرس الثوري، وما زالت إيران تقاوم المنبوذ الاقتصادي، وما زالت إيران في الحقيقة تفاوض جيرانها من أجل فتح المطارات وكذلك تبادل السلع عبر الطرق البرية.
0: لكن إسماعيل بقاء يقول أنه يعني هناك تقدم على صعيد الممرات الآمنة في مضيق هرمز، يعني تم الحديث مع الأمريكان عبر العمانيين.
2: صحيح معاذ، هذا يتعلق بالتفاوض بيننا وبين العمانيين باعتبارنا بلدين متشاطئين على هذا المضيق. إذن من حق البلدان أن يجلسا وتفاوضا وتوصلا فعلا إلى نتائج ملموسة وتحديد الممرات والقوانين الأخرى للعبور والمرور، ولكن تدخل الجانب الأمريكي وهدد العماني أنه إذا اتفقت مع الإيرانيين بدون أن تؤمن مصالح أنا سأقصف عمان.
0: طيب الآن طهران أستاذ هادي، يعني البعض يسأل في ظل ما يقال أو ما أصبح مثبتا على الأقل من أكثر من مصدر أنه هناك تدفقات هائلة للنفط عبر مضيق هرمز، ورقة المضيق تتراجع.

0: ولو كان حقيقة المضيق مفتوح على مصراعيه، لماذا لا ينخفض سعر النفط؟ ولماذا الآن بدأ المخزون الاستراتيجي للنفط الأمريكي ينفذ وهناك تحذيرات من الكونغرس الأمريكي أن هناك خط أحمر يجب أن لا تقل، في الحقيقة لا يقل النفط الاستراتيجي إلى 253 مليون برميل. ثم موضوع التضخم، ما زال أسعار في الحقيقة المحروقات خصوصا الديزل وصل إلى ما لا يطيقه المستهلك الأمريكي. كل هذه تفند الرواية الأمريكية من أنه المضيق مفتوحا والنفط يتدفق كما كان قبل الحرب، وهذه في الحقيقة تفنده إيران بتمسكها والتزامها في الحقيقة وسيطرتها على المضيق، إلى أن نصل إلى حل بيننا وبين الأمريكيين على أساس معادلة رابح رابح.
1: حسنا، أن أنقل هذه الجزئية إلى السيد أدولفو فرانكو من واشنطن. هل هناك تضخم الآن في أمريكا فعلا يضغط يمسك بخناق الدولة الأمريكية؟ واشنطن غير قادرة على المضي قدما فيما تريده في طهران، هكذا الإيرانيون يقولون.
2: دعني أقول شيء، أعتقد أن الجزيرة يجب أن تتحقق مما يقوله الضيوف. تدفق النفط، هنالك تدفق كبير.
1: يعني نحن لسنا جهة تحقيقية، سيد أدولفو فرانكو، كل ضيف مكرم على هذا الهواء ويقول وجهة نظره، تفضل.
2: نعم، أنتم تقومون بالتصحيح بعض الأمور وباستطاعة الضيوف أن يقولوا ما يرغبونه، لكن باستطاعتهم أن يقولوا الحقائق والأكاذيب. الجزيرة بإمكانها أن تتحقق. 18 مليون برميل يمرون تمر عبر مضيق هرمز حسب كيبلر وليس الولايات المتحدة. نحن اقتربنا من مستويات النفط التي كانت قبل الحرب. السبب بارتفاع أسعار لأن هنالك يجب أن يكون هناك إمكانيات لتكرير هذا النفط. بالنسبة للنفط الخام الذي يترك الشرق الأوسط، ليس لدينا في العالم إمكانيات لتكرير هذا النفط وأيضا استخراج الديزل. الأمر لا يتعلق بالعرض، يتعلق بعدم القدرة على تكرير هذا النفط الخام بالسرعة الكافية. هذا هو السبب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. دعوني أصحح الضيف في عدة أمور. أولا، الرئيس ترامب قال أن مذكرة التفاهم ميتة، وقال هذا الأمر في أنقرة في تركيا وكررها مرتين. هم يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم التي قاموا بخرقها، ولم تنجح في السابق ولن تنجح الآن. الأمر يتعلق باليورانيوم. حقيقة أخرى إذا ما سمحتم لي، فإن إيران قامت بمهاجمة عمان مرتين. هو يقول أن الولايات المتحدة هددت عمان، هذا صحيح، لكن إيران هاجمت عمان مرتين، وهذا ما يسمى الصديق وال حليف. وأيضا إيران وعمان قد يكون لديهما مشاكل، أو ربما يكون لهم حق في بعض الإجراءات الإدارة، لكن ليس لديهم الحق بفرض أي رسوم أو أجور. يجب أن يكون الممر حر. سنغافورة لا تسيطر على الممر، وإسبانيا وماليزيا والمغرب، وأيضا إيران وعمان لا يمكنهم أن يسيطروا على المضيق. بإمكانهم أن يديروه لكن بدون أي رسوم أو أجور. بالتالي من المهم توضيح هذه الأمور، لأن الناس لا يجب أن يتحدثوا بدون أي حقائق ذات مصداقية. الأمم المتحدة
1: والسؤال هنا، يعني سيد أدولفو، إذا سمحت لي، بغض النظر عما قاله الأستاذ هادي أفقهي، هل الأمور على ما يرام في الداخل الأمريكي؟ هل الوضع الاقتصادي على ما يرام؟ هل التضخم على وضعه الطبيعي؟ ألا يوجد غلاء؟ ألم يؤثر ما حدث في مضيق هرمز على الداخل الأمريكي، على الناخب الأمريكي؟ ألا يوجد هكذا البعض يسأل، يعني ألا يوجد مطالبات حتى من الحزب الجمهوري للرئيس ترامب بأن يجد حلا فورا، وإلا الخسارة ربما تكون ماثلة أمام عينيه في انتخابات التجديد النصفي؟ هل هذا الأمر صحيح أم من يعني بروباغندا كذلك؟
2: هو ربما حملات دعائية فقط. مستويات التضخم هي 3.4 في الولايات المتحدة تحت الرئيس بايدن لأكثر حوالي 4 سنوات، كانت أكثر من 5%، وفي بعض الأحيان 9%. بالتالي الاقتصاد الأمريكي قوي جدا حسب قيمة

0: دولار في سوق الأسهم. عليكم أن تطرحوا سؤال على ضيفكم لإيران عن نسب التضخم وقيمة الريال الإيراني، وهو الذي انخفضت قيمته إلى حوالي 2 مليون ريال للدولار. ما مستوى البطالة؟ أقل من 4%. الاقتصاد الأمريكي قوي، وحسب فهنالك أيضا هنالك أمر معتاد للحزب الحاكم أن يخسر بعض المقاعد، هنالك 26 مقعدا في مجلس النواب. فيما يتعلق بالاستطلاعات، فقط 4% من الشعب الأمريكي يذكرون الصراع الإيراني كمحرك لهم ومؤثر عليهم في مسألة اتخاذ القرار.
1: حسنا سيد أدولفو، إذا سمحت لي سأعود لك في هذه الجزئية. طبعا الشعب الأمريكي لا يذكر ما يحدث بين أمريكا وإيران، لكن بعض يقول أنه يذكر ما يحدث في داخل الحياة الأمريكية، وأنقل هذا الأمر إلى السيد هادي أفقهي من طهران. البعض يقول لك سيد هادي، يعني هذه الدعاية الإيرانية أو القول الإيراني أن طهران ما تفعله يضغط على عصب الاقتصاد الأمريكي، هذا أمر قديم، ومن ثم أسعار براميل النفط، البرميل النفط لم يرتفع هذا الارتفاع الجنوني، والأمور يعني تسير سريعا، تسير بطيئا، لكنها تسير. الوضع في إيران هكذا، البعض يسأل هل تستطيع طهران احتمال هذا الحصار الخانق، والكلام الآن عن تجديد هذا الحصار على الاقتصاد الإيراني؟
2: أولا فيما يتعلق بالداخل الأمريكي، ليست إيران تقول هذا الكلام، يعني مجلة أو قناة فاكس نيوز المقربة والمحببة لقلب ترامب هي التي عملت استطلاع واستبيانات. تفاجأ ترامب وتفاجأ في الحقيقة البيت الأبيض من هذه البيانات الاستطلاعات. هل فاكس نيوز تكذب؟ أعلنت أنه 61% من الشعب الأمريكي يرفض استمرار الحرب، و73% في الحقيقة يؤكدون أنه يجب أن تنتهي بسرعة. كذلك موضوع أسعار الطاقة، هذا لا تقوله إيران، الداخل الأمريكي بدأ يؤرق في الحقيقة هذا الغلاء الناخب الأمريكي، وبدأ يعزف عن دعم المرشحين الجمهوريين، ومن هنا بدأ يرتشي في الحقيقة ترامب الناخب أنه سأقدم لكل من يصوت لصالح مرشحين الأمريكيين $5,000، وسخر البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي من أنه من أين سيأتي ترامب بهذه الأموال يعني يقدمها، وفي حين أنه مديونية أمريكا للبنك المركزي ارتفعت أكثر من $40 تريليون. هذا هو وضع الاقتصاد الأمريكي. ولكن فيما يتعلق بالداخل الإيراني، صحيح نحن معاقبون منذ أكثر من 4 عقود، ولكن إيران استحدثت إمكانيات وبنى تحتية اقتصادية، عرفت كيف تلتف على هذه البنى، كيف توسع ارتباطاتها.
1: هل ما زالت لدى طهران قدرة على الالتفاف أستاذ هادي أفقهي؟ وباختصار شديد لأن الوقت داهمنا، هل
2: نعم، الآن هناك في الحقيقة أنابيب نفط وغاز تمتد إلى تركيا، وفعلت كذلك السكك الحديدية، الطرق البرية، كذلك التفاوض مع جيراننا على فيما يتعلق بفتح الأجواء الجوية.
1: السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول كذلك للسيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن، شكرا جزيلا لك سيد أدولفو. الآن إلى خبر عاجل، قالت القناة 12 الإسرائيلية أن موظفي القنصلية البريطانية في القدس الشرقية عملوا على إزالة لافتات القنصلية مع دخول الموعد الذي حددته إسرائيل لغلقها حيز التنفيذ، وذلك طبعا هذا الأمر يأتي في سياق الرد الذي توعد به وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر بعد إعلان بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية. كما نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل ألغت المكانة الدبلوماسية للقنصلية، وبأن الدولتين اتفقتا على إبقاء مكتب في موقع القنصلية يعمل فيه 7 موظفين فقط دون مكانتهم الدبلوماسية، بينما سيتم طرد 20 موظفا بريطانيا آخرين. في المقابل أكد وزير الخارجية البريطاني أن لندن ترفض موقع وقف حكومة إسرائيل بأن لها الحق القانوني بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. نعم، هذه الصور الآن التي تظهر عبر الجزيرة هي صور مباشرة من مقر القنصلية البريطانية في القدس. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
3: بحسب بيان وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر الذي نشره قبل قليل، فإن القنصل العام البريطاني إضافة إلى 20 موظفا في هذه القنصلية يستعدون لمغادرة إسرائيل في هذه الأثناء. وكان موظفو القنصلية البريطانية قد بدأوا منذ ساعات الصباح لهذا اليوم بإزالة اللافتات مع دخول قرار وزير الخارجية الإسرائيلي بإغلاق هذه القنصلية حيز التنفيذ. ولكن الأمر الهام الذي كشف عنه صباح هذا اليوم وأكده أيضا جيدعون ساعر هو أن بريطانيا وإسرائيل أدارتا مباحثات جدية خلال الأيام الماضية. اتفق خلال هذه الفترة على أن إسرائيل ستسمح بإبقاء 7 موظفين في مكتب داخل هذه القنصلية ولكن دون مكانتهم الدبلوماسية. يبدو أنهم أو سيطلقوا على هذا المكتب اسم البعثة البريطانية، وهذه القنصلية كانت توفر الخدمات لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بالإضافة إلى قطاع غزة. هذا يأتي في عقاب العقوبات التي قررت بريطانيا فرضها على المستوطنات الإسرائيلية. هذه العقوبات كانت تستهدف الإتجار مع المستوطنات الإسرائيلية، وهو أمر أثار كثيرا من الجدل في إسرائيل وينضاف إلى سلسلة عقوبات أوروبية وغربية وأجنبية ضد المستوطنات الإسرائيلية وضد إسرائيل منذ 7 أكتوبر. القرار الإسرائيلي يقضي بسحب المكانة الدبلوماسية للقنصلية البريطانية في مدينة القدس. من المتوقع أن تبدأ عملية المغادرة ربما خلال الساعات المقبلة بحسب البيانات الإسرائيلية. قبل قليل قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية للقناة 12 الإسرائيلية إن الوقت والمفهوم الذي كانت فيه إسرائيل تتلقى الضربات دون رد قد انتهى، بمعنى أن إسرائيل بذلك تقرر الرد على أي قرار يستهدف المستوطنات أو فرض عقوبات عليها. هنا نشير إلى أن الاتفاق بين الحكومة البريطانية والإسرائيلية يقضي أيضا بامتناع بريطانيا عن طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا كانت قد قررت خلال الأيام الماضية طردهم ردا على مساعي إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية، وذلك مقابل الإبقاء على بعض الموظفين البريطانيين دون مكانتهم الدبلوماسية في هذه القنصلية التي أشرنا إلى أنها تخدم ملايين المواطنين الفلسطينيين. لكن نشير إلى أن قضية العقوبات البريطانية يبدو أنها لم تتوقف، ذلك أن وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة تتحدث في هذه الأثناء بأن هذا الاتفاق لا يعني أن بريطانيا قد قررت إلغاء العقوبات التي تستهدف المستوطنات الإسرائيلية وبأنها ماضية في فرض هذه العقوبات، إن وأن هذا الأمر ربما يستغرق عدة شهور كي يخرج إلى حيز التنفيذ. أكثر من ذلك كانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير لها يوم أمس اعتمادا على وثيقة صادرة عن اتحاد البنوك الإسرائيلية. هذه الوثيقة تؤكد بأن ثمة خشية حقيقية لدى البنوك الإسرائيلية كافة من العقوبات البريطانية وكذلك من العقوبات الأوروبية. هذه البنوك بدأت تخشى من أن تمس هذه العقوبات بشكل مباشر، بخاصة أنها تستهدف المستوطنات، وكل مؤسسة مالية إسرائيلية وغير إسرائيلية تخدم هذه المستوطنات وتساعد في هذه المستوطنات. حتى أن البنوك الإسرائيلية رفضت يوم أمس الإجابة على سؤال لصحيفة هارتس فيما إذا كانت ستوقف الدعم للمقاولين الذين يعملون في مشروع إيوان الاستيطاني بين مستوطنة معالي أدوميم ومدينة القدس، وذلك بعد تحذيرات أوروبية من مغبة الاستمرار في هذا المشروع الإسرائيلي الاستيطاني. بمعنى أن البنوك الإسرائيلية يبدو واضحا بأن الصورة أمامها لا تزال قاتمة غير واضحة فيما إذا كانت ستستمر في دعم أيضا المستوطنات والمشاريع في المستوطنات في الضفة الغربية. هذه الصورة ربما تتضح خلال الفترة المقبلة، ولكن من الواضح بأن العقوبات الأوروبية والبريطانية باتت تربك المشهد في داخل إسرائيل، وهي تنضاف إلى عقوبات أخرى تتحدث عنها إسرائيل وتسبب حالة من الإرباك، وهي العقوبات الأوروبية التي تستهدف تصنيع السلاح وكذلك تزويد إسرائيل بمعدات وقطع غيار للدبابات وللسفن الحربية وللغواصات، وهو أمر أدى خلال الأشهر الماضية إلى حالة من عدم الاستقرار في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، وكذلك في نقص كبير تشير إليه الصحف الإسرائيلية في هذه المعدات.
1: نعم محمد، هو أثر هذا الأمر في الداخل الإسرائيلي كما تقول، وصل إلى مسألة البنوك الإسرائيلية والتمويل. الآن السؤال، أثر هذا الأمر في سياق انتخابي في ضوء أن الانتخابات الإسرائيلية قادمة، وبنيامين نتنياهو ماذا يمكن أن يفعل؟
3: حتى الآن المعارضة لا تزال تهاجم الحكومة الإسرائيلية، لم يصدر أي تعليق من أحزاب المعارضة الإسرائيلية على ما جرى اليوم من إغلاق للقنصلية البريطانية وهذه العلاقات الآخذة بالتدهور بين الحكومة البريطانية والحكومة الإسرائيلية، إلا أن المعارضة كانت هاجمت إسرائيل مرارا وتكرارا خلال السنوات ربما الماضية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه المتسبب الأول في ضعضعة هذه العلاقات وزعزعة، وكذلك فيما يسمى إسرائيليا بالعزلة الدولية التي باتت تطبق على إسرائيل وعلى الإسرائيليين أيضا. هنا نشير إلى البيان الذي صدر عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوم أمس، هو يطالب الإسرائيليين بعدم التحدث باللغة العبرية في دول العالم، يطالبهم بعدم السفر إلى دول عدة، ويطالبهم بعدم نشر أي مكان يذهبون إليه أو صور من ذلك المكان وتحديد هويتهم وكذلك أماكنهم في أنحاء العالم المتفرقة على منصات التواصل الاجتماعي. هذا يعكس حالة وعمق الأزمة التي تحيط بإسرائيل مع استمرار هذه العزلة الدولية وما يتعرض إليه الإسرائيليون حول العالم. مؤخرا باتت هولندا تضيق أيضا على الإسرائيليين عند دخولهم إلى المطارات الهولندية كما أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت. هناك بلاغات كثيرة وصلت إلى الخارجية الإسرائيلية، وذلك في أعقاب أيضا سلسلة عقوبات هولندية وردود إسرائيلية. الأزمة الدبلوماسية التي تقع فيها إسرائيل في هذه الأثناء من الواضح أنها لا تزال تتفاقم، وإغلاق القنصلية البريطانية الآن في مدينة القدس الشرقية هو دليل على استمرار ما يسمى إسرائيليا بحالة العزلة، استمرار أيضا العزلة السياسية وكذلك العزلة والعقوبات المتعلقة بالتصنيع العسكري الإسرائيلي. حتى أن إسرائيل عندما أرادت استيراد غواصة من بريطانيا لضمها إلى أسطول غواصاتها خلال الفترة الماضية، استغرق الأمر شهورا طويلا حتى استطاعت هذه الغواصة الوصول إلى إسرائيل قبل نحو أسبوعين فقط، واحتفت فيها إسرائيل. لكن وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة كشفت بأن الطريق من ألمانيا إلى إسرائيل كان محفوفا بالعقوبات، ذلك أن دولا أوروبية كثيرة من ضمنها إسبانيا رفضت لهذه الغواصة المرور بمياهها الإقليمية، وكذلك دول رفضت للغواصة الوقوف على شواطئها للتزود بالمعدات وربما لفترات راحة ما سبب في تأخرها. والآن إسرائيل تتوقع بأن تتأخر مزيد من الغواصات وكذلك قطع الغيارات وخاصة تلك الألمانية التي تساهم في زيادة كفاءة الدبابات الإسرائيلية من طراز ميركافا وغيرها من المعدات العسكرية الإسرائيلية، وهذا كان واضحا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هجمات كثيرة تتعرض إليها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب قرار غرق القنصلية وكذلك قرار بريطانيا طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين، وهجمات من المعارضة الإسرائيلية واتهامات للحكومة التي يقودها اليمين الإسرائيلي بالتسبب في هذه العزلة وفي هذه الأزمة في العلاقات مع دول العالم. حتى أن هناك مسؤولين إسرائيليين كتبوا غير مرة مقالات كانت تشير إلى أن إسرائيل باتت دولة معزولة في جميع أركان العالم. الآن تقترب إسرائيل من الانتخابات، أيام ربما قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر الجاري. يذهب نتنياهو باتجاه هذه الانتخابات وهو يحمل كما يقول إنجازات ما حققه بعد 7 أكتوبر، ولكن المعارضة الإسرائيلية تحمل ملفات كثيرة من ضمنها ما تسميه بإخفاقات يوم 7 أكتوبر وكذلك العزلة الدولية، حتى أن هناك أحزابا ترفع شعارات إعادة ترميم إسرائيل وكذلك ترميم صورة إسرائيل دوليا والعمل على إعادة بناء هذه الصورة مجددا. وما خربته الحكومة الإسرائيلية تسعى الأحزاب في المعارضة الإسرائيلية إلى إعادة بنائه من جديد، وهذا واضح في البرامج الانتخابية والحملات الانتخابية الرسمية لعدد كبير من الأحزاب التي تعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا أمر يمس الإسرائيليين بشكل مباشر، ذلك أن كثيرا من الرحلات كانت قد تعطلت.
1: وفي هذه الزاوية
3: من الأزمات لا تزال تندلع. نعم،
1: تقول أنه يمس الإسرائيليين بشكل مباشر وحياة الإسرائيليين مسألة هذه العزلة كما أسميتها، وكما تقول الأحزاب الإسرائيلية المعارضة ترميم إسرائيل. ومع الاقتراب بالانتخابات اكثر فاكثر هذه العزله، وخاصه يعني الموقف البريطاني، هذا الموقف البريطاني، هل يمكن فعلا ان يصرف في الصندوق الانتخابي؟ هل يمكن ان تستفيد منه المعارضه الاسرائيليه؟ ماذا تقول الصحافه الاسرائيليه في هذا الامر؟ كيف يصرف انتخابيا؟
3: وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بشكل واضح بأن صندوق الاقتراع هذه المرة لن يكرر فقط من سيكون رئيس حكومة إسرائيل. صندوق الاقتراع هذه المرة سيحدد كيف ستبدو إسرائيل والصورة التي ستكون عليها إسرائيل وتظهر بها أمام العالم، بعدما كانت توصف حتى من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك وغيره أيضا من المسؤولين الإسرائيليين بأنها باتت كالمصابة بالجذام، معزولة عن دول العالم، أزمات دبلوماسية مع حكومات كثيرة حول العالم. هذا الأمر كان يمس الإسرائيليين بشكل مباشر. الآن نتحدث عن دول كثيرة لم يعد الإسرائيليون يستطيعون دخولها كما كانوا يفعلون بالسابق بسبب هذه الأزمات الدبلوماسية، وكذلك عن طرد عدد كبير من الدبلوماسيين الإسرائيليين وعدم الترحيب أيضا في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك والأمر الأهم دعني أشير إليه، عدم الترحيب دوليا بالجامعات الإسرائيلية والمحاضرين الإسرائيليين وبخاصة في الاتحاد الأوروبي كما كشفت صحيفة دعوت أحرنوت، وهو الذي أمر يمس الطلاب الإسرائيليين والمعاهد التعليمية الإسرائيلية وكذلك شرائح واسعة من الإسرائيليين، وهو أمر سيظهر دون أدنى شك كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية في صندوق الاقتراع.
1: محمد خيري مراسل الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك محمد للتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن المواقف البريطانية. معنا من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريبة. حافظ مرحبا بك. وزير الخارجية البريطاني يقول لن نتخذ إجراءات بالمثل طالما اتسمت المحادثات مع إسرائيل بالمصداقية.
4: نعم، الجانب البريطاني يؤكد على هذه النقطة، ولعل آخر التصريحات في هذا السياق جاءت منذ لحظات قليلة على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي، التي قال فيها أن مكتب في القدس، مبنى القنصلية في القدس، ما زال مفتوحا ويواصل عمله هناك. وأكد أيضا أن الجانب البريطاني منخرط مع إسرائيل في نقاشات مع الحكومة الإسرائيلية بهذا الصدد. الجانب البريطاني أيضا عبر عن موقفه على لسان وزير الخارجية إد ميليبانت، قال إن بريطانيا لا تقبل بأن إسرائيل أن لإسرائيل الحق القانوني بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وقال إن مباحثات جرت مع الحكومة الإسرائيلية تم التوصل بمجيبها إلى اتفاق بأن المبنى لن يغلق ولكن تغيرت صفته، كما قال وزير الخارجية البريطاني، حيث باتت تطلق عليه صفة البعثة البريطانية في القدس اعتبارا من اليوم، وهذه القنصلية أو البعثة كما تم تغيير اسمها في ظل هذه التطورات تواصل عملها وتؤدي الخدمات الحيوية كما قال وزير الخارجية البريطاني، وتعمل مع الشعب الفلسطيني وأيضا لخدمة المواطنين البريطانيين هناك. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليبانت أن هذا الحضور وإن كان منخفضا إلى حد ما بالدرجات الدبلوماسية بعد إزالة هذه اللوحات وتغيير اسم البعثة، قال إنه سوف يحافظ على التواجد البريطاني الراسخ كما وصفه، وعلى دور بريطانيا في التوصل إلى حل الدولتين كما قال ميديبند. أيضا وزير الخارجية البريطاني أكد في هذا السياق ضرورة التوصل إلى تفاهمات، وقال أنه دون تفاهم لن تتوفر الضمانات اللازمة لأمن وحماية الموظفين والمقرات البريطانيين هناك، وبالتالي قررت لندن سحب عدد من موظفيها هناك وعائلاتهم لضمان سلامتهم وأمنهم كما أكد، وقال سوف تعمل بريطانيا خلال الشهور المقبلة للمحاولة إعادة إرجاع حضور كما كان هناك، ولن تتخذ في هذه المرحلة على الأقل إجراءات مماثلة طالما استمرت المحادثات مع الجانب الإسرائيلي وكانت تتسم بالمصداقية وفق ما أكده أد ميليبان. ويذكر هنا أن كان هنالك حديث خلال الفترة الماضية والأيام الماضية أن بريطانيا قد تتخذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل، قد تصل حتى إلى غلق القنصلية الإسرائيلية في لندن ردا على مثل هذه القرارات إن تم اتخاذها أو تنفيذها، ولكن ذلك لن يحدث في ضوء هذه التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني الذي أكد أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ستستمر. أيضا وزير الخارجية البريطاني في نقطة مهمة أكد على أن بريطانيا مستمرة بثبات على الإجراءات التي اتخذتها يوم 8 سبتمبر المقبل، في إشارة إلى المواقف تجاه المستوطنات، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين كما أكد ميليباند، وسعيا لإحلال السلام والأمن للشعبين الفلسطينيين الصيني وأيضا الإسرائيلي. إذن الجانب البريطاني يتعامل مع هذه المسألة، ما زال يعول على الحوار وعلى إيجاد تفاهمات ما مع إسرائيل. أيضا في تصريحات جديدة لوزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ستيفن داوتي وصلت منذ لحظات قليلة، قال إن القنصلية البريطانية تقوم بعمل هام في القدس الشرقية لدعم الفلسطينيين وأيضا المواطنين البريطانيين، ولهذا من المهم مواصلة تقديم الخدمات القنصلية هناك رغم هذه الإجراءات الجديدة، وعبر عن أسفه الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية. يعني في الحقيقة البريطانيون يحاولون عدم تصعيد الأمر ويفضلون إلى هذه النقطة وهذه المرحلة التعامل بالطرق الدبلوماسية مع هذه الأزمة إلى حد الآن. نعم،
1: معارف الإسرائيلية أصلا نقلت قالت أنه البريطانيين يحاولون البحث عن حل، وسطوا الأوروبيين في ذلك. الآن اسمح لي لكن قبل أن تجيب حافظ مريبح، هناك خبر عاجل أيضا من لندن يخص بريطانيا. وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يقول نأسف بشدة لقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق قنصليتنا في القدس. حافظ،
4: نعم،
1: كنت أقول لك أنه صحيفة معارف تقول أنه البريطانيين حاولوا بالأمس يعني البحث عن حل جعل إسرائيل يعني تعدل عن قرارها، توصل حتى وقصته أوروبيين قالت، والآن وزير شؤون الشرق الأوسط يقول نأسف بشدة لقرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق قنصلياتنا في القدس.
4: نعم، وهذا الموقف هو الموقف البريطاني في الحقيقة، والذي كنت أتحدث عنه الذي عبر عنه وزير الخارجية أد ميليباند، وقال بوضوح أن بريطانيا تسعى للتوصل لتفاهمات وستواصل العمل خلال الفترة المقبلة سعيا لإرجاع الأمور إلى نصابها وإعادة بناء حضورها كما وصف، وقال إن بريطانيا في هذه المرحلة لن تتخذ إجراءات بالمثل، وهذه إشارة واضحة على أن بريطانيا لا تريد تصعيد المسألة ومزيد تأزيم الوضع أصلا، لأن كان هنالك حديث خلال الأيام الماضية أن بريطانيا ستتخذ إجراءات بحق إسرائيل إن كانت إسرائيل اتخذت هذه الإجراءات التي تم إعلانها وتنفيذها اليوم، ولكن الجانب البريطاني من خلال موقفه من الواضح أنه يسعى للنقاش وإلى عدم تأزيم وتأجيج الوضع أكثر.
1: نعم، من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريبح، شكرا جزيلا لك. الآن معنا دكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس. دكتور شادي مرحبا بك. بريطانيا تحاول التهدئة وإسرائيل تصعد، هذه هي الصورة اليوم؟
5: نعم، تحية لك وللمشاهدين. لا أعتقد أن إسرائيل تحاول التصعيد، أنا أعتقد أن يعني هناك جهات عديدة إسرائيلية ووازنة انتقدت قرار الحكومة الإسرائيلية وتعجل جدعون سعر وزير الخارجية بالقرار، وبالتالي كان مطلوبا من إسرائيل أن تأخذ حلا وسطا في هذا السياق. لا ننسى أن إسرائيل يعني لديها علاقات دبلوماسية وتجارية كبيرة جدا مع بريطانيا، ولا تريد أن تدخل في صراع وصدام احترام كبير يعني يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة وأن بريطانيا كان لها الدور الأبرز في إقامة دولة إسرائيل أساسا. الإشكالية في إسرائيل أن هناك من استعجل في اتخاذ هذا القرار بطريقة شعبوية لحد بعيد جدا، ولكن أيضا هناك من ينظر من زاوية مختلفة بعيدة عن الشعبوية. هناك نية إسرائيلية أو مخطط إسرائيلي لاستهداف ليس فقط القنصلية البريطانية إنما حتى الفرنسية وأي قنصلية أجنبية تقدم خدمات للفلسطينيين في القدس المحتلة عام 1967، بمعنى شرقي القدس.

0: هناك توجها اسرائيليا واضحا، هناك يعني عده تصريحات سمعناها من مسؤولين فيما يتعلق بالقنصليه الفرنسيه ايضا، فبالتالي نحن امام توجه عام اسرائيلي يريد تقليص الوجود الاوروبي الذي يخدم الفلسطينيين، وذلك جزء من السياسه العامه التي تريد فيها اسرائيل تثبيت ما يسمى بحق السياده على القدس الشرقيه، اضافه الى نزع فكره المواطن الفلسطيني الذي يتمتع بحقوق مستقله خارج نطاق السيادة الإسرائيلية. الآن أيضا هناك تجاوبا بريطانيا
1: حسنا دكتور،
0: هذا
1: لكن
0: بريطانيا.
1: يعني تقول هناك نية إسرائيلية لاستهداف كل هذه القنصليات التي تقدم خدمات، طيب يعني إسرائيل ألا تخشى مما يسمى بالعزلة، من ردات فعل تؤدي بها إلى عزلة، ألا تخشى من هذا الأمر؟
0: بالتأكيد تخشى إلى حد كبير جدا، ولكن المشكلة هون في حالة من التضارب ما بين السياسيين الذين يحكمون إسرائيل اليوم وما بين الدولة العميقة التي ترى أن القرارات الإسرائيلية المتعجلة يعني يؤدي إلى عزلة إسرائيل لحد بعيد جدا. لما جرى خلال 3 سنوات بعد 7 من أكتوبر، إسرائيل تدريجيا تتحول إلى دولة منبوذة لا أحد يريد تقريبا التعامل معها، وهذا يضعف مكانة إسرائيل الدولية. والمشكلة أن إسرائيل لا تقدم حلول جوهرية للمسائل الطاغية على السطح، أبرزها القضية الفلسطينية، وبالتالي طالما القضية الفلسطينية عالقة لا تستطيع إسرائيل أن تقدم نفسها كما كانت سابقا. نعم،
1: شكرا جزيلا لك دكتور شادي الشرف الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. أبدأ من صنعاء من مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل مرحبا بك. آخر ما قالته جماعة أنصار الله الحوثيين عن تطورات المعارك العسكرية في تعز وحواليها.
2: نعم معاذ، كانت قد أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء هذا اليوم عن إسقاط طائرة بيرقدار في أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب، وأكدت بأن هذه الطائرة كانت تمارس أعمالا إعدائية في أجواء المحافظة. كما أعلن أيضا بأنهم استهدفوا بعدد من الصواريخ البالستية تحشيدات لقوات حكومة عدن في معسكر قعوة بمنطقة رأس العارة، بالإضافة إلى استهداف مواقع في السقيا والمضاربة جنوب مضيق باب المندب، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن. وأكد أيضا إحراق العديد من العربات العسكرية التابعة لتلك القوات وإحراق مخازن أسلحة حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع. كما أكد أيضا بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وأكد بأن هذا الاستهداف أخرج هذا المطار أو أدى إلى تعطيل هذا المطار أو خدمات هذا المطار. في ذات السياق أكد أو جدد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم، وحذر الشركات أو دعا الشركات الطيران التي في الأجنبية إلى عدم التحليق في أجواء المملكة، مؤكدا بأنها لا زالت مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وسائل إعلام رسمية أكدت هذا الصباح عن غارة جوية استهدفت منطقة هران واستهدفت محطة وقود حسب وزارة الصحة التابعة لسلطة صنعاء، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد تسبب بسقوط 3 ضحايا جراء هذه الغارات. نعم معاذ.
1: نبيل اليوسفي من مراسلنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز. هديل مرحبا بك. جبهة كهبوب، ما هي المعلومات الدقيقة بشأن جبهة كهبوب وباقي الجبهات في تعز والساحل الغربي؟
3: نعم، بحسب البيانات الصادرة عن القوات الحكومية أيضا تقول أنها تتقدم في جبهة الوازعية وهي مديرية تابعة لمحافظة تايز. إذا ما انتقلنا أيضا وتابعنا في جبهة كهبوب فإننا نتحدث عن استمرار للمعارك، وقد أعلنت القوات الحكومية السيطرة عليها والتقدم باتجاه المواقع الأمامية لها. وبهذا نكون بدأنا نتحدث عن قرابة التحام بعض الجبهات لا سيما في الغرب من محافظة لحج وأيضا في محافظة تعز، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تأمين المواقع الاستراتيجية، وخاصة وأنها سلسلة جبلية تمتد ما بين هذه المحافظات عن لحج تعز وأيضا عدن، وهي تؤمن كل هذه المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وهذا بطبيعة الحال يقطع الطريق أمام جماعة الحوثي في أنها تتقدم باتجاه تلك المناطق، لأن الطريق المطلع على هذه الجبال والسلسلة الجبلية العالية والمرتفعة هي منطقة إمداد عسكرية بالنسبة للجماعة، وهي في الحقيقة تحاول خلال الأيام الماضية جماعة الحوثي إحداث اختراق في جبهات الريف الغربي والجنوبي لتعز، لأنها تعلم حقيقة إذا ما تم السيطرة وإذا ما تم تقدم القوات الحكومية من ناحية لحج ومن ناحية تعز فإنها ستفقد خط إمداد رئيسي للقوات العسكرية التابعة لها، فهي الآن يعني تدفع بكل قواتها نحو الساحل وأيضا نحو الريف الغربي لمحافظة تعز وجنوبها. هناك معارك مستمرة منذ أيام خلال هذا من في المناطق في الريف الغربي لمحافظة تعز والجنوبي، وهناك اشتباكات عنيفة للغاية.
1: نعم.
3: لا ننسى أن هذه المناطق معظمها هي كانت مناطق بعيدة عن الحرب وبعيدة عن النزاع، ولكن اليوم تحاول جماعة الحوثي فتح طريق
1: شكراً.
3: حتى تستطيع من إمداد الدفعات العسكرية التابعة لها.
1: شكراً هديل اليماني مراسلة الجزيرة من تعز، شكراً جزيلاً لك. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات في قطاع غزة. أفادت مراسلة الجزيرة بأن فلسطينية استشهدت في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع، كما أصيب آخرون بنيران الاحتلال في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. في الضفة الغربية نفذ الاحتلال حملة دهم واعتقالات شملت أكثر من 60 فلسطينيا وفق نادي الأسير. على صعيد آخر قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سيسمح فقط بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية لن يغلق لكن سوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنه يحقق تقدما جيدا. نقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البنتاغون أصدر تعليماته للقيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات القتالية بإيران. في سياق متصل كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. في الأثناء أعلن المتحدث باسم قوات التحالف تدمير 82 هدفا عسكريا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء محافظة تعز واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. من جانبها قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في قطاع غزة وعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عمليات نسف وتدمير في مناطق سيطرتها شمال وشرق مدينتي غزة وخان يونس. من مدينة غزة، مراسلة الجزيرة نور خالد. نور مرحبا بك، آخر ما جرى في القطاع خلال هذا اليوم نور.
4: نعم، كان آخر التطورات لهذا اليوم قصف مدفعي استهدف منزلا في منطقة مواصي رفح، تحديدا في منطقة الشاكوش، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية الطوابق العلوية لهذه البناية، أدى ذلك

0: إلى وقوع 7 مصابين حتى هذه اللحظة نقلوا إلى المستشفيات الميدانية، وهذا الأمر أيضا انطبق على المنطقة الشمالية لمدينة غزة، حيث جرى قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل في منطقة دوار لتوام، في تحديدا في منطقة الخزندار، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينية وإصابة شاب وطفل، وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي ووصفت جروحهم بالمتوسطة. القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يمتد من المناطق الجنوبية حتى المناطق الشمالية برورا بالمناطق الوسطى، والذي يقوم الاحتلال الإسرائيلي في مناطق سيطرته بقصف مدفعي كثيف، وهذا القصف الذي وصل إلى منازل المواطنين صباح هذا اليوم وأدى إلى وقوع الشهيدة وأعداد من الإصابات في مناطق قطاع غزة، ولكن هذا الأمر مستمر وينتهجه الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار. تشهد ساعات الليل وأيضا الساعات الصباحية قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار مستمر من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل حدود الخط الأصفر، والمسيرات الإسرائيلية التي بدورها تطلق قنابل وتطلق أعيرة نارية باتجاه المواطنين. هذا الأمر الذي بات يوقع أعداد من الشهداء والإصابات تصل بشكل يومي إلى مستشفيات قطاع غزة والمواقع العسكرية المنتشرة في كافة مناطق سيطرة الجيش. الاحتلال الإسرائيلي أنشأ فيها رافعات، والرافعات عليها رشاشات تقوم بقصف أو بإطلاق نار بشكل كثيف، ومن الممكن أن تصل هذه الأعيرة النارية إلى أي فلسطيني في يسير في مناطق قطاع غزة، علما بأن هذه المناطق محدودة جدا بعد سيطرة الاحتلال على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وتركه لأقل من 30% يعيش فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني، ومعظم هذه المناطق هي يصيبها أو أصابها الركام ودمرها الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان قام بإطلاقه المكتب الإعلامي الحكومي صباح هذا اليوم قال بأن الاحتلال الإسرائيلي أصاب 90% من البنية التحتية لقطاع غزة وأحال أكثر من 300,000 مبنى إلى الركام، وأن منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 74,000 شهيد وأكثر من 175,000 مصاب وصلوا إلى مستشفيات القطاع. هذا الأمر الذي ربما استنزف الطواقم الطبية واستنزف المستشفيات التي تعاني نقصا كبيرا في المستلزمات والمستهلكات الطبية وكذلك الأجهزة الطبية، وأيضا تعاني من نقص في الوقود والزيوت التي تشغل المولدات والتي بدورها تشغل العيادات الطبية والأجهزة. هذا الأمر بات يصارع نفسه في مستشفيات قطاع غزة بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يضع قيودا على ما يدخل إلى القطاع، وحتى أن وزارة الصحة أيضا أصدرت بيان تقول فيه بأن المرضى داخل المستشفيات الذين ينتظرون تحويلات طبية ربما يحتاجون ل4 سنوات حتى يخرجون بالسياسة المتبعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أعداد قليلة تخرج من خلال معبر رفح، وأعداد كبيرة هي في قوائم الانتظار تنتظر أن يسمح لها بالخروج إلى مستشفيات الخارج حتى تستكمل علاجها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع قيودا على أعداد المسافرين، وهذا الأمر من الممكن أن يفاقم حالاتهم ومن أيضا في أي لحظة من ممكن أن يتحول هؤلاء المصابين والمرضى إلى وفيات كما حدث مع الكثير من المصابين والمرضى.
1: شكرا نور خالد مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. 3 سنوات مرت على بدء الحرب على قطاع غزة، تغيرت خلالها ملامح المكان. دفنت تحت الركام بيوت ووثائق وسجلات تثبت ملكية أصحابها. اليوم لا يواجه الغزيون إعادة بناء ما تهدم فحسب، بل معركة أخرى قد تكون أكثر تعقيدا، إذ كيف يثبتون حقهم في بيت أو أرض حين تضيع الوثيقة وتتغير معالم المكان؟
2: ثقيلة هي الأيام التي يمر بها سكان غزة، لكن ما قد يمرون به مستقبلا قد يكون مثقلا بالبحث عن حقوقهم، فالحرب لم تترك وراءها منازل مدمرة فحسب. آلاف الوثائق والأوراق دفنت تحت الركام، وعقود ملكية انتهت عن أصحابها، ولم يعد السؤال مقتصراً على أين كان البيت، بل امتد إلى سؤال آخر: كيف يثبت أصحابه أنه كان لهم أصلاً؟ يمشي أبو جاسر رفقة جاره أبي أحمد بين الركام في منطقة أبراج المخابرات شمال مدينة غزة، يتأمل ما تبقى من الحي ويحاول أن يستعيد ذاكرة المكان.
3: من هنا بقت باب العمارة من عندنا، من هنا
4: احنا يعني في اول الاحداث، في اول ثالث رابع يوم من الحرب ضربونا بالفسفور، هربنا بملابسنا، هربنا من المكان بملابسنا، لا اخذنا فلوسنا ولا اخذنا ملابسنا ولا اخذنا اي شيء معنا، كله راح، كله انحرق، انهار المباني، مبخره، ما فيش لك حدود، ما فيش لك مكان، انا ملكيتي وين وانا فاقد لكل الشيء القانوني، انا ملكيتي وين، انا وين من هذا المكان.
2: من المنازل وملكيتها إلى الأراضي التي لم يعد أصحابها قادرين على الوصول إليها بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع. تعلقها بالأرض لا يزال يرافقها حتى في نزوحها. أم نضال تنبش في رأسها عن إجابة سؤال بشأن مصير أرضها التي يسيطر عليها جيش الاحتلال اليوم شرقي جباليا. لكن ما هو أصعب من ذلك، كيف تثبت أن لها أرضاً هناك دون أوراق ومستندات؟
5: وهذه الأرض كانت روحنا ودمنا، ناخذ أطفالنا وأحفادنا كلهم ونروح عليها كل أسبوع، نروح عليها الشجر، إحنا ربيناه زي ما بتربي الولد الصغير، تتعب عليه وتخسر عليه، وبعد ما ثمر وصار حمله يطعمنا ونعيش من وراه، كمان يجي كمان الاحتلال الإسرائيلي يدمرها وما يخلي شجر كله يمحاه عن قيد الحياة، وين مصيرها هذه أرضنا؟
6: أنا بيتي ببكي علي لحتى الآن، أنا بيتي كل عمارة عندي 4 طوابق، أنا وأولادي وأحفادي، لما نرجع إلها إيش بده يبنيها، إيش بده يرفعها، وين نقعد؟ ولحتى الآن ملكيتنا يعني إلها، وراقنا ضايلات فيها وانحرقوا. قلت لما أقول إلي أنا دار 4 طوابق، من بده يسمعني، من بده يعرفني، كيف بدنا نعمل؟ بدنا نضل مرميين إحنا في الشوارع لحتى الآن.
2: خلف الخط الأصفر تتداخل خسارة المكان مع غياب الأوراق التي تثبت الملكية. مع تغير معالم الأرض تبقى المخاوف من ضياع الحق قائمة. للبحث عن إجابات نصل إلى هذا المكان ونطرح السؤال عن مصير الوثائق لدى الجهات الحكومية. في مقر سلطة الأراضي حيث يفترض أن تحفظ سجلات الملكية وبيانات العقارات، نحاول معرفة مصير هذه البيانات.
7: كل الملكيات سواء كانت في الطابو أو المساحة أو أملاك الحكومة أو غيرها من الملكيات العامة والخاصة للمواطنين، عملنا منذ اليوم الأول على أرشفتها إلكترونياً.
8: واضح خلال فترة الحرب أن الاحتلال سعى إلى أن يجعل قطاع غزة فاقد للهوية.
7: الاحتلال متعمد بالفعل أن يقضي على كل الملكيات، على كل الأرشفة الموجودة في داخل قطاع غزة، حتى يحدث هناك بلبلة ونزاعات ما بين المواطنين، بدليل أنه أرسل عملاؤه، وأنا بتكلم بشكل واضح، نعم، إلى سلطة الأراضي وقاموا بالفعل بحرق الملفات الورقية.
2: في مكاتب المحامين تظهر تداعيات أخرى لهذه الأزمة، نزاعات قد تنشأ بين الورثة أو خلافات بشأن حدود الأراضي أو صعوبات في إثبات الحقوق عند المطالبة بالطلاق.

0: تعويض أو إعادة الإعمار.
1: إن قيام سلطات الاحتلال بتغيير معالم الجغرافيا في قطاع غزة ومسح المنازل السكنية في هذا القطاع سوف يؤدي بالتأكيد إلى نشوء نزاعات بين المواطنين حول ملكية هذه المنازل أو بالتحديد حول حدود هذه المنازل السكنية. يعني في حتى هذه اللحظة نستطيع القول أنه بشكل تدريجي نشأت بعض الإشكاليات في هذا الجانب، ولكن الإشكال الجدي والحقيقي سوف يكون بعد انسحاب سلطات الاحتلال من المناطق الشرقية وعودة المواطنين إلى مناطق سكنائهم.

0: إلى أم نضال مرة أخرى، إلى حياتها وخيمتها التي أصبحت مكان إقامتها الدائم، منتظرة استعادة أرضها وبيتها.
1: حياتنا فيها، روحنا فيها، دمنا فيها، هذه الأرض منقدرش نستغني عنها نهائي. إحنا إنها وطننا الرسمي.
0: قد يعاد بناء ما هدمته الحرب، لكن استعادة الحق تبدأ بوثيقة تثبته حتى لا يسقط هذا الحق بسقوط البيت. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: إلى الضفة الغربية، حيث قال مراسل الجزيرة أن مستوطنين هاجموا مزارعين فلسطينيين في منطقة وادي الشاعر بمدينة سلفيت شمالي الضفة. من جهته قال نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل أكثر من 60 فلسطينيا خلال حملة دهم بمناطق عدة في الضفة. معنا مراسل الجزيرة من الخليل محمد الأطرش. محمد، مرحبا بك. تستمر الاعتداءات في مناطق الضفة الغربية؟
3: نعم معاذ، بداية أهلا ومرحبا بك. أهلا بك معاذ. بكل تأكيد هذه الاقتحامات ما زالت تتواصل حتى هذه اللحظة في عدد من مناطق الضفة الغربية، لكن هذه الليلة كانت الاقتحامات هي الأبرز منذ أيام طويلة، خاصة ونحن نتحدث عن تنفيذ سلسلة اعتقالات واسعة نفذت في عدد من مناطق الضفة الغربية. تعتبر فلسطينيا هي جزء من ارتدادات ذكرى 7 أكتوبر وتداعيات هذا اليوم بالنسبة للفلسطينيين، الذي انعكس بشكل واضح من خلال الإغلاق وأيضا الحصار الذي فرض على قرى وبلدات فلسطينية مختلفة، وتنفيذ حملات اعتقال ودهم وتفتيش واسعة في عدد من المناطق. هذه الاعتقالات التي زادت عن 75 فلسطينيا ما بين معتقل ومحتجز فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، نتحدث عن أبرزها في الخليل. هناك أكثر من 30 فلسطينيا جرى اعتقالهم في عدد من المناطق، سواء هنا في مدينة الخليل أو حتى في بلدات إذنة والسموع ومدينة يطا وبلدة دير سامت ومخيم فوار للاجئين الفلسطينيين. عمليا هذه الاعتقالات امتدت إلى محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، جرى اعتقال رئيس بلدية تقوع خلال دهم وتفتيش منزله، إضافة إلى اعتقال 5 فلسطينيين آخرين من بلدة حسان بعد دهم وتفتيش وتخريب محتويات منازلهم. في وسط الضفة الغربية استمرت عمليات الاقتحام والدهم وتفتيش منازل الفلسطينيين، تحديدا في بلدة العيزرية إلى الشرق من مدينة القدس. نصف المعتقلين كانوا في مناطق شمال الضفة الغربية، لعل الأبرز كان في محافظة طوباس وتحديدا في بلدتي طمون وعقابة خلال حملة دهم وتفتيش وتحقيق ميداني مع أسرى محررين. جرى اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 25 فلسطينيا قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد التحقيق والتنكيل بهم بمركز للتحقيق جرى استحداثه في هذه القرى التي تم مداهمتها. في قلقيلية أيضا جرى اعتقال 11 فلسطينيا بينهم سيدتان، واحدة من بين هؤلاء أو تلك المعتقلات هي والدة أسير وأخرى أيضا هي زوجة أسير فلسطيني، وبقية المعتقلين هم أسرى محررون. وعمليا في طول كرم استمرت اقتحامات الاحتلال في ضاحية كتابة وضاحية ذنابة واقتحام منزل الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إلى جانب ما جرى في نابلس وتحديدا في بلدتي مادما وبيت دجن. عمليا يمكن الاستنتاج بحسب نادي الأسير أن هذه الاعتقالات ترتبط بشكل واضح من خلال التدقيق بهويات المعتقلين بملف 7 أكتوبر كذكرى بالنسبة للفلسطينيين، كجزء من سياسات الردع والانتقام التي تواصل قوات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية. ومن جهة ثانية فإن الاعتقالات تمت في بلدات نشطة استيطانيا مع ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة أن معظم البلدات التي جرى اعتقال الفلسطينيين من داخلها ومداهمتها وتفتيشها تقع على خط التماس المباشر وهي متاخمة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تهاجم الفلسطينيين.
2: من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، شكرا جزيلا لك. إلى ملف القنصلية العامة في بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن القنصل العام البريطاني 20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل. وأنه سمح بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق، لكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد مرحبا بك. البريطانيون الآن إذن يقولون نحن طالما لن نرد بالمثل، وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يقول نحن لن نرد بالمثل، وطالما المحادثات مع إسرائيل تتسم بالمصداقية. هذه من آخر التصريحات البريطانية. هل هناك رد فعل تصريحات إسرائيلية على هذه التصريحات البريطانية الآن؟
4: تعتقد وسائل الإعلام الإسرائيلية من ضمنها القناة 12 بأن إسرائيل تراجعت تحت وطأة الضغوطات مع بريطانيا عن قرارها بإغلاق تام للقنصلية البريطانية، ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي بأن القنصل العام البريطاني و20 موظفا فقط هم الذين سيغادرون المناطق الإسرائيلية، فيما سيبقى هناك في داخل هذه القنصلية 7 من الموظفين البريطانيين سيطلق عليهم البعثة البريطانية، رغم أن إسرائيل ستعمل على إلغاء مكانتهم الدبلوماسية. كانت إسرائيل تلوح وتهدد بأنها ستطرد 27 موظفا من داخل القنصلية البريطانية، وهم جميع موظفي هذه القنصلية، إلا أن القرار اليوم بدأ مختلفا، وذلك في عقاب مشاورات وكذلك محادثات قد جرت خلال الأيام الماضية بشكل سري كما تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية بين الحكومتين البريطانية والإسرائيلية من أجل تدارك طرد بريطانيا 27 موظفا في القنصلية الإسرائيلية في لندن. ويبدو واضحا بأن بريطانيا أيضا تراجعت عن هذا القرار، إلا أن بريطانيا تبقى هي الآن الجهة التي تعتقد وسائل الإعلام الإسرائيلية والمراقبين بأنها هي التي بدأت ولا تزال تحافظ على ما اتخذته من قرارات، خاصة قرار مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وفرض العقوبات على هذه المستوطنات، ما يزيد كما تشير المعارضة ووسائل الإعلام العزلة الدولية على إسرائيل وتزيد أزماتها الدبلوماسية أكثر فأكثر مع دول مختلفة. وهناك توقعات إسرائيلية أشارت إليها صحيفة هآرتس يوم أمس بأن تزداد عدد الدول التي ربما تفرض مزيدا من العقوبات على إسرائيل، ولكن ربما مثل هذه القرارات ترجأ إلى مبعد الانتخابات. نشير هنا إلى أن القرارات هي البريطانية هي مقاطعة الاستيطان، ولكن هناك عقوبات أوروبية إضافة إليها، وهي مقاطعة إسرائيل عسكريا وعدم الاتجار معها، سواء فيما يتعلق بقطع الغيار للدبابات والمركبات الثقيلة العسكرية أو كذلك بتزويدها بأنواع السلاح المنوعة. هذا الأمر أدى إلى حالة من الأزمة أيضا لدى الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية الإسرائيلية، ونقص حاد في قطع الغيار الخاصة في الدبابات على وجه الخصوص، والتي تعرضت كثير منها إلى التدمير وكذلك إلى إصابات كبيرة خلال الحربين الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية نتيجة الهجمات التي استهدفت هذه المركبات العسكرية الإسرائيلية. بالأمس أيضا كشفت صحيفة هارتس عن خشية لدى اتحاد البنوك في إسرائيل وعن وثيقة وصلت إليها تشير إلى أن ثمة خشية حقيقية وقلق بالغ لدى البنوك الإسرائيلية من فرض بريطانيا لهذه العقوبات وانضمام دول أوروبية لبريطانيا، ذلك أن هذه العقوبات ربما تستهدف مؤسسات ومنظومات مالية لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية. حتى بلغ الأمر أن هذه البنوك رفضت بالأمس الإجابة عن تساؤلات طرحتها وسائل الإعلام عما إذا كانت ستستمر في دعمها للشركات والمقاولين الإسرائيليين الذين سيبدأون بالعمل في مشروعها.

0: مشروع إيوان الاستيطاني بين القدس ومعلي أدوميم، هذا المشروع نعم. الذي حذرت دول أوروبية من مغبة الاستمرار فيه، ولذلك فإن إسرائيل أمام أزمات ثلاث: أزمة بنوك وأزمة سياسية، بالإضافة شكرا. إلى أزمة عسكرية بسبب العقوبات الدولية.
1: من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، شكرا جزيلا لك. لأن معنا من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريبة.

0: لساني وزير الخارجية إد ميبليباند، وأيضا وزير شؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي أكدت على أن بريطانيا تتعامل مع هذا القرار بهدوء، وهي ما زالت منخرطة في نقاشات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية في هذا السياق. تصريح وزير الخارجية وأيضا وزير شؤون الشرق الأوسط أكدا على أن مبنى القنصلية ما زال مفتوحا في القدس ويواصل عمله هناك. التأكيد هذا جاء في سياق كان فيه الحديث عن أن بريطانيا ستتخذ إجراءات مماثلة بشأن إسرائيل بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي أعلنتها إسرائيل في وقت سابق، بعدما اتخذت بريطانيا القرارات بشأن المستوطنات الإسرائيلية. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قال إن موقف لندن واضح، وهي لا تقبل بأن لإسرائيل الحق القانوني بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس. وهنا هنالك حتى نقاش قانوني حول من يسيطر على تلك المنطقة التي تقع في القدس الشرقية وغيرها. بالنسبة لوزير الخارجية أيضا البريطاني إد ميليباند أكد أن الحكومة البريطانية قامت بمباحثات خلال الفترة الماضية مع الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي بناء على هذه المباحثات لن يتم غلق مبنى القنصلية العامة البريطانية، ولكن تم تغيير صفتها وصار يطلق عليها صفة البعثة البريطانية في القدس اعتبارا من اليوم. وقال إن القدس البعثة هناك مستمرة في تأدية عملها وتقديم خدمات، وصفها بالحيوية، وهي تعمل أيضا مع الشعب الفلسطيني باعتبار أن الكثير من الفلسطينيين يتوجهون للحصول على خدمات من هذه القنصلية. وزير الخارجية أيضا أعلن أن دون حصول بريطانيا على الضمانات اللازمة لأمن وحماية موظفيها ومقراتها، قررت مؤقتا سحب عدد من الموظفين وعائلاتهم لضمان سلامتهم وأمنهم كما أكد. وقال إن في الفترة المقبلة ستعمل بريطانيا على إعادة بناء حضورها هناك، ولكنها في هذه المرحلة على الأقل لن تتخذ إجراءات معاملة بالمثل مع إسرائيل باعتبار استمرار هذه المحادثات التي يعول عليها الجانب البريطاني للوصول إلى اتفاقات. ولكن هنالك نقطة مهمة أيضا أشار إليها وزير الخارجية البريطانية، أن بريطانيا متمسكة بالإجراءات التي اتخذتها بحق المستوطنات في بداية شهر سبتمبر الماضي تنسيقا مع حلفائها، وقال أن بريطانيا تدعم حل الدولتين. نعم،
1: من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريبح، شكرا جزيلا لك. معنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أستاذ نهاد مرحبا بك. الآن ما قامت به إسرائيل كرد فعل، هل يعتبر في سياق التصعيد ما قبل في سياق الانتخابات يمكن لتل أبيب أن تتراجع أم لا، هي ماضية في هذه الإجراءات؟
2: مشاهدي الجزيرة، يعني يمكن فهم ردات الفعل الموتورة التي تصدر عن الحكومة الإسرائيلية باعتبارها فعلا تأتي في سياق الانتخابات، والموقف المتشنج يعني تجاه من يرونه يعتدي على سيادة إسرائيل أو يمس بسيادة إسرائيل. إسرائيل أعلنت ضم القدس في العام 1967، لكن بريطانيا لا تعترف بذلك، وبريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وإسرائيل تحاول أن تقاوم ذلك بكل السبل. يعني هي عاقبت دول أخرى على هذا الأمر، على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، عاقبت إسبانيا والنرويج وهولندا. الآن الموقف من بريطانيا لا يرتبط فقط بالموقف الأخير البريطاني من المستوطنات، بل يشمل أيضا ما تريده إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة. لا تريد إسرائيل أي مظهر من مظاهر الكيانية الفلسطينية الذي يمكن أن يتجسد في العلاقات الدبلوماسية مع أطراف خارجية، وهذا الأمر جرى مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة أغلقت قنصليتها في القدس ليس لأنها عبء إداري أو مالي أو غيره، بل لأنها تريد أن تعامل الفلسطينيين من خلال قسم صغير في السفارة الأمريكية في إسرائيل. هذا ما تريده إسرائيل، تريد إسرائيل من كل دول العالم

0: أن تتعامل مع الفلسطينيين
1: يعني
0: باعتبارهم شأن
1: يمكن أن
0: داخلي
1: تكرر
0: إسرائيلي.
1: يمكن أن تكرر إذا تل أبيب هذا الإجراء مع البريطانيين مع غيرها من الدول؟ يمكن.
0: مشكلة إسرائيل في هذا الأمر أنها تعاقب نفسها، يعني لو كان الأمر يرتبط بدولة واحدة وتوتر محدود وجزئي مع دولة هنا أو هناك يمكن فعلا أن تتخذ إجراءات صارمة، لكن هذا اتجاه آخذ في الاتساع ولا يرتبط الأمر بموقف منفرد، يعني هذا بالعكس، يعني هذا يرتبط أيضا بكل ما جرى قبل حرق 7 أكتوبر في الإجراءات الداخلية وبجرائم الإبادة وبجرائم الحرب وبالموجات العارمة من معارضة السياسات الإسرائيلية التي عكست نفسها حتى على الانتخابات البريطانية كما لمسنا، يعني سواء الأخيرة أو التي قبلها. وبالتالي يعني هذه الموجة طالما أن سياسات إسرائيل ماضية في طمع الشعب الفلسطيني ومحاولات تدمير حل الدولتين وارتكاب جرائم حرب ومحاولات ضم الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين دون أي رادع أو وازع، بالتالي بالتأكيد أن هذا مرشح لمزيد من التوترات مع بريطانيا ومع غيرها، لكن تحديدا بريطانيا صاحبة الفضل رقم واحد في التاريخ بإنشاء دولة إسرائيل ودعمها وقمع الشعب الفلسطيني وتوفير كل سنوات الانتداب لخدمة مشروع دولة إسرائيل ووعد بالفور وما إلى ذلك. يعني يمكن هذا الموقف أن يشجع دول وأطراف أخرى كثيرة في أوروبا، ربما لأن بريطانيا دولة مركزية في أوروبا حتى ولو أنها خارج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني هذا اتجاه آخر في الاتساع والتصاعد، وأعتقد أنه ما لم تتراجع إسرائيل عن سياساتها فالأمر مرشح لمزيد من التصعيد.
1: بثواني ستتراجع أم لا باعتقادك؟
0: أعتقد أن الأمر متروك لما بعد الانتخابات، يعني قبل الانتخابات من الصعب أن تتراجع، وإذا عاد نتنياهو للحكم وهذا وارد، يعني وقد تدخل إسرائيل في أزمة ويستمر نتنياهو رئيسا للحكومة التصريف للأعمال، أنا أعتقد أن مشروعه الأساسي هو الاستيطان وضم الضفة.
1: من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية أستاذ نهاد أبو غوش، شكرا جزيلا لك. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني الآن، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. محمد الأحمد أبدأ من عندك، مرحبا بك. البيت الأبيض يطلب إذن تحديد خيارات للضرب قبل الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي.
2: نعم معاد، بالرغم من أن مسؤول في البيت الأبيض أشار وأكد للجزيرة بأن ترامب مرتاح لترك الانهيار الاقتصادي في إيران يأخذ مجراه، لكن التسريبات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن خيار آخر يجري تحضيره، في إشارة إلى الخيار العسكري. في هذا السياق أكسيوس نقلت عن مصادر بأن القيادة المركزية الأمريكية تلقت قبل أيام أوامر من البيت الأبيض باستكمال الاستعدادات لاحتمال استئناف محتمل للعمليات القتالية في إيران، ومسؤول في البنتاغون قال للموقع أن مهمة الوزارة في نهاية المطاف هي تطوير الخيارات وعرضها على الرئيس ترامب، لكن القرار النهائي بحسب هذه التقارير لم يتخذ بعد. لكن مسؤول إسرائيلي قال لأكسيوس إن احتمال الضربات الكبرى قبل الانتخابات الأمريكية في إشارة إلى الانتخابات النصفية ليس مرتفعا، لكنه في نفس الوقت ليس مستبعد. وتوقع هذا المسؤول الإسرائيلي بأن احتمالات التصعيد العسكري قد ترتفع وتزيد بعد هذه الانتخابات، انتخابات الكونغرس. ترامب كان قد تحدث مع نتنياهو بحسب ما أشار في وقت سابق، وأكسيوس أشارت إلى اتصال ثاني، لا سيما أن البيت الأبيض على صعيد مجلس الأمن القومي كان قد عقد قبل أيام اجتماع لبحث الخطوة التالية فيما يتعلق بإيران، لا سيما في ضوء تعثر أحدث جولات التفاوض بين الجانبين عن طريق الوسطاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. سياسيا أيضا ترامب يقدم صورة مختلفة ويقول بأن المفاوضات مستمرة، وأشار في هذا السياق بأن ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص يحرز تقدم بشأن إبرام اتفاق مع إيران، ويشير بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، لكن الشروط في الواقع لم تتضح بعد. نائب الرئيس جي دي فانس كان قد أشار في مقابلة مع وكالة

0: رويترز بأن المفاوضات في مع إيران مستمرة، وأشار بأن إيران يجب عليها خفض التخصيب بشكل ملموس، بمعنى تقديم تنازلات في الملف النووي. لكن هذا الموقف في الواقع ليس واضح ما إذا كان يمثل كل الآراء في الإدارة الأمريكية، خاصة أن وزير الخارجية ماركو روبيو سئل خلال زيارة في أثينا العاصمة اليونانية عما إذا كان ذلك يعني قبول تخصيب محدود من جانب واشنطن، وهي مسألة جوهرية في الخلاف مع إيران، رفض الدخول في التفاصيل وشدد على أن الخط الأحمر الأمريكي لا يزال كما هو، وهو أن إيران لا يمكنها امتلاك السلاح النووي. وطبعا هذا التشدد من جانب الإدارة الأمريكية مرده أيضا إلى تصريحات ترامب وكبار المسؤولين بأن مضيق هرمز فقد عمليا من يد إيران كورقة ضغط، لا سيما من القيادة المركزية الأمريكية تحدثت في منشور عن ملايين من الكميات من النفط التي تعبر المضيق، 20 مليون برميل من النفط تحديدا. ونفت في هذا السياق أيضا ما نسب إلى جنرال إيراني في الحرس الثوري عن سيطرة إيرانية كاملة على المضيق، وقالت إن الملاحة مستمرة، وبين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة هم من يسيطرون على مضيق هرمز وحركة الملاحة. لكن ما يجري في المضيق لم يصل بعد إلى محطات الوقود أيضا، وفي هذا السياق هناك بواعث قلق أمريكية لدى عدد من المشرعين الجمهوريين الذين يخوضون سباقات صعبة جدا في هذه الانتخابات، انتخابات الكونغرس. وبالتالي حديث ترامب عن
1: محمد الأحمد
0: مسألة انخفاض.
1: نعم. شكرا جزيلا لك. لعلنا سنستكمل لا شك ما تقوله وما يقوله مراسلنا من واشنطن في سياق النشرات القادمة. الآن نذهب إلى طهران إلى مراسلتنا رانيا قاسمي. رانيا مرحبا بك. إذا إسماعيل وقائي المتحدث باسم الخارجية الإيراني يقول إن هناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران.
2: نعم معاذ، يعني لخفض حدة التصعيد وعدم العودة مرة أخرى للمواجهات العسكرية، فيما يبدو أن الجهود تستمر في هذا الإطار. تم التأكيد من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي على أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء. أكد على أن إيران يعني أوضحت بشكل صريح وحازم شروطها وأيضا ملاحظاتها بشأن وقف القتال في جميع الجبهات وليس فقط في جبهة إيران، هذا بالإضافة إلى إعادة الأمن إلى المنطقة وخاصة مضيق هرمز. قال أنه سيتم يعني تقديم الرد اللازم على المقترح الأمريكي، وذلك عبر الوسطاء، أيضا محملا الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن في المضيق نتيجة ممارساتها العدائية وهجماتها العسكرية وأيضا التهديد بها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أو وزير الخارجية الأمريكي مايكو روبيو لن يستطيع أن يغطي على انتهاك بلاده لتعهداتها من خلال ما وصفه بتحريف الحقائق، مشيرا إلى أن إيران عازمة أيضا على مواصلة التعاون وتعزيز الثقة مع دول المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده لم يعني تألو أي جهدا، وذلك من أجل مواصلة المشاورات مع سلطنة عمان من أجل تحديد مسار آمن للسفن. قال أن هناك مشاورات جيدة مع الجانب العماني فيما يتعلق بهذا الشأن، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأحداثيات الجغرافية للمسار الآمن في المضيق، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن كيفية إعلان هذا الأمر إلى الجهات الدولية المعنية. وقال أن سيتم هذا الأمر قريبا. تأتي هذه التصريحات من قبل بقائي بعد تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تتفاوض من موقع القوة، وذلك من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. قال أن بلاده لن تتراجع وأنها يعني مصممة على الصمود وإحباط من وصفهم بالأعداء في الحرب الشاملة التي تتعرض لها، واعتبر أن شرط النجاح في هذه الحرب والشرط المسبق هو الاتحاد ونبذ الخلافات في الداخل الإيراني، خاصة مع حديث المسؤولين الإيرانيين عن الولايات المتحدة تركز على الأمور الاقتصادية من أجل إثارة الفتنة في الداخل وزعزعة الأمن الداخلي. هناك تأكيدات أيضا من وزير الخارجية الإيراني عباس أرغشي على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها بقوة، وأيضا أنها لن تتردد في استخدام الأدوات الدبلوماسية، وذلك من أجل يعني استيفاء حقوق الشعب الإيراني. هناك يعني موقف واضح فيما يتعلق بالمفاوضات أن إيران لن تتنازل عن شروطها التي وضعتها من أجل إنهاء هذه الحرب. ترى أن الولايات المتحدة غير قادرة عسكريا على الدخول في حرب طويلة. أشار وزير الخارجية عباس عرقشي إلى أن حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة في الحرب الأخيرة أكبر بكثير من الحجم المعلن من قبل وزارة الدفاع الأمريكية.
1: من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، شكرا جزيلا لك. مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، ينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معاً في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائماً. أولاً رفضت واشنطن مجدداً أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانياً اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
1: الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي. أبدأ من صنعاء نبيل اليوسفي، إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تعلن استهداف تجمعات حكومية بعشرة صواريخ أو 11 صاروخا.
4: نعم معاذ، ربما أن خلال الثلاثة الأيام هذه تعد أكثر كثافة لعمليات القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء التي أعلنت عنها، سواء باتجاه العمق السعودي أو باتجاه ما قالت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في محافظتي الجوف ومحافظة تعز، بالإضافة إلى محافظة لحج. كانت قد أعلنت هذا الصباح عن استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن بعدد من الصواريخ البالستية في منطقة رأس العارة والسقيا، وكذلك في معسكر قعوة، وبالإضافة إلى مناطق أخرى في باتجاه مضيق باب المندب. وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن وإعطاب عدد كبير من الآليات العسكرية جراء هذا الاستهداف. في ذات السياق كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأنها استخدمت السلاح المناسب لإسقاط هذه الطائرة التي كانت تنفذ أعمالا عدائية في أجواء هذه المحافظة. في سياق آخر أعلنت أيضا بأنها استهدفت العمق السعودي وبالتحديد مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وأكدت بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى تعطر الحركة في المطار، محذرة أيضا من أن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتها العسكرية حسب القوات المسلحة بصنعاء، ومحذرة أيضا الطائرات الشركات العالمية بعدم المرور من الأجواء لأنها لا زالت مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة. الناطق العسكري للقوات المسلحة كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية، قال بأنها 156 غارة جوية وقصفا صاروخي سعودي استهدف حسب الناطق العسكري أعيانا ومنشآت مدنية في محافظات مختلفة بما فيها عمران وصعدة، بالإضافة إلى الجوف ومحافظة تعز ومحافظة حجة، وأكد أيضا سقوط ضحايا جراء هذا الاستهداف، متوعدا بالرد على هذه الغارات بتكثيف عملياتهم العسكرية في العمق السعودي. كما كان أيضا قد أعلن عن تصديهم لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف بعدد من الصواريخ البالستية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات وإعطاب أيضا عدد كبير من الآليات العسكرية حسب القوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء. نعم معاذ.
1: نعم شكرا لك نبيل يوسف مراسل الجزيرة من صنعاء. أذهب إلى مراسلنا من مأرب محمد القاضي. محمد مرحبا بك. جبهة مأرب، كيف هي آخر تطورات المعارك هناك؟
5: معاذ، إذا ما تحدثنا عن المعارك هنا في جبهات مأرب، فالقوات الحكومية وفقا لمصادر مقربة من القوات الحكومية تقول إنها تعمل على الضغط في الجبهة الجنوبية على قوات الحوثي وتمركز الحوثي في هذه الجبهة، وهذه الجبهة غاية في الأهمية وتقع إلى جنوب محافظة مأرب. وتقول المصادر إن القوات الحكومية تعمل على تأمين مكاسبها والمواقع التي استعادتها منذ بدء عملية فجر اليمن، ومن ثم تحقيق مكاسب أخرى ومحاولة السيطرة واستعادة السيطرة على مواقع أخرى تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي. وتقول المصادر كذلك إن تبادل القصف المدفعي في هذه الجبهة بين الحوثيين والقوات الحكومية لم يتوقف على مدار الساعة. نحن نتحدث عن استخدام الحوثي للصواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى وكذلك قريبة المدى، والاستخدام المكثف للمسيرات، وكذلك نتحدث عن عمليات للقوات الحكومية تحت غطاء جوي، وكذلك قصف مدفعي مكثف أيضا واستخدام لصواريخ الكاتوشا من الطرفين، وكذلك استخدام مكثف للطيران المسير سواء للاستطلاع أو للعمليات الهجومية. كذلك نتحدث عن الجبهة الجنوبية أو بالأحرى الجبهات غربي محافظة مأرب، وهذه الجبهات هي الأقرب إلى أولى مناطق محافظة صنعاء. كذلك لم يتوقف فيها القصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية. أما في جبهات شمال مأرب وهي أيضا شمال غرب مأرب هي أقرب كذلك إلى أولى مناطق محافظة صنعاء، نتحدث عن مرتفعات نهم شرقي محافظة صنعاء، شهدت كذلك غارات جوية استهدفت معسكر ماس، وهذا المعسكر معسكر استراتيجي يقع في المثلث الرابط بين محافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة صنعاء، ويستخدمه الحوثيون للإمداد وكذلك لإمداد الجبهات سواء في الجوف أو في مأرب خصوصا شمال وغرب مأرب. كذلك نتحدث عن جبهات شرقي محافظة الجوف القريبة أيضا والمحاذية لمحافظة مأرب، شهدت أيضا تصعيدا هذه الجبهات، و غارات جوية استهدفت تمركز للحوثيين في معسكر اللبنات، وشهدت أيضا وفقا لمصادر عسكرية هجوما على مواقع للحوثيين في هذه الجبهة. كذلك إذا ما تحدثنا أيضا فامتداد الجبهات يمتد من الجوف أو من شرقي محافظة الجوف مرورا بمأرب، ومن ثم إلى جبهة بيحان والبيضاء وسط اليمن، ومن ثم إلى محافظة أبيان، وهذه المحافظة محافظة جنوب تقع جنوب اليمن أيضا، تقول مصادر محلية مع أن هذه الجبهات في محافظة أبيان هادئة وساكنة كانت خلال الفترة الماضية، إلا أنها شهدت محاولة تسلل الحوثيين، وتقول مصادر حكومية إن أحبطت هذه المحاولة. وإذا ما وصلنا إلى الجبهات الأشد اشتعالا في محافظة تعز، فنستطيع القول إن الحرب هناك تأخذ مسارين رئيسيين اثنين، الأول شرقي جنوبي وتحاول قوات الحوثي السيطرة فيه على المرتفعات الجبلية، وله علاقة بالطريق المؤدي والرابط بين محافظة تعز ومحافظة لحج وصولا إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومسار آخر غربي وله علاقة أيضا بخطوط الإمداد وإلى مدينة تعز، وكذلك له علاقة مباشرة بالسلسلة الجبلية المطلة على المديريات الساحلية وعلى مضيق باب المندب وصولا إلى مرتفعات كهبوب التي قالت قوات الحكومة اليمنية إنها أحكمت السيطرة عليها، وبإحكام السيطرة على هذه المرتفعات المهمة تكون قد تأمنت مكاسبها في مديرية ذباب وسيطرتها على هذه المديرية المهمة.
1: من مأرب مراسل الجزيرة محمد القاضي، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي، مرحبا بك.
6: مرحبا.
1: 4 أيام على فجر اليمن، آخر التطورات في هذه المعركة؟
6: واضح أن خطوط القتال في منذ بدء عملية فجر اليمن، نحن في اليوم الرابع كما قلت، تتسع تتصاعد وتتوزع. خلال الشهرين الماضيين كان يعني الأمر في تصاعدي وتنازلي في معظم هذه الجبهات، تركز خلال يعني الشهرين الماضيين تقريبا في الساحل الغربي وفي مديرية ريف تعز، لكنه اليوم يعني يتوسع باتجاهات أخرى، وأيضا هناك تقدمات في مأرب في الجوف أيضا في مناطق أخرى، لكن القتال مركز القتال الرئيسي يدور في الساحل والساحل الآن متوقف، لكن أيضا في الجبهات الخلفية للساحل وهي الجبهات المهمة في الوازعية. هذه المنطقة تقول الحكومة اليمنية بأنها استطاعت أن تحرز فيها بعض التقدمات، أيضا في مناطق ريف تعز وهي مناطق مهمة بالنسبة للساحل. المعادلة كالتالي: إذا استطعت أن تؤمن هذه الجبال من لحج إلى تعز، نتحدث عن سلسلة جبال كهبوب، عن ريف تعز الجنوبي، عن ريف تعز الغربي، عن شمال غرب تعز أيضا، فأنت تستطيع تأمين الساحل وتأمين مضيق باب المندب. القتال يدور في هذه المناطق. الحكومة اليمنية وقوات الدلع الوطن والعمالقة قالت أنها استطاعت السيطرة على جبال سلسلة جبال كهبوب، هذا طبعا يعتبر انتصار جيد لأنه يحمي مكاسبهم في الساحل، نتحدث عن مطار ذباب، عن معسكر العمري، حتى عن محاصرة مديرية ذباب وعن محاصرة باب المندب والطريق الواصل إلى من باب المندب إلى المخاء، ويبدو أن هناك بحسب مصادرنا تحركات في هذا الاتجاه للوصول إلى المخاء، ولكن يبدو أن من المقرر العسكري قرر أنه أولا يحسم يعني جبهة الوازعية في هذه المنطقة. في مأرب والجوف كما تحدث مراسلنا هناك تقدمات بالنسبة للقوات الحكومية، ليست تقدمات استراتيجية بشكل كبير، ولكن في الطريق إلى مثلا إذا ما أردنا نتحدث عن قرب مأرب من العاصمة اليمنية صنعاء، قرب الجوف من الحدود اليمنية السعودية وأيضا من صعدة، فنحن نتحدث عن تقدمات يعني قد تكون محرزة في الوقت القريب القادم.
1: ردة فعل أنصار الله الحوثيين فيما يحدث في جبهة كهبوب في الوازعية في جبهات عموم مدينة تعز؟
6: طبعا الحوثيون ما زالوا في هذه المناطق، يعني هم الآن جميع القوات الأطراف جميعها تقاتل في قوس واحد. هذا القوس هو عبارة عن لحج تعز الساحل، قوس واحد، وربما يتوسع أحيانا فيصبح شبه دائرة

0: ليتصل بمحافظة الحديدة، لكن حتى هذه اللحظة ما زالت قوات الحوثي تسيطر على محافظة الحديدة كاملة، وهاجس الحكومة اليمنية الآن أن تتقدم في هذه المناطق. لماذا؟ لأن جميعها تتعلق بالوصل، منع الوصول، منع الإمداد بالنسبة حتى للغذاء وللسكان ولأيضا للتعزيزات العسكرية وللتعزيزات اللوجستية وللتعزيزات الكثافة العددية ما يتعلق بالمقاتلين وغيرها. فبالتالي القوات الحوثية والقوات الحكومية في مناطق ريف تعز تتقاسم أحيانا السيطرة بين كر وفر. يعني مثلا لديك ريف قدس، ريف مديرية سامع، الريف في مناطق الأقروض، الريف في مناطق جبل حبشي. هذه المناطق كلها تشهد أحيانا تقدمات للحوثي وأحيانا تقدمات للقوات الحكومية، والقبائل المحلية طبعا في هذه المنطقة هي يعني تقريبا ليس صديقة لجماعة الحوثي، لذلك يصعب عليه التمترس فيها والتمكن منها. لكنه كلما وصل إلى منطقة يبني فيها طبعا منصات صواريخ، منصات طائرات طيران مسير، ويستطيع أيضا ليس فقط تهديد الساحل من خلال هذه المناطق، يستطيع أيضا حتى تهديد لحج وعدن. وهناك يعني معلومات تقول بأنه استطاع يعني بالأمس تهديد مطار عدن من هذه المناطق.
1: ضرب مطار عدن
0: بالأمس، يعني كان هناك يعني تصريح من قبل القوات الحكومية وحتى من قبل الحوثيين بأنهم استهدفوا مناطق في القوات الحكومية تقول بأنه هاجم مطار عدن، والحوثيون يقولون بأنه يعني هاجم تعزيزات.
1: لكن يعني باختصار شديد أحمد الشلفي، بعد 4 أيام من انطلاق هذه العملية فجر اليمن، الآن ليس بعض يقول لك هناك تراجع في الزخم العملية؟
0: لا بالعكس، هناك تصاعد في زخم العمليات، هناك أيضا تحرك في خريطة السيطرة بعضه لصالح الحكومة اليمنية، وهناك أيضا تغير في موازين القتال. الحوثي كان يهجم والحكومة اليمنية كانت ترد وتقوم بالهجوم المضاد والهجوم المعاكس. اليوم الحوثي يتحدث عن تصديات سواء في منطقة الساحل أو في منطقة الوازعية أو في شرق اليمن في الجوف.
1: ممكن أن إطباق الحصار أو في باب المندب في المخة، في ممكن أن يحدث تقدمات اختراقات في الأيام، في الساعات أو الأيام القادمة باختصار.
0: هذا يعني معقول جدا، يعني ممكن جدا خلال الفترة الماضية، ولكنه طبعا يعود إلى طريقة قرار المقرر العسكري سواء للقوات الحكومية اليمنية أو للقوات الحوثية. وزير الدفاع اليمني قال بأن عملية فجر اليمن هي 6 مراحل، هذه أولها وهذه هي المرحلة ب من فجر اليمن.
1: محرر الشؤون اليمنية، شكرا جزيلا لك. هذه تغطية مستمرة على رأس الساعة، في أمان الله.
2: قالت قوات الحكومة اليمنية إن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة في قطاع الكدحة غربية تعز.
3: الحوثيون يحاولون منذ أيام قطع الطريق الرابط ما بين مدينة تعز والمخا ومناطق الساحل الغربي بشكل عام.
0: من الواضح أن الحوثيين باغتوا الحكومة اليمنية، وبالتالي اختيارهم لهذه الجبهة كان مهم جدا.
4: بالنسبة لصنعاء، أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مفتوحة الأيدي.
5: كيف يتطور الموقف على الأرض؟
6: تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة.
7: نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز.
8: هذه أشبه بالتسخين الأولي لعملية أكبر ربما تأتي قريبا.
9: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
10: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: أهلا بكم مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. في قطاع غزة أفادت مراسلة الجزيرة بأن فلسطينية استشهدت في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع، كما أصيب 7 آخرون في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سيسمح فقط بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية لن يغلق، لكن سوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه يحقق تقدما جيدا. ونقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. من جانبها، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. البداية من قطاع غزة، وعلى وقع الذكرى 3 للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع. للمزيد تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن نور، هذه الاعتداءات بحق الغزاويين مستمرة، كل التفاصيل معك.
4: نعم رنيم، في اليوم الثاني للذكرى 3 للسبع من أكتوبر عام 2023، وهو اليوم الأول للحرب على قطاع غزة والتي امتدت لثلاث سنوات متواصلة، والاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الثلاثة سنوات لا يزال يقوم بعمليات استهداف وغارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، وكان آخر هذه الغارات هو قصف مدفعي استهدف منزل في منطقة الشاكوش في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح، منطقة مواصي رفح، استهدف منزل المنزل واستهدف منه الطابق الثاني حسب ما يقول شهود عيان، ونقل السبعة إصابات إلى المستشفيات الميدانية المتواجدة في تلك المنطقة. هذا الأمر الذي بات هو سيد الموقف في كافة مناطق قطاع غزة، لأنه انطبق أيضا على المنطقة الشمالية لمدينة غزة، حيث جرى استهداف إسرائيلي من قبل المدفعية الإسرائيلية لمنزل في منطقة دوار لتوام، المنطقة الشمالية لقطاع غزة، وعلى إثره استشهدت فلسطينية وأصيب عدد من المواطنين، بينهم طفل نقلوا إلى مستشفى الشفاء، وقد وصفت جروح المصابين بالمتوسطة. عدا عن عمليات القصف والاستهداف التي طالت مناطق قطاع غزة، تلك المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الجنوبية مرورا بالوسطى وحتى المناطق الشمالية، ليلة هذا اليوم كانت مليئة ربما بالاستهدافات والأعيرة النارية التي تطلق من الآليات العسكرية، والقذائف المدفعية التي تطلق أيضا من الآليات العسكرية التي تتمركز داخل خطوط أو داخل حدود الخط الأصفر، والتي تصيب المواطنين الذين يحاذون هذا الخط، الأمر الذي بات يفزع المواطنين ويشعرهم أنهم دائما في حالة من الحرب. ويوم أمس كان يوم عصيب، وانتظره المواطنون في قطاع غزة بفارغ الصبر أن ينتهي هذا اليوم حتى لا يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الانتهاكات والاختراقات لوقف إطلاق النار. كان هناك أمس 5 من الشهداء توزعوا في مناطق قطاع غزة، ولكن أبرز الأحداث والغارات كانت قد شنت في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، تحديدا في مدينة خان يونس، حيث استشهد 3 مواطنين في غارات إسرائيلية متفرقة في منزل وفي خيمة، وقد شيع المواطنون الشهيد الذي استهدف في خيمة صباح هذا اليوم، وأصيبت زوجته وأطفاله وعدد من جيرانه في تلك الغارة، واستشهد أيضا مواطن آخر في قصف إسرائيلي، واستشهد فتى متأثرا بجروحه، واستشهد أحد أفراد الدفاع المدني في قصف إسرائيلي جراء إنقاذه لمصابين في المنطقة الشمالية لمدينة غزة. وبذلك تكون أعداد الشهداء قد تجاوزت 1440 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار، فيما تجاوزت الإصابات أكثر من 5000 إصابة. هذه الإصابات التي ربما تتراكم على 175 ألف إصابة جرت خلال فترة الحرب على قطاع غزة. هؤلاء جميعا ينتظرون العلاج الأمثل ربما من مستشفيات القطاع التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات والمستهلكات الطبية، وكذلك هناك شح في الوقود والزيوت التي تشغل المولدات، والأجهزة الطبية تقف تباعا عن العمل بسبب أنها استنفذت خلال سنوات الحرب على قطاع غزة. تقول وزارة الصحة أن هناك آلاف المواطنين الذين ينتظرون دورهم في العلاج في الخارج، والاحتلال الإسرائيلي يقيد الأعداد التي تخرج، وربما الأعداد التي تخرج قليلة والتي تنتظر أكبر بكثير، ويحتاجون إلى 4 سنوات إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذه السياسة حتى يخرج جميع المرضى الذين ينتظرون دورهم. رنيم
3: نور، تحدثت عن النقص في التجهيزات والمعدات وكل ما يتعلق بالحاجات الطبية للمستشفيات، إلى أي حد وصل هذا النقص؟ وأيضا تحدثت عن الشح في الوقود، أيضا إلى أي حد وصل هذا الشح فيما يتعلق تحديدا بالقطاع الطبي؟
4: نعم رنيم، إلى حد كبير وصل هذا الشح، لأن الاحتلال الإسرائيلي يقيد دخول الأدوية والعلاجات وكذلك قطع الغيار التي ربما تعمل على صيانة الأجهزة التي توقفت عن العمل أو حتى على صعيد المولدات، وما يقوم بإدخاله من حيث الزيوت والوقود هي كميات شحيحة ولا تكفي القطاع الصحي الذي يقدم خدماته لآلاف المواطنين في قطاع غزة. والاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات استهداف استهدافاته ويوقع أعداد من الإصابات. يعني الأمر لا يقتصر على عدد المرضى والمصابين الذين يقبعون داخل هذه المستشفيات أو الذين يتلقون العلاج من فترة لأخرى، بل أن الاحتلال الإسرائيلي يوقع مزيدا من الإصابات التي تحتاج إلى خدمات طبية متكاملة وخدمات ضرورية لتقدم لهؤلاء المصابين. ولكن الاحتلال الإسرائيلي بمنعه لدخول الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وكذلك المستهلكات، فإنه يفاقم هذه الأزمة، والتي ربما وزارة الصحة دائما ما تنذر بالكارثة ربما إذا استمر الاحتلال بهذا النهج وبهذا التقييد، ربما مستشفيات تقف عن العمل. هناك فقط 19 مستشفى يعمل من أصل 38، وهذه المستشفيات مهددة بالتوقف أيضا. رنيم،
3: شكرا لك.

0: نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وفي قطاع غزة أيضا، قالت وزارة الصحة أن 4 سنوات هي المدة المطلوبة لإجلاء 21,000 مريض وجريح وفق آلية السفر المتبعة اليوم. ووجهت وزارة الصحة نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل والضغط لفتح المعابر وتسهيل خروج المرضى والجرحى، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والجرحى. وللمزيد حول هذا الملف ولمعرفة آخر التفاصيل المتعلقة بحاجات هذه المستشفيات وبكل النقص الذي تعاني منه مستشفيات غزة التي توقف عدد ليس بقليل منها عن العمل، وأيضا كان هناك مراكز طبية توقفت عن العمل. للمزيد حول هذا الواقع ينضم إلينا من مدينة غزة زاهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. أهلا بك سيد زاهر. بداية، عندما نتحدث عن معاناة قطاع الصحة في غزة، عما نتحدث تحديدا بالأرقام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم ذكرى تمر علينا 3 سنوات من الحرب المستمرة والتي لا زالت رحاها مستمرة في قطاع غزة، والمنظومة الطبية في دائرة الاستهداف منذ اليوم الأول لهذه الحرب. يعني استهدفت هذه الحرب الحجر والبشر، استهدفت المباني، استهدفت الكوادر الصحية، استهدفت أبنائنا، استهدفت نسائنا، أطفالنا. تأتي هذه الذكرى وأكثر من 74,250 شهيد قضوا خلال هذه الحرب، ضحايا هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة، من بينهم كان 21,900 طفل، ويمثلوا تقريبا 30% من إجمالي هؤلاء الشهداء، من بينهم أكثر من 11,300 سيدة، من بينهم أكثر من 6,000 مسن قتلوا بلا أي رحمة خلال هذه الحرب، أيضا من بينهم أكثر من 1,200 طفل لم يتجاوزوا العام، وأكثر من 650 طفل ولدوا وقتلوا أثناء هذه الحرب. هذه الحرب كان عنوانها بامتياز النساء والأطفال وكبار السن وجميع الفئات الهشة. هذه الحرب كان عنوانها الأساسي استهداف المستشفيات واستهداف المباني. 38 مستشفى كان يعمل قبل الحرب، الآن يعمل منها بشكل جزئي وبخدمات محدودة فقط 19 مستشفى، منها 5 مستشفيات رئيسية حكومية فقط. وكما تعلمون أن العبء الأكبر في الخدمات الصحية والاستقبال والعمليات هي على المستشفيات الحكومية. انخفضت القدرة السريرية من 3412 سرير إلى أقل من 2600 سرير، منهم فقط 1070 سرير هي أسرة المستشفيات الحكومية. أيضا
0: وكم يعني هي الحاجة سيد زاهر عندما نتحدث عن
1: نعاني من العجز الشديد،
0: عندما نتحدث عن هذا التراجع الكبير في القطاع الطبي، كيف نقارن هذا التراجع بالحاجة؟
1: الحاجات كبيرة، لا زال الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيود شديدة على إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، على إدخال الأجهزة التشخيصية وإدخال الأجهزة الطبية. كان عندنا أكثر من 18 جهاز أشعة مقطعية يقدم خدمات لأكثر من 2 مليون نسمة، الآن فقط 3 أجهزة CT تعمل من أصل هذا العدد الكبير، لا يوجد أي جهاز رنين مغناطيسي من أصل 9. يعني تتخيلي أختي الكريمة كم الحاجة المطلوبة. العجز الدوائي، الأصناف التي رصيدها صفر لدينا، فقط 45% لدينا يعني المتوفر، نسبة العجز وصلت هذا الرقم الكبير. أيضا العجز يزداد في المرضى المزمنين، المرضى الذين هم بحاجة لأدوية بشكل مستمر، مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى الأورام. 12,000 مريض لا زال منهم يعني 8,000 حالة نشطة، لا زال منهم أيضا 2,800 بانتظار التحويل للعلاج بالخارج. هؤلاء بحاجة لعلاجات، بحاجة لبروتوكولات طبية. للأسف الشديد هذه البروتوكولات غير متوفرة، نقدم لهم بروتوكولات مجتزأة. أيضا المسكنات والمثبطات وأدوية التلطيفية التي تخفف عنهم الألم أيضا غير متوفرة، ويعاني من عجز شديد فيها. أيضا هذا
0: سيد زاهر، عندما تقول بروتوكولات مجتزأة،
1: وصل أيضا إلى،
0: عذرا على المقاطعة ولكن لاستيضاح هذه النقطة لأنها مهمة جدا، عندما تقول نقدم لهم بروتوكولات مجتزأة، ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة لصحة

0: المريض.
1: هذا بالمختصر هو حكم بوفاة هذا المريض، المريض الذي بحاجة لبروتوكول علاج كيماوي متكامل من 3 أو 4 أصناف أدوية. في حال عدم إكمال هذا البروتوكول وإعطائه جزء منه أو إعطائه صنفين من هذا البروتوكول فإنه لن يجدي نفعا مع المريض، ولن يكون التدخل الطبي والتدخل العلاجي مجدي، ربما أيضا يؤثر على صحة المريض ولا يخفف عنه آلامه ولا يحد من شدة هذا المرض الشرس، هذا المرض اللعين الذي يفتك بأجساد المرضى الذين يعني هم بأمس الحاجة لتقديم الرعاية الصحية، هم بأمس الحاجة لجلسات علاج كيماوي، هم بأمس الحاجة أيضا للإجلاء الطبي لتوفير فرصة للعلاج الطبي خارج قطاع غزة في ظل الانعدام والتدهور الكبير في المنظومة الصحية.
0: نعم.
1: عدم وجود أجهزة تشخيصية، عدم وجود علاج كيماوي، عدم وجود علاج إشعاعي، كل ذلك يحد من قدرتنا ويحد من تدخلاتنا الطبية على متابعة واكتشاف وعلاج وتشخيص هؤلاء المرضى يعني.
0: شكرا لك سيد زاهر الوحيدي، مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، كنت معنا من مدينة غزة. ودائما حول هذا الموضوع تنضم إلينا من جنيف كريستيان لاندماير المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أو ينضم إلينا. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تفعل منظمة الصحة العالمية لمساعدة الغزاويين في ظل هذا الوضع الصحي المتردي؟
2: شكرا على الاستضافة. وفعلا أن قطاع الصحة متدهور بشكل كبير، دورنا هو أن نحاول أن نعمل مع السلطات وخاصة السلطات الإسرائيلية، وأيضا من أجل الحصول تسهيل إمكانية إيصال المساعدات والعمل مع إدارات المستشفيات لمعرفة احتياجاتهم من الأدوية والمعدات والوقود وأيضا المياه العذبة، من أجل محاولة إبقاء ما تبقى من النظام الصحي يعمل. علينا أن نتذكر أن 19 مستشفى من أصل 36 فقط هي تعمل بشكل جزئي، ليس لدينا مستشفيات تعمل بشكل كامل في غزة.
0: عندما نسمع من ضيفنا من غزة مدى الحاجة لتجهيزات وأدوية وغيرها من مستلزمات الصحة، ونسمع منكم أنكم تحاولون العمل على إدخال المساعدات، كم هو النقص الفعلي بالأرقام الذي تحتاجه المستشفيات ولا يتم تأمينه لها؟
2: إذن فقط لأعطيكم نموذج معدل، أن أي مواد كنا نحتاج أن ندخلها إذا ما كانت مثلا معدات لأجهزة السونار أو أدوية أو حتى ضمادات، أي شيء، وحتى أيضا الوقود يحتاج إلى موافقة السلطات الإسرائيلية لكي نتمكن من إدخاله إلى غزة وبعد ذلك نقله داخل غزة. مسألة الحصول على التراخيص تحصل على 74 يوما بشكل متوسط من أجل الحصول على أي موافقة لأخذ قرار إذا كان الموافقة عليها أم لا. بالتالي إذا كان هنالك رفض، وفي أغلب الأحيان لا نعرف لماذا، يجب علينا أن نبدأ بالعملية مرة أخرى، وهذا يعني شهرين ونصف حتى قبل أن نعرف إذا ما كنا باستطاعة إدخال شيء ما أم لا. وبعد ذلك إذا ما كان هنالك موافقة قد يتم ربما اعتراضه عند الحدود، وعندما يدخل داخل غزة يجب أن يتم إيصاله على الطرق المدمرة إلى المناطق الغير آمنة عبر نقاط تفتيش من أجل أن يصل إلى المخازن أو إلى المستشفيات. هي عملية مطولة للغاية، وهذا هو التأزم الحقيقي باستطاعتنا أن نقوم بهذا الأمر بشكل سريع. حتى الأدوية في عبوات صغيرة، لكن كل شيء قد يكون أكبر، معدات ربما صيانة أو معدات أو أجهزة سونار أو معدات خاصة بالمختبرات تتطلب وقتا طويلا، وفي بعض الأحيان نقوم بمحاولة مرة تلو الأخرى. في نهاية هذا المطاف مريض، طفل أو معاق يحتاج إلى ربما أطراف صناعية، هذا يزيد من معاناة

0: بيانات الناس بشكل غير ضروري بسبب الإجراءات البيروقراطية.
1: كم نسبة الرفض مقابل نسبة السماح بدخول هذه المساعدات؟
0: إذن لنكون إيجابيين بالنسبة للأدوية، والعبوات الصغيرة حوالي 1% فقط يتم رفضه، في مجالات أخرى تصل إلى نسبة إلى 50% إذا كانت ما كانت قطع غيار أو أجهزة إذا ما كان تحت ذريعة استخدام الثنائي. بالتالي أي شيء يمكن استخدامه لأجهزة لأغراض عسكرية يتم رفضه. نفهم أن هنالك بعض قلق أمنية، لكن بعض الأحيان الإرشادات غير واضحة والتعليمات غير واضحة، لأننا لا نعرف أين يتم استخدامها بشكل ثانوي أو إذا ما كانت فعلا تتم باستخدام بشكل ثنائي. نعم، بواعث القلق الأمنية ذات هي نفهمها، لكن يجب أن نفهم أن هذا الأمر يؤثر على الكثير من المواد التي قد تتطلب أشهرا وقد يتم رفضها.
1: سيد كريستيان، عندما تقول بأن هناك 1% من الأدوية يتم رفض إدخالها، إذن لماذا هذا النقص في الدواء في مستشفيات غزة؟ هل هذا يعني أن هناك نقصا في التبرعات والمساعدات؟
0: لا يمكننا أن ننظر إلى الأمر إلى حمولة شاحنة واحدة، نحتاج أن نعرف أين يتم هنالك الحاجة وأين ستصل إلى غزة. بالتالي إذا ما قمنا بتمرير شاحنة واحدة قد يتطلب شهرا واحدا للموافقة عليها، يعني هذا الأمر أنه بعد شهر أن قد يكون هنالك حاجة بعد شهر. بالتالي إذا ما كان هنالك حاجة ماسة لدواء معين ويتطلب الأمر شهرا كاملا، بالتالي هذا يعني أن المصابين ربما بجروح مفتوحة قد يحتاجون أن ينتظروا لمدة طويلة ويعانون معاناة كبيرة لشيء قد يصل في نهاية المطاف لكنه انتظر لمدة طويلة. في بعض الأحيان الأشخاص قد يتوفون نتيجة الأمراض أو الإصابات قبل أن يحصلوا على المساعدة. هذه هي المشكلة، العديد من الأشياء تصل بتأخير وانتظار طويل وبكميات صغيرة. بالتالي علينا أن نفكر بالوقود، الوقود هنالك حاجة له لأي مستشفى لأي عملية الآن، بضمنها أيضا سيارات الإسعاف وأيضا مسألة عملية إجراء العمليات في الضوء. بالتالي هنالك حاجات ماسة لأمور أساسية مثلا المياه العذبة وأيضا أمور متعلقة بقطع الغيار لمعدات المختبرات والسيتيسكان. بالتالي الاحتياجات عديدة.
1: إذن عندما تنظر الفرق الطبية وعندما ينظر المرضى في غزة إلى منظمة الصحة العالمية، ينظرون إلى منظمة أممية يعتبرون أن لديها علاقات مع دول وبإمكانها الضغط من أجل مساعدتهم وتأمين ما يلزم لهم. ما الذي تقومون به للضغط على إسرائيل من أجل إدخال المزيد من المساعدات؟
0: أحد الأمور الذي أن هذه العملية نذكر ونؤكد أن هذه العملية تتطلب وقتا طويلا. هنالك العديد من المنظمات التي لا يسمح لها بإدخال أي معدات أو مواد. بالتالي فإن هذا الأمر يتطلب من الأمم المتحدة العمل مع السلطات من كلا الجانبين لكي يتم السماح لنا بإدخال المساعدات والمواد بأسرع وقت ممكن. بالتالي التنبيه إلى مسألة الشحنات وأيضا بعض الشحنات تستغرق شهرين بشكل بمعدل شهرين، ومسألة أن العملية تصبح يجب أن يكون هنالك إرشادات واضحة وتوجيهات واضحة مما يسمح دخوله أو لا يسمح. بعض الأحيان هذه الأمور غير واضحة والعملية مطولة، وفي نهاية المطاف علينا أن نفكر في معاناة المرضى والمعاناة العوائل، وأيضا لما نتحدث حتى أيضا عن عمليات الإخلاء الطبي لم نتطرق لهذا الأمر أيضا.
1: ولكن واضح من النتيجة سيد كريستيان أن الضغط لا يكفي، إذن هناك ما يجب فعله من قبل منظمة الصحة العالمية ولا يتم القيام به، هل هذا ما يفهم؟
0: المجتمع الدولي

0: الإعلام عفوا مثل الجزيرة لكي تقوم بنشر الوعي والتقرير عن هذا الأمر. هذه مهمة، بالتالي هي معركة نحتاج أن نخوضها جميعا.
1: شكرا لك سيد كريستيان لندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كنت معنا من جنيف. وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية. كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة الغربية. للمزيد ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن إليك ليث وآخر التطورات.
2: هو ذات التصعيد اليومي الذي تشهده مناطق الضفة الغربية عبر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تفرض على الفلسطينيين سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو حتى من قبل المستوطنين. خلال الساعة الفائتة كان هناك هجوم نفذ من قبل مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين هاجموا المزارعين الفلسطينيين وقاطفي ثمار الزيتون في منطقة وادي الشاعر الواقعة ما بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين تم نقلهم إلى المستشفى. جاء ذلك أيضا في عقاب منع الاحتلال الإسرائيلي للمزارعين الفلسطينيين من جني ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في بلدة عبوين قضاء مدينة رام الله، فيما داهمت القوات الإسرائيلية قبل قليل حرم جامعة الزيتون في مدينة سلفيت من أجل وفق مصادر للجزيرة لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة من داخل هذه الجامعة. جاء ذلك أيضا في عقاب عمليات اقتحام واعتقالات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية. وفق نادي الأسير الفلسطيني الاحتلال اعتقل أكثر من 60 فلسطينيا خلال سلسلة مداهمات واسعة شملت كافة الجغرافيا الفلسطينية خلال ساعات هذه الليلة. نتحدث في شمال الضفة الغربية تحديدا في مدينة طول كرم، الاحتلال الإسرائيلي داهم منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان وقام بالتنكيل به وبعائلته إضافة إلى تفتيش المنزل والانسحاب منه. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع سلسلة اقتحامات في ضاحية كتابة وبلدة دير الخصون إلى الشمال من المدينة. في مدينة قلقيلية الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 11 فلسطينيا من بينهم سيدتان. قام بالتنكيل بالعائلات الفلسطينية خلال مداهمات طالت حي النقار، حي كفار سابا وسوق المدينة قبل أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة. في مدينة جنين اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين خلال مداهمات في منطقة حي جبل أبو ظهير في وسط المدينة وحتى في بلدة ميثلون إلى الجنوب من المدينة قبل أن ينفذ عملية اقتحام واسعة طالت عددا من الفلسطينيين في بلدة عقابة مدينة طوباس وبلدة طمون. إضافة إلى انتقال هذه الحادثة وهذه العمليات من شمال الضفة إلى جنوبها، في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في مخيم الفوار اقتحم الاحتلال الإسرائيلي المخيم وداهم عدة منازل فيما نفذ مداهمات واسعة واعتقالات طالت 18 فلسطينيا في يطا وأربعة في السموع، إضافة إلى تنفيذ سلسلة مداهمات واعتقالات في بلدة إذنة إلى الغرب من مدينة الخليل. وهذا بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع تصاعد وتيرة الهجمات الاستيطانية والإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: شكرا لك زميل ليث جعار، كنت معنا من طول كرم. وإلى ملف القنصليات العامة في بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سمح بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق لكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. وللمزيد ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، ومعنا من لندن مراسل الجزيرة حافظ مريبح. نبدأ معك محمد، إذن إلى ما أو كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق على أن يبقى 7 دبلوماسيين في القنصلية؟
3: هذا الاتفاق جرى التوصل إليه بعدما هددت بريطانيا بأنها ستطرد 27 من الدبلوماسيين الإسرائيليين في السفارة في لندن. إسرائيل حاولت خلال الأيام الماضية التواصل مع الحكومة البريطانية والتوصل إلى اتفاق تسوية. بناء على ذلك تقرر بأن

0: بريطانيا لن تطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين مقابل إبقاء إسرائيل على 7 من الدبلوماسيين البريطانيين في مقر القنصلة في مكتب داخلها دون أن يحملوا أي صيغة أو صبغة دبلوماسية، وستسمى تلك هي البعثة البريطانية. قبل قليل أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر بيانا إضافيا قال فيه إن مبنى القنصلية سيغلق هذا اليوم بناء على القرار الذي اتخذه وفي 8 سبتمبر، وهو يقول أيضا بأن إسرائيل ستطرد ممثلي بريطانيا من مركز التنسيق والمساعدة المعني بقطاع غزة في كريات جات. إضافة إلى ذلك يقول كاتس إن إسرائيل لن تسمح ببقاء الممثلين البريطانيين الذين يعملون ضمن التمثيلية البريطانية لإعادة تأهيل قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وستمنع إسرائيل أيضا دخول 2 من منتخبي الجمهور في بريطانيا، ربما نواب في البرلمان، إلى أراضيها، وكذلك عدد من البريطانيين الذين وصفهم بأنهم ضالعين في أعمال لا سامية ولا إسرائيلية. هو يقول بأن إسرائيل لن تسمح بأن تتخذ ضدها أي إجراءات دون أن تكون جهة ترد على هذه الإجراءات. وهذا ما كان أكده أيضا مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية عندما قال إن زمن ومفهوم أن تتعرض إسرائيل إلى عقوبات أو إلى إجراءات دون أن ترد قد انتهى.
1: شكرا لك محمد خيري، وإلى لندن مع مراسل الجزيرة حافظ مريبح. إذن كيف تنظر لندن إلى ما حصل، وكيف ستمارس هذه البعثة دورها؟
2: نعم، لعل ما يلخص الموقف البريطاني تجاه هذه القضية هو تصريح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند هذا الصباح، الذي قال فيه إن من ليس من حق إسرائيل أن تلغي وجودا بريطانيا في المنطقة لأكثر من 200 عام. وصف قرار الحكومة الإسرائيلية بغير القانوني، واعتبر أيضا أن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وزير الخارجية البريطاني في تصريحاته اليوم أكد على أن بريطانيا تسعى وتذهب في نهج الحوار مع الجانب الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بأزمة القنصلية إن صح التعبير لتسميتها، ولكن في نفس الوقت واجبها الأخلاقي يحتم عليها أخذ قرارات كقرارات 8 سبتمبر التي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركاء بريطانيا الدوليين فيما يتعلق بالمستوطنات التي تعتبرها لندن تقوض بشكل رئيسي حل الدولتين الذي تدفع نحوه بريطانيا وشركائها الأوروبيين. وبالتالي وزير الخارجية البريطاني قال إن بريطانيا متمسكة بأن يكون لها وجود هناك، وبالتالي هذا المكتب الذي القنصلية التي أصبحت تسمى اليوم وفق هذه القرارات الجديدة البعثة البريطانية ستواصل عملها هناك لخدمة الفلسطينيين وأيضا لترسيخ الوجود البريطاني هناك. أكد أيضا أن الشروط الحالية لا توفر الأمن اللازم للموظفين البريطانيين، وبالتالي قررت لندن إجلاء عدد من الموظفين وعائلاتهم من هناك والاقتصار على وجود يقدم الخدمات، لا سيما وأن أغلب المستفيدين من عمل هذه القنصلية في القدس الشرقية هم من الفلسطينيين. وزير أيضا الشرق الأوسط البريطاني قال إن المحادثات مع الجانب الإسرائيلي ستستمر بشأن هذه الأزمة، لا سيما وأن لندن كانت قد لوحت في وقت سابق بأنها قد تتخذ قرارا مماثلا بحق إسرائيل. نعم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة حافظ مريبح، كنت معنا من لندن. وإشارة إلى الخبر العاجل الذي ورد على الشاشة، وفيها أن كاتس قال بأنهم سيوقفون مشاركة بريطانيا في تأهيل قوات السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني والاستطلاع آخر المواقف الأمريكية والإيرانية، بداية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وستكون معنا أيضا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك محمد، ومع هذه المواقف للرئيس الأمريكي.
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي آخر تصريحاته خلال فعالية في تكساس أشار بأن المفاوضات مستمرة وبأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يجري هذه الاتصالات مع إيران ويحرز تقدما في إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني، لكن طبعا هذا الموقف جاء على وقع تسريبات هنا في العاصمة واشنطن تتعلق باحتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري محتمل ضد إيران بحسب ما ورد في أكسيوس وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة. فإن البيت الأبيض وجه البنتاغون باستكمال الاستعدادات لعمليات قتالية كبرى. مجلة الأتلانتيك كانت أول من كشف بداية أن البيت الأبيض طلب خيارات لضرب أهداف إيرانية قبل 3 نوفمبر، أي عمليا قبل انتخابات الكونغرس. والرئيس دونالد ترامب كان قد ألمح في تصريحات سابقة بأن هذه الحرب إما ستنتهي قبل الانتخابات أو بعد هذه الانتخابات، لكنه لا يكشف الوجهة التي ستنتهي بها هذه الحرب كما يشير. لكن المصادر تؤكد أيضا بأن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا ولم يحدد موعدا لأي عملية لحد الآن، خاصة بأن المشاورات بشأن إيران لا تزال مستمرة. مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض كان قد عقد في قبل أيام في الواقع اجتماعا في كامب ديفيد لبحث الخطوة التالية، والمصادر والتقارير تشير إلى أن الاجتماع ناقش بالفعل مسألة استئناف العمليات القتالية ضد إيران، لا سيما في ضوء تعثر المسار التفاوضي. بالرغم من حديث ترامب بأن ستيف ويتكوف مبعوثه الشخصي لا يزال يجري اتصالات مع الجانب الإيراني ويحرز تقدما، لكن في الواقع لا توجد مؤشرات على أن هذا المسار يمضي في الاتجاه الذي سيؤدي إلى إبرام اتفاق بين الجانبين. الأكسيوس أضافت أيضا بأن إسرائيل قد تدخل على الخط وقد تشارك على الأرجح في أي عملية قد تستهدف المنشآت النووية وكذلك قطاع الطاقة والبنية التحتية في إيران. طبعا هذه التسريبات تأتي في الوقت الذي يشير فيه ترامب للرأي العام الأمريكي بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، بما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود، وهي مسألة باتت عبء سياسي بالنسبة لترامب والجمهوريين قبل انتخابات الكونغرس.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد الأحمد، كنت معنا من واشنطن. ونتحول إلى طهران مع رانيا قاسمي وآخر التطورات من إيران، تفضلي.
4: نعم رنيم، يعني تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض حدث التصعيد وتجنب اندلاع حرب جديدة ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي، والذي أكد على أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر الوسطاء. قال بقاي أن بلاده أوضحت بشكل واضح وحازم شروطها وأيضا ملاحظاتها لوقف القتال على مختلف الجبهات وليس إيران فقط، هذا بالإضافة إلى إعادة الأمن إلى المنطقة وبالتحديد مضيق هرمز. قال أن إيران ستقوم بالرد اللازم على المقترح الأمريكي وذلك عبر الوسطاء أيضا، ما يعني أن إيران ما زالت تدرس المقترح الأمريكي. وفيما يتم يعني مواصلة دراسة هذا المقترح، تؤكد طهران على أن الولايات المتحدة هي من تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في المنطقة والمضيق. وتم التأكيد على أن يعني المحاولات الأمريكية وخاصة محاولات وزير الخارجية الأمريكي كما يقول بقائي لقلب الحقائق لن تستطيع في تغطية عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها وببرود مذكرة التفاهم. تؤكد إيران أيضا على أنها مصرة وستواصل عملية التشاور وتحديد مسار آمن مع سلطنة عمان في مضيق هرمز. تم الإشارة إلى أنه سيتم قريبا إعلان الجهات الدولية المعنية بالمسار الآمن والذي تم التوافق ما بين البلدين على إحداثيته الجغرافية. ريمي،
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو دكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومعنا في الاستوديو كذلك دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا بكما. نبدأ معك دكتور جيمس، تنقل NBC عن مسؤول أمريكي أن ترامب يبحث خيار الضربة العسكرية.

0: قبل الانتخابات النصفية، ومن ثم نسمع ترامب يقول بأن ستيف ويتكوف يحقق تقدما في المفاوضات. كيف نفهم هذه الازدواجية في المواقف؟
1: أعتقد أنه ربما نحن في وضع مختلف في الولايات المتحدة بشكل سياسي حسب الإجراءات الأخيرة. إدارة ترامب كانت تقول لمدة طويلة أن إيران ليس لديها أي نفوذ وليس لها أي أحد تتفاوض معه، وهذه قضية أنا أتوقع أن يكون لديها ربما تأثيرات على الجمهورين في الانتخابات، بالتالي هم يستخدمونها، وأتوقع أنه قد يكون هنالك استخدام لهذا الأمر في قبل المرشحين، لأن هذا الأسبوع بدأت إيران بإطلاق مقذوفات ضد السفن في المياه العمانية. وفي نفس الوقت وزير الخارجية عراقجي اليوم وتصريح من مكتبه ذكر أن إيران وعمان قد توصلا إلى اتفاق حول مسألة سلامة وأمن السفن في مضيق هرمز. هذا دليل للرئيس ترامب على أن إيران ليس لديها قيادة ولديها أطراف مختلفة. مثلا حرس الثوري يقوم بإطلاق مقذوفات في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الخارجية عن وجود اتفاق، بالتالي هذا دليل على أن حملة ترامب على إيران، أن إيران النووية هي في وضع غير مستقر وستمثل تهديدا كبيرا على الخليج، على الملاحة وعلى الشرق الأوسط. بالتالي أعتقد أن هذا يبرر ما يقوم به، وأتوقع أنه ربما سترونه ومرشحين الجمهوريين أيضا يستخدمون هذه الأمور لتذكير الشعب الأمريكي بالتهديد الماثل هناك والذي يتعاملون معه.
0: دكتور عاطفة، كيف تعلقين على ما تفضل به دكتور جيمس عندما يقول بأن هذه الازدواجية أيضا في التصرفات الإيرانية تثبت مقولة ترامب بأنه ما من قيادة واضحة وواحدة في إيران؟
1: هذا أمر مثير للاهتمام حول أن الناس الذين يتحدثون عن الانشقاقات أو الاختلافات في القيادة الإيرانية قد يترجمون مقاومة الإيرانيين لسبعة أشهر ضد قوتين نوويتين إحداهما هي قوة عظمى، القوة العظمى في العالم. من الواضح أن الإيرانيين كانوا واضحين ومتماسكين في قيادتهم، وكل أمر قاموا به بإمكانه أن يفهم في سياق معين، في سياق نراه ما يحصل على الواقع في الأرض. وهذا الثبات واضح اليوم على أن الإيرانيين حتى يقولون أننا مستعدون للعودة إلى مذكرة التفاهم، وهم مستعدون لفتح مضيق هرمز في الوقت الذي يحاولون أن يظهروا قبضتهم على مضيق هرمز. ليس هنالك أي اختلاف في المواقف، هم يحاولون أن يظهروا قوتهم وفي الوقت نفسه يقولون أننا مستعدون لإيقاف هذا الأمر، بالتالي هذا أمر مفهوم. لكن النقطة أن الاختلاف وربما الخلافات داخل القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية، روبيو وويتكوف الذين هم مسؤولين في الإدارة هم يتصرفون بطريقة مختلفة. مثلا عندما ويتكوف كان يتحدث عن الدبلوماسية وروبيو يتحدث عن العمل العسكري، وعندما يقوم ويتكوف بتوقيع مذكرة التفاهم يرى روبيو يأتي إلى المنطقة ويقوم بتوقيع على أمر مختلف، لأن هذين الطرفين هو يريد روبيو يفكر في أن يترشح للرئاسة ويفكر في الانتخابات القادمة أيضا.
0: دكتور جيمس، هل تعتبر فعلا أنه هناك ضياع داخل الإدارة الأمريكية وهناك جناحان، جناح يؤيد الحرب والآخر يريد المفاوضات؟
1: لا، هنالك ربما اختلاف في الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة، لكن هنالك دعم كبير وقوي لاتفاق سلام في الشرق الأوسط من أجل ضمان أن الدول لن تستهدف من قبل إيران. مضيق هرمز ممر مائي دولي، إيران لا يمكنها أن تسيطر عليه، بالتالي هذا عمل غير قانوني يخرق القوانين الدولية البحرية، ولا يجب أن تسيطر عليه طهران، بالتالي هم ليس لديهم أي

0: سلطة والولايات المتحدة تتحرك وتتصرف بطريقة مسؤولة من أجل تحرير المضيق.
1: دكتورة عاطفة، تتحدث إيران عن هذه الترتيبات مع عمان لمسار آمن فيما النفط يتدفق، والولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن المضيق مفتوح. إذن عما تتحدث طهران؟
0: الإيرانيون يحاولون أن يظهروا أن استخدام المضيق كنفوذ لهم في إطار المفاوضات. هم عندما يجلسون مع بعضهم البعض ويصلون إلى اتفاق ما، إن الحرب ليس هي نهاية المطاف، هم يحثرون لهذا الإطار لما بعد الحرب. بالتالي باستطاعتهم أن يضعوا مسألة مضيق هرمز على الطاولة، وأيضا بإمكانهم أن يقوموا بإجبار الأمريكيين بتقديم تنازلات والتنازل عن مسألة الضغط الاقتصادي. من المضحك أن الأمريكيين يتحدثون عن عدم قانونية غلق مضيق هرمز، هم الذين يقومون بشن هجمات غير قانونية ضد إيران، ويقومون أيضا وإذا لم يحظى الهجوم على إيران أي موافقة من الأمم المتحدة، وهنالك فرض لعقوبات غير قانونية وحصار غير قانوني، وبعد ذلك يأتون بالحديث عن الأطر القانونية الدولية التي يقومون بخرقها بشكل دائم.
1: شكرا لك دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة طهران، وشكرا لك دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق. وإلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عملية فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة. وللمزيد تنضم إلينا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. ومعك نبدأ نبيل، إذن ما هي المعلومات من صنعاء؟
2: نعم، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أعلن اليوم عن عملية عسكرية استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي، وتعد هذه بحسب إحصاءات الناطق العسكري منذ 3 أكتوبر وحتى هذه اللحظة هي العملية 14 عملية نفذتها القوات المسلحة حسب إعلانها باتجاه العمق السعودي، واستهدفت مطار الملك خالد في الرياض للمرة الرابعة، وكما استهدفت أيضا مطار أبها من قبل لثلاث مرات حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. كما أعلنت أيضا عن استهدافها اليوم لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقية والمضاربة، وأكدت بأن الاستهداف كان بصواريخ باليستية، وأدى ذلك إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب العشرات من الآليات العسكرية في تلك المناطق، مؤكدة أيضا أنها قد سيطرت بشكل كامل وطردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مديرية الصيلو بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. أعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها أسقطت طائرة استطلاعية نوع برقدار في أجواء محافظة تعز كانت تنفذ أعمالا عدائية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء. في ذات السياق كان قد أعلن الناطق العسكري يحيى سريع عن 156 غارة جوية، قال بأن الطيران السعودي قد شنها خلال الساعات 24 الماضية، تركزت على أعيان مدنية حسب قوله في محافظات صعدة وعمران وحجة والجوف ومحافظة تعز، وأكد أيضا بأن تلك الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا، معلنا بأنها من طائرات سعودية نوع F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف في المملكة العربية السعودية. وبلغت إحصاءات الناطق العسكري للغارات الجوية السعودية والقصف الصاروخي، قال بأنها بلغت منذ 3 سبتمبر وحتى الآن نحو 1800 غارة جوية وقصفا صاروخي، أكد بأنها استهدفت أعيانا ومنشآت مدنية، وتوعد أيضا بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية، محذرا أيضا بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية، وداعيا شركات الطيران العالمية إلى تجنب الأجواء.

0: أثناء أجواء مكة والمدينة.
1: شكرا لك نبيل، ونتحول إلى تعز مع مراسلة الجزيرة هديل اليماني، وآخر المعطيات لديك هديل، تفضلي.
2: نعم، في آخر المعطيات هناك تقدم بحسب القوات الحكومية في الوازعية. هذا التقدم جاء بعد أن أعلنت أيضا السيطرة على جبال كهبوب الاستراتيجية وهي في الجهة الغربية لمحافظة لحج، وهنا نتحدث عن أهمية استراتيجية في محورين مهمين في تعز وأيضا في محافظة لحج، وقد يبدو أن هناك التحام لهذه القوات ما بين الطرفين. هذا يجعل باب المندب مؤمن بطريقة نارية وبطريقة استراتيجية، وهي نقطة تحسن لصالح القوات الحكومية. إذا ما استمرت القوات الحكومية بالتقدم أكثر في مديريات الساحل الغربي لمحافظة تعز، وقطعت خطوط الإمداد بالنسبة لجماعة الحوثي بشكل كبير وفق المصادر الميدانية العسكرية، فإن سقوط أو أصبحت السيطرة على البخا وعلى الساحل الغربي كاملة هو تحصيل حاصل بالنسبة لهذه العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية لأكثر من يومين في منطقة الوازعية وأيضا باتجاه لحج ومنطقة كهبوب. ولا ننسى أن هذه المناطق الاستراتيجية ليست فقط هي قطع خطوط إمداد، وإنما هي تأمين للساحل الغربي وأيضا تأمين لمحافظة عدن وأيضا لمحافظة لحج، وهي أيضا تأمين للريف الغربي، وتمكن القوات الحكومية من قطع أي إمدادات رئيسية قد تحسب أو قد تذهب باتجاه محافظة تعز أو ريفها الغربي والجنوبي، ويؤثر عليهم وعلى إمداداتهم هناك بشكل كامل. إذا ما تحدثنا عن سير المعارك الميدانية، نتحدث في الريف الغربي والجنوبي، هناك معارك ضارية حتى هذه اللحظة تحاول القوات الحكومية صد الهجمات المتتالية والمتكررة، وجماعة الحوثي بهذا التقدم في الريف الغربي والجنوبي تحاول فتح خط إمداد جديد بعد أن حوصرت في الأماكن وخطوط الإمداد في الوازعية وغيرها من المناطق.
1: نعم، شكرا لك هديل اليماني، كنت معنا من تعز. وننتقل إلى نافذة عسكرية تناقش آخر التطورات الميدانية في اليمن مع زميلة سالي عثمان. إليك سالي.
3: شكرا وأهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التطورات الميدانية في اليمن، بعدما قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي المقابل قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة. المستجدات هذه نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن أولا أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرابة على الشاشة التفاعلية. إليك عبد القادر.
4: نعم سالي، هي تطورات متلاحقة وفي القلب منها تطورات تعز. لو ذهبنا إلى خريطة تعز يمكن أن نتحدث عن 3 محاور رئيسية تتطور فيها الأحداث. نتحدث بداية عن هذا المحور وهو محور الوازعية دباب، وصولا طبعا إلى لحج المجاورة. لعل أبرز تطور كان ما أعلنه القوات الحكومية عن السيطرة على جبل كهبوب، ولكن كان لافتا أيضا الحديث عن تقدم لهذه القوات باتجاه الوازعية، والتي تعد الهدف الرئيسي من خلال هذه العمليات، لأن السيطرة على الوازعية سيمنحها أفضلية وبالتالي إمكانية التقدم نحو محاور جديدة بعد تمكنها من السيطرة على أجزاء كبيرة في ذباب. لكن اللافت هو أيضا ما أعلنه أنصار الله الحوثيين عن استهداف 11 موقعا للقوات الحكومية، ومن بين المواقع المستهدفة كما نلاحظ المضاربة، ولكن أيضا رأس العارة والسقيا في جنوبي جبل كهبوب وتحديدا في محافظة لحج. إذن نحن نتحدث عن تحرك للقوات الحكومية، ولكن أيضا عن استهدافات للقوات الحوثية على مستوى هذا المحور. أما المحور الثاني ولا يقل أهمية فهو على مستوى تعز، ونتحدث تحديدا عن هذا المحور إلى الشمال من تعز، وتحديدا هناك اشتباكات على مستوى جبل هان وأيضا على مستوى جبل حبشي. وجبل حبشي يعد من محاور القتال والاشتباك الرئيسية، لأنه يعد أيضا من المواقع الاستراتيجية. كان أيضا إعلان للحوثيين عن استهدافهم جبل المطران والمواسط وحديثهم عن تقدم على مستوى هذا المحور. وأيضا كان هناك حديث أيضا عن استهدافات على مستوى محور الكدحة والذي يعد من مواقع تمركز الحوثيين. المحور الثالث الذي سيكون من المهم أن نشير إليه وهو هذا المحور، وهو في المحاور إن صح القول الشرقية لتعز، ويتعلق أساسا بالصلو وقدس بالقرب من حيفان، حيث أعلن الحوثيون أيضا عن صد تجمعات أو تحرك للقوات الحكومية على مستوى الصلو، بينما القوات الحكومية تعلن عن سيطرتها وأن استهدافها للحوثيين على مستوى هذا المحور. هذا هو المشهد بشكل عام، إضافة إلى تطورات الجوف طبعا ومأرب، ولكن تطورات تعز هي التطورات الرئيسية. عودة إليك سالي.
3: شكرا عبد القادر، ونناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك سعادة العميد، وما هي القيمة الفعلية لجبهة كهبوب وتحديدا على باب المندب؟
5: نعم تماما، يبدو أن المعركة في منطقة الجبال انطلاقا من كهبوب وصولا يعني إلى الكتحة مرورا بالوازعية وكل هذه المنطقة، يبدو أنها هي مفتاح المعارك الأساسية، سواء لتأثيرها على الساحل الجبهة التي تقدم اندفعت إليها القوات الحكومية، ولكنها لم تحقق السيطرة التامة على الساحل، وهذا ما يبين ويؤكد على أن هذه السيطرة على الساحل تحتاج إلى السيطرة على هذه الجبال انطلاقا من كهبوب وصولا إلى الكتحة. هذه المنطقة الجبلية من كهبوب إلى الكتحة والتي تشهد الآن قتالا عنيفا على عدة محاور، يبدو أنها مهمة للمعركتين الأساسيتين في كل هذا المسرح. المعارك الأساسية هي المعركة التي تدور في محيط تعز من أجل حصار هذه المدينة، يعني تضغط القوات الحوثية لحصار هذه المدينة، ومعركة الساحل أيضا هنا التي تجري من أجل إكمال السيطرة الحكومية على منطقة الساحل بعد أن كانت خرقت أو حققت اختراقا مهما باتجاه ذباب، إنما لم تكتمل السيطرة حتى الآن. فإذا بين هاتين المعركتين، معركة تعز ومعركة الساحل، تبرز أهمية الجبال والسيطرة على الجبال ذات التأثير المشترك، سواء على يعني تساعد في تخفيف الضغط عن القوات الحكومية في تعز، وتؤمن قدرة أكثر على دفع القوات وتحقيق تقدم أسرع وأقوى باتجاه الساحل. فإذا من هنا تتركز المعارك على سلسلة الجبال والهضاب من كهبوب حتى الكتحة مرورا بحبشة وكل هذه المنطقة.
3: هل تختلف أهمية السيطرة على هذه المرتفعات باختلاف موقعها الجغرافي؟
5: بطبيعة الحال باختلاف موقعها الجغرافي، ولكننا نتحدث هنا عن سلسلة معارك، يعني لكل جبل وهضبة ومرتفع يبدو أن هناك شكل القتال يأخذ شكل الكر والفر، أكثر منها معارك يعني مركزة ومخططة بشكل منهجي، نظرا لتعقيد المسرح ونظرا لتداخل هذه القوات مع بعضها، القوات الحوثية والقوات الحكومية والعمالقة، وجميعهم يعرفون الأرض وجميعهم يعني يستثمرون الأرض. هنا طبعا يدخل البعد الجوي والتأثير الجوي، لذلك التأثير الجوي على الساحل أعتقد أن له تأثير أكبر وأفعل من التأثير على الجبال تحديدا نظرا للجغرافيا. وهنا الجغرافيا، وخاصة إذا ما كان الالتحام قريبا والاشتباك قريبا بين الفريقين، يضعف التأثير الجوي وينخفض تأثيره، بينما إذا كان المسرح واسع ومكشوف يزداد التأثير الجوي. ولكن هناك عامل آخر دخل في هذه المعارك، في هذه الحرب، هو المعركة في العمق. هناك طبعا ضربات جوية في العمق على صنعاء وصعدة، وهناك أيضا استهدافات حوثية في العمق من قبل الصواريخ باتجاه المطارات، باتجاه عدن وباتجاه الداخل السعودي. فإذا هذا بعد آخر من هذه المواجهة، ما يجعل عامل الوقت أصبح يعني سيصبح أكثر حراجة لكي لا ندخل في معركة الاستنزاف. من هنا تتأتى ضرورة تحقيق زخم، تحقيق يعني إنجاز معين من انطلاقا من الزخم الهجومي الذي عادة ما يكون في أيامه الأولى هو الأعلى والأقوى.
3: كيف تقرأ التطورات على محوري المخا وذباب؟
5: ذباب الآن هناك اختراق مهم جدا من قبل القوات الحكومية إلى المطار وهذه المنطقة، ولكن لم تستكمل السيطرة. تبين لاحقا أن هناك وجود للحوثيين، وهناك استغلال أو استعمال للمرتفعات، وتحديدا بعض مناطق جبل كهبوب والوازعية بطبيعة الحال، ما أثر عسكريا على وجود القوات الحكومية في الساحل وحد من تقدم هذه القوات باتجاه يعني توسع هذه القوات سواء باتجاه باب المندب أو باتجاه المخا، وبالتالي يعني أعطت مجريات المعركة دليلا على أن أهمية الوازعية يعني هي التي تحدد إمكانية استكمال الإنجاز في الساحل. من هنا تركزت المعركة على الوازعية وعلى محيط كل هذه السلسلة.
3: أشكرك سعادة العميد حسن جوني. نهاية هذه الفقرة وعودة إلى غرفة الأخبار.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن وفي آخر المستجدات. في قطاع غزة أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية بقصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع، كما أصيب 7 آخرون في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين عدة بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة الغربية. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سيسمح فقط بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية لن يغلق، لكن سوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي أن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه يحقق تقدما جيدا. ونقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله أن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطري أبها والملك خالد. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين أن قوات الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. من جانبها، قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. والبداية من قطاع غزة، وعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع. وللمزيد حول ما يحصل في غزة تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذن آخر التطورات معك نور.
6: نعم رنيم، كان آخر ما حدث صباح هذا اليوم هو قصف مدفعي إسرائيلي أصاب منزل في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح، تحديدا مواصي رفح في منطقة الشاكوش. هذا المنزل الذي يعود لعائلة زعرب أصابت قذيفة إسرائيلية انطلقت من آلية عسكرية تتمركز داخل حدود الخط الأصفر في مدينة رفح إلى الطابق العلوي من البناية، وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الإصابات، بلغت 7 إصابات ونقلت إلى مستشفيات ميدانية في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة. وكذلك نفس الاستهداف أو آلية الاستهداف أصابت منزلا في دوار لتوام في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، حيث أصابت قذيفة انطلقت من مدفعية إسرائيلية منزلا، أدى ذلك إلى استشهاد فلسطينية وإصابة شاب وطفل وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي ووصفت حالتهم بالمتوسطة. القصف المدفعي استهدف امتداد السيطرة الإسرائيلية كاملة من المناطق الجنوبية مرورا بالوسطى حتى المناطق الشمالية. قصف مدفعي كثيف، انطلقت قذائف مدفعية من الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر الذي يقضم أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. وهذا القصف العنيف الذي تتناثر شظاياه حول منازل المواطنين والمارة وفي بعض الأحيان تصيب عددا منهم، وكذلك الأعيرة النارية التي تنطلق من المسيرات الإسرائيلية التي تحلق في الأجواء على مستويات منخفضة. ونحن الآن نسمع هذه ربما الأصوات نتيجة تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء قطاع غزة، وكذلك المسيرات الحربية التي تحلق فوق المناطق الحدودية والتي تحاذيها وتقوم بإطلاق النار على المواطنين الذين يعيشون بالقرب من تلك المناطق، وأيضا العيرة النارية التي تطلق من المسيرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق تواجد الجيش. أنشأ مواقع عسكرية وأنشأ فيها رافعات، هذه الرافعات ثبت أعلاها رشاشات تقوم بإطلاق النار وتصل عيرتها النارية إلى كافة مواطني قطاع غزة الذين يعيشون في مساحة ضيقة ومحصورة، ويعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني في أقل من 30% من مساحة قطاع غزة، ويتعرضون لغارات إسرائيلية وانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعرضهم بأي غارة أو عيرة نارية تطلق إلى إيقاع عدد من الإصابات وكذلك الشهداء. بلغوا منذ إعلان وقف إطلاق النار أي منذ 3 أعوام أكثر من 1440 شهيد وأكثر من 5000 مصاب يصلون إلى مستشفيات قطاع غزة، هذه المستشفيات التي تعاني نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، وتعاني أيضا في نور شحف الوقود والزيوت، ما يعرض المنظومة الصحية إلى انهيار مع الوقت. نعم رنين،
1: كيف تتعامل المستشفيات مع هذا النقص الذي تتحدثين عنه؟
6: تتعامل رنين بأدنى الإمكانيات التي تتواجد لديها، ربما هناك شح في الأدوية ولكنهم يتعاملون بالبدائل وإن كانت غير صحية في كثير من الأحيان، لكنها هي الحل الوحيد الموجود في المستشفيات، وتكدس المرضى والمصابين داخل هذه المستشفيات هو يسبب عجز عند الكوادر الطبية وعند المستودعات التي تضم القليل من الأدوية والعلاجات، والاحتلال الإسرائيلي يمنع سفر المرضى إلى الخارج، وبالتالي هم يتكدسون داخل المستشفيات، وإذا استمر في هذه السياسة المتبعة في تقييد المسافرين والمرضى إلى الخارج فإنه يحتاج ربما إلى 4 سنوات. أعداد المرضى الذين بلغوا 21,000 مريض ينتظرون السفر إلى الخارج ليتلقوا ويستكملوا العلاج. الاحتلال الإسرائيلي إذا استمر في هذه السياسة وإخراج أعداد قليلة فإن هذه الأعداد ستبقى تنتظر ربما 4 سنوات حتى يخرجوا بتلك السياسة، وهذا يؤدي إلى تدهور حالاتهم ويؤدي إلى ربما وفاة البعض كما حدث في العديد من المرات. رنين،
1: شكرا لك مراسلة الجزيرة نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. إذن يعيش سكان قطاع غزة أوضاعا معيشية قاسية بعد مرور 3 سنوات على الحرب الإسرائيلية، فقد غيرت الحرب نمط حياتهم وحولت منازلهم لخيام تنعدم فيها أبسط مقومات العيش. الجزيرة رصدت شهادات عدد من سكان القطاع في التقرير التالي.
7: بعد 3 سنين من الحرب تأزمت حياتنا، كنا عايشين في دورنا، كنا عايشين في بيوتنا، عندنا مطبخنا حمامنا، يعني عايشين حياة الحمد لله كانت برضو مش عاجبانا بس كانت كريمة. الوضع اللي احنا فيها لقيت يعني انت في خيمة بتطقش تقعد فيها من الشوب، والوضع سيء كتير كتير، أولادنا لقيت كل واحد في شقة مش هنططيل، مش عارفين إيش بدي يصير فينا، هينا قاعدين بخيمة يعني مش هنرجع دور لأنه ما ضلش دور. الواحد عايش ميلقز يعني مش قاعدين في أمان.
8: لما إجت الحرب طلعنا من بيتنا ما فيش معانا ولا إشي، حتى شنطة تواعينا ما فيش، طلعنا بطولنا، هوياتنا، أغراضنا، كواشينا الشخصية، ما فيش ولا معالم إلنا. بعد 3 سنوات هي وازدادت أكثر بعيشتنا في الخيام هذه. إحنا الخيام هذه ذبحتنا، أنا طول النهار قاعدة في الشمس بستنى الخيمة تبرد شوية عشان أعدي فيها، لأن الخيمة نار الله الموقدة. إحنا بالنسبة للعالم وجودنا انعدم، بالنسبة كمان للنساء بالذات، المرة بتعبي مية بتطبخ على النار طول نهارها، بتلم أش من الشوارع عشان تولع نار لأولادها، فقدت جوزها، فقدت ابنها، فقدنا كل شيء.
9: كل الحياة تغيرت إلى الأسوأ. كان عندنا دور وعندنا أولاد وعندنا أكل وعندنا شرب وعندنا كل حاجة، لقيت ما فيش حاجة. الدور راحت والأولاد راحوا، وأكل ما فيش، شرب ما فيش، مواصلات ما فيش، طرق تمشي فيها ما فيش. إحنا رجعنا 80 سنة ولا 100 سنة لورا. أنا كان عندي دار 4 طوابق، لقيت قاعد في خيمة مش عارف في فصل الشتاء إيش أعمل فيها. الخيمة فصل الشتاء اللي فات انهدت علي 3 مرات، كل إشي صعب. النوم ما بتعرفش تنامها، الطيارات من فوق والقنابل من تحت، تنام على خيام عاطلة، لا مخدات ولا حاجة ولا عندك أي حاجة، حتى أكلة منيحة بتلقيهاش. كنا نعمل يكون عندنا شوية معكرونة نعجنها نعملها طحين عشان نلاقي إلنا والأولاد الصغار يأكلوا. ولما خلص هذا الإشي رفعنا أيدينا لرب العالمين.
1: وإلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية. كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة الغربية. وللمزيد ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، ما هي تفاصيل كل هذه الاعتداءات والاقتحامات؟
10: رنيم، الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يصعد من هجماته بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. في الساعات القليلة الفائتة كان هناك 4 إصابات نتيجة لهجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة وادي الشاعر ما بين بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس ومدينة سلفيت، التي شهدت في تلك المنطقة اعتداءات من قبل مستوطنين مسلحين هاجموا الفلسطينيين وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لجني ثمار الزيتون. هذا كله يأتي ضمن سياق تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين بحق قاطفي الزيتون في مناطق الضفة الغربية، حيث يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى مساحات واسعة من الضفة الغربية لجني ثمار الزيتون. وفق وزارة الزراعة الفلسطينية، خلال العام الماضي أكثر من 123 ألف دنم منع الفلسطينيون من جني ثمار الزيتون والوصول إليها ضمن الاعتداءات الإسرائيلية ما بعد السابع من أكتوبر 2023. جاء ذلك أيضا في أعقاب اقتحام لقوات الاحتلال لجامعة الزيتونة في مدينة سلفيت ومصادرة كاميرات المراقبة في تلك المنطقة، فيما منع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة عبوين قضاء مدينة رام الله. وبطبيعة الحال يأتي ذلك ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذ بحق الفلسطينيين منذ ساعات منتصف هذه الليلة وحتى هذه اللحظة. أكثر من 60 فلسطينيا وفق نادي الأسير الفلسطيني تم اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل. تركزت الاقتحامات هنا في مدينة طول كرم، منزل الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إضافة إلى اقتحام ضاحية كتابة في المدينة واعتقال فلسطينيين. في مدينة جنين كان هناك عمليات اقتحام لحي جبل أبو ظهير وكذلك بلدة ميثلون واعتقال فلسطينيين هناك، إضافة إلى اعتقال 18 فلسطينيا من بينهم سيدتان خلال اقتحام مدينة قلقيلية، إضافة إلى اقتحام واعتقال عدد من الفلسطينيين في مدينة طوباس في بلدة عقابة وكذلك في بلدة طمون. لم يقتصر الأمر على شمال الضفة الغربية بل انتقل إلى جنوبها، في تحديدا في مخيم الفوار كان هناك عمليات اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما شن الاحتلال سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت أكثر من 18 فلسطينيا في بلدة يطا أو مدينة يطا إلى الجنوب من مدينة الخليل، واعتقال 4 آخرين خلال مداهمات لبلدة السموع في جنوب غرب الخليل، إضافة إلى مداهمات في وسط المدينة وكذلك منطقة بلدة إذنة التي شهدت هي الأخرى عمليات مداهمة وسلسلة اقتحامات نفذت من قبل القوات الإسرائيلية. هذا كله يأتي ضمن التصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان منذ السابع من أكتوبر أكتوبر 2023، أكثر من 63,000 اعتداء نفذ بحق الفلسطينيين، من بينه 15,000 اعتداء نفذ من قبل المستوطنين، إضافة إلى هدم أكثر من 5,000 منزل ومنشأة سكنية وزراعية في الضفة الغربية. وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي ووضع اليد على أكثر من 64,000 دنم من أراضي الفلسطينيين لصالح بؤر استيطانية التي وضعت ووصلت إلى أكثر من 211 بؤرة استيطانية، ما يرفع حصيلة الاستيطان في الضفة الغربية إلى أكثر من 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية ازدادت ما بعد 7 أكتوبر 2023.
1: شكرا لك ليث جعار، كنت معنا من طول كرم. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي أن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه يحقق تقدما جيدا. ونقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله أن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. وللمزيد حول المواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، وحول المواقف الإيرانية تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نبدأ معك محمد ومع هذه المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
11: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر تصريحاته أشار بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وهو موقف سمعناه من الرئيس ترامب خلال جل فعالياته الانتخابية التي شارك فيها مؤخرا في إطار دعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس في تكساس. أيضا تحدث عن تقدم جيد جدا في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وقال بأن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء لوقف هذه الحرب، لا سيما في ضوء الوطأة الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد الإيراني، وأيضا الخسائر العسكرية التي منيت بها إيران نتيجة للضربات الأمريكية. ترامب أيضا أضاف بأن الاتفاق كما قال ليس بالخيار الذي يرغب فيه، بالرغم من حديثه عن مسألة استمرار المفاوضات، وعاد طبعا إلى الوعد الذي يكرره في كل مناسبة، وهو أن إيران لن تمتلك أبدا السلاح النووي باعتباره الشرط والخط الأمريكي الأحمر في أي اتفاق مع إيران. أيضا لوح ووعد الأمريكيين بأنه فور انتهاء هذه الحرب ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد، في رسالة يرغب من خلالها الرئيس ترامب طمأنة الأمريكيين بشأن تداعيات هذه الحرب في الداخل الأمريكي، لا سيما على المستوى الاقتصادي. كان لافت أيضا تصريحات وهذه المقابلة التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مع وكالة رويترز، والتي أشار فيها بأن على إيران أن تخفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل ملموس، وهو تصريح أثار في الواقع تساؤلات إن كان ذلك يعني مرونة أمريكية في مسألة أنشطة تخصيب اليورانيوم من جانب إيران، وهي في بؤرة الخلاف مع الجانب الإيراني، بمعنى هل تقبل واشنطن بتخصيب إيراني محدود، بعدما أكدت أو تؤكد واشنطن بأن أنشطة التخصيب يجب أن تتوقف بالكامل في الواقع في إطار منع إيران من امتلاك السلاح النووي. البيت الأبيض وفي شرح لهذا التصريح قال بأن الموقف الأمريكي لم يتغير، ووزير الخارجية أيضا ماركو روبيو رفض تحديد ما هو مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه شدد بأن أي اتفاق يجب أن يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لكن ما يجري أيضا خلف الكواليس يسير في اتجاه آخر، تقارير أمريكية تتحدث عن أوامر وجهت للقيادة المركزية من البيت الأبيض بالاستعداد لاحتمال استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران، وعن طلب خيارات يجري بحثها من أجل تقديمها للرئيس دونالد ترامب ويمكن تنفيذها قبل انتخابات الكونغرس. الأهداف المحتملة بحسب هذه التقارير قد تشمل منشآت نووية وطاقية بالإضافة إلى البنية التحتية، وقد تشهد أيضا مشاركة إسرائيلية، لكن لا شيء يحسم بعد بحسب هذه التقارير في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن بأن مسألة مضيق هرمز حسمت بالنسبة للولايات المتحدة، وهو موقف تؤكد من خلاله واشنطن أن لها اليد العليا في الوضع مع إيران. رنيم،
1: شكرا لك محمد الأحمد. ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إليك رانيا وآخر المواقف الإيرانية.
12: نعم رنيم، يعني في إطار الموقف الإيراني الذي يعني يؤكد على استعداد إيران لمختلف السيناريوهات وعزم طهران على الدفاع عن البلاد واستيفاء حقوقها سواء من خلال التفاوض أو من خلال الحرب، تأتي التصريحات الإيرانية لتتعامل مع التصريحات والرسائل الأمريكية التي يمكن وصفها بالمتضاربة هنا كما يرى الإيرانيون. تؤكد طهران على أنها لن تتردد عن استخدام الأدوات الدبلوماسية لخفض التصعيد واستيفاء حقوق الشعب الإيراني. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن بلاده تواصل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، يقول أنه سيتم الرد بالشكل اللازم على المقترح الأمريكي، وأن إيران أوضحت شروطها وأيضا ملاحظاتها للجانب الأمريكي عبر الوسطاء بشكل أكد على أنه كان حازما وشفافا أيضا، ومع تحميل الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن في مضيق هرمز. هناك تأكيد إيراني على أن طهران ستواصل التشاور مع لتعزيز التعاون وإعادة الثقة مع دول المنطقة. تم التأكيد على أن إيران أجرت محادثات جيدة مع سلطنة عمان فيما يتعلق بتحديد مسارات آمنة لحركة السفن في مضيق هرمز. تمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية مع سلطنة عمان بشأن مسارات الدخول والخروج الآمنة في المضيق، وتم التأكيد على أنه سيتم الإعلان قريبا للجهات الدولية المختصة عن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين البلدين. هذه المواقف الإيرانية يتم التأكيد عليها من بعد تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تتعرض لحرب شاملة وأنها مصرة على إحباط من وصفهم بالأعداء والدفاع عن نفسها والصمود أمام هذه الحرب، ولكن في الوقت ذاته يقول أن إيران تتفاوض من موقع القوة وذلك لاستيفاء حقوقها. يعني نشهد حالة من التشدد في المواقف الإيرانية والتمسك سواء بالشروط وأيضا الاستعداد للمواجهة، خاصة في مع اتساع انعدام الثقة في الجانب الأمريكي كما يتحدث الإيرانيون، خاصة وأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد تحدث عن هذا الأمر واعتبر أن لا معنى للتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل استمرار التهديدات بعمليات الاغتيال وأيضا زيادة العقوبات والضغوط على البلاد وعدم الالتزام بالتعهدات، ولكن إيران تمنح يعني الجهود الدبلوماسية فرصة من أجل خفض حدة التصعيد، ولكنها أيضا تؤكد على أنها تستعد لأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، خاصة وأن طهران تشير إلى أنها تعرضت بعد كل مفاوضات أو حتى بعد التوصل إلى مذاكرة التفاهم إلى هجمات عسكرية من قبل الولايات المتحدة، ولذلك هناك مواصلة لتعزيز القدرات العسكرية زيادة في إنتاج الأسلحة التي تقول المستويات العسكرية هنا أنها تتناسب مع التحديات في هذه المرحلة. رنيم،
1: شكرا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. مر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستوى التفاصيل الفنية، وينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح زمان شوقي.
13: برنامج إيران النووي، العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلوغرام منه. تقنياً هذا يعني قلقاً من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوماً واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنياً أيضاً محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقاً. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحاً ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معا في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعاً ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافاً في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير بعد

0: جرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثاً فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزاً لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعاً المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقاً للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوماً لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجدداً عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكياً ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسياً وفنياً.
1: وإلى العراق، حيث أعلنت وزارة النقل العراقية استئناف تسيير رحلات الخطوط الجوية العراقية المباشرة إلى إيران انطلاقا من مطار النجف الدولي جنوب العاصمة بغداد بعد توقف دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. إذن سامر، كل التفاصيل معك حول هذه الرحلات وكيف تم التحضير لهذه العودة.
2: نعم رنين، أطلقت اليوم الخطوط الجوية العراقية أولى رحلاتها بعد توقف إلى طهران، طبعا بعد توقف دام نحو 7 أشهر بسبب العمليات العسكرية. الرحلة انطلقت اليوم من مطار النجف إلى مطار طهران الدولي، وهناك بعض الوجهات الأخرى التي تعمل الخطوط الجوية العراقية على مواصلة رحلاتها إليها، تحديدا أصفهان ومشهد. تتحدث وزارة النقل العراقية عن أن هذه الرحلات تأتي لتعزيز انسيابية نقل المسافرين إلى الدول المختلفة، إضافة إلى أن هناك رحلات علاجية ورحلات للمزارات الدينية، وهناك أيضا بعض الرحلات الدراسية كما تحدثت وزارة النقل العراقية. إذا ما علمنا أن هناك نحو 120 ألف طالب يدرسون في طهران أو في مختلف المدن الإيرانية، يحتاجون إلى رحلات منتظمة من قبل الخطوط الجوية العراقية وحتى من قبل الخطوط الجوية الإيرانية. هذه الرحلات تأتي اليوم بعد توقف دام نحو 7 أشهر. أيضا إذا ما علمنا أن هناك أيضا رحلات إيرانية باتجاه مطار النجف الدولي تحديدا، خاصة بعد حصول العراق على استثناء من الولايات المتحدة، كون الخطوط الإيرانية معاقبة ويعني لا يجوز لها الوصول إلى المطارات العراقية. بالتالي الحكومة العراقية تعمل على خطين، الأول هو الخطوط الجوية العراقية إلى مختلف المدن الإيرانية، إضافة إلى رحلات إيرانية إلى العراق. تتحدث وزارة النقل عن تنظيم مستمر لهذه الرحلات، ربما يصل إلى أكثر من 10 رحلات يومية، لكن إلى الآن هناك رحلتان من العراق باتجاه طهران، وهناك بعض الرحلات التي تقوم بها الخطوط الجوية الإيرانية أو مختلف الشركات الإيرانية باتجاه مطار النجف الدولي.
1: شكرا لك سامر، كنت معنا من بغداد. وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية جنوبي باب المندب والسقية ورأس العارة والمضاربة. ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسف. إذن كيف تبدو التطورات لديك نبيل؟
3: نعم، وسائل إعلام رسمية أعلنت بأن غارة جوية قد استهدفت منطقة هران في محافظة ذمار وسط اليمن على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت بأن هذا الاستهداف كان لمحطة وقود ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء.

0: في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء العميد يحيى سريع قد أكد بأنهم استهدفوا بالصواريخ البالستية تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق جنوب مضيق باب المندب، في رأس العارة، أيضا في المضاربة، في السقية، وهم تابعون لمحافظتي تعز وكذلك لحج الجنوب اليمن. وأكدت أيضا بسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن تدمير العشرات من العربات العسكرية حسب القوات المسلحة أيضا بصنعاء، كما أعلنت بأنها أسقطت طائرة نوع بريكدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذه الطائرة تم إسقاطها بسلاح مناسب وكانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء هذه المحافظة. في سياق آخر، أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة استهدافهم بصاروخ باليستي مطار الملك خالد في المملكة العربية السعودية، وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف أدى إلى تعطل حركة المطار، كما جدد أيضا الحظر أو بأنهم سيستخدمون أو يواصلون استخدام الأجواء السعودية لأغراض عسكرية، مؤكدا بأن على الطيران أو شركات الطيران أو حذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء باستثناء أجواء مكة والمدينة. بلغ إجمالي عدد الغارات أو الاستهدافات العمق السعودي حسب الناطق العسكري منذ 3 أكتوبر وحتى الآن نحو 14 عملية عسكرية استهدفت أغلبها باتجاه مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا قواعد خميس مشيط ومطار أبها، بالإضافة إلى معسكرات في عسير ونجران حسب إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة. وكان أيضا قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 156 غارة جوية، قال بأنها سعودية استهدفت مناطق مختلفة وأعيانا مدنية في محافظات صعدة وحجة وعمران، بالإضافة إلى محافظة تعز ومحافظة الجوف، وأكد سقوط ضحايا حسب الناطق العسكري جراء هذه الغارات الجوية، وقصف صاروخي أيضا سعودي حسب الناطق العسكري استهدف مناطق في محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. كما أحصى عدد الغارات منذ بدء التصعيد حسب الناطق العسكري إلى نحو 1800 غارة جوية وقصف صاروخي، متوعدا بالرد ومحذرا أيضا من مواصلة بأنه لن تتوقف عملياتهم العسكرية، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف تستمر حتى يتم وقف العدوان حسب الناطق العسكري ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
1: شكرا لك نبيل اليوسف، كنت معنا من صنعاء، ونتحول إلى تعز مع مراسلة الجزيرة هديل اليماني، وآخر التطورات لديك هديل، تفضلي.
2: نعم، تشتعل المعركة في هذه اللحظة في الشماعتين المعافر وفي الريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز. هذه الجبهة التي تشتعل منذ أيام، تقوم جماعة الحوثي بإشعال تلك المناطق بغرض الدخول أكثر إلى مناطق مواقع الحكومة اليمنية خاصة التي تسيطر عليها. نعلم أن تلك المناطق هي حديثة العهد بالصراع والاشتباكات، لا سيما وأنها أرياف لم تدخل الصراع منذ سنوات. جماعة الحوثي تتجه إلى هذه المدن وإلى هذه الأرياف بغرض فتح خط إمداد حتى تستطيع من خلاله القوات التنفس في تلك المنطقة، لا سيما وأن خطوط الإمداد التي كانت تتجه باتجاه الكدحة الوازعية ومحافظات والتي تجمع ما بين محافظات عدن لحج تعز تكاد أن تقطع بالنسبة لجماعة الحوثي، خاصة مع التقدم للقوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية باتجاه الوازعية وجبال كهبوب المطلة على باب المندب. القوات الحكومية تتحدث عن أن المعارك خلال الساعات القادمة 48 ساعة قادمة ستشهد تصعيدا خطيرا في هذه المناطق. وبحسب تصريحات وزير الدفاع فإن المناطق التي اليوم تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي سيتم استرجاعها في القريب العاجل. أما بالنسبة للضربات والعمليات العسكرية الأخرى على امتداد هذه الجبهة، جبهة تعز وهي المشتعلة في الأيام الأخيرة، تقول القوات الحكومية أنها نفذت ما يزيد عن 2000 عملية عسكرية ما بين ضربات عسكرية، ما بين قطع خطوط إمداد، صد هجمات، وأيضا محاولة للسيطرة واستعادة السيطرة على مناطق كانت مع جماعة الحوثي وسيطرت عليها خلال الفترة الماضية. بقية العمليات كانت تتحدث المصادر الميدانية الحكومية عن كمائن كان يقوم بها أصحاب تلك المناطق، لا سيما في المعافر وفي الشمايتين وأيضا في المواسط، كمائن لجماعة الحوثي مع الانسحابات الأخيرة التي قالوا أنها فعلتها بفعل الضغط الحكومي الحكومة بفعل الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى المنطقة خلال الساعات الماضية، ونتحدث أيضا مع اشتعال هذه المعارك ومع اشتعال هذه الحروب والصراعات، هناك موجة نزوح للسكان خاصة من الأرياف التي لم تدخلها الحرب منذ سنوات. عملية الاشتباكات وأيضا القصف هنا في الريف وهنا في المدينة، يعني نتحدث عن الجبهة الشمالية أيضا، ونشهد أيضا في الجبهة الغربية لمحافظة أز هناك محاولات للتقدم لجماعة الحوثي باتجاه الضباب، وهي المطلة على طريق رئيسي من عدن إلى تعز، وهو خط إمداد رئيسي يتمكن من خلاله المواطنون وأيضا التجار من إدخال المساعدات الإنسانية وإدخال أيضا البضائع، وهي طريق رئيسي لحركة المواطنين من تعز باتجاه عدن ثم إلى المحافظات الأخرى. تستمر حالة من النفير الشعبي العام داخل هذه المحافظة، لا سيما في الأيام الأخيرة، من خلال الاجتماعات ومن خلال إجراء بعض الترتيبات التي تحاول أن تفعلها السلطات المحلية من أجل تجنيب حياة المواطنين الخطر، مثل ما أعلنت لجنة الطوارئ في المحافظة عن منح إجازة رسمية للموظفين والطلاب، خاصة تلك المناطق التي أصبحت بيد جماعة الحوثي، خوفا عليهم من أي ردات فعل أو من أي إجراءات قد تستهدفهم خلال الساعات القادمة. لا يسمى وأن هذه المناطق هي مناطق ليست حاضنة شعبية بالنسبة لهم، وإنما هي مناطق صراع، فتجري الترتيبات من أجل حماية هؤلاء السكان وحماية كل من دخلوا باتجاه المناطق القريبة إلى مدينة تعز.
1: نعم، شكرا لك هديل اليماني، كنت معنا من تعز. وللمزيد حول التطورات اليمنية ينضم إلينا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك. بداية دعني أبدأ بجبهة كهبوب، ماذا يعني إعلان القوات المسلحة السيطرة على هذه الجبهة؟
3: يعني أن هذه هي الجبهة، جبهة سلسلة جبل كهبوب، وهي سلسلة جبلية كبيرة، ربما السلسلة تمتد على 30 كيلومتر، وهي بين تعز ولحج وفي الاتجاه طبعا إلى عدن، وحمايتها مهمة لأن حمايتها تعني حماية مضيق باب المندى وحماية مكاسب الحكومة اليمنية التي يعني قالت بأنها أحرزت تقدما في هذه المناطق، ما يتعلق سواء باب المندى، بمعسكر العمري، بذباب، بمطار ذباب، أو حتى بقطع الطريق من باب المندب إلى المخا. وكان الحوثيون خلال الأيام الماضية والثلاث الأسابيع الماضية بعد نصرهم في الساحل الغربي في 10 سبتمبر كانوا يحاولون أن يؤمنوا هذه الجبهة حتى يؤمنوا مناطق الساحل. الساحل طبعا يمتد 80 كيلومتر يعني بشكل مستقيم من سلسلة جبال كهبوب إلى باب المندب إلى المخا، وبالتالي تأمين سلسلة جبال كهبوب له أهمية كبيرة سواء للساحل الغربي، للبحر الأحمر، لباب المندب، حتى بالاتجاه إلى عدن، وبالاتجاه أيضا إلى الوازعية ومناطق ريف تعز وأيضا منطقة لحج.
1: من يتقدم اليوم على الأرض؟ هل يمكن القول أن هناك طرفا يتقدم على الآخر؟
3: دعينا نتحدث عن معركة الأرياف، وهذه المعركة طبعا هي الآن التي يعني يحدث فيها الكثير من المعارك والكر والفر. هذه المعركة طبعا نحن نتحدث عن تعز، أرياف تعز، نحن تقريبا نتحدث في جنوب غرب وغربي تعز وأيضا جنوب شرق تعز. هذه المناطق طبعا كثيرة جدا، هي تعتبر الأكثر سكانيا، تعرفين تقريبا محافظة تعز 22 مديرية. الحوثيون يسيطرون على شمال الشرق، الحوبان، دمنة خدير، المسراخ. الحكومة اليمنية تسيطر على مجموعة من المناطق في جنوب غرب وغرب تعز وجنوب شرق قبل أن يدخل الحوثيون إليها. نحن نتحدث عن المناطق مثلا الوازعية التي يدور فيها القتال الآن، هذه كانت تتبع الحكومة اليمنية ثم سيطر عليها الحوثيون بعد سيطرتهم على الساحل قبل 3 أسابيع. أيضا الآن القتال يدور في الأقروض، يدور في جبل حبشي، يدور في الكدحة، وأيضا هناك تقدمات للحوثيين في قدس وبني يوسف وأيضا سامع ومناطق يعني حواليها، ولكنهم لم يسيطروا على مركز المديرية. الحديث حول يعني القتال في هذه المعارك في أرياف تعز هو مهم جدا، لأن الحوثيين يريدون أن يسيطروا على هذه المنطقة، وهدفهم أكثر من هدف. الهدف الأول طبعا قطع الطريق المؤدي إلى لحج وعدن، وهذا يعتبر طبعا عدن تعتبر تتبع العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للحكومة اليمنية، ولحج أيضا تتبع عدن. إذا أمنوا هذه المناطق أو استطاعوا أن يسيطروا عليها ناريا، فهم سيسيطرون على الإمدادات القادمة القادمة من هذه المناطق. الأمر الأول طبعا سيؤمنون الساحل من هذه المناطق، وبالتالي هم غرضهم في هذه في هذا القتال الشرس والكبير في هذه المناطق أن يسيطروا على المحافظة وأن يقطعوا الإمداد نحو عدن ولحج، وأيضا أن يحاصروا المدينة. وهذا ما حدث بالفعل، لأنهم حاليا وكما تقول كثير من المصادر والروايات بأن الحوثيون استطاعوا أن يدخلوا إلى مدينة التربة. مدينة التربة تعتبر مركز لأرياف تعز أو ما يسمى بالحجرية، والسيطرة عليها تعني قطع الطريق إلى كل هذه المناطق وقطع الطريق أيضا إلى المدينة وبالتالي محاصرة المدينة.
1: هل هناك تحركات للقوات المسلحة اليمنية على هذا الصعيد؟
3: نعم، هناك تحركات كبيرة جدا، ويعتقد أنه خلال اليومين القادمين سيحدث أيضا تغير في خريطة القتال، لأن هناك تجهيزات من قبل القوات الحكومية، هناك محاولة للدفع بمقاتلين محليين. تعرفين هذه المناطق، أتحدث عن أرياف تعز، الأقروض، سامع، بني يوسف، قدس، هذه ليست يعني بيئة صديقة للحوثيين، وبالتالي هناك فعلا ما يشبه المقاومة الشعبية في هذه المناطق. لكن الحوثيين تقدموا بأنساق قتالية كبيرة، عندما يتقدمون في هذه المناطق أيضا ينصبون صواريخ ومنصات للطيران المسيرة ومراكز أيضا للقتال في هذه المناطق، وبالتالي يصعب على المقاتلين المحليين. هي حديثة عهد فعلا على القتال، وبالتالي سيصعب على القوات أبناء القبائل أيضا أن يحاولوا ردع الحوثيين، ولكن بالإمداد الذي تقدمه الحكومة بالاهتمام وبالاستمرار يمكن أيضا استنزاف الحوثيين، وتكون هذه نقطة ضعف وثقب أسود بالنسبة للحوثيين كما يقول الكثير من المحللين العسكريين.
1: إلى أي مدى هناك تجاوب مع إعلان التعبئة العامة الذي حصل منذ عدد من
3: طبعا إعلان التعبئة العامة أصبح الآن يعني موجودا على الأرض فعلا، يعني هناك فتحت معسكرات، وحتى على الأرض في معركة أرياف تعز التي تدور الآن أصبح المواطنون يعني يعتقدون بأنهم ملزمون على الدفاع عن مناطقهم وعن أراضيهم دون إعلان للتعبئة العامة. بعد إعلان عملية فجر اليمن طبعا توسع القتال في هذه المناطق، الحوثيون أيضا رأوا بأن القوات الحكومية تتقدم في أكثر من مكان، وبالتالي ضغطوا على منطقة تعز بالذات للأسباب التي ذكرتها لك سابقا، وهو منع الوصول، منع الإمداد، السيطرة على المدينة، السيطرة على المنطقة، أيضا التهديد والسيطرة النارية على عدن وعلى لحج. وبالأمس مثلا الحوثيون هددوا عدن وضربوا يعني استهدفوا عدن بالصواريخ، الحكومة تقول أنهم استهدفوا مطار عدن، والحوثيون يقولوا بأنهم استهدفوا مناطق عسكرية بالقرب من المطار من هذه المناطق الريفية. وبالتالي المعركة التي تحدث الآن في أرياف تعز هي تعتبر معركة مهمة ولها يعني آثارها خلال الأيام القادمة.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد رئيس بلدية كييف بمقتل شخصين اثنين وعدد من الإصابات في هجمات روسية استهدفت المدينة صباح اليوم. في المقابل أفاد حاكم مقاطعة بلغرود الروسية بمقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص في هجمات القوات الأوكرانية على المقاطعة. للمزيد حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. نبدأ معك عبد العزيز ومع التطورات والمواقف من الجهة الأوكرانية.
4: من الجهة الأوكرانية سقط ما لا يقل عن 12 قتيلا في كراماتورسك شرق أوكرانيا جراء استهداف روسي لحافلة كانت تقل ركابا، هذا العدد مرشح للزيادة نظرا للإصابات الكثيرة التي حدثت في الحافلة بعد استهدافها. هذا الاستهداف الروسي تم صباح اليوم، وكما تقول السلطات هناك عدد كبير من الجرحى، وبالتالي ربما يزيد هذا العدد جراء هذا الاستهداف في مدينة كراماتورسك. أما هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، منذ صباح الباكر تتواصل أصوات الانفجارات وكذلك صفارات الإنذار في أنحاء المدينة. أكثر من 10 استهدافات تمت، أحدها تم في هذا الموقع حيث سقطت طائرة مسيرة على الطريق أدت إلى حدوث إصابات، وكذلك تعطل عدد من المركبات في الطريق. ثم حدثت العديد من الانفجارات، إحداها في أحد أحياء العاصمة. هذا الانفجار أصاب مبنى من 4 طوابق أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة شخصين آخرين وفقا لرئيس بلدية المدينة. هذه الانفجارات المتتالية أيضا أخرجت شبكة الكهرباء الكهرباء في عدد من المقاطعات عن العمل. الآن الكهرباء منقطعة في عدد من أحياء العاصمة بعد أن فعلت صفارات الإنذار وبعد أن سمع دوي الانفجارات في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية كييف. هذه حصيلة الصباح. أما أثناء الليل استهدفت عدة مباني، أدى أحد الاستهدافات إلى سقوط قتيلين في مبنى مكون من 12 طابقا أيضا هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. ليلة أمس لم تكن سهلة على سكان العاصمة، حيث لم تنقطع أصوات الانفجارات ولا أصوات صفارات الإنذار، وكذلك انقطعت الكهرباء ومياه التدفئة عن الشطر الشرقي الكاملة من مدينة كييف، مما دفع العديد من سكان العاصمة للبقاء طوال الليل في منازلهم أو في الملاجئ عفوا، تجنبا للهجمات الروسية المستمرة على المدينة. قبل قليل قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها استهدفت حقلا جديدا لشركة غازبروم الروسية أخرجته عن الخدمة. تقول هيئة الأركان الأوكرانية أن هذا الحقل أحد أكبر حقول تكرير النفط الأوكرانية، وتقول الهيئة أن هذا الاستهداف المتكرر لحقول البترول رنيم يأتي في إطار الدفاع المشروع على النفس، وكذلك ردا على الهجمات الروسية التي تستهدف منشآت تكرير البترول وكذلك منشآت الطاقة سواء هنا في العاصمة الأوكرانية كييف أو في مختلف المقاطعات الأوكرانية كما تقول وزارة الدفاع الأوكرانية. أما هيئة الأركان فقالت أنه خلال الليلة الماضية استهدف الجيش الروسي أكثر من 9000 مسيرة خلال في مختلف الهجمات التي تمت على خطوط الجبهة وداخل العمق الأوكراني. هذه الهجمات أدت إلى سقوط عدد من القتلى ومن الجرحى. تقول الهيئة أيضا أنها قامت بتعطيل 3 دبابات وكذلك عدد من المركبات المصفحة للجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية.
1: شكرا لك عبد العزيز مجاهد، كنت معنا من كييف. ونتحول إلى موسكو مع مراسلة الجزيرة رانيا دريدي وآخر التطورات من الجهة الروسية. تفضلي رانيا.
5: نعم رنيم، وزارة الدفاع الروسية يعني تتحدث عن عمليات عسكرية وهجمات روسية متواصلة، كل ذلك يأتي على ما يبدو رنيم في إطار ما أوعز به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع بتكثيف حدة هجماتها ونطاق هذه الهجمات داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك ردا على الاستهدافات المتكررة بالمسيرات لمنشآت البنية التحتية المدنية داخل روسيا. وعلى ما يبدو ما يحدث حاليا في أوكرانيا يأتي في إطار وفي سياق هذه التطورات. وزارة الدفاع أشارت إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال الليلة الماضية واليوم الماضي باستهداف المنشآت اللوجستية، منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، تم تدمير بحسب الوزارة العديد من مستودعات الأسلحة والذخائر والمدفعية، إلى جانب تدمير مواقع لتخزين وإنتاج المسيرات لا سيما المسيرات بعيدة المدى. وفي هذا السياق أيضا كانت الوزارة قد أكدت استمرار ومواصلة القوات المسلحة الروسية من جهة أخرى باستهداف الموانئ وسفن الشحن. الليلة الماضية تم الإعلان عن استهداف سفينة الشحن في عرض البحر الأسود كانت تقل معدات وأسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية، كل ذلك يأتي في إطار أيضا تشديد الخناق البحري على أوكرانيا في ظل الاستهدافات المتكررة بحسب وزارة الدفاع الروسية التي باشرتها أوكرانيا باستهداف السفن في البحر الأسود. على الصعيد الميداني الوزارة تتحدث عن استهداف مواقع عديدة ولانتشار القوات المسلحة الأوكرانية، تتحدث عن استهداف مواقعها في أكثر من 140 منطقة خلال اليوم الماضي. وأيضا في هذا السياق تحدثت الوزارة عن سيطرة القوات المسلحة الروسية على بلدة جديدة في مقاطعة خاركف. أود التذكير بأن مقاطعات خاركف، زاباروجيا، ديبروبيتروفسك، هذه أسوم هذه المناطق التي تقوم روسيا بإنشاء فيها منطقة أمنية عازلة، وبالتالي على ما يبدو رنيم روسيا تقوم بتوسيع هذه المنطقة. من جهة أخرى تتحدث أيضا وزارة الدفاع الروسية عن يعني ضرب مواقع القوات المسلحة الروسية وتكثيف الهجمات عليها في مقاطعة خاركف. تم استهداف القوات الأوكرانية بقنابل موجهة في بلدتين في مقاطعة مقاطعة خاركف. القوات الروسية بحسب الوزارة تشد الخناق على القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الشمالي الشرقي من المقاطعة. بالتزامن مع ذلك وفي مقاطعة دونيتسك أيضا تتحدث عن تشديد الخناق في مدينة دبرابوليا في مقاطعة دونيتسك. هناك تحدثت الوزارة عن سيطرة القوات الروسية على أكثر من 100 مبنى خلال الساعات 24 الماضية وضرب مواقع انتشار القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر الوزارة أنها مهمة للغاية، فالسيطرة عليها بحسب تعبيرها سيفتح الباب أمام القوات المسلحة الروسية للتقدم بسرعة كبيرة نحو الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك. أما فيما يتعلق رنين بالهجمات داخل الأراضي الروسية، الوزارة أعلنت عن إسقاط نحو 400 مسيرة خلال الليلة الماضية. هذه المسيرات هاجمت العديد من المناطق والمقاطعات الروسية، على سبيل المثال في مقاطعة بلغراد تم إسقاط أكثر من 150 مسيرة بحسب السلطات المحلية هناك. وهذا الهجوم بدوره تسبب بمقتل طفل وإصابة 9 مدنيين بجروح. إضافة إلى ذلك تحدثت سلطات كل من فارونيج وروستوف بتعرض هذه المقاطعات لهجوم كبير من المسيرات. تم إسقاط نحو 30 مسيرة في كلا المقاطعتين رنين.
1: إذا أردنا تلخيص المشهد بشكل عام، ما هي الأهداف الرئيسية التي تضعها روسيا لها فيما يتعلق بالضربات على أوكرانيا؟
5: على ما يبدو يعني الجانب الروسي يركز، وهذا ما كان واضحا انطلاقا من التصريحات الصادرة ومعطيات الوزارة في بادئ الأمر، تم التركيز بالدرجة الأولى على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. بعد ذلك تم الانتقال لتعزيز وتكثيف الضربات على الموانئ والسفن التجارية وسفن الشحن التي تقل المعدات العسكرية في البحر الأسود. وبالتزامن مع ذلك خاصة في الآونة الأخيرة رنيم، تم التركيز أيضا على استهداف البنية التحتية للبيانات والاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما تلك التي توفر خدمات الإنترنت عالي السرعة للقوات المسلحة الأوكرانية. هذه الجزئيات الثلاثة على ما يبدو هي الأهم بالنسبة لروسيا. روسيا تحاول تشديد الخناق على كافة الجبهات على القوات المسلحة الأوكرانية، وبالتالي على ما يبدو روسيا تعول بأن هذا الخناق على القوات الأوكرانية قد يدفع السلطات الأوكرانية نحو التفاوض ونحو التوصل إلى اتفاقات سلام بما يناسب موسكو.
1: شكرا لك رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو. وإلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات في عموم مدن البلاد على تردي ظروف التعليم في المدارس الثانوية وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت وزارة التعليم في فرنسا أنها ستنظم لقاء مع 3 منظمات طلابية على خلفية هذه الاحتجاجات. وللمزيد حول المشهد في الشوارع الفرنسية ينضم إلينا من باريس مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. إذا نور الدين، كيف يبدو المشهد اليوم وهل هذه التظاهرات مستمرة؟
6: رنيم، يبدو أن الطلبة قرروا مواصلة حركة الاحتجاج. هذا القرار جاء غداة خطاب لرئيس الوزراء. الكثير من الطلبة يعتبرون بأن خطاب رئيس الحكومة الفرنسية لم يأتي بجديد، حتى أن إحدى الطالبات قالت لي بالحرف الواحد: إننا لم نحصل حتى على الفتات. إذن اليوم استمرت حركة الاحتجاج. بعض المدارس وبعض الثانويات خاصة في باريس وبعض المدن، حتى وإن تراجعت نسبة المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية بشكل لافت، وهذا ما أكدته وزارة التعليم، تستمر حركة الاحتجاج. والدليل على ذلك أن فرنسا التي تعد كما تعلمين 3700 ثانوية، التدريس شبه مغلق ومتوقف في 3375 ثانوية في عموم المدن الفرنسية. الطلبة يقولون بأن خطاب رئيس الحكومة أمس لم يأتي بجديد، ولذا يجب أن نواصل الضغط ومن أجل تحقيق مطالبنا. ولذلك دعت النقابات الطلابية اليوم إلى تنظيم مظاهرة ستنطلق غير بعيد من المكان الذي يتواجد فيه بعد ظهر اليوم، وقد انضم إلى هذه المظاهرة عدد من النقابات. الأحزاب السياسية انتقدت أيضا رئيس الحكومة وقالت بأنه حتى، وهذا الكلام لرئيس حزب الاشتراكي الذي قال بأن رئيس الحكومة يتبع استراتيجية إطالة الأزمة حتى تتعفن، وهذا الكلام له الأمور، بينما أحزاب أخرى قالت بأن الحكومة لم تعد تدرك بأن الوضع خطير ويجب أن تسارع إلى اتخاذ إجراءات. الإجراءات وعد بها رئيس الحكومة في خطابه أمس ولكنه أخرها إلى نهاية الشهر الحالي. أذكر بأن الحكومة ربما تراهن على بداية الإجازة أو العطلة بعد أسبوعين أو ثلاثة، لعل ذلك يساعدها على امتصاص الوضع وأيضا الموقف والعودة إلى الحوار. أذكر بأن وزير التعليم انتقل إلى شرق البلاد للتحدث مع الطلبة، وأذكر أيضا بأن الحكومة على ما يبدو، هذا الذي سمعناه من أحد الوزراء فيها، الحكومة تفاجأت بشكل كبير بهذه الحركة الاحتجاجية وأيضا اتساع رقعتها، حتى أن أحد الوزراء قال بالحرف الواحد: كنا ننتظر أن تندلع هذه الأزمة أو أن تخرج فئات أخرى من المجتمع الفرنسي للتظاهر، ولكننا لم نتوقع

0: أبدا أن تكون شرارة انطلاق هذه الحركة من الثانويات. إذن نحن في انتظار هذه المظاهرة مساء بعد ظهر اليوم لمعرفة هل سيقررون عودة التدريس والتعليم أم سيظلون يواجهون الحكومة في الشارع.
1: ماذا عن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بهذه التحركات؟
0: رئيس الجمهورية الرئيس ماكرون يتابع طبعا الوضع بقلق. في أول رد فعل له كان قال على هامش اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي بأن الطلبة لهم الحق في التعبير عن مطالبهم والحركة مشروعة، ولكن لم يقل بأن لهم الحق أيضا في مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية، ودعاهم بطريقة غير مباشرة إلى الحوار مع الحكومة. الآن يبدو أن الرئيس ألقى بالكرة إن صح التعبير في ميدان ومعسكر رئيس الحكومة والحكومة بوزرائها. لذلك تحدث أمس بعد أن كان غائبا عن المشهد الإعلامي رئيس الحكومة وخاطب الطلبة. طبعا هو تحدث أيضا عن وضع البلاد عموما وخاصة مسألة ارتفاع سعر الوقود، تحدث عن أزمة الطاقة ووعد في هذا الصدد، وهذه ربما نقطة مهمة، وعد بالإفراج عن كمية هائلة من مخزون النفط الفرنسي في محاولة للتحكم في الأسعار. تعرفين جيدا أنه في المدة الأخيرة بدأ الفرنسيون يشتكون من ارتفاع أسعار الوقود. وهنا أنهي رانيم باختصار شديد.
1: شكرا، عذرا على المقاطعة. شكرا لك نور الدين موزيان، كنت معنا من باريس. هذه التغطية مستمرة، إلى اللقاء.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: لايف للإغاثة والتنمية، أمل يتجدد بعطاء يدوم.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
3: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، في قطاع غزة أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية بقصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع، كما أصيب 7 آخرون في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سيسمح فقط بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية لن يغلق، لكن سوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن مبعوثه ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه يحقق تقدما جيدا. ونقلت NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب بحث مع فريق الأمن القومي خيار شن ضربات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. في سياق متصل، كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. من جانبها، قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. البداية إذن من قطاع غزة، وعلى وقع الذكرى 3 للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار أتوام شمالي القطاع. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، نبدأ بما جرى في دوار التوام.
1: نعم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي منزلا في منطقة دوار التوام في محيط منطقة الخزندار تحديدا. هذا الاستهداف الذي أدى إلى سقوط شهيدة وإصابة طفل وشاب، نقلوا بجراح متوسطة كما وصف أحد المصادر الطبية جروحهم، ونقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. وهذا القصف كان قصفا مدفعيا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة، استهدفت مدفعية إسرائيلية هذا المنزل وألحقت أضرار مادية بالمنازل وكذلك الخيام المجاورة، وتم الاستهداف دون أي تحذير أو إنذار لسكان هذا المنزل. وتماما الاستهداف كان مماثل من حيث القصف في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح، استهدفت مدفعية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة زعرب، استهدفت مدفعية إسرائيلية المنزل واستهدفت منه الطوابق العلوية، وأدى ذلك إلى وقوع 7 من الإصابات في صفوف المواطنين الذين يتواجدون في ذلك المنزل. هذا الأمر الذي بات يفزع المواطنين الفلسطينيين الذي باتوا يعيشون بالقرب من الخط الأصفر، لأن الاحتلال الإسرائيلي يزحف بالقرب منهم ويقترب من المواطنين رويدا رويدا. وهذا القصف المدفعي الذي يطول كافة مناطق قطاع غزة من المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية، كافة مناطق السيطرة الإسرائيلية. نعم. تشهد قصفا مدفعيا عنيفا. نعم. ومكثفا، خصوصا في ساعات الليل وحتى ساعات الصباح، وهذا الأمر يوقع أعداد من الشهداء والإصابات في صفوف المواطنين.
0: بالتوازي مع عمليات القصف التي تقوم بها قوات الاحتلال في المناطق المختلفة، إن كان من الشمال إلى الجنوب كما ذكرت، هناك عمليات أيضا نسف مستمرة، أطلعين على ما يجري بهذا الصدد نور.
1: الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع، وهذه المساحة هي متاحة للاحتلال يفعل فيها ما يشاء، عمليات نسف مستمرة لتبقى من منازل المواطنين، عمليات توغل وحفر وتجريف وربما زرع عربات

0: مفخخة في مناطق عدة، كما تحدث وسمع هذه التحركات شهود عيان في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. وحدث أيضا قبل أيام أنه قام بتفجير عربات مفخخة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، تحديدا في حي التفاح. الأصوات الناجمة عن التفجيرات تهز أرجاء قطاع غزة، وربما حتى أن الشظايا تصل إلى حيث يعيش المواطنون في المناطق المحاذية للخط الأصفر. وهذه العمليات تستمر في منذ إعلان وقف إطلاق النار، والاحتلال لا يتوقف. هذه المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال هي ممتلكات للمواطنين، منازلهم، منشآتهم، محلاتهم، أراضيهم، لكن الاحتلال قام بزجهم وطردهم في نحو المناطق الغربية لقطاع غزة، وهو يقوم باستباحة هذه المناطق حتى أنه قام بتدمير معظمها. الأصوات التي تنجم عن القصف المدفعي طوال الليل تنذر بأن أحداث صعبة توجد في تلك المناطق، وتشعر المواطنين أنهم يعيشون في حالة حرب طوال الوقت، حتى أن الشظايا تصل إليهم، تصل إلى المارة، تصل إلى الأطفال الذين يذهبون إلى مدارسهم، أو حتى الذين يصطفون على طوابير المياه، وتوقع دائما حالات من الإصابات والشهداء يصلون إلى مستشفيات القطاع.
1: وفي الذكرى يعني الثالثة للحرب الإسرائيلية على القطاع، نور، كيف يبدو معطى الواقع الإنساني وإمكانية الاستجابة من قبل القطاعات المختلفة للحاجات الإنسانية الملحة، خاصة مع واقع يعني إدخال محدود جدا للمساعدات الإنسانية وفتح المعابر؟
0: نعم، طوال الثلاث سنوات منذ 2023 حتى هذا اليوم، والاحتلال يواصل التدمير. البنية التحتية مدمرة بنسبة 90%، القطاعات معظمها تدمر، وما يعمل الآن يعمل بإمكانيات محدودة وشحيحة للغاية. الاحتلال يقيد دخول المساعدات ويقيد دخول الشاحنات التي تحمل على متنها مواد ضرورية للقطاع، قطع غيار، زيوت، وقود، ربما أشياء تحتاجها القطاعات حتى تنهض بها، ولكن الاحتلال يفرض قيودا، وهو يحدد ما يدخل إلى القطاع، ويعلم تماما ما ينقص القطاع وما يمكن أن يحرك قطاعات مهمة في غزة، ولكن يقوم بهندسة ما يدخل إلى القطاع حتى يبقي غزة في حالة احتياج مستمرة. وهذه القطاع لا تعمل، القطاعات في غزة لا تعمل، لأن هناك أشياء من الممكن النظر إليها بأنها بسيطة، ولكن غيابها من الممكن أن يعطل قطاعات مهمة. على صعيد القطاع الصحي، الاحتلال يمنع دخول قطع الغيار، هذه القطع التي من الممكن أن تصلح الأجهزة التي وقفت عن العمل، أجهزة طبية استنفذت ثلاث أعوام من الحرب، من الممكن أن تعيد صيانتها، وكذلك مولدات، يمنع إدخال الزيوت والأدوية وعفوا الوقود، وبالتالي تقف مولدات عن العمل، وإن عملت فإنها تعمل بساعات محدودة. شكرا. وبإمكانيات محدودة أيضا. تكدس المصابين وتكدس المرضى في مستشفيات القطاع يجعل المنظومة الصحية تعمل بأدنى الإمكانات.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلتنا من مدينة غزة. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية وآفاق إعادة الإعمار في غزة بعد ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية. التفاصيل مع ليلى الشيخلي.
2: شكرا جزيلا سلمى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. ثلاث سنوات مرت على الحرب، وما زالت غزة تحصي ما تبقى لا ما فقد. مصانع اندثرت، مؤسسات دمرت، أسواق تعطلت فيها حركة البيع والشراء. معظم سكان القطاع يعانون من فقر مدقع وفاتورة تعاف تتجاوز 70 مليار دولار. الحرب على غزة خلفت خسائر فادحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تكشف الأرقام حجم الضربة التي تلقاها اقتصاد القطاع. نتابع معا تقرير زهر علي الذي يستعرض التفاصيل.
3: ما فوق هذا الركام في غزة لم تتوقف حركة الناس وحدها، فمعها تعطلت دورة الاقتصاد، مصانع خرجت من الخدمة، وبنية تحتية تضررت، وأسواق خفتت حركتها، وامتد الدمار إلى شرايين الاقتصاد من الإنتاج والعمل إلى الدخل ومعيشة الأسر. الخسارة هنا تتجاوز قيمة المنشآت المتضررة لتصل إلى ما توقف عن الإنتاج والعمل. فقبل الحرب كان نحو 4500 منشأة صناعية في مختلف القطاعات تشغل أكثر من 53,000 عامل، بينما شملت الأضرار نحو 90% منها، ما أدى إلى فقدان آلاف العمال مصادر رزقهم وفق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. ومع خروج هذا الحجم من القاعدة الصناعية عن العمل، انخفض الإنتاج الصناعي والزراعي بنحو 94% مقارنة بعام 2022، بينما تراجع نشاط البناء بنحو 99% في انعكاس مباشر لتضرر رأس المال الإنتاجي وتعطل القدرة على إعادة تشغيله. وتكشف تقديرات الأونكتاد اتساع نطاق الضرر، إذ تعرض 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة للضرر أو الدمار، وتجاوزت الأضرار المباشرة في قطاعي التجارة والصناعة 6 مليارات دولار. وامتد الدمار إلى البنية التحتية والطرق والأسواق، ما أربك سلاسل التوريد وقيد حركة السلع ورفع كلفة الوصول إلى الأسواق. ويظهر أثر هذا التعطل في سوق العمل ومعيشة الأسر، إذ بلغت البطالة 78% العام الماضي، وارتفعت أسعار السلع بنحو 274% مقارنة بعام 2022، ما زاد الضغط على الدخل والقدرة الشرائية. وتكشف فاتورة الدمار حجم الخسارة الاقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وشملت الأضرار المباني والبنية التحتية والأصول، 23 مليار دولار خسائر جراء توقف النشاط الاقتصادي والاجتماعي وفق تقييم أممي ودولي مشترك. وعلى مستوى البنية العمرانية، تضرر أكثر من 200,000 مبنى في غزة، منها نحو 134,000 دمرت بالكامل بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وفي القطاع الزراعي تقلصت قاعدة الإنتاج إلى حد بالغ الخطورة، إذ لم يتبقى سوى أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية متاحا للناس. وانعكس هذا الانكماش الحاد على موقع غزة داخل الاقتصاد الفلسطيني، وتراجعت مساهمتها في الناتج المحلي من نحو 17% قبل أكتوبر 2023 إلى أقل من 4% عام 2025. أما فاتورة التعافي وإعادة إعمار غزة فتقدر بأكثر من 71 مليار دولار. وراء هذه الأرقام اقتصاد لا يزال يواجه تداعيات الحصار وآثار الحرب التي أثقلت مختلف القطاعات، بينما تظل استعادة النشاط الاقتصادي وتأمين سبل العيش تحديا أساسيا في مسار طويل نحو التعافي واستعادة مقومات الاستقرار.
2: لكن فاتورة غزة لا تتوقف عند الدمار، فإعادة الإعمار مسار يبدأ بالاحتياجات العاجلة ويمتد إلى إعادة تشغيل الاقتصاد ومصادر الدخل. وفقا لتقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقدر الاحتياجات العاجلة للتعافي بقرابة 11 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى، وتتركز على استعادة الخدمات الأساسية، كذلك الاحتياجات الأكثر إلحاحا. ومع الانتقال إلى المرحلة التالية، ترتفع الاحتياجات إلى أكثر من 15 مليار دولار خلال أول 18 شهرا لتمويل استعادة الخدمات الحيوية وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم بداية التعافي الاقتصادي. على المديين المتوسط والطويل، يتطلب التعافي وإعادة الإعمار نحو 45 مليار دولار خلال 3 إلى 5 سنوات. وتقدر الخطة المرحلية التي يعدها مجلس السلام أن استثمارات إعادة الإعمار تتجاوز 30 مليار دولار، وسط توقعات بتوفير نحو 250,000 فرصة عمل خلال 5 سنوات من التنفيذ الكامل للخطة. وينضم الآن إلينا من دير البلح مراسلنا أشرف أبو عمرة. أشرف، أهلا بك. إذن 3 سنوات من الحرب الضروس، ماذا رصدت على الأرض على الجانب الاقتصادي؟
4: نرصد الدمار والخراب حقيقة الليلة هنا وفي كل مكان حقيقة. القطاع الصناعي هو أحد أهم القطاعات الحيوية والمهمة والركيزة الأمان هنا للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، تضرر وبشكل مباشر وبشكل أيضا غير مسبوق حقيقة. هنا المصانع دمرت، أكثر من 72% من القطاع الصحي ومن مصانع قطاع غزة دمرت بشكل كامل. ودعينا نرصد وإياكم بعدسة الكاميرا هذا المصنع الذي نتواجد بداخله. هنا هذا المصنع كان يعمل وعلى مدار الساعة لتجهيز الباطون يعني الانطلاق باتجاه إنشاء المنازل وإنشاء المنشآت وبناء الأبراج والبنيات السكنية هنا في قطاع غزة، ولكن هذا هو مصنع النهضة وقد دمر بشكل كامل وأعاده الاحتلال إلى نقطة صفر. كان يعمل بداخل هذا المصنع ليلى قرابة 35 عامل ولديهم أسر ويفتحون بيوت كبيرة ويعتشون من وراء العمل داخل هذا المصنع كباقي المصانع في قطاع غزة، ولكن القوات الإسرائيلية استهدفت هذا المصنع وبشكل مباشر ودمرته بشكل أيضا كامل في الوقت الحالي. هنا الجميع يعني متوقف عن العمل، كان يعمل المصنع وعلى مدار الساعة حتى في النهار وفي الليل حسب إدارة هذا المصنع، ولكن في المرحلة الحالية لا يعمل هذا المصنع كباقي مصانع القطاع بشكل كامل. هناك قرابة 4900 منشأة اقتصادية في قطاع غزة دمرت أيضا بشكل كامل. هناك المناطق الصناعية الأساسية والمهمة، نحن نتحدث عن منطقتين صناعيتين، المنطقة الأولى هي شرق مدينة غزة في محيط منطقة كارني، كان هناك المصانع الحيوية والكبيرة، وأيضا هنا شرق مدينة دير البلح في الوقت الحالي أيضا المنطقة الصناعية التي كانت تعج بأكثر من 53,000 عامل يدخلون إلى هذه المناطق والمناطق الأخرى التي تعج بالمناطق الصناعية. بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي دمر القطاع الصناعي بشكل كامل، بالإضافة بأن المناطق في الوقت الحالي التي يقتضمها الاحتلال الإسرائيلي ويضمها للخط الأصفر في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل كان فيها العدد الأكبر من المصانع التي كانت تعمل قبل الحرب الإسرائيلية، أي بمعنى الآن أن المصانع في قطاع غزة تقع ضمن نطاق الخط الأصفر أي تواجد الاحتلال الإسرائيلي. وحتى لو افترضنا أن هناك بدء في عملية الإعمار تحتاج هذه العملية إلى سنين طويلة، بالإضافة لإعادة التموضع للقوات الإسرائيلية والانسحاب كي يتم البدء والعمل في عملية إعادة هذه المصانع وهذه المنشآت الاقتصادية في الوقت الحالي. بالإضافة لكل ما ذكرنا هناك مصانع حيوية وكبيرة، على سبيل المثال كمصنع العودة هنا في مدينة دير البلح في وسط القطاع كان أحد أكبر المصانع على مستوى قطاع غزة، وكان هذا المصنع يصدر أيضا المواد الأساسية وما يتم إنشاؤه داخل المصنع باتجاه الضفة الغربية وباتجاه دول الاتحاد الأوروبي وباتجاه الأردن وإسرائيل أيضا، أي نتحدث عن جودة كبيرة في المنتج الفلسطيني هنا في قطاع غزة. ولكن الاحتلال الإسرائيلي أعاد القطاع الصناعي إلى نقطة صفر وكأنه تعمد بشكل كبير ليلى إلى تدمير هذا القطاع الصناعي الذي بطبيعة الحال والآن يعاني الأمرين وعاد إلى نقطة صفر.
2: نعم يعاني الأمرين، يعاني من خسارة الأصول ويعاني أيضا من خسارة الإنتاج المتراكمة كما أشرت. أشرف أشكرك جزيلا على هذه التفاصيل التي سنناقشها بمزيد مع التحليل مع ضيفنا نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي الذي ينضم إلينا من رام الله. أهلا وسهلا بك. إذن يعني تقديرات أممية تتحدث عن 35 مليار دولار هي أضرار مباشرة و23 مليار خسائر توقف النشاط، أيما على المديين البعيد لنبدأ بالبعيد، أيهم أكثر ضررا يعني وأكثر خطورة؟
5: أولا شكرا لك أخت ليلى على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا.
5: والحقيقة يعني الأكثر ضررا وشكل تحدي أمام إعادة إعمار قطاع غزة وعودة الاقتصاد الفلسطيني في غزة للنشاط هو المرافق البنية التحتية الأساسية. نتحدث عن الطاقة والكهرباء على وجه الخصوص، نتحدث عن الطرق والمواصلات العامة والخاصة، ونتحدث عن المياه والاتصالات، وبالتالي هذه المرافق مهمة للغاية لأي نشاط اقتصادي، لأنه بدونها بصير النشاط الصناعي أو أي نشاط آخر زراعي غير ممكن أو ربما يكون شبه مستحيل. وبالتالي يعني تتويجا إعادة الإعمار على المدى الطويل يجب أن تنتج مرافق عامة قادرة على أن تحمل القطاعات الاقتصادية المختلفة وتغذيها وبأقل التكاليف. وبالتالي أنا أظن هذا هو الأساس. نعم. ومن ثم هناك بعض القضايا الأخرى متصلة بالتعليم، بناء الإنسان
2: أكيد والصحة. ولكن لنبدأ يعني لنناقش موضوع هذا الضرر في المنشآت الصناعية الذي نتحدث عن 90% تقريبا، والإنتاج الصناعي والزراعي الذي تراجع، ما الذي يمكن إعادة تشغيله سريعا من هذه القاعدة، وما الذي يتطلب بناء إعادة بنائه بالكامل؟
5: يعني شوف، هو اليوم لما بتتحدث أنت عن عملية إعادة إعمار وكأنه يبدو أنه بتثير نوع من هيك الاستغراب لدى المواطنين في غزة، اللي عمالهم مش عمالهم بيقدروا يحصلوا على السلع الأساسية والتموينية والرعاية الصحية ويعيشوا في خيام ويتعلموا أطفالهم فوق الأنقاض، وبالتالي وكأنه حلم. والشروط الموضوعية اللي بدأ عملية الإنعاش حتى مش على التعمار، لأنه أنا سمعت تقريركم عن التعافي. قبل التعافي في شيء اسمه إنعاش. الإنعاش يعني بأنه تمكن المواطنين الفلسطينيين اللي بيعيشوا مليون بني آدم في ظروف جدا قاسية أنهم يقدروا مرة أخرى يعيشوا بكرامة، وبالتالي هذا هو تمدهم بالسيولة اللازمة، بالسلع الأساسية، بالخدمات الأساسية، بالمرافق العامة، تأهل منازلهم، تخليهم يعيشوا في ظروف حياتية أفضل.
2: نعم. والمشكلة كيف يحصل هذا إذا كانت الأسعار تزيد 3 أضعاف والبطالة 78%؟ يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
5: وسؤال أخت ليلى، أنه إذا هذا مش ممكن، كيف نتحدث عن خطة طموحة جدا بصيغها قاعدة مجلس السلام، واللي حتى الآن بعد مرور عام لم يغير في واقع الحياة شيئا في غزة؟ وبالتالي إذا هذا غير ممكن، إذا مش قادرين ندخل عدد الشاحنات الضرورية لحياة الناس، اللي كانت قبل العدوان على غزة 600 شاحن، اليوم بتخلش بالمتوسط 100 شاحن وربما أقل، وخلي هذا السلع شحيحة، مش بس شحيحة، خلي ارتفاع أسعار جنوني فيها لا يتناسب إطلاقا مع دخل الناس. بتحدث عن حياة أساسية وبسيطة للغاية ومطالب إنسانية محقة، فما بالك إذا كنا نتحدث عن عملية إعادة الإعمار؟
2: نعم، وهذه نقطة أساسية. يعني فعلا لفتني ما قلت، يعني إذا كانت فاتورة التعافي هي 71 مليار دولار ومجلس السلام مستعد أن يقدم 30 مليار دولار، هذه الفجوة من يغطيها؟ وكيف؟ وأي فترة زمنية يعني؟
5: بس هو مستعد، بس هو هل سيقدمها؟ يعني هو يدوب اليوم بوفر أموال مشان العمليات التشغيلية والإدارية، وبالتالي هو يبدو أنه بيجمع أموال ليبقى حيا، يعني ينفق على مؤسساته، على لجانه، على زياراته، على اجتماعاته. وبالتالي السؤال المركزي أنه من سيمول فاتورة إعادة الإعمار؟ لماذا لا يكون هناك فعلا جدية أكبر في التعاطي مع حاجة الناس وعملية الإعمار؟ أنت مر سنة أخت ليلى اليوم على مجلس السلام والترتيبات العشرين اللي نقاط العشرين اللي وضعها ترامب وقرت في مجلس السلام، ماذا حصل حتى اليوم؟ وقفت أمام حائط صد إسرائيلي، أبقى الحواجز مغلقة وأبقى الحصار، وبالعكس بتوسع قاعد في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة لنوصل اليوم 60-65% مسيطر عليها بشكل مباشر عسكري، والناس محصورين في زاوية في مواصي خان يونس وبعض الأحياء اللي قريبة للبحر. وبالتالي إذا هذا اليوم غير قادر المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بأن تقبل يعيش الفلسطينيين بكرامة إنسانية، فما بالك إذا بدنا ندخل في عملية إعمار ويصير السؤال التمويل سؤال أولويات، سؤال من سيستفيد، سؤال الشركات اللي تدخل الآليات، سؤال العلاقة بالقطاع المصرفي، تحويلات، التدقيق، وأسئلة كثيرة كثيرة لم يجب عليها المجلس السلام، ولا الخطة اللي مطروحة، ولا الخطط اللي طرحت أصلا مؤسسات دولية، لأنها بقيت في العموم تطلع على الأمور بنظرة
2: وتبقى نقطة
5: التفاصيل. نعم. طبعا تفاصيل فنية عملياتية أهم كثير من الرؤية، أي حدا بيقدر يطور رؤية، بس الرؤية والحلم هذا بده إشي إجراءات تنفيذية على الأرض، وهذا مش لامسينه مواطنين في غزة للأسف.
2: وتبقى نقطة الجدية هذه التي أشرت إليها هي الخيط الناظم لكل هذه الأسئلة. على العموم أشكرك نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي من رام الله، شكرا. إذن بهذا تنتهي هذه النافذة الاقتصادية، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. تفضلي سلمى.
1: شكرا لك ليلى. التطورات في لبنان، حيث قال الرئيس جوزيف عون أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، بينما تمتنع إسرائيل عن تنفيذ متطلباته. وخلال استقباله مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أضاف عون أن التفاوض هو بديل الحرب والاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. من جهتها أعلنت كالاس

0: من أمام مقر الخارجية اللبنانية في بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين ضعينا، مرحبا بك معنا، وضعينا في إطار ترتيب العلاقة اللبنانية مع الاتحاد الأوروبي في خدمة ما يجري في جنوب لبنان وتنفيذ الاتفاق.
1: هذه الزيارة سلمى تكتسب الكثير من الأهمية بالنسبة للبنان الذي يحشد الدعم الدولي على كافة المستويات، لا سيما على المستوى السياسي والدبلوماسي، من أجل تحقيق الكثير من المطالب التي هو بحاجة إليها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخه. كايا كالاس مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التقت الرئيس اللبناني كما أشرت صباحا، بعد ذلك التقت برئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وقبل كانت هنا في مقر وزارة الخارجية حيث التقت بنظيرها اللبناني وعقدت معه مؤتمرا صحفيا. من الواضح أن التشديد في كل هذه اللقاءات وفي المؤتمر الصحفي كان على جملة عناوين أساسية أبرزها أمن واستقرار لبنان ودعم الاتحاد الأوروبي لهذا الموضوع، بالإضافة إلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي المرتبط تحديدا بتحقيق لبنان جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في قطاع المصارف، وأيضا في على مستوى عدد من المؤسسات الاقتصادية والإدارات العامة. ما قالته اليوم كايا كالاس على مستوى الأمن والاستقرار في لبنان شددت خلاله على ضرورة أن تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها، وشددت أيضا على ضرورة نزع سلاح حزب الله. هي قالت أيضا إن البعثة التي يتحدث عنها الاتحاد الأوروبي من أجل دعم لبنان على المستويين المدني والعسكري لن تكون بديلا عن اليونيفيل، وأن الاتصالات لا تزال مستمرة من أجل تأمين صيغة بديلة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، لا سيما وأن اليونيفيل كما نعلم سلمى تنتهي مهمتها في نهاية هذا العام. الوقت بات قصيرا جدا، هذا ما شدد عليه الرئيس اللبناني أيضا خلال لقائه كالاس صباح هذا اليوم، حيث قال أن الاتصالات لا تزال مستمرة وحذر من ما غبت حصول أي فراغ على مستوى الأمن في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة هذه القوات الدولية. إذن الأمن والاستقرار أولا، وثانيا دعم الجيش اللبناني. ولكن طبعا للبنان كانت مواقف أيضا أمام كلاس، سواء من قبل الرئيس اللبناني أو حتى ما قاله وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي قبل قليل. ركز لبنان خلال هذه المواقف على يعني بقاء التزامه واستمرار التزامه بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بقيام الجيش اللبناني بكافة المهام المطلوبة منه والدور المنوط به فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في جنوب لبنان. ولكن في الوقت نفسه كان هناك تشديد على أن إسرائيل في المقابل تمتنع عن تنفيذ هذا الاتفاق والتزاماتها ضمن الإطار الثلاثي رغم مرور أشهر على توقيعه بين لبنان وإسرائيل. ونعلم أيضا سلمى أن هذه المرحلة دقيقة جدا، لسيما وأن المفاوضات المرتقبة في جولتها المقبلة بين لبنان وإسرائيل ما زالت دون موعد رسمي لها، رغم الكلام عن احتمال انعقادها في فلوريدا على المستويين التقني والعسكري. ولكن كل ذلك يجعل من هذه الزيارة مهمة بالنسبة للبنان، والمسؤولون يعولون عليها كثيرا لأن كل الدعم الأوروبي اليوم هو مطلوب، بالإضافة إلى كافة أشكال الدعم الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي أيضا.
0: شكرا لك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت بلدية دونيتسك ارتفاع عدد قتلى حادث كراماتورسك إلى 33 شخصا إثر ضربة استهدفت حافلتين. في المقابل أفاد حاكم مقاطعة بلغورود الروسية بمقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص في هجمات القوات الأوكرانية على المقاطعة. نذهب إلى مراسلينا معنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. مرحبا بكما عبد العزيز، أبدأ معك وأطلعنا على حادثة كراماتورسك، ما الذي جرى هناك؟
2: آخر الأنباء الواردة من هيئة الطوارئ الأوكرانية سلمى تقول أن عدد ضحايا هذا الحادث ارتفع إلى 33 قتيلا. هذه ضربة روسية استهدفت حافلتين كانا يعبران في طريق مؤمن، والطرق المؤمنة في كراماتورسك هي طرق تحيطها شباك حتى تؤمن حركة السكان والمركبات في هذه المدينة. كراماتورسك هي عاصمة إقليم الدنباس وهي تقع في إقليم دونيتسك، والمدينة

0: تشهد خلال الأيام والأسابيع الماضية حركة نزوح واسعة من بقي من سكانها الأوكرانيين جراء الضربات الروسية المستمرة التي تستهدف السكان وتستهدف المباني. هذه الضربة من الصور الأولى التي وردت من هناك تظهر أن جميع الركاب الحافلتين قد تفحمت جثامينهم وأن الإصابات كانت بالغة للغاية. ارتفعت الأعداد على مدار الساعتين الماضيتين ولا زال هناك احتمال أن يزداد عدد ضحايا هذا الحادث بسبب الإصابات الكثيرة التي حدثت جراء هذا الاستهداف للحافلتين. كما قلنا كراماتورسك هي كبرى مدن إقليم الدونباس والذي يشهد اشتباكات متواصلة وتصر روسيا على السيطرة عليه بصورة كاملة رغم أن المعارك في هذه المدينة مستمرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. هذا فيما يتعلق بالحادث في كراماتورسك هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. ارتفع عدد القتلى جراء الهجمات الروسية منذ صباح اليوم إلى 3 قتلى جراء 4 استهدافات، أحدها أصاب طابقا من أربعة طوابق سلمى سقط فيه قتيلين، وأحد الأماكن المستهدفة هو خلفي مباشرة حيث استهدف طريق عام أثناء مرور عدد من المركبات ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وكذلك تضرر عدد من المباني وعدد من المركبات. الضربات الروسية التي لم تتوقف على العاصمة هنا منذ الصباح الباكر أدت إلى انقطاع خدمات الكهرباء وانقطاع خدمات المياه عن قطاعات واسعة من هذه المدينة. أيضا المدينة عاشت ليلة أمس انقطاعات متكررة في المياه وفي الكهرباء جراء الضربات الروسية التي تستهدف منشآت الطاقة. على الجانب الآخر تقول هيئة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت صباح اليوم إحدى أكبر منشآت تكرير النفط الروسية التابعة لشركة غاز بورون الروسية. هذا الاستهداف تقول هيئة الأركان أنه يأتي ردا على الاستهدافات الروسية المستمرة للجانب الأوكراني والمنشآت الطاقة الأوكرانية. تقول كذلك هيئة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت مختلف نقاط الاشتباك على طول الجبهة وقالت كذلك أنها أوقعت قتلى في الجانب الروسي. تقول إحصائية وزارة الدفاع الأوكرانية أن عدد قتلى الجانب الروسي من العسكريين خلال 24 ساعة الماضية تجاوز 1500 جندي روسي على طول الجبهة. على جانب فيما يتعلق ببقية الجبهات لا تزال هذه الضربات الروسية مستمرة على بقية المقاطعات سلمى.
1: نعم رانيا، هل من معطيات يعني في روسيا في موسكو حول ما جرى في كراماتورسك وأطلعينا أيضا على باقي المعطيات الميدانية خاصة ما جرى في بلغورد؟
2: بداية سلمى دعيني أبدأ بآخر تصريحات كانت قد صدرت قبل قليل على لسان الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا التي جددت تأكيدها على موقف روسيا فيما يتعلق بالتسوية، حيث أشارت زخارفا إلى أن موسكو ترحب بجميع المبادرات الرامية لتسوية الصراع في أوكرانيا لا سيما بالمبادرات الأمريكية التي تم الإفصاح عنها خلال القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا. إضافة إلى ذلك قالت زخارفا إن موسكو تعول على الدول المهتمة بالسلام في أوكرانيا بأن تقنع من سمتهم بدعاة الحرب، هنا بالإشارة إلى الدول الأوروبية لإقناعها بالتوجه نحو مسار التسوية في أوكرانيا. في المقابل اليوم أيضا الناطق باسم الكريملين دميتري بيسكوف قال إن روسيا مهتمة بتسوية شاملة بتسوية طويلة الأمد تمتد لأجيال وأنها ليست مهتمة أبدا بالتسويات المجتزأة حسب تعبيره كونها لن تؤدي إلى السلام في أوكرانيا حسب تعبيره. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية وزارة الدفاع الروسية أكدت على مواصلة القوات المسلحة الروسية باستهداف المواقع الحساسة اللوجستية، منشآت البنية التحتية للطاقة، منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا باستهداف مستودعات الأسلحة والذخائر والمدفعية ومواقع إنتاج وتخزين المسيرات. هذه العملية متواصلة بحسب وزارة الدفاع الروسية وهي تأخذ أبعاد أكثر في الآونة الأخيرة بعد ما أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارة الدفاع بتكثيف وتوسيع الهجمات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية وذلك ردا على الاستهدافات المتكررة للقوات المسلحة الأوكرانية بالمسيرات داخل الأراضي الروسية. بالفعل تم التركيز اليوم على السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف وتوجيه ضربات لانتشار القوات المسلحة الأوكرانية في المقاطعة، وأيضا في مقاطعة دانيتسك تم التأكيد على تقدم للقوات المسلحة الروسية لا سيما في منطقة دبرا بوليا بالتزامن مع ذلك.

0: كذلك تم التأكيد أيضا على مواصلة القوات المسلحة الروسية بتشديد الخناق البحري على أوكرانيا عبر استهداف الموانئ وسفن الشحن سلمى.
1: شكرا لك رانيا دريدي من موسكو، وأيضا عبد العزيز مجاهد من كييف، شكرا لكما. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني الآن، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن شحنات النفط عبر هرمز الجنوبي الذي طهر من الألغام وصلت لما يقرب من 80% من مستويات ما قبل النزاع. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، وأضاف المستشار أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، مرحبا بكما. محمد، نفهم منك أكثر على ماذا يجري التركيز من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين آخرهم روبيو بالنسبة لرؤية واشنطن للواقع الآن.
2: نعم، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلمى تشير إلى الموقف الأمريكي الذي سمعناه على مدار الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وهو أن الولايات المتحدة هي من تسيطر عمليا على مضيق هرمز، في ضوء هذا التأكيد بأن شحنات نفط قياسية تمر من المضيق. القيادة المركزية الأمريكية أكدت ذلك في منشور بالقول إن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة يسيطرون عمليا على حركة الملاحة، في إشارة إلى أن إيران لا تسيطر على المضيق، وبأن هذه الورقة سحبت عمليا من يد إيران. التركيز الأمريكي بالمقابل يستند على أن أساس أي مفاوضات يجب أن يكون على الملف النووي الإيراني وليس على المضيق كما تطالب إيران. وفي هذا السياق أيضا، ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة مع وكالة رويترز أشار إلى نوع من المرونة الأمريكية عندما قال أو طالب إيران بخفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم، وهي تصريحات أثارت تساؤلات وقرأت على أنها قد تكون نوع من المرونة الأمريكية في مسألة أنشطة التخصيب الإيرانية، لا سيما أن الرئيس دونالد ترامب يشدد بشكل شبه يومي على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وهو ما يعني عمليا بأن إيران يجب أن تتوقف بشكل كامل عن أنشطة التخصيب. وزير الخارجية الأمريكي أيضا ماركو روبيو عندما سئل عن تصريحات جيدي فانس كان رده حاد، ولم يشر إلى أن الولايات المتحدة لديها موقف أو نسبة مقبولة بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم، سوى أنه أكد بأن الولايات المتحدة في أي اتفاق يجب أن تضمن بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لكن كل ذلك في الواقع سلمى يأتي على وقع هذه التسريبات على مدار يوم الأربعاء، والتي تشير عمليا إلى أن إدارة ترامب تدرس في نفس الوقت احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وربما بعد هذا الموعد، في مؤشر على أن المفاوضات، وإن قال ترامب في تصريحات من تكساس بأنها مستمرة وبأن ستيف ويتكوف يحرز تقدما في إطار إبرام اتفاق، إلا أنه في نفس الوقت يبقي اليد على الزناد سلمى.
1: نعم رانيا قاسمي، أيضا كان هناك يعني تصريحات لمستشار المرشد رسمت أيضا التوجهات الداخلية والخارجية، خاصة المتعلقة بموضوع التفاوض ومحدداته مع عملية تبادل للمقترحات عبر الوسطاء.
0: نعم بالفعل، يعني يؤكد مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر على أن إيران سوف تغير استراتيجيتها في التعامل على أساس تغيير الولايات المتحدة لاستراتيجيتها. يقول أن إيران سوف تتخذ أي إجراء من شأنه أن يعزز قوتها وأن يحقق لها النصر، وتحدث عن أن إيران لن تفتح مضيق هرمز حتى يتم حل القضايا المختلفة. تأتي هذه التصريحات لمستشار المرشد الإيراني بعد تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وأنه سيتم تقديم الرد اللازم على المقترح الأمريكي أيضا عبر الوسطاء، وذلك بعد توضيح إيران بشكل حازم وشفاف.

0: كما يقول الشروط والملاحظات الإيرانية، وذلك من أجل وقف القتال على جميع الجبهات وإعادة الأمن للمنطقة، وخاصة مضيق هرمز. إيران ما زالت تحمل الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة الأمن في المضيق، وتؤكد أنها مستعدة ومصممة على الدفاع عن نفسها واستخدام الأدوات الدبلوماسية، وذلك من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. تقول طهران أنها سوف تستخدم سواء التفاوض أو الحرب من أجل تحقيق مصالحها، وتتحدث عن أنها مستعدة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أنها تواصل تعزيز قدراتها العسكرية من خلال مواصلة الإنتاج اليومي للمعدات والأسلحة المتطورة والتي تتناسب مع التحديات الجديدة، وخاصة مع تأكيد إيران على أنها سوف يعني تكون مستعدة أكثر من الماضي لأي مواجهة عسكرية محتملة. هناك أيضا تأكيدات من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكان على أن حكومته مصممة أيضا على خدمة الشعب الإيراني وتلبية احتياجاته، وذلك بعد محاولات أمريكية من خلال مواصلة فرض العقوبات والضغوط الاقتصادية على منع الحكومة من القيام بذلك، وذلك من أجل زعزعة الأمن الداخلي. ولذلك هناك في إيران تركيز على هذا الأمر ومحاولة احتواء تداعيات الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، وذلك لمنع تحقيق هذا المخطط كما يقول الإيرانيون.
1: شكرا لك رانيا قاسم من طهران، وشكر أيضا لمحمد الأحمد من واشنطن. رحبوا بضيفينا في الاستوديو الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، وفي الاستوديو أيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بكما. دكتور جيمس، يعني كيف تبدو عملية الموازنة من وجهة نظرك التي تجريها واشنطن ما بين مسار تبادل المقترحات والتجهيز لحرب كبرى على إيران؟
2: أعتقد أن الرئيس كان يستمع إلى ما تقوله إيران ويراقب تحركاتها. إيران في الأسبوع الماضي قامت بقصف سفن في المياه العمانية، وإيران اليوم أصدرت بيانا تقول فيه إنها توصلت إلى اتفاقية مع عمان بشأن المرور الآمن عبر مضيق هرمز. في ذات الوقت هم يقومون بقصف السفن في عمان وقطر. إذن فهذه بيانات تعتبر متناقضة، والإدارة بالتالي تنظر إلى استقرار في إيران وتنتظر بيانات يمكن الاعتماد عليها، ولكن الرئيس يقول إن البيانات القادمة من وزارة الخارجية ومن الرئيس هي تناقض تحركات الحرس الثوري الإيراني، وهذه التقارير في الصحافة تشير إلى أن عراقجي وبزشكيان كان على خلاف مع الحرس الثوري، لأن الحرس الثوري يتحرك لوحده وما يقوم به يقوض العلاقات مع واشنطن.
1: يعني ماذا عن الموقف في واشنطن؟ يعني كيف يبدو أيضا القرار الأمريكي الذي يتأرجح ما بين طلب البنتاغون من القيادة المركزية لإنهاء الاستعدادات لشن ضربات لحرب كبرى على إيران، وأيضا في ذات الوقت الحديث عن بأن هناك تبادل للمقترحات منفتحون على موضوع الملف النووي تحديدا والتفاوض بشأنه؟
2: القيادة المركزية الأمريكية لم تقصف هذه السفن، بل إنها تمارس ضبط النفس، وهم لا يريدون العودة إلى الحرب ويريدون التفاوض السلمي، ولكن هذا صعب لأن الإدارة تستمر بالقول بهذه البيانات، وتقول الإدارة الأمريكية بأن التصريحات القادمة من إيران هي متناقضة. ولذلك بالنسبة للحزب الجمهوري، هناك من يقول بأن هناك مشاكل مع إيران لأنه ليس هناك قيادة في إيران، ولكن ليس بسبب ضعف من ناحيتنا فيما يتعلق بالتفاوض. وكما قلت هذا الأمر تم الحديث عنه في وسائل إعلامية بأن الرئيس ووزير الخارجية الآن في وضع تصادمي مع الحرس الثوري. إذن فالرئيس الآن يحاول ضبط النفس في هذه المرحلة، ونأمل أن هذا سوف يقابله ذات الشيء من إيران لكي يكون هناك محادثات.
1: أفهم منك دكتورة عاطفة، يعني كيف تنظرين وكيف يمكن يعني فهم الموقف الإيراني؟ هو الموقف الإيراني بالنسبة لتبادل المقترحات يريد أن يركز وتحديدا على ملف المضيق، ويجب أن يجري التفاوض وفق هذا المبدأ ورفع الحصار وما إلى ذلك من العقوبات والأموال المجمدة قبل الذهاب إلى النووي. في ذات الوقت بقائي المتحدث باسم الخارجية يقول بأن إيران وعمان توصلتا إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية لممرات الملاحة الآمنة في المضيق. إذن على ماذا يجب التفاوض على المضيق إذا يعني كان المسار يعني جرى التفاوض عليه مع عمان؟
2: النقطة هي أن الإيرانيين يقولون إننا نتوصل إلى ترتيبات مع نظرائنا العمانيين، إذن يمكن بالتالي فتح مضيق هرمز عندما يرفع الحصار البحري عن الإيرانيين. وكما أشار ضيفنا الأمريكي يقال بأن هناك الآن طريقة لفتح المضيق من خلال الترتيبات الخاصة. وأيضا ما أشرت إليه أقول إن الإيرانيين الآن يتعاملون مع التفاهم أو الاتفاقية مع الولايات المتحدة. إذا ما تم التوقيع على هذه الاتفاقية فسوف يتم احترام هذه الاتفاقية، لأن الإيرانيين سوف يقومون باحترام التزاماتهم. لكن لا ندري عن الجانب الأمريكي، لأن كل ما نسمعه من الأمريكان هو قضية الثقة، وهم يقولون نحن لا نثق بالإيرانيين، وهم يعزون هذا الأمر إلى الجانب الإيراني فيما يتعلق بانعدام الثقة. وقد يكون هذا الأمر مشكلا في السياسة الخارجية الأمريكية. السياسة الخارجية الأمريكية بينما هم يطالبون بالثقة من الجانب الإيراني، ولكن هم لديهم عدم ثقة، وهو أمر بنيوي في سياستهم. هم يفترضون أن كل بلد سوف يغش الولايات المتحدة، وبالتالي لن تلتزم الولايات المتحدة بما تتعهد به ما لم يكن هناك سيطرة على سلوك الطرف الآخر. الإيرانيون يعتقدون بأنه إذا ما كان هناك
1: لو سمحت لي أريد أن يعني أيضا أن نستفيد من الوقت لأفهم منك كيف يمكن تجاوز عقدة مثلا المقترحات المتبادلة التي تريدها واشنطن أن تناقش الملف النووي، فيما تريدها طهران أن تناقش مضيق هرمز بالشروط التي وضعتها.
2: الإيرانيون يستخدمون مضيق هرمز كأفضلية تصب في التوصل إلى سلام مع الأمريكان، والإيرانيون الآن وصلوا إلى نسبة 60% من اليورانيوم المخصب، وذلك لإجبار الأمريكان على التراجع وجعلهم يشعرون بحقيقة ما يجري، وجعل الولايات المتحدة تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عاطفة طغيان، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق، ضيفينا في الاستوديو. شكرا لكما. إلى تطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية في جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة. معنا من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل يوسفي. مرحبا بكما هديل، أطلعينا على هذا التقدم في جبهة كهبوب وتثبيت هذه المواقع التي تقدمت فيها القوات الحكومية؟

0: نعم، بحسب المصادر والبيانات الحكومية سلمى، تتحدث أنها سيطرت على هذه السلسلة الجبلية المهمة والاستراتيجية، والتي تعطي للقوات الحكومية مساحة في التغوص أكثر باتجاه الريف الغربي والجنوب لمحافظة تعز، وأيضا في مديرية الساحل الغربي لهذه المحافظة. هذه السيطرة على السلسلة الجبلية بالنسبة للقوات الحكومية تعطيها بعدا استراتيجيا وسيطرة نارية على باب المندب وكل المواقع المحيطة بتلك المنطقة الساحلية الممتدة على طول الساحل الغربي اليمني. وأيضا عندما نتحدث أيضا عن التقدمات التي قامت بها القوات الحكومية في الوازعية، فنحن هنا نتحدث عن منطقة تربط ما بين محافظتين، محافظة تعز ومحافظة لحج. وبالحديث عن هذه الطرق وعن هذه السلسلة الجبلية، فإن احنا نتحدث عن طرق إمداد رئيسية تستخدمها هذه الجماعة، جماعة الحوثي وحتى الجيش، لتأمين الدفعات العسكرية والتعزيزات العسكرية التابعة لها. وبهذا تكون قد قطعت خطوط إمداد رئيسية كانت تستخدمها جماعة الحوثي من أجل تعزيز جبهاتها سواء في الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز أم في مناطق أخرى، لا سيما في الكدحة وفي مقبنة وفي غيرها من المناطق. أما بشأن العمليات العسكرية الأخرى، نشهد اشتباكات عنيفة في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، ما زالت تدور الاشتباكات منذ البارحة حتى هذا اليوم، وهناك عمليات أخرى متفرقة ما بين محافظات أخرى في مأرب والجوف وغيرها من المحافظات، ربما للتخفيف من ضغط الهجمات العسكرية باتجاه هذه المحافظة.
1: نعم نبيل، بالمقابل كيف تبدو التصريحات في صنعاء حول تطورات الميدان مع حديثها عن استهداف تجمعات لقوات الحكومة اليمنية؟
2: نعم، لا زالت معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار حسب القوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء مستمرة، حيث أعلنت اليوم بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في جنوب باب المندب، بالإضافة إلى مناطق رأس العارة وكذلك المضاربة، بالإضافة إلى منطقة السقية. وأكدت بأنها استهدفت تلك التحشيدات بصواريخ باليستية، وهذه هي المرة الثانية التي أكدت فيها سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب عدد من الآليات العسكرية. يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلانها أيضا عن استهدافها لتحشيدات في ذات الجبهات هذه وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، كما كانت قد أعلنت عن استهداف 11 تجمعا لقوات حكومة عدن في مناطق مختلفة من رأس العارة وكذلك المضاربة. واستهدافها أيضا أعلنت لسرية تابعة للواء 13 عمالقة قالت بأنها دهست أحد الأسرى، وأكدت بأنها قد استهدفت بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 مقاتلا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطة صنعاء. إلى ذلك أعلنت أنها أسقطت طائرة من نوع برقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأنها أسقطتها بسلاح مناسب. هذا على صعيد الجبهات. في اتجاه المملكة السعودية، كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء عن تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي استهدفت مطار الملك خالد في المملكة العربية السعودية، وأكد بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى تعطل حركة المطار، كما حذر أيضا بأن الأجواء السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة. وتعد هذه هي العمليات الأكثر العسكرية، حيث كانت قد أعلنت أمس القوات المسلحة عن نحو 5 عمليات عسكرية باتجاه مناطق في السعودية بما فيها مطار الملك خالد وإضافة إلى مطار أبها، وكذلك قاعدة خميس مشيط ومعسكرات في جيزان وعسير. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأن عملياتهم سوف تستمر.
1: شكرا لك نبيل يوسفي من صنعاء، وكانت معنا أيضا هدي اليماني من تعز. معنا في الاستديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك معنا في اليوم الرابع من عملية فجر اليمن. ما الذي يمكن رصده على صعيد التحرك في الجبهات واختلافها في موضوع السيطرة للجانبين؟
3: نعم طبعا، العملية الآن تدخل فعلا اليوم الرابع، وهذا هناك ملامحها بدأت تتضح. أولا في تحرك القوات، في من هي القوات التي تتحرك أيضا، في نوعية الجبهات التي تشترك فيها هذه القوات، وفي خريطة السيطرة. ليست طبعا هناك تحرك لا بأس به، ليست تحرك بطيء ولكن تتحرك، يعني الجبهات في الساحل، في أرياف تعز، في مأرب، في الجوف، وفي هذه المناطق. وربما أن هناك معلومات جديدة بالنسبة لهذه العملية، وزير الدفاع اليمني تحدث لوسائل الإعلام وقال أن هذه العملية 6 مراحل وليست مرحلة واحدة. هذا أولا. يقول بأن هذه هي المرحلة الأولى وأن نحن في المرحلة باء من في يعني العملية باء من المرحلة الأولى. هذا يدل على أن العملية ربما قد تطول. طبعا هو أيضا قال في نفس الوقت بأنه ليس هناك مدة زمنية لهذه العملية، المدة الزمنية هي الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. ثم قال أيضا بأن الحركة المناطق هي في الجبهة الغربية وفي الجبهة الوسطى وفي الجبهة الشرقية. ثم تحدث أيضا عن أمر مهم وهو أن هذه العملية ستكون لا مركزية، بمعنى أن القوات ستتحرك، كل نقطة ستتحرك باتجاه معين. يعني مثلا مأرب الجوف ستتحرك باتجاه معين، البيضاء أيضا ستتحرك باتجاه معين، نتحدث عن الساحل أيضا، نتحدث عن الضالع وعن هذه المناطق، وسيكون الالتقاء كله كما يقول وزير الدفاع نحو العاصمة اليمنية صنعاء. هذه ملامح طبعا الخطة كما شرحها وزير الدفاع اليمني، ولكن في نفس الإطار هو قال بأن العملية هي الهدف منها تحييد الحوثي تماما والوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء بأقل الخسائر، بالالتزام بالقوانين الدولية كما قال، وبأيضا طمأنة المواطنين في تلك المناطق بأنه لن يحدث شيء خارج القانون.
1: أحمد، كيف تبدو عملية التحشيد والتنظيم ضمن القوات العاملة، خاصة بأنك تتحدث حسب الإعلانات لهذه العملية بأنها ستكون لا مركزية، بأي معنى بأن كل قوات ستذهب لتشتغل في محور بذاته؟
3: أولا يجب أن نعرف من هي القوات الحكومية اليمنية. أولا بحسب الحصر السابق قبل 6 أشهر فهي 400,000 جندي وضابط ومقاتل في هذه الجبهة. هذه الجبهة هي جبهة القوات العسكرية المناطق 7 للجيش اليمني، وهذه 400,000. هذا أولا. الأمر الآخر، لدينا أيضا التشكيلات التابعة للحكومة اليمنية والتي تعتبر تحت عهدة الرئيس اليمني الذي هو القائد على القوات المسلحة اليمنية، وهو الذي أنشأها بقرار وأيضا تابعها وتلتزم بقراراتها أيضا، والجميع طبعا سواء الجيش اليمني المنظم أو القوات الرديفة لها، وهي قوات درع الوطن، قوات العمالقة، أيضا قوات دفاع شبوة، قوات الطوارئ، وأيضا قوات المقاومة الوطنية، ولو أنها طبعا انسحبت في 10 سبتمبر ولديها مشاكل تنظيمية ومشاكل أخرى. هذه القوات كلها تندمج في إطار القتال. يبدو أن الجيش اليمني ستكون مهمته يعني في مناطق معينة، مناطق مأرب، الجوف، البيضاء، بالإضافة طبعا إلى أمر آخر ربما حدث للقوات الحكومية اليمنية، وهو الالتحام يعني تلتحم القوات مع بعضها البعض. فيعني مثلا يعني المحور تعز الآن الموجود في تعز هو محور يتبع المنطقة العسكرية 4، يلتحم الآن بقوات العمالقة ودرع الوطن. فالعملية طبعا مركزية ولا مركزية بنفس الوقت، ولكن ربما أنه يتحدث عن لا مركزية القرار في يعني حسم المناطق. لكن هناك سيناريوهين لهذه العمليات، قد تكون طبعا متصلة وقد تكون منفصلة. من الواضح من خلال تصريح وزير الدفاع أنها منفصلة بشكل ما، ولكن اتصالها في الهدف وتحقيق الهدف وهو الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: ويعني كيف يلحظ يعني السيطرة على كهبوب في ضمن هذا السياق في عجالة؟
3: السيطرة على كهبوب مهمة جدا، لأنه إذا سيطرت على سلسلة جبال كهبوب يعني تحمي عدن وتحمي تعز ولحش وتحمي أيضا مضيق باب المندب، وهو ضمن الخطة المفترضة لحماية ساحل البحر الأحمر، ساحل الغربي والمخا وباب المندب وأيضا المرتفعات الجبلية أرياف تعز.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا لك. مرحبا بكم من جديد. وصلنا الآن إلى رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتوتر الأمريكي الإيراني وتطورات في اليمن. في آخر المستجدات، في قطاع غزة أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية بقصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار أتوام شمالي القطاع، كما أصيب 7 آخرون في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين في منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة الغربية. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سيسمح فقط بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية لن يغلق، لكن سوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية. في لبنان قال رئيس جوزيف عون إن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها، بينما أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن انتهاء ولاية اليونيفيل دون بديل أممي هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، وأن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة القليلة المقبلة. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. هذا وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن قوات الجماعة استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي. من جانبها قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. إذن البداية هي من غزة، والذكرى الثالثة على وقع هذه الذكرى الثالثة للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار أتوام شمالي القطاع. معنا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، أطلعين على هذا التطور، ما الذي جرى؟
4: نعم، حالة من الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق عدة في قطاع غزة، وآخر الاستهدافات كان قصف مدفعي استهدف منزل يعود لعائلة زعرب في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة رفح في منطقة الشاكوش على وجه التحديد. أدى ذلك إلى وقوع 7 من الإصابات في المنزل الذي تم استهدافه. وفي المنطقة الشمالية لقطاع غزة في منطقة دوار لتوام استهدفت مدفعية إسرائيلية منزل، أدى ذلك إلى وقوع شهيدة وإصابة شاب وطفل بجروح متوسطة، وألحق أضرارا مادية بالخيام والمنازل المجاورة. وهذه الاستهدافات كانت دون أي تحذير أو إنذار للمواطنين الذين يعيشون داخل المنازل المستهدفة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه خلال 24 ساعة وصل إلى مستشفيات القطاع 4 شهداء و28 إصابة، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ عدد الشهداء 1471 وأكثر من 5000 مصاب. هذا فقط منذ إعلان وقف إطلاق النار، أي يعني منذ عام. هؤلاء الشهداء الذين يصلون إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك الإصابات، وهذا نتيجة القصف المدفعي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خلال آلياته التي تتمركز داخل الخط الأصفر في المواقع التي قام الجيش بإنشائها. هذه المناطق المسيطر عليها والتي بلغت 70% من مساحة القطاع يستبيح فيها الاحتلال التدمير والنسف طوال ساعات الليل، يقوم بعمليات نسف مستمرة لما تبقى من منازل المواطنين وعمليات تجريف واسعة وتدمير، حتى أن هذه المناطق أصبحت مدمرة بشكل شبه كامل. والإصابات التي تصل مستشفيات قطاع غزة التي هي أصلا تعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد، مراسلتنا من مدينة غزة. يعيش سكان قطاع غزة أوضاع معيشية قاسية بعد مرور 3 سنوات على الحرب الإسرائيلية، فقد غيرت الحرب نمط حياتهم وحولت منازلهم لخيام تنعدم فيها أبسط مقومات العيش. الجزيرة رصدت شهادات عدد من سكان القطاع في التقرير التالي.
5: بعد 3 سنين من الحرب تأزمت حياتنا، كنا عايشين في دورنا، كنا عايشين في بيوتنا، عندنا مطبخنا حمامنا، يعني عايشين حياة الحمد لله كانت برضو مش عاجبانا بس كانت كريمة. الوضع اللي احنا فيها لقيت يعني انت في خيمة بتطقش تقعد فيها من الشوب، والوضع سيء كتير كتير. أولادنا، لقيت كل واحد في شقة مشنططين، مش عارفين إيش بدي يصير فينا. هينا قاعدين بخيمة، يعني مش هنرجع عدور لأنه ما ضلش دور. الواحد عايش ميلقس، يعني مش قاعدين في أمان.
6: لما إجت الحرب طلعنا من بيتنا ما فيش معانا ولا إشي، حتى شنطة أواعينا ما فيش، طلعنا بطولنا، هوياتنا، أغراضنا، كواشينا الشخصية، ما فيش ولا معالم إلنا. بعد 3 سنوات هي وازدادت أكثر بعيشتنا في الخيام هذه. إحنا الخيام هذه ذبحتنا، أنا طول النهار قاعدة في الشمس بستنى الخيمة تبرد شوية عشان أعدي فيها، لأن الخيمة نار الله الموقدة. إحنا بالنسبة للعالم وجودنا انعدم، بالنسبة كمان للنساء بالذات، المرأة بتعبي مية بتطبخ على النار طول نهارها، بتلم أش من الشوارع عشان تولع نار لأولادها، فقدت جوزها، فقدت ابنها، فقدنا كل شيء.
7: كل الحياة تغيرت إلى الأسوأ. كان عندنا دور وعندنا أولاد وعندنا أكل وعندنا شرب وعندنا كل حاجة، لقيت ما فيش حاجة. الدور راحت والأولاد راحوا، وأكل ما فيش، شرب ما فيش، مواصلات ما فيش، طرق تمشي فيها ما فيش. إحنا رجعنا 80 سنة ولا 100 سنة لورا. أنا كان عندي دار 4 طوابق، لقيت قاعد في خيمة مش عارف في فصل الشتاء إيش أعمل فيها. الخيمة فصل الشتاء اللي فات انهدت علي 3 مرات، كل إشي صعب، النوم ما بتعرفش تنامها، الطيارات من فوق والقنابل من تحت، تنام على خيام عاطلة لا مخدات ولا حاجة ولا عندك أي حاجة، حتى أكلة منيحة بتلقيهاش. كنا نعمل يكون عندنا شوية معكرونة نعجنها نعملها طحين عشان نلاقي إلنا والأولاد الصغار يأكلوا. ولما خلص هذا الإشي رفعنا أيدينا لرب العالمين.
1: حول هذا الملف معنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من خان يونس دكتور إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما عميد الياس. نفهم منك بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كيف تغيرت ملامح الجغرافيا، وكيف حشر السكان، وكيف زحف الخط الأصفر خلال 3 سنوات وسنة من ما يسمى وقف إطلاق النار؟
8: سلمى، هي عملية الحرب على المساحة والعمق، والحرب على الإنسان. حتى الحرب كما أتى في التقرير، وهذا أمر جزء بسيط منه، هي الحرب على ما يسمى بالإيكو سيستم. يعني نتحدث عن 2 مليون شخص في غزة، 365 كيلومتر مربع، نتحدث اليوم عن 6,000 شخص بالكيلومتر المربع. هذا الأمر لم يحدث فقط في الخط الأصفر، هو حدث في خط نتسريم، محور نتسريم، عندما في بدايات الحرب عندما قسمت غزة شمال جنوب، في محور نتسريم فقط 200 قتيل، 200 شهيد لم يثبت أنهم من مقاتلي حماس، وهذا التقرير هأرتس هي التي شرحته. اليوم نتحدث عن عملية العمق والتقسيم والتقطيع. اليوم بعد وقف إطلاق النار من الخط الأزرق إلى الخط الأصفر، بعدها التقدم مع الخط الأصفر 53% من مساحة غزة، مع الخط البرتقالي وهو أعمق داخل قطاع غزة نذهب إلى 64% تقريبا، وأضاف مسافة كبيرة أو مساحة كبيرة. هذان الخطان قتل عليهما يعني منذ بدء الحرب حتى الآن المجموع 1400 شهيد. على هذه الخطوط قتل أطفال، يعني هالخط الأصفر لم يكن معلم، لم يكن مرقم، بعدها أضيفت بلوكات إسمنتية، وبدأت هذه البلوكات تنتقل رويدا رويدا إلى الداخل الفلسطيني، وبالتالي عملية التجميع والتقتيل. نتحدث عن 200 ألف طن من المتفجرات، يعني 200 طن من المتفجرات تقريبا، بس لأنه هناك أرقام يجب أن تذكر، تقريبا 548 طن بالكيلومتر المربع.
1: 548 كيلومتر من المتفجرات في كل
8: 200 ألف طن بشكل عام، هذه المصادر مفتوحة وتقرير أممي، لكل متر لكل كيلومتر مربع 548 طن، مع كثافة 6,000 نتحدث عن 91 كيلوغرام لكل شخص. هذا نتحدث عن مساحة 365 كيلومتر مربع، ولا نتحدث عن مساحة تقريبا ثلث، يعني اليوم 65% مليوني نسمة ثلث
1: محشورون
8: مع واقع إنساني وواقع سياسي وما شابه.
1: وهذا ينقلنا إليك دكتور إياد القرة،

0: كيف استهدف الإنسان في القطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية وصولا إلى هذا اليوم وضمن سنة أيضا وقف إطلاق النار؟ استهدف في عمقه الإنساني وفي الأبعاد الجغرافية وفي حياته ومعيشته.
1: تحياتي لكم سلمى وضيفك العميد إلياس والجمهور. على مدار 3 سنوات كانت إسرائيل وضعت هدف رئيسي أمامها هو الإنسان الفلسطيني بشكل أساسي من خلال الاستهداف في كل مناحي الحياة، ويمكن القول أنه هي عمليا استخدمت الابتزاز السياسي والابتزاز الإنساني من خلال القتل والنزوح وتجريد عمليا من إنسانيته بكل السبل والمعايير. بمعنى حينما تحدث عن النزوح الذي عاشه تقريبا كل الفلسطينيين، لا يوجد فلسطيني في غزة إلا عاش النزوح أقلها وفق تقديرات أن تكون 5 إلى 7 مرات في النزوح، بينهم 500,000 لا زالوا عمليا يعيشوا في الخيام، إضافة إلى قتل 74,000 إنسان، إضافة إلى عمليات تدمير للمنازل وتجريده من الإنسانية والآدمية، يضاف إلى ذلك الاعتقالات 10,000 فلسطيني وفق الصليب الأحمر الذين أفرج عنهم فقط من سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال مدار 3 سنوات. كل الشهادات دلت على أنهم تعرضوا إما للاغتصاب الجنسي والتحرش الجنسي، نساء ورجال وأطفال وغيرها، واختفاء قسري لما يقارب 5,000 فلسطيني. كل هذا الجانب كانت إسرائيل وضعت هدف أساسي هو تحويل حياة الفلسطيني في غزة إلى جحيم من خلال كل هذه الأساليب. الأمر الآخر بتقديري بعد عام أو قبل عام مع اتفاق وقف إطلاق النار ذهبت إسرائيل إلى الهدف الثاني وهو السيطرة على الأرض كما تحدث العميد إلياس، وهذا قد يكون هدف استحدث خلال الحرب على غزة. بمعنى إسرائيل تسيطر على ما يقارب 60% بشكل مباشر وأكثر من 70 إلى 80% من خلال القدرة النارية التي يصل فيها الإصابات في الخط الأصفر يوميا إلى أحيانا تبعد 3 كيلو عن الخط الأصفر من ناحية الغرب. كل هذه الاعتبارات أصبحت اليوم واقع للأسف.
0: هذا الواقع عميد إلياس يتجلى أيضا في موضوع يعني خرق الهدنة المستمر من ضمن عام، يعني بالأيام مثلا من 365 يوم في العام لوقف إطلاق النار فقط، يعني كان هناك 36 يوما لم يتم فيها تنفيذ عمليات وبالتالي لا يوجد هناك قتل أو إصابات أو تدمير. هذا الكلام وهذا المعطى ما الذي يعنيه بالنسبة لي يعني مفهوم الهدنة عسكريا؟
2: أولا الهدنة كي تقوم وتستمر سلمى يجب أن يكون هناك مراقبة، يجب أن يكون هناك عملية حسابية ومعاقبة، الثواب والعقاب كما يقال، يعني يجب أن يكون هناك وحدة تراقب ووحدة تعاقب. هذا الأمر ليس موجودا. إسرائيل تعتمد منذ 7 أكتوبر، منذ 3 سنوات، ما يسمى بالهدنة، هي انتقال لمرحلة مختلفة من الحرب. بدل أن تكون ذات حدة عالية أو هاي انتنسيتي كونفليكت، الذهاب إلى ما يسمى باللو انتنسيتي كونفليكت، يعني عبر استهداف من تراه فعلا من ضمن المنظومة. يعني إسرائيل تذهب إلى ما يسمى بالسيستم أوبريشن بروسيجر. ما المقصود بذلك؟ هي تعتبر أن حركة حماس والقتال هو منظومة، يبدأ بالمقاتل، يبدأ بالعقل والعقيدة العسكرية وحتى العقيدة الدينية وصولا إلى الأنفاق. هذه منظومة تبحث عنها في نقاط مراكز ثقل أساسية، تضربها كي تلغي عمل المنظومة كمنظومة ككل. وقلت وهنا أذكر المتوسط اليومي للمتفجرات، المتوسط اليومي للمتفجرات على قطاع غزة 183 طن من المتفجرات. فإذن اليوم هذا الأمر يأخذنا إلى فعلا تغيير التكتيك، ولكن الاستراتيجية لا تزال هي من هنا استخدامها لميليشيات ميليشيات فلسطينية في الداخل، وهذا الأمر يساعدها بطريقة لتخفيف الأعباء وقد نتحدث عنه.
0: وهنا إياد دكتور إياد القرة أيضا، يعني هناك استهداف للقيادات وهناك استخدام للميليشيات أيضا في ذات الوقت. يعني نستطلع معك إمكانية يعني أن يعني نستجلي معك المستقبل القادم ضمن هذه المعطيات وضمن يعني رؤية مجلس السلام التي حددها بأمن إسرائيل وأمن إسرائيل فقط.
1: هنا ثلاث نقاط مهمة. الهدف الأول بالنسبة لإسرائيل الآن الذي تركز عليه هو استهداف القيادات ومن تتهمهم بالمشاركة في 7 أكتوبر، وطبعا هذا مبرر تستخدمه إسرائيل لاستمرار عمليات الاغتيال. لكن على صعيد القيادات، هي عمليا استهدفت تقريبا كل المجلس العسكري باستثناء شخص واحد من هيئة الأركان الذين شاركوا وأشرفوا على 7 أكتوبر، وتقريبا غالبية أعضاء المكتب السياسي. بمعنى أن هذا الهدف الذي تحدثت عنه إسرائيل يفترض أنه انتهى، لكن هي تجد مبرر لاستمرار هذه الحرب من خلال هذه الاستهدافات. أما ما يتعلق بالنقطة الثانية وهي الميليشيات، الميليشيات أيضا استحدثت خلال الحرب من خلال إنشاء هذه المجموعات التي في غالبيتها هي عناصر كانت معتقلة أو على خلفيات كانت في السجون الفلسطينية على خلفيات جنائية وغيرها، والبعض الآخر دعمته إسرائيل من خلال التحكم في المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، ثم تشكلت بالطريقة التي تمت. لكن أيضا هذه الميليشيات إسرائيل تعول على أن يكون لها دور بشكل أو بآخر خلال الذهاب إلى أي اتفاق لاحقا، كما كان يتم الحديث خلال الفترة الماضية. لكن لأن هناك غياب لأي دعم لهذه الميليشيات ورفض شعبي وجماهيري وعائلي لهذه الميليشيات، هي عمليا فشلت هذه التجربة، وتستفيد منها إسرائيل الآن فقط في سياق أنها مجموعات تخدم إسرائيل على الصعيد الأمني وعمليات تقوم بها الجيش الإسرائيلي أمنيا في غزة هنا وهناك. لكن الفكرة كفكرة أساسية مرتبطة بأن تكون جهة تدير قطاع غزة وتشارك في ذلك، هي فشلت في ذلك. بينما النقطة الثالثة على وجود أفق في مجلس السلام، نحن يجب أن ندرك تماما نحن في هذه الأيام خلال شهر أكتوبر هناك انتخابات إسرائيلية، الجميع ينتظر كيف ستكون نتائج هذه الانتخابات. قد يكون لا تأثير مباشر سريع على على على ما يتعلق بقطاع غزة حتى ما يتعلق بالضفة الغربية، لكن على الأقل كسر حدة الاعتداءات الإسرائيلية، إحداث تغيير بمعنى فشل ل اليمين المتطرف الإسرائيلي تحديدا نتنياهو وسقوطه في هذه الانتخابات. وهناك حديث إسرائيلي واضح أن سقوط نتنياهو عمليا يمثل أيضا في نفس الوقت فشل لحربه على غزة على مدار 3 سنوات. كل هذه القضايا بتقديري ستتضح ووجود أفق بعيدا عن مجلس السلام الذي للأسف وتخلى عن دوره بشكل مباشر وشكل أساسي في عمليا حماية الفلسطينيين أولا، ثم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من خان يونس. وشكر أيضا موصول للعميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا في الاستوديو. للضفة الغربية الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين في منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة الغربية. كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمال الضفة الغربية. معنا إذن من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. إذن محمد، أطلعنا على ما جرى في سلفيت وهجوم المستوطنين على منطقة وادي الشعر هناك. محمد، أنت معنا تسمعني الآن؟
3: أسمعك الآن سلمى، تفضلي.
0: نعم. ما الذي جرى في قضاء سلفيت؟
3: في سلفيت عدة هجمات للمستوطنين على قاطفي الزيتون بدرجة أساسية، سواء ما كان في منطقة واد الشاعر من خلال الاعتداء على عدد من قاطفي الزيتون ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين، وامتدت هذه الهجمات إلى منطقة ديرستيا وقراوة بني حسان وغيرها من المناطق، تحديدا من خلال منع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم. هذا المشهد ينسحب تماما على ما جرى في عبوين شمال رام الله، في قبلان واللبن الشرقية جنوب نابلس، وأيضا في بلدة المغير شرق رام الله تحديدا. عمليا نتحدث عن استمرار هجمات المستوطنين في عدد من المناطق تستهدف بشكل مركز من يقطفون الزيتون. قبل دقائق قليلة كان هناك منظمة حقوقية إسرائيلية تسمى يشدين تحدثت وذكرت بالتفاصيل عن 10 أيام من قطف الزيتون في الضفة الغربية. تقول إن المستوطنين نفذوا ما مجموعه 109 هجمات على الفلسطينيين خلال هذه الأيام بمعدل 10 هجمات بشكل يومي على الأقل. هذه الهجمات تحديدا تمثلت بالاعتداء الجسدي في أكثر من 21 حادثة، إضافة إلى 75 حادثة سرقة محصول، وأكثر من عملية منع لقاطفي الزيتون في 22 حادثة. لكن اللافت والأخطر في هذا الموضوع هو أن هناك 28 حادثة على الأقل كان الجيش يتواجد

0: نجد إلى جانب المستوطنين في حوادث الاعتداء هذه سلمى، نحن نتحدث عن 75 قرية فلسطينية استهدفت بهجمات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الذي يعتبر موسم دموي من الدرجة الأولى بفعل هجوم المستوطنين المتكرر على الفلسطينيين. وهذا ما كان يوم أمس في بلدة برقة إلى الشمال الغربي في مدينة نابلس، حينما قتل مستوطنون فلسطينيا وأصابوا عدد كبير من خلال إطلاق الرصاص على فلسطينيين يتواجدون في مناطق مصنفة ألف بموجب اتفاقية أوسلو. هذا يؤشر على أن هجمات المستوطنين تتمدد وتتوسع بشكل لافت في الضفة الغربية وتستهدف بشكل مركز من يخطفون الزيتون، وهذا يؤثر على الفلسطينيين بشكل واضح الذين يعتبرون أن هذا هو الموسم الزراعي الأبرز بالنسبة للفلسطينيين. وشجرة الزيتون برمزيتها في وجدان الفلسطينيين لها ما لها عمليا في العقل الفلسطيني، لكن إسرائيل تعرف كل ذلك. الجيش والمستوطنين يحاولون قدر الإمكان منع الفلسطينيين من استكمال مهمة قطف الزيتون من أراضيهم الزراعية. نعم. هناك نحو 8 ملايين شجرة زيتون في الضفة نعم. الغربية محمد. معرضة للخطر الحقيقي بفعل تزايد هذا العنف.
1: بالإضافة إلى ما جرى بالنسبة لعمليات قطف الزيتون وهذه الملاحقة واستهداف لهذا الموسم، كان هناك أيضا هجوم على حرم جامعة الزيتون في سلفيت، وأيضا هناك حملات دهم عدة في مناطق مختلفة في الضفة، أطلعنا على أبرزها.
0: هذا هو المشهد الثاني الذي يعيشه الفلسطينيون بشكل يومي. ما جرى في جامعة الزيتون في سلفيت تحديدا يرتبط بمصادرة تسجيلات الكاميرات لدى اقتحام الحرم الجامعي، وهو امتداد لسلسلة اقتحامات كبيرة بدأت من الخليل من هنا وامتدت لتصل إلى شمال الضفة الغربية في جنين. نتحدث عن نحو 95 فلسطينيا على الأقل ما بين معتقل ومحتجز، وهذا رقم مضاعف عن ما اعتادت عليه الضفة الغربية بشكل يومي. حينما سألنا نادي الأسير عن تفاصيل الشهادات التي جرى جمعها باللحظات الأولى بخصوص المعتقلين أو حتى المحتجزين، كانوا يتحدثون بنقطتين. النقطة الأولى ترتبط أساسا سلمى بتزامن حملة الاعتقالات الكبيرة هذه مع ذكرى 7 أكتوبر. كانت التوقعات تشير إلى أن الاحتلال قد ينفذ هذه الحملة كجزء من سياسة عقابية وانتقامية في الضفة الغربية، لكن هذه الحملة نفذت هذه الليلة. النقطة الثانية أن معظم المناطق التي جرى استهدافها بالاعتقال هي مناطق نشطة استيطانيا.
1: محمد الأطرش مراسلنا من الخليل، شكرا جزيلا لك. إلى ملف القنصلية العامة في القدس، القنصلية العامة البريطانية في القدس، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سمح بمواصلة العمل من مبنى القنصلية بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق، لكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. حول هذا الملف معنا من لندن كارني روس، الدبلوماسي السابق في الخارجية البريطانية. سيد روس مرحبا بك معنا. ما الذي يعنيه من وجهة نظرك كدبلوماسي يعني هذا التوجه العقابي من قبل إسرائيل لبريطانيا بتخفيض عمل القنصلية إلى بعثة على هذا النحو؟
2: أعتقد الآن باستطاعتنا أن نراه على أنه نوع من الانحسار أو بمواجهة التهديد المملكة المتحدة بطرد الدبلوماسيين الإسرائيليين لإغلاق القنصلية. الإسرائيليون لن يقوموا بغلق القنصلية، لكن سيكون هنالك إعادة تسميتها على أنها البعثة المفوضية أو البعثة البريطانية، وهذا مختلف عن مسألة إغلاق القنصلية العامة بشكل كامل، هو أقل من ذلك. بالتالي ربما التهديد قد نجح من جانب المملكة المتحدة.
1: يعني نجح إلى أي حد تراه ضمن هذه الأزمة التي يعني جرت في العلاقات ما بين بريطانيا وبين إسرائيل، وخاصة يعني لما لها لهذه القنصلية البريطانية من أهمية في سياق العلاقة مع بريطانيا بين بريطانيا وإسرائيل؟
2: نعم نعم، القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية يتم رؤيتها واعتبارها على أنها السفارة البريطانية في القدس المحتلة. هي ليست نفسها فيما مهمة فيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والمملكة المتحدة، وهي تتمتع

0: لأن القنصلية مرتبطة بالسفارة البريطانية في تل أبيب والسفارة البريطانية في إسرائيل، لكن البعثة هي ربما ما قد تكون منفصلة من القنصلية. البعثة هي تمثيل دبلوماسي مستقل.
1: وبناء على مثل هذه التطورات، كيف ترى الارتدادات المتوقعة لما جرى؟ وهل ستقف برأيك عند هذا الحد، خاصة بأن يعني هناك لهجة عالية إسرائيلية ضد الغرب وضد الإجراءات البريطانية وتصريحات من قبل المسؤولين حول المواقف البريطانية لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في الأراضي المحتلة؟
0: ليس هنالك أي شك من أن علاقة بريطانيا بإسرائيل قد ربما شهدت أزمة بسبب ما ذكره وزير الخارجية حول مسألة النشاطات الاستعمارية للمستوطنين في الأراضي المحتلة، وسمى وأطلق لقب الإرهابيين على المستوطنين واتهمهم بممارسة تطهير عرقي، وهي لغوة قوية تأتي من الحكومة البريطانية. لكن بالتأكيد الآن نحن نقترب من الانتخابات في إسرائيل، لا أعتقد أن الوضع بين المملكة المتحدة وإسرائيل يتغير بشكل كبير قبل ذلك، وأعتقد أن المملكة المتحدة ستأمل بأن الحكومة المتطرفة التي نراها في السلطة الآن في إسرائيل سيتم استبدالها ربما بشيء يتماشى بشكل أكبر مما تريد تحقيقه المملكة المتحدة، وهو حل الدولتين.
1: شكرا جزيلا لك من لندن كارني روس، الدبلوماسي السابق في الخارجية البريطانية، شكرا على المشاركة معنا. لم لف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن شحنات النفط عبر هرمز الجنوبي الذي طهر من الألغام وصلت لما يقرب من 80% من مستويات ما قبل النزاع. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، وأضاف أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وأبدأ معك محمد الأحمد في واشنطن، كيف تبدو المحددات الأمريكية لهذا الملف؟
2: طبعا المحددات الأمريكية في هذا الملف واضحة سلمى، وهي تستند على أن أي مفاوضات يجب أن تنطلق من الملف النووي، باعتبار أن مضيق هرمز كما تقول الإدارة الأمريكية فقد عمليا من يد إيران في ضوء التأكيدات الأمريكية، وآخرها كان تأكيد ماركو روبيو بأن كميات قياسية تمر من النفط تمر من المضيق وبمستويات ربما تتجاوز حتى ما كان عليه الوضع قبل الحرب. الرئيس دونالد ترامب أيضا بدوره أشار بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا، وفي تكساس تحدث أيضا بشكل لافت عن تقدم جيد جدا في المفاوضات التي يقودها مبعوثه الشخصي ستيف ويتكوف. أشار بأن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء لوقف الحرب، لكنه أضاف أن هذا الاتفاق كما قال ليس الخيار الذي يرغب فيه، في مؤشر على استمرار نهج الغموض الذي ينهجه ترامب في هذه الأزمة، خاصة أن إشاراته في الآونة الأخيرة ملتبسة وهي ومتباينة، ما يشير أيضا إلى نوع من عدم الوضوح فيما يتعلق بخطوته التالية بشأن إيران. عاد الرئيس دونالد ترامب أيضا إلى الوعد نفسه والمتمثل بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وعندما تنتهي الحرب في إشارة أو في رسالة إلى الداخل الأمريكي ستنخفض أسعار النفط بشكل حاد. كان هناك أيضا تصريحات لافتة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والتي قرأت على أنها نوع من المرونة الأمريكية فيما يتعلق بملف التخصيب الإيراني، عندما قال بأن على إيران أن تخفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم بشكل ملموس لمعالجة المسألة النووية. وهو تصريح أثار في الواقع تساؤلات بشأن ما إذا كانت واشنطن ستقبل

0: بتخصيب إيراني محدود البيت الأبيض قال في شرح لهذا الموقف بأن ما قاله جيري فانس لا يغير من الموقف الأمريكي بل يجدد هذا الموقف المتمثل في أن على إيران تقديم خطوات ملموسة لمعالجة أزمتها النووية. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أيضا رفض تحديد ما هو مقبول بالنسبة لواشنطن باستثناء أنه أكد بأن أي اتفاق يجب أن يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا سلمى.
1: وفي المقابل أيضا يعني محمد يعني هناك يعني توجهات أيضا لاستعدادات كبيرة لشن حرب في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تجري هذه الاستعدادات للقوات الموجودة هنا، أطلعنا على هذا المعطى.
0: نعم، كان هناك في الواقع تسريبات متتالية ومتسارعة عن احتمال توجيه إدارة ترامب أو احتمال توجيه إدارة ترامب ضربة عسكرية إلى إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. في هذا السياق موقع الأكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي بأن البنتاغون في الواقع أبلغ القيادة المركزية باستكمال الاستعدادات لاستئناف محتمل للعمليات القتالية الكبرى في إيران. وجاء ذلك في الواقع بعد أن نقلت مجلة الأتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون خيارات لضرب أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل 3 نوفمبر، أي قبل انتخابات التجديد النصفي. وقبل ذلك كان هناك تسيير لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى المنطقة في مؤشر على استعدادات أمريكية محتملة سلمى.
1: شكرا لك محمد الأحمد مراسلنا من واشنطن. رانيا قاسمي، أيضا محددات طهران يبدو بأنها ترتسم هذه المرة على لسان مستشار المرشد وأيضا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية، أطلعينا على هذه المعطيات.
2: نعم بالفعل، يعني مع تصاعد التهديدات الأمريكية يؤكد مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر أن بلاده ستتخذ أي إجراء من شأنه أن يعزز قوتها وقدراتها، كما تحدث عن أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. تأتي هذه التصريحات فيما تواصل إيران تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وتأكيد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده أوضحت بشكل شفاف وحازم أيضا شروطها وملاحظاتها من أجل إنهاء القتال على جميع الجبهات وإعادة الأمن للمنطقة ومضيق هرمز، محملا الولايات المتحدة مسؤولية زعزعة أمن المنطقة وخاصة مضيق هرمز، مع التأكيد تأكيد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده عازمة على الدفاع عن نفسها، وأيضا أنها لن تتردد في استخدام الأدوات الدبلوماسية من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني. لدينا أيضا تصريح مهم للقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد بن رضا، والذي رد فيه على وزير الحرب الأمريكي، والذي تحدث على أنه تم تقسيم البحر ما بين الولايات المتحدة وإيران وأن القاع هو من نصيب القوات الإيرانية. قال العميد بن رضا أو سخر من هذه التصريحات وقال أن الصواريخ هي أو مدى الصواريخ هو الذي يفصل ما بين إيران والقوات الأمريكية. تحدث على أن هذه المسافة كانت بحر عمان بالأمس، واليوم هي المحيط الهندي، وغدا ستكون خليج الخنازير. وقال إنه في حال ارتكاب أي خطأ فأنه سيشهد تقسيما جديدا، مؤكدا على أنه لا يمكن تقسيم العالم بالخطابات والاستعراض، وقال أن الكلمة هي للميدان. تواصل إيران أيضا استعدادها لأي احتمال لتجدد القتال مرة أخرى، وذلك بتعزيز قدراتها العسكرية وإنتاجها التسليحي لمختلف المعدات والأسلحة المتطورة، كما يتحدث الجيش الإيراني وأيضا الحرس الثوري، والذي كان قد كشف الجيش الإيراني عبر المتحدث باسمه أنه إيران قد تقوم بأي عمليات استباقية، وذلك إذا اقتضت الضرورة، وذلك من أجل ردع الولايات المتحدة عن القيام بهجوم على إيران. هذه التصريحات تأتي في ظل تأكيد من إيران على أنها لن تتخلى عن المسار الدبلوماسي، ما زالت تمنح الدبلوماسية فرصة، وذلك من خلال تبادل الرسائل، ولكن على أساس شروطها، خاصة بسبب انعدام الثقة والتي كان قد تحدث عنها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي أشار إلى أنه يعني لا يمكن التفاوض في ظل مواصلة الولايات المتحدة التهديد بالاغتيال وأيضا

0: تشديد العقوبات والضغوط مع عدم الالتزام بالتعهدات، ولذلك نشهد هذا المسارين في التصريحات الإيرانية، التمسك بالدبلوماسية من جهة والإعلان والتحذير أيضا من أي هجوم عسكري محتمل.
1: رانيا وأيضا كان هناك تصريحات لبقائي تحدث فيها عن أنه تم التوصل لاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية للممرات الملاحية الآمنة في المضيق. ضعيه في سياق هذه التحضيرات الإيرانية.
0: يعني في ظل تأكيد إيران على أنها هي من تسيطر على المضيق وأنها لن تسمح بمرور أي سفن تصنفها بالمخالفة، يؤكد إسماعيل بقائي على أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار الآمن سواء الدخول أو الخروج من مضيق هرمز، وصفا للمحادثات التي جرت ما بين البلدين بالجيدة، وأشار أيضا إلى أنه سيتم إبلاغ الجهات الدولية المعنية بهذا التفاهم قريبا، وذلك في إطار تمسك إيران بإدارتها للمضيق وعدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارته، معتبرة أن هذا يأتي أيضا تنفيذا للبند الخامس من مذاكرة التفاهم والتي ما زالت تتمسك إيران بعودة الولايات المتحدة لتنفيذها، والتي تنص بحسب التفسير الإيراني على أن يتم إدارة المضيق وفقا للتفاهمات الإيرانية العمانية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أن الجماعة استهدفت 11 تجمعا لقوات الحكومة اليمنية في جنوب باب المندب وسقيا ورأس العارة والمضاربة. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نبيل، أبدأ معك، وبعد التحية أطلعنا على المعطيات الميدانية المتطورة.
2: نعم، قبل قليل وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء أكدت بأن غارتين استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء. كما أفادت تلك الوسائل بأن 7 غارات جوية قالت بأنها لطائرات سعودية استهدفت مدينة يريم بمحافظة إب وسط اليمن، بالإضافة إلى غارات استهدفت مديرية كسمة وتحديدا أبراج الاتصالات في مديرية كسمة بمحافظة ريمة شمال العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى إعلان الوسائل الرسمية عن غارات استهدفت مطار محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وأكدت هذه الوسائل بأن كل تلك الغارات هي غارات سعودية. في سياق آخر، كان قد أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء عن استهدافهم بصواريخ باليستية لتحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في جنوب مضيق باب المندب ورأس العارة والمضاربة، وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وأيضا إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. في ذات السياق، كان قد أحصى الناطق العسكري للقوات المسلحة أيضا خلال الساعات الماضية 156 غارة جوية وقصفا صاروخي قال بأنها لطائرات سعودية، وبأنها استهدفت منشآت وأعيان مدنية، وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا، معلنا بأن إجمالي عدد الغارات منذ بدء التصعيد وحتى هذه اللحظة بلغت نحو 1800 غارة وقصف جوي. كما أعلن أيضا بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، ما أدى إلى تعطل المطار حسب الناطق العسكري، وهذا هو اليوم الثاني الذي يتم فيه إعلان استهداف هذا المطار في المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن أجواء المملكة العربية السعودية لا زالت مسرحا لعملياتهم العسكرية.
1: نبيل، هل من تعليق من قبل صنعاء عن إحكام السيطرة من قبل القوات الحكومية اليمنية على جبهة كهبوب؟
2: القوات المسلحة أكدت بأن كل تلك الأخبار لا أساس من الصحة، مؤكدة بأنها لا زالت محافظة على مكتسباتها في الساحل الغربي بشكل كامل. كما أكدت أيضا بأنها استهدفت تعزيزات لقوات حكومة عدن جنوب الوازعية التابعة لمحافظة تعز، أيضا استهدافها لتعزيزات وكذلك تحشيدات لقوات حكومة عدن في مناطق المضاربة ورأس العارة، مؤكدة بأنها تواصل طرد التحشيدات من مناطق في محافظة تعز. أيضا أكدت بأنها سيطرت على مديرية الصلو بشكل عامل وطردت بشكل كام وطردت التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من هناك.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسفي مراسلنا من صنعاء. أحمد الشلفي، ما الذي تعنيه السيطرة على كامل جبهة كهبوب؟ هذا ما أعلنته القوات الحكومية.
3: هذه جبهة مهمة طبعا، وهي ليست جزء من الساحل الغربي الذي سيطر عليه الحوثيون، هي جزء من الساحل الغربي ولكن ليست جزء من سيطرتهم الحوثيون. لم يكونوا يسيطروا على سلسلة جبال كهبوب، القوات الحكومية العمالقة ودرع الوطن هي التي كانت تسيطر على جبال كهبوب، والآن طبعا القوات الحكومية أعلنت أنها استكملت السيطرة على هذه المنطقة. السيطرة على هذه المنطقة تعني حماية عدن، حماية لحج، حماية المرتفعات الجبلية في تعز، والحماية الرئيسية لمضيق باب المندب والطريق المستقيم، الطريق الساحلي المستقيم من باب المندب إلى المخا. لذلك الحوثيون اليوم أعلنوا أنهم يستهدفون رأس المضاربة والعارة، وهذا جزء من سلسلة جبال كهبوب. سلسلة هي سلسلة جبلية كبيرة تقريبا 30 كيلومتر، والذي يسيطر عليها يستطيع أن يحسم هذه الجبهة. طبعا واضح أن العمليات تتوسع، يعني سواء باتجاه جبال الكهبوب، باتجاه الوازعية، باتجاه مناطق أيضا ريف تعز.
1: لماذا تركز قوات جماعة أنصار الله الحوثيين على منطقة الوازعية؟
3: الوازعية هي منطقة مهمة طبعا تقع غربي تعز، وهي ليست جبهة ساحلية ولكنها حامية خلفية للجبهة الساحلية. طبعا يحدها الشمايتين، يحدها المعافر، يحدها أيضا جنوب اللحج، ويحدها أيضا غربا باب المندب. هذه الجبهة مهمة لأنها أولا تصل الجبال المرتفعة ب الساحل البحر الأحمر وباب المندب، وتحديدا بمنطقة ذباب التي يقع فيها طبعا مضيق باب المندب. ثانيا أنها أيضا تعتبر خاصرة لباب المندب. إذا سيطرت عليها فأنت سيطرت علينا على هذه المنطقة.
1: اسمح لي، في سياق ما الحدث المتطور في اليمن، مصادر محلية يمنية، دوي انفجارات في محيط مطار الحديدة. إذا هناك عجل آخر أيضا، إذا مصادر محلية يمنية، دوي انفجارات في محيط مطار الحديدة، وهناك عجل آخر بانتظاره. إذن بانتظار التطورات الأخرى، أحمد، ما الذي يعنيه ذلك، هذا الاستهداف أو هذا الانفجارات في محيط مطار الحديدة؟
3: هذا طبعا الاستهداف ليس جديدا بالتأكيد، ولكن أيضا التركيز على الحديدة بالغارات الجوية ربما يبدو خلال الفترة الماضية كان قليلا. هذا يدل على أن هناك مثلا تجمع عسكري، أو يعني لأنه هذا المطار ليس مستخدما من قبل، ليس مطارا مدنيا الآن، هو مغلق طبعا، وبالتالي بالتأكيد أن هناك يعني هدفا ما تم استهدافه في هذه المنطقة. وهذا يحيلنا أيضا إلى اتساع الهجمات الصاروخية بين الطرفين، واتساع أيضا الغارات الجوية أيضا في مناطق كثيرة. في الحديدة اليوم أعلن عن هذه الضربة، وأيضا قبل قليل كان زميلنا يتحدث عن أن جماعة الحوثي أيضا تحدثت عن هذه الغارة. أيضا دخل إلى على الخط في هذه الغارات معسكر، تقول القوات، يقول التحالف بأنه استهدفه في منطقة يريم، وكان يطلق صواريخ الباليستية على مناطق الحكومة اليمنية. أيضا في منطقة ريمة أيضا تمدد الأمر ليصبح في الحديدة وفي صعدة وفي صنعاء وفي البيضاء وفي مأرب، يعني تقريبا كامل مسرح العمليات يتم استهدافه بالسلاح الجو. وأيضا الحوثيين بنفس الوقت يستهدفون بالصواريخ البالستية، سواء القوات الحكومية أو المعسكرات الحكومية، وأيضا طبعا بالإضافة إلى استهدافهم للعمق السعودي.
1: ومع هذا التوسع لهذه الجبهات القتالية، وفي اليوم الرابع من عملية فجر اليمن، هل من سقوف زمنية أو حتى يعني ماذا عن الأهداف؟
3: طبعا الهدف واضح جدا، أعلنه ناطق باسم القوات الحكومية اليمنية، معركة تحرير، استعادة الدولة، إنهاء الانقلاب، وأيضا الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء. السقوف طبعا تتعلق بالمسرح العملي العسكري والمسرح القتالي، ووزير الدفاع اليمني قال بأنها مرحلة هدفها الوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، وليس لديها مدة زمنية، وهي 6 مراحل. المرحلة الأولى الآن منها، المرحلة باء هي هذه المرحلة التي نحن فيها، وأنها ستكون لا مركزية ولكنها ستستهدف جميع المسارح العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إلى تركيا، حيث قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم هناك، وأضاف أن اتفاق مكة هو اتفاق دفاع وليس اتفاق هجوم، وإذا تعرضت دولة طرف فيه لهجوم تقف الدول الأخرى إلى جانبها. معنا من أنقرة مراسل الجزيرة المعتز بالله حسن. المعتز، يعني ضعنا في سياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات لوزير الخارجية التركي والنقاط التي ركز عليها ووضحها بالنسبة لتنفيذ اتفاقية مكة.
4: صحيح، حديث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان جاء خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نائبة رئيس وزراء المجر ووزيرة الخارجية في نفس الوقت. في هذا المؤتمر الصحفي تحدث وزير الخارجية التركي عن أهم موضوعين الآن على الساحة التركية. الأول كان البحر الأسود، وقال إنه يجب، الحرب الروسية الأوكرانية يجب ألا تمتد إلى البحر الأسود، وأن هناك تحذيرات للأطراف المتنازعة حتى لا يتم استهداف السفن. فيما يتعلق بموضوع اتفاق مكة، أيضا كان هناك تصريحات لوزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي ذكرناه. قال إن تركيا لا ترسل قوات عسكرية لمهاجمة أحد، وأن تركيا تعمل على تنفيذ اتفاق مكة، وأن السعودية لديها بالفعل استعدادات وقوات كانت قد أمنتها خلال السنوات الماضية، وأن اللجان العسكرية بين الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان تعمل على تحديد ما يلزم للدفاع عن أي بلد من بلاد هذه الاتفاقية. اليوم نحن في الحالة السعودية، وبالتالي تركيا وباكستان تعملان على دراسة الاحتياجات مع الجانب السعودي لتأمينها. وأيضا تحدث وزير الخارجية التركي عن أن هذه الاتفاقية، اتفاقية مكة، سيتم تقديمها للبرلمان قريبا، البرلمان التركي، مع انتهاء الأعمال التي يقوم بها الجانب التركي على موضوع تقديم هذه الاتفاقية للبرلمان التركي والمصادقة عليها لتصبح نافذة في تركيا، وبالتالي إرسال أي قوات إلى السعودية هو ضمن هذا الإطار. والذي تحدث وزير الخارجية التركي عنه أنه يأتي ضمن الاحتياجات الدفاعية وليست للهجوم على أي بلد آخر.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسلنا المعتز بالله حسن. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت بلدية دونيتسك ارتفاع عدد قتلى حادث كراماتورسك إلى 33 شخصا إثر ضربة استهدفت حافلتين. في المقابل، أفاد حاكم مقاطعة بلغورود الروسية بمقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص في هجمات القوات الأوكرانية على المقاطعة. معنا من كييف مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، ومعنا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. مرحبا بكما عبد العزيز، أبدأ معك وأطلعنا على ما جرى في كراماتورسك واستهداف الحافلتين.
5: ما جرى سلمى أن صاروخا موجها أصاب حافلتين كانت تسيران داخل مدينة كراماتورسك، أدى هذا إلى اشتعال النيران واحتراق ركاب الحافلتين بصورة كاملة. العدد المعلن للضحايا حتى الآن هو 33، ربما يرتفع هذا العدد نظرا لأن هناك عدد كبير من الإصابات بحالتها حرجة. مدينة كراماتورسك هي عاصمة إقليم الدنباس وتقع في دونيتسك، وكل الطرق الرئيسية فيها بما فيها الطريق الذي كانت تسير عليه الحافلتان، كل الطرق مؤمنة بشباك من أجل أن تحميها من هذه الصواريخ. رغم ذلك تمكن هذا الصاروخ المجنح الروسي من الدخول إلى الحافلتين وتفجيرهما. كما قلنا عدد الضحايا حتى الآن 33، وربما يرتفع هذا العدد. مدينة كراماتورسك خلال الأسابيع الماضية تشهد حركة نزوح واسعة للسكان جراء الاستهدافات الروسية المتكررة. تشهد المدينة كذلك محاولات روسية متكررة من أجل التقدم باتجاه المدينة، وفي المقابل يحاول يحاول الجيش الأوكراني التصدي عن المدينة والدفاع عنها وإبقاء القوات الروسية بعيدة عن هذه المدينة. يعني هناك مؤشرات كثيرة على أنه الأيام المقبلة ربما تزداد حدة المعارك في هذه المدينة. هذا فيما يتعلق بكراماتورسك. على الجانب الآخر تقول هيئة الأركان الأوكرانية أنها استهدفت منشأة نفط رئيسية لشركة غازبورن الروسية تبعد هذه المنشأة 1300 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. الاستهداف كان ناجحا وفقا للجيش الأوكراني وأدى إلى اشتعال النار في المبنى وإخراجه عن الخدمة بصورة كاملة. وأن هذا وفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية سيمنع عن روسيا 10% من إيراداتها النفطية جراء هذا الاستهداف. صباح اليوم زار وزير الخارجية البريطاني موقعا تم استهدافه قبل يومين في مقاطعة تشيرنهيف. وضع إكليل الزهور على القبور وأكد دعم بلاده لأوكرانيا. قال وزير الخارجية البريطاني إننا سنواصل دعم أوكرانيا من أجل أن تفوز في هذه الحرب وسنقدم كل الدعم اللازم من أجل تحقيق هذا الهدف. قال كذلك إنه الرئيس الروسي لا يحاول الانتصار في هذه الحرب عن طريق ضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية وإنما عن طريق استهداف المدنيين وأن بريطانيا ستواصل وقوفها بجانب أوكرانيا. وسائل الإعلام أوكرانية تتحدث على أنه ربما هناك حزمة عقوبات جديدة تعد لها بريطانيا للإعلان عنها اليوم.
1: وماذا عن حديث يعني الدبلوماسية؟ هل جرى أي يعني تحرك في ضمن هذا المسار عبد العزيز؟
5: يعني قبل يومين كان هناك اجتماع موسع للممثلين العسكريين لحلف الناتو وهو الاجتماع الأول الذي يعقد هنا في كييف منذ 8 سنوات. أكثر ممثلون من أكثر من 33 دولة بقيادة رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو. الحلف اجتمع مع القيادات العسكرية الأوكرانية وأكد أيضا أنهم سيواصلون تقديم الدعم. فيما يتعلق بالموقف الدبلوماسي آخر التصريحات كانت على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأوكرانية. قال إننا ملتزمون بمبادرة النقاط الثلاث وأننا مستعدون للجلوس على الطاولة وفقا لهذه المبادرة إذا ما قبلت بها روسيا. هذه المبادرة تنص على خفض تدريجي لاستهداف المتبادل للمنشآت النفطية ومنشآت الطاقة وكذلك تجنب استهداف السفن في البحر الأسود. هذا كان تصريح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية هو تأكيد على الموقف المعلن الأوكراني في هذا الصدد. سلمى.
1: طيب شكرا جزيلا لك عبد العزيز مشاهد مراسلنا من كييف في موسكو. ابدا معك رانيا بالاستهداف في كراماتورسك، هل من تعليق رسمي روسي؟
6: في واقع الامر تحديدا فيما يتعلق باستهداف كراماتورسك وزاره الدفاع الروسيه لم تبدي باي تصريحات في هذا الشان، لكنها اكتفت بالتاكيد مجددا على ان القوات المسلحه الروسيه تستهدف يوميا وحصرا حسب تعبير وزاره الدفاع الروسيه المنشات العسكريه في اوكرانيا والمنشات ذات الاستخدام المزدوج، تلك التي تتبع المجمع الصناعي العسكري الاوكراني او التي تستخدم لصالحه. تحدثت عن استهدافات بالفعل الليله الماضيه وخلال الساعات ال 24 الماضيه للعديد من المنشات ومخازن ومستودعات الاسلحه والذخائر، مواقع تجميع وإنتاج المسيرات، المواقع اللوجستية، منشآت البنية التحتية للطاقة. كل ذلك تؤكد عليه فعليا وزارة الدفاع الروسية بشكل يومي. بل وأكثر من ذلك سلمى، يمكن القول أنه بعد إصدار الأوامر من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن الوزارة في الآونة الأخيرة تشد الخناق على الجانب الأوكراني في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بمنشآت الطاقة، بالمواقع اللوجستية، منشآت البنية التحتية للاتصالات، الموانئ وسفن الشحن. كل ذلك يأتي في إطار تصعيد روسيا لحدة الهجمات وتوسيع نطاقها. وعلى ما يبدو فإن روسيا حاليا لا سيما وأننا على عتبة فصل الشتاء، يعني تحاول إن صح التعبير استنزاف الجانب الأوكراني أكثر وأكثر لدفعه إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا، لا سيما وأن الجانب الروسي وخاصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قالها في العديد العديد من المناسبات، إلا أن روسيا منفتحة على التسوية السلمية، ولكن أوكرانيا حتى هذه اللحظة لا تبدي رغبة في التوصل لهذه التسوية. في هذا السياق فيما يتعلق بالشق السياسي، اليوم الكرملين الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف جدد التأكيد على أن روسيا تريد تسوية شاملة، تسوية مضمونة طويلة الأمد تستمر لأجيال حسب تعبيره، وأن أي اتفاقات مجتزأة حسب تعبيره لن تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا. أما الناطقة باسم الخارجية ماريا زخاروفا فاليوم جدد التأكيد على رغبة موسكو في تسوية هذه الأزمة بالطرق السلمية، وأشارت إلى أن موسكو تعول على دور إيجابي من قبل الدول التي تسعى لتسوية السلام في أوكرانيا عبر ضغطها أكثر وأكثر على دعاة الحرب في أوكرانيا في أوروبا لدفع التسوية نحو السلام حسب تعبيرها.
1: رانيا، وكيف تبدو أبعاد استهداف محطات الطاقة من قبل أوكرانيا في روسيا على أرض الواقع، مع حديث كييف بأنها استهدفت منشأة لغاز بروم تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن الحدود معها؟
6: سلمى، فيما يتعلق باستهداف المنشأة التابعة لغازبروم حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات لا رسمية ولا غير رسمية على الأقل من الجانب الروسي تؤكد هذا الاستهداف، ولكن مسألة استهداف منشآت الطاقة بالفعل هي مسألة متكررة، مسألة تحدث عنها الجانب الروسي وأقر بها في العديد من المناسبات. هذه الاستهدافات المتكررة تسببت بأزمة في الوقود في روسيا، هناك العديد من الخطوات التي تتخذها السلطات الروسية، وزارة الطاقة بالتعاون مع شركات النفط في روسيا لاحتواء تداعيات.
1: رانيا دريدي مراسلتنا من موسكو، شكرا لك. بذا نأتي إلى ختام هذه الساعة من التغطية المستمرة، إلى اللقاء.
7: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
8: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
2: سردها مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشافعي.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

الماء هو شريان الحياة، ولكن في المجتمعات المهمشة وفي مناطق الصراعات يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. أنت أملهم الآن. تبرعين.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، نحن معكم والتغطية مستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية وللتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك التطورات في اليمن. البداية بالمستجدات. في قطاع غزة أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية بقصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار توام شمالي القطاع، كذلك أصيب 7 آخرون في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. أما في الضفة الغربية فقد أفاد مراسلنا بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمالي الضفة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمالي الضفة. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا أنهوا مهامهم وسيغادرون إسرائيل، وأنه سيسمح فقط بنشاط محدود بوجود 7 دبلوماسيين. أما وزير الخارجية البريطاني فقال من جانبه أن مبنى القنصلية لن يغلق، لكن سوف يطلق عليها صفة البعثة البريطانية. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها، بينما أكد رئيس البرلمان نبيه بري أن الانتهاء ولاية اليونيفيل دون بديل أممي هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها. أما فيما يتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني فجديده ما قاله وزير الخارجية الإيراني أن مسار التفاوض لا يزال مستمرا وأنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وقال وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي تطورات الأوضاع في اليمن، أفادت مصادر محلية يمنية بسماع دوى انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد. أما القوات الحكومية فأعلنت من جانبها أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. في المقابل، قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت بصواريخ باليستية تجمعات لقوات الحكومة اليمنية في معسكر قعوة براس العارة وجنوب باب المندب وفي منطقة السقية. وزير الخارجية التركي أعلن أن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام بدعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. إذن كانت هذه المستجدات، وسنواصل معكم ونبدأ من قطاع غزة. على وقع الذكرى الثالثة للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، إذ أفادت مستشفيات القطاع باستشهاد فلسطينية كما ذكرنا وإصابة آخرين بينهم طفل في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار توام شمالي القطاع. من دير البلح ينضم إلينا أشرف أبو عمرة. أهلا أشرف، إذا نحن نتابع معك هذه المستجدات ونتابع ما رصدته من جديد، تفضل.
1: فعلا ليلى، التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف حقيقة على وقع الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023. العدوان الإسرائيلي يتواصل وتتسع رقعة حقيقة الاعتداءات الإسرائيلية في كل مكان هنا في القطاع، ولكن إذا ما بدأنا من بيت لاهية في شمال القطاع، حيث صباح اليوم وظهر اليوم المدفعية الإسرائيلية أطلقت وابل مكثف من القذائف المدفعية باتجاه منازل المواطنين المتبقية والتي تعيش فيها عديد من العائلات بالقرب من الخط الأصفر وعلى تخوم الخط الأصفر. هناك القذائف المدفعية سقطت بشكل مباشر على منازل المواطنين، وهذا أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية تم نقلها عبر سيارات الإسعاف لمستشفى ناصر، بالإضافة لعدد من الجرحى بينهم طفل. وصفت عديد من الإصابات التي وصلت مستشفى الشفاء بأنها إصابات خطيرة وحرجة. المنطقة الشرقية لجباليا أيضا في شمال القطاع، إذا ما بقينا هناك، تتعرض ما بين حين وآخر لطلقات طلقات نارية وأيضا لعديد من القذائف المدفعية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق المحاذية للخط الأصفر وبالقرب من مخيم حلاوة الذي يتعرض باستمرار لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. في المحافظة الوسطى حيث نتواجد هنا وبالتحديد شمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح أيضا الساعات القليلة الماضية حملت في طياتها قصفا مدفعيا متواصلا من قبل المدفعية الإسرائيلية عادة أيضا عن الملاحقة المستمرة للطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر للعائلات التي تقطن بالقرب من الخط الأصفر. باستمرار المناطق الشرقية للخط الأصفر على امتداد القطاع تتعرض لعمليات إطلاق نار لعمليات أيضا قصف، ولكن اللافت حقيقة الليلة هو عمليات النسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الشطر الشرقي للقطاع بشكل كامل، حيث خلال الساعات القليلة الماضية عدة عمليات نسف سواء شرق خان يونس في جنوب القطاع أو حتى شرق مدينة دير البلح حيث نتواجد أو شرق مدينة غزة. ثلاث عمليات نسف كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية، أصوات انفجارات ضخمة تسمع ومن ثم سحابة كبيرة من الدخان تتصاعد بعد كل عمليات نسف في المنطقة الغربية للمواصي في خان يونس والمنطقة الغربية أيضا لمواصي رفح. هناك عمليات إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية حدث الصباح اليوم، وهذا أدى إلى جرح 7 من الفلسطينيين تم نقلهم للمستشفيات الميدانية ولمستشفى ناصر بمدينة خان يونس. 3 من الإصابات وصفت بأنها إصابات خطيرة وحرجة في المرحلة الحالية. هذا كله يأتي على وقع استمرار التحليق المكثف لجميع أنواع الطائرات الإسرائيلية سواء منها الاستطلاعية التي ترصد الأهداف ومن ثم تأتي الطائرات المسيرة الحربية الإسرائيلية التي تنفذ الغارات كما عهدناها خلال الأيام القليلة الماضية.
0: أشكرك أشرف على هذه التفاصيل. إذن أشرف أبو عمره معنا، وهو من ضمن الصحفيين الذين يواصلون عملهم في غزة تحت القصف، حاملين كاميراتهم في مواجهة الخطر لتوثيق حرب أودت بحياة مئات الصحفيين ودمرت مقارهم ومعداتهم. ورغم فقد الزملاء وقسوة الظروف فإنهم يصرون على أن تبقى التغطية مستمرة.
2: هياجر سحاب من ورا، جاك سحاب من ورا، ابن سحاب احصر يا شباب.
3: في الحرب لم تكن الكاميرا بمنأى عن الرصاص، ولم يعد الصحفي مجرد شاهد على المشهد بل غدا جزءا منه. خميس الريفي مصور صحفي عمل خلال سنوات الحرب على توثيق الصورة ونقلها وسط القصف والدمار. استشهد زميله أمام عينيه بينما واصل التغطية وهو يدرك أن على عاتقه رسالة وأمانة.
4: من المواقف الصعبة اللي عشت أنا في حياتي في هذه الحرب في مخيم النصيرات، كنا رايحين نغطي حدث نقل مصابين من المخيم الجديد، فكان مع زميلي سيد نبهان. سيد نبهان استشهد جنبي بطلق قناص، وأنا يعني أنا وياه في لزق بعض فاستشهد جنبي، فأصرت أن أنا يعني ما أترك الكاميرا وثقت الحدث.
3: أما الصحفي عبد الحكيم أبو رياش فقد فرضت عليه ظروف الحرب أن يحترف مهنة المتاعب بعد أن قتل الاحتلال ما يزيد عن 260 صحفيا ومنع دخول صحفيين أجانب حتى لا يكونوا شاهدين على جرائم الإبادة في وقت كان الجميع في دائرة الاستهداف.
5: دماءهم كانت هي ضريبة الصورة والرسالة اللي بننشرها للعالم، ولكن رغم كل هذه التحديات والظروف الصعبة اللي احنا مرينا فيها يعني سنبقى مستمرين في نقل الحقيقة ونشر الصورة للعالم.
3: وهنا داخل خيمة الصحفيين في غزة أشخاص لم يكونوا صحفيين قبل الحرب وجدوا أنفسهم في صدارة المشهد يوثقون ما يحدث من حولهم، يعملون بمعدات متهالكة في ظروف قاسية بعد أن دمر الاحتلال معظم المقار الإعلامية.
6: استهداف مباشر للصحفيين أدى إلى اغتيال أكثر من 260 صحفي وصحفية في أكبر جريمة تحدث في تاريخ الصحافة العالمية، بالإضافة لإصابة واعتقال المئات وتدمير كافة المؤسسات الصحفية وأيضا صعوبات اللوجستية، مما اضطر الصحفي للعمل إما من داخل الخيام أو مراكز الإيواء أو المستشفيات، وأيضا الاحتلال استهدفه في هذه الأماكن.
7: لم تكن الحرب في غزة مجرد قصة إنسانية يتنقلها الصحفيون ويوثقون يومياتها الدموية، فعلى مدى 3 سنوات تحول الصحفي الفلسطيني من شاهد إلى شهيد في تغطية استثنائية نقل خلالها أصوات الضحايا والناجين وفضح جرائم الاحتلال. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
0: من بين هؤلاء الصحفيين الذي ترك بصمة في تغطيته لأحداث غزة زميلنا وائل الدحدوح، هو معي الآن في الاستوديو. أهلا وائل. يعني ما زلت أذكر كلمة معلش هذه التي قلتها قبل 3 سنوات. الآن بعد كل ما مر وما رأيته من استشهاد لصحفي تلو الآخر، هل ما زلت متمسكا بهذه الكلمة أم تختار غيرها؟
8: لا، بالتأكيد هي معلش وألف معلش، بالتأكيد، لأنه نحن عندما انحزنا إلى هذه المهنة انحزنا إليها كرسالة ليست كوظيفة نتقاضى أجر مقابلها فقط، وهذا مهم، لكنها رسالة وقيمة سامية نبيلة مهمة مؤثرة، مهمة جدا، تصبح أكثر أهمية وأكثر تأثيرا عندما يكون الإنسان ظهره إلى الحائط، يرى أن كل شيء من حوله يدمر، أسرته، زملائه، مهنته، رسالته، قناعاته، تاريخه، مستقبله، حاضره، صوته، صورته، أرشيفه، ذكرياته، ماضيه، كل شيء يجده يستهدف على هذا النحو البشع والغير مسبوق. بالتأكيد معلش وألف معلش، هذا مؤكد، لكن نحن عادة عندما واجهنا كل هذه الكوارث، بالتأكيد الأمور هناك فيها أوجاع وآلام وتضحيات وأثمان أحيانا تكون غير مفهومة، لا بالنسبة لنا ولا لغيرنا،
0: ولكن الملاحظ أن في السنة الأولى عندما كان يسقط الصحفي كانت ضجة كبيرة تثور ومنظمات أممية وإنسانية، أما الآن فالأعداد يعني صارت كأنه أمر اعتيادي. من المسؤول عن ذلك؟ يعني كيف أصبح الأمر كذلك برأيك أنت؟
8: هو ربما نتاج سياسة مبرمجة إسرائيلية كانت تعرف أين ستصل. الاستهداف الممنهج المنظم المتواصل البشع ربما يعدين إن صح التعبير المشهد بالنسبة للمتلقي وبالنسبة للمؤسسات والمجتمع الدولي، بمعنى اليوم جريمة، غدا جريمة أكبر، غدا جريمة أكبر، وهناك مجزرة ومجزرة أكبر وما شابه ذلك، وأمام كل هذا المشهد لا يتغير الفعل الإسرائيلي، يعني لا يجد الإسرائيلي ضغطا جديا حقيقيا ومسؤولية تجاه من قبل هذا المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم المصنفة بالقانون الدولي بأنها جرائم حرب وضد الإنسانية، ولذلك يستمر هذا الأمر. ربما يصيب الحس لدى المتلقين بالعدينة أو التبلد إن صح التعبير، التبلد الحسي، وهذا أخطر شيء. هؤلاء ليسوا أرقام، زملائنا 263 صحفي وصحفية إضافة إلى كثير من المؤثرين، هؤلاء ليسوا أرقام، أفراد أسرنا وأعز ما نملك في هذه الحياة ليسوا أرقاما، بالعكس هؤلاء يعني قيمة، هؤلاء ذكريات، هؤلاء قصص وحكاية وأحلام وطموح، كل هذه الأشياء تبعثرت بفعل هذا الإجرام الإسرائيلي.
0: وإلا كنت ستقف غدا أمام محكمة دولية، ماذا ستقول لهم؟ ماذا ستقول؟ ماذا ستختار؟ ما هي الأولوية الآن؟
8: الأولوية الآن أن تتوقف هذه المجزرة وهذه المقتلة، هذا بلساني وبلسان كل من يكتوي بنيران الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 3 أعوام على قطاع غزة، أن يتوقف هذا الويل وهذا الدمار وهذه المقتلة. الأمر الثاني أن نرى الجاني في قفص الاتهام. غير معقول وغير مفهوم وغير مبرر أننا نقتل في كل يوم ونذبح في كل يوم كصحفيين وكمدنيين، والجاني يتبختر وبالعكس يستمر في جرائمه ويستمر في استعراضه وغطرسته من خلال الأفعال ومن خلال الكلام والتصريحات، والعالم وكأنه لا يستطيع. هل يعقل أن احتلال بهذه المواصفات أمامه كل العالم والعالم كله لا يستطيع أن يلزمه على الأقل فيما نص عليه القانون الدولي تجاه هذه الفئات المحرم استهدافها؟ هذا غير معقول وغير مبرر وغير مفهوم. صحيح أن العالم بدأ يتغير تجاه هذا السلوك، ولم يعد بمقدوره أن يدافع عن هذا السلوك وهذه الجرائم، لكن هذا الأمر حتى الآن لم يرتقي إلى مستوى هذه المجازر وهذه الجرائم،
0: خصوصا أنها
8: الأدلة مثبتة، يعني
0: أنها مجازر موثقة.
8: كثير من هذا التوثيق هم نشروه، أصحابها، أبطالها الحقيقيين من الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي ينشر ويوثق ويعترف ويقول
0: والعالم
8: ويتباهى.
0: كله يرى، ولكن كما قلت هناك شيء تغير، هل يكفي؟ هذا هو السؤال.
8: غير كافي بالمطلق.
0: شكرا جزيلا وائل دحدوح على وجودك معنا، شكرا. من مدينة غزة تنضم إلينا الكاتبة والصحفية أمل حبيب، أهلا وسهلا بك أمل. بعد 3 سنوات كيف تصفين أنت من داخل غزة حال الصحفي فيها اليوم؟
9: مبدئيا أنا أشعر بشيء كبير من الفخر والسعادة بأنني اليوم أستطيع أن أتحدث وأنت أمامي أستاذة ليلى والأستاذ وائل الدحدوح الملهم والمعلم الأول للإعلام في غزة. يعني فعليا لم أكن أتخيل بأنني سأكون يوما ما جزءا من الذاكرة، ذاكرة الإبادة الجماعية على غزة. لم أكن أتخيل أنني سأكون أيضا جزءا من هذه الحرب التي كانت تمحو غزة بشكل منظم، تمحو غزة بحضارتها، بتاريخها، بالديموغرافيا، بالجغرافيا. هذا الأمر كان معقدا جدا بالنسبة لي كصحفية فلسطينية تغطي من غزة تحديدا، من هذه الجغرافيا التي يتحدث عنها الجميع، ولكن الأمر كان مختلفا في حرب الإبادة الجماعية. اليوم ندخل العام الرابع لحرب الإبادة الجماعية، وإن تحدثت كصحفية فلسطينية سأبدأ من خيمة الجزيرة، من غرفة الأخبار التي استقبلتني فيها الزميلة نور والزميل مؤمن الشرافي، وتحدثنا أطراف الحديث. لربما أنني لا أراكم الآن، بحكي لهم وين الصورة، بقولوا لي أمل هذا بالاستوديوهات زمان. الآن أنا لا أراك ليلى فعليا، لأننا لا نمتلك الإمكانيات الكافية. أنا استقبلت الزملاء في خيمة، الآن غرفة الأخبار للجزيرة في غزة عبارة عن خيمة، وهذا الرصيف لربما بجانبي هو الذي رواه الزملاء الصحفيين بدمائهم، أنس الشريف، محمد الخالد، محمد قريقع، إسماعيل الغول، وكثر من الزملاء الذين رووا بدمائهم حتى ينقلوا الحقيقة وحتى تصل الصورة والصوت معا، لأجلكم ولأجل العالم جميع الذي يرى غزة بعد 3 سنوات. وغزة عصية، أنا أعتبرها بأنها كالمجنونة، وأقول دائما غزة المجنونة عصية على الانكسار. نقف اليوم أنا كصحفية فلسطينية، أحيانا كنت أفكر ب3 سنوات كيف أقنعت العالم، أنا كأمل، بمصطلحات الإبادة، كيف أقنعت العالم بأنني أنا الشاهد وأنا الشهيد وأنا النازح وأنا المجوع؟ كيف كتبت ذات مرة وأمعائي خاوية؟ كيف تضورت جوعاً؟ وكيف خفت؟ وكيف فزعت الفزع الأول والثاني والثالث؟ وكيف فقدت؟ وكيف عشت في خيمة؟ وكيف الآن أكاد أجزم ليلى بأن بعض من الزملاء الصحفيين حتى هذه اللحظة يسابقون الزمن للحصول على جالون ماء أو قربة ماء. الصحفي الفلسطيني الآن منشغل وهو مشغول جدا بطوابير التكية وطوابير الحصول على المياه، مشغول أيضا بترتيب بيته الصغير الخيمة بين قوسين برائعها قاعد، لأنه راح يفوت علينا الشتاء الغزير. فالصحفي الفلسطيني يخاف الغرق، يخاف على هذه المدينة، هو بار بهذه المدينة، لأنه يقف حتى اليوم بعد 3 سنوات يمسك بالمايك، بالكاميرا، بالصورة، يحافظ على الإضاءة ويقف بثبات أمام الكاميرا حتى تصل إلى الجميع صورة وصوت غزة وآلام غزة. علينا مهام كثيرة نحن في غزة، وعلينا لربما حمل ثقيل، وحمل ثقيل بخلينا نصفن شوي، إنه معقول إحنا عشنا 3 سنوات بهذه الإمكانيات وبهذه الظروف القاسية. كنت أجلس مع مؤمن وكنت بعزيه بشقيقه مؤمن، وبقول له عظم الله أجركم بشقيقك الأول والثاني والثالث. كنا بنحكي عن نور، مع نور، عن مخيم جبالية وعن الشهداء من أهلها وأحبابها، جميعهم فقدوا، جميعنا قد فقدنا الأحبة، ولكن الأصعب من الفقد أنك تكمل. أنا دائما أقول ما قالته شيرين لكم،
0: نعم،
9: في آخر رسالة وآخر إيميل أثر في تأثيرا كبيرا، وهي تقول لكم بأنها الصورة لم تتضح، تريد شيرين كانت أن تكمل، ولكن الاحتلال قد قتل شيرين بالخوذة وبالدرع الذي حفر عليه بريس. إذن فأنا أقف اليوم حتى أكمل، حتى تتضح الصورة.
0: ونحن نقف احتراما لك ولكل الزملاء في غزة. أمل أشكرك، تركتك تكملين لأنه ليس هناك ما أقاطعك به، وستبقى كلماتك عصية على النسيان في عقولنا وقلوبنا. شكرا جزيلا. من بروكسل ينضم إلينا آيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمين العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين. أهلا وسهلا بك سيد وايت. لا أشك أنك في تاريخك المهني وثقت كثير من النزاعات على مدى عقود. أين تضع ما جرى للصحفيين في غزة تحديدا مقارنة بكل ما وثقته؟
10: في حقيقة الأمر علي أن أقول أنه لدي خبرة تمتد لخمسين عاما بالعمل كصحفي في أكثر بعض الصراعات ترويعا في العالم، ولم يكن هنالك أي شيء على مستوى القمع الوحشي لحرية الصحافة الذي رأيناه في غزة خلال السنوات الثلاث الماضية. نحن في حرب على الإعلام تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية بقمع الصحفيين بوحشية وتمنعه من العمل، وقد قامت باستهداف وسائل الإعلام الفلسطينية وقتلت أكثر من 250 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام. في تاريخيا لم يكن أي شيء مشابه لهذا الأمر. هذه لحظة مروعة للتفكير بها وأيضا للتفكير بأكثر ربما تجربة مروعة للصحافة شهدتها المنطقة والعالم.
0: نعم، يعني هي سابقة بأن لا يسمح للصحفيين الأجانب بدخول إلى منطقة نزاع، يعني الصحافة المحلية تستهدف، هذا شيء. ولكن على مدى ثلاث سنوات منع الصحفيون الغربيون من الدخول، حتى مؤسسات كبيرة. يعني إلى متى سيستمر؟ ما الذي فعلا جعل هذه المؤسسات تخفق في الدخول إلى القطاع؟ وهل هناك سابقة لمثل هذا؟ يعني ممكن أن يحصل لمدة معينة، ولكن ثلاث سنوات؟
10: نعم، أنت محقة تماما. لم يكن هنالك أي حظر على حرية الإعلام والصحافة في أي مكان في العالم بهذا المستوى الذي والمستوى الذي مارسته الحكومة الإسرائيلية. مصدر المعلومات ذا المصداقية داخل غزة كان عن طريق الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم استهدافهم وقتلهم. مكاتب الإعلام قد دمرت، وأيضا الصحفيون الأجانب لم يتم السماح لهم بالدخول في غزة. بالتالي ما حصل أن الإسرائيليين استخدموا العنف في محاولة إدارة وسيطرة رسائل الإعلام. لسوء الحظ علي أن أعترف أنه لم يكن هنالك ضغط كافي واحتجاج كافي من قبل الحكومات الأجنبية وعن طريق ووسائل الإعلام الغربية.
0: هناك نقطة فقط أريد أن أثيرها معك سيد آيدن وايت، هي مهمة جدا. لجنة حماية الصحفيين راجعت القائمة وحذف 22 اسم. ما دلالة ذلك؟ يعني هل يضعف ذلك القضية أم هي دليل على صرامة التوثيق هنا؟
10: أعتقد أن إلغاء وحذف الأسماء ربما شيء جدي وخطر قامت به اللجنة من أجل حماية الصحفيين، لأنه يقوض الثقة في قدراتي على أن مسألة احتساب عدد الصحفيين الذين قتلوا أو أصيبوا. لم يحصل مثل هذه الممارسة في السابق، سواء ما كانت في الاتحاد الصحفيين أو صحفيين بلا حدود وغيرها من المنظمات. بالتالي من الصعب جدا تحرك صعب في مسألة اللجنة المتخصصة بحماية الصحفيين، والما يقلقنا أن هنالك ربما ضغط سياسي كان وراء هذا الأمر.
0: أشكرك آيدن وايت، رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية والأمن العام السابق للاتحاد الدولي للصحفيين. شكرا. الآن ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن شحنات النفط عبر مضيق هرمز الجنوبي الذي طهر منه الألغام وصلت لما يقرب من 80% من مستويات ما قبل النزاع. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، مضيفا أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. معنا الآن من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، ومن البيت الأبيض ينضم إلينا فادي منصور. أهلا رانيا وفادي، وأبدأ معك رانيا. إذن بخصوص هذه التصريحات المتعلقة بالمضيق وما يقوله الجانب الإيراني من تمسك وإصرار بالسيطرة عليه، تفضل.
11: نعم، يعني هناك تأكيد من قبل المستشار المرشد الإيراني محمد مخبر على أن بلاده ستتخذ أي إجراء من شأنه تعزيز قدرة البلاد وقوتها، وقال أن مضيق هرمز لن يفتح حتى يتم حل القضايا. وفي هذا الإطار تواصل إيران المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، تتبادل الرسائل عبر الوسطاء، تقول أنها قدمت خطتها خطة الأيام السبعة للجانب الأمريكي واستمعت لوجهات النظر الأمريكية، وتعمل حاليا على دراسة هذه الوجهات الرأي الأمريكي، وستقوم خلال الأيام المقبلة بالرد عليه. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، إيران تؤكد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في مضيق هرمز وتتمسك بحقوقها، وأنها مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي هجوم عسكري محتمل على البلاد. هناك تأكيد أيضا من قبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي على أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، ويرد بذلك على وزير الخارجية الأمريكي، يؤكد أن ما يتم تداوله من تصريحات بشأن هذا الأمر، كل هذه الضجة كما يصفها، هي دليل على يأس من وصفهم بالأعداء. أكد على سلمية برنامج بلاده النووي، وقال أنه لم يثبت حتى الآن ولو تقرير واحد من

0: تفصلها ما بين إيران والقوات الأمريكية، والناس تدافع عن نفسها بقوة.
1: أشكرك إيرانيا على هذه التفاصيل. طبعا فادي، ينتقل إليك أمام البيت الأبيض والتصريحات الأمريكية التي تتحدث أن الدولة الوحيدة التي لن تستطيع تصدير النفط من الشرق الأوسط ستكون إيران بسبب الحصار، ومع حديث عن جهود وساطة مستمرة ورسائل يتم تبادلها عبر الوسطاء. هل من جديد بهذا الخصوص فادي؟
2: نعم ليلى، مسألة المفاوضات مع الجانب الإيراني أكدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل انتخابي ليلة أمس في ولاية تكساس، عندما أشار إلى أن ستيف ويتكوف يواصل مفاوضاته مع الجانب الإيراني. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران مستعدة لتقديم أي شيء للولايات المتحدة لوضع حد للوضع الراهن، في إشارة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية داخل إيران. لكنه قال إنه أن الاتفاق ليس ما يرغب به حقا وفق إشارته. والرئيس الأمريكي لأنه يتحدث أمام قاعدته، أمام الحزب الجمهوري، وأيضا في ظل العد العكسي للانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يحاول أن يعكس صورة من يتحكم بالصراع مع إيران. وهو وعد بأن هذه الحرب سوف تنتهي قريبا، وبمجرد انتهائها ستهوي أسعار الطاقة، وهي نقطة أساسية هنا تؤخر أو تؤدي إلى تراجع حظوظ حزبه في الحفاظ بسيطرته على الكونغرس. رغم تصريحات هذه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برزت مرة أخرى قضية الحرب. في تقرير لمجلة الأتلانتيك التي نقلت عن مصدرين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب خططا جديدة لتوجيه هجمات أو ضربات ضد إيران قبيل الانتخابات النصفية. والفكرة من ذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتمكن من إعلان انتصار ما يدفع باتجاه خفض أسعار الطاقة، وهي قضية مهمة بالنسبة للجمهوريين رغم الشكوك في أن العودة إلى الحرب سوف تؤدي إلى ذلك. على العكس، هناك اعتقاد واسع كما حصل في السابق بأن عودة التوترات سوف تؤدي إلى عودة ارتفاع أسعار النفط. ولكن هذا يشير لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحرك هذا الملف، وأيضا أن ربما يذهب قبيل الانتخابات إلى القول أنه حقق انتصارا ما يؤدي إلى منح الجمهوريين بعض الزخم قبيل الانتخابات النصفية، في إشارة إلى حدة المنافسة داخل الولايات المتحدة وتداعيات هذه الحرب التي دخلت عمليا شهرها الثامن على حظوظ الجمهوريين. ولكن أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يبدو حتى هذه اللحظة قادرا على الخروج من هذه الحرب، وإن كانت الإدارة تؤكد أن إيران في وضع سيء للغاية كما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي شدد على أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتفاقم في إيران لأنها الوحيدة في المنطقة غير القادرة على تصدير النفط، في حين أن تصدير النفط عبر مضيق هرمز يبلغ نحو 80% مما كان عليه قبل الحرب. اللافت أيضا في هذا الوقت أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تدفع إيران لتقديم أي بادرة إيجابية يمكن أن تحرك مسار المفاوضات. الإدارة لا تزال تتمسك بمسألة أنه لا ينبغي لإيران أن تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم كضمانة لعدم امتلاكها سلاح نووي، لكنها تريد أن تأخذ خطوات لخفض مستوى اليورانيوم الذي لديها، وهذه النقطة التي أشار إليها نائب رئيس الأمريكي في مقابلته مع رويترز. ليلى،
1: أشكرك جزيلا فادي على هذه التفاصيل. فادي منصور من أمام البيت الأبيض. الآن سنتابع مناقشة هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا دكتور.
3: أهلا لي.
1: إذا أردنا يعني فقط لنبدأ بمضيق هرمز، يعني واشنطن تقول أن المضيق مفتوح وأنه تحت سيطرتها، بينما تقول طهران أن المضيق مغلق وهو تحت سيطرتها. أي الروايتين فعليا أقرب للواقع؟ من يملك يعني التحكم في حرية
3: كلمة الملعب؟ المضيق مفتوح بالتأكيد أنه غير مفتوح، وكلمة المضيق مفتوح يعني معناها أن المضيق يعمل كما كان يعمل قبل 28 من فبراير 2026، المضيق لا يعمل.
1: هي تقول أنه 80% من ما كان عليه
3: بالضبط.
1: هذا يعتبر نسبة عالية.
3: نسبة عالية، لكن خلينا يعني هنا الولايات المتحدة غير قادرة على التحكم بالمضيق بالشكل الذي تريده. معنى أن يكون المضيق مفتوحا أي أن حركة العبور ليس للنفط، لاحظ التركيز فقط على النفط، ماذا حول البضائع؟ ماذا حول الأسمدة؟ ماذا حول كثير من المواد يحتاجها العالم؟ نحن لدينا 450 مليون يواجهوا خطر المجاعة بسبب نقص الأسمدة التي تأتي من الخليج حوالي 20% منها. لكن المضيق عمليا غير مفتوح، المضيق هنالك كميات من النفط تعبر

0: تقدر منذ 15 يوليو بحوالي 1.2 مليار مليار برميل. هذا الرقم يوازي حوالي 75 إلى 78% مما كان يصدر قبل 28 فبراير. هذا صحيح. لكن السؤال، عندنا فيلين في الغرفة. الفيل الأول أن احتياطيات الدول التي لديها من النفط وتحديدا الديزل ووقود السيارات لأوقات الطوارئ نفذت. الدول 32 دولة ما فيها الولايات المتحدة دفعت بحوالي 450 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ وغير قادرة على إعادة ملئها. وهذه الكميات التي يعني تمر من المضيق لا تحل المشكلة حتى الآن. الفير الآخر الذي أيضا سيعني كثيرا بالنسبة للأمريكي تحديدا، أنه 15 أكتوبر أو منتصف أكتوبر سيكون في تقرير التضخم المتعلق في أمريكا، وهو مرتبط بالمضيق بأسعار الطاقة. وبالتالي هذين الفيلين الحاضرين في الغرفة يقولان أن المضيق غير مفتوح، وأن هنالك اضطرابا في الأسعار، وأن الدول غير قادرة لا على التأقلم ولا على ضبط حركة الأسعار.
1: طب هذان الفيلان يعني يضحدان رواية الرئيس ترامب على ما يبدو، ولكن في نقطة أيضا جوهرية تتعلق بالملف النووي. يعني طهران تريد فصل مسار مضيق هرمز والمسار النووي، بينما واشنطن تريد ربطهما. القضية هنا يعني من لديه النفس الأطول هنا في معركة عض الأصابع، من سيصبر أكثر؟
0: الحقيقة الحديث عن المضيق والحديث عن البرنامج النووي ليلة له علاقة بإعادة بتعريف الحرب. إذا تم الحديث عن المضيق فقط، معنى ذلك إيران تريد أن تثبت الرواية أنها تم الاعتداء عليها، وأن أمريكا هي التي أغلقت المضيق وأنها هي المسؤولة عن ذلك. إذا انتقلت للتفاوض على البرنامج النووي، معنى ذلك أن إيران ستدان أنها كانت مسؤولة بشكل غير مباشر عن الحرب بعدم تعاونها في البرنامج النووي. إذا الموضوع ليس شكليا فقط، هو حول إعادة تعريف الحرب. لكن هناك مسألة جوهرية جدا، الرئيس الأمريكي لن يقبل اتفاقا لا يكون فيه شيء عن البرنامج النووي. لماذا؟ لأن هذا الرجل منذ انسحب من الاتفاق في مايو 2018، لماذا انسحب منه؟ لديه خلاف شخصي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ولا يريد هذا الإرث، كما أنه يريد شيئا مختلفا عن الاتفاق السابق في صيف 2015. وبالتالي الإيرانيون الآن باعتقادي وحتى الوسطاء بات لديهم قناعة كاملة، إذا لم تقدم إيران شيئا بالبرنامج النووي، مثلا يورانيوم عالي التخصيب التخلص منه ترقيقه إلى غير ذلك، مثلا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثلا الكشف معلومات أكثر عن مواقعها، إذا لم تقم بشيء من هذا القبيل فنحن أمام معضلة عمليا في التوصل إلى نوع من الوقف إطلاق النار أو حتى اتفاق نهائي.
1: وإذا أردنا فقط أن يعني نعود إلى قضية 14 من أكتوبر وهذا التقرير الذي ينتظره الجميع في واشنطن، ما الذي يعنيه بالنسبة لتحقيق الضربة كما يلمح ترامب؟
0: هذا سؤال في غاية الأهمية ليلى. إذا كانت التقرير يتحدث عن مستوى التضخم ترتفع، فإن أي ضربة عسكرية لن تخدم الرئيس الأمريكي، لأنها لا يمكنها أن تعيد ضبط الأسعار، على العكس قد تفاقم الأزمة. هذا معنى أن أحد العوامل الحاسمة تؤثر على قراره هي مستويات التضخم في الولايات المتحدة. إذا كانت مرتفعة فعليها أن يؤجل الضربة العسكرية منطقيا بلغة الأرقام.
1: أشكرك جزيلا دكتور محجوب.
0: شكرا ليلى.
1: شكرا جزيلا. في الواقع هناك يبدو تطورات فيما يتعلق بملف اليمن. المتحدث باسم التحالف يقول تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. وهناك أيضا خبر آخر الآن المتحدث باسم التحالف يقول كذلك اعترضنا ودمرنا صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. إذن باتجاه الرياض وباتجاه خميس مشيط، هذا ما يشير إليه المتحدث باسم التحالف عن اعتراض وتدمير لصواريخ باليستية أطلقت باتجاه خميس مشيط وباتجاه الرياض. وهذا يدخل في إطار التصعيد المستمر وأين تصل الأمور فيما يتعلق باستهداف مناطق حيوية في المملكة العربية السعودية في هذا

0: التوقيت. ومعنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، إذا ضعنا في الصورة خصوصا مع هذه الأنباء التي تتحدث عن استهدافات جديدة للمملكة العربية السعودية، تفضل نبيل.
1: نعم ليلى، قبل قليل أصدرت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بيانا أكدت فيه أو حذرت فيه جميع الموظفين من المخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتها، وأكدت حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر. كما أكدت أيضا بأنها سيتم استهدافها، كما تجدد أيضا تحذيراتها لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها، والتي تم عنها الإعلان سابقا، باعتبار كما قال الناطق العسكري أن الأجواء السعودية أصبحت مسرحا لعملياتهم باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وكانت وسائل إعلام مصادر محلية ووسائل إعلام رسمية قد أكدت عن غارات جوية استهدفت أبراج اتصالات في العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتحديد في منطقة بني مطر، بالإضافة إلى محافظة ريمة، فضلا عن غارات جوية. قالت وسائل إعلام رسمية بأنها سعودية استهدفت مطار محافظة الحديدة، بالإضافة إلى 7 غارات جوية استهدفت مدينة يريم وهي تابعة لمحافظة إب وسط اليمن، فضلا عن غارات جوية استهدفت قمة جبل الخضراء في النجد الأحمر مديرية السياني بمحافظة إب وسط اليمن. قالت وسائل إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية. طبعا كان قد أعلنت أيضا الوسائل الإعلام وكذلك السلطات الصحية التابعة لسلطات صنعاء بأن غارة جوية استهدفت أيضا منطقة هران في محافظة دمار وسط اليمن. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء بأن هذه الغارة استهدفت محطة بنزين وأدى ذلك إلى سقوط 4 ضحايا حسب وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء. وكانت أيضا القوات المسلحة وعلى لسان الناطق العسكري قد أعلن هذا اليوم عن استهداف مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، وأكد أيضا بأن هذا الاستهداف أدى إلى تعطل الحركة في المطار. ويأتي هذا بعد 5 عمليات كانت قد أعلنت عنها القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء أمس استهدفت مطار الملك خالد، بالإضافة إلى قواعد عسكرية واستهدافها أيضا لمطارات أخرى في المملكة العربية السعودية، فضلا عن استهدافها لمعسكرات في عسير وكذلك في جيزان.
0: نعم، أشكرك نبيل على هذه التفاصيل، نبيل اليوسفي من صنعاء. وأنتقل إلى تعز مع مراسلتنا هديل اليماني. أهلا هديل، إذا نتابع معك التطورات خصوصا بعد هذه التصريحات القوات الحكومية اليمنية، وأيضا أي جديد تكونين قد رصدته سواء على صعيد التصريحات أو على الصعيد الميداني، تفضلي.
2: نعم، نشهد نحن الآن هنا في مدينة تعز حالة من قطع الاتصالات والإنترنت ثقيلة للغاية، لا نستطيع التواصل مع المصادر الميدانية والعسكرية بشكل كامل. لا نعلم إن كانت بفعل الضربات التي هي في مواقع تمركز جماعة الحوثي في مناطق ومحافظات مختلفة، أم أنها بسبب قطع الاتصالات من قبل جماعة الحوثي على هذه المدينة. ربما نشهد تطورات ميدانية، لا نعلم إلى أين ستذهب بالتأكيد، لكن إذا ما رصدنا البيانات الحكومية التي تتحدث عن تنفيذ عدة غارات باتجاه مواقع تمركز جماعة الحوثي، وأيضا الاشتباكات العنيفة التي تدور على الأرض، هناك مصادر ميدانية تتحدث إلينا وتقول أن هناك إحكام للسيطرة في مواقع مختلفة في الوازعية، وأيضا بعد ذلك جاء بعد السيطرة على جبال كهبوب في محافظة لحج. نحن نتحدث اليوم عن مواقع استراتيجية وسلسلة جبلية تستطيع من خلالها القوات الحكومية السيطرة بشكل ناري واستراتيجي على باب المندب وعلى كثير من المواقع في الساحل الغربي. ونحن نتحدث اليوم عن هذه المواقع، ونتحدث أيضا عن قطع إمدادات لجماعة الحوثي باتجاه هذه الجبهات، لا سيما وأنها جبهات مطلة على مواقع استراتيجية مهمة ما بين المحافظات الثلاث لحج وتعز وأيضا عدن. إذا ما انتقلنا قليلا إلى هذه المدينة، تشهد بعض الجبهات خاصة الشمالية واشتباكات مرة أخرى للاشتباك مرة أخرى. نعم. نتحدث أيضا عن موضوع مهم غاية وهي الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى هذه المحافظة. نحن اليوم نقع تحت شبح حصار لهذه المدينة نتيجة لإغلاق هذه الطرق الرئيسية.

0: أولا الطريقة الشرقية والتي أغلقتها وزارة الدفاع بفعل العمليات العسكرية والتطورات الأخيرة، أو في الغربية والتي انقطعت بشكل كامل نتيجة الاشتباكات والتطورات الميدانية.
1: أشكرك يا هديل على هذه التفاصيل. في الواقع أشير إلى ما نقله المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، يقول قواتنا استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم. هذا طبعا بعد أن كان المتحدث باسم التحالف قد تحدث عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف، أو صاروخين باليستيين استهدف الرياض. معنا الآن جامع نور وهو مراسلنا الموجود في الرياض حاليا لنتابع معك جامع ما تم رصده على الأرض، أي الأجزاء تحديدا استهدفت في الرياض، فقط مطار الملك خالد أم هناك أيضا مناطق أخرى؟ تفضل.
2: حقيقة إلى الآن ليس هناك معلومات دقيقة عن الأماكن التي تم استهدافها، لكن ما يبدو من البيان المتحدث باسم التحالف هو يتحدث عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثيين باتجاه الرياض، وكان هناك في الرياض سماع تفجيرات سمعها سكان المدينة، لكن إلى أي منطقة بالتحديد ليس واضحا إلى هذه لحظة. لكن أيضا البيان المتحدث باسم التحالف ذكر أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت أيضا صاروخا باليستيا باتجاه خميس مشيط. إذن نحن أمام تصعيد حوثي، وخاصة استهدافات مباشرة لمطارات المملكة العربية السعودية. يوم الثلاثاء الماضي ذكرت هيئة الطيران السعودية استهداف مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في جازان ومطار نجران الدولي، وأصيب حينها ثلاثة أشخاص. أيضا بالأمس كان هناك تصريح من هيئة الطيران المدني تتحدث عن استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد هنا في الرياض ووفاة مواطن مقيم سوداني وإصابة ثمانية آخرين. أيضا مطار أبها تعرض لاستهداف من قبل الحوثيين وقتل هناك مقيمين اثنين يحملان الجنسية المغربية والجزائرية، وأصيب أيضا 28. أي أننا نتحدث عن حصيلة كبيرة تصل إلى ثلاث وفيات وأكثر من 30 جريحا في هذه الاستهدافات. أيضا التحالف أمس هو شن عملية جوية واسعة ضد معاقل الحوثيين داخل اليمن، وتحدث أن طيران التحالف دمر 82 هدفا عسكريا داخل اليمن في صعدة والحديدة ومأرب. وأيضا تحدث أنه دمر 11 مخزنا للصواريخ الباليستية بالإضافة إلى مرافق للاتصالات وتجمعات تابعة للحوثيين. وذكر التحالف أن تلك العملية التي قام شنها ضد الحوثيين داخل اليمن تأتي ردا على استهدافات الحوثيين الأعيان المدنية وأيضا مكة والمدينة، وأيضا استهدافهم الأخير لمطاري الرياض ومطار أبها. إذن نحن أمام تصعيد حوثي متصاعد يستهدف المطارات، وربما هو يريد أن يحدث شللا ما لحركة الطيران في المملكة العربية السعودية. لكن كما قال التحالف إنهم يبذلون جهودا للتصدي لهذه الصواريخ، وذكروا من اليوم الأول أن التحالف يقف إلى جانب الشرعية في اليمن، وربما التطورات الميدانية في اليمن هي التي تجعل الحوثيين يصعدون هجماتهم ضد أراضي المملكة.
1: شكرا جزيلا لك جامع نور من الرياض. شكرا. نعود الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، خاصة الأوضاع في مضيق هرمز، ونتابع قراءة استراتيجية في الأوضاع الأخيرة بالمضيق في نافذة تقدمها سلمى الجمل. تفضلي سلمى.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نناقش فيها التطورات بمضيق هرمز. بعدما نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن الهجمات على الناقلات التي تبحر عبر المضيق بلغت أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي مقارنة بأي أسبوع منذ

0: الحرب في فبراير الماضي، فيما كشفت بيانات كيبلر أن مستوى مرور الناقلات عبر هرمز انخفض إلى أدنى مستوياته منذ قرابة الشهرين. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد، لكن أتوجه أولا إلى الزميل عبد القادر، عرض على الشاشة التفاعلية يخبرنا أكثر عن حركة الملاحة والعبور في المضيق.
1: نعم سلمى، بالأرقام وبالخرائط نحاول أن نفهم المشهد على مستوى مضيق هرمز. سأبدأ بتصريح لافت لمستشار المرشد الإيراني يقول بأن مضيق هرمز مغلق ولن يتم فتحه إلا بعد أن يتم تناول مختلف الملفات. وفي نفس الوقت القيادة المركزية الإيرانية تقول، القيادة المركزية الأمريكية عفوا، تقول بأن مضيق هرمز مفتوح. بل أكثر من ذلك، الرئيس الأمريكي يقول بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر المضيق أكبر قدر من النفط في ثلاثة أيام عبر المضيق حتى مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. لكن اللافت حول مسألة العبور هو أيضا تصريحات تتعلق لمستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن عملية استهداف وغلق ما سماها بالممرات غير القانونية، في إشارة إلى الممر الجنوبي الذي تعبر عبره العديد من السفن. واللافت الآخر هو الاستهدافات على مستوى مضيق هرمز. رويترز تتحدث عن رقم قياسي خلال أسبوع من الاستهدافات. لعلنا نشير إلى أن آخر استهداف سجل الأربعاء حوالي 51 ميلا إلى الشمال من مدينة الشمال في قطر. لكن بلغة الأرقام سنتحدث عن هذه الأرقام، 12 حادثة على الأقل منذ 28 سبتمبر حتى 5 من أكتوبر وفق رويترز. لكن المنظمة البحرية الدولية تتحدث عن 9 حوادث، وفي نفس الوقت تشير إلى نحو 93 حادثة مؤكدة، وذلك منذ بداية الحرب على مستوى هرمز. اللافت الآخر هو يتعلق أيضا ما نقلته هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية، وتشير كما نلاحظ إلى عمليات الاستهداف والتي كما نلاحظ لم تتجاوز 10 عمليات منذ تقريبا 3 أغسطس وذلك حتى 7 أكتوبر. إذا نحن أمام مستوى ملحوظ مقلق ومؤشر، ويضاف إليه أيضا الحديث حول حركة العبور على مستوى المضيق. لاحظوا معي هذه الأرقام، هي تشير إلى حركة عبور السفن تقريبا منذ بداية أكتوبر، وكما نلاحظ بأن آخر يومين في 6 و7 أكتوبر كان عبور عدد السفن التي عبرت 7 سفن وعشرة سفن فقط عبر المضيق. اللافت الآخر سنشير إليه يتعلق بعبور النفط. كيبلر تتحدث عن نحو 10 ملايين برميل، طبعا هذا الرقم بعيد عما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة إلى نحو 20 مليون والوصول إلى مستويات سابقة، وهو أقل بنحو 27% من أعلى مستوى خلال الحرب. هي أرقام إذن متعددة تتعلق بالعبور، ولكن أيضا تتعلق أيضا بتحريرات أمريكية من أن الرئيس ترامب أوعز للقيادة المركزية بالاستعداد لإمكان العودة إلى العملية العسكرية على مستوى إيران، المشهد الإيراني. هذا هو المشهد بشكل عام. إذن حركة عبور أقل، ولكن أيضا استهدافات بوتيرة مرتفعة. عودة إليك سلمى.
0: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن مرحبا بك معنا مجددا. يعني كيف تنظر إلى حركة العبور هذه التي سجلت مستويات مرتفعة وعادت وانخفضت إلى مستويات أيضا قليلة جدا مع تزايد كبير خلال الأسبوع الفائت للهجمات؟
2: نعم، وهذا ترافق مع تهديد إيراني بأنهم سيستهدفون المسار بين مزدوجين غير القانوني، الذي أسماه مستشار الحرس الثوري بأنه مسار غير قانوني بين مزدوجين. وبالتالي هذا يدل إلى أن مستوى تحكم إيران بالمسارات وبالعبور على مضيق هرمز، هذا العبور الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت ما تأمين عبور يعني كمية لا بأس بها من النفط والناقلات على المسار العماني كما هو واضح هنا، أو الجنوبي. الذي يسمى المسار الجنوبي، استطاعت الولايات المتحدة عبر آلية من القوة، آلية منظومة من القوة، تقضي بأن تسيطر أو تضرب وتدمر، وهذا كانت قد قامت به قبل ذلك، تدمير القدرات الإيرانية على الجزر تحديدا لارك و قشم ومنطقة سيريك وحتى بندر عباس. كل هذه القدرات كانت تعاملت معها القوات الأمريكية لإضعاف القوة الإيرانية على الرصد والرادارات والمتابعة والقدرة على الاستهداف. هذه ناحية. الناحية الثانية، أثناء العبور هناك عمل عسكري أمريكي للمواكبة الحربية لهذا العبور، ولكن ما يبدو من خلال هذا الأسبوع أن إيران لا تزال إلى حد ما قادرة على التأثير على مستوى العبور هذا، رغم هذه القدرة الأمريكية التي تحدثنا عنها، ما أدى إلى انخفاض مستوى العبور كما ذكرت وكما تحدث
0: عميد حسن في حادثة الاستهداف التي جرت في شمال قطر. يعني كيف تنظر إلى إمكانية الذهاب إلى تنفيذ هذا النوع من الهجمات واستهداف مناطق في عمق الخليج؟
2: يعني هذا الاستهداف فريد من نوعه في هذا الاشتباك حول أو هذا الصراع حول مستوى العبور في مضيق هرمز وتحديدا في المسار الجنوبي. ولكن هذا الاستهداف هنا تقريبا يعني على مسافة بعيدة، نتحدث عن شمال قطر، هذا يدل على أن إيران يعني رفعت مستوى تهديدها ليصل إلى عمق الخليج إذا صح التعبير، وهي تريد أن ترسل رسالة، ربما رسالة تهديد في هذا الاستهداف، من حيث يعني النية في الاستهداف والمدى في الاستهداف، وبالتالي يعني تدخل في إطار رفع مستوى التهديد الإيراني على المنطقة ككل، منطقة الخليج ككل.
0: كيف ترصد أيضا هذا الانخفاض في مستوى العبور في المضيق، وما الوسائل عميد حسن التي تتبعها إن كان في عملية الاستهداف أو المضايقة التي تنتهجها قوات الحرس الثوري للسفن التي تحاول العبور عبر المسار الجنوبي؟
2: الحقيقة سيدة سلمى، مسألة إعاقة العبور والتهديد وإفقاد الاستقرار لا تحتاج إلى الكثير من العمليات المعقدة، يكفي أن تعلن حتى ويعلن الحرس الثوري نيته بالاستهداف، هذا يكفي لكي يزرع القلق ويفقد الاستقرار. ومسألة العبور التجاري الضخم والعالي الثمن، عالية الأثمان، تحتاج إلى ثقة، وبالتالي طبعا أنا أتحدث عن الحد الأدنى من التهديد وهو بالتصريح والإعلان، ولكن أيضا لا تزال حتى الآن يعني يبدو أن وجود القدرات الحرس الثوري غير المتماثلة البحرية في محيط جزيرة قشم وفي منطقة بندر عباس وفي لارك وحتى في منطقة سيريك يبدو أنها قادرة على استهداف وإطلاق عدة أنواع من التهديدات، بدءا بالمسيرات والتي لطالما يتم الحديث عن استهداف السفن بمقذوفات، يعني غالبا ما يتم الحديث وخاصة السفن الأخيرة التي تم استهدافها بمقذوفات، هناك على الأغلب هذه مسيرات يتم استهدافها، ولكن وحتى استهداف يعني هذا الهدف في عمق الخليج وفي شمال قطر هو أيضا يعني يمكن أن يكون مسيرة ويمكن أن يكون صاروخا. على كل حال،
0: وهنا إلى تملك أي إيران تملك إيران مثل هذه القدرة،
2: تملك إيران هذه القدرة، نعم. هذا إذا ما تحدثنا وأخذنا بعين الاعتبار موضوع المدى، المدى كله عمق عمق المضيق كله لا يتجاوز 37.
0: ما فعالية المرافقة عميد حسن، مرافقة النقلة؟
2: المرافقات هنا، مرافقة الناقلات الأمريكية، هي تأمين حماية لحظية إذا صح التعبير، بمعنى أنه يعني طبعا هو أنا كما ذكرت هم أضعفوا القدرات الإيرانية إلى مستوى مهم جدا على مستوى المراقبة والرصد والتعامل والإطلاق، ولكن المرافقة البحرية الأمريكية والجوية للناقلات هي حماية مؤقتة أثناء العبور وأثناء مرور هذه الناقلات. في هذه اللحظة تقوم هذه القوات الأمريكية برصد وتتبع والبحث عن أي تهديد محتمل في هذه الأثناء للتعامل معه بشكل فوري.
0: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا جزيلا لك سلمى. الآن ننتقل مباشرة إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات في عموم مدن البلاد، وذلك على تردي ظروف التعليم في المدارس الثانوية وسط إجراءات أمنية مشددة. الصور التي تتابعونها الآن هي صور مباشرة من مدينة رين التي تشهد أيضا احتجاجات، وواضح هناك وجود أمني قوي في وجه هذه الاحتجاجات. كانت وزارة التعليم في فرنسا قالت أنها ستنظم لقاء مع 3 منظمات طلابية على خلفية الاحتجاجات. إذا مرة أخرى، هذه الصور هي صور مباشرة لجانب من المظاهرات التي تشهدها مدن فرنسية عدة، هذه تحديدا هي مظاهرات في باريس، ونشاهد فيها إذن خروج عدد كبير من المتظاهرين رافعين الأعلام احتجاجا على الأوضاع، خصوصا فيما يتعلق في مجال التعليم. ومن ساحة الجمهورية في باريس ينضم إلينا مراسلنا نور الدين بوزيان. نور الدين، أهلا بك. طبعا أنت تتابع على الأرض وتستطيع أن تخبرنا أكثر عن تفاصيل ما يجري والشعارات التي ترفع، ولكن أيضا عن خطة الطوارئ التي تم الإعلان من جانب وزير التربية والتعليم أنه سيتم وضعها. هل من جديد بهذا الخصوص؟ هل هي قادرة على احتواء هذا الغضب الذي تشهده مدن مختلفة في فرنسا؟
4: ليلى، اقتربنا، غادرنا قبل قليل ساحة الجمهورية واقتربنا من ساحة الباستي، وأنت تعرفين جيدا ما قيمة ساحة الباستي في تاريخ الفرنسيين. هؤلاء أرادوا أن يظهروا للحكومة بأنهم لا يزالون متمسكين بعزمهم على الحصول على مطالبهم. وطبعا كل هذه المظاهرة التي انطلقت قبل قليل دليل كما قيل لنا على استعراض قوة واضح من قبل هؤلاء الطلبة المحتجين. سأطلب من المصور سمير ينتقل بالكاميرا ليلى لكي نرى بعض الشعارات. وقبل أن نقرأ بعض الشعارات التي يرفعها هؤلاء، يجب أن أذكر بأن من بين وأبرز الشعارات عندما انطلقت هذه المظاهرة ليلى كانت ماكرون ارحل، ماكرون قدم استقالتك. الشعار الثاني طبعا كان الجميع على حد ما قالوا ورددوا هؤلاء، الجميع يقول نكره أو العالم كله يكره الشرطة، في إشارة واضحة إلى غضب هؤلاء من قوات الأمن وتعاملها مع قوات الأمن التي الآن نراها بأنها هي التي تؤثر هذه المظاهرة. ما يطالبون به هو تحسين وضعهم، ولكن هذه المظاهرة ليلى هي رسالة واضحة للحكومة التي كانت وعدت أمس بإصلاحات على لسان رئيس الحكومة الذي وعد بإصلاحات.
3: للأسف، مضطرة لمقاطعتك نور الدين. للأسف سنعود لمتابعة إذن هذه المظاهرات ومحاولات احتوائها. وصلنا رأس الساعة ونحن معكم مشاهدينا نجدد التحية ونواصل التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. والبداية كالعادة بالمستجدات. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي يقول إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، وأعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أنه تم استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم. في اليمن كذلك أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد. وقالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. ونبقى في السياق كذلك، إذ قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام بدعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. وفي ملف آخر يتعلق بالتوتر الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا وأنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في حين يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أما في قطاع غزة فقد أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد فلسطينية في قصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار التوام شمالي القطاع، وأصيب 7 آخرون في مواصي مدينتي خان يونس ورفح. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمالي الضفة. كما اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة الزيتونة في سلفيت شمالي الضفة. إذن هذه هي المستجدات، والبداية هي بالتطورات في اليمن والإعلان عن صواريخ باليستية وصلت إلى المملكة العربية السعودية، أحدهما إلى خميس الشيط، وصاروخان باليستيان أصابا مطار الملك خالد في الرياض. ومن الرياض ينضم إلينا جامع نور مراسلنا هناك. أهلا جامع، إذن هل هناك أي معلومات جديدة، تفاصيل جديدة، مواقف رسمية بخصوص هذا الاستهداف الجديد من جانب أنصار الله الحوثيين؟
5: نعم، إلى هذه اللحظة لا توجد تفاصيل دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالمناطق التي كانت هذه الصواريخ الباليستية تتجه إليها. هل هي كما قال الحوثيون كانت تستهدف مطار الملك خالد في الرياض أم إلى أهداف أخرى داخل العاصمة السعودية الرياض؟ المتحدث باسم التحالف ذكر أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه الرياض، وأيضا الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا آخر كان في طريقه إلى خميس مشيط. هذا هو المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة، لكن هذا هجوم اليوم يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي يطلقها الحوثيون، فنحن اليوم الثالث الذي يستمر فيه الحوثيون لإطلاق صواريخ باليستية نحو الأراضي السعودية. بالأمس كان هناك إعلان لهيئة الطيران المدني السعودية ذكرت فيه أنه في يوم الخامس والسادس من هذا الشهر تعرض مطار أبها ومطار الملك خالد هنا في الرياض إلى هجمات من قبل الحوثيين، وأدى ذلك إلى مقتل 3 أشخاص من المقيمين، واحد الجنسية الجزائرية والجنسية المغربية والثالث من الجنسية السودانية، وإصابة نحو 36 آخرين جراء هذه الهجمات التي استهدفت هذين المطارين. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وتجري تحقيقات وتقييمات لحجم هذه الأضرار. التحالف أصدر بالأمس بيانا ذكر فيه أنه شن هجمات جوية ضد معاقل أنصار الله في اليمن، وذكر في بيانه أنه دمر 82 هدفا عسكريا في الصعدة وفي الحديدة وفي مأرب، وكما دمر 11 مخزنا للصواريخ الباليستية ومخازن أخرى للذخائر ومرافق للاتصالات تابعة للحوثيين. ذكر بيان التحالف أن هذه الهجمات التي شنها في عمق أراضي اليمنية هو رد على استهداف الحوثيين للعيان المدنية، وخاصة المطارات التي باتت في الآونة الأخيرة هدفا للحوثيين. التحالف ومنذ بداية عمليات فجر اليمن في لدعم الشرعية انخرط في المواجهات مع الحوثيين وشن هجمات ضد الحوثيين لفتح الطريق أمام قوات الشرعية في اليمن. أيضا المملكة العربية السعودية أكدت منذ بداية هذه الحملة أنها تقف مع الشرعية وتدعمها سياسيا وعسكريا، ولأجل هذا ربما الجانب الحوثي يريد أيضا أن يصعد هجماته ضد المملكة العربية السعودية، وخاصة نرى من خلال الأهداف التي ينتقيها نرى أنه يستهدف المطارات، وربما لهدف مهم وهو شلل حركة الطيران في المملكة. لكن كما يقول التحالف إن الدفاعات الجوية ترصد كل حركة داخل في سماء المملكة وتحاول قدر المستطاع أن تقلل من الخسائر التي قد تنتج من هذه الهجمات المتكررة.
3: أشكرك جامع على هذه التفاصيل، وأنتقل إلى تعز مع مراسلتنا هديل اليماني، وكذلك تنضم أو ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. أهلا وسهلا بكما هديل ونبيل من جديد، وأبدأ معك هديل في تعز. وإذا كانت هناك أصداء لهذا التصعيد الذي توجه به أنصار الحوثيين للمملكة اليوم، وماذا رصدت على الأرض؟ تفضلي.
6: نعم، نحن نصد هنا في الجبهات الميدانية، هناك محاولات كثيفة
3: للأسف سنحاول معاودة الاتصال بهديل، ولكن أستغل الوقت وأنتقل إليك نبيل في صنعاء لنسمع منك إذا كانت هناك أي ردود فعل، أي جديد بخصوص هذا الاستهداف.
7: نعم، قبل قليل الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أعلن بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، وأكد أن هذا الاستهداف قد أدى إلى تعثر المطار، وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الناطق العسكري استهداف المطار الملك خالد في المملكة العربية السعودية. كما أيضا جدد التحذير للطيران، شركات الطيران العالمية، من التحليق في الأجواء المملكة العربية السعودية باعتبار أنها حسب قوله مسرحا لعملياتهم العسكرية باستثناء أجواء مكة والمدينة. في سياق آخر، مصادر محلية وكذلك وسائل إعلام رسمية تحدثت عن سماع انفجارات، أكدت وسائل الإعلام الرسمية بأنها غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأكدت الوسائل بأنها استهدفت أبراج الاتصالات في منطقة بني مطر بالعاصمة صنعاء، بالإضافة إلى نحو 6 غارات استهدفت أبراج الاتصالات في مناطق مكيراس وكذلك البيضاء ورداع التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، فضلا أيضا عن الإعلان عن غارات جوية، نحو 5 غارات جوية استهدفت مديرية السياني بمحافظة إب، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية عن سقوط 3 جرحى جراء هذه الغارات، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت محافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، فضلا عن الإعلان الوسائل الرسمية والمصادر المحلية عن غارات جوية استهدفت منطقة كسمة بمحافظة ريما، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأنها استهدفت أيضا أبراج الاتصالات في هذه المحافظة الواقعة شمال العاصمة اليمنية صنعاء. ربما هي أكثف الغارات كان قد سجل الناطق الرسمي أو أحصى خلال الساعات 24 الماضية 156 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية. كان هناك بحسب وسائل الإعلام الرسمية وأيضا مصادر محلية انفجارات في محافظة الحديدة، أكدت وسائل الإعلام الرسمية بأنها استهدفت محيط مطار محافظة الحديدة غربي اليمن. كما أكد كان قد أحصى الناطق العسكري 156 غارة جوية وقصفا صاروخي، أكد بأنها شنت على مناطق مختلفة وتسببت في سقوط ضحايا جراء هذه الغارات. كما أحصى منذ بدء التصعيد حسب الناطق العسكري 1800 غارة جوية قال بأنها أدت إلى تدمير منشآت مدنية وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين. في سياق آخر، كانت قد أعلنت القوات المسلحة بصنعاء عن استهدافها لتحشيدات عسكرية لقوات حكومة عدن باتجاه جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى مناطق رأس العارة والسقيا وكذلك المضاربة باتجاه محافظة لحج ومحافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف كان بصواريخ باليستية وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن. مؤكدا بأنهم قد سيطروا على منطقة الصيل ومديرية الصيل بمحافظة تعز، ويواصلون طرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن من مختلف مديريات محافظة تعز.
3: نعم، في الواقع سنعود إلى تعز الآن مع هديل اليماني. هديل، الآن الموضوع التقني قد حل، نريد أن نسمع منك إذا موقف تعز وأصداء ما يجري ميدانيا وسياسيا، تفضلي.
6: كنا نتحدث عن المواقع القريبة أو الجبهات القريبة من مدينة تعز، وقلنا أنها كانت تشهد اشتباكات عنيفة للغاية لا سيما في المنطقة الغربية، وأيضا هناك كانت اشتباكات متقطعة في الجبهات الشمالية والشرقية أيضا. إذا ابتعدنا قليلا وذهبنا باتجاه الريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز، فكانت هناك نقطة الاشتباكات العنيفة والمشتعلة منذ أيام، تحاول هناك جماعة الحوثي السيطرة أكثر والتقدم نحو القوات الحكومية. تقول القوات الحكومية في بياناتها أنها ستحاول قدر الإمكان صد هذه الهجمات، وستقوم أيضا بهجوم معاكس من أجل استعادة بعض المواقع التي كانت قد سيطرت عليها جماعة الحوثي. ولكن هي تتحدث عن الحدث الأبرز والسيطرة الأخيرة التي كانت قد كانت سيطرت على جبال كهبوب، وأيضا عن الوازعية في هذه المحافظة. هاتين النقطتين في سلسلة الجبال الاستراتيجية المهمة منحت القوات الحكومية اليوم السيطرة النارية باتجاه مديرية الساحل الغربي، نتحدث عن باب المندب، ونتحدث أيضا عن جزر على الساحل الغربي الممتد من الحديدة نحو المخا ثم باب المندب. أيضا نتحدث عن قطع خطوط إمداد رئيسية لجماعة الحوثي، ليسيما وأن أصبحت القوات الحكومية في لحج وفي محافظة عدن، وهما محافظات على يعني حدوديتين مع بعضهما. الالتحام في هذه الجبهات ساهم بشكل كبير في قطع الإمدادات وأيضا تهديد المواقع التي تتواجد فيها جماعة الحوثي، وبالهجوم العسكري الكبير وبالألوية العسكرية التي اتجهت نحو المديريات في الريف الجنوبي لمحافظة تعز، تحاول قدر الإمكان إحداث خرق هناك حتى تتسنى لها إدخال الإمدادات العسكرية وفتح طريق جديد يمكنها من إدخال تعزيزات العسكرية باتجاه محافظة تعز.
3: أشكرك هديل على هذه التفاصيل. هديل يماني إذن من تعز، ويسعدني أن أرحب هنا بالاستوديو بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. إذن ونحن نتابع هذا الكلام والحديث عن محاولات قطع الطرق على أي إمكانيات للحوثيين لمزيد من الضربات، ولكن ما يجري على الأرض مختلف. يعني الآن الإعلان عن استهداف الرياض العاصمة السعودية ومطار الملك خالد تحديدا، الإعلان بهذه الطريقة هل يرفع السقف علنا؟ هل هذا يعني حديث عن مرحلة جديدة في هذه المواجهة؟
8: نعم، هي مرحلة تصاعدية. يعني واضح أن عملية فجر اليمن يعني قفزت بالأمور إلى مرحلة تصاعدية بالنسبة للطرفين. أنا أرصد اليوم مثلا مجموعة كبيرة من الغارات الجوية التي قام بها التحالف والطيران الحربي على مناطق متعددة، وعموما التحالف أصبح يتبنى هذه الضربات. لذلك من الواضح أن توسيع الحوثي ضرباته على المطارات وعلى المنشآت في المملكة العربية السعودية، وإعادة ضرب المطارات أكثر من مرة، وأيضا التهديد يعني المنشآت العاملين في المنشآت وفي الشركات النفطية أيضا، هذا يدل على أن الحوثي يشعر أيضا بضغط، لأنه فعلا هناك ضغط على هذه المناطق. لدينا مثلا في يعني الخريطة الواسعة لليمن لدينا ضربات اليوم جديدة في منطقة السياني بإب على شبكة الاتصالات، لدينا أيضا في منطقة يريم في إب أيضا على معسكر تابع للحوثيين كان يطلق منه الصواريخ، كما تقول الحكومة اليمنية أيضا في إب مجموعة من الغارات. لدينا عامل جديد أيضا في محافظة البيضاء، 7 غارات على مجموعة مناطق استهدفت شبكات الاتصالات واستهدفت أيضا مناطق لتواجد الحوثي في هذه المناطق العسكرية. أيضا دخلت كما يعني بدأت الاستهدافات في العاصمة اليمنية صنعاء في الداخل، كما تقول أيضا يقول التحالف لبعض المواقع العسكرية. أيضا اليوم في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء أيضا مناطق في بني مطر وفي صعدة العاصمة الروحية والسياسية أيضا للحوثيين، أيضا هناك هجمات على شبكات الاتصالات وعلى مناطق أخرى. إذن اتساع الهجمات الطيران الحربي أيضا تضغط على الحوثي بشكل كبير، بالتأكيد هي تضرب التعزيزات، تضرب الإمدادات، تضرب شبكات الاتصالات، وبالتالي هذا يعني ما يحدث هو طبعا نتيجة للتصعيد من كلا الطرفين. فالحوثي يضغط على التحالف باعتباره أنه على المملكة العربية السعودية باعتباره أنه يحملها المسؤولية عما يجري في اليمن، وسيظل يضغط بهذه الطريقة.
3: وكأنه يقول يعني معادلة الرياض مقابل صنعاء، أما
8: يعني هو معادلته واضحة، العدوان بالعدوان، التصعيد بالتصعيد، الميناء بالميناء، المطار بالمطار، هذه معادلته منذ البداية. هذه معادلته منذ البداية، ولذلك أنا أعتقد بأن الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف ويقوم بها الطيران الحربي تهدف طبعا إلى تحييد شبكات الاتصالات، تحييد قوة الحوثي، تحييد جهده الحربي، تحييد أيضا منصات الصواريخ، منصات الطائرات، وكل هذا يدور. بالتأكيد هذا سيؤثر طبعا، يعني لا شك أنه سيؤثر.
3: هي مسألة وقت فقط؟
8: أعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير. لماذا؟ لأن حتى في المرات السابقة في 2025 إذا ما قسنا، مع أن هذه الضربات هي أكثر من الضربات السابقة، يعني في عندما كان الحوثيون يقاتلون القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية أيضا حدث ضرر كبير كبير بالنسبة لسواء الأفراد العسكريين من الحوثيين أو حتى للمنصات الصواريخ وحتى مصانع الأسلحة في مناطق كثيرة كان يعمل فيها الحوثي. ولذلك أنا أعتقد بأن هذا الأمر سيستمر لتحييد قوة الحوثي في هذه المناطق. طبعا هذا يترافق مع الهجمات البرية في مناطق مختلفة كما يحدث اليوم في تعز مثلا، هناك يعني قتال كبير في مناطق ريف تعز، في أيضا في القرب من الساحل الوازعية، سلسلة جبال كهوة طبعا حسمت كما تقول الحكومة اليمنية. ولذلك يعني نحن نرى بأن يعني هناك قتال بري، وهناك أيضا استهداف للإمدادات والتعزيزات، وهناك أيضا ربما أن هناك تفوق بشكل ما لسلاح الجو، ولكن الحوثي ما زال حتى هذه اللحظة يريد أن يقول بأنه أنا أستطيع أن أهدد سواء في الداخل أو في الخارج، وهو فعلا يفعل، ولكن إلى أي مدى يعني يمكن الاستمرار هذا غير يعني غير واضح. لكن هناك أيضا أمر آخر، يعني وزير الدفاع اليمني قال بالأمس بأنه هذه العملية على 6 مراحل، وهذه المرحلة الأولى وسماها بالمرحلة، نحن في المرحلة قال من العملية العسكرية فجر اليمن التي أطلقت في 5 أكتوبر، وتحدث عن أمور كثيرة طبعا في هذا الأمر. فيبدو أننا في المرحلة الأولى فعلا، تحدث عن يعني مناطق ستستهدف، تحدث عن يعني عمليات منفصلة أيضا، كل عملية ستذهب باتجاه، ومن الواضح أننا في بداية الأمر فقط يعني الآن.
3: وفي كل مرحلة طبعا نرصد أيضا رد الفعل للطرف الآخر، وسنرى يعني قياسا إذا كان سيتغير خلال المراحل الأخرى. على العموم أشكرك جزيلا أحمد الشلفي على وجودك معنا. شكرا.
8: شكرا.
3: الآن ننتقل إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي يقول إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا، وأنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. هذا بينما يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومن البيت الأبيض ينضم إلينا فادي منصور. نور الدين وفادي أهلا بكما، وأبدأ معك نور الدين لنتابع معك إذن المستجدات على صعيد المواقف، إذا كان هناك أي تصريح جديد من الجانب الإيراني بخصوص سواء مضيق هرمز أو أي تنازلات في ملف التفاوض.
9: ليلى، بكل تأكيد ما كنا قد أشرنا إليه أمس بأن هناك بوابة دبلوماسية لا تزال مفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، وبالتحديد عبر الوسيط القطري. هذه البوابة تعمل بشكل حثيث هذه الأيام من أجل على الأقل خفض التصعيد، وكذلك إيجاد صيغة متوافق عليها ومتفق عليها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما نعلمه هنا من العاصمة الإيرانية طهران على أن هناك شيئا ما يدرس بالجهات العليا وربما إلى مستويات أعلى تصل إلى المرشد الإيراني لأجل البث في مجموعة من النقاط، وخاصة في الملاحظات التي وصلت إلى طهران عبر الوسيط القطري من الولايات المتحدة الأمريكية في المقترحات التي قدمتها طهران. وحنا نتحدث عن المقترحات المعروفة بشروط 7 من أجل فتح مضيق هرمز، وكذلك لمدة 7 أيام، وبعد ذلك الذهاب إلى المفاوضات. هناك عمل نوعا ما من أجل إيجاد بعض التعديلات التي يمكن أن تلبي جزء من مطالب طهران، وكذلك أن تلبي جزء من مطالب الولايات المتحدة الأمريكية. لحد الساعة لا يمكن الحسم إلى أي حد ستكون الردود الإيرانية تنسجم أو على الأقل ترضي الجانب الأمريكي، لكن بكل تأكيد ما هو مجمع عليه حتى هذه اللحظة أن هذه البوابة لا تزال مفتوحة. وقد سمعنا هذا اليوم من وزير الخارجية الإيراني حينما تحدث بشكل واضح على أن هناك تبادل للرسائل، وأن المقترح الأمريكي يدرس هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. لكن ليلى، إذا ما أردنا أن نضع النقاط الأساسية، ما تراه طهران ربما جزء من المحظورات التي لا يمكن الإجابة عليها أو على الأقل تقديمها خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق أو من أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نجمع ما قاله مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر، وكذلك ما قاله رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، لأن الإشكال الآن هو إشكال أساسي يرتبط بالضرورة بالبرنامج النووي الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تريد بشكل سريع الدخول في المفاوضات النووية والإجابة على مجموعة من النقاط الأساسية المرتبطة بالتخصيب، المرتبطة باليورانيوم العالي التخصيب. يبدو أن الجانب الإيراني رأى أن هذه الفكرة ربما ليست لحظية وأن يتم الاستجابة إليها خلال المرحلة الأولى. لماذا؟ لأن هناك سؤال مهم ليلى يطرح هنا من باب الأمن القومي الإيراني، الدخول في المفاوضات النووية، تقديم نقاط نووية للولايات المتحدة الأمريكية ينظر إليها هنا على مستوى التقدير الأمني والسياسي والعسكري، على أنها ربما قد تكون نقطة قوة للولايات المتحدة الأمريكية، ربما لاستهداف إيران حينما تفقد نقاط قوتها، وترى طهران أن إحدى نقاط قوتها ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني. لذلك يبدو أننا قد نواجه أو أن المفاوضات ربما قد تواجه جزء من هذا الإشكال القائم ما بين طهران والولايات المتحدة.

0: الأمريكية. هل سترضى طهران بوقف التخصيب؟ سؤال أساسي ومهم. هل ستسلم إيران اليورانيوم العالي التخصيب؟ اليوم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تحدث بشكل واضح الذي قال بأن التخصيب هو عنصر أساسي وحيوي من البرنامج النووي الإيراني لا يمكن التنازل عنه، لكن ربما قد يكون الحديث عن خفض نسبة التخصيب هذا أمر وارد في السياسة الإيرانية. في مسألة اليورانيوم العالي التخصيب، محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية كان واضح الليلة حينما قال بأنه لن نسلم اليورانيوم العالي التخصيب. إذن هذه نقطة أساسية ومهمة. أما في النقطة نقطة بداية المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، هنا مستشار المرشد الإيراني قال أن الاستجابة للمطالب الإيرانية سيكون في المقابل مقابلها فتح مضيق هرمز.
1: أشكرك شكرا جزيلا نور الدين دغير، وأنتقل إلى فادي أمام البيت الأبيض لنتابع أيضا ردود فعل أمريكية إذا كان هناك أي تصريح جديد أو موقف جديد بخصوص ما وصلت إليه الأمور بين الطرفين، خصوصا مع الحديث عن استمرار المفاوضات عبر الوسطاء.
2: نعم ليلى، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس في فعالية انتخابية في ولاية تكساس، عندما أشار إلى أن مبعوثه ستيف ويتكوف يواصل التفاوض مع الجانب الإيراني، وقال أن هذا الأمر يحرز المفاوضات تحرز تقدما جيدا وفق تعبيره، لكنه قال في المقابل أن إيران مستعدة في الوقت الراهن للقيام بأي شيء لوضع حد للحالة القائمة، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية في إيران جراء الحصار والعقوبات. لكن الرئيس دونالد ترامب قال أن خياره في الوقت الحالي ليس التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب ستنتهي قريبا ومع انتهائها سوف تنخفض أسعار الطاقة. البارز ربما في الإشارات المتعلقة بمسألة التفاوض ما صرح به كما أشرنا سابقا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لوكالة رويترز، عندما أشار وطرح تساؤل لماذا تحتاج إيران إلى وقود عالي التخصيب إذا كانت فعلا تريد برنامجا سلميا وليس سلاحا نوويا، ودعا عمليا طهران إلى وضع حد على قدرات التخصيب. مصادر الإدارة الأمريكية تقول أن عمليا تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لا تأتي بجديد، بمعنى أن الإدارة الأمريكية لم تتخلى عن مطلبها الأساس وهو تخلي إيران عن قدرات تخصيب اليورانيوم وأيضا عن اليورانيوم المخصب داخل البلاد، وهذه هي الضمانة الوحيدة التي تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تؤكد للإدارة بأن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي ولن تمتلك سلاحا نوويا. لكن مصادر الإدارة تقول أن تصريحات جي دي فانس عمليا هي تحث الجانب الإيراني على اتخاذ مجموعة من الخطوات في إطار البرنامج النووي للحد من التخصيب كبادرة حسن نية، وإشارة للولايات المتحدة عن أن إيران جادة في معالجة هذا الملف كخطوة أولى. لكن الشكوى هنا داخل البيت الأبيض أن إيران ترفض اتخاذ أي خطوات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والخلافات لا تزال قائمة ما بين واشنطن وطهران حول طبيعة التزامات كل طرف وترتيب القيام بهذه الخطوات. ربما هذا الأمر يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى للتفكير بخياراته العسكرية، خصوصا أن هذه الأزمة متواصلة منذ نحو 8 أشهر بدون أي مخرج واضح، حتى مع تأكيدات الرئيس الأمريكي بأن الوضع في مضيق هرمز تحت السيطرة، أن إيران محرومة من الموارد لأنها غير قادرة على تصدير النفط كما قال وزير الخارجية روبيو، وأن أرقام قياسية من النفط تخرج من المضيق. لكن رغم ذلك الإشكالية الأساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تتعلق بأكلاف الطاقة في الولايات المتحدة وتداعياتها على أكلاف المعيشة، ومن ثم المضاعفات المرتبطة بالانتخابات النصفية والتي بدأت عمليا تظهر بأن الديمقراطيين في طريقهم ربما إلى حسم معركة مجلس النواب، وبدأت حظوظهم تتزايد في معركة مجلس الشيوخ. هذا يدفع الرئيس الأمريكي وفق مجلة دي أتلانتيك التي نقلت عن مسؤولين في الإدارة إلى التفكير بتوجيه ضربات لإيران قبيل الانتخابات النصفية في محاولة للقول بأنه يمسك بزمام الأمور، ربما أن يعلن عن انتصار بشكل ما على إيران، وقد يؤدي ذلك وفق تقديرات في الإدارة إلى خفض أسعار الطاقة، وإن كان هناك من يشكك في هذا الأمر، خصوصا أن الجولات السابقة من التصعيد بطبيعة الحال زادت القلق الدولي وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة. وبالتالي هناك نقاشات مختلفة داخل البيت الأبيض سواء على المسار التفاوضي أو على المسار العسكري، مع الاستمرار في قضية الضغوط الاقتصادية. لكن في كل الأحوال هناك مسألتان أساسيتان: شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضيق من استمرار هذه الأزمة، والمخاوف المتعلقة بتداعياتها على حظوظ الجمهوريين في انتخابات الكونغرس في نوفمبر ليلى.
1: شكرا جزيلا لك.

دي منصور على هذه التفاصيل. سنستمر في محاولة فهم هذه التطورات مع ضيفنا هنا في الاستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. أهلا وسهلا بك سيد بريمر. إذن واشنطن تقول أن مضيق هرمز مفتوح وأنه تحت السيطرة كلياً.

0: صديق لم تحسب لها واشنطن حسابا؟
1: Well, I think we need to look at what we can see is really going on.
2: أعتقد أن علينا أن ننظر إلى ما يحدث وليس ما يقال. إيران تقول مضيق هرمز مغلق، لكننا نرى أن النفط يمر عبره بمستويات تقرب من ما قبل الحرب. أيضا هناك أيضا أسعار عالية في المحروقات، وبقدر تعلق الأمر بإعطاء إيران قدرة ضغط عسكري من خلال إغلاق المضيق، يبدو هذه الاستراتيجية لا تؤتي أكل لهم. بالنسبة للحوثيين، هم الآن مشغولون بمحاربة السعودية بدلا من تضييق الخناق على باب المندب. لهذا السبب هذا كله يزيد الضغط طبعا على واردات الطاقة في العالم. الولايات المتحدة لديها عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة، وكلما طال أمدها كلما ستزداد معاداة إيران، وكلما زاد ذلك من صعوبة إيران في الخروج من المأزق والحصول على التنازلات.
0: ولكن قد يمكن أن نجادل بأن هناك استراتيجية أخرى لإيران يبدو أنها تنجح، وهي محاولة إظهار الولايات المتحدة على أنها لا تفعل شيء من أجل حلفائها. ها هي الرياض تضرب، وماذا تفعل الولايات المتحدة؟
2: السعودية حاليا على ما يبدو قادرة على التعامل مع الموقف لوحدها. الولايات المتحدة لديها ترتيبات أمنية مع السعودية، وقد وافقت مؤخرا على بيعهم مجموعة من طائرات F-35 وتوفر لهم بنية تحتية عسكرية. والسعودية لديها اتفاقية مكة مع تركيا وباكستان وهي تفعل ذلك. إذا يبدو حاليا أن السعودية تتعامل مع قضية اليمن ومع الحوثيين إلى مستوى يناسب الولايات المتحدة. اهتمام الولايات المتحدة الأساسي هو أن لا يغلق باب المندب في وقت يعانون فيه مع مضيق هرمز. لذا لا أفكر كثيرا لعدم انخراط أمريكا فعليا وكثيرا، لأن إيران لديها ما يكفي من المشاكل والسعودية تتعامل مع الموقف.
0: ولكن تفعيل اتفاقية مكة على المدى البعيد قد يضر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط السعودية ومن ثم بقية دول الخليج بحليف كانت تعتقد أنه الحليف الأوحد في موضوع الحماية التي على مدى عقود كان ينظر إليها.
2: نعم، لكن إذا ما رأينا أوضاع البلدان، تركيا هي بلد عضو في حلف الناتو، هي أيضا حليف للولايات المتحدة. باكستان أيضا تتمتع بعلاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تبيع منظومات سلاحية لباكستان منذ سنوات. الأمر يختلف إذا كنا نتعامل مع دول غير متحالفة مع الولايات المتحدة مثل مجموعة بريكس، جنوب أفريقيا، الهند وجنوب أفريقيا التي ليست متحالفة مع الولايات المتحدة. لذا يجب أن لا نقلق كثيرا على خسارة الولايات المتحدة تأثير الاستراتيجي، لأن البلدان الآخران متحالفان وقريبان عسكريا مع الولايات المتحدة، والسعودية أيضا تزيد من اعتمادها على أنظمة السلاح الأمريكية، وهذا ما يعزز أفق التعاون لعقود قادمة مع السعودية.
0: وفي النهاية يبقى موضوع طبعا المفاوضات مع إيران هو في قلب هذه القضية. في الواقع ينضم الآن إلينا من طهران ضيفنا محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق. أهلا وسهلا بك. لننظر إلى ما يجري حاليا وما يقوله المسؤولون الإيرانيون، يقولون إن المضيق مغلق، والأمريكيين يتحدثون طبعا عن عبور 20 مليون برميل. إذا كانت السفن تعبر بهذه الطريقة، فما قيمة ورقة هرمز التفاوضية في هذه المرحلة؟
3: I think it's not true.
2: هذا ليس صحيح.

0: صحيحا بأن هناك 20 مليون برميل تمر عبر المضيق، وأيضا هناك مصادر تقول إن الشهرين الماضيين كانت هناك أقل نسبة، حوالي 8 سفن، وليس كلها سفن ولا لا تحمل النفط بل سلع أخرى أيضا. في خاتمة المطاف، الولايات المتحدة تعطي معلومات خاطئة عن هذه القضية.
1: ولكن يعني لنأخذ بالمعطيات أيضا، عرقشي يقول طهران ستدرس الرد على المقترح الأمريكي، وفي اليوم نفسه تضرب الرياض، الحوثيون يضربون الرياض. يعني كيف نقرأ هذا؟ هل يعني هذا أيضا هناك ربط بين الاثنين؟ هذا جزء من الرد الإيراني أم ماذا؟
0: هذه التقارير ومحاولة الربط بين القضيتين، هاتان قضيتان ليستا مرتبطتين بشكل مباشر، ولكن إيران ما تزال التجارة تمر عبر باب المندب ولكن بنسبة أقل، والأمر معقد، والأمريكيون مرتبكون حول ما يفعلونه حول مضيق هرمز وباب المندب.
1: هل هناك ارتباك سيد إيلاي بريمر فيما يتعلق بهذه المرحلة؟ خصوصا يعني أعرف أن الإدارة الأمريكية تصر على أنها غير متأثرة بدرجة كبيرة بما يجري بسبب الانتخابات النصفية، ولكن يعني أي مراقب خصوصا في انتظار لجنة التقرير الذي سيصدر في 14 أكتوبر بشأن مستوى التضخم لا يمكن إلا أن يربط الأمور.
0: هذا بالتأكيد كان له تأثير على أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، كما كان له تأثيره على أسعار الطاقة في العالم. هذا هي حقيقة واقع الأمر، لكن إيران تحاول أن تخرج العالم وأن تقول شيئا ما يراه العالم بشكل واضح، لكن إيران ليست صريحة. المضيق مفتوح إلى حد كبير، والسفن التي لا تستطيع المرور هي السفن الإيرانية، لأن الولايات المتحدة تفرض حصارا على مضيق هرمز. المسألة مسألة وقت. الرئيس ترامب ربما سيتعرض لهزيمة كبيرة في الانتخابات النصفية بعد 4 أسابيع، لكنه لا يهتم من ذلك. الأمر مختلف مع الإيرانيين. الرئيس ترامب فرض هذه العقوبات الساحقة على إيران، وبالتأكيد بمرور الوقت إيران لن تستطيع أن نجات من هذه العقوبات الاقتصادية، لكن الرئيس ترامب سيستطيع تخطي هذه العاصفة السياسية.
1: لم يبقى إلي أقل من دقيقة، أريد أن أعطي الفرصة لسيد محمد أنصاري فرد ليرد على هذه النقطة. حشرت طهران في الزاوية؟
0: أعتقد هناك طرق مختلفة لإيران لتنجو، لأن لديها علاقات مع دول الجوار، وأيضا بسبب الممر الشمالي الجنوبي مع روسيا، وإيران تستورد المواشي والذرة والبذور، كلها تأتي من روسيا وهي تتم بسهولة. الحصار المفروض على إيران من الناحية الاقتصادية لن ينجح، وأعتقد أن الأمريكيون مرتبكون حاليا.
1: محمد حسين أنصاري فرد من طهران، أشكرك جزيلا. إيلاي الاسم الأخير فاتني، إيلاي بريمر، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. شكرا. الآن إلى تركيا. أعلن حزب العمال الكردستاني انسحاب سائر قواته المسلحة الموجودة داخل تركيا، ودعا حزب العمال في بيان الحكومة التركية إلى اتخاذ خطوات لدفع مسار السلام والمجتمع الديمقراطي. معنا من اسطنبول مراسل الجزيرة عامر لافي ليضعنا في صورة هذه التطورات والتصريحات الأخيرة، تفضل.
2: نعم ليلى، إلى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي من الجانب التركي بخصوص هذا البيان الذي صدر عن حزب العمال الكردستاني، لكن يمكننا الاعتماد على ما جرى خلال الفترة السابقة. مؤخرا كان هناك تصريحات مشابهة من جهات تتبع لحزب العمال الكردستاني وإن كانت غير رسمية، لكن أيضا كان هناك ردود وإن كانت أيضا غير مباشرة لكنها كانت واضحة بأنها رد على مثل هذه التصريحات من العديد من المسؤولين الأتراك على رأسهم وزير العدل، رئيس البرلمان، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية. ركزوا على نقطة مهمة وهو أن ما يطلبه حزب العمال الكردستاني الآن هو سابق لأوانه. لماذا؟ لأنه وفقا للقانون الذي كان قد صدر أصلا في أغسطس الماضي والذي يعني وافق عليه البرلمان لكنه لم يدخل حيز التنفيذ. لماذا؟ لأنهم وضعوا شروط موجودة أصلا داخل هذا القانون. هذه الشروط من أهمها أن تعتبر الأجهزة الأمنية التركية أن هناك انسحابا كاملا قد تحقق من قبل حزب العمال الكردستاني، وليس تصريحات من الحزب يقول بأنه انسحب بالكامل من الأراضي التركية. النقطة الأخرى أيضا وفقا للمسؤولين الأتراك وفقا للقانون هو أن مجلس الأمن القومي التركي يجب أن يقر بهذا الحدث وبأن الآن أصبح الوقت مناسب، هناك انسحاب كامل للتنظيم، وبالتالي يصدر هذا القرار من مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية التركية، وبعد ذلك يدخل حيز التنفيذ ويكون مناط بالبرلمان التركي متابعة هذا القرار أو هذا القرار يعني تنفيذ هذا القرار وفقا للبرلمان الذي سيشرف عليه، وستكون هناك لجنة يرأسها نائب رئيس الدولة لمتابعة تنفيذه. لكن الآن وفقا للمسؤولين الأتراك هو لم يتم الالتزام بما تم التوافق عليه، الانسحاب الكامل. هناك نقطة مهمة أخرى أيضا تحدث عنها نعمان كورتولمش رئيس البرلمان التركي عندما قال بأن هدفنا هنا وما نريده من الحزب هو ليس فقط انسحاب أن يكون شكليا من الأراضي التركية، بل نريد انسحابا كاملا ونريد إنهاء للحالة التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وليس فقط على الأراضي التركية وإنما في كل العالم، لكي يكون هناك أجواء تساعد على الاستمرار في عملية السلام المنشودة، والتي بالمناسبة طبعا كل المسؤولين الأتراك يركزون على أن تركيا بكل أفراد حكومتها وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان متمسكون بهذا المسار، بهذا المسار السلمي، ويريدون إنهاء هذه الحالة من الحرب المستمرة منذ يعني ثمانينات القرن الماضي. لكن هناك لا شك هناك فجوة في الثقة بين الجانبين لا يمكن أن ينكرها أحد، على اعتبار أن هذه ليست المرة الأولى لمحاولة إنهاء هذه الأزمة أو هذا الصراع. نذكر طبعا السادة المشاهدين بأن هناك مسيرة للسلام كانت قد انطلقت في عام 2013 وانتهت في 2015. كان حزب العمال الكردستاني يقول بأنه سحب قواته من الأراضي التركية، كانت الحكومة تقول بأنه أقل من 15% من هذه القوات انسحبت، وهناك تنظيم كامل وقوات كاملة موجودة، وبالتالي انهار هذا التوافق، انهارت هذه المسيرة السلمية والتي انتهت في 2015 بحرب شوارع كما وصفت هنا في العديد من المدن في جنوب شرق البلاد.
1: أشكرك جزيلا عامر لافي على هذه التفاصيل. والآن أرحب بضيفينا من إسطنبول المحلل السياسي والخبير العسكري مراد أصلان، وكذلك من برلين ينضم إلينا نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات. أهلا وسهلا بكما. سيد نواف خليل، هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها حزب العمال الكردستاني عن انسحاب من أجزاء مختلفة من تركيا، هذا حصل قبل عام من الآن، ما الذي يختلف في هذه المرة؟ ما الجديد؟
3: ياتي لك والضيف الكريم والمشاهدي الجزيرة أينما كانوا. ما يختلف في المرة التي تحدث فيها قبل عام الآن كما ذكرتي، قال حزب العمال الكردستاني قمنا بسحب قواتنا من الأماكن الأشد خطورة أو الأماكن التي يمكن أن يحدث فيها اشتباك بينهم وبين القوات التركية. الآن أعلن الحزب انسحاب كامل قواته من كردستان وتركيا، وأيضا بعض المناطق التي في إقليم كردستان العراق، بعض الأماكن المعروفة لديه، رغم أن البيان أكد أن تلك الأماكن التي انسحب منها من إقليم كردستان العراق لم يكن هناك حتى مجال للاشتباك. لكن هذه المرة المختلف هو قرار الأكثر استراتيجية في تاريخ حزب العمال الكردستاني، وأعتقد أن الجمهورية التركية أيضا يعني جاد إلى حد ما، وإن كانت هناك بعض الخطوات التي يعني عليها أن على التركي أن تقدم عليها بعيدا عن التجاذب والمناكفات الحزبية.
1: سيد مراد،
3: هناك العديد من الخطوات التي
1: أنتقل إلى مراد أصلان هنا، يعني ما هي مؤشرات هذه الجدية؟ هل نحن فعلا أمام تقدم فعلي في العملية، بحيث أن الإعلان السابق كان رمزيا والآن الإعلان فعلي أكثر من أي وقت آخر؟
0: شكرا على الاستضافة. أولا هذا الإعلان من حزب العمال الكردستاني لا معنى له. أولا سأقول لكم السبب، أعلنوا الأمر نفسه في العام الماضي، وثانيا زعموا أنهم يسحبون 4 وحدات من جبال متين والتي هي شمال العمادية، وثم أعلنوا الانسحاب من أماكن شرق هذا الجبل على بعد مئات الأمتار فقط. من جانب تركيا، قرار البرلمان يتطلب من حزب العمال الكردستاني أن ينزل سلاحه وأن يسلم سلاحه إما إلى قوات البيشمركة أو الحكومة العراقية المركزية، وتركيا سوف تراقب ذلك، هل سيفعلون ذلك أم لا. إذن هنا القضية ليست هي إخلاء المعسكرات، بل هي قضية تسليم السلاح، وبعد ذلك سيتم فحص الوضع والحكومة التركية تقرر ما يفعل. أعتقد أن هناك ارتباك في أذهان حزب العمال الكردستاني فيما يتعلق بخارطة الطريق التي تم بعثها، وأيضا ما تم بعثه مع عبد الله أوجلان، وإذا هذا أمر لا معنى له ولا منطق لهذا البيان، وهي عملية لا معنى
1: بناء
0: لها.
1: على ما قلته، يعني كنت تتحدث عن الجدية سيد نواف خليل، ولكن واضح أن هناك تشكيك في جدية الحزب هذه المرة، لأن هناك مرات سابقة ولم يحصل فيها شيء، والسؤال لماذا الآن وإلى أي حد يرتبط بوضع سيد أوجلان في هذه المرحلة؟
3: سيدة ليلى، دعيني فقط أنقل لك ما قاله سيد أوجلان في نهاية هذا الشهر في الرسالة التي وجهها إلى مؤتمر السلام في المنعقد في لندن. يقول حرفيا أن الانتقال من الصراع المسلح إلى السلام المستدام يتطلب تحولا سياسيا وقانونيا ومؤسسيا ومجتمعيا طويل الأمد، وهو ما لم يحصل على الإطلاق في تركيا. تركيا تقول أو ترغب في أن يقدم حزب العمال الكردستاني كل شيء مقابل ولا شيء، رغم كل الخطوات التي خطاها حزب العمال الكردستاني، وبدعم منقطع النظير من أقليم كردستان العراق وبقية القوى الكردية في أجزاء كردستان المختلفة، لكن السلطات التركية لا تزال تصر على الإبقاء على كل المواد الدستورية والمراوغة والمراوحة في المكان، بانتظار أن يتم كل شيء، وبعدها يعني بإمكانهم أن يتخلوا عن كل شيء، يعني أن يتخلوا عن عملية السلام. ليس فقط العملية التي جرت سنوات 2013، قبلها كانت هناك أيضا عملية في أوستو بمشاركة من الدول الغربية حتى دولة النرويج، أيضا انتهت إلى لا شيء، لأن تركيا حتى الآن لا تجرؤ أن تتخلص من دستور لوزان الذي وقع سنة 1923، والذي ينكر بشكل مطلق الوجود الكردي.
1: طيب.
3: المسألة دعني إذن تحولا سياسيا وقانونيا.
1: طيب. دعني أن يعني هذه النقطة التي أثرتها يعني أقدمها لك أيضا أنت سيد نواف خليل، يعني إذا كانت تركيا لم تقم بشيء، قدمته في الماضي مبادرة قبل السنة وتقولون أن تركيا لم تظهر الجدية الكاملة، إذا لماذا تستمرون في هذه الخطوات الأحادية إذا كانت لا تجدي نفعا؟ ما الجديد؟
3: أنا أقول الجدية المطلوبة فيما يتعلق بالخطوات القانونية، لكن هناك إصرار أيضا من الجانب الكردي والقوى سواء من حزب العمال الكردستاني أو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، رغم الانتقادات الكبيرة التي توجه لهم والقائد المؤسس لحزب العمال الكردستاني، أو لا يقولون سنستمر في ذلك إلى أن نصل إلى الدرجة التي نتأكد منها، أما أن مسار السلام سيستمر وصولا إلى إنجاب تسلية وتحول سياسي وقانوني ومؤسسي كما يقول جلال، أو أن العملية ستتوقف. أما أن يقوم حزب العمال الكردستاني بكل شيء وأن لا تقوم السلطات التركية بأي شيء على الصعيد القانوني، فأعتقد أن ذلك لن يلقى لا قبولا ولا دعما مجتمعيا ولا شعبيا.
1: طيب من الكردستان. دعني أعود إلى السيد مراد أصلان في هذا الخصوص. يعني لا شك أن الأطراف المختلفة تحتاج إلى تقدم ما. ما الذي تستطيع الحكومة التركية تقديمه في هذه المرحلة بحيث يدفع هذا الملف قدما ويكسر حاجز التشكيك وعدم الثقة الذي نلمسه من الطرفين؟
0: أنا لا أفهم منطق ضيفكم من برلين، وحتى الآن إما أردلان أو الحزب أعلنا أن هناك خارطة الطريق وكلاهما قال أن يتم تطبيقها بنجاح، لكن الحزب العمال الكردستاني يقول أن البرنامج لا يمر على ما يرام، وهم يقولون بعض الأشياء الآن. إذا علينا أن نعود إلى منطق الحكمة. تركيا أصدرت قانونا في البرلمان وهذه أكبر خطوة. ثانيا الدستور كما يشير رئيس أردوغان باستمرار موجود قيد الطرح، لكن من جهة أخرى على تركيا أن تضمن أن حزب العمال الكردستاني ترك كل أسلحته وراءه بما في ذلك الخلايا الإرهابية في شمال العراق. إذا هم لا يفوا بوعودهم كيف يمكن أن نمضي قدما إلى الأمام؟ في رأيي في العام القادم أو على الأقل 6 أشهر حسب البرنامج المعلن عليهم أن يتخلوا عن سلاحهم، هذا هو الهدف. ثم المجتمع الديمقراطي الذي يحلمون به أو التحول الديمقراطي في تركيا سيتم تحقيقه، وإلا فإن أي انتقاد هي أعذار لعدم الالتزام بالعملية.
1: أشكرك جزيلا المحلل السياسي والخبير العسكري مراد أصلان من إسطنبول، والشكر موصول لنواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، كنت معنا من برلين. والآن ننتقل إلى ما أعلنه نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة بأن لقاءات الفصائل في القاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. كذلك أعلن نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة أن الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيصدر خلال الفترة المقبلة. وأضاف كذلك في تصريحاته للجزيرة أن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما تم التفاهم بشأنه في القاهرة. وتصريحات كذلك نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي تنص على أن تحديد موعد جديد للانتخابات سيتم بتوافق بين القوى والفصائل كافة. كذلك أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة قد اتفقت على مواصلة الحوار الوطني. والآن ننتقل إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي تطوراتها أعلنت بلدية دونياتسك ارتفاع عدد قتلى حادث كراماتورسك إلى 33 شخصا، وذلك إثر ضربة استهدفت حافلتين. في المقابل أفادت السلطات الروسية بمقتل رجل وإصابة امرأة في هجوم مسيرة أوكرانية على منطقة بودولسك في مقاطعة موسكو. وللمزيد بشأن هذا التصعيد ينضم إلينا من كييف عبد العزيز مجاهد مراسلنا من هناك، ومن موسكو تنضم إلينا رانيا دريدي. أهلا وسهلا بكما عبد العزيز ورانيا، وأبدأ معك عبد العزيز لنتابع معك المشهد من كييف، وإذا كانت هناك أي تصريحات جديدة أو ردود فعل تفضل.
4: جديد التصريحات ليلى هو ما تتنقله وسائل الإعلام الأوكرانية الآن عن استعداد وفد دبلوماسي أوكراني للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي وكذلك رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان لمتابعة ربما أي مفاوضات ربما قد تبدأ خلال الفترة المقبلة. المصادر الأوكرانية هنا تتحدث عن النصف الثاني من هذا الشهر من شهر أكتوبر لمفاوضات مرتقبة ربما تكون بين الجانبين الأمريكي والروسي. تريد أوكرانيا أن تكون مطلعة على ما يجري وتريد كذلك المشاركة إذا ما فتح لها الباب. أوكرانيا تؤكد على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أنها منفتحة على أي تسوية تبدأ بتخفيض استهداف المنشآت الطاقة والمنشآت الحساسة في كلا البلدين ثم تمضي لمناقشة بقية الشروط. في جديد الواقع الميداني انتهت حالة الطوارئ هنا في العاصمة الأوكرانية قبل قليل حيث دوت صفارات الإنذار عدة مرات منذ الصباح الباكر. 3 أشخاص قتلوا هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. أما الحصيلة الأكبر من الضحايا الأوكرانيين الذين سقطوا اليوم فكانوا في مدينة كراماتورسك عاصمة إقليم الدنباس حيث أعلنت بلدية دونيتسك أن إجمالي عدد القتلى في حفلتين استهدف بصاروخ روسي بلغ 33 قتيلا و18 مصابا جراء هذا الاستهداف الروسي. مدينة كراماتورسك الحدودية تشهد هجمات روسية مكثفة في وعلى الجانب الآخر تشهد حركة نزوح كثيفة من الجانب الأوكراني أي حيث يحاول المدنيون هناك الفرار من الهجمات المكثفة. تحاول روسيا السيطرة على هذه المدينة الحيوية والمركزية التي تمثل عاصمة الإقليم وتعلن صراحة أنها تريد السيطرة على كامل الإقليم فيما يواصل المدنيون الفرار من هذه المنطقة. في جديد الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية كانت ما أعلنت وزارة الدفاع أمس عن استهداف إحدى مصافي النقل التي تبعد أكثر من 1300 كيلومتر من الحدود الأوكرانية أخرجها عن الخدمة كما تقول وزارة الدفاع الأوكرانية التي أضافت أنها مستمرة في استهداف هذه المصافي ليلى.
1: نعم أشكرك جزيلا عبد العزيز مجاهد وأنتقل إلى رانيا في موسكو لنتابع أيضا ردود الفعل من هناك خصوصا بعد مقتل امرأة أو إصابتها بالأحرى ومقتل رجل في هجوم مسيرة أوكرانية على منطقة بودولسك.
5: نعم بالفعل السلطات الروسية أكدت أن مقاطعة موسكو تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية. بالفعل تم التأكيد على مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح في منطقة بودولسك. إضافة إلى ذلك أود الإشارة إلى أن السلطات المحلية علقت بشكل مؤقت حركة الطيران في 3 مطارات في العاصمة موسكو وهي دمادياديفا وفنوكوفا وجوكوفسك. على ما يبدو يأتي هذا القرار جراء المخاطر الناجمة عن الهجمات بالمسيرات الأوكرانية. أود الإشارة لأن وزارة الدفاع صباح اليوم تحدثت عن استهداف الأراضي الروسية بنحو 400 مسيرة أوكرانية طال العديد من المقاطعات والمناطق الروسية بما فيها راستوف، كراسنادار، كورسك، بيلغراد. وفي بيلغراد أود الإشارة لأن السلطات هناك أعلنت عن مقتل طفل وإصابة 9 مدنيين بجروح جراء هذه الهجمات ليلى. ولكن لو تحدثنا عن الشق الميداني أود الإشارة إلى تصريحات أيضا في غاية الأهمية صدرت قبل قليل على لسان مبعوث المهام الخاصة في الخارجية الروسية ريديون ميروشنيك الذي تحدث عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دانيتسك للشاحنات ومستودع تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر. أشار إلى أن هذه المستودع وهذه الشاحنات كانت تحمل شعارات الصليب وقد تم إخطار الجانب الأوكراني بأن هذه الشاحنات والمستودع يحتوي على مواد غذائية ومواد بناء ومواد طبية مخصصة لمساعدة المدنيين في إقليم دنباس ومع ذلك تم استهدافه من قبل القوات الأوكرانية.
1: أشكرك جزيلا رانيا دريدي مراسلتنا من موسكو. وطبعا الشكر موصول لي أيضا لمراسلنا من كييف. وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة ونتابع فيها ملفات عديدة. لكم مني أطيب تحية وفي ملا.
6: هنا هذا هو المشهد. هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
7: الأحداث لا تنتظر.
8: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
7: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
9: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
7: ما كما تروى
10: طائرة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
7: بل كما تحدث،
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
7: نحن في المشهد.
11: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
7: نقترب، ننقل، نوثق.
12: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرعوا الآن.
1: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح يكون التعليم هو الأمل في المستقبل. معاً نحول هذا الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة اليوم.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إنه تم استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم. وفي اليمن أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد. من جانبها قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي السياق قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية بحلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام في دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمر وإنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي قطاع غزة أفادت مراسلة الجزيرة باستشهاد سيدة بقصف مدفعي استهدف منزلا في محيط دوار توام شمالي القطاع وإصابة آخرين بغارات في غزة وخان يونس ورفح. أما سياسيا فقال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدة فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر قضاء سلفيت شمال الضفة، كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب بقنبلة صوت في وجهه خلال اقتحام قوة الاحتلال لمخيم الفوار جنوبي الخليل. تطورات إذن متتالية، لكن نبدأ بالملف اليمني وتطوراته. معنا الأمن الرياض مراسل الجزيرة جامع نور، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أرحب بكما. أبدأ معك جامع نور، والإعلانات الرسمية السعودية ما الذي وضحته وعن ماذا أجابت؟
2: إلى هذه اللحظة المعلومات المتوفرة هي اعتراض هذين الصاروخين اللذين كان باتجاه مدينة الرياض، وأيضا اعتراض صاروخ آخر كان باتجاه خميس مشيط. لكن أحدث المعلومات تشير إلى أن مطار الملك خالد بعث برسالة إلى المسافرين يطلب منهم بضرورة مراجعة الناقلات الجوية للتأكد من رحلاتهم. هذا ما يبدو أنه بسبب هذا الهجوم قد يكون هناك إعادة جدولة للرحلات التي كانت تهبط أو تنطلق من مطار الملك خالد هنا في الرياض. أيضا الدفاع المدني تحدث عن الضرار المادية لروضة أطفال ومجمع عيادات طبية هنا في الرياض جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي هنا. نحن في اليوم الثالث على التوالي الذي تتعرض فيه المملكة العربية السعودية لهجمات من قبل الحوثيين. بالأمس كان هناك تصريح لهيئة الدفاع المدني تحدثت فيه عن استهداف مطار خالد الدولي هنا في الرياض ومقتل شخص من الجنسية السودانية وإصابة 8 آخرين. أيضا مطار أبها تعرض هو الآخر لاستهداف قتل فيه شخصان وأصيب نحو 28 آخرون. الثلاثاء الماضي كان هناك أيضا مطار جازان ومطار مطار نجران كان مسرحا لاستهدافات من قبل الحوثيين، وأصيب حينها 3 أشخاص. وصفت الهيئة الطيران المدني إصابتهم بأنها طفيفة. نحن إذن أمام تصعيد حوثي ضد المرافق الحيوية للمملكة العربية السعودية. التحالف من أجل لدعم الشرعية شن هجوما على معاقل الحوثيين في داخل اليمن تحت شعار استهداف الأعيان المدنية لن تمر دون رد. وذكر بيان للتحالف أنهم دمروا 82 هدفا عسكريا في صعدة ومأرب والحديدة، ودمروا أيضا 11 مخزنا للصواريخ البالستية بالإضافة إلى أجهزة اتصالات ومخازن للذخائر. وذكروا أن هذا الهجوم جاء ردا على استهدافات الحوثيين للأعيان المدنية. هناك بيانات كثيرة جدا خرجت من مؤسسات ومنظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، رابطة العالم الإسلامي، كلهم تحدثوا عبروا عن وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية واستنكارهم لهجمات الحوثيين على الأعيان المدنية التي وصفوها بأنها غير قانونية واعتداء سافر. أيضا دول كثيرة عربية أصدرت بيانات مماثلة تندد فيه هجمات الحوثيين على المملكة.
1: نعم،
2: فرنسا أصدرت بيانا تندد فيه هذا الهجوم وتقول إن هذه الهجمات تعزز أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. الهند أيضا نفس البيان. إذن نحن أمام
1: نعم جامع. عذرا على المقاطعة، شكرا جزيلا لك زميل جامع نور، كنت معنا من الرياض. الآن معك نبيل اليوسفي، نتابع الرواية الحوثية فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة.
3: نعم ليلى، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع قد أكد بأنهم استهدفوا المطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي، وكان قد أعلن صباح اليوم أيضا عن استهداف هذا المطار بصاروخ باليستي، وأكد أن هذا الاستهداف قد أخرج المطار عن الخدمة، محذرا شركات الطيران العالمية من مغبة التحليق في أجواء المملكة العربية السعودية لأنها أصبحت مسرحا لعملياتهم العسكرية حسب قوله، باستثناء أجواء مكة والمدينة المنورة. وبحسب إحصاءات الناطق الرسمي منذ 3 أكتوبر وحتى الآن بلغت العمليات العسكرية التي استهدفت العمق السعودي نحو 15 عملية عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ المجنحة. وأكدت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء بأنها تحذر العمال والمهندسين والعاملين في المطارات وكذلك في الشركات النفطية من مغبة الاستهداف للمناطق التي تم ذكرها من قبل القوات المسلحة. في ذات السياق كانت وسائل إعلام رسمية ومصادر محلية قد تحدثت عن انفجارات في عدة محافظات يمنية. أكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن غارات استهدفت أبراج الاتصالات في منطقة بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء، فضلا عن استهداف غارات في محيط مطار محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وأخرى استهدفت أبراج الاتصالات في محافظة ريمة، فضلا عن 6 غارات أو 7 غارات جوية استهدفت مدينة يريم التابعة لمحافظة إب حسب وسائل إعلام رسمية وحسب مصادر محلية، بالإضافة إلى 6 غارات استهدفت محافظة البيضاء وسط اليمن، ونحو 5 غارات استهدفت مديرية السياني بمحافظة إب وسط اليمن. وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سيردون على هذه الغارات بعد أن كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية نحو 156 غارة جوية وقصفا صاروخي. قال بأنها من طائرات F-15 وتايفون، وانطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف واستهدفت أعيانا ومنشآت مدنية وتسببت في سقوط ضحايا. كما أكدت وسائل الإعلام الرسمية أيضا والسلطات الصحية هنا بصنعاء عن سقوط ضحايا جراء غارات استهدفت منطقة هران وتحديدا محطة نفط، ما أدى إلى سقوط نحو 4 ضحايا جراء هذه الغارة. إذن هناك نوع من التصعيد ليلى حتى باتجاه الساحل الغربي، حيث أكدت القوات المسلحة بأنها استهدفت تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق رأس العارة وأيضا السقيا، بالإضافة إلى منطقة المضاربة، مؤكدة سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة
1: شكراً
3: عدن.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. الآن نرحب بمراسلة الجزيرة هديل اليماني، ستكون معنا من تعز وستوافينا بتحديثات الساعة الأخيرة على المستوى الميداني وما ورد من جديد. هديل،
4: على مستوى التطورات الميدانية، هناك اشتباكات ومعارك عنيفة تدور تقريبا منذ أيام تشتد قوتها ما بين الفينة والأخرى، خاصة في الأماكن التي نستطيع أن نتحدث عنها ونقول أنها في الريف الجنوبي لمحافظة تعز. ما زالت الاشتباكات مستمرة وهناك تعزيزات للطرفين، تقول القوات الحكومية أنها تحاول صد هذه الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي من أجل صد الهجوم والقيام بهجوم معاكس، لكن الأنساق العسكرية التابعة للجماعة تستمر في الوصول إلى هذه التعزيزات العسكرية. هناك مناشدات أيضا من قبل القائمين في هذه المدن والقرى بتجنيب هذه المحافظات أو هذه المديريات والأرياف هذه الحرب، لا سيما وأن هذه المديريات الكثير منها لم يدخل في نطاق الحرب والاشتباكات منذ فترة طويلة للغاية. هناك أيضا حركة نزوح كبيرة للمدنيين من تلك المناطق، وقالت السلطات المحلية أن محافظة تعز يعني تتجاوز 200,000 نازح قد وصلوا إلى هذه المحافظة، وهناك مع أزمة الحصار التي تقبع تحتها هذه المدينة نتيجة لقطع الطرقات الرئيسية بفعل الاشتباكات والتطورات الميدانية الأخيرة، تزداد الكلفة البشرية والإنسانية بشكل كبير. هناك ارتفاع لأسعار المواد الغذائية، وهناك أيضا شح في الموارد الوقود والغاز وما إلى ذلك من الأشياء. هنا السلطات المحلية تحاول مراقبة الأسعار وتحاول أيضا طمأنة الناس بأن هناك المواد الغذائية موجودة، ولكن بطبيعة الحال مستوى الحصار أو مستوى قطع الطرق الرئيسية يؤثر على السكان بشكل كبير. نحن نتحدث عن هذه المعارك خاصة في جبال كهبوب والوازعية، والتي كانت القوات الحكومية قد تحدثت أنها سيطرت عليها في الآونة الأخيرة، وقالت أنها بذلك تكون قد قطعت الإمدادات العسكرية لجماعة الحوثي، لكن الحوثيين يضعون ثقلهم العسكري اليوم في الريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز، وذلك من أجل إحداث خرق كبير لمحاولة فتح طريق يستطيعون من خلالها إدخال إمداداتهم العسكرية. ولا ننسى أن هذه التقدمات التي تتحدث عنها الحكومة في الوازعية أو حتى في جبال كهبوب هي منطقة استراتيجية تؤمن الساحل الغربي بشكل كبير، وتقطع أيضا إمدادات الجانب والطرف الآخر.
1: شكرا جزيلا لك من تعز مراسلة الجزيرة هديل اليماني. الآن أبرز التطورات الميدانية في اليمن نتابعها على شاشة تفاعلية، هذه المرة مع الزميل عبد القادر عرادة. إليك عبد القادر.
5: نعم ازدهار، هي تطورات لافتة، ولكن جغرافيا الاستهدافات والغارات تتوسع. كنا نتحدث عن 3 محافظات رئيسية، تعز وأيضا الجوف ومأرب، لكن تدخل ساحة المعارك وأيضا الاستهدافات والغارات محافظة إب المجاورة، ولكن أيضا محافظة البيضاء. وحينما نتحدث عن دخول هذه المحافظات نوعا ما تطورات المشهد اليمني، فلعلي سأشير أيضا إلى أن الحديدة سمع فيها أيضا انفجارات في مطار الحديدة. إذن الجغرافيا وكأن قوسا يتشكل من الحديدة إلى إب، تعز، البيضاء، مأرب والجوف، فيما يشير إلى معطيات جديدة مرتبطة بتطورات هذا المشهد. لو ذهبنا إلى تعز لعل أبرز التطورات مرتبطة بثلاث جبهات نتحدث عن هذه الجبهة من خلال ما نقلته القوات الحكومية عن اشتباكات وأيضا محاولات لصد لتحرك الحوثيين أو إعلانات للحوثيين أيضا عن تحركهم على مستوى هذه الجبهات، على غرار جبل حبشي، منطقة الستين، جبل هان، المواسط، الأقروت. هذه الجبهة تعد من الجبهات الساخنة وأيضا لا تبتعد كثيرا أيضا عن الكدحة التي كان هناك قصف مدفعي على مستوى الكدحة، وتعد من معاقل الحوثيين. ويرتبط هذا المحور بمحور لا يقل أهمية ويتعلق أساسا بمنطقة الصلو وقدس ومنطقة حيفان، حيث أعلن الحوثيون عن تقدمهم وصدهم لتحركات القوات الحكومية، بينما القوات الحكومية أعلنت عن استهدافات لمجاميع الحوثيين على مستوى هذا المحور. المحور الآخر يتعلق بتحديدا المحور دوما في تعز، يتعلق بجبهة الجنوب الغربي وتحديدا بجبل كهبوب. القوات الحكومية تعلن عن السيطرة التامة على جبل كهبوب، ولكن كان هناك إعلانات للحوثيين عن استهدافات ب11 غارة لمواقع في المضاربة ورأس العارة تحديدا في لحج، وهذا أمر مهم بالنظر إلى أهمية هذه الجبهة. الجبهة الأخرى تتعلق وكنا تابعناها بالبيضاء وإب، وتدخل المعادلة أو التطورات، كنا تابعنا الإعلان الحوثيين عن عدد من الغارات استهدف مواقع في البيضاء، محافظة البيضاء، وهي محافظة ليست بعيدة كثيرا عن محافظة تعز كما نتابع، وتحديدا كانت هي الغارات في البيضاء ومكيراس والحميقان ورداع. وفي محافظة إب كان أبرز تطور مرتبط بهذه المنطقة وتحديدا بمنطقة السياني. طبعا هذه الجبهات الجديدة إب والبيضاء تضاف إلى جبهتي مأرب والجوف. ما زال المشهد هناك يرتبط بمحاولات للتقدم للقوات الحكومية، ولكن أيضا إعلانات للحوثيين عن استهدافات خصوصا على مستوى محاور رغوان، ولكن أيضا على مستوى الجوف في اللبنات ومحاولة التقدم باتجاه الحزم. إذن نحن أمام توسع جغرافي إن صح القول بإضافة إب والبيضاء. هذا هو المشهد بشكل عام. عودة إليك ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. توسع جغرافي وتوسع أيضا في الغارات، لازلنا نتابع هذا الملف. معنا الآن في الأستوديو الزميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. استمعنا للشرح الذي قدمه زميل عبد القادر عرادة على الخارطة التفاعلية، جغرافيا الاشتباكات، ربما المواجهة في اليمن، نتوقف عندها، نتحدث هنا عن إب وشراسة الهجمات ربما وتوسع المعارك. هناك
6: ثلاث زوايا يمكن رصدها خلال يعني الساعات الماضية وأيضا خلال الأربع الأيام الماضية منذ بدء عملية فجر اليمن. أولا اشتباكات برية تتركز في منطقة ما وهي الساحل وأرياف تعز. ثانيا اتساع كبير في الغارات وإضافة يعني أيضا مناطق جديدة مثل البيضاء وإب، وسنشرح لماذا البيضاء وإب. ثم أيضا نقل الضغط بشكل أكبر إلى العمق السعودي، إلى المملكة العربية السعودية. يريد الحوثي من خلال ذلك أن يقول بأنه يعني يستطيع أن يضغط حتى يؤثر على هذه المنطقة. الغارات الجوية اليوم اتسعت بشكل كبير، وهي طبعا هناك غارات في مناطق تعز حيث يدور القتال، ولكنها اتجهت باتجاهات مختلفة، ونضع دوائر حمراء حول إب والبيضاء. إب والبيضاء طبعا قد تم استهدافها ربما في بداية سبتمبر، بداية الاشتباكات البرية، ولكن الآن دخلت بشكل واضح. ويبدو أننا عندما نتحدث عن البيضاء وإب فنحن نتحدث عن يعني منطقتين أو محافظتين لديهما حدود. يعني البيضاء تسمى قلب الخريطة اليمنية، لديها ثمانية يعني حدود مع ثمان محافظات في الشمال، شمال البلاد، يعني المأرب، ذمار، صنعاء، إب، وفي جنوب البلاد أيضا شبوة، الضالع، لحج، عدن. وهذه المحافظات أيضا تتفرع إلى محافظات أخرى وهي المحافظات اليمنية، وكل من يسيطر على هذه المحافظة فهو يعني يبدو أنه يسيطر على أهم.
1: ليست المرة الأولى تقول بأنها تستهدف، ما المختلف في غارات؟
6: المختلف بأنه جاء بعد، أولا هناك حديث عن أن سيحدث فيها عملية اشتباك بري، وأن القوات اليمنية، كان هناك حديث عن أن قوات العمالقة وقوات درع الوطن ستدخل إليها، وهذا مهم جدا. وأيضا الإب دخولها بهذه الطريقة أيضا يبدو يرسم يعني بعض الدائرة، لأن استهداف شبكة اتصالات في السياني، وأيضا كما تقول الحكومة اليمنية طبعا، واستهداف أيضا معسكر في يريم، وبالتالي هاتان المحافظتان أيضا يعتبران من المحافظات المهمة إذا ما حدث أي تطور طبعا في مسرح العملية العسكرية.
1: ترابط هذه الجزئية، نتحدث هنا عن إب والبيضاء، ترابطها مع المعارك التي تجري في الريف،
6: هذا مهم جدا طبعا، لأنه

0: الآن يعني وزير الدفاع اليمني قال بأن هناك مراحل أولا، وبأن الجبهات الشرقية والجبهات الوسطى والجبهات الغربية ستشتغل وإن ليس بشكل متصل، وأنها ستشتغل بشكل يعني منفرد. هذا يبدو أن هناك رغبة من القوات الحكومية اليمنية وطبعا التشكيلات الأخرى بالبدء في عمليات في فتح مسارح عمليات أخرى. الآن في الريف مثلا هناك ضغط كبير على أرياف تاز، على التربة، على الحجرية، يعني المناطق الحجرية، وهي مثلا قدس، بني يوسف، سامع، الأقروض، جبل حبشي، هذه كلها يدور فيها قتال. وطبعا ما زال القتال كر وفر، لكن هناك نقاط قوة بالنسبة للحوثي في هذه المناطق، وهناك نقاط ضعف كبيرة جدا. نقاطه طبعا نقاط ضعفه الحاضنة وسلاح الجو، وأيضا القوات المحلية التي تقاتل في هذه المناطق. ونقاط قوته طبعا أنه استطاع الدخول إلى هذه المناطق مبكرا، واستطاع أيضا أن يدفع بأنساق قتالية في هذه المناطق، وأيضا لديه قدرة على التعامل.
1: هل سيغير هذا استراتيجية المعركة أو مراحل المعركة مستقبلا؟
0: عموما عملية فجر اليمن بالتأكيد هي لديها وسائل وأدوات غيرت من طريقة العمل الحربي والقتالي في كل المناطق. لماذا؟ لأنها أولا طبعا الآن كان الحديث من قبل القوات الحكومية عن الرد والردع والهجوم المعاكس والهجوم المضاد. الآن اختلف الأمر. الآن الحوثيين يقولون تصدينا في منطقة كذا، تصدينا، يعني أصبحت اللغة مختلفة خلال الفترة يعني الساعات الماضية أو اليومين الماضيين. يعني أن الحكومة اليمنية والقوات الحكومية اليمنية الآن باتجاه الهجوم، سواء من خلال الاشتباكات البرية، من خلال توسيع العمليات والغارات الجوية، أو حتى من خلال إطلاق الصواريخ. أيضا الحوثي يقوم بنفس العمل، يضرب التجمعات العسكرية في رأس الغارة والمضاربة وفي تعز وفي الساحل وفي كل هذه المناطق. إذن العملية كلها في تصاعد.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا، وإنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. للوقوف على المواقف في الساعات الأخيرة معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أرحب بكما، أبرز المواقف وما سجلتموه أيضا في هذا الإطار فادي منصور من البيت الأبيض.
2: نعم ازدهار مواقف الإدارة الأمريكية تتوزع ما بين الحديث عن استمرار المفاوضات، وهو ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس من تكساس عندما أشار إلى أن مبعوثه ستيف ويتكوف يواصل التفاوض مع الجانب الإيراني مع تحقيق تقدم. وزعم الرئيس الأمريكي بأن إيران مستعدة لفعل أي شيء للخروج من الوضع الذي تعاني منه، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية والحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها. لكنه قال إلى أنه في الوقت الراهن ليس هذا ما يريده، لا يريد التوصل إلى اتفاق وفق تعبيره، مشددا على أن مرة أخرى أمام مناصري على أن الحرب ستنتهي قريبا دون أن يحدد موعدا لها، ومع نهايتها يفترض أن تنخفض أسعار النفط. تصريحات الرئيس الأمريكي أيضا تتقاطع ما سبق وأن صرح به نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع رويترز، عندما طرح على إيران السؤال التالي: إذا كانت إيران فعلا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لماذا تحافظ على مخزون عال من الوقود العالي التخصيب وصولا إلى نسبة 60%، ولماذا لا تقوم بالحد من قدرات التخصيب لديها إذا كانت فعلا جادة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟ هذه الإشارة تتعلق بما يدور خلف الأبواب المغلقة من رد أمريكي على المقترح الإيراني، خصوصا هنا أن في البيت الأبيض المصادر تتحدث للجزيرة على أن إيران ترفض اتخاذ أي خطوة حتى في اتجاه إبراز أو إظهار حسن نوايا تجاه الولايات المتحدة من خلال خفض قدرات التخصيب لديها، مع تمسك الإدارة كما قال مسؤول في البيت الأبيض يوم أمس للجزيرة بموقفها بأن تصريحات جي دي فانس لا تمثل تغييرا في الموقف الأمريكي، في إشارة إلى مطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بالتخلي عن قدرات التخصيب بشكل كلي وتسليم أيضا اليورانيوم الموجود لديها، على قاعدة أن هذه هي الضمانة الوحيدة للولايات المتحدة بأن إيران لن تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، ويمكنها أن تحصل على الوقود النووي للأغراض السلمية من خارج إيران.

0: أي وربما من الولايات المتحدة كما عرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن في ظل الوضع القائم ورغم قول الإدارة الأمريكية أن الضغوط الاقتصادية ناجحة للغاية على إيران وهو ما أشار إليه وزير الخارجية روبيو، لكن عاد مرة أخرى طرح إمكانية استئناف الحرب، هو ما طرحه الرئيس الأمريكي أكثر من مرة مشيرا إلى إمكانية استئناف الهجمات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. لكن نشرت مجلة دي أتلانتيك عن مصدرين في الإدارة الأمريكية أن الإدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من البنتاغون تحضير خطط لتوجيه ضربات محتملة ضد إيران قبيل انتخابات نوفمبر. يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يزعم من خلالها أنه انتصر على إيران، مما قد يمثل زخما للحزب الجمهوري قبيل الانتخابات الزيارة.
1: شكرا جزيلا لك الزميل فادي منصور. الآن معك نور الدين الدغير. رسائل ورسائل مقابلة، تصريحات وتصريحات مقابلة. الطرف الإيراني يتحدث لا يزال عن مسار تفاوضي لا يزال مستمر. ماذا في التفاصيل؟
2: أصدقائي، بكل تأكيد هذه الفجوة في الدبلوماسية ربما وهذه النقطة في الدبلوماسية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال متواصلة لحد الساعة، لكن كذلك في سياق آخر يحاول الجانب الإيراني أن يخرج نوعا ما ولو عمليا من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية سواء عبر الحصار البحري والجوي أو عبر العقوبات. وآخر ما سمعناه ازدهار كان قبل قليل من الرئيس الإيراني الذي سافر إلى تركمانستان من أجل حضور مجموعة من اللقاءات هناك مع مجموعة من الدول الخاصة بالدول المرابطة الدول المستقلة وكذلك الدول المطلة على بحر قزوين. ما قاله هنا كان هناك مجموعة من النقاط. النقطة الأولى التي أشار إليها بيزشكيان وهي مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تفرض حصارا على إيران بسهولة. ربما هنا السؤال كيف ذلك؟ الجواب كذلك كان فيما قاله الرئيس الإيراني بيزشكيان حينما قال بأن لإيران مجموعة من الحدود ما يقارب 15 دولة حدودية يمكن من خلالها ومع بعضها أن تتجاوز هذا الحصار من خلال إجراء تبادلات في جميع الأبعاد والمستويات، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الأمني والعسكري. إذن يقول بأن إيران عمليا من خلال وضعها الجيوسياسي، وضعها الجغرافي، تستطيع أن تتجاوز هذا الحصار. إذن عمليا هناك نوع من الحركة الإيرانية التي تحاول أن تقفز على ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على طهران من حصار ومن عقوبات. لكن في السياق ذاته هناك تحرك على مستوى الدبلوماسية للخروج من الوضع الحالي. الوضع الحالي الذي يطرح عليه هنا في طهران وضع لا حرب ولا السلم ربما يشكل عبئا ثقيلا على المستوى الاقتصادي بالدرجة الأولى والاجتماعي كذلك وكذلك على المستوى السياسي والاقتصادي. من هنا تأتي البوابة السياسية وبوابة الدبلوماسية، إحدى النقاط التي تحاول من خلالها طهران الخروج من هذه الوضعية، وهو الحديث الآن عن تبادل الرسائل، بمعنى أن الدبلوماسية لا تزال قائمة. هناك شيء ما وصل من واشنطن عبر الوسطاء وبالتحديد الوسيط القطري وصل هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران، يتم تباحثه وتدرسه لدى الجهات المعنية. نتحدث بالدرجة الأولى عن الخارجية وبدرجة أعلى عن مجلس الأمن القومي الإيراني وبدرجة أكثر أهمية في تحديد مصير وقرار أي قرار أو أي اتفاق يخرج من العاصمة الإيرانية طهران أو أي مقترح يخرج من العاصمة الإيرانية طهران بيد المرشد الإيراني. بكل تأكيد ازدهار، هناك خلاف واختلاف ما بين الطرفين. ما يحاول الآن الوسيط هو التوفيق ما بين ما تطالبه طهران بالشروط السبعة وفتح مضيق هرمز وما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية بقضية التفاوض حول البرنامج النووي.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين الدغير. الآن إلى زوايا النقاش، معنا في الأستوديو إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أرحب بكما وأبدأ مع ضيفنا في الأستوديو إيلاي بريمر بما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن الضغوطات الاقتصادية الهائلة على إيران في هذه المرحلة ويرى بأنها ستتفاقم. ما الذي يجعل الولايات المتحدة متأكدة من هذا المعطى؟ هل من معطيات؟ هل من مؤشرات تؤكد هذا الاتجاه؟
3: من ناحية منطقية الضغوط المالية لابد وأن تؤدي فعلها. الأمر يشبه وكأن إذا ما أفرغت غرفة فيها بشر من الهواء فسرعان ما سيختنقون بدون هواء. الاقتصادات تحتاج إلى تمويل والولايات المتحدة أخذت ذلك.

0: الآن نجحت هذه الضغوطات ووصلت الولايات المتحدة إلى الهدف الذي ترجو في هذا الملف.
1: عندما ذهب الرئيس ترامب للحرب مع إيران أوضح تماما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت أن إيران حققت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وهو قريب من نسبة تصنيع السلاح. وحتى جي دي فانس تراجع عن موضوع عدم السماح لإيران بتخصيب أي نسبة. في النهاية الأمر يعود إيران لتتخلى عن برنامجها النووي وأن تقول بجدية العالم أننا لن نخصب اليورانيوم بنسبة قابلة للتسليح وسنتخلى عن ذلك تماما. الرئيس ترامب طبعا ربما يرى الآن أن الدول الخليج استطاعت الالتفاف على غلق مضيق قرنس، فلم يعد لإيران ذلك التهديد، والتهديد النووي هو الأكبر.
0: سيد مختار حداد من طهران، في ضوء كل ذلك ما تزال إيران تتحدث عن باب تفاوضي لا يزال مفتوحا، لا يزال مستمرا، وعن تبادل الرسائل بين الطرفين عبر الوسطاء، ما هي أبرز الرسائل المتبادلة في هذه المرحلة؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. فقط أن أشير أول لما قاله روبيو، كلام روبيو شبيه لما كان يقوله ترامب في اليوم الأول من حرب 40 يوما، كان يتحدث عن 3 أيام وأسبوع وسينتهي كل شيء. فلذلك هذا الكلام يعني يأتي في هذا الإطار. أما بالنسبة لتبادل الرسائل، هناك يعني إيران واضحة، إيران لديها خطة الأيام السبعة، وخطة الأيام السبعة الإيرانية لم تكن هي خطة تعجيزية. يعني إيران تقول أن هذه البنود، هذه الشروط الإيرانية التي تأتي وفق مذكرة إسلام آباد هناك على أمريكا خلال 7 أيام تنفذها، نحن خلال 7 أيام نقوم بفتح مضيق هرمز، وبدلا من أن ننتظر 2 أو 3 أشهر من أجل بحث برنامج إيران النووي السلمي، هناك خلال 7 أيام، بعد 7 أيام بعد كل هذه الخطوات هناك يتم بحث برنامج إيران النووي السلمي. فلذلك إيران واضحة وإيران مصرة، وإيران يعني تؤكد على هذا المقترح، وهذا المقترح قلت لكم يعني لم يكن خارج المذكرة. ممكن الجانب الأمريكي يقول أنا خرجت من المذكرة، الحقيقة يعني إيران لا تقبل كذلك مثلا بمذكرة جديدة، وأمريكا تريد أن
0: بماذا تقبل إيران إذن؟
2: أو تقوم بتعديلات جديدة.
0: سيد مختار، بماذا تقبل إيران إذن إذا لم تكن تقبل بالموقف الأمريكي هذا؟
2: إيران تقبل بمذكرة التفاهم والشروط السبعة التي هي تأتي وفق مذكرة التفاهم. هناك أمريكا تقول أن إيران يجب أن تتفاوض حول برنامجها النووي، إيران تقول هذا خلال 7 أيام بعد فتح مضيق هرمز، وأنتم تقوموا بخطوات، نحن كذلك ندخل معكم في مفاوضات حول برنامج إيران النووي السلمي. وعلى فكرة تلك المفاوضات أنا باعتقادي لن تكون أصعب من المفاوضات الحالية.
0: ولكن هذا التشبث وهذا الإصرار الإيراني في هذه المرحلة لن يعقد الموقف؟ ما الذي يمكن أن تصل إليه إيران؟ ما أقصى ما يمكن أن تصل إليه إيران بعد حالة الجمود التي تسيطر على المنطقة بأجمع؟
2: يعقد يعني الأمور هو السلوك الأمريكي، هو عدم يعني عودة أمريكا إلى مذكرة التفاهم. هذه المذكرة الذي وقع عليها الرئيس الأمريكي، ولأول مرة بعد انتصار الثورة رئيسا إيران وأمريكا يوقعان على اتفاقية. وإيران أنا قلت لكم يعني هناك لن تتراجع عن هذا الموضوع، اليوم أكد ذلك وزير الخارجية الإيراني، وإيران لم تقول يعني لم تطالب مثلا بشيء جديد مثل ما تريد أمريكا. أمريكا هي تعقد الوضع، يعني تريد اتفاقية جديدة، مذكرة جديدة، إضافة بنود على المذكرة أو تغيير بنود في المذكرة، هذا ما لم تقبل به إيران. هناك إيران ليس حقيقة لديها ثقة بالولايات المتحدة. أمريكا عدة مرات يعني مرتين بشكل رئيسي قلبت طاولة المفاوضات ودخلت في الحرب، والآن يعني عدة مرات هي تنقلب على كل هذه المساعي، خاصة يعني خلال يعني في موضوع مذكرة التفاهم.
0: طيب نعود إلى ضيفنا في الاستوديو إيلاي بريمر، في ضوء ما ذكره الضيف من طهران، تمسك إيراني واضح بمذكرة التفاهم، ماذا عن خيارات الولايات المتحدة في هذه الحالة؟ تقول إيران بأنها لن تقبل باتفاقية جديدة، لن تقبل بمذكرة جديدة أو بشروط جديدة في هذه المرحلة. هل ستبقى الولايات المتحدة تعتمد في هذه الحالة على الضغط الاقتصادي وعلى التعويل على هذا الجانب فقط؟
3: Well, let's be very clear. The United States.
1: لنكن واضحين تماما، الولايات المتحدة اقترب

0: بحث مذكرة التفاهم وإيران وافقت، ثم بدأ الحرس الثوري بإطلاق الصواريخ على سفن في ضيق هرمز، مما شكل انتهاكا للمذكرة. إذن عمليا المذكرة ماتت لأن إيران ارتأت عدم تطبيقها. هم طبعا لم يريدوا تطبيق المذكرة بعد أن وقعوها، الآن يريدون يقولون نريد توقيع. هذا الوقت انقضى، الوقت الآن الرئيس ترامب يزيد من ضغوطه، وهذا ما يحدث في مثل هذه الظروف الاستراتيجية. إيران كانت لديها الفرصة لتطبيق شروط المذكرة وقررت عدم ذلك، والرئيس ترامب قرر لا يثق بهم لأنهم انتهكوا الاتفاق. إذن يجب أن يكون هناك اتفاق جديد، وسيكون أصعب على إيران مما كان ستفعله إذا لو كانت قد وافقت على المذكرة، وإلا فأن العقوبات ستستمر، وكلما طال أمدها سيصعب على الحكومة الإيرانية أن تبقى في السلطة وتدير اقتصادها.
1: هل يخدم عنصر الوقت في هذه المرحلة الولايات المتحدة، خاصة مع ما تبعناه من تصريحات للرئيس الأمريكي تحديدا عن تحديده سقف لنهاية هذه الحرب مع إيران؟
0: أعتقد أن الوقت الآن هو لصالح الولايات المتحدة. الإيرانيون أخطأوا الحسابات حول المسرح السياسي في أمريكا. طبعا هم لديهم وكلاء في الولايات المتحدة يقولون لهم صوتوا ضد رئيس ترامب، لكن لو استطاع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب كما هو متوقع فعليهم أن ينتظروا حتى شهر يناير. إذا الرئيس ترامب كشف خدعة الإيرانيين وقال أنا مستعد لتلقي الضربة الاقتصادية مقابل الاعتماد على العقوبات الاقتصادية. إذا الوقت لصالح ترامب وليس لصالح الإيرانيين.
1: ولا تزال سيناريوهات الحرب واستئناف الحرب أيضا موجودة ومطروحة بها. أنتقل للأستاذ مختار حداد، كيف تدار الأمور إيرانيا في هذه المرحلة أيضا في ظل وجود سيناريوهات استئناف الحرب الأمريكية من جديد على إيران؟
2: أولا نوضح نقطة، من انتهاك مذكرة التفاهم أمريكا الذي بدأت يعني باستهداف مطار بندر عباس بمسيرة، من ثم بدأت بفتح مسارات وعرقلت البند الخامس الذي كان مفترض إيران تفتح مسار آمن خلال شهرين، ومن ثم المضيق يعود إلى حالته الطبيعية. هذه نقطة أساسية، هذا هروب إلى الأمام من جانب أمريكا. من ناحية أخرى يعني هناك أمريكا حتى لم تنفذ بقية بنود مذكرة التفاهم. وأما بالنسبة للحرب يعني هناك الضيف يربط ذلك مثلا أنه إيران لديها وكلاء داخل الولايات المتحدة. يعني أولا إيران لا يهمها لا الانتخابات الأمريكية ولا التطورات الأمريكية، ولا فرق للإيراني بين الجمهوري والديمقراطي من ناحية العداء بالنسبة لإيران. ونحن نتذكر يعني أسوأ العقوبات كذلك جاءت في فترة أوباما. بالنسبة للحرب كذلك يعني إذا هناك الرئيس الأمريكي يفكر بأنه يقوم بضربات ومن ثم ينهيها قبل الانتخابات ويكسب أصوات، على فكرة يعني هذا أمر خاطئ وهذا خطأ في الحسابات الأمريكية.
1: وضحت الفكرة، شكرا. شكرا جزيلا لك من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا لك. شكرا أيضا لضيفنا في الاستوديو السيد إيلاي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، فعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم. الآن معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية للوقوف على آخر التطورات الميدانية وأيضا الإنسانية في القطاع في الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
3: بالفعل ازدهار، وفي الذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة باستهداف المدنيين. المسيرات الإسرائيلية وعلى مدار الساعة تحلق في أجواء وعموم قطاع غزة، وما تسفر عنه من استهدافات متواصلة. قبل قليل غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى في مدينة غزة، وأسفرت حتى هذه اللحظة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 فلسطينيين بجروح خطيرة نتيجة الاستهداف المباشر من قبل المسيرة الإسرائيلية، وأدت إلى تدمير المركبة واشتعال النيران بداخلها ووصول شاهدين إلى مجمع الشفاء الطبي عبارة عن أشلاء نتيجة الاستهداف المباشر. فيما أيضا أغارت مسيرة إسرائيلية على مجموعة

0: الفلسطينيين في منطقة لتوام شمال مدينة غزة، وأسفرت عن إصابة مواطن بجروح خطيرة. وفي ذات المنطقة أيضا قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل الفلسطينيين خارج مواقع سيطرتها في منطقة لتوام، واستهدفت منزلا واستشهدت سيدة فلسطينية على إثر ذلك، وأصيب آخرون أيضا بجروح خطيرة نتيجة القصف المدفعي الذي لا زال أيضا متواصل على المناطق الشمالية من مدينة غزة. في جنوب القطاع أيضا أصيب 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في منطقة مواصي مدينة رفح شمال جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى وصول عدد من الإصابات من منطقة مواصي خان يونس. وصفت جراح أحدهما بالخطيرة نتيجة الاستهداف المباشر للمنطقة الإنسانية، وهي المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، وكذلك المنطقة الغربية من مدينة رفح، وهي منطقة المواصي التي تستهدفها قوات الاحتلال في كل مرة، وتقوم بالقصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين، وما يسفر عنه من إصابة عدد كبير من الفلسطينيين. السيارات الإسرائيلية لا زالت تحلق بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة جدا في أجواء مدينة غزة، وهذا لا زال يبعث بمزيد من القلق والخوف والترقب لدى الفلسطينيين من تصاعد وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية واستهداف الفلسطينيين في المناطق الضيقة التي يتواجد فيها أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني، في ظل ظروف إنسانية صعبة لا زال يعيشها الفلسطينيون مع استمرار القيود الإسرائيلية على المعابر ومنع دخول المساعدات بالشكل الكافي، وما تعانيه أيضا اليوم مستشفيات قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الوقود وقطع الغيار والزيوت. كل ذلك يضع الطواقم الطبية أمام حرج كبير في استمرار تقديم الخدمة العلاجية لآلاف المرضى والجرحى الذين لا زالوا في مستشفيات قطاع غزة مع استمرار الوضع الإنساني الخطير داخل المستشفيات.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل الجزيرة الزميل شادي شامية. سياسيا، قال نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وأضاف نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي إن الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيصدر خلال الفترة المقبلة. وأشار نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إلى أن تحديد موعد جديد للانتخابات سيتم بالتوافق بين القوى والفصائل كافة، لافتا إلى أن الفصائل المشاركة بلقاءات القاهرة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني. حول هذا الملف معنا الآن من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. نرحب بك دكتور مصطفى، تعليقكم بداية على اتفاق الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات الفلسطينية كما ورد في الخبر قبل قليل.
2: أولا، هذا اتفاق بين بعض الفصائل وليس كل القوى الفلسطينية. ثانيا، طبعا حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار بتأجيل الانتخابات، والذي إذا صدر سيصدر على شكل مرسوم من الرئيس. طبعا نحن نعتقد، ونحن كمبادرة وطنية لم يجري التشاور معنا أبدا بهذا الشأن حتى الآن، ولكن نحن نعتقد أنه من ناحية الشعب الفلسطيني فطبعا سيكون مؤسف مرة أخرى أن تتأجل الانتخابات، ولكن إذا كان ذلك سيتم في إطار الحوار الوطني الذي يضم الجميع فيجب أن تتوفر 4 شروط بالتأكيد. أولا، أن يكون هناك تحديد لموعد سريع آخر لإجراء الانتخابات. ثانيا، أن هذه الانتخابات يجب أن تكون متوازية، انتخابات رئاسية وتشريعية في نفس الوقت، لأنه لا يجوز الاستمرار في تأجيل أي منهما. وثالثا، أنه يجب أن يكون هناك حوار وطني ليس فقط على موضوع الانتخابات، بل أيضا على كيف يتكون للشعب الفلسطيني الآن قيادة وطنية فلسطينية موحدة تدير النضال الوطني الفلسطيني وتدير وتجابه التحديات الهائلة التي تواجهنا الآن، سواء من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية أو حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة وغيرها. وأخيرا، أنه لابد هي نقطة مهمة،
1: النقطة الأخيرة،
2: كما فهمنا كما فهمنا أنه وقف كامل فورا لفكرة التعيينات للمجلس الوطني، أنه المجلس الوطني أيضا يجب أن يتعرض للانتخابات مثل المجلس التشريعي.
1: طب حتى موعد الإعلان الرسمي عن تأجيل هذه الانتخابات، ألا ترى الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة صعوبة، الكثير من التحديات ربما لإجراء انتخابات؟ بمعنى أصح، هل هناك أرضية جاهزة لانتخابات حقيقية تجمع الفصائل الفلسطينية مع كل ما تتعرض له المناطق الفلسطينية كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية من حالة تصعيد إسرائيلية غير مسبوقة؟
2: طبعا، هو أكيد الخطأ الأكبر كان الإعلان عن الانتخابات دون إجراء حوار.

0: وطني داخلي. وكما تعلمين نحن وعدد كبير من القوى الفلسطينية كنا نطالب بهذا الحوار إما قبل إصدار ذلك المرسوم أو مباشرة بعده للاتفاق على آلية إجراء الانتخابات وضمان أن تجري بشكل ديمقراطي ونزيه وصحيح في ظل الظروف الصعبة كما جرى عام 2021. وهناك بصراحة أيضا هذا الحوار مطلوب لتعديل بعض الأمور في قانون الانتخابات، يعني في قضايا تعطل إمكانية أن يترشح الناس مثل الاستقالات، مثل الرسوم الباهظة التي على كل كتلة أن تدفعها كي تسجل نفسها إلى آخره. الحوار مطلوب والحوار الوطني مطلوب للتغلب بالضبط على الصعوبات التي ذكرتيها. وإذا جرى الآن حوار وطني هذا سيكون أمر إيجابي، ولكن ليس تأجيل بدون تحديد موعد فوري وسريع وفعلا يجمع كل الأمور وفعلا يؤدي إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لما يطالب به منذ 20 عاما، وهو حقه في انتخاب قياداته بشكل ديمقراطي، حق لم يمارسه منذ 20 عاما.
1: ما وصلنا من أنباء نقلا عن الأمين العام للجهاد الإسلامي الذي قال للجزيرة أيضا بأن الحوار الوطني سيبقى مستمر في القاهرة عن طريق لقاءات، ستتشارك الفصائل الفلسطينية في هذه اللقاءات. ما الذي وصلكم أنتم في المبادرة الوطنية الفلسطينية بخصوص هذا الحوار؟
0: نحن طبعا اطلعنا على أنه جرى حوار بين الإخوة في حركة فتح، وفد حركة فتح الموجود في القاهرة التقى مع الإخوة في حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كانت قد قدمت مبادرة هامة من جانبها، وجرى النقاش حول هذه الأمور. ولكن حتى الآن كما قلت لم يجد التشاور مع كل القوى الفلسطينية، ولم يحدد موعد لإجراء الحوار الوطني الذي أصبح ضروريا أكثر من أي وقت مضى.
1: لماذا دكتور مصطفى لم يتم التشاور مع عدد من الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة؟ لماذا يتم استثناؤها في مرحلة حساسة مثل هذه؟
0: أنا آمل أنه ليس استثناء ولكن موضوع تقني، بحكم أن الذين تشاوروا كانوا موجودين في القاهرة. ولكن الشيء الصحيح أن يكون لقاء لكل القوى الفلسطينية وأن يتحقق ما دعونا إليه منذ اتفاق بكين وللأسف تم تجاهله، وهو ضرورة عقد اجتماع للأمناء العامين بمشاركة الجميع. الشراكة الجماعية هي أمر أساسي وضروري، وأهم شيء تطمين الشعب الفلسطيني الذي كما قلت سيشعر بالأسف الآن لتأجيل الانتخابات مرة أخرى كما جرى عام 2021. تطمين الشعب الفلسطيني اللي هو أحق منا جميعا بالقرار أن هناك انتخابات وستجري وستكون ديمقراطية حقا.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، شكرا لك. يواصل الصحفيون في غزة عملهم تحت القصف حاملين كاميراتهم في مواجهة الخطر لتوثيق حرب أودت بحياة مئات الصحفيين ودمرت مقرهم بالإضافة إلى معداتهم. ورغم فقد الزملاء وقسوة الظروف فإنهم يصرون على أن تبقى التغطية مستمرة.
2: هياجر اسحب من ورا، جاك اسحب من ورا، بنسحب احسن يا شباب.
3: في الحرب لم تكن الكاميرا بمنأى عن الرصاص، ولم يعد الصحفي مجرد شاهد على المشهد بل غدا جزءا منه. خميس الريفي مصور صحفي عمل خلال سنوات الحرب على توثيق الصورة ونقلها وسط القصف والدمار. استشهد زميله أمام عينيه بينما واصل التغطية وهو يدرك أن على عاتقه رسالة وأمانة.
4: من المواقف الصعبة اللي عشتها أنا في حياتي في هذه الحرب في مخيم النصيرات، كنا رايحين نغطي حدث نقل مصابين من المخيم الجديد، فكان مع زميلي سيد نبهان. سيد نبهان استشهد جنبي بطلق قناص، وأنا يعني أنا وياه في لزق بعض، فاستشهد جنبي، فأصرت أن أنا يعني ما أترك الكاميرا وثقت الحدث.
3: أما الصحفي عبد الحكيم أبو رياش فقد فرضت عليه ظروف الحرب أن يحترف مهنة المتاعب بعد أن قتل الاحتلال ما يزيد عن 260 صحفيا ومنع دخول صحفيين أجانب حتى لا يكونوا شاهدين على جرائم الإبادة في وقت كان الجميع في دائرة الاستهداف.
5: دماءهم كانت هي ضريبة الصورة اللي والرسالة اللي بننشرها للعالم، ولكن رغم كل هذه التحديات والظروف الصعبة اللي احنا مرينا فيها يعني سنبقى مستمرين في نقل الحقيقة ونشر الصورة للعالم.
3: وهنا داخل خيمة الصحفيين في غزة أشخاص لم يكونوا صحفيين قبل الحرب وجدوا أنفسهم في صدارة المشهد، يوثقون ما يحدث من حولهم، يعملون بمعدات متهالكة في ظروف قاسية بعد أن دمر الاحتلال معظم المقار الإعلامية.
6: استهداف مباشر للصحفيين أدى إلى اغتيال أكثر من 260 صحفي وصحفية في أكبر جريمة تحدث في تاريخ الصحافة العالمية، بالإضافة لإصابة واعتقال المئات وتدمير كافة المؤسسات الصحفية وأيضا صعوبات اللوجستية، مما اضطر الصحفي للعمل إما من داخل الخيام أو مراكز الإيواء أو المستشفيات، وأيضا الاحتلال استهدفه في هذه الأماكن.
7: لم تكن الحرب في غزة مجرد قصة إنسانية يتنقلها الصحفيون ويوثقون يومياتها الدموية، فعلى مدى 3 سنوات تحول الصحفي الفلسطيني من شاهد إلى شهيد في تغطية استثنائية نقل خلالها أصوات الضحايا والناجين وفضح جرائم الاحتلال. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في تطورات الشأن السوداني، صوت مجلس الأمن بإجماع كافة أعضائه على تمديد نظام العقوبة المفروض على السودان لمدة 2 شهر. الآن معنا من نيويورك مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. ماذا في التفاصيل بيسان؟
8: ازدهار هذا هو يعني ثاني تمديد منذ سبتمبر، وكان الولايات المتحدة وهي حاملة القلم ومن صاغت القرار الذي تم التصويت عليه تسعى إلى توسيع دائرة العقوبات، لأن نظام العقوبات الحالي مختص فقط بدارفور وحظر سفر وتجميد أصول لكيانات معينة. وكان الهدف وما كانت تسعى له الولايات المتحدة يعني توسيع هذا النظام ليشمل حظرا وعقوبات وحظر أسلحة على كافة الأراضي السودانية، ويشمل أيضا بالتركيز على قضية استخدام المسيرات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ولكن يبدو أن الخلافات داخل المجلس ما زالت مستمرة بعد أن كان صوت المجلس لتمديد تقني في 11 سبتمبر على أن يتم الآن التصويت على يعني مشروع القرار الأكثر توسعا، ولكن الخلافات ما زالت قائمة خصوصا من قبل عدد من أعضاء المجلس. روسيا والصين تريان بأن المشروع الذي كانت تسعى الولايات المتحدة لطرحه يركز بشكل كبير على قضية المسيرات والاستخدام المزدوج، وكان هناك أيضا معارضة من الدول الإفريقية 3 في المجلس، ليبيريا والكونغو والصومال إضافة إلى باكستان. لذا ارتأت الولايات المتحدة إلى تمديد تقني آخر لمدة 2 حتى 11 ديسمبر لنظام العقوبات الحالي، وتمديد أيضا لعمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 11 يناير المقبل، لإعطاء فرصة أكثر للمزيد من التفاوض بين أعضاء المجلس على ما كانت تسعى أو تدفع الولايات المتحدة به. أيضا يعني ربما نشير إلى أن هذا التمديد هو حدث نظام العقوبات 20 مرة منذ أن اعتمد القرار 1591 عام 2005، وعمل فريق الخبراء مدد لمدة 19 مرة هذه التجديدات. لذا الآن نحن نقف يعني أمام فترة 2 للتفاوض، إن كان سيكون هناك بالفعل تقدم فيما كانت تدفع الولايات المتحدة به أم لا، سنرى طبعا مع بداية 2 ديسمبر وكيف ستتطور الأمور في كواليس المجلس.
1: واضح، شكرا جزيلا لك من مجلس الأمن مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك. إلى برلين، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني عقب محادثات مع المستشار الألماني عن شراكة جديدة مع ألمانيا لمواجهة الهجمات الهجينة والتهديدات الأمنية، كما شدد على أن بريطانيا وألمانيا تواجهان بشكل متكرر هجمات هجينة وعليهما التصدي لهذه التهديدات بشكل مشترك. الآن معنا من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي. نرحب بك عيسى، كيف ينظر عيسى إلى هذه المباحثات الألمانية البريطانية في هذا التوقيت؟
9: اليوم ما جرى اليوم بوصف المستشار الألماني في خيط غيشماغس بأنها لحظة تاريخية، وذلك في تبادل الوثائق، وثائق معاهدة كينغستون وهي المعاهدة الإلزامية بين الدولتين. المعاهدة في جزئها الأهم وهو الجزء الأمني ضد روسيا، نتحدث عن ديباجة هذه المعاهدة التي اطلعت عليها الجزيرة والتي تصف روسيا بأنها تخوض حربا ضد أوكرانيا وتهدد الاتحاد الأوروبي. أيضا تتضمن المعاهدة منظومة الصواريخ بعيدة المدى أو بمسمى ديبريسيشن سترايك، وهي ضمن المنظومة الأوروبية للصواريخ بعيدة المدى المسمى إلسا، والتي يمكن أن يصل مداها إلى 2000 كيلومتر. بمعنى آخر بأن أوروبا في هذه المظلة بإمكانها أن تستهدف روسيا حتى في أعماقها. أيضا تضمنت المعاهدة اليوم بحسب الاتفاق بين المستشار الألماني وضيفه البريطاني على أمن بحر الشمال، وذلك بتسيير دوريات لحماية الكابلات وحماية البنية التحتية، وهي إشارة مباشرة إلى موسكو التي كانت تتهم بأنها تخوض حربا هجينة. في مسألة الحرب الهجينة اتفق الطرفان في هذه المعاهدة على مواجهة الاعتداءات بالمسيرات وعملية التضليل وانتهاك الحالة الديمقراطية لهذه البلدان، وأيضا منع عملية التخريب عن طريق المسيرات، وهي إشارة واضحة تماما إلى روسيا. أيضا تضمنت هذه المعاهدة بما يسمى الالتزام الثنائي، بحيث أن هذه المعاهدة إلزامية للطرفين، ويمكن في حالة تعثر الشراكة ضمن حلف الناتو أن تقوم هذه المباحثات، هذه المعاهدة أن تقوم مقام الناتو في حالة تعثر هذا الإجراء. وبالتالي هذه الرسالة اليوم من ضيفين، من قائدين في أوروبا يعتبران الآن رأس حربة في مواجهة موسكو، تأتي هذه المعاهدة في ظرف حساس بما سماها المستشار الألماني لحماية المنظومة الأمنية الأوروبية. نعم،
1: شكرا جزيلا لك من برلين مراسل الجزيرة عيسى طيبي على كل هذه الإيضاحات. أوروبيا أيضا، ولكن في فرنسا هذه المرة، حيث تتواصل الاحتجاجات في عموم مدن البلاد على تردي ظروف التعليم في المدارس الثانوية وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت وزارة التعليم في فرنسا إنها ستنظم لقاء مع 3 منظمات طلابية على خلفية هذه الاحتجاجات. إلى أين وصلت الأمور في هذا الملف؟ هذا ما سنعرفه من مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان المتواجد حاليا في ساحة الجمهورية في باريس. نور الدين،
10: ازدهار. نحن الآن في ساحة الباستي. المظاهرة انطلقت قبل حوالي ساعتين من ساحة الجمهورية. الآن وصل المحتجون إلى هذا المكان المعروف في قلب العاصمة الفرنسية والذي له طبعا تاريخ. هنا كان كما يقال سجن تم يعني تدميره أثناء الحرب الثورة الفرنسية. هؤلاء متجمعون هنا منذ أكثر من ساعتين، نفس الشعارات التي انطلقت الأسبوع الماضي، أي أنهم يريدون أن تضع الحكومة على الطاولة مبالغ كبيرة لتحسين أوضاع الدراسة في الثانويات، ويريدون أيضا أن يتم التكفل بمستقبل هذه الفئة الشبانية من المجتمع الفرنسي. ولعل من الشعارات التي استمعنا إليها اليوم كثيرا هي أولا المطالبة من الرئيس أن يستقيل. ربما البعض يعني يأخذ عليه كونه لم يتدخل بقوة لحل هذه المشكلة والاستجابة لمطالبهم. الشعار الآخر هو تنديد واضح بقوات الأمن، على الرغم من أن قوات الأمن تلقت كما تعلمين قبل يومين تعليمات بعدم استخدام بعض المقذوفات التي تسببت كما تذكرين مثلا قبل يومين في بتر ذراع أحد الطلبة المحتجين. وطبعا هذه المظاهرة لا تزال مستمرة، تحيط بها قوات الأمن من مختلف الجوانب. هذه المظاهرة يشارك فيها أيضا نقابيون، يقولون مثل ما تحدث إلي قبل حوالي ساعة بأن هنا أولا لحماية وللمحافظة على أبنائهم وأطفالهم، وثانيا لدعم مشروعية هذه الحركة، وثالثا لكي تستجيب الحكومة وتعرف بأن الأمور لا تتعلق فقط ازدهار بأن المسألة تتعلق بشباب في عهد المراهقة أو في زمن المراهقة، وإنما شباب قلق على وضعه الحالي وقلق أيضا على مستقبله في ضوء الوضع العام لفرنسا. أضيف فقط بأن السلطات الفرنسية وتحديدا رئيس الوزراء تحدث أمس في كلمة مباشرة للطلبة وقال بأنه من حقهم أن يتظاهروا، وأنه لا يوجد في فرنسا من شخص أو مسؤول لا يريد أن يهتم بالقلق السائد حاليا في أوساط الشباب. ولكن الإجراءات التي وعد بها الطلبة قال بأنه سيبدأ في تطبيقها في نهاية الشهر القادم، عفوا الشهر الجاري. أيضا وزير التعليم قال بأنه على استعداد لبدء إجراءات من أجل تحسين أوضاع هؤلاء فيما يتعلق ب يعني إضافة أساتذة. المشكلة أن بالنسبة لهؤلاء كل هذه الوعود جاءت متأخرة، كل هذه الوعود جاءت متأخرة بالنسبة لهؤلاء، ولذا قرروا مواصلة هذه الحركة. وأنهي ازدهار بأن هؤلاء وتحديدا النقبيون قرروا اليوم تنظيم مظاهرة كبيرة الأسبوع المقبل تشارك فيها إذن النقبات. هذا ما يمكن الحديث عنه، هذا ما يمكن قوله في هذه اللحظة. لحد الآن يلاحظ الزهار بأن قوات الأمن لم تتدخل وأن الأجواء تبدو احتفالية إن صح التعبير من قبل المحتجين.
1: طب سريعا نور الدين، ماذا عن اللقاءات التي تحدثت وزارة التعليم أنها ستعقد مع الطلبة؟ هل حدد لها سقف زمني وفي 20 ثانية إذا تكرمت؟
10: في 20 ثانية اللقاءات تمت، ولكن يبدو أن ممثلي الطلبة خرجوا غير راضين على ما سمعوه من وزير التربية، والحكومة لا تزال تؤكد وهنا أنهي ازدهار بأنها دائما على استعداد لفتح الحوار مع هؤلاء ووضع نقطة نهاية.
1: بوزيان كنت معنا من باريس، ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم إذن في هذه التغطية للتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في آخر المستجدات قال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي إنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، كما أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. وقد أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إنه تم استهداف مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي ظهر اليوم. وفي اليمن أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد. من جانبها قالت القوة الحكومية أنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي السياق قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة كيفية الإسهام في دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا وإنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من ناحية أخرى أفادت تقارير للكونغرس أن الجيش الأمريكي خسر 81 طائرة ومروحية ومسيرة بقيمة تصل إلى 3 مليارات و300 مليون دولار خلال المواجهة مع إيران. في قطاع غزة أفادت مصادر في المستشفيات باستشهاد 3 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. سياسيا قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. الآن إلى شبكة مراسلينا بخصوص التطورات المتعلقة بملف اليمن. معنا من الرياض مراسل الجزيرة بدر ربيعان، من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أرحب بكم جميعا، ولكن نبدأ من الرياض. معك بدر ربيعان، آخر الإعلانات والبيانات على المستوى السعودي الرسمي.
11: نعم ازدهار، أحدث التطورات الميدانية في الرياض هو ما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد أن تم اعتراضه وتدميره، تسبب في أضرار مادية طالت روضة للأطفال ومجمع طبي في العاصمة السعودية. بحسب بيان الدفاع المدني جرى التعامل مع الحادثة وفقا للإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات دون أن يتضمن البيان إعلان عن وقوع إصابات بشرية. هذا الإعلان حقيقة يأتي بعد تأكيد التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، إلى جانب اعتراض صاروخ باليستي ثالث باتجاه خميس مشيط. إذن نحن نتحدث عن 3 صواريخ باليستية، أعلن متحدث التحالف اللواء الركن تركي المالكي عن اعتراضها وتدميرها في استمرار الهجمات لميليشيا الحوثي التي تعرض لها المملكة خلال الفترة الأخيرة. يقابل هذا الهجوم استمرار عمليات الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ والمسيرات، وبالتوازي أيضا مع الإجراءات التي تتخذها الجهات المدنية لحماية السكان والتعامل مع آثار هذه الهجمات. في الرياض تحديدا كان هناك أيضا تنويه صدر عن مطار الملك خالد الدولي، دعا فيها المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران الناقلة والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار. لم يتحدث التنويه حقيقة عن تعليق لحركة الطيران، إنما طلب فقط من المسافرين التأكد من وضع رحلاتهم في ظل هذه التطورات الميدانية. أما بالنسبة إلى موقف التحالف، يؤكد منذ بداية التصعيد التعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة أراضيها. هذا ما نشاهده خلال عمليات الاعتراض المتواصلة التي يقوم بها الدفاعات الجوية السعودية، إلى جانب العمليات التي أعلن التحالف عن تنفيذها ضد مصادر التهديد ومنصات إطلاق الصواريخ في عدد من المواقع في اليمن. على المستوى السياسي، هذا التصعيد يأتي بعد موقف مجلس الوزراء السعودي الذي جدد دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، هدان فيه أيضا استمرار الهجمات الحوثية وتهديد أمن المنطقة والملاحة في جنوب البحر الأحمر وأيضا باب المندب. على المستوى الدولي كان هناك أيضا إدانة وموقف فرنسي جديد من هذه التطورات عبر إدانتها الهجمات الحوثية المتكررة على السعودية، وأيضا إعلان تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها في الدفاع عن أراضيها. أيضا طالبت الحوثيين بالتوقف الفوري عن هذه الهجمات والاستفزازات وحذرت من استمرارها.
1: شكرا جزيلا لك من الرياض مراسل الجزيرة بدر أربيعان. الآن معك نبيل اليوسفي، هل من جديد يتعلق بالرواية الحوثية الرسمية حول هذه التطورات؟
12: نعم ازدهار، كانت القوات المسلحة اليوم قد أعلنت عن عمليتين باتجاه العمق السعودي وعمليتين أيضا باتجاه التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في اتجاه محافظة لحج وباب المندب. قال الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم كانوا قد استهدفوا صباح اليوم بصاروخ باليستي مطار الملك خالد، وأكد بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى خروج المطار عن الخدمة. أيضا بعد ساعات أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة عن عملية استهداف أخرى لمطار الملك خالد أيضا، وأكد بأن هذا الاستهداف بصاروخ باليستي ما أدى إلى تعطل حركة المطار، وكان هذا هو الاستهداف الثاني منذ أمس. كان قد تم الإعلان عن استهدافين بالطائرات المسيرة وصاروخ باليستي لمطار الملك خالد ذاته. في سياق آخر، كانت قد أعلنت القوات المسلحة أيضا استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن باتجاه معسكر قعوة، وهو في منطقة اتجاه رأس العارة باتجاه محافظة لحج، وأكدت بأن هذا الاستهداف كان بصواريخ باليستية ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن. أيضا أكدت بأنها استهدفت أيضا تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في مناطق السقية وكذلك المضاربة باتجاه محافظة لحج، وأكدت أيضا سقوط الكثير من القتلى والجرحى وإحراق الكثير من العتاد العسكري، فضلا عن إعلان الناطق العسكري للقوات المسلحة اليوم عن إسقاط طائرة برقدار في أجواء محافظة تعز. أكد بأنها كانت تقوم بأعمال عدائية وبأن هذا الاستهداف كان بسلاح مناسب. وكان قد أحصى الناطق العسكري خلال الساعة 24 الماضية أكثر الغارات منذ بدء التصعيد، أحصى 156 غارة جوية، قال بأنها توزعت على عدة محافظات. اليوم كانت وسائل إعلام محلية ورسمية وبالإضافة إلى مصادر محلية قد تحدثت عن انفجارات أكدت وسائل الإعلام بأنها غارات جوية مكثفة على الصنعاء وكذلك محيط مطار الحديدة ومنطقة ريمة، بالإضافة إلى محافظة إب ومحافظة البيضاء. وأيضا قبل قليل كان هناك الإعلان عن غارات جوية استهدفت محافظة تعز جنوب غربي اليمن. نعم،
1: شكرا جزيلا لك زميل نبيل اليوسفي من صنعاء. من تعز معنا ياسر حسن للوقوف على هذه التطورات. غارات واسعة إذن، الحديث عن البيضاء أيضا إب وعن معارك في الريف، ماذا في التفاصيل ياسر؟
13: نعم ازدهار، هنا في تعز آخر إعلان من قبل القوات الحكومية أن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في منطقة جبل حبشي غربية تعز. وتحدثت القوات الحكومية عن سقوط قرابة 23 من الحوثيين بين قتيل وجريح خلال غارات استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين في مديرية جبل حبشي غربية تعز. قبل ذلك القوات الحكومية أعلنت أن المواجهات ما زالت مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات في تعز، منها هناك في منطقة البيرين غربية تعز، وكذلك وصولا إلى منطقة كلائبة وهي مناطق تقع غرب تعز. هناك ما زالت المواجهات مستمرة، وتقول القوات الحكومية إنها تقدمت نحو الكلائبة ونحو البيرين، وقالت إن هناك غارات في تلك المنطقة خاصة في جبل حبشي غربية تعز. أيضا كان الناطق باسم القوات الحكومية قد أعلن فجر اليوم عن أكثر من 2103 عمليات ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، قال إنها قتلت وأصابت أكثر من 1860 من الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير مئات المركبات والمدرعات للحوثيين في مختلف الجبهات. في الجوف أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب شرقي المحافظة في الجوف. هناك أيضا في مأرب ما زالت المواجهات مستمرة بين الطرفين. وبالعودة إلى الساحل الغربي، ما زالت القوات الحكومية تسيطر على مناطق واسعة في الساحل الغربي، خاصة باب المندب وذباب، وتؤكد أنها متجهة نحو المخا. قبل ذلك كان قد أعلن عن السيطرة الكاملة عن جبال الكهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب، قالت القوات الحكومية إنها سيطرت عليها بشكل كامل، كما سيطرت على قمم جبال يوم أمس متعلقة أو موجودة في جبل حبشي، بالإضافة إلى بعض الجبال في منطقة الوازعية. إنسانيا، الصليب الدولي أعلن أن هناك بلاغات كثيرة عن مفقودين خلال الفترة الماضية. أعلن أن هناك أكثر من 1800 بلاغ عن مفقودين خلال الحرب في اليمن، خلال الحرب الأخيرة هنا في اليمن.
1: الزميل ياسر حسن من تعز، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. التطورات الميدانية لازلنا نتابعها هذه المرة على شاشة تفاعلية مع الزميل صهيب العصا. إليك صهيب.
14: نعم ازدهار، نحن بطبيعة الحال لازلنا نتحدث عن الضغط الذي تمارسه القوات الحكومية اليمنية في المنطقة الجنوبية من البلاد، وتحديدا حالة الشد والجذب في منطقة باب المندب وذوباب بين التقدم وتراجع بطبيعة الحال، وفي المقابل حالة الضغط التي تمارسها قوات جماعة أنصار الله على محيط تعز، حيث تطبق الخناق أكثر وأكثر على تعز. بكل الأحوال نحن لازلنا نتحدث عن المناطق الجنوبية من البلاد والجنوبية الغربية في محيط صنعاء والخط الساحلي. بصورة أقرب لما يحدث الآن، القوات الحكومية تقول بطبيعة الحال بأنها تتقدم في مناطق من باب المندب وذوباب في المنطقة الجنوبية. قوات جماعة أنصار الله أيضا تقول أنها تشكل ضغطا على تعز، وبالتالي يبقى المحور الأساسي الآن في خريطة اليمن هو هذا المحور الجنوبي، تعز المخا ووصولا إلى باب المندب، هذا محور الضغط الأساسي باتجاه تعز. والمعارك التي تتقدم فيها القوات الحكومية، تتراجع القوات الحوثية في بعض المناطق، والعكس صحيح أيضا، تتقدم القوات الحوثية في مناطق وتتراجع القوات الحكومية، مع تجديد القصف الذي تنفذه القوات الحكومية على مواقع تجمع القوات الحوثية، وأيضا القصف الذي ينفذه الحوثيون على مواقع تجمع وتحشيد القوات الحكومية. هذه إحدى أهم الجبهات، جبهة تعز. الجبهة الأخرى تمتد إلى مأرب والجوف، وهذان خطان يضغطان على منطقة صنعاء من الجهة الشرقية. بصورة أقرب لهذه الخريطة يمكننا رؤية الضغط الذي تشكله الحكومة على المنطقة الشرقية لصنعاء أو لمناطق سيطرة الحوثيين، بالإضافة أيضا للقصف المتواصل على منطقة إب، هذا فيما يتعلق بالقوات الحكومية التي تضغط من الجهة الشرقية على صنعاء، ولكنها أيضا تضغط في الجهة الجنوبية في منطقة باب المندب من جهة لحج. صورة أقرب لهذه الخريطة والتي تشكل محور العمليات الأساسي في المنطقة الجنوبية، لأننا نتحدث عن محاولة القوات الحوثية السيطرة على تعز والتقدم باتجاه تعز، كما ذكر مراسلنا قبل قليل بأن المعارك تدور الآن على بعد بضع كيلومترات تقريبا 10 إلى 15 إلى 20 كيلومتر فقط عن محيط تعز في المنطقة الجنوبية، لأن قوات الحوثية تسيطر أو تطوق تعز من كل الجوانب تقريبا، الشرق والشمال والشمال الغربي والغرب والشمال الغربي، ولكنها بقيت هناك منفذ وحيد هو المنفذ الجنوبي، وهو المنفذ الذي تحاول فيه قوات الحوثية الدخول نحو تعز عبر الضغط من جهة الغرب وتحديدا من منطقة الكدحة، وهي على بعد حوالي 20-25 كيلومتر تقريبا من الجنوب الغربي نحو تعز، وبالتالي محاولة الضغط على تعز. في المقابل القوات الحكومية تضغط في جبهة أخرى أو في مسار آخر، وهو المسار الجنوبي الساحلي من منطقة رأس العارة والمضاربة باتجاه جبال كهبوب، ومن بعد جبال كهبوب على الساحل باتجاه باب المندب وذوباب. القوات الحكومية تقول بأنها سيطرت أو انتزعت السيطرة على هذا الشريط، وهو شريط مهم من ذوباب إلى باب المندب، بعد أن كانت قوات الحوثي سيطرت عليه، وأن القوات الحكومية أيضا سيطرت على منطقة جبل كهبوب، لأن السيطرة على جبل كهبوب تعطيها أولوية وأفضلية في الإطلال على السهل الساحلي المطل في ذوباب وباب المندب، وتعطيها أيضا أفضلية في الإطلالة على الجهة الشرقية باتجاه المناطق الجنوبية من تعز وصولا إلى الوازعية. القوات الحوثية تقول في المقابل بأنها تقصف التجمعات قوات الحكومية المتمركزة في رأس العارة والمضاربة، لأنها هي هذه القوات الداعمة والقوات الخلفية للقوات المتقدمة في باب المندب وذوباب القادمة بطبيعة الحال بشكل أساسي من جهة لحج، وبالتالي يمكن القول بأننا إذا هجمة مرتدة إن صح التعبير من قبل القوات الحكومية في هذه المنطقة على وجه التحديد. ولكن الحوثيون يقولون أيضا أنهم يستهدفون خلف خطوط القوات الحكومية تحشيدات القوات الحكومية في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا للجبهة الأخرى التي فتحها الحوثيون في داخل الأراضي السعودية، سواء لناحية استهداف المواقع الحدودية نجران وجازان وأبها وخميس مشيط بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العمق حيث تتحدث البيانات الحوثية عن استهداف للرياض أكثر من مرة خلال الساعات القليلة الماضية. وبالتالي بالمجمل نحن نتحدث عن مساحتين، مساحة الأرض اليمنية التي تتسع فيها الجبهات وتتنوع من الجبهة الشرقية لصنعاء مأرب والجوف، الجبهة الجنوبية لتعز، وأيضا النقطة المركزية خلال الضغط خلال الساعات الماضية وهي نقطة باب المندب وذوباب والخط الساحلي، بالإضافة إلى كل ذلك الجبهة التي فتحها الحوثيون في العمق السعودي ازدهار.
1: شكرا لك صهيب، تطورات لابد للوقوف عليها في قراءة عسكرية، ولذلك نرحب بضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. العميد الياس حنة، تابعنا مع الزميل صهيب على الخارطة التفاعلية المعارك ربما على أكثر من محور، ولكن هناك محور أساسي أو هكذا يوصف، وهو المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، منطقة الساحل باب المندب ذباب وما إلى ذلك. كيف يمكن توصيف ما يجري في هذه المناطق مع الحديث عن حالة من الشد والجد بين القوات الحكومية والحوثيين؟
15: ازدهار للحرب اليمنية اليوم تأثير داخلي وبالتالي تأثير إقليمي كما تحدث صهيب، وبالتالي دولي بسبب باب المندب. فإذا نحن أمام ثلاثة مستويات من المعالجة في الداخل. في الداخل اليمني هناك ثلاثة جبهات أساسية، هناك الجوف قربها من صعدة، قربها من الحدود السعودية، وبالتالي مركز الصقل الأساسي فيها مخيم أو ثكنة اللبنات هي مهمة جدا. في الوسط هناك مأرب، مأرب فيها الثروة النفطية، هي تضغط على صنعاء، هي المدخل للعمق اليمني، الحوثيون حاولوا السيطرة عليها بسبب الثروة النفطية، هذه معركة. ولكن المهم والمركز الصقل الأساسي هو في منطقة تعز. لماذا؟ لأن المفاجأة الحوثية كانت عبر احتلال الساحل والوصول إلى باب المندب، وبالتالي اليوم انتقلنا بعد فجر إعلان الحكومة اليمنية عملية فجر اليمن، انتقلنا إلى مرحلة الهجوم العكسي، وبالتالي هذا ما حصل في ذباب. ولكن لا يمكن السيطرة على الساحل إلا إذا تمت السيطرة على المرتفعات، من هنا تدور المرتفعات. يعني إذا الحوثي أراد البقاء في باب المندب وفي ذباب والمخا عليه فعلا أن يسيطر على التلال، والحكومة إذا أرادت فعلا أن تطرد الحوثي إذا صح التعبير من هذه المنطقة عليها أن تحافظ على
16: القدرة العسكرية في ميزان القوة. نتحدث عن الحوثيين، نتحدث عن القوات الحكومية اليمنية مدعومة بدعم سعودي، تغطية للطيران السعودي في المنطقة، بالتالي تقييم للقدرات العسكرية في هذه المرحلة.
15: القدرات العسكرية على الورق شيء وبالتنفيذ شيء، يعني هذه القدرات تنفذ على الساحل، يمكن المناورة، يمكن أن يقاتل، وبالتالي السرعة والحركية تتطلب دعم جوي مهم جدا، وهذا الأمر يساعد. ولكن إذا انتقلنا إلى مرحلة الجبال ازدهار، الجبال الطرقات صعبة، هناك جبال نتحدث عن الوازعية، عن كهبوب، نتحدث عن حيفان، هذه المناطق لا يقاتل فيها من ضمن عمليات مناورة، يقاتل بوحدات بسيطة، وحدات عديد قليل، يستهدف مراكز الصقل الأساسية أو نقاط الالتقاء أو مراكز الصقل على الطرقات بسبب لقطع. فإذا نحن نتحدث عن في الجبال لا ينفع سلاح الجو كما ينفع في الساحل، فإذا لا يمكن الحديث عن فعلا موازين قوى. طيب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نمبر 1 في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن أنزلت الخسائر بإيران ولكن لم تحسم المعركة سياسيا، هذا هو الأساس.
16: لكن الحوثيون يفتحون جبهة الآن مع السعودية، يعني أكثر من جبهة على المستوى الداخلي ومع السعوديين من خلال إعلاناتهم الرسمية والصواريخ البالستية التي يتحدثون بأنهم أطلقوها، والسعوديين يتحدثوا بأنهم اعترضوها. يعني إلى أين تسير الأمور مع أكثر من جبهة في هذا الإطار؟
15: في بداية الحديث ازدهار تحدثنا عن ثلاثة مستويات، البعد الداخلي، البعد الإقليمي، وهنا تدخل المملكة العربية السعودية وحلف مكة أو اتفاق مكة، وبالتالي هذا الاستعداد للدفاع عن المملكة العربية السعودية. ولكن ازدهار لا يمكن فصل المسرح اليمني السعودي عن المسرح في مضيق هرمز، أصبحت كلها مترابطة. من هنا تقول الولايات المتحدة الأمريكية والقيادة المركزية أننا سنساعد المملكة العربية السعودية بالدفاع، بالذخيرة، بالشورى، بالاستشارة، وبالتالي حتى بالاستعلام والتكتيك. ويقال أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت بطارية باتريوت إلى ينبع لحماية الأماكن النفطية أو المركز الصقل
16: النفطي. أي المحاور ستكون أكثر اشتدادا ربما في الأيام المقبلة استشرافا ربما للبعد العسكري المتعلق بالبعد الميداني؟
15: تعز ستكون هي الأساس. إذا تمت السيطرة أو تطويق تعز، وبدأنا نرى أن تعز 23 مديرية، كل المعارك البسيطة بالجبال تدور على هذه المنطقة من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، والهدف دائما هو قطع الطريق وعزل تعز عن الساحل باتجاه لحج وباتجاه عدن، لأن عدن تعتبر مركز صقل أساسي للحكومة بديلا عن صنعاء، فيها مطار، هي المركز اللوجستي، وبالتالي أيضا منها تدار العمليات العسكرية. قطعها هذا يعني أن فعلا يمكن للحوثيين البقاء في الساحل، لأنه الحكومة لم تدخل فعلا نهائيا إلى ذباب.
16: تجنب قطعها على ماذا يعتمد في هذه المرحلة؟
15: على العدد، على الاستعلام، على القتال الجبلي، وهنا الصعوبة. نحن انتقلنا من مرحلة المبادرة إلى مرحلة الانسداد أو ستيلميت، ومرحلة الاستنزاف. لا يمكن الحسم في في في في اليمن عبر التاريخ، الحروب لا يمكن لها أن تحسم، unwinnable wars كما تسمى.
16: شكرا جزيلا لك إذن العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. لا تزال تطورات متتالية على الساحة الميدانية اليمنية كما نتابع أولا بأول. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا وإنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. الآن معنا شبكة مراسلين من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور للوقوف على أحدث وآخر المواقف لدى الطرفين. أبدأ من البيت الأبيض معك فادي منصور.
17: نعم ازدهار، كما أشرت نائب رئيس الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي دونالد ماركو روبيو لا يزال يشدد على مسألة المضاعفات الاقتصادية الوخيمة التي ستعاني منها إيران خلال الأسابيع المقبلة. وفق تقديرات الإدارة الأمريكية الوضع يزداد صعوبة في إيران، خصوصا مع نفاد مخزون النفط العائم والذي كانت تصدره إيران إلى الصين، وبالتالي تقول الإدارة الأمريكية أنه لن يعود بإمكان إيران أن تتبادل أي شيء تجاريا مع الجانب الصيني مع نفاد هذا المخزون. في المقابل مرة أخرى أطل الحديث بالنسبة للتفاوض، ولكن أيضا مع مسار بالتوازي يتعلق بإمكانية نشوب الحرب مرة أخرى قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه قال يوم أمس خلال احتفالية انتخابية في ولاية تكساس بأن المفاوضات جارية الآن مع الجانب الإيراني بقيادة مبعوثه ستيف ويتكوف، لكنه قال إنه حقا لا يريد التوصل إلى اتفاق في الوقت الراهن مع إيران، علما أن طهران تريد أن تفعل أي شيء للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه وفق مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل نشرت دي أتلانتيك مقالا أشارت فيه إلى أن الإدارة الأمريكية طلبت من البنتاغون تحضير خطط لتوجيه ضربات عسكرية محتملة ضد إيران قبيل الانتخابات التجديد النصفي. ووفق مصادر دي أتلانتيك هذا الأمر قد يحدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحريك ملف الحرب مع إيران بشكل محدود لكي ربما يعلن عن انتصار ما ضد إيران في هذه الحرب قبيل الانتخابات التجديد النصفي، بما يمنح الحزب الجمهوري بعض الزخم الذي يفتقده بشكل كبير قبيل الانتخابات بسبب ارتفاع أسعار الوقود جراء هذه الحرب المتواصلة مع إيران وانعكاس ذلك على أسعار على كلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وهو ما يقود الاستياء السياسي هنا على مستوى الناخب الأمريكي ويعزز حظوظ الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس. لكن دي أتلانتيك أشارت إلى أنه ليس هناك أي قرار حتى هذه اللحظة، لم يتخذ أي قرار بشن هذه الهجمات. في المقابل تصريحات نائب الرئيس الأمريكي لصالح وكالة رويترز أعادت مرة أخرى طرح التساؤلات حول مسار التفاوض مع إيران، خصوصا عمليا أن نائب الرئيس يطلب من إيران اتخاذ مبادرات تظهر أنها جادة في التفاوض على الملف النووي الإيراني من خلال تقليص قدرات تخصيب اليورانيوم ومخزونها عالي التخصيب من الوقود النووي، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر البيت الأبيض للجزيرة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يغير موقفه من ضرورة تصفير تخصيب اليورانيوم في إيران ونقل هذا اليورانيوم خارج البلاد كضمانة أساسية حول عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي على أن تحصل على الوقود النووي من الخارج حتى من قبل الولايات المتحدة. لكن الموقف هنا في الإدارة الأمريكية أن إيران ترفض اتخاذ أي خطوة تبدي عن حسن نوايا طهران إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق وسط خلافات حول طبيعة التزامات كل طرف ومن يتخذ الخطوة الأولى وأي خطوات ينبغي اتخاذها لتحريك هذا المسار.
16: شكرا جزيلا لك زميل فادي منصور. إليك نور الدين الدغير، كيف ترد بالتالي طهران الرسمية على كل هذه التساؤلات على المستوى الأمريكي؟
18: ازدهار، يبدو أن الجانب الإيراني اليوم ربما حاول بشكل أو بآخر أن يرسم حدوده في طبيعة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، والكلام هذه المرة جاء من رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الذي وضع مجموعة من الخطوط التي رسمتها طهران في تفاوضها والتي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية. آخر الأخبار والمواقف ترتبط بطبيعة العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعلم على أن من المطالب الأمريكية كذلك أن يصل مفتش الوكالة إلى المناطق التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن في طهران موقف واضح وصريح وربما قد لا يتغير، وهو أن إيران لن تمنح للمفتشين إمكانية الوصول لهذه المنشآت النووية، ويبدو أن لطهران كذلك مبرراتها الأمنية بالدرجة الأولى. وهذا ما قاله إسلامي حينما قال بأن المفتشون لن يصلوا إلى هذه المنشآت. لماذا؟ لأن الهدف هو معرفة ماذا حدث هناك وإرسال جميع الصور المرتبطة بالمنشآت خاصة للولايات المتحدة الأمريكية أو إلى إسرائيل، هكذا عبر محمد إسلامي. وبأن هذه المنشآت الآن أصبحت تخضع لقانون يسمى قانون في البرلمان الإيراني والحفاظ عن المصالح الاستراتيجية، وكذلك منع الوكالة من الوصول إلا بإجراءات وبتوافق مع طهران. إذن هذا البند يبدو أن الجانب الإيراني قد فصل فيه لا وصول للمفتشين إلى المنشآت النووية التي استهدفت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في السياق ذاته يقول إسلامي بأن الوكالة تصل إلى المنشآت العادية التي لم تتعرض للهجوم، لكنها لا تشير إلى ذلك في تقاريرها. النقاط الأخرى التي يتم الحديث عنها من قبل محمد إسلامي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في موقف إيران من تخصيب اليورانيوم، هل فعلا ستلجأ إيران إلى وقف عملية تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق أو تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب هنا كان واضحا بالقول إن إيران لن تتراجع عن عملية تخصيب اليورانيوم، ربما هنا من خلال استقراء المواقف قد تلجأ طهران إلى خفض نسبة التخصيب، لكن ما يفهم من كلام إسلامي أن إيران لن توقف عملية التخصيب بشكل كامل. هناك سؤال كذلك مطروح على إيران وتريد الولايات المتحدة الأمريكية الإجابة عنه، وهو موقف إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. بكل تأكيد هناك مطالب أمريكية بأن

0: 76%. إذا تقريبا هذه هي الصورة الآن التي رسمتها طهران في الرد على الولايات المتحدة المكرية ومطالبها من البرنامج النووي.
1: هذا فيما يتعلق بالبرنامج النووي نور الدين، ولكن هناك حديث وأمال ربما أمريكية في هذه المرحلة على تفاقم الأمور على المستوى الاقتصادي، هذا ما يقول وزير الخارجية الأمريكي في هذه المرحلة. بالتالي كيف تدار أيضا الأمور اقتصاديا في إيران؟
0: ازدهار بكل تأكيد الحصار الجوي والبحري وكذلك العقوبات المفروضة على طهران أثرت بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي، على مستوى التضخم، على مستوى غلاء الأسعار، على مستوى تراجع العملة المحلية مقابل الدولار. لكن الجانب الإيراني يحاول نوعا ما بحسب ما يقوله المسؤولون الإيرانيون هنا يحاول ضبط أوضاعهم مع الوضع الحالي. ما سمعناه اليوم بالتحديد من الرئيس الإيراني الذي غادر طهران إلى تركمانستان للمشاركة في قمتين، قمة رابطة الدول المستقلة وكذلك قمة دول المطلة على بحر قزوين، قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تفرض حصارا بسهولة على طهران. جوابه في ذلك يقول بأن لإيران مجموعة من دول الجوار بيبلغ عددها 15 دولة جارة، وإيران مستعدة ولديها الإمكانية لربط علاقات مع هذه الدول على المستوى الاقتصادي، على المستوى التجاري وكذلك على المستوى الأمني. أكثر من ذلك يمكن القول كذلك ازدهار بأن الجانب الإيراني يعرف أنه سيواجه مشاكل في تأمين العديد من الموارد، خاصة في مسألة الطاقة مع الهجمات التي استهدفت عدد من المنشآت النفطية. الرئيس كذلك كان له حديث أمس حينما قال بأن تقليص مصرف الطاقة في العديد من المنشآت الحكومية ربما قد تلجأ إليه الحكومة مستقبلا. لماذا؟ لمنع أي مشكلة في عملية الإنتاج وتوقف الشركات المنتجة هنا في إيران. بالنسبة لإيران والحكومة أن تهتم وأن تحافظ على طاقتها الإنتاجية، لكن بالتقشف وربما البحث عن منافذ أخرى حدودية أكثر من أن تكون جوية أو بحرية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدقير. الآن معنا في الأستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نرحب بك دكتور محمد. هناك من يرى في هذه المرحلة نوع من الضبابية، عناوين كثيرة عريضة. هل الأولوية الأمريكية أو الإيرانية هي فتح مضيق هرمز؟ هل الأولوية البرنامج النووي الإيراني؟ هل الأولوية لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وبالتالي قد تثمر ذلك عن نتائج ترتئيها وتريدها الولايات المتحدة وتطمح إليها؟ نريد توصيف حقيقي لهذه المرحلة دكتور محمد.
2: الجواب يقتضي تحديد أين نقف، هل في طهران أم في البيت الأبيض؟ بالنسبة للإيرانيين قدموا عرضا بإعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام على أساس أنه هذا يكون بمثابة مفتاح لمفاوضات لتسوية دبلوماسية، لكن ترامب في البيت الأبيض لم يقدم ردا في المستوى، ولا زال الإيرانيون يبحثون في هذا الرد، ويبدو أنه رد فاتر على الاقتراح الإيراني. إذن بالنسبة للإيرانيين قضية هرمز أساسية، وبعدها كما هم متعلقون بمذكرة التفاهم هناك قضايا أخرى،
1: لكنهم يتحدثون عن وساطة ما تزال مستمرة ومرحلة تبادل للرسائل في ذات الإطار،
2: وهم أيضا لم يبتعدوا ولم يتخلوا عن روح مذكرة التفاهم، لا زالوا متمسكين بالشروط الستة، ومنها أيضا إنهاء الحروب على كل الجبهات، عدم ارتكاب عدوان أمريكي أو إسرائيلي مجددا على إيران، قضية اليورانيوم على التخصيب، الأرصدة المجمدة. ثم نأتي إلى الملف النووي، وهذا في الترتيب الأخير بالنسبة للموقف الإيراني. في المقابل ترامب عندما يتعثر في إيجاد تسوية لمضيق هرمز وتسوية قضية الطاقة، والآن هناك أزمة حقيقية، أسعار النفط وأسعار الوقود في الولايات المتحدة مرتفعة جدا، عندما تتعثر هذه الاستراتيجية إزاء الإيرانيين ماذا يفعل؟ يعود إلى الخطاب المرجعي، وهو خطاب منع إيران من أن تصبح نووية، وقد يتحدث أيضا عن اليورانيوم التخصيب. فبالتالي
1: يعني هذا هو المخرج لدى الرئيس ترامب في هذه المرحلة،
2: هذا هو المخبأ، هذا المخبأ
1: برنامج نووي
2: بالضبط. يعني هو يحتمي بأنه لا زال قويا، وعلى الولايات المتحدة أن تمنع إيران من تنمية قدراتها النووية، وهذه مسألة ليست مختلفا عليها، ولكن ينسى أو يتناسى أن هناك عدة قضايا، ومنها أزمة هرمز، ومنها الأرصدة المجمدة، وإنهاء الحرب. كل هذه القضايا لا ينظر إليها الآن لأنه لا يوجد لها الأدوات للتعامل معها. فماذا يقف؟ يقف أمام الولايات المتحدة ويعيدنا إلى خطاب مطروح منذ عدة عقود، منع إيران من العتبة.

0: النووية، وأيضا لا ينفخ روح جديدة في أي فكرة وساطة قطرية أو باكستانية أو مشروع تسوية. لذلك الآن،
1: ولكن هو نفسه الذي قيد نفسه بموعد مرتبط بالانتخابات النصفية الأمريكية، إما بعد أو قبل هذه الانتخابات، وضع سقفا زمنيا لانتهاء هذه الحرب مع إيران،
0: وتحرر من هذا السقف الزمني بأنه في وقت من الأوقات خلال شهر سبتمبر وحتى هذه اللحظة تحرر نسبيا من أن حتمية أن الجمهوريين سيخسرون الأغلبية في مجلس النواب، ويبقى السؤال حول مدى بقاء أو غياب الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ. الآن وفق ما نشرته أكسيوس ودي أتلانتيك اليوم، يبدو أن ترامب يحن مجددا إلى فكرة عدم تأجيل الضربة العسكرية إلى ما بعد الانتخابات، يريد أن يستبق بها هذه الانتخابات، فبالتالي يعود إلى وصية وزير الخزانة بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت، اللذين يقولان إن مزيدا من الخنق الاقتصادي مع ضربة عسكرية قياسية لا حتميا لا شك في أنها ستضعف الإيرانيين، ويحق وقتها لترامب أن يقف قبيل موعد الانتخابات ويعلن أن هناك نصرا أمريكيا حاسما. إذن يعني الآن ما يروج في أوساط البنتاغون هو هذه الرؤية التصعيدية، رؤية تحضير الجيش يعني وتحضير القدرات لضربة قد لا تنطلق.
1: في سياق ما ذكرت وكأن هناك رؤية أمريكية واضحة، إما باستئناف الضربات أو بالخنق أو زيادة الخنق الاقتصادي على إيران، ولكن ماذا عن الرؤية الإيرانية وطريقة إدارة إيران لهذه المرحلة؟ هذا التمسك وهذا الإصرار على الموقف، إلى أين يمكن أن يوصل إيران في هذا الملف مع الولايات المتحدة؟
0: قبل ذهاب بيزشكيان وعرقشي إلى نيويورك لحضور أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يبدو أن هؤلاء المعتدلين تمكنوا من إقناع قيادات الحرس الثوري وقيادات المجلس الأعلى للأمن القومي بضرورة الاستثمار في المسار الدبلوماسي، وذهبوا إلى نيويورك وقدموا الاقتراح بإعادة فتح مضيق هرمز. لكن الآن يبدو أن القراءة بدأت تتراجع عن الخيار الدبلوماسي وتستحضر احتمال ضربة عسكرية، بمعنى عدنا بالضبط إلى منطق 40 يوما، حرب 40 يوما الأولى وأيضا الضربات التي كانت لمدة 13 ليلة، بمعنى أن الإيرانيين وإن كانوا منفتحين على الخيار الدبلوماسي ويقولون أنهم لم يبتعدوا عن هذا الخيار، ولكن من الناحية الواقعية هم أيضا يحضرون أنفسهم لضربة عسكرية وأين ستضرب وكل هذه الاحتمالات، بمعنى أن الموقف الإيراني لم يطمئن بعد إلى المسار التفاوضي، وأن ترامب أيضا يريد أن يحتفظ بالخيارين معا، يتحدث في الصباح عن تسوية دبلوماسية وقد ينقلب في المساء إلى لغة التصعيد، فبالتالي لننتظر من الآن إلى موعد الانتخابات.
1: وهذا ما يفعله الجميع دائما في حالة انتظار وترقب لما سيقول إليه هذا الملف. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى التطورات في قطاع غزة، فعلى وقع الذكرى الثالثة للحرب يتواصل التصعيد الإسرائيلي، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوة الاحتلال في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر هذا اليوم. بالمزيد معنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. ساعة الآن على آخر التطورات، كنا قد تحدثنا شادي عن تطورات ميدانية داخل القطاع، هل من تحديثات جديدة في الساعة الأخيرة؟
2: بالفعل ازدهار حصيلة الشهداء ترتفع الآن إلى 4 شهداء بعد إعلان وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه نتيجة قصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة قبل أيام، بالإضافة إلى استشهاد 3 فلسطينيين اليوم في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. كان آخر تلك الغارات استهداف مركبة مدنية في حي تل الهوى بالقرب من المستشفى الميداني الأردني، حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية بأكثر من صاروخ سيارة مدنية وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين 2 وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين. جراح أحد المصابين وصفت بالخطيرة حسب المصادر الطبية هنا في مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة لتوام شمال مدينة غزة، وأسفرت عن إصابة مواطن بجروح خطيرة أيضا. وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل الفلسطينيين في منطقة لتوام، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينية وإصابة عدد من الفلسطينيين صباح هذا اليوم نتيجة القصف المدفعي المكثف التي تشهدها المناطق الشمالية والشرقية من مدينة غزة، بالإضافة لإطلاق النار المستمر باتجاه الفلسطينيين وخيامهم في محاولة لتوسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وما يرافقه من عملية نزوح لعائلات فلسطينية قريبة من الخط الأصفر. في جنوب القطاع أيضا ازدهار تستمر الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على المناطق الغربية من مدينة خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، حيث أسفر القصف المدفعي على الشقق السكنية في منطقة مواصف مدينة رفح عن إصابة 7 فلسطينيين، بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة وبينهم أطفال ونساء نتيجة القصف المدفعي على تلك المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية، لكن الجيش الإسرائيلي يركز في الآونة الأخيرة على تلك المناطق في استهداف خيام النازحين والمنازل المتواجدة في منطقة مواصي مدينة رفح أو منطقة مواصي مدينة خان يونس. الطائرات المسيرة الإسرائيلية لا زالت تحلق بكثافة في أجواء مدينة غزة وما ينتج عنه من غارات إسرائيلية متواصلة.
1: شكرا جزيلا لك زميل شادي شمية، كنت معنا من مدينة غزة. الآن إلى فرنسا، حيث تتواصل الاحتجاجات في عموم مدن البلاد على تردي ظروف التعليم في المدارس الثانوية وسط إجراءات أمنية مشددة. معنا الآن للوقوف على التفاصيل المتعلقة بهذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات زميل نور الدين بوزيان من باريس. ما الذي استجد في الموقف حيث أنت كنت تتابع المظاهرات عن كثب؟ نور الدين،
3: ازدهار المشهد يتحدث عن نفسه، غازات مسيلة للدموع وهذه الشاحنة من خرطيم المياه، قوة الأمن متواجدة في كل هذا المكان، والمتظاهرون الآن أصبحوا محاصرين من كل الزوايا ومن كل الشوارع. نتابع الآن نقلا مباشرا من ساحة الباستي بقلب العاصمة الفرنسية، قبل قليل احتك واشتبك بالأيادي عدد من المحتجين مع قوات الأمن. هذه المنطقة يلفها الآن سحب أو تلفها سحب من الغازات المسيلة للدموع. يبدو أن السلطات قررت الآن تفريق هذه المظاهرة حتى باستخدام الغازات المسيلة للدموع. هذا ما ألقاه قبل قليل المحتجون على قوات الأمن، هذه اللوحة المقوى، وقبل قليل أيضا اشتبك عدد من المحتجين. نلاحظ هذا المتظاهر الذي يحمل الآن يرشقون قوات الأمن ببعض المقذوفات. نلاحظ هذا يريد أن يتحدى قوات الأمن، والآخرون حذروا أو جهزوا هذه الألواح المقوات. وطبعا نستمع الآن إلى الدخان يأتي بكثرة إلى هنا وحالة احتقان قوية وتشنج واضح في هذه اللحظات. يبدو أن السلطات تريد تفريق هذه المظاهرة بأقرب وقت ممكن، مظاهرة خرجت لليوم الثاني عفوا بعد يومين فقط من مظاهرات سمير تكير، من مظاهرات كانت شهدتها فرنسا للمطالبة بتحسين أوضاع الطلبة. يبدو أن اليوم هذا استخدام القوة جاء بعد أن السلطات كانت وعدت بأنها لن تستخدم بعض المقذوفات بعد أن بترت يد أحد الطلبة، لكن استخدام كثيف قبل أن أظهر معكم ازدهار كان استخدام قوي وكثيف للغازات المسيلة للدموع. والشرطة الآن نرى هذا الجانب لما نراه من قبل كيف أنها تحاصر تتقدم باتجاه المتظاهرين لكي تبعدهم عن هذه الساحة ولكي تفرقهم وتنهي هذا الاعتصام أو هذا التجمع. الذي نذكر بأنه يأتي في سياق تعبئة لطلبة الثانويات، وطبعا هذا، ولا شك أنه ستكون له تداعيات سياسية، خاصة وأن هذه الحركة على ما يبدو كما يقول البعض خرجت عن طبيعتها واتخذت أبعادا أخرى سياسية وأيضا نقابية، وهذا ما ربما يجعل فرنسا على في صيف على موعد مع خريف ساخن. إذن
1: نعم.
3: هذه
1: نعم نردين
3: أقوله لكم
1: ربما السؤال
3: الآن
1: مطروح
3: مباشرة من ساحة الباستي حيث
1: توقيت لماذا نعم. لماذا اختارت الشرطة في هذا التوقيت وفي التعامل مع هؤلاء الشبان هذه الطريقة لتفريق المتظاهرين الشبان في هذه الساحة باستخدام الغازات المسيلة للدموع؟ لماذا هذا القرار الآن؟
3: يبدو أن الذين طلبوا تنظيم هذه المظاهرة طلبوا أن تنتهي عند الساعة تقريبا عند الساعة الخامسة بتوقيت باريس أي السادسة في الدوحة، ويبدو عندما ظل هؤلاء المحتجون يواصلون شعاراتهم نكره الشرطة يطالبون باستقالة ماكرون، وبدأ بعض من الشباب عملية إلقاء بعض المقذوفات، حينئذ تقررت الأجهزة الأمنية التدخل لفض هذا التجمع. هذا ما يمكن طبعا تفسير به ما حدث لحد الآن. نلاحظ في هذه اللقطة كيف أن عدد من رجال مكافحة الشغب يواجهون بعض المقذوفات التي تأتي من الجانب الآخر، ونريكم الآن كيف أن هؤلاء أغلبهم ملثم كما تلاحظين وتشاهدين، ازدهار ملثمون يطلقون طبعا مقذوفات باتجاه قوات الأمن، ويبدو أن هذه الصور والمشاهد ربما ستزيد في توتير الأجواء بين المتظاهرين وبين قوات الأمن، علما بأن النقابات طلبت ودعت إلى مظاهرة كبيرة يوم الثلاثاء القادم.
1: طيب، حالة الاحتقان واضحة، حجم المشاركة على يبدو كبير، هذا ما نتابعه خلال أيام، ولكن إلى أين وصلت الجهود ربما على المستوى الرسمي الآن لاحتواء هذا الموقف ما بين الحكومة الفرنسية وزارة التعليم الفرنسية للتسوية مع الطلاب؟ لديهم مطالبات، لديهم الكثير مما يريدونه من الدولة على في سياق مدارسهم وما إلى ذلك، فبالتالي إلى أين وصلت الجهود لاحتواء الموقف نوردي؟
3: ازدهار هذه الجهود يمكن تلخيصها في ثلاث مراحل. أولا، اليوم استقبل وزير التعليم استقبل ثلاث نقابات، لكن يبدو أن اللقاء انتهى من دون أن يرضى الممثل الطلبة على ما قيل لهم وعلى ما سمعوه، وأيضا هناك طلب آخر أو وعود أخرى تقدم بها رئيس الحكومة الذي قال بأنه سيعلن عن إجراءات قريبة للاستجابة لبعض مطالب هؤلاء المحتجين، ولكن دعيني أقول بأن هذه الحركة هذه المطالب من الواضح جدا أنها اتخذت أبعادا أخرى. عندما يلتحق النقابيون، عندما يكون هناك مضربون في قطاعات أخرى، يمكن القول بأن هذه الحركة حركة الطلبة ما هي إلا مؤشر أو شرارة لتحرك لغضب لقلق بدأ يساور عدد من الفرنسيين بسبب الوضع العام للبلاد.
1: هل يمكن أن يشمل مناطق فرنسية أخرى
3: على ما يبدو مجرد مظاهرات للطلب؟
1: هل يمكن أن يتجاوز نعم. باريس وينتقل إلى محافظات أو مناطق فرنسية أخرى؟
3: نعم، هي وصلت إلى هذه المحافظات، لكن في أغلب المدن خاصة البعيدة عن باريس كانت مظاهرات وحركة احتجاج من دون أن تتحول إلى هذا المشهد. لكن باريس كما تعلمين هي معلم لفرنسا وهي العاصمة التي يتابعها الإعلاميون والصحافة الدولية، وهي مكان الحكومة غير بعيد من هنا يوجد مقر الرئاسة الفرنسية، وبالتالي هناك فعلا مظاهرات في عدة مدن من بينها مثلا تولوز في الغرب، بوردو أيضا في الغرب، ران في الشمال شمال الغرب، أيضا ليون في وسط فرنسا، مارسيليا جنوب فرنسا، كلها شهدت أعمال عنف ولكنها كانت محدودة. أذكر فقط بأن وزير الداخلية أمس عندما استجوب من قبل لجنة في البرلمان كان أعلن بأن لا أحد أن الشرطة لم تتلقى وهذا كلامه أي تعليمات من أجل استهداف المحتجين، ويعني وجه التهم لهؤلاء وخاصة جهات معينة كما قال هي التي تقوم حاليا بتوظيف هذا بين قوسين.
1: نريدين أنت قريب جدا
3: الطلابي من أجل
1: أن تخرج الأمور عن السيطرة. المتظاهرين وكانوا يرددون هتافات بأصوات عالية، قربنا أكثر من هتافات المتظاهرين ومن مطالبهم، ماذا يريدون الآن؟
3: المطلب الذي تسمعين وتستمعين إليه الآن هم يعني شعارات عنيفة ضد قوات الأمن، يتهمون قوات الأمن بقمعهم ويقولون بأن كل العالم ليس فقط الفرنسيين حسب ما يرددون يكرهون قوات الأمن، الشرطة يكرهون، ويرددون بأننا أيضا سننتصر في هذه المعركة. هذه زجاجة تصلنا الآن كما نلاحظ، لا زال بعض هؤلاء يلقي بالمقذوفات الخطيرة. الآن مثلا زجاجة تكسرت أمامنا، وكما قلت الطلبة يؤكدون بأنهم لن يتراجعوا عن حركتهم إلا عندما تضع الحكومة مبالغ مالية كبيرة من أجل تحسين أوضاعهم في المدارس والثانويات. لكن كما قلت ازدهار فيما سبق، هذه الحركة يبدو أنها تتجاوز مطالب من أجل تحسين وضع الثانويات، يبدو أنها اتخذت بعد أن هناك قلق يساور هؤلاء، أزمة اقتصادية، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك ظروف اجتماعية صعبة، هناك يعني فوارق اجتماعية بين المدن بين الثانويات. وكما تعلمين الشرارة الأولى انطلقت في الحقيقة من الضواحي، وأنت تعرفين جيدا أن الضواحي تعيش وضعا هشا، وبالتالي يمكن الحديث عن يعني
1: وهذا المشهد ليس جديد على الفرنسيين،
3: غضب اجتماعي حيال السياسات المتبعه
1: على المظاهرات في الشوارع الفرنسيه. نعم. نور الدين، وتابعناها معك اكثر من مره، ولكن ما المختلف في مظاهرات واحتجاجات هذه المره؟
3: المختلف انقله لك عن احد الذين شاهدوا وعايشوا أحداث سابقة طلابية ومظاهرات واحتجاجات، يقول بالحرف الواحد لم نشهد مثل هذه المظاهرات، ويقصد وحركة الاحتجاج منذ 13 يوما في السابق. هذه مظاهرات تظهر بأن الطلبة، أن الفئة الشبانية في فرنسا ضاق ذرعها بما تعاني منه. ويقول بأن هذه ليست مظاهرات لأصحاب السترات الصفراء، إنها مظاهرات فئة معينة من المجتمع الفرنسي، وهذه الفئة بدأت تستشعر بأن ليس لديها أي أفق، ولذلك هي تريد أن تخرج وترسل وتبعث برسالتها للسلطات الفرنسية من أجل ألا تكون هذه الفئة ضحية هذه الأزمات المتراكمة على فرنسا. المشكلة ازدهار أن فرنسا وضعها المالي لا يسمح بأن تضع مبالغ كبيرة من أجل معالجة الوضع. منذ سنوات يعيش قطاع التعليم أولا تراجع في عدد الموظفين الأساتذة، تراجع أيضا في دعيني أقول لك في الظروف المادية، ثانوية مهترئة، حتى أن بعض الطلاب يقولون لنا في هذه المظاهرات كيف عندما تمطر تتسرب مياه المطر إلى الكراسي والطاولات، عندما تكون هناك فترة برد صقيع التدفئة لا تعمل لا تشتغل. هؤلاء نقلوا لنا ونقلوا أيضا للحكومة، والحكومة تعرف ذلك، لكن الحكومة لا تستطيع أن تقدم لأن وضعها المالي صعب. نتحدث هنا يصفون الشرطة بأنها فاشية، والكلام لهم ويقولون فلتسقط هذه الشرطة الفاشية. أذكر بأن رئيس الحكومة أمس في خطابه لطلبة ازدهار كان قال بالحرف الواحد لا يوجد مسؤول فرنسي لا يكترث بمطالب هؤلاء، ويتهم في نفس الوقت جهات معينة بصب الزيت على النار كما قال. غضب هؤلاء يبدو في هذه السيدة التي تتحدى الشرطة وتقول لهم لو أبناءكم يعيشون وضع أبنائنا ما كنتم وقفتم في الاتجاه الحكومي. هذا ما قالته للتو.
1: إذن
3: هذا ما تبقى من هذه المظاهرة هنا في ساحة الباستي.
1: نعم، القياسات الرسمية ماذا تقول فيما يتعلق بنسب المشاركة، أيضا الإعلام الرأي العام ماذا يقول وفي أي اتجاه يذهب في متابعته لهذه الاحتجاجات المستمرة منذ أيام؟
3: ازدهار الرياضة كما يقال البعض التي تحسنها وزارة الداخلية، وهذا تصريح لأحد النقابيين الذي دائما يسخر من الأرقام التي تقدمها الحكومة عن نسبة المشاركة، يقولون بأننا معركة بين رجال الأمن والمتظاهرين، ولكن هناك معركة إعلامية أخرى عندما تقول النقابات بأنها جمعت مثل ما حدث الثلاثاء الماضي 100,000 متظاهر النقابات هنا في باريس وتقريبا 450,000 متظاهر في بقية المدن. السلطات الفرنسية قللت كثيرا من تلك الأرقام. إذن كل جهة تعطي رقمها وكل جهة تتحدث عن حجم المظاهرات. بالنسبة للرئيس لم يتحدث إلا مرة واحدة الأسبوع الماضي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، نقل عنه بأنه مع المطالب المشروعة لكن ضد استخدام العنف وضد استغلال بعض الجهات في إشارة لحزب يساري هذه الحركة الاحتجاجية. وقبل يومين تحديدا يوم الثلاثاء في انتهاء عندما انتهت الاجتماعات قال دعا الرئيس الفرنسي دعا إلى اجتماع عاجل، حضره وزير الداخلية، رئيس الوزراء، وزير التعليم، حضروه من أجل أن يبحثوا هذا الوضع الذي لا يزال يكبر ككرة الثلج هنا في فرنسا. نواصل مع الزميل سمير المصور نقل هذه الأجواء مباشرة.
1: هناك تجارب لدى الرئاسة الفرنسية
3: في هذه الساحة، وأيضا ساحة
1: الحكومة
3: الباستي
1: الفرنسية في التعامل مع مظاهرات سابقة نور الدين. بالتالي كيف يمكن للدولة الفرنسية وللحكومة على وجه الخصوص توظيف الدروس المستفادة سابقا في التعامل مع مثل هذه المظاهرات الجديدة؟
3: يمكن القول ازدهار أن التجربة الوحيدة للحكومة الحالية وتحديدا منذ أن أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي هي تجربة السترات الصفراء التي استمرت عدة أسابيع، وكيف أنها يعني أخذت بعدا غير مسبوق، حتى أن البعض شبهها بأحداث مايو 1968 التي كما تعلمين أدت إلى استقالة الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال دوغول. فهناك نعم خبرة وتجربة، ولكن هذه المرة النقابات والطلبة يتهمون الحكومة بأنها تحاول أو تراهن على بعض الأيام. لماذا؟ بعض الأيام هؤلاء سيدخلون في إجازة، بمعنى أن التعليم سيتوقف لمدة كإجازة خريفية أسبوعين ثلاثة، تعتقد الحكومة أنها ربما الأمور تتهدأ وأنها في بين الفترتين ستفتح حوار مع النقابات. المشكلة لحد الآن النقابات تقول بأنها ذهبت إلى الحوار، ولكن الحكومة لا تصغي أو لا تصغي بما فيه الكفاية لمطالب هؤلاء. شكرا. يمكن شكرا الحديث عن أحداث متلاحقة، مظاهرات متتابعة، والأيام القليلة القادمة ستكشف إلى أي اتجاه ستتجه إليه فرنسا. ازدهار،
1: نعم، نتمنى منك أن تأخذ ساترا نور الدين حرصا على سلامتك في هذا الوضع المشحون والمحتقن. الزميل نور الدين بوزيان، شكرا جزيلا لك. التغطية إذن مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا أحلام أطفال.
5: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
7: جوا علينا اثنين مسلحين، قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
8: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل. أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدي ما يجيتون عن الأرض هذه صعبة.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

0: لأطفال عاشوا الصراعات والنزوح، تعليم هو أمل المستقبل. معاً نحول الحلم إلى حقيقة. تبرعوا لحملة العودة للمدرسة.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، بعادف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول، في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار،

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن والتوتر الأمريكي الإيراني وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين أنه استهدفوا بالصواريخ مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية. من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. كما أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وفي اليمن، أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد. على صعيد متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. ومن ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز تتزايد مع جهود متواصلة لتعزيز حرية الملاحة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. في غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. وسياسيا، قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة، قال إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. البداية من التطورات في اليمن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ونسأل ياسر إذن عن آخر التطورات وآخر ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية. يبدو أن زميل ياسر حسن غير جاهز الآن، سنعود إليه. نذهب إلى صنعاء ومراسلنا من هناك نبيل اليوسفي. نبيل، آخر ما أعلنه الحوثيون وهذا الحديث عن استهداف مطار الملك خالد بالرياض ونجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، وسيلة قبل قليل أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين مساء اليوم. كما أعلن أيضا باستهداف مطار نجران بصاروخ باليستي. وأعلن أيضا بأنهم استهدفوا قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي أيضا. وأكد أيضا بأن هذه الاستهدافات قد أدت إلى تعطل الحركة في المطار أو في المطارين، بالإضافة إلى أضرار في القاعدة الجوية. وهذا هو الإعلان الثالث للقوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء باستهداف المطار الملك خالد في الرياض، حيث كان قد أعلن صباح اليوم عن استهدافه بصاروخ باليستي، ثم ظهر اليوم أعلن أيضا باستهداف هذا المطار في الرياض بصاروخ باليستي ثان، والآن أعلن عن استهداف هذا المطار بصاروخين مجنحين. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع الإعلان عن وسائل إعلام رسمية وكذلك مصادر محلية عن انفجارات هزت محافظات مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية بأن

0: استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وتحديد منطقة بني مطر أبراج الاتصالات، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت مدينة يرين بمحافظة إب، وأيضا غارات أخرى استهدفت مديرية السياني، حيث بلغ إجمالي الغارات في محافظة إب إلى 11 غارة جوية، بالإضافة إلى نحو 6 غارات استهدفت محافظة البيضاء وسط اليمن، وغارات أيضا أعلنت وسائل الإعلام الرسمية بأنها استهدفت محافظة تعز وتسببت في سقوط ضحايا. أيضا غارة جوية استهدفت محافظة ريما بالإضافة إلى محافظة صعدة، وغارة استهدفت محيط مطار الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وكانت القوات المسلحة أيضا قد أعلنت هذا اليوم عن استهداف على الصعيد الداخلي أو الجبهات والمعارك، استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في اتجاه مضيق باب المندب وكذلك رأس العار بمحافظة لحج، بالإضافة إلى مناطق أخرى في تلك الأماكن. وأكدت أيضا بأن هذا الاستهداف بصواريخ باليستية وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، وأكدت أيضا بأنها تقوم بطرد التحشيدات من بقية مديريات محافظة تعز حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وكان قد أحصى الناطق الرسمي خلال الساعات الماضية 156 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية واستهدفت محافظات يمنية مختلفة واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، ليجمل عدد الغارات الجوية منذ بدء التصعيد حسب قول الناطق العسكري إلى 1800 غارة جوية وقصفا صاروخي. نعم،
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. الآن نعود من جديد إلى مراسلنا من تعز ياسر حسن للوقوف عند آخر التطورات وما يتم الإعلان عنه من تعز بخصوص هذه التطورات الميدانية المتلاحقة.
2: نعم، التطورات هنا في تعز ما تم الإعلان عنه قبل قليل أن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في مديرية جبل حبشي، وهناك حديث عن قتلى وجرحى خلال ذلك الاستهداف. وقالت القوات الحكومية إنها استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين في مديرية جبل حبشي. قبل ذلك قبل قليل أعلن الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أعلن حصيلة ما تم خلال الساعات الماضية، وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين في 1729 عملية، أحصى 1729 عملية استهداف ضد الحوثيين. قال إنها حيدت قرابة 1370 من الحوثيين بين قتيل وجريح، وقال كذلك إنها دمرت قرابة 300 من المدرعات والعربات والمركبات العسكرية الخاصة بالحوثيين. وأكد أيضا أن هذه العمليات كانت بأسلحة متنوعة وأيضا متطورة وأسلحة نوعية وحديثة كما قال ماجد النزيلي المتحدث باسم القوات الحكومية. كذلك في تعز ما زالت هناك اشتباكات تدور في عدة جبهات، وأكدت القوات الحكومية أنها تلاحق الحوثيين أو تشتبك مع الحوثيين في منطقة البيرين وكذلك في منطقة كلائبة وأيضا في مديرية المعافر بشكل عام. أيضا بالذهاب إلى المناطق الواقعة غرب تعز وهي مناطق الساحل الغربي تحديدا، ما زالت القوات الحكومية تواصل سيطرتها على معظم المناطق في الساحل الغربي خاصة باب المندب ومناطق ذباب، وتتوجه نحو المخا وكذلك نحو الخوخة في الحديدة. قبل ذلك كانت قد أعلنت السيطرة التامة على جبال كهبوب وهي الجبال الاستراتيجية الواقعة أو المطلة على باب المندب وعلى معظم مناطق الساحل الغربي لليمن. كذلك أعلن عن السيطرة على جبال مطلة على تلك المناطق خاصة في جبل حبشي وأيضا في الوازعية. إنسانيا الصليب الأحمر الدولي أكد أنه تلقى بلاغات عديدة عن مفقودين وأحصى قرابة 1800 بلاغ عن مفقودين خلال هذه الحرب، وقال إنه يساعد الهلال الأحمر اليمني في عملية انتشال الجثث من مواقع الجبهات، بالإضافة إلى تأكيده عن حق الأهالي في معرفة مصير المفقودين.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من تعز ياسر حسن.

0: حسن، ونرحب الآن بضيوفنا لنقاش معنا من تعز الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي، ومعنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الرياض سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. أهلا بكما أو بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك سيد حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من صنعاء للوقوف عند الموقف الميداني حاليا بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين في ضوء هذه التطورات الميدانية على جبهات مختلفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. التطورات الميدانية هي أن الجيش اليمني هنا في صنعاء ما زالوا يتقدمون في مناطق في تعز، ولم يتبقى تقريبا إلا جزء من مدينة تعز التي يسيطر عليها القوات التابعة للسعودية حتى منذ قبل 2022 عندما تم توقيع الهدنة. وأيضا تم يوم أمس تحرير منطقة الصلو بالكامل، حيث تم السماح للقوات المتواجدة هناك بمغادرة تلك المنطقة بعد أن وجدوا أنهم لا فائدة من القتال في تلك المنطقة، وبوساطة المشائخ وأيضا أبناء تلك المنطقة من المقاتلين مع الجيش اليمني، فتم فتح الطريق والسماح لتلك القوات أو للأفراد بمغادرة منطقة الصلو. لذلك في الواقع الآن بأن الميدان هو تحت السيطرة بشكل كامل لقوات صنعاء، وبالتأكيد هناك أخبار تقوم بنشرها
0: على أي أساس
1: القنوات التي تتبع السعودية أو تتبع ما يسمى
0: سيد البخيتي، على أي أساس تقول إن الوضع تحت السيطرة بالنسبة لسلطات صنعاء وكل التقارير وما تقوله القوات الحكومية بأن التقدم في عدد من الجبهات، السيطرة على جبال كهبوب، على الساحل الغربي، على باب المندب وذباب، والتوجه الآن نحو المخا؟
1: والله أختي العزيزة، هذه التقارير هي نفس التقارير التي تحدثت سابقا على أنهم مسيطرين على المخا ومسيطرين على الساحل الغربي، برغم تقدم قوات صنعاء إلى تلك المناطق وتحريرها خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية. وأيضا ما يتحدثون أن كما سمعت أعتقد المراسل قال تتوجه القوات التابعة لما يسمى بالشرعية نحو المخا ونحو الخوخة. هذه كلها أختي العزيزة مجرد أكاذيب. نتذكر قبل يومين قالوا أنهم سيطروا على المخا وسيطروا على باب المندب ويتقدمون نحو الخوخة، والآن يكررون نفس الخبر، فهذا يثبت أنها مجرد حرب، يحاولون حرب إعلامية ونشر أخبار كاذبة، ولا يمكن أنهم قد تقدموا إلى تلك المناطق لأنهم لهم يتقدموا لها على ما قالوا ثلاثة أو أربع أيام. لذلك أختي العزيزة ما هو على الواقع الآن أن مناطق تعز وحول مدينة تعز يتم تحريرها، والجيش اليمني أيضا في نفس اللحظة يقوم باستهداف العمق السعودي كما استهدف مطار الملك خالد في الرياض اليوم
0: مرتين.
1: لذلك لا يجب أن نعتمد تقاريرهم على أنها حقيقة وفي الواقع أكاذيب.
0: دكتور أحمد الجبري، كيف ترد وكيف تقيم العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية وهذا الحديث عن التقدم في جبهات عديدة والسيطرة على مناطق في الساحل الغربي سيطرة تامة؟ يبدو أن ضيفنا من تعز الدكتور أحمد الجبري غير جاهز معنا. نذهب إلى الرياض وسيد سالم اليامي. أهلا بك سيد سالم. هذا التصعيد من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، كيف تتعامل معه السعودية والتي أعلنت عن اعتراض العديد من الصواريخ اليوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أختي الكريمة، أي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة، أحيي أيضا السادة الضيوف من تعز ومن صنعاء. يعني المملكة العربية السعودية في الحقيقة تدرك أن هناك تصعيدا من يعني الميليشيات الخارجة عن الدولة الحوثية بطبيعة الحال، وهذه الميليشيات كما يقال يعني أنا من وجهة نظري حقيقة بدأت تلعب بالنار، بمعنى أنها يعني العملية لم تعد إرسال مقذوفات عسكرية، بل أصبح هناك استهداف لأعيان كثيرة عالية الحساسية، أصبح هناك ضحايا، أصبح هناك تصرف من المملكة بحزمة من يعني الأساليب التي ترد بها أو تدفع بها عن نفسها هذا العدوان. الشيء المهم حقيقة أن المملكة تراعي أن يعني لا تريد الإضرار بالشعب اليمني.

0: يعني كان لديها قدرة لأن ترد على هذه الميليشيات، لأن الحقيقة أن هناك ميليشيا تقارن نفسها أو تقارع أو تصارع يعني دولة لها اقتصاد ولها حجم سياسي ولها وزن إقليمي، وهي بوابة العالمين العربي والإسلامي. لا يمكن أختي الكريمة وكما يعرف السيدات والسادة المشاهدين أن تقارن بميليشيا، ولكن أن تقارن يعني حفنة من مختطفي السلطة من بلادهم في الأساس. سؤال حضرتك، وأنا أعود لسؤال حضرتك، ماذا تفعل المملكة؟ أولا أختي الكريمة، وهذا ليس من الآن إنما من 28/2/2026، المملكة لديها القدرة على الدفاع والاحتواء الداخلي، وهي تنشط من كل القدرات الداخلية في صد كل المقذوفات العدوانية الهمجية الحقيقة والشريرة والإرهابية كما وصفتها كثير من البيانات الرسمية التي تطلقها يعني الخبراء الإيرانيون من اليمن والذين يقولون أنهم حوثيون. هذا رقم واحد. الشيء الآخر، اليوم استمعنا إلى أن هناك تفكير جديد من وزارة الدفاع ومن التحالف، وهو ضرب الأهداف أو ضرب المواقع التي تنطلق منها هذه الصواريخ داخل اليمن، وهذا ربما يعني قتل الشر في مهده أو في مكانه، ويعني ربما هذا أسلوب جديد أنا أعتقد أني سمعت عنه اليوم. نقطة ثالثة، وأنت تسأليني كيف يمكن للمملكة أن ترد أو ماذا تفعل، المملكة حقيقة تواصل دعمها والتزامها الأخلاقي بدعم الدولة وبدعم المجتمع اليمني. وأنا أعرف أن الأستاذ سيقول أن الحوثيون هم المجتمع اليمني، أنا لا أنكر، أنا كرجل واقعي لا أنكر أن الحوثيون من المجتمع اليمني، لكنهم ينأون بنفسهم ويحاربون المجتمع اليمني. المملكة أيضا أختي الكريمة لديها القدرة على الضغط السياسي والدبلوماسي، وتعرفين أن هناك أطراف تسعى بين ما يحدث في المنطقة، الأشقاء في عمان، الأمم المتحدة، هناك أيضا مبعوث الأمين العام، هو أيضا يعني لديه كثير من المراوحات وكثير من الاتصالات. شيء آخر ربما أنا أعتقد أنه ربما نشهده إذا طالت المدة، يعني قد تدعم المملكة الأشقاء في اليمن، ويعني الدعم هو وارد وارد، لكن قد تدعم بالطريقة التي تجعلهم أو لديهم القدرة على تغيير الواقع الداخلي، بمعنى التخلص من الحوثي. وعلى فكرة يعني هذا ليس هدفا ولم يكن هدفا سعوديا، هو هدف
1: طيب
0: يمني
1: سأعود إليك،
0: بالمقام الأول. تفضل.
1: نشرك الآن ونرحب من جديد بضيفنا من تعز الدكتور أحمد الجبري، وهو جاهز الآن معنا. أهلا بك من جديد دكتور أحمد الجبري، كيف تقيم تطور العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية والوضع لا سيما في الساحل الغربي؟
2: العمليات العسكرية هم يسمى بفجر اليمن تمضي في طريقها ومستمرة في عملياتها، وإن كان وزير الدفاع بالأمس تحدث عن 6 مراحل لهذه العملية، وهي ما تزال حسب كلامه أنها في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى في غالبا في المراحل الأولى يعني يسيطر أو تتسم بالأصح بأنها تكون يغلب عليها جس النبض ويغلب عليها أيضا الحذر. العملية
1: يبدو أننا فقدنا من جديد الدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي من تعز. المشكلة فنية من المصدر، قد نعود إلى ضيفنا من جديد، لكن الآن نذهب إلى سيد حسين البخيتي من جديد ولنتحدث عن هذا التصعيد باتجاه السعودية. لماذا هذا التصعيد وهذه الاستهدافات لمواقع من بينها مواقع مدنية سيد البخيتي؟
3: هو أختي العزيزة، يعني لا يمكن أن نسميه تصعيد، بل هو رد على التصعيد السعودي ومحاولة الهجوم قبل أيام. في منطقة ذباب، ذلك الهجوم الذي بالتأكيد تم كسره، وأيضا الاستهدافات المتواصلة على المناطق المدنية في اليمن، وكان آخر استهدافات في حجة واستهدافات أيضا في منطقة يريم، وأدت إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين اليمنيين. لذلك هذه العمليات التي توسعت على السعودية كان قد تم التحذير منها بأن أي تصعيد سعودي وأي عمليات على اليمن سوف يكون اليمن وسوف يقوم برد وتوسيع أهدافه، وهذا ما تم فعلا بتوسيع الأهداف لإعلان الحظر الجوي على السعودية وتحذير شركات الطيران، بل أن العميد السريع تحذر الخبراء والموظفين والمهندسين الذين يعملون في شركات أرامكو وأيضا كل الشركات الملاحية التي تستخدم الأجواء السعودية أو تذهب إلى من وإلى المطارات السعودية. لذلك نحن هنا وهم في صنعاء دائما ما يحذرون قبل أن يتم أي استهداف لهذه المناطق. لذلك أختي العايزة تحدث أيضا الضيف سالم، فقط لدي نقطتين. عندما يتحدث عن مختطفي السلطة ويتغنى أيضا بالشرعية، لنسأل أين كانت الشرعية في سوريا؟ كانوا يدعمون تلك الجماعات الإرهابية، لكن مع ذلك وأيضا عندما يقول أنهم تلعب بالنار واستهداف الأعيان المدنية، يعني جميل أن يعترف الضيف من السعودية بأن هناك أعيان مدنية، ماذا عن 300 ألف غارة على اليمن اليوم؟ أختي العايزة هي الذكرى العاشرة لاستهداف قاعة العزاء أو القاعة الكبرى في صنعاء، والتي أدت إلى مقتل وجرح ما يقارب 1000 مدني يمني. وقد حاولت السعودية عندما قامت بضربتين الفرق بينهما 5 دقائق أو 6 دقائق كانت تستهدف أن تقتل عدد أكبر، إلا أن يعني وأيضا وحاولوا بعدها اتهام سلطات صنعاء بأنهم كانت تلك بسبب إطلاق صاروخ باليستي وأنه فشل وضرب القاعة و300 ألف غارة وقتل المدنيين واستهداف المدنيين. لكن الفرق بين صنعاء وبين الرياض أن صنعاء دائما ما تعلن أن المرحلة القادمة هي النفط وحذرت بذلك، وأيضا الشركات الطيران حذرت بذلك. لذلك أي تبعات أو أي يعني مدنيين قد يقتلوا لا قدر الله في أي عمليات قادمة، فمن يتحمل ذلك؟ من هي السعودية؟ لأنها لم توقف أولا غاراتها على اليمن وهجومها على اليمن، وأيضا أنها لم تلتزم بإعلان اليمن بإغلاق مجالها الجوي،
1: وبالفعل سقط مدنيون في السعودية. أعود إليك سيد سالم، بعد هذا التصعيد الحوثي وإعلان جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف مطارات عديدة ومواقع عديدة، وبعد تفعيل الدفاع الجماعي لاتفاق مكة، هل تعتقد أننا سنرى خطوات عملية في المرحلة المقبلة؟
0: أنا أخبرت حضرتك عن الخطوات التي أعتقد أنها متاحة في يد صانع القرار في المملكة العربية السعودية، لكن دعيني أبين نقطة مهمة جدا، وهي أن يعني الحوثيون أو العصابات الحوثية في صنعاء هم يتحدثون باسم اليمن ويقولون صنعاء، صنعاء ليست لهم فقط، صنعاء للطيف اليمني وللمجتمع اليمني كاملا، وهم ليسوا إلا طرفا منه. هذه جزئية. الجزئية الأخرى قضية قصر الأفراح أو صالة الأفراح التي حدثت قبل سنوات، هذه تم فيها تحقيق وتم فيها دخول للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتبين براءة التحالف من أي خطأ فيها، حتى الأخطاء التي تحدث في الحرب تم براءتهم فيها، وتجاوز العالم هذه العملية، وكان هناك الاتفاق 2022، لكن لا أعرف لماذا يعودون له. يعني أنا أعتقد أن الجماعة الحوثية في فكرها السياسي للأسف يعني هي تتمسك بما يسمى بالورث الإيراني، وهو يعني تضخيم النفس إلى أكثر مما يجب، بمعنى اختيار المطلق. يعني أنا أؤكد لسعادة الضيف من الطرف الآخر، أنا لا أعرف هل هو يعني كادر أو يعني ما وظيفته، أو هو صحفي أو إعلامي، لكن على كل أنا سعيد بالحديث معه لكي بس أوصل له هذه النقطة.
1: كاتب ومحلل
0: يعني
1: سياسي.
0: القضية هي أحييه، أنا أحييه حقيقة، وفرصة يريد يستمع مني كما يقولون. أنا أعرف أن اليمن أهل حكمة وأهل شعر وأهل أدب وأهل ثقافة، لكن أن تحشى عقولهم بنفايات الحرس الثوري حول المملكة وحول المقارعة وحول المعادلة النسبية والردع المتبادل، هذه ميليشيا تضع نفسها في مقارنة بوابة العالمين العربي والإسلامي وبوابة العالمين الشريفين والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية، هذا خطأ. الشيء الآخر، هم يختارون أو يرثون العقلية الإيرانية في اختيار المطلق، بمعنى الخيارات المدمرة. بدليل الآن أنهم يدمرون أنفسهم مع أبناء جلدتهم اليمنيون الذين كان من المفروض أن يكونوا هم واليمنيون الآخرين يبنون الدولة في اليمن بدل ما هم يدمرون هذه الدولة. يعني لنا اليوم أربع أو خمس أيام نسمع عن احتل هذا الجبل، احتل هذا المرتفع، وعدد اليمنيين الذين يهجرون والذين لا يجدون مأوى يزيد عن 250 ألف
1: أشكرك
0: مواطن
1: جزيل
0: الذين
1: الشكر
0: ذهبوا إلى
1: سيد سالم. مضطرة للمقاطعة، هناك تطورات أخرى مضطرة للمقاطعة. سيد سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية من الرياض، الشكر لضيفنا من صنعاء حسين البخيتي الكاتب والمحلل السياسي، والشكر كذلك للدكتور أحمد الجبري الإعلامي والمحلل السياسي من تعز. وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة عن في هذه الأخبار العاجلة، ترامب يقول لن نشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، تفاصيل أكثر وسياق هذه التصريحات.
4: نعم وسيلة، هي منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال، يتحدث فيها من أن هناك محادثات مثمرة مع الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشن ضربات عسكرية على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وهو عكس ما كان نقل في عبر أكثر من وسيلة إعلام، سواء موقع إكسيوس أو حتى ذا أتلانتيك، مجلة ذا أتلانتيك، من أن هناك خطة وضعت أمام تصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية كبيرة إلى الجانب الإيراني قبل يوم انتخابات التجديد النصفي، وأن هناك بحث في البيت الأبيض حول مدى ووسع هذه العمليات العسكرية في لتحقيق غايتين رئيسيتين. الغاية الأولى هي تدمير قدرات إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأيضا هناك غاية انتخابية حسب ما تحدث مسؤول أمريكي إلى صحيفة ذا أتلانتيك، من أن الرئيس الأمريكي يريد إظهار صورة انتصار ما يستثمرها في انتخابات التجديد النصفي، ويعزز من حظوظ الجمهوريين في هذه الانتخابات الذين يواجهون تحديا كبيرا في الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، كون استطلاعات الرأي ترجح فرص فوز الديمقراطيين. لكن الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفند ما نقل عن موقع أكسيوس وعن صحيفة الأتلانتيك على أقله في جزئية الموعد، من أن هذه الضربات العسكرية إن كانت ستقع لن تقع قبل انتخابات التجديد النصفي. والحديث دائما في الولايات المتحدة هو ماذا يمكن أن تحقق الضربات العسكرية، حتى إذا وضعت خطط أمام الرئيس الأمريكي لتوجيه ضربات عسكرية ضد أهداف في إيران، ماذا ستحقق ما لم تحققه الضربات العسكرية السابقة. هنا مسؤول أمريكي تحدث لأكسيوس من أن الضربات العسكرية إذا استؤنفت بعملية عسكرية كبرى فستستهدف منشآت مدنية ومنشآت طاقة، وأن إسرائيل ستشارك في هذه العملية العسكرية إذا تم اتخاذ القرار بتوسيعها إلى عملية عسكرية كبرى تشبه بداية الحرب في 28 من فبراير الماضي. لكن الولايات المتحدة الآن وعبر هذا التصريح للرئيس الأمريكي لن تجري هذه الضربات العسكرية قبل موعد انتخابات التجديد النصفي، وما يعني ربما التعويل على ما تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يعاني كثيرا جراء الحصار البحري والحصار المالي والاقتصادي المتمثل في عملية المنبوذ الاقتصادي التي تشنها وزارة الخزانة الأمريكية، وأن هذا سيؤدي إلى نتائج في النهاية تضغط على صانع القرار في إيران، ربما تدفعه أكثر إلى تقديم مزيد من التنازلات، خصوصا وأن الولايات المتحدة الآن وسيلة تسعى لانتزاع تنازل من إيران في المسألة النووية. كانت هناك تصريحات لمسؤول أمريكي خاص بها الجزيرة تحدث من أن الموقف لم يتغير لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى البيت الأبيض من أن الغاية النهائية بأن لا تخصب إيران أي بأي نسبة كانت على أراضيها اليورانيوم، لكن الولايات المتحدة الآن تسعى لانتزاع تنازل ما في هذه المسألة كي تستمر في مفاوضات تعتبرها الولايات المتحدة مثمرة وجيدة للوصول إلى اتفاق نهائي. الآن وبعد أن صرح الرئيس الأمريكي هذا التصريح، دون أن يعطي تفاصيل ما هي تفاصيل المحادثات المثمرة التي تحدث عنها، وما إذا كانت إيران فعلا قدمت هذا التنازل الذي كانت الولايات المتحدة تسعى إليه منذ استعادة المسار الدبلوماسي على هامش أعمال الجمعية العامة في الأمم المتحدة. حتى اللحظة هذه التفاصيل ليست واضحة أمامنا وسيلة.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد هزيم مراسلنا من أمام البيت الأبيض. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا ولد حرمة، إذن لا هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد الأمريكية النصفي لانتخابات التجديد النصفي، والمحادثات كذلك مثمرة مع إيران، هذا ما قاله ترامب. كلام كهذا كيف يكون صداه في طهران في ضوء التصريحات والمواقف الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين؟

عم وسيلة بالفعل المسؤولون الإيرانيون وإن كانوا لم يصفوا محادثاتي والمشاورات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطى عبر الوسيط القطري لم يصفها بالمثمرة، لكنهم يؤكدون على وجودها، يؤكدون على استمرارية تبادل هذه الرسائل، ويؤكدون على مواقفهم على استعداد طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

0: لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن استمرار تبادل الرسائل، استمرار هذه المشاورات عبر الوسطاء. وكان الأمر كذلك للناطق باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقايا. البارحة كانت أيضا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قد أكدت أنه من المنطقي أن تذهب إيران، أن تذهب طهران إلى المشاورات، أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، لكنها تؤكد أيضا أن طهران وإن كانت وتدافع عن نفسها في الميدان العسكري في الحرب خلال الحرب وخلال المواجهات، فإنها أيضا تقوم بنفس الشيء وبنفس الجدية حين يتعلق الأمر بالمشاورات بالتفاوض. يؤكد الإيرانيون فعل استمرار هذه الرسائل ويقولون يعبرون عن استعدادهم وجديتهم، يقول عباس عراقجي، للانخراط في مسار تفاوضي، لكنهم يؤكدون أيضا أن هناك بعض النقاط وبعض الشروط التي يجب تحقيقها، وهناك أيضا لنقل هذا الخلاف بشأن أولوية الملفات المتفاوض عليها والمتفاوض بشأنها. فإذا كانت واشنطن، إذا كان الرئيس الأمريكي يرى أن الملف النووي يحظى بالأولوية ويجب أن تتناوله المفاوضات أولا، فإن للإيرانيين رأيا آخر مختلفا يتعلق بأولوية مضيق هرمز، تلبية بعض الشروط الإيرانية من بينها فك الحصار البحري، إنهاء العقوبات الاقتصادية، وقف التهديدات والتلويح بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى تفتح تعيد بلادهم فتح مضيق هرمز ويعود الإبحار فيه وحركة النقل البحري فيه إلى سابق عادها، يؤكد المسؤولون الإيرانيون فيما يتعلق بالملف النووي، وهو الملف ربما نقطة المحورية في هذه المفاوضات أو في الخلاف داخل هذه المفاوضات. كانت هناك هذه التصريحات لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يؤكد فيها استحالة زيارة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبعض المواقع الإيرانية التي كانت قد تعرضت للقصف خلال الحربين الأخيرتين. يقول إنه ما من سبيل لذلك وإنه ما من بروتوكول تصف طهران استحالة ذلك الأمر ب أو تضعه في سياق مأزق قانوني. تقول إنه ما من بروتوكولات ولا من قوانين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظم زيارة المواقع النووية التي تعرضت للقصف أو تعرضت للأضرار. يؤكد أن إيران أيضا يجب أن تشعر بالأمان ويجب إنهاء هذا الوضع المتوتر حتى يكون بالإمكان زيارة تلك المواقع. ويتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخضع للضغوط الاقتصادية والضغوط الأمريكية والإسرائيلية من أجل زيارة هذه المواقع وجمع المعلومات عنها من أجل إيصالها للولايات المتحدة ولإسرائيل، وفق ما يقول محمد إسلامي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا ينفي هذا المسؤول ويؤكد على سلمية هذا المشروع النووي الإيراني، ويقول أيضا إن إيران لا تتوقف عن تخصيب اليورانيوم ولن أيضا تسلم ما لديها من يورانيوم مخصب بنسبة عالية إلى أي طرف، وفق بعض ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وما تريد أن تذهب إليه هذه المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز وهذه الاستعدادات لدى إيران. هناك هذه التصريحات لمسؤولين في الحرس الثوري لمسؤولين من مختلف المستويات من التأكيد على سيطرة إيران على مضيق هرمز، ومن أنه أيضا لا يحق لأي طرف من خارج المنطقة أن يوجد أن يكون له حضور في مضيق هرمز ويهدد الأمن فيه والدول المحيطة به، يقول الحرس الثوري الإيراني. وهناك هذا التأكيد والتشديد الدائم لدى المسؤولين الإيرانيين بشأن الرد على أي عدوان تكون بلادهم عرضة له، يقولون إن ردودهم في المستقبل ستكون مختلفة عما كانت عليه في السابق، يهددون من أن حرب تشن ضد إيران سيكتوي بين إيرانيها الجميع، ويقولون إنهم ربما يذهبون إلى شن ضربات استباقية في حال رأوا ذلك ضروريا لردع من يصفهم الإيرانيون بالأعداء.
1: نعود الآن إلى أحمد هزيم للوقوف أكثر عند هذا التصريح لترامب بأنه لا هجوم قبل انتخابات تجديد النصف. إلى أي مدى إذن يمكن القول إن هناك تأكيد أمريكي بأن الخيار العسكري ما زال مطروح ومؤجل فقط وليس ملغى تماما؟
2: ليس واضحا وسيما إذا كان هذا الإعلان يقصد فيه الموعد أم أن المقصود هو الضربات العسكرية الأمريكية. التلويح بالخيار العسكري لم يغب عن لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طيلة الأسابيع القليلة الماضية، ومنذ أن استأنف الضربات العسكرية على إيران بعد هدنة مذكرة التفاهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث كثيرا عن أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، إما قبل موعد انتخابات تجديد النصفي أو بعد ذلك بقليل. وما يسرب إلى وسائل إعلام أمريكية عبر مسؤولين أمريكيين من أن الخطط يتم وضعها الآن من قبل القيادة المركزية الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ القرار بشأن موعد الضربات العسكرية، حجمها، مداها، هل ستكون عملية كبرى أم عملية محدودة.

0: جراحية تستهدف بعض القدرات العسكرية الإيرانية. كل هذه الخيارات الآن متاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وما يقال من قبل المسؤولين الأمريكيين لوسائل الإعلام أنه في حال تم اتخاذ القرار بشن عمليات وضربات كبرى فلن تكون على غرارها التي بدأت في 28 فبراير الماضي، إنما ستطال أيضا منشآت مدنية مثل منشآت الطاقة ومنشآت البنية التحتية، وأن إسرائيل أيضا ستكون مشاركة في هذه العملية إن تم اتخاذ القرار بأنها ستكون عملية كبرى لحسم الحرب وإنهائها بشكل سريع، كما يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الناخبين الأمريكيين. حتى اللحظة التصريح يتحدث عن الموعد، عن موعد انتخابات التشغيل النصفي، وأنه لن يتم توجيه ضربات عسكرية قبل هذا الموعد. هل هو المقصود به أن الضربات العسكرية ستستأنف بعد ذلك؟ هل هو رسالة طمأنة لأسواق الطاقة العالمية؟ ربما يتمكن الرئيس الأمريكي من خفض أسعار البنزين والديزل في الداخل الأمريكي شيئا قليلا تساعده ربما في دفع بحظوظ الجمهوريين في انتخابات التشغيل النصفي الذين يعانون كثيرا من حسب استطلاعات الرأي على الأقل من تدني شعبية كبير ومن حماسة متدنية أيضا لدى الناخب الأمريكي حسب آخر تقرير لرويترز وإبسوس أو حسب آخر استطلاع للرأي لرويترز وإبسوس. كل هذه الأسئلة ليست هناك إجابات واضحة حتى اللحظة عنها، سوى أن الرئيس الأمريكي اتخذ القرار بأنه لن يستأنف العمليات العسكرية قبل انتخابات التشغيل النصفي ومواصلة التعويل على ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا، أولا عبر تسيير عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عبر المسار الذي تحميه هي، والذي يقول الرئيس الأمريكي ويقول مسؤولون أمريكيون كثر أنه عادة تدفق النفط عبر هذا المضيق إلى مستواه ما قبل الحرب دون حساب النفط الإيراني الذي يصدر عبر مضيق هرمز. وبنفس الوقت هناك حصار مطبق على الموانئ الإيرانية كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، وعملية خنق اقتصادي ومالي تسعى الولايات المتحدة إلى أن تؤدي نتائجها وتعفي الرئيس الأمريكي من اتخاذ القرار باستئناف الضربات العسكرية على إيران، خصوصا وأن الضربات العسكرية السابقة سواء الحرب التي بدأت في 28 فبراير أو حتى استئناف العمليات المحدودة بين الفينية والأخرى لم يقنع حتى اللحظة الجانب الإيراني بتلبية المطالب الأمريكية والشروط الأمريكية وسيلة.
1: أشكرك جزيلا شكر أحمد هزيم، وأرجو أن تبقى معنا في سياق هذه التغطية. نرحب الآن بضيفنا هنا في الاستوديو دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك دكتور شرقاوي. إذن ترامب الذي كان قد وعد قبل أيام بأن هذه الحرب ستنتهي قريبا، ها هو الآن يؤكد بأنه لا هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي، وفي نفس الوقت يؤكد بأن المحادثات مع إيران مثمرة. ما الذي نفهمه من كل هذه التصريحات؟
2: ترامب يحاول أن يجمع بين الحسنين، أن يكون رجل سلام ينفتح على فكرة المفاوضات، يتحاور مع الوسيطين القطري والباكستاني ومن خلالهما مع الإيرانيين، ولكنه يوجه رسائل تبقى عالية السقف عالية الشروط. في المقابل أيضا لم يتخلى ترامب حتى هذه اللحظة عن الخيار العسكري، خاصة وأن المؤشرات المتنامية الآن من البنتاغون أو وزارة الحرب مؤشرات تفيد بأن هناك تفكير جدي في الجمع بين الخنق الاقتصادي والضربة العسكرية القياسية قد تستهدف مرافق حيوية وقد تكسر عظام إيران حسب ما يقوله بعض الصقور في وزارة الحرب. فبالتالي النقاش أيضا الآن يقول من المحتمل أن تكون هذه الضربة العسكرية قبل الانتخابات وليس بالضرورة بعد الانتخابات. ترامب دائما يريد أن يحتفظ يراوغ ويحتفظ بعنصر المفاجأة وأنه هو الذي يصنع اللحظة وأنه هو الذي يفرض الأمر الواقع.
1: وبالتالي عندما يقول إن المحادثات مع إيران مثمرة، هل نفهم أنها بالفعل كذلك أم هي محاولة لإدارة الأزمة وربح وكسب الوقت؟
2: هو لا يقدم رسالة طبيعية إلى الإيرانيين بأنني أمد يدي إلى أيديكم للاجتماع حول مائدة مفاوضات، وإنما يرفع سقف الوعيد. هناك الخنق الاقتصادي، هناك الوعيد أو التلويح بالضربة العسكرية، ومن خلال هذا التموقع أنه هو الرجل القوي يعتقد أن رسالة التخويف وأن الولايات المتحدة أقوى الآن من أي وقت سابق، هذا سيغير من قراءة الحرس الثوري وجماعة والمسؤولين في المجلس الأعلى للأمن القومي. فبالتالي هو يترقب أن الرسالة رسالة قوة تجعل الإيرانيين ضعفاء، فبالتالي يأتون طيعين إلى مائدة المفاوضات، وهذا لم يتغير على الرغم من الشهور الماضية.
1: وهذا ما لم يحدث طوال هذه الفترة، وبالتالي ما الذي يجعل الأمريكيين يعتقدون بأن الإيرانيين سيتنازلون ويقدمون تنازلات كبيرة ينتظرها ترامب؟
2: عندما يتراجع صوت نائب الرئيس جي دي فانس عن ضرورة العمل الدبلوماسي، عندما لم يجتمع فانس مع قاليباب ومع عراقجي كما كانت التصور في مذكرة التفاهم قبل 4 أشهر، عندما يصبح وزير الحرب هيكسيت ووزير الخزانة بيسنت ووزير الطاقة كريس رايد، جميعهم يعولون على فرضية أن الخنق الاقتصادي يفعل فعلته في الإيرانيين، وهم الآن أضعف بكثير من أي وقت سابق. هنا تتعزز القراءة التصعيدية، بمعنى أن ترامب يعتقد أن هذه اللحظة هي لعسكرة الموقف مع الإيرانيين وليس للبحث الجدي عن المسار التفاوضي.
1: أرجو أن تبقى معنا دكتور محمد الشرقاوي. دعني أرحب بضيفنا من طهران دكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ونرحب بضيفنا هنا في الاستوديو إلي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. أهلا بك، ونبدأ معك سيد إلي لنفهم هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول لا هجوم على إيران قبل الانتخابات المقبلة في نوفمبر، وهو الذي قال قبل أيام هذه الحرب ستنتهي قريبا. ما الذي نفهمه من هذا الموقف من ترامب؟
3: Well, I think with President Trump, you have to not just look at what he says,
4: but مع الرئيس ترامب.
3: Just a few days ago, he mobilized another carrier group.
4: منذ أيام لقد قام بتحريك مجموعة ضاربة جديدة مع حامل الطائرات لكي تصل إلى المنطقة، وهو يحاول أن يستخدم هذه الأصول للتوصل إلى اتفاق أفضل. الآن الرئيس ترامب قام باستيعاب الضغوط السياسية التي حاول الإيرانيون أن يفرضوها عليه، وهو يمضي قدما باتجاه انتخابات التجديد النصفي، وهو يفكر في الوقت نفسه بإرثه. نحن نتحدث عن أمر يركز عليه في معظم تصريحاته، وهو يحاول أن يحل الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الأمر استمر ل47 عاما، وقال في مرات متعددة أنه يود أن ينهي هذا النزاع في خلال عهدته الرئاسية، ولذلك أعتقد أن الرئيس يوسع الأفق الزمني من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن في الوقت نفسه يضغط على إيران من خلال إرسال الأصول الأمريكية العسكرية باتجاه المنطقة.
1: هل تتفق مع ذلك دكتور عباس خامة بأن ترامب يوسع الأفق الزمني للتفاوض وربما إعطاء فسحة زمنية، أم كيف يتلقى الإيرانيون هذا الموقف من ترامب بأنه لا هجوم على إيران قبل الانتخابات وإن المحادثات معها مثمرة الآن؟
5: نعم، تحية لكم جميعا وللمشاهدين. الحقيقة الإيرانيون لا يعولون على هذه السيمفونيات القديمة الجديدة، ويضعوا في حسبانهم كل الاحتمالات. ربما تكون هذه مناورة هي خديعة لقصف المسار السلمي كما حدث في أعتاب الجولة السادسة من المفاوضات في مسقط، وكما حدث في جنيف، وكما حدث في إسلام آباد. لذلك هذه تعتبر حسب الرؤية الإيرانية الاحتمال الأول، ربما هي تكون خديعة. النقطة الثانية، إما تكون نوع من يعني التمخص أو الوضع المتحرج الأمريكي من خلال الضغط الذي يلاقيه في المستوى الرأي العام الأمريكي ولإدارة يعني أسواق الطاقة ولإدارة الانتخابات التي يرى بأن الخسارة هي ستكون لا محالة وستؤدي إلى نتائج إيجابية للحزب الديمقراطي. لذلك أنا أتصور هذه الأمور هي يعني متواجدة في الذهنية الإيرانية ولا تعول على هذه التغريدات أو عن هذه المواقف، وفي نفس الوقت هي لا تقطع الأمل عن المفاوضات مع الجانب الآخر. الرسائل ما زالت
1: شكرا.
5: متبادلة. جهود

0: وسطاء هي جهود كبيرة جدا، ولذلك هذه إحدى المسارات التي تتبعها طهران، إضافة إلى استعدادها للمسار العسكري الذي تتهيأ له
1: شكرا،
0: بكل ما تملك من طاقة.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور عباس خميارة، دبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ضيفنا من طهران. نشكر ضيفنا كذلك هنا في الاستوديو إلي بريمر، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي. وشكر للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ضيفنا هنا في الاستوديو. الآن إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. ومعنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. أهلا بك شادي، ماذا في تفاصيل وحيثيات استشهاد هؤلاء الفلسطينيين 4 اليوم في قطاع غزة؟
2: هي غارات إسرائيلية متواصلة وسيلة على قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وإسرائيل لازالت تصعد من هجماتها بالمسيرات الإسرائيلية على الفلسطينيين في المناطق الإنسانية أي المناطق الغربية. آخر تلك الغارات الإسرائيلية استهداف مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى إصابة 3 فلسطينيين بينهم إصابة خطيرة نتيجة الاستهداف المباشر بصاروخ من قبل مسيرة إسرائيلية. وما سبقه أيضا استهداف مجموعة من الفلسطينيين وخيمة أيضا في منطقة لتوام شمال مدينة غزة، وأسفرت أيضا عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر. وفي تلك المنطقة القصف المدفعي ما زال متواصل على منازل الفلسطينيين. صباح هذا اليوم كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها باتجاه منازل الفلسطينيين، واستهدفت بإحدى قذائفها منزل فلسطيني في منطقة لتوام، أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة فلسطيني آخر، وصلوا أيضا إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة. غارات إسرائيلية متواصلة، 4 شهداء حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مع استمرار التحليق المكثف في هذه الأثناء للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء مدينة غزة، وهذا يبعث بمزيد من القلق والخوف لدى الفلسطينيين من استمرار هذا التصعيد الغير مسبوق على قطاع غزة. في جنوب القطاع أيضا أصيب 7 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل الفلسطينيين في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأيضا هناك إصابات في منطقة مواصي مدينة خان يونس مع استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار في المناطق الشرقية من القطاع.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية، مراسلنا من مدينة غزة. الآن إلى نافذة اقتصادية تسلط الضوء على أزمة نقص مخزونات الغاز في أوروبا وتحديات إعادة تعبئتها مع استمرار أزمة مضيق هرمز. التفاصيل مع ازدهار شعشعة.
3: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة. بين دول تسابق الزمن لإعادة ملء مخزونات الغاز وأسعار تلامس أعلى مستوياتها في 4 سنوات، تدخل أوروبا شتاءها وعينها على تطورات مضيق هرمز، وتعقد مجموعة تنسيق الغاز الأوروبية اجتماعا بشأن مراقبة المخزونات وضمان أمن الإمدادات. للمتابعة معنا الآن من بروكسل مراسل الجزيرة سلام كيالي. سلام، بانتظار أن تسمعنا الآن، أوروبا كيف تتابع هذا الملف على المستوى الرسمي وأيضا المستوى الشعبي؟ أبرز المخاوف مع اقتراب بل مع دخول فصل الشتاء الآن فيما يتعلق بملف الغاز.
4: نعم، بحسب ما علمناه من مفوض الطاقة الأوروبية كان قد قال لنا بأنه هنالك مخاوف من امتداد الحرب أو من استمرار الحرب في إيران، وبالتالي استمرار إغلاق مضيق هرمز. وهنا كانت ضرورة المشاورات في مجموعة تنسيق الغاز أو حتى في مجموعة تنسيق النفط، بالإضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة، لمعرفة أوضاع السوق، مآلات السوق المستقبلية، وكيف يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتعامل معها. ولذلك أيضا القرار بشأن الإفراج عن كميات الديزل الاحتياطية التي طالب بها ترامب، كان هنالك ضغط لكي يكون هنالك قرار جماعي من دول الوكالة الدولية للطاقة، وأيضا من قبل مجموعة السبع، ليكون هنالك تحمل لكل هذه المخاطر وأن يكون هنالك تشاركية في هذا القرار. أيضا اليوم بخصوص موضوع الغاز، مجموعة تنسيق الغاز الأوروبية، كان هنالك حديث عن أنه بالرغم من تراجع المخزونات، كان من المفترض أن تخزن الدول الأوروبية 90% من الاحتياطيات من الخزانات الاحتياطية قبل الأول من نوفمبر، ولكن كان هنالك قرار بتراجع هذه النسبة، خفض هذه النسبة حتى 80%، وأيضا أن يكون هنالك اعتماد أكبر على الواردات، بمعنى أنه في حال لم يتمكن الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي من استيراد الكميات الآن لكي تخزن قبل الأول من نوفمبر، فإن الاعتماد سيكون بناء على قسوة فصل الشتاء بحسب البيان الصادر عن المجموعة اليوم. بحسب قسوة أيام فصل الشتاء المقبل سيكون هنالك إما ضغوط أكبر لاستيراد كميات أكبر، أو ربما الاكتفاء بالمخزونات الاحتياطية، باعتبار أنه في حال ما تم الاستمرار بالضغط على الأسواق من قبل الدول الأوروبية فإن الأسعار حتى على دول الاتحاد الأوروبي ستكون مرتفعة نسبيا، ولذلك كان هنالك قرار بخفض هذه الكميات.
3: الزميل سلام كيالي من بروكسل، شكرا جزيلا لك. نرصد الآن تحركات أسعار النفط التي ارتفعت بشكل ملحوظ مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الهجمات على السفن في الخليج ومضيق هرمز، والتي سجلت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بداية الحرب. كما أسهم في صعود الأسعار تخفيض الولايات المتحدة لإنتاجها مع اقتراب إعصار يهدد عمليات الإنتاج البحري في خليج المكسيك. وفي أسواق الغاز تقلبت الأسعار في أوروبا مع استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وتضرر سلاسل الإمداد، وأدت الهجمات المتزايدة في المضيق إلى إنهاء حالة الهدوء النسبي التي شهدتها أسواق الطاقة مطلع الأسبوع، مع اضطرار المتعاملين إلى احتساب علاوات مخاطر جيوسياسية مرتفعة في أسعار الغاز. ورغم تطمينات المفوضية الأوروبية باستقرار الإمدادات، فإن الأرقام تضع دول القارة في وضع حرج مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز. تبلغ نسبة امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا حاليا نحو 71% من الطاقة الاستيعابية، يقل طبعا هذا المعدل ب 16 نقطة مئوية عن المتوسط الموسمي للسنوات الخمس الماضية الذي تبلغ نسبته 87%. بسبب هذا التباطؤ خففت المفوضية الأوروبية المستوى المستهدف لملء المخزونات قبل دخول الشتاء من 90% إلى 80%، وتعتبر دول مثل ألمانيا وهولندا في سباق حرج مع الزمن لمحاولة الاقتراب إذن من هذا المستوى. وتشمل قائمة الدول الأوروبية التي تقل فيها مخزونات الغاز الطبيعي كما نشاهد بريطانيا، وهي الأقل بنسبة ملء تبلغ نحو 31% فقط من قدرتها التخزينية، ثم تليها ألمانيا كما نشاهد رغم امتلاكها سعة تخزينية كبيرة لكن مستويات الملء تبلغ نحو 58%، تليها هولندا بنحو 60%، فالنمسا التي تسجل مستويات متوسطة تميل للانخفاض عند 68%. أما أعلى مستويات المخزونات فنجدها في فرنسا كما نشاهد 84%، ثم إيطاليا 87%، في حين تسجل بولندا النسبة الأعلى 99% من السعة الاستيعابية. معنا الآن من بروكسل أنا كايسا أتيكونن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة. نرحب بك سيدة كونن، ونرحب أيضا بضيفنا من برلين أندرياس شرودر رئيس قسم تحليلات الغاز، ونتوجه بالسؤال له مباشرة. إن كان ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية يعكس شحا فعليا في الإمدادات سيد شرودر؟
5: مرحبا بكم. نعم، لدينا مشكلة مع مسألة العرض في الأسواق وخاصة في سوق الغاز الطبيعي المسال، لأن 20% من الإمدادات مفقودة بسبب الهجوم الذي تعرض له راس لفان وأدى إلى قلة الواردات. واردات النفط واردات الغاز إلى أوروبا، وستكون أقل في الفصل فصل الشتاء القادم، وهذا سيمثل تحديا إضافيا. عادة الطلب يتأثر بسبب برودة فصل الشتاء.
3: طب ما الأثر الاقتصادي في هذا المتوقع على الصناعات الأوروبية في تقدير؟

0: on the European
1: واضح أن هناك تأثير من ارتدادات الأزمة الطاقة إلى القطاع الصناعي مثل القطاعات صناعة النفط والكيماويات والصلب والورق وغيرها مما يؤدي إلى زيادة الأسعار. بعض القطاعات الصناعية مثل الورق صناعة الورق تتأثر بارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية وكذلك الألمنيوم. أما قطاعات صناعة الأمونيا والمثانول والأسمدة فهي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع أسعار الغاز وهي تؤثر على هوامش الربح لديها. المنتجون الآسيويون واجهوا نفس المشكلة مثل الأوروبيين.
2: شكرا جزيلا لك من برلين السيد أندرياس شرودر رئيس قسم تحليلات الغاز في ICIS. وأذهب مباشرة إلى ضيفتنا من بروكسل أنا كايسا إتكونن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة. أهلا بك من جديد. هناك تطمينات من قبل المفوضية الأوروبية تتعلق بأن إمدادات الغاز مستقرة. من أين يمكن الوقوف عند هذا التقييم وإلى ماذا يستند الآن؟
3: The gas coordination group of our
1: مجموعة التنسيق الخاصة بالغاز لدى المفوضية اجتمعت اليوم وتلقت التقرير الخاص بشبكة المشغلين لفصل الشتاء. واستنادا إلى هذه التقييمات استنتجنا أنه رغم أن مستويات التخزين التاريخية متدنية لكن ليس لدينا مشكلة عرض الآن. المشكلة هي مشكلة كلفة والغلاء في أسعار وأيضا لدينا قدرة كبيرة لشراء الغاز الطبيعي المسال.
2: بالتالي ما السيناريو الذي قد يدفعكم إلى إجراءات طارئة في هذه الحالة؟
1: نحن حتى الآن لم نقدم على أي إجراءات طوارئ، لكن في أعقاب أزمة العام 2022 لأنها كانت أزمة عرض أيضا وضعنا إجراءات لا يستهان بها لضمان مرورة وسلامة أنظمة البنى التحتية الخاصة بالغاز. لدينا إجراءات مكثفة موجودة وقائمة حاليا للتعامل مع المعوقات المفاجئة في السوق. لهذا السبب نحن ليس قلقين، لكن ارتفاع الأسعار مصدر قلق كما هي الحال مع بلدان أخرى في العالم.
2: لكن مخزونات الغاز الأوروبية ألا تتأثر أو بالأحرى تتعطل نتيجة إغلاق مضيق هرمز؟
1: نحن نوعنا الإمدادات في عقاب قطع الغاز الروسي بشكل أحادي في العام 2022. إذن المزودين الآن منوعون وقسمون في أنحاء العالم. لهذا السبب ولو أننا تأثرنا بأزمة مضيق هرمز لكن مزودون الرئيسين هم الولايات المتحدة والنرويج إضافة إلى مزودين آخرين. إضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد تعلمنا الدرس من الأزمة السابقة. لهذا السبب إمداداتنا مضمونة الآن ولا نواجه مشكلة في الحصول على الواردات.
2: خطة التخلي عن الغاز الروسي أين هي في أولويات المفوضية الأوروبية؟
1: نحن تقدمنا بمشروع قرارات وتشريعات قبل عامين من الآن ودخل حيز التنفيذ، وقد قطعنا أشواط بعيدة حتى الآن. لدينا أيضا مهل زمنية للعقود قصيرة الأمد وطويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال، وتدريجيا خففنا اعتمادنا على الغاز الروسي، وكنا نستورد 45%.
2: شكرا جزيلا لك السيدة أنا كايسا إتكونن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة، كنت معنا من بروكسل. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة الاقتصادية. نعود الآن لاستديو الأخبار لمتابعة التغطية مع وسيلة.
0: شكرا ازدهار، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة لتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وغزة ورام الله. البداية من واشنطن مع زميل فادي منصور. إليك فادي.
4: شكرا وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نافذتنا من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تجدد الحديث عن المفاوضات مع إيران والحرب عليها. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال أن الولايات المتحدة تجري مناقشات بناءة مع إيران، وأنها لن تقوم بمهاجمتها قبل انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وكانت مجلة دي أتلانتيك نشرت تقريرا عن طلب البيت الأبيض من البنتاغون إعداد خطط لمهاجمة إيران قبل الانتخابات. لنقاش هذه التطورات أرحب في الاستوديو بالعقيد المتقاعد سيرجيو دالابانيا، الذي عمل نائبا لمساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربي خلال إدارة ترامب الأولى. كما أرحب بالسيد باري بافون، وهو زميل في مجلس الأطلسي وعمل سابقا مساعدا خاصا للرئيس باراك أوباما. لكن أذهب أولا إلى البيت الأبيض مع مراسلنا أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك. كان لافتا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يطمئن إيران بأنه لن يشن هجوما عليها، وذلك بعدما نشرته The Atlantic، وأن المفاوضات بناءة ومثمرة. كيف جاء سياق هذا المنشور أحمد؟
5: نعم فادي، السياق على الأقل يطمئن إيران على موعد شن هذه الضربات العسكرية، وأن لا ضربات عسكرية أمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي، وأن المحادثات تجري بشكل جيد ومثمر مع الجانب الإيراني، وأن الاقتصاد الإيراني يعاني كثيرا جراء الحصار البحري والحصار المالي والتجاري على إيران. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن كانت تتردد على وسائل الإعلام أمريكية كثيرة منها The Atlantic وإكسيوس من أن هناك خطط وضعت أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات عسكرية على إيران، وأن من ضمن هذه الخطط شن ضربة عسكرية كبرى قبيل انتخابات التجديد النصفي. وربطت هذه الضربة العسكرية خصوصا في ما نشرته The Atlantic بمسألة انتخابات التجديد النصفي، وأن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إظهار أو رسم صورة نصر ما قد يساعد الجمهوريين ويرفع من نسب حظوظهم في الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب الشيوخ. لكن الآن الرئيس الأمريكي يحسم على أقله الموعد حول هذه الضربات العسكرية، وأنها لن تجري قبل انتخابات التجديد النصفي، ليفتح أسئلة كثيرة فادي حول ما هي الغاية من هذا المنشور. هل هو طمأنة إيران ودعم المسار الدبلوماسي للمواصلة في المحادثات المثمرة كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأجيل التلويح أو استخدام الخيار العسكري إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي؟ هل هي رسالة الطمأنة للداخل الأمريكي وربما لأسواق الطاقة الأمريكية المحلية وحتى العالمية بغية تأثير ربما لخفض أسعار البنزين والديزل قبيل انتخابات التجديد النصفي، على ذلك أيضا يعزز من حظوظ الجمهوريين؟ كل هذه أسئلة مفتوحة فادي حتى اللحظة. ما نسمعه من مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية بما في ذلك الجزيرة أن هناك خيارات وضعت أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ضربة عسكرية لإيران، وأن إحدى تلك الخيارات هي ضربة عسكرية كبرى قد تستهدف منشآت مدنية ومنشآت بنية تحتية في إيران في تطور أو استخدام خيارات راديكالية لمعاقبة إيران ودفعها لتقديم مزيد من التنازلات. لكن حتى اللحظة كل هذه التكهنات، القرار على أقل يتخذ بأن لا ضربة عسكرية قبيل انتخابات التجديد النصفي.
4: نعم أحمد الهزيم مراسل الجزيرة كنت معنا من البيت الأبيض، شكرا لك على هذه الإفادة. عقيد دلابينيا أرحب بك أولا وأسألك، لماذا يبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بجدول أعمال زمني حول خططه العسكرية؟
6: هذا الوضع يمكن أن يقال

0: قال فيه إنه متحرك دينامي، والرئيس ترامب يشعر أن باستطاعته أن يعبر عن هذه المواقف. يفضل أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن هذا النزاع، وإذا ما تمكن المفاوضون من التوصل إلى خطة في هذا المجال تكون الوضعية مثالية، ولكن الخيار العسكري مطروح على الطاولة ويمكن أن يستخدم في أي لحظة. الأصول العسكرية الأمريكية إما هي في الإقليم أصلا أو تقترب من المنطقة، ولذلك التموضع يكون جاهزا حتى قبل الانتخابات، ويعطي ذلك المرونة للرئيس. قال إنه لن يشن الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي، إذا يتعين علينا أن ننتظر لنرى المسار الدبلوماسي، ما الذي سوف يحصل، هل سوف نصل إلى حل ما؟
1: لكن ما الذي يقصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إبلاغ إيران علنا أنه لن يهاجمها قبل انتخابات نوفمبر؟
2: Well, I think
0: في هذه الحالة باستطاعتنا أن نثق بما يقوله في هذه اللحظة، لربما يفسح في المجال للدبلوماسية لكي تؤتي النتائج المرجوة منها. ولكن نعود إلى أسلوب ترامب وشخصيته في كيفية التصرف، ونعرف تاريخه في مجال العقارات في نيويورك. إذا ما تم عرقلة المفاوضات، يمكن أن نعود بعد أسبوع في هذا المكان بالضبط ونتحدث عن العودة إلى العمليات العسكرية بحسب تصريحه. إذا يكون قد غير في موقفه. هذه هي الطريقة التي من خلالها يرسل الرئيس الرسائل ويتخذ القرارات ويحاول أن يؤثر على الخصوم. ونعود إلى جوهر الموضوع، نظرية الردع. إذا التهديد القائم، وبالنسبة إلى الإيرانيين، هل سوف يأخذون ذلك على أنه الموقف الأمريكي بين هذه اللحظة وانتخابات تجديد نصفي؟ لا أعتقد ذلك، ولكن هذا يدفع بالدبلوماسية قدما.
1: لاقيدا دلابانيا، هل تعتقد أن هذه الرسالة ربما جاءت لمنح المفاوضات فرصة إضافية، خصوصا أن الإيرانيين كانوا يشتكون من أن الإدارة الأمريكية تريد التفاوض تحت تهديد القوى العسكرية، وهذا الأمر ليس مجديا، أم أنه يبعث برسائل إلى الداخل الأمريكي، خصوصا أننا رأينا اليوم عودة مرة أخرى لارتفاع أسعار النفط؟ هل يحاول أن يهدئ الأسواق، خصوصا مع تداعيات سلبية لارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة على حظوظ الجمهوريين في الكونغرس؟
0: بالنسبة إلى الدبلوماسية، الرسائل ترسل لكل الأطراف، والرسائل تفسر من قبل الجهة المتلقية لها. في هذه الحالة يود الرئيس أن يعطي المرونة الكافية لاتخاذ كل القرارات في المجالات المختلفة، سواء كانت دبلوماسية وعسكرية أو اقتصادية أو مزيج من كل هذه الخيارات. أعتقد أن الرئيس يفضل أن تحل المعضلة من دون الخيار العسكري، ولكن الخيارات تعددت بالنسبة إليه الآن، ويواجه خصما أصبح أضعف على المستويين العسكري والاقتصادي. لذلك يرى أن هذه الطريقة تفسح في المجال للدبلوماسيين كي يعملوا على اتفاق ما لخفض الأعمال العدائية. ولكن بعد الانتخابات، الرئيس ترامب لديه فترة من نوفمبر حتى نهاية يناير، يكون لديه هامش حركة وحرية في حركته، ولذلك الإيرانيون يتعين عليهم ألا يفرطوا في الاعتماد على الدورة الانتخابية في الولايات المتحدة لاتخاذ قراراتهم. المرونة قائمة في الولايات المتحدة، خصوصا مع الرئيس ترامب.
1: المدة الزمنية التي طرحتها من نوفمبر إلى نهاية جانيوري هو ما يسمى هنا باللايم داك سيشن، عند بين الكونغرس القديم وقبل أن يبدأ الكونغرس الجديد ولايته. باري بافل، حتى الجانب الإيراني يقول أن المفاوضات مستمرة. سمعنا من نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جي دي فانس، دعوة للإيرانيين لتقليص قدرات تخصيب اليورانيوم، لكن الإدارة تتمسك بأنه ينبغي على إيران التخلي عن التخصيب. حتى هذه اللحظة إيران متمسكة بما تصفه بحقها بالتخصيب ضمن مستويات معينة. هل الحل لهذه العقدة أن يتنازل الرئيس الأمريكي؟

0: الأمريكي دونالد ترامب عن هذا المطلب ويوافق على حدود معينة من التخصيب كما فعل الرئيس باراك أوباما وأنت خدمت في إدارته، أم أن لدى الإدارة وسائل أخرى ربما للضغط على إيران لانتزاع تنازل من إيران؟
1: لا أرى أن هذا الرئيس في نهاية المطاف سوف يوافق على ترتيبات تؤدي بالإيرانيين إلى التخصيب بمستويات أعلى من صفر، ولكن أتكهن أن هناك مراحل يمكن أن تصل بنا إلى صفر. إذن يود أن يصل إلى نسبة صفر، ولكن المسار يمكن أن يكون تدريجيا، لربما هذه من بين الإمكانيات. ولكن على أي حال، كل الرسائل التي يرسلها الرئيس تركز على أن الإيرانيين يجب أن لا يستحوذوا على أي قدرات لتخصيب اليورانيوم. لقد كرر هذا الموقف وهو الأساس لاتخاذه للقرارات.
0: عقيد دلابينيا، الرئيس دونالد ترامب في منشوره لم ينفي عمليا ولم يتطرق إلى ما نشر عن أنه طلب من البنتاغون خططا لمهاجمة إيران قبل الانتخابات وربما على نطاق أوسع بعد الانتخابات في نوفمبر. هل أي عملية عسكرية قبل نوفمبر على إيران تعزز من حظوظ الجمهوريين في الانتخابات؟ هل لا يزال بالإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبيل الانتخابات التجديد النصفي في الوقت الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير للديمقراطيين في مجلس النواب، وبينما فتحت معركة مجلس الشيوخ على مصراعيها والحظوظ تكاد تكون متقاربة بين الطرفين؟
1: يمكننا أن نتحدث عن عاملين رئيسين في هذا المجال. التخطيط العسكري على قدم وساق ويستمر ولا يتوقف دائما، ما نسعى إلى تحضير الخطط البديلة وتقديمها للمسؤولين والتسلسل والتدرج والخيارات المتاحة. في الحيز السياسي، مما لا شك فيه أن الانتخابات مهمة ويجب أن نأخذ عاملا بعين الاعتبار. الجميع يتحدث عن استطلاعات الرأي والنتائج السيئة للجمهوريين، ولكن الأمور التي لا تأخذها الاستطلاعات بعين الاعتبار هي أن الحزب الديمقراطي ليس موحدا في موقفه. نعم، هناك مشكلات على مستوى الحزب الديمقراطي، هناك دائما طبعا توقعات بموجة زرقاء من هنا أو موجة حمراء من هناك. الجميع يتذكر مثلا الحديث عن الموجة الحمراء قبل الدورة السابقة، ولكنها لم تأتي بنفس الطريقة. إذن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الديمقراطيين لديهم أيضا وجهات نظر مختلفة بخصوص وجهة الحزب الديمقراطي. البعض منهم يود أن يذهب باتجاه مثلا اشتراكي أكثر. هذه كلها عوامل. الانتخابات يتعين علينا أن ننتظر لنعرف نتائجها. بالنسبة إلى المنظور العسكري، يجب أن نكون جاهزين إذا ما تلقينا الأمر للتنفيذ. الضغوط الاقتصادية سوف تتابع. الإيرانيون لربما يكونوا مستعدين للتفاوض، وهذا يؤثر على الانتخابات.
0: العقيد المتقاعد سيرجيو دلابينيا، كنت سابقا نائبا لمساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربي خلال إدارة ترامب الأولى، شكرا لك. كما أشكر السيد باري بافول وهو زميل في مجلس الأطلسي وعملت سابقا مساعدا خاصا للرئيس باراك أوباما، أشكركما. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتنا في ذاتنا من واشنطن، والآن إلى العاصمة الإيرانية طهران ونافذة جديدة يقدمها الزميل نور الدين الضغير.
2: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التطورات والمستجدات في ظل الترقب بشأن ما يمكن أن يحدث ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي أو على المستوى العسكري. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن هناك مفاوضات سارية الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تبادل للرسائل عبر الوسطاء، وهناك رد أمريكي يتم دراسته هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، ومن المقرر أن يتم الرد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. أما على مستوى رؤية إيران للمفاوضات مع طهران وخاصة في الشق النووي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية حدد ثلاث نقاط أساسية: لا وصول لمفتش الوكالة إلى المنشآت التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأسباب أمنية، لا وقف للتخصيب، ولا تسليم لليورانيوم العالي التخصيب. أما قائد الحرس الثوري الإيراني فيقول بأن أي مرور من المياه التي تشرف عليها إيران بدون تنسيق مع إيران، وهنا بالتحديد إشارة إلى مضيق هرمز، سيتم استهداف هذه السفن. أكثر من ذلك قال بأن طهران سواء على مستوى الحرس الثوري أو على مستوى الجيش الإيراني يقول بأنهم مستعدون لأي مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ما بين البعد العسكري والبعد السياسي يبرز كذلك البعد الاقتصادي والاجتماعي. يقول الرئيس الإيراني بأنه ليس من السهل على الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار على إيران، وأن إيران من خلال دول الجوار تستطيع أن تقوم بتبادلات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لكنه كذلك لا ينكر وجود مشاكل على مستوى تأمين الطاقة وعلى مستوى الإنتاج خلال المراحل المقبلة. إذن أين وصل الخيار الدبلوماسي؟ وما أفق المواجهة العسكرية؟ وكيف يؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي هنا في إيران؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا بابا ولد حرمة لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وخاصة تلك المرتبطة بشق التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. بابا، ماذا يقول الإيرانيون سواء على المستوى الدبلوماسي كالخارجية أو على المستوى التقني كهيئة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وشروط إيران؟
3: نعم نور الدين، الخارجية الإيرانية ومنذ عدة أيام تؤكد أن هناك هذا الرد الأمريكي وهذه الدراسة الإيرانية لا تقول إنها تدرس. عباس عراقجي يؤكد أيضا ويشدد على أن هناك هذه الرسائل المتبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر الوسطاء، ويقول إن إيران تدرس ذلك رد. هناك هذا الحراك الدبلوماسي، يبدو أن تلك المشاورات التي جرت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤتي أكلها لنقول، وما تزال تداعياتها مستمرة فيما يتعلق بهذه المفاوضات وإمكانيات نجاحها ومضيها قدما. هناك هذه الردود الإيرانية التي تنتظر، وهناك هذا المقترح الأمريكي الذي درسته إيران، وإن كانت قد علقت عليه بأنه يشبه كثيرا المقترحات الأمريكية السابقة ويركز على الملف النووي، وتلك نقطة محورية جدا في هذه المشاورات والمفاوضات. ترى إيران أن الأولوية الآن هي لمضيق هرمز وتحقيق شروط إيران من أجل فتحها. بشأن الملف النووي، فكانت هناك هذه التصريحات لرئيس الوكالة الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية إسلامي محمد إسلامي، يقول إن هناك بعض المواقع النووية الإيرانية التي تضررت جراء القصف جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي فإنه من المستحيل زيارتها وتفتيشها من قبل موظفي مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترى إيران في وضع تلك المواقع النووية المستهدفة مأزقا قانونيا، تقول إنه لا بروتوكولات ولا قوانين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحدد كيف تفتش وكيف تزار وكيف تتعهد المواقع النووية التي تتعرض للقصف. يقول أيضا إن بلادها لن تسلم ما خصبت من يورانيوم بنسبة عالية، ويقول أيضا إنها لن توقف التخصيب. هناك إذن هذه النقطة المحورية بشأن الملف النووي، والخلاف والشقة بين الطرفين فيها تبدو ما تزال متباعدة.
2: إذن بابا ولد حرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، بعدما كانت هناك أجواء تقول بأن مجال الدبلوماسية بدأ يضيق نوعا ما، خاصة بعد العودة من نيويورك. الآن بدأ الحديث مرة أخرى على أن هذه الفرجة من الدبلوماسية بدأت تفتح من جديد. هل يمكن الحديث على أن فعلا هناك نشاط دبلوماسي حقيقي؟ وكيف يتم التعاطي معه هنا إيرانيا؟ هل يمكن أن يكون هناك جواب موعا ما قد يكون على مزاج الإيرانيين؟

0: وعلى مزاج الأمريكيين كذلك.
1: أستاذ نور الدين، هنا دائما كنا نجرب نقطة مهمة جدا، وهي عندما يقوم الطرفان بالتصعيد العسكري، طبعا الكلام منه والعمل أيضا، النشاط الدبلوماسي يبدأ بالتكثيف، يعني يكثف وضعه لكي يجمع الطرفان إلى طاولة المفاوضات. هذه المرة أيضا لأن التصعيد هو سيد الموقف في المرحلة الأخيرة، أعتقد بأن النشاط الدبلوماسي وتحديدا من جانب الوسيط القطري بدأ بالنشاط المكثف في هذه الظروف، وهناك تصريحات للرئيس الأمريكي، وهناك أيضا مقترح أمريكي تدوس القيادة الإيرانية، وعلى ما سمعت أنا هناك أيضا مقترح إيراني ستطرحه القيادة الإيرانية، الحكومة الإيرانية إلى الجانب القطري وبدوره إلى الجانب الأمريكي ينقله، لكي تقوم المفاوضات أو النشاط الدبلوماسي للبدء بالمفاوضات.
0: دكتور أفقهي، الرئيس الإيراني قال بأن هناك مفاوضات مثمرة بناء على الحراك الدبلوماسي الموجود، لكن كانت له إشارة نوعا ما فيها نوع من الحيطة والحذر حينما يقول بأنه لن يهاجم إيران قبل الانتخابات النصفية. أولا، الجانب الإيراني والجو العام الإيراني كيف يتعامل مع مثل هذه التصريحات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والأستاذ ما شاء الله والمشاهدين. يعني نحن نعرف أن هناك سابقة كنا في عز تفاوض قبل حرب 12 يوما، وكان يؤكد دائما ترامب من أنه لا نهاجم في الحق إيران أو لا تهاجم إيران ما دمنا في حالة التفاوض، ولكن مع الأسف كان هناك خدعة، هم اعترفوا أنه كانت هناك إلهاء للجانب الإيراني كي تستعد في الحقيقة كل الأصول والإمكانيات، وهجمت المنشآت النووية. والآن ونحن على مقربة من حالة حرجة بالنسبة لترامب، المضيق لم يفتح، أسعار الطاقة ما زالت تتصاعد، عزوف كثير من الناخبين لصالح المرشح الحزب الجمهوري بدأت تتضاءل، وفي الحقيقة الهجوم الإعلامي ضد ترامب كذلك يزداد. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا التصريح ماذا أريد منه؟ لأنه سابقة هذا الرجل سابقة سيئة، سابقة سلبية، ولكن في نفس الوقت عندما يصرح إلى جانب هذا الموضوع أنه نحن الآن نجري مفاوضات مثمرة، هذه كذلك عبارة طالما رددها ترامب، ولكن هي جوفة وفارغة لم يحصل منها شيء. أما أنه لماذا عادت في الحقيقة التفاعلات السياسية خصوصا يعني الوسيط القطري تفاعل أكثر فيما يتعلق بهذه، عسى ولعل أن يهدئ من الموقف. هذا الموضوع مهم جدا، أنه هل ستصدق إيران حقيقة وهل تبني على هذه المفاوضات على هذا التقارب أم لا؟ هذا يرتبط بسلوك في الحقيقة الجانب الأمريكي، ونحن نلاحظ أنه في المشهد الأمريكي هناك عدة تصريحات متناقضة. جيدي فانس يقول أنه إذا رققت إيران وإذا قدمت بعض التنازل فيما يتعلق بالملف النووي نحن ربما نتفاهم ونقترب من حالة التفاهم. جاء الرد من السيد إسلامي مدير منظمة الطاقة الإسلامية الذرية الإيرانية، هذه الشروط الثلاثة التي أعلنتها حضرتك. إذا نحن الآن في مشهد في الحقيقة تطغو عليه نوع من الضبابية، هل الخيار العسكري نحو التصعيد نظرا لهذا التحشيد، أم أنه ستحل هذه القضية عبر الوساطة الدبلوماسية؟
0: دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، يبدو أن الإشكال العالق الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ليست إشكال التفاوض، ولكن إشكال على ماذا يتفاوضون. هناك تصلب إيراني في المطالب، وهناك رؤية إيرانية أمريكية متصلبة في المطالب. ما يطرح الآن، هل يمكن القول بأن هذا الرد ما بين الطروحات الأمريكية والطروحات الإيرانية والوسيط القطري، هل هناك إمكانية لإيجاد صيغة تقاربية ما بين طهران وواشنطن؟ ماذا يمكن أن تقدم طهران، وهو هذا الأساس، ماذا يمكن أن تقدم طهران في هذه المرحلة ربما للوصول على الأقل إلى طاولة المفاوضات وليس بالضرورة الوصول إلى اتفاق؟
1: أستاذ نور الدين، هنا يأتي دور الوسيط وخاصة

0: الوسيط القطري، لأنه هو محنك في المجال الوساطة الدولية والإقليمية. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، وتعليقا على كلام الدكتور عفقهي، أعتقد أن الجانبان وصل إلى نتيجة، ضرورة الوصول إلى نتيجة ما قبل الانتخابات، ومن الجانب الإيراني أيضا قبل أن تأتي الأزمة الاقتصادية بنتائج عكسية في المستقبل القريب كما أشار الدكتور عراقجي. لذلك الرئيس الأمريكي هو قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي بحاجة إلى نتيجة ما، والإيرانيين أيضا بحاجة. هذه النقطة عندما يصل الطرفان إلى نقطة مشتركة، هذا هنا يبدأ الوسيط القطري للتقارب.
1: إذا أراد الآخر أن يفكر، ماذا يمكن أن يتفاوض عليه أن يصل بالطرفين إلى التفاوض؟
0: أعتقد بأن
1: ما هي النقاط التي يمكن أن نفكر بأنها ربما قد تكون سهلة وتسهل مأمورية الوصول إلى طاولة التفاوض؟
0: أعتقد بأن فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، هناك ليونة من جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة أثبتت أنها تقدم بعض الليونات في المفاوضات وبعض الامتيازات، وهذا ما حصلت عليه إيران. إيران من جانبها تقول أيضا في هذه المرحلة وبعد مذكرة التفاهم بأننا مستعدين لفتح مضيق هرمز ببروتوكولات خاصة مع التوافق مع الجانب العماني. هذا ما أشار إليه.
1: لكن ما يهم الأمريكي هو النووي.
0: نعم.
1: إذن دعنا ننقل كذلك السؤال للدكتور أفقهي، ماذا يمكن أن تقدم طهران؟ بكل تأكيد المفاوضات هي أخذ وعطاء، ما دام هناك نوع من اختلاف في وجهات النظر، هناك تصلب إيراني وتصلب أمريكي، المفاوضات هي القضاء على هذا التصلب الآن والوصول إلى نقطة مشتركة، وهذا ما يسعى إليه الوسيط القطري بالتحديد. ماذا يمكن أن تقدم طهران على طاولة المفاوضات لإنجاح هذا المسار الدبلوماسي؟
2: يعني هناك ملفين منفصلين ولكن بصورة تكاملية متصلين مع بعضهما. أولا المطالب السبعة التي نقلها السيد عراقشي، وتبادل هذه الرسائل بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني لم تنتج عن نتيجة. هذا إذن المطالب السبعة ما زالت تنتظر إيران، ولو بصورة تدريجية تقوم أمريكا بإعادة الثقة بخطوة واحدة، هذا الذي ينتظره. وقالها صراحة سيد محسن رضاي، نقوم خطوة بخطوة، معليش هذا لم يحصل لحد الآن. فيما يتعلق بالملف الثاني، الآن مغلق جملة وتفصيل حسب تصريحات السيد إسلامي، لا للترقيق ولا للتفتيش.
1: هذه الشروط
2: ولا
1: لكن ممكن المفاوضات يمكن أن يبقى
2: المفاوضات.
1: إذن دكتور أفقهي يبدو أن
2: ما زالت المفاوضات الآن في المطالب السبعة الإيرانية.
1: إذن الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، الدكتور ما شاء الله شمس الوعدين رئيس نقابة الصحفيين، شكرا لتواجدكم معنا هنا في الاستوديو وبحث والإجابة عن كل هذه الاستفسارات فيما يخص الخيار الدبلوماسي وكذلك ماذا بعد ذلك. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا مشهدنا من العاصمة الإيرانية طهران. الآن إلى غزة والمشهد الفلسطيني من هناك مع الزميل غازي العلول.
3: أشكرك جزيل شكر نور الدين دغير من طهران، وتحية لكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نقدمها لكم من مدينة غزة، ونواصل تغطيتنا المستمرة للذكرى الثالثة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونستعرض من خلالها أكثر الملفات أهمية. في هذه النافذة نرصد تعرض المستشفيات للاستهداف وكذلك للاقتحام، وأيضا خروج عدد من المستشفيات خارج الخدمة نظرا لوجودها ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار عمل المنظومة الصحية بأقل الإمكانات وسط الظروف الصعبة بالنسبة لها، يعود الاحتلال الإسرائيلي لتجديد تهديداته لهذه المستشفيات بذريعة أنها تستخدم لأغراض عسكرية. هذا أمر تنفيه وزارة الصحة جملة وتفصيلا. قبل الذهاب للبحث في تفاصيل هذه القضية، ينضم إلينا مراسل الجزيرة من مستشفى العودة في مخيم النصيرات أشرف أبو عمرة. أهلا بك أشرف، ولو تطلعنا على أزمة مستشفى العودة الذي أعلن قبل أيام خروج مولداته عن الخدمة وبالتالي توقف خدمات أساسية في عدة أقسام داخل المستشفى.

فعلا غازي، مستشفى العودة منذ 3 أيام وهو متوقف بشكل كامل عن العمل في المرحلة الحالية. هذا المستشفى يعد من المستشفيات المهمة والحيوية والكبيرة والتي تقدم خدمات طبية وصحية لآلاف المرضى بشكل يومي. مستشفى العودة هنا في النصيرات يستقبل يوميا 1000 مريض وجريح ويقدم لهم العلاجات منذ 3 أيام.

0: الخذج، بالإضافة أيضا لأقسام العمليات وأيضا أقسام النساء والولادة، وهو الأهم في الوقت الحالي في المحافظة الوسطى، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة لهذه الفئة المهمة، وهو قسم النساء والولادة، يقدم هنا خدمات لقرابة 1000 مواطن. قبل قليل هنا في قسم الاستقبال والطوارئ وصلت سيدة تحمل طفلتها هنا وقد أصيبت في منزلها، ولكن الأطباء هنا عبر كشافات الجوال كما تشاهدون يعملون لمحاولة تغريز هذه الطفلة بالغرز الطبية والتعامل معها في المرحلة الحالية. هي أزمة إنسانية حقيقة متفاقمة هنا داخل مستشفيات القطاع التي تعاني الأمرين في المرحلة الحالية. غازي، الاحتلال الإسرائيلي يماطل ويشدد حصاره المشدد على قطاع غزة وبالتحديد على قطاع الصحة في الآونة الأخيرة، ويمنع دخول المستلزمات الطبية ويمنع دخول الأدوية ويمنع دخول أيضا قطع الغيار لمولدات الكهرباء التي تعمل بشكل كامل ورئيسي داخل مستشفيات القطاع وتولد الكهرباء والطاقة في المرحلة الحالية. هنا أيضا غرفة العناية المركزة التي هي أيضا متوقفة عن العمل منذ 3 أيام ولا تعمل، هي خاوية أيضا كما تشاهدون في الصور. أزمة إنسانية كبيرة. هنا أيضا العديد من العائلات الفلسطينية تعاني الأمرين جراء هذه الأزمة الإنسانية غازي، ولكن المطالبات في المقابل تتصاعد بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي وخاصة المؤسسات الإنسانية المهتمة بالقطاع الصحي، بضرورة تزويد القطاع الصحي بما يحتاجه في الوقت الحالي.
1: نعم نعم، أشكرك جزيل شكر أشرف أبو عمرو، كنت معنا من مستشفى العودة في مخيم النصيرات، والصور التي نقلتها هي قاسية بطبيعة الحال نظرا لتوقف أقسام هذه المستشفيات، والتي هي بدورها طبعا ضيفينا الكريمين اللذين أرحب بكما، المهندس زاهر الوحيدي مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة، وكذلك الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي. صور قاسية نقلها أشرف من مستشفى العودة، و على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة هو أيضا يتلقى تهديدات كبقية المستشفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أبدأ معك مهندس زاهر في هذه القضية، لو تحدثنا عن موقف وزارة الصحة إزاء هذه التهديدات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني 3 سنوات من الحرب ولا زالت المستشفيات والمنشآت الصحية هي ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي وضمن الاستهداف الإسرائيلي. 3 سنوات مرت ولا الاحتلال الإسرائيلي هدد مستشفياتنا مرارا وتكرارا، بل واقتحم مستشفياتنا واخرجها عن الخدمة مستشفى تلو الآخر. فقط 19 مستشفى يعمل من أصل 38 مستشفى، من ضمنها 5 مستشفيات حكومية. كثير من المستشفيات يعني، ونحن هنا من أمام مجمع الشفاء الطبي، قام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام هذا المستشفى أكثر من مرتين، وقام باستهدافه أكثر من مرة، قام باستهداف العديد من المستشفيات. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي استهدف الكوادر الصحية، أكثر من 1700 من كوادرنا الصحية قضوا وهم يقدمون الخدمات الصحية، أكثر من 364 من كوادرنا الصحية تعرضوا للاعتقال، لا زال يقبع منهم في سجون الاحتلال 84 من كوادرنا الصحية، 6 من الكوادر الصحية قضوا تحت التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان على رأسهم الدكتور عدنان البرش والدكتور إياد الرنتيسي وآخرين. يعني التهديدات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي هي جملة من الافتراءات التي يقوم بالافتراءها، وهي ربما مقدمة وتمهيد لمجازر محتملة ربما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها بحق المدنيين وبحق أبناء قطاع غزة.
1: بدوركم نفيتم هذه الادعاءات والذرائع التي يتحجج بها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اسمح لي أن أشرك الأستاذ أحمد معنا في هذا النقاش. كيف يمكن قراءة ذلك سياسيا إذا ما اعتبرنا أن هذه التهديدات وعلى كثرتها تحمل ربما بعدا آخر؟
3: يعني أعتقد هي تهديدات خطيرة جدا. يعني لا نتحدث هنا عن تهديدات عابرة، لا نتحدث عن تلميح، نتحدث عن حملة منسقة ممنهجة تصدر عن رأس الهرم، رئيس وزراء الاحتلال، وزير الحرب، الناطق باسم الجيش، وحديث واسع وتحريض واسع، ويبدو أن هذا التحريض هو عبارة عن تهيئة لضي العام الدولي ومحاولة لاستباق عدوان إسرائيلي واضح يستهدف المستشفيات. هذا يترافق مع إشارات بالمعنى الميداني، جهد استخباراتي عالي في محيط المستشفيات، إعلان للأجهزة الأمنية في قطاع غزة عن كشف مخططين، مخطط يستهدف مستشفى شهداء الأقصى في الوسطى ومخطط يستهدف مستشفى نصر. يعني أن هذا الأمر جزء من نوايا عدوانية إسرائيلية عملياتية، جزء من استغلال إسرائيلي لموسم الانتخابات الإسرائيلية.

0: المحاولة الإسرائيلية لعودة العدوان لقطاع غزة. المستغرب هنا غازي أن الموقف الدولي ما زال محدودا تجاه ما يجري من تهديدات، رغم أن هذه التهديدات يفترض أن تشغل صفارات إنذار عند كل المؤسسات الدولية، لأن الاحتلال يعبر بشكل واضح ليس بشكل ضمني، ليس بشكل غير مفهوم، عن نوايا عدوانية تستهدف المستشفيات، ما تبقى من مستشفيات هذه المستشفيات كلها فيها علامات واضحة عن أن الاحتلال سبق أن تجرأ وهاجم المستشفيات، ويمكن أن يتجرأ من جديد ونكون أمام كارثة بالمعنى الإنساني في قطاع غزة.
1: والعجيب بأن المنظومة الصحية بالفعل هي متهالكة وتشكو من نقص حاد في المستلزمات الطبية. أعود إليك مهندس زاهر، وسط كل هذه الظروف الصعبة، هل تنظرون ببالغ الخطورة لهذه التهديدات من أن تكون في يوم من الأيام واقعا، خاصة أن الاحتلال يكرر هذه التهديدات يوما بعد آخر؟
2: نحن ننظر إلى هذا الأمر ببالغ الخطورة، هذه التهديدات المتكررة، ربما هذا التهديد السادس أو أكثر خلال فترة 72 ساعة الأخيرة من الاحتلال الإسرائيلي بحق منشآتنا وبحق مستشفياتنا. نعم هذا التهديد يعني جدي وتهديد خطير، ومن هنا يعني إحنا ندعو كل المؤسسات وكل المنظمات المعنية بالقطاع الصحي لزيارة هذه المستشفيات وللاطلاع على عمل هذه المستشفيات، هذه تقوم بتقديم خدمات رعاية صحية وتقديم خدمات للمرضى. نحن لسنا يعني أماكن لإيواء إلا طواقمنا الصحية، إلا كوادرنا مرضانا، نقوم بتقديم الخدمات في أحلك الظروف وفي ظروف بالغة التعقيد في ظل نقص الأدوية والإمدادات وشح الإمكانيات والنقص في الأجهزة التشخيصية. يعني بدلا من الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بتسهيل إدخال الأدوية والمسالكات الطبية التي لا زال يفرض عليها قيود لإدخالها وتسهيل إجلاء المرضى، بل يعني الجسم الأخير المتبقي أو المتنفس الأخير المتبقي لتقديم الرعاية الصحية للناس، الاحتلال الإسرائيلي يهدد علانية باستهدافه وبتهديدات صريحة وواضحة لاستهداف المنشآت الصحية.
1: طيب يعني أستاذ أحمد، أعود إليك، إذا ما اعتبرنا بأن هذه التهديدات تأتي في إطار دعائي ربما مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، هل أنت تراها مقدمة لعملية عسكرية جديدة، خاصة وأن الاحتلال في أتون الحرب كسر حاجز الاعتداء على هذه المستشفيات؟
0: هذا تماما هو الخطير، أنه ليس نتحدث هنا عن تهديدات دعائية، نتحدث هنا عن تهديدات تمهيدية لعدوان، وأعتقد أن هناك حدث لم يلقى الاهتمام المطلوب. القصف الذي جرى عند مستشفى كمال عدوان يبدو أنه اختبار إسرائيلي لردة الفعل الدولية، هذا الاختبار مر مرور الكرام، وبالتالي منحت إسرائيل تفويضا جديدا لأن تهاجم المستشفيات عبر كل هذه المادة الدعائية، هي تهيئ وتمهد. وللأسف الطرف الذي كان يفترض أن يلتقط هذه التهديدات ويتحرك سريعا وهي الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، فضلوا أن يتعاملوا مع هذا الأمر وفق منطق التنديد العام بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة دون تدخل حقيقي، دون تدخل فعلي. الجانب الآخر، هناك الوسطاء ومجلس السلام، حتى الآن لم يكن هناك تحرك لالتقاط التهديدات الإسرائيلية. موسم انتخابي، رغبة عند بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي لاستثمار الدماء الفلسطينية، لاستثمار المعاناة الفلسطينية، لاستثمار الإبادة في الدعاية الانتخابية، ولا يوجد ضغط حقيقي وفعلي لإنقاذ الشعب الفلسطيني. حتى المبعوث الأمريكي كوشنر عندما يتحدث أن هذا الموسم الانتخابي يدفع بنيامين نتنياهو للذهاب باتجاه خيارات مجنونة، وكأنه يبرر مسبقا لما يمكن أن يجري في قطاع غزة، وهذا يعني أن هناك تنسيقا وتفويضا أمريكيا تجاه ما يجري في قطاع غزة، تجاه ما يمكن أن يجري في قطاع غزة وما يمكن أن تهدد ما تبقى من مستشفيات هي الملاذ الأخير للرعاية الصحية في القطاع.
1: بالفعل يعني هي تبدو تهديدات خطيرة، ولكن كان يتحدث الأستاذ أحمد عن ضرورة وجود موقف دولي على الأقل من الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، وأنتم تستقبلون بشكل شبه يومي تقريبا وفودا من أطباء من مؤسسات دولية ذات علاقة بالقطاع الصحي، هل هنالك أي ضمانات ل أن تكون هنالك حماية على الأقل للمستشفيات؟
2: لا يوجد أي ضمانات، أطلعنا جميع شركائنا في العمل الصحي سواء منظمة الصحة العالمية أو منظمة اليونيسف أو UNFPA، وجميع شركائنا العاملين والمهتمين بالشأن الصحي، وأطلعناهم على خطورة هذه التهديدات الإسرائيلية وما يتعرض له القطاع الصحي، وأطلعناهم أيضا على الاحتياجات الكبيرة التي يحتاجها القطاع الصحي في ظل نقص الأدوية والمسالكات ونقص الخدمات المقدمة. نحن أولى ما يكون في دعم هذا القطاع الصحي ودعم هذه المنشآت بدلا من تهديدها واستهدافها.
1: نعم. طيب أعود إليك مرة أخرى أستاذ أحمد، كنت تحدثت عن ضرورة وجود موقف دولي واضح إذا هذه التهديدات، ولكن هل تعتقد بأن لدى المجتمع الدولي القدرة على منع مثل هذه الأعمال أو التهديدات من أن تكون واقعا اليوم؟
0: بالطبع القدرة موجودة، إسرائيل ليست أقوى من كل العالم، القدرة موجودة لكن النية غير موجودة والإرادة غير موجودة. لماذا؟ لأن الجميع يتعامل وكأن الدماء الفلسطينية في قطاع غزة ليست ذا قيمة، الحياة الفلسطينية في قطاع غزة ليست ذا قيمة، 75 ألف شهيد على مدار الإبادة، تمام؟ وغيرهم الكثير من المفقودين مما يفقدون حياتهم بشكل يومي لم يحركوا هذا المجتمع الدولي بشكل حقيقي. عندما نتحدث هنا عن من يتولى المسؤولية وفق التفويض الدولي الواضح والقانوني من مجلس الأمن، مجلس السلام هو من يتحمل مسؤولية نجف في قطاع غزة. هذا المجلس الذي كان يفترض أنه أرسل لجنة تكنوقراط لاستلام المهام في قطاع غزة، والذي كان يفترض أنه هو مرجعية المستشفيات الآن في قطاع غزة، والذي يفترض أن يحمي هذه المستشفيات من هذه الاعتداءات الإسرائيلية، يصمت بشكل كامل ومطبخ عن ما يجري، ويخرج ببيان في ذكرى حرب الإبادة ليتعهد بأن دوره حفظ أمن إسرائيل، وكأن قطاع غزة بكل سكانه هم غير موجودين غير مرئيين بالنسبة لهذا المجلس الذي هو صاحب الولاية القانونية على قطاع غزة وفق تفويض مجلس الأمن. هذا الخطير جدا غازي، أن هناك تجاوز، هناك استمراء للتعدي، وهناك قبول لأن تهدد إسرائيل بشكل واضح وأن تعبر عن نوايا، هي نوايا تعبير عن التطهير العرقي، عن رغبة في ارتكاب جرائم حرب، مهاجمة الأعيان المدنية، مهاجمة المستشفيات هي جرائم حرب منصوص عليها في القانون الدولي ويمرر هذا مرور الكرام. هذا يعني أن هذا المجتمع الدولي عاجز تماما ولا يريد أن يتحرك.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، شكر موصول إليك المهندس زاهر الوحيدي مدير مركز المعلومات بوزارة الصحة. مشاهدينا الكرام، يبقى صمود المستشفيات أمرا أساسيا داخل القطاع في ظل هذه التهديدات المستمرة، على الرغم من الحالة الصعبة التي تمر بها المنظومة الصحية داخل القطاع ككل. انتهت هذه النافذة التي قدمناها لكم من مدينة غزة، الآن ننتقل وإياكم إلى الزميل وليد العمري وهذه النافذة من رام الله.
3: شكرا للزميل غازي العلول في غزة، وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النافذة التي تأتيكم من رام الله. استغلت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل الأحداث الدامية في 7 أكتوبر وعلى مدار 3 سنوات ليس للانتقام من الفلسطينيين وحسب، وإنما أيضا لتنفيذ مشروعها المدمر للشعب الفلسطيني وقضيته وتوسيع حدودها الأمنية في المنطقة. أكثر من 200 بؤرة ومزرعة استيطانية أقامتها بالضفة الغربية خلال هذه المدة وفق وزير المالية زعيم الصهيونية الدينية بسلائيل سموتريتش، والذي دعا أيضا إلى شن حرب تكون مدمرة في الضفة الغربية على غرار تلك المتواصلة في قطاع غزة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، لا بل تحدت إسرائيل حتى حلفائها. اليوم طرد نحو 40 من الدبلوماسيين البريطانيين من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك من مكتب التنسيق الإقليمي الخاص بغزة المقام في كريات جات. وواصلت إسرائيل ذلك غير مكترثة، لا بعزلتها ولا أيضا بالكراهية المنتشرة في أوساط واسعة من الرأي العام العالمي ضدها على ما تقترفه بحق الشعب الفلسطيني. تداعيات ذلك وآفاق الأيام المقبلة نستضيف من أجل الوقوف عليها الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة والمحلل السياسي حسام شاهين، لكن بداية نستمع إلى زميلنا منتصر نصار ليجرد لنا إحصائيات حول ما جرى خلال اليوم وخلال الفترة الماضية. تفضل منتصر.
4: هي أحداث متتالية خلال الأيام القليلة الماضية وهذا اليوم تحديدا خلال حملة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلالها اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 95 فلسطينيا بينهم سيدتان، جزء من هؤلاء أفرج عنه، جزء آخر حول إلى مراكز التحقيق، وخلال عمليات الاقتحام دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل. تزامن مع ذلك هجوم للمستوطنين كان آخرها ما جرى في منطقة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل، نتحدث عن 7 إصابات، 3 سيدات و3 شبان، إضافة إلى إصابة متضامن أجنبي، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية، ناهيك عن 4 إصابات سجلت هذا اليوم جراء هجوم المستوطنين في منطقة وادي الشاعر بسلفية شمال الضفة الغربية. هذه المعطيات هي تكرار لما يجري في الضفة الغربية خلال الآونة الأخيرة، وهذا يدفعنا الحديث بلغة الأرقام أكثر عن إحصائية ما جرى في الضفة الغربية خلال 3 سنوات الماضية منذ 7 أكتوبر. نحن نتحدث عن حوالي 1215 شهيدا في الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 15,000 جريح، ونتحدث أيضا عن 25,000 حالة اعتقال سجلتها قوات الاحتلال، سواء الأسرى المعتقلين داخل السجون أو حتى ممن أفرج عنهم من هذه السجون. نتحدث كذلك أيضا عن حوالي 10,000 أسير داخل السجون يعيشون ظروفا حياتية صعبة خلال الآونة الأخيرة بعد التعليمات الصادرة من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
3: لك منتصر من الخليل، ونواصل مع ضيفينا محمد هلسة وحسام شاهين. محمد، هل كان نتنياهو بحاجة لذريعة 7 أكتوبر من أجل أن يشن هذه الحرب الدامية على النحو الذي نشهده منذ 3 سنوات؟
5: هو إن شئت يعني هذا اليمين حينما أتى، أنت تعلم بأنه أتى بمقاربة مختلفة عن الحكومات السابقة، وكان واضح جدا بأن علاقته مع الفلسطيني ستكون علاقة مختلفة. التعاطي الذي أتت به هذه اليمين، إن كان التعاطي مع الداخل الإسرائيلي، أتى بانقلاب سمي الانقلاب القضائي وحدثت ثورة داخلية. أعتقد بأن ما جرى سرع يعني الإجراءات الجنونية التي اتخذتها الحكومة تجاه الداخل الفلسطيني، واتخذت كذلك لتسويق ما يجري على أنه يأتي على خلفية اعتبارات أمنية، خاصة بأنه جرت شيطنة الفلسطينيين، نزع الشرعية عنهم، نزع الإنسانية عنهم، وبالتالي سمح هذا بغطاء مجتمعي داخلي، بغطاء أيضا خارجي. المجتمع الدولي أيضا منح إسرائيل الغطاء حينما قال بأن الإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، وبالتالي حظيت إسرائيل بشرعية داخلية من المجتمع الإسرائيلي، حظيت أيضا بشرعية من المجتمع الدولي حينما سكت على المقاربة. وأنت رأيت كيف تقاطرت قيادات العالم وعلى رأس الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ومدت إسرائيل بالغالي والنفيس بالقد والقديد في محاولة لي يعني المحافظة على بقاء إسرائيل والوقوف إلى جانب إسرائيل.
3: لكنها لم تسلم، هذه الدول لم تسلم. بريطانيا طردوا 40 من دبلوماسيها،
5: وهذا يعني بريطانيا والغرب الذي يتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية، خاصة بعد أن يعني ارتكبت إسرائيل ما ارتكبته بسبب هذا الشعار الذي رفعوه، حق إسرائيل بالدافع عن نفسها، وتراخوا فيما سلكته إسرائيل من إبادة من مجازر تجاه الفلسطينيين. اليوم إسرائيل نارها ترتد تجاه هذا الغرب الذي وقف موقف يعني مائع منافق تجاه الفضاعات التي ارتكبتها إسرائيل. يعني حينما ذهبت حماس إلى ما فعلته في 7 أكتوبر، وقف الغرب موقف كان واضح جدا أنه شيطن الفلسطينيين وأنه استعدى الفلسطينيين. لكن حينما ارتكبت إسرائيل ما ارتكبته من فضاعات، لم نرى مثل هذا الموقف الحاد من الغرب ومن الأوروبيين تجاه الفضاعات التي ارتكبتها إسرائيل، وظلوا من طرف ينتقدون إسرائيل كلاميا، فيما من تحت الطاولة يستمرون في العلاقات الاقتصادية التجارية الاستخبارية، وهذا ما شجع إسرائيل أن تفعل.
3: وانتقاداتهم خجولة، والأرقام تشير إلى عمليا كارثة يعيش الشعب الفلسطيني في غزة، أكثر من 75,000 شهيد، هنا بالضفة 1215 شهيد، 15,000 جريح، وأكثر من 25,000 أسير، وأكثر من 2 مليون دنم استولى عليها المستوطنون. والرأي العام الذي عول عليه الفلسطينيون كثيرا حسام لم يفدهم شيئا، فلماذا يرون بدول الغرب ومنها الولايات المتحدة بأنها وسيط في هذا الصراع؟
6: يعني للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا زالت كما ذكر زميلي الدكتور محمد، يعني لا زال الغرب يمارس دورا منافقا مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، لكن 7 أكتوبر على الصعيد الفلسطيني أحدث تحولات كبيرة واستراتيجية. وهذه التحولات، السؤال قبل أن نتطرق إليها، هل بإمكان الفلسطينيين لوحدهم التصدي لكل هذه التحولات والوقوف في وجه هذه الهجمة الشرسة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن القيادة السياسية ووجهة النظر في هذه القيادة في

0: المرحلة الراهنة هناك تحولات، تحولت غزة من حالة الحصار التي كانت تعاني منها إلى حالة التفريغ وحالة التجويع، وبالتالي نحن انتقلنا من حالة إلى حالة. الوضع صعب جدا، أيضا هذه الحالة تنتقل بشكل تدريجي إلى الضفة الغربية. الوضع الاقتصادي في حالة انهيار، 28% تراجع الوضع الاقتصادي منذ 7 من أكتوبر حتى هذه اللحظة. الوضع السياسي أيضا والوضع الاجتماعي، آلاف الطلاب، وأن نحن نتحدث عن ما يقارب 650 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة بدون تعليم، بالتالي أصبحت الحياة الاجتماعية إلى حد ما مفككة والحياة التعليمية. هنا هذا السؤال الجوهري الذي طرحته، هل بإمكان الفلسطينيين التعويل أكثر على المجتمع الدولي؟ برأيي يعني هذا رهان خاطئ حتى هذه اللحظة. هناك تحرك على صعيد الشارع في أوروبا وفي العالم، تطوير الشارع والحراك الذي يحدث في الشارع على مستوى العالم بالإمكان من خلال الجاليات الفلسطينية التعويل عليه وإحداث يعني تطور على صعيد أن يكون الناخب في هذا العالم، وهذا ما حدث في الولايات المتحدة مؤخرا، يعني في بعض الولايات التي انتخب فيها مجموعة من الناس التي تتبنى المشروع الفلسطيني والقضية الفلسطينية. إذن مطلوب منا أن نؤثر في الشارع أكثر مما نؤثر في الحكومات، حتى يؤثر الشارع مستقبلا في أن يكون، وهذه مستقبلا في أن يكون هناك سياسيون قادرون على تبني القضية الفلسطينية ويمارسون ضغط حقيقي اتجاه فرض قيود على إسرائيل وعقوبات. وبالتالي المطلوب قد يكون استراتيجية طويلة الأمد وليس قصيرة الأمد.
1: لكن نرى أن الفلسطينيين يفقدون حلفاء في العالم.
0: مع الأسف الشديد هذا كلام دقيق، أيضا نحن بدأنا نفقد جزء من هؤلاء الحلفاء، وقد يعود ذلك أحيانا إلى سوء الإدارة أحيانا في إدارة الملف الفلسطيني وفي ترتيب مسألة العلاقات الدولية. نحن نحتاج إلى أن نكون أكثر دقة في التعاطي مع المجتمع الدولي، وأن نحتاج أن نكون أكثر وضوحا. أنا برأيي يجب أن لا يرضخ الفلسطينيين لشروط المجتمع الدولي والشروط التي تحاول أن تحاصر الموقف السياسي الفلسطيني على صعيد السلطة. برأيي يجب أن نتجاوز أوسلو، نحن هذا الفخ الذي نحن الآن لازلنا موجودين فيه يجب أن نتجاوزه باتجاه إعادة تفعيل على الأقل دور منظمة التحرير الفلسطينية، بما يعني أن هناك يعني تمثل 14 مليون فلسطيني. يجب تفعيل الفلسطينيين بكل طاقاتهم وبكل قوة في إطار وحدة.
1: لكن تفعيل الفلسطينيين، وأحول السؤال إلى الدكتور محمد، أوسلو أيضا سموتريتش وكاتس وغيرهم يريدون التخلص منها.
2: ليس فقط التخلص من أوسلو، التخلص من السلطة بات شعارا يرفعه سموتريتش ويرفعه أغلب اليمين الحاكم. وربما سمعت ما تحدثوا به خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصة انقلاب البندقية وتحول بنادق السلطة وأجهزتها الأمنية تجاه المستوطنين. السلطة تمثل بالنسبة للإسرائيليين اليوم آخر رمزية سياسية ممكن أن تقود مستقبلا في حال تغير النظام السياسي إلى إعادة الاعتبار للكينونة الفلسطينية، ومن ثم الحديث في مسارات ربما تفضي إلى يعني فتح الحديث عن الدولة الفلسطينية مرة أخرى. ولذلك بالتوازي مع ما يجري على الأرض من وأد فكرة الدولة الفلسطينية وضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من الأرض، يجري اليوم شيطنة السلطة الفلسطينية في محاولة لخلق الظروف المواتية للانقضاض عليها وإنهاء بحال بقي هذا اليمين، إنهاء آخر رمزية نتجت عن أوسلو، وبالتالي وقت أوسلو. نهاية السلطة تعني نهاية أوسلو، السلطة ما زالت يعني هي من الطرف الفلسطيني تمثل بقاء أوسلو، وإن كانت ترى أن إسرائيل داست كل يعني مفاصل أوسلو بدباباتها وبجنزراتها، لكن عمليا إنهاء السلطة بات على الأجندة الإسرائيلية. وأعتقد بأنه الضخ في هذا الأمر، النفخ في التهديد الذي يأتي من السلطة، هو مقدمة لأن تشعر إسرائيل بأن الظروف مواتية في لحظة ما لتنقض على أجهزة الأمن الفلسطينية، وهذا في ظل الأجواء التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي وحالة اليمينية والاستقطاب والعنصرية التي يعيشها. أعتقد أنه ليس أمرا مستبعدا، وإن بقي هذا اليمين وبقيت أجندته أعتقد بأننا أمام تحولات كبيرة جدا في جزء منها ستكون
1: خطيرة جدا.
2: نعم.
1: هل نعتبر أن ما جرى على مدار السنوات الثلاث الأخيرة هو مقدمة لما تفضل به الدكتور محمد، محاولة ضم القضاء على ما تبقى من مشروع الوطن الفلسطيني وضم الضفة الغربية؟
0: بالتأكيد، منذ عام 1995 أعتقد في كتاب أنا قرأته كتبه نتنياهو مكان تحت الشمس، هو قال يجب إنهاء السلطة الفلسطينية. سموتريتش عرض عام 2017 خطته، خطة الحسم التي تطرق فيها إلى إنهاء مشروع السلطة الفلسطينية. فكرة السلطة الفلسطينية في المفهوم الإسرائيلي هي لازالت تمثل حلقة الوصل ما بين الحالة الراهنة والانتقال إلى دولة فلسطينية في المستقبل. لذلك لازالت هذه الفكرة على يعني علاتها تؤرق المجتمع أو تؤرق السياسيين الإسرائيليين، إنها قد تفضي في نهاية المطاف إلى أن يتعاطى المجتمع الدولي مع هذا الواقع ويؤدي إلى أن تكون هناك دولة فلسطينية. مشروع الدولة الفلسطينية هو المشروع الذي يجب وأده بالنسبة لهم.
1: عول الفلسطينيين كثيرا على الرأي العام العالمي تحديدا الغربي، فأصبحوا كالأيتام على موائد اللئام. ماذا الآن؟
0: أعتقد أننا أمام مرحلة صعبة، ويجب أن نعول على، ليس على أن نستمر في التعويل على الرأي العام العالمي، ولكن هذا يحتاج إلى جهد كبير منا كفلسطينيين بعيد المدى، على الجاليات الفلسطينية أن تحرك نفسها، أن تبتعد عن التناقضات والخلافات الداخلية التي تعاني منها، وأن تجند نفسها لصالح المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية.
1: دكتور محمد، ما رأيك؟
2: أعتقد بأنه هذا يعني واقع ومطلوب ضمن التحولات التي تجري. لا يجب الاكتفاء بالأدوات القديمة، مجرد مناشدة المجتمع الدولي دون أن تكون لدينا يعني علاقات تغير من مقاربتنا ونظرتنا للعالم. ثم نحن بحاجة أيضا إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، هنا مربط الفرس. الحالة الفلسطينية لا يجب أن تبقى رهينة هذه التجاذبات والانقسام الذي يجري، هذا يضعف السردية الفلسطينية، يضعف الرواية الفلسطينية.
1: والانقسام متواصل منذ 20 عاما، ولا يبدو أن هناك من يسعى لإنهائه. إلى هنا نشكر ضيفينا الدكتور محمد هلسة الخبير بالشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي حسام شاهين، ونشكركم مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة، ونعود لمتابعة التغطية مع الزميلة وسيلة في الدوحة.
3: شكرا جزيلا لك وليد العمري ولضيوفك، كما نشكر جميع الزملاء، سواء غازي العلول في غزة، نور الدين الدغير من طهران، وفادي منصور من البيت الأبيض في واشنطن. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، التغطية مستمرة على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
4: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: تعلن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن حفل تكريم الفائزين في دورتها 12، وذلك يوم 24 من نوفمبر 2026. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجائزة الرسمي www.hta.qa.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: يعرض الماء الملوث حياة ملايين العائلات للخطر والمرض. معاً نصل بالماء الآمن النظيف للمجتمعات الأكثر حاجة. تبرع الآن.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وللتطورات في اليمن وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران، وأكد أنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأضاف ترامب أن الحصار على إيران يسري بكامل قوته وفاعليته. إلى ذلك قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. أما وزير الخزانة الأمريكية الوزارة أعلنت فرض عقوبات جديدة على سفن تعمل فيما وصفته بأسطول الظل الإيراني. وفي طهران قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. سياسيا قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. في اليمن أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في محيط مطار الحديدة غربي البلاد وغارات جوية استهدفت البيضاء. ومن جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. كما أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. وفي غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. سياسيا قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة قال إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. البداية إذن من ملف التوتر الإيراني الأمريكي. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد هزيم، ولنسأل عن تفاعل منشور ترامب الأخير، كيف يبدو في واشنطن وكيف فهم؟ هل هو رسالة طمأنة للداخل ولأسواق النفط أم رسائل لإيران؟
2: وسيلة أبرز ما جاء تفاعلا أو تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي عبر هذا المنشور الذي وضعه على حسابه على تروث سوشيال، وما قاله مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة من أن هذا لا يعني أن الخيارات غير متاحة أو الخيار العسكري غير متاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن جميع الخيارات التي بحوزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منها الخيار العسكري هي موضوع بحث للتعاطي مع إيران، وأن الولايات المتحدة الآن في موقف قوي للغاية مع سيطرتها حسب قوله على مضيق هرمز، وأن الاقتصاد الإيراني سينهار رويدا رويدا، وأن هذا الأمر أي الحرب مع إيران ستنتهي بشكل أو بآخر، إما بالطريقة السهلة والمقصود هنا تلميحا هو المسار الدبلوماسي، أم بالطريقة الصعبة والمقصود أيضا هنا الخيار العسكري. ما قاله الرئيس الأمريكي هو يتعلق بالموعد، أي أن الرئيس الأمريكي يستبعد إجراء عمليات عسكرية ضد إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وأن المحادثات الجارية حاليا مع إيران حسب الرئيس الأمريكي كانت مثمرة للغاية دون أن يعطي تفاصيل عما حققته هذه المحادثات. وإذا ما كان هناك تقدم فعلا في المسألة النووية كما تطالب الولايات المتحدة منذ أن بدأ إعادة إحياء المسار الدبلوماسي على هامش أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما إذا كانت فعلا الولايات المتحدة انتزعت هذا التنازل من إيران. القول الأمريكي الأمريكي، سواء من تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس أو حتى وزير الخارجية الأمريكي، تبدو الآن تعول أكثر على مسار الضغط الاقتصادي والمالي والتجاري، والتأكيد دائما على أن الحصار البحري وعمليات المنبوض الاقتصادي تؤدي إلى نتائج عبر خنق الاقتصاد الإيراني والتأثير على صناعة القرار في طهران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا من البيت الأبيض. نور الدين، ترامب يقول إذن لا هجوم على إيران قبل الانتخابات، والمحادثات معها مثمرة. بهذا الخصوص، هل صدرت أي مواقف وردود فعل من طهران؟
3: وسيلة، بكل تأكيد لا يوجد هناك أي رد فعل إيراني على ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن إذا ما أردنا أن نرسم مشهد المواقف هنا الذي خرج اليوم من العاصمة الإيرانية طهران، يمكن أن نحدد ثلاث مستويات من هذه المواقف. الموقف الأساسي المرتبط بالمفاوضات، والذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك مفاوضات مثمرة. فعليا هناك مفاوضات الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وإن صح القول يمكن القول بأن المسألة الأساسية في المفاوضات الآن هنا توجد بالعاصمة الإيرانية طهران، بمعنى أن واشنطن تنتظر ردا إيرانيا أو مقترحا إيرانيا يصلها عبر الوسطاء، أو بالتحديد عبر الوسيط القطري، والجميع هنا سواء بالمؤسسات الرسمية في الخارجية أو بمجلس الأمن القومي الإيراني ربما ينتظرون قولا ما من القيادات العليا هنا في طهران، ونتحدث بالتحديد عن المرشد الإيراني. إذن المفاوضات متواجدة، لكن بكل تأكيد وسيلة هناك مجموعة من النقاط حاول الإيرانيون اليوم الحديث عنها كنوع من الخطوط التي لا يمكن تجاوزها في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر عنها رئيس هيئة الطاقة الذرية حينما يتحدث على أن هناك ثلاث نقاط بالبرنامج النووي الإيراني. مسألة المفتشين، لا عودة للمفتشين على الأقل في هذه المرحلة لزيارة المنشآت التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأسباب أمنية ولعدم وجود اتفاق ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا وقف لتخصيب اليورانيوم، وهذا عنصر أساسي، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد هناك مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، كانت في السابق حول مستوى التخصيب وتخفيض مستوى التخصيب. والنقطة الثالثة حول اليورانيوم العالي التخصيب، يتم الحديث هنا من قبل هيئة الطاقة الذرية بأن إيران لن تسلم اليورانيوم العالي التخصيب، وهنا إشارة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم في قضية تخفيف نسبة اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% إلى 3.67. وهناك مشهد آخر وهو الأخير وسيلة، تتعاطى طهران مع التهديدات بنوعين. تهديدات ترى من أنها محاولة للحصول على تنزلات إيرانية تحت ضغط الحرب والتهديد بالحرب، وهناك من يرى بأن هناك خيار عسكري ربما قادم، وتقدير عسكري هنا في إيران بأن طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ربما قد يقدم على هجوم ضد إيران.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين دغير، مدير مكتبنا في طهران. معنا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا بك سيد جيمس، برأيك ما الهدف من منشور ترامب الأخير الذي أكد فيه أنه لن يشن هجوما على إيران قبل الانتخابات، خاصة وأن هجماته السابقة اعتمدت على عنصر المفاجأة؟
4: أعتقد أن التكهنات تعددت بالنظر إلى حركة الجيش الأمريكي والأصول العسكرية الأمريكية، والتكهنات تركزت على إمكانية شن هجوم يستهدف إيران قبل الانتخابات، ولذلك أراد الرئيس أن ينهي هذه التكهنات، خصوصا في وجود مسار دبلوماسي يمضي قدما. لذلك أراد أن يوضح الصورة ليس فقط للإيرانيين، ولكن أيضا للأمريكيين الذين كانوا يتكهنون بشأن ما يريد أن يفعله.
1: وعندما يقول إن المحادثات مثمرة، هل هي فعلا كذلك من منظور أمريكي، أم أنه يحاول كسب الوقت قبل الانتخابات، لا سيما وأن الإيرانيين صحيح يتحدثون عن المسار التفاوضي، لكن من الزاوية النووية لا يبدو أن الإيرانيين يسعون لتقديم المزيد من التنازلات لواشنطن؟
4: من الصعوبة بمكان أن نجيب عن هذا السؤال. نحن لا نعرف ما يدور في هذه المباحثات، وهي عادة ما تكون سرية للغاية، ولكنني أعتقد على الأرجح أن التقدم قد أحرز. لقد استمعنا إلى تصريح من نائب الرئيس جي دي فانس حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح للإيرانيين بالاحتفاظ ببعض القدرة المحدودة على تخصيب اليورانيوم. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تناقشت في السابق بشأن إنهاء برنامج التخصيب، ولذلك حديث نائب الرئيس بهذا الشأن لربما يقول لنا إن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقدم التنازلات بهذا الشأن، ولكن لا نعرف علم اليقين بعد.
1: طيب دعنا سيد جيمس نرحب بضيفنا من طهران الدكتور شاهو سبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أهلا بك دكتور شاهو. كيف تفهم طهران هذا التأكيد من قبل ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشن هجوما على إيران قبل الانتخابات، وأن المحادثات معها مثمرة؟

0: الآن.
1: Go ahead, Dr. Sabbar.
2: Well, the rhetoric has been
3: في الواقع إن التصريحات كانت متناقضة في بعض الأحيان من كلا الطرفين، لذا من الصعوبة بمكان أن نركن إلى التصريحات والمنشورات لكي نفهم ما الذي يجري خلف الأبواب المغلقة في مجال المفاوضات، ولكننا نعرف أن الوضع القائم الذي يشوبه انعدام للاستقرار لا يمكن أن يكون مستداما، ولذلك هناك سعي من كلا الطرفين للتوصل إلى اتفاق، ولذلك من الصعوبة بمكان أن يتم التوصل إلى تسوية ما من دون التعامل مع انعدام الثقة القائم حاليا، ولكن باستطاعتنا أن نأمل بإمكانية التوصل إلى حل ما، لأن المفاوضات لا تزال تستمر والقطريون يعملون على تبادل رسائل بين الطرفين.
0: ووزير الخارجية الإيراني عراقجي قال إن هناك تبادل للرسائل ويجري الآن دراسة الرد الأمريكي، لكن إذا كانت إيران تقول إن الملف النووي غير مطروح الآن، الوكالة الإيرانية للطاقة النووية تقول لن نسمح بأي تفتيش لمنشآتنا في هذه الظروف، وبالتالي الحديث هنا عن أي تقدم في المفاوضات يكون في أي مجال وفي أي ملف باعتقادك دكتور شاهو؟
2: في
3: الواقع إن الملف النووي كان في غاية التعقيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت لإدراج البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات، غير أن إيران رفضت هذا الطلب لفترة طويلة. ولكن إذا ما عدنا إلى التصريحات الأخيرة، ولو أنها لم تؤكد من قبل الإدارة، ولكن ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن إمكانية احتفاظ إيران بقدرة محدودة على التخصيب لليورانيوم، هذا التصريح بشكل أساسي يقول لنا إن هذه النقطة وافقت عليها إيران في السابق، لقد وافقت عليها من ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة. إذا ما كانت هذه بالفعل السردية الجديدة، هناك فرصة بأن تقبل إيران التفاوض في هذه الجولة الجديدة بخصوص البرنامج النووي.
0: سيد جيمس، في ضوء التقارير الأخيرة، آخرها التقرير للكونغرس حول خسائر عسكرية أمريكية، حديث عن خسارة 81 طائرة ومروحية ومسيرة، بالتالي وبالإضافة كذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وهنا هل يمكن القول أن أمريكا تصبح أكثر ميولا للتفاوض للحد من هذه الخسائر، أو ميولا أكثر للانتقام والتوجه نحو الخيار العسكري في المرحلة المقبلة؟
3: أعتقد أن الخيار الدبلوماسي هو الخيار المفضل بالفعل، لأن هذه الأزمة لا يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية. الحروب تتضمن تكاليف، سواء كنا نتحدث عن المعدات أو الخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى الإنفاق العسكري في أوقات الحرب الذي يرتفع. أعتقد أن التكاليف كانت محدودة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران تعرضت لضرر أكبر في هذا المجال، غير أنني أعتقد أن المسار الدبلوماسي لطالما كان المفضل بالنسبة إلى البيت الأبيض لوضع حد نهائي لهذا النزاع، ليس الهزيمة العسكرية لإيران بل للتوصل إلى حل تفاوضي، ولذلك هذا ما نراه في هذه المرحلة.
0: دكتور شاهو، الخسائر الاقتصادية كبيرة كذلك بالنسبة، وهي كبيرة بالنسبة لإيران. ترامب نفسه يتباهى بما يسميه نجاح الحصار البحري على إيران. في ضوء هذا الوضع، ما الخيارات أمام طهران، ولا سيما وأن التلويح بالخيار العسكري ما زال قائما من جانب واشنطن بالتزامن مع الحديث عن التقدم في التفاوض؟
3: في الواقع لم نشهد انهيارا اقتصاديا، نحن في صدد ضغوط اقتصادية. إذا ما عاينا معدلات التضخم في السنوات الماضية، على سبيل المثال في السنوات الخمس التي سبقت الحرب، يمكننا أن نتحدث عن نسبة 44%، 43%، 45%. إذن الآن وصلت إلى نسبة 68% مثلا. نعم، هناك ضغط على الاقتصاد الإيراني، ولكن لا يمكننا أن نتحدث عن انهيار وشيك للاقتصاد الإيراني. نعم، الإدارة الأمريكية تتحدث عن الضرر الذي يلحق بالطرف الآخر، ولكن الخطأ هو اعتبار هذا الضرر أنه انتصار للإدارة الأمريكية، وهذا خطأ يرتكب من قبل أطراف متعددين في الحروب.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من طهران الدكتور شاهو سبار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، والشكر لضيفنا من واشنطن جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. الآن إلى تطورات في اليمن، معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومعنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض معنا مراسل الجزيرة جامع نور. أهلا بكم مراسلينا. نبدأ معك ياسر لرصد أي جديد وتطورات الميدانية في ضوء الحديث عن انفجارات في محيط مطار الحديدة والغارات المكثفة من بينها في البيضاء.
1: نعم وسيلة، آخر ما وصل إلينا ما صرح به محور تعز العسكري أوجز ما دار خلال الساعات الماضية، وقال إن هناك اشتباكات عنيفة دارت في عدة جبهات في تعز، وأكد أن هناك معارك متواصلة في مناطق الأقروض وجبل حبشي والبيرين، وأكد أيضا أن هناك استهداف بالطائرات المسيرة للحوثيين في البيرين، وكذلك أكد أن هناك غارات جوية شنت على الحوثيين في منطقة الزيلعي في مديرية خدير غربية تعز. أيضا أكد محور تعز أن الاشتباكات ما زالت مستمرة، خاصة ما يتعلق بمحيط المدينة. هناك جبهات واشتباكات دارت في الساعات الماضية في محيط المدينة، بالإضافة إلى الاشتباكات التي دارت سابقا في مناطق الأقروض وجبل حبشي والبيرين. قوات العمالقة التي في الساحل الغربي أكدت أنها تعمل على نزع الألغام من منطقة ذباب التي تسيطر عليها حاليا، بعد أن قام الحوثيون بزرع ألغام كثيرة في تلك المنطقة. أيضا في الجوف تحدثت القوات الحكومية عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين شرقية محافظة الجوف. أيضا كان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أكد أن هناك 1729 استهداف نفذ ضد الحوثيين في الساعات الماضية، وتحدث عن قتلى وجرحى من الحوثيين قرابة 1370 من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى خلال هذه المواجهات.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. نبيل اليوسفي، نرصد معك جديد البيانات والتصريحات من صنعاء.
4: نعم وسيلة، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء أحصى خلال الساعات 24 الماضية 57 غارة جوية، قال بأنها من طائرات سعودية، واستهدفت نحو 7 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، ليصل إجمالي الغارات حسب إحصاءات الناطق الرسمي منذ بدء التصعيد وحتى هذه اللحظة حسب قوله إلى نحو 1857 غارة جوية، قال بأنها من طائرات سعودية. في ذات السياق كان قد أعلن الناطق الرسمي أيضا باستهدافهم لمطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، بالإضافة إلى مطار نجران بصاروخ باليستي، فضلا أيضا عن استهدافهم لمطار أو قاعدة خميس مشيط بصاروخ باليستي. في ذات السياق أيضا أكد وزارة الصحة التابعة لسلطة صنعاء بأن هذه الغارات السعودية التي قالت بأنها استهدفت مناطق مختلفة قد أدت إلى سقوط 12 ضحية من المدنيين، بينهم 4 شهداء حسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى 8 جرحى. نعم.
0: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء، ونذهب إليك جامع نور لرصد أي جديد أعلنته قوات التحالف بخصوص الاعتراضات الأخيرة لهذا اليوم.
5: نعم، كان هناك بيان أصدره التحالف لدعم الشرعية في اليمن، ذكر أن صاروخين باليستيين تم اعتراضهما في قبل وصولهما إلى العاصمة السعودية الرياض، كما تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر كان باتجاه خميس مشيط. الدفاع المدني ذكر أيضا أن أضرارا لحقت بروضة للأطفال ومجمعا لعيادات طبية هنا في العاصمة الرياض، أي بمعنى أن 3 صواريخ باليستية تم إطلاقهم باتجاه المملكة العربية السعودية، 2 من في الرياض والثالث في خميس مشيط. هذه الهجمات اليوم هي تأتي في سياق سلسلة الهجمات التي تتعرض لها المملكة، وهو اليوم 3 على التوالي التي يستهدف الحوثيون مطارات بالمملكة. بالأمس كانت هيئات الدفاع الطيران المدني ذكر أن مطار الملك خالد هنا في الرياض تعرض لاستهدافات من قبل الحوثيين ومقتل مواطن وإصابة 8 آخرين. أيضا في مطار أبها قتل مقيمان وأصيب نحو 28 آخرون، أي أن هذا حصيلة هذين الهجومين بالأمس كان 36 مصابا و3 وفيات. حقيقة هناك بعض بيانات تنديد من قبل المنظمات الإقليمية، الجامعة الدول العربية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصل بوزير الخارجية السعودي وعبر عن تضامن الجامعة مع السعودية. أيضا وزير خارجية مصر تواصل مع الوزير خارجية المملكة وعبر عن وقوف جمهورية مصر العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية. معظم الدول العربية في المنطقة أصدرت بيانات منددة لهذه الهجمات ووصفتها بأنها هجمات غير قانونية، خاصة وأنها تستهدف حسب ما جاء في بياناتهم الأعيان المدنية. الحكومة الفرنسية أيضا من جانبها أصدرت بيانا نددت فيه هذه هجمات الحوثيين، وقالت إن هذه الهجمات من شأنها أن تزعزع أمن واستقرار المنطقة. نحن إذن أمام تصعيد حوثي ضد المملكة العربية السعودية في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها اليمن، وخاصة انخراط التحالف بدعم الحكومة الشرعية في اليمن وتقديمه بإسناد جوي. أيضا المملكة العربية السعودية أعادت وكررت أكثر من مرة موقفها الثابت والذي تقول إنه يدعم الحكومة الشرعية في اليمن وأنها تقدم كل الدعم السياسي والعسكري. شكرا. للحكومة الشرعية في اليمن. إذن
0: نشكرك جزيل الشكر جامع نور مراسلنا من الرياض. معنا من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني، ومعنا من تعز الباحث السياسي أحمد هزاع، ومن جدة معنا الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك سيد عبد الكريم الأنسي، برأيك لأي مدى أثرت الضربات الجوية الأخيرة على القدرات العسكرية للحوثيين؟
6: مساء الخير وسيلة وضيوفك ومشاهدين الجزيرة في كل مكان في العالم. هي كانت الصدمة في اليوم الأول الذي تلقت فيها 100 طائرة و20 أباتشي و324 موقع والتفاف عسكري من العمالقة وتحرك. هذه كانت هي الخسارة التي تكبدتها أنصار الله، وشاهدناها كلنا على الهواء من عملية دهس. ولكن فيما بعد بالعكس الحوثيين أو أنصار الله حققوا انتصارات وشهدتها التربة وتشهدها الصلو وتشهدها جبال سامع. والتمدد الآن كما يقول الحوثي بل هو سيطبق على

0: مدينة تاز ويخلصها من وجهات نظره من الإخوان ومن الإصلاحيين أو من الجماعات الإرهابية، وبالتالي يكون الفوتين حقق على الواقع أو على الأرض إسقاط مدن تتراوح ما بين 5000 كيلو إلى 3000 إلى 7000 كيلو، وبالتالي الحوثي هنا يحقق انتصار. هذا شيء. شيء ثاني، استهداف العمق السعودي، نتحدث عن إلغاء 1600 رحلة كانت تقلع من مطار الرياض الملك خالد وأبها وقد الجنوبي والدمام، هي الآن واقفة. يعني تحدثين عن 32 شركة عالمية تقف رحلاتها، تتحدثين عن مؤشرات.
1: طيب سنتحدث عن هذا الموضوع. نذهب ما إليك سيد أحمد هزاع. سيد عبد الكريم يتحدث عن انتصارات تحققها جماعة أنصار الله الحوثيون في تعز، هل تتفق مع هذا الكلام؟ لاسيما أن القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على مناطق عديدة في تعز، وهي تشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين.
2: أنا أتحدث وأنا من داخل المدينة وأعرف تضاريس المدينة والأبطال في الجبهات. محاولة ميليشيا الحوثي لصناعة انتصار هنا أو هناك، يعني رفع المعنويات لمقاتليهم، الجميع يعرف كيف قاومت تعز منذ 12 عام، ما زالت القوات ثابتة في أماكنها، هناك سقوط بعض المواقع أو المديريات بسبب معين أو بسبب عدم الدعم الكافي لهذه المواقع، ولكن ما زال الناس يقاومون، هناك حملات يعني المجتمع لتسليح الشباب للذهاب إلى الجبهات، الجيش ما زال اليوم متمترس في أماكن معينة ولم يستطيع تستطيع ميليشيا الحوثي التقدم إلى المدينة، وهذا بحد ذاته نصر. الحوثيين لم ينزلوا إلى تعز كتنزه أو جيش نظامي، هم نزلوا عن عبارات عن عناصر بالآلاف يتمزق بهم في الجبهات، وقتل منهم لحد الآن ما يقارب من 3 إلى 4 ألف عنصر، لا يهمهم كعنصر مقاتل، همهم الوحيد هو تسيير الأنساق المعينة أو العديدة في تلك الجبهات ليتم حصد رؤوس هؤلاء بذنب سياسة ميليشيات وقيادة الحوثيين الذين لا يرون في هؤلاء إلا عناصر المحرقة، يعرفون أن نهايتهم قريبة. اليوم الطيران يعني كان له القول الفصل في استهداف القيادات والسيطرة للميليشيا الحوثي، المراكز الاتصالات، مراكز التحشيد، هذه هي بداية أي حرب يعني كبيرة سيتم دخول فيها القوات البرية، لا يتم الحديث عن سيطرة وأنت لن تستطيع أن تثبت في تلك المناطق.
1: طيب دكتور خالد بطر، في بخصوص التصعيد الحوثي في السعودية، بأي مقاربة تتعامل المملكة العربية السعودية مع تكرار هذه الهجمات، لا سيما وأن هناك استهداف لمواقع استراتيجية وحيوية مثل المطارات وفي مناطق مختلفة؟
3: المشكلة عندما تتعامل مع مجموعات إرهابية لا تستطيع أن تجاريها فيما تفعله، فإذا هم يعني ضربوا مناطق مدنية وأحرزوا نتائج بقتل الناس الذين لا علاقة لهم بالأمر، لا تستطيع أن تفعل الشيء نفسه في مناطقهم، وهم يعلمون ذلك، وبالتالي يحتفظون بمنصات إطلاق الصواريخ والمستودعات في مناطق مدنية وفي أحياء، ويحاولون أن يجبروا السعودية على أن تفعل الشيء نفسه، حتى يقول أمرين: الأمر الأول أننا في حرب مع السعودية ولسنا في حرب مع الحكومة اليمنية الشرعية، والأمر الثاني يقول أنه السعودية تفعل الشيء نفسه وبالتالي تستهدف المدنيين، ويستطيعون حينها أن يبرزوا صور قديمة أو أفلام جديدة لا أعرف تقول بذلك، والسعودية تدرك هذا الأمرين، ولذلك هي تدعم الحكومة الشرعية بكل قدراتها تلبية لقرار مجلس الأمن 2216، ومعها تحالف يضم العديد من الدول العربية والإسلامية، وفي نفس الوقت تتحاشى في بنك الأهداف أن تستهدف أي منطقة مدنية حتى لو ثبت لديها أن في هذه المنطقة هدف مشروع للاستهداف، إذا كان نتيجة

0: الاستهداف سيكون إصابة مدنيين في ذلك.
1: وهنا أذهب إليك من جديد سيد عبد الكريم الأنسي، لماذا هذا التصعيد بهذا الشكل واستهداف مطارات مدنية في السعودية؟ كيف تبرر جماعة أنصار الله الحوثيين ذلك؟
2: دعني بس إذا سمحتي أن أذهب إلى أن

0: في الكميات الأسلحة التي تجردها في معسكر 35، وبالتالي هناك كمية كبيرة جدا من الأسلحة سيستلمها الحوثيون. هذا شيء. بالنسبة لاستهداف العمق السعودي، نتحدث وسيلة عن محطة جيزان، وهنا نتكلم عن مجمع صناعي متكامل، أكبر محطة تهويز للغاز في العالم، محطة تحلية، محطة كهرباء. الحوثيين ينشدون تدمير البنية التحتية النفطية للمملكة الذي بنيت ب90 عام تقريبا. يتحدثون مبدئيا يعني بهذا لخريص، أرامكو خريص وأرامكو الرياض، يعني بالمليارات، وبالتالي هو سيوغل بهذه الضربات، لأن السعودية هي من اعتدت، السعودية هي من حشدت، السعودية هي من أدت لتوقيع اتفاق مع الحوثيين في 2023، وهي من حنثت به بخارطة السلام، وبالتالي هي تقصف، يعني صنعاء تقصف كما ذكر مراسلكم باليوم الواحد 200 طلعة. فبالتالي
1: طيب
0: طبيعي جدا
1: دعني
0: أن
1: هنا،
0: يكون هذا الرد، ويكون
1: اسمح لي فقط، بقيت دقيقة واحدة أذهب إليك سيد أحمد هزاع. باعتقادك هل يمكن أن يؤدي الضغط الجوي إلى إضعاف الحوثيين في سياق هذه العمليات، عمليات فجر اليمن، أم أن عامل التحرك البري هو الحاسم باعتقادك؟
2: باعتقادي ان الضربات الجويه هي دائما استباقيه لاي حرب، وبالتالي نحن امام تجهيز هذه المعركه. اولا هو ضرب الطيران، وبعد ذلك سيتم اقتحام اوكار الميليشيا في معظم المديريات والمحافظات، كان في تعز او في المحافظات المحتله من قبل الميليشيا. كذلك كان تصريح رئيس مجلس القياده ان هذه حرب استنزاف، وما يحدث اليوم هو استنزاف بشري، وكذلك استنزاف لقوات الميليشيا كانت صاروخيه او مخازن سلاح. نرى اليوم أن هناك صمود كبير جدا عكس الأيام السابقة الذي كان فيها انهيار، اليوم تعود هذه إلى الواجهة، ونجد أن هناك في الأيام المقبلة كما يتحدث ناطق الجيش أن هناك الأيام القادمة ستكون أيام تقدمات وأيام تسهيل تحرك القوات في تلك المناطق.
1: أعود إليك من جديد ضيفنا من الرياض، باعتقادك ما الخيارات الآن أمام المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا التصعيد من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، لا سيما بعد هذه الاستهدافات للمطارات، واليوم الحديث عن وقوع شظايا على روضة أطفال؟
3: عفوا، السؤال موجه لي.
1: نعم دكتور بطرفي.
3: نعم، أنا عفوا، أنا في جدة وليس في الرياض.
1: عذرا.
3: السعودية تقوم بالفعل كما قلنا بدعم الحكومة الشرعية اليمنية، وتدعمها بكل الوسائل لتقوم هي بتحرير بلادها بنفسها، وفي نفس الوقت هي ترد على الاستهدافات للمملكة العربية السعودية باستهداف مصادر النيران وتدمير المنصات والمخازن الصواريخ والأسلحة، ويوميا يتم الإعلان عما تم استهدافه. الشيء الوحيد الذي تتحاشى استهدافه هو المدنيين فقط. المشكلة أن الحوثي ليس لديه هذا المانع الذي تلتزم به المملكة العربية السعودية، فهي منظمة أو ميليشيا إرهابية، يعني تستطيع أن تستهدف يعني مدرسة للأطفال، تستطيع أن تستهدف مكة والمدينة، تستطيع أن تستهدف مطارات، وتقول بأنها أهداف مشروعة في ديدنها، ولكن العالم كله طبعا يرفض هذا ويضعهم في خانة الجماعة المارقة على كل القوانين الدولية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفنا من جدة، والشكر لضيفنا من تعز الباحث السياسي أحمد هزاع، ولضيفنا من القاهرة عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني. 3 سنوات منذ بدء الحرب على غزة تعثرت خلالها الأنظمة والحكومات في تحويل الإدانة إلى فعل يوقف القتل، فتقدم فاعلون من خارج قاعات القرار في الشوارع والجامعات والموانئ وساحات الفن، بالتزامن مع تآكل لافت في صورة إسرائيل ومكانتها عالمياً.

0: في غزة كانت القنابل تسقط، وفي شوارع العالم كان الصمت يتصدع. توالت مشاهد القتل والدمار، دماء وأشلاء تملأ الشاشات على مدار الساعة، وفي قاعات القرار إدانات بقي كثير منها على الورق، ودعوات لوقف الحرب بقيت حبيسة البيانات، ومشاريع لوقف إطلاق النار وؤدت في مهدها بسبب الفيتو الأمريكي الذي رفع 6 مرات في مجلس الأمن. لكن خارج تلك القاعات لم ينتظر الجميع، إذ وجد الغضب طريقه إلى الساحات والميادين. في كبرى العواصم الغربية خرجت حشود بمئات الآلاف تطالب بوقف الحرب، وفي دول حليفة لإسرائيل كالولايات المتحدة وبريطانيا ارتفعت أصوات تنادي بوقف إمدادها بالسلاح. وعلى امتداد الشوارع والجسور علت الهتافات المطالبة بإنقاذ غزة ووقف قتل الأطفال. حراك بادرت إليه قطاعات وكيانات مدنية وشعبية، وواجهت به سياسات حكوماتها التي صمتت عن المجازر والانتهاكات، أو دعمت بالسلاح، أو وفرت غطاء سياسيا ودبلوماسيا لإسرائيل أتاح لها مواصلة ما كانت تصفه منظمات دولية حقوقية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. حراك تجاوز الجاليات العربية والمسلمة، وجمع أجيالا من المجتمعات الغربية ومن شرائح مختلفة. لم يكن غضبا عابرا، فعلى امتداد 3 سنوات تحول الاحتجاج إلى طقس شبه أسبوعي يتجدد بلا كلل. لم يكتفي بإدانة الحرب والمطالبة بإدخال المساعدات، بل سأل الحكومات عن دعمها لتل أبيب، وطالب بوقف التعاون العسكري وبالمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل. وسرعان ما امتد الحراك إلى حرم الجامعات الأمريكية، في حدث لافت في مسار هذه الجامعات بزخمه وسرعة انتشاره. من جامعة كولومبيا في نيويورك كانت الشرارة في ربيع 2024، خيام على العشب ومطالب بوقف الحرب وسحب الاستثمارات. استدعت الإدارة الشرطة إلى الحرم للمرة الأولى منذ احتجاجات حرب فيتنام قبل 56 عاما، فتكاثرت الخيام بدل أن تختفي. وخلال أسابيع انتقلت المخيمات إلى عشرات الجامعات الأمريكية، ثم عبرت إلى أوروبا وكندا وأستراليا، لتمتد إلى أكثر من 180 جامعة في العالم. قوبل جانب منها بتدخلات أمنية واعتقالات، طالت آلاف الطلاب الذين رفعوا شعار وقف الإبادة في غزة. ومن خيام الجامعات إلى أرصفة الموانئ بحث المحتجون عن فعل وأثر يتجاوزان الهتاف، فتحرك عمال وناشطون لتعطيل شحنات السلاح المتجهة إلى إسرائيل من خلال منع تفريغها وإغلاق مداخل الموانئ في وجهها. كما أصبحت التحركات الاحتجاجية الرمزية لنجوم السينما والأعمال التي تسلط الضوء على الحرب على غزة متواترة في أكثر من تظاهرة عالمية بشكل غير مسبوق. ورغم أن نزيف الدماء لا يزال متواصلا في القطاع، فإن وجعه وجد طريقه إلى ضمائر كثيرين حول العالم، وأحدث شرخا يصعب ترميمه في صورة إسرائيل ومكانتها. صحيح أن هؤلاء لم يملكوا قرار وقف الحرب، لكنهم وضعوا داعميها أمام مسؤولياتهم، وحلوا محل الدول والمؤسسات والمنابر في قول لا للإبادة.
1: معنا من لندن بيتر ليري، نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين، ومعنا من واشنطن ميلاني ماكاليستر، أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة جورج واشنطن. أهلا بكما. نبدأ معك سيد بيتر، انطلاقا مما لديكم من معلومات وما يصلكم من تقارير كذلك، كيف تغيرت صورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي بعد حرب غزة؟
2: أعتقد أن التحول الكامل قد حصل بشأن هذه الصورة في خلال السنوات الثلاث الماضية. شاهد الناس في كل أنحاء العالم الفظاعات التي لا يمكن أن يتخيلها المرء بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونرى أن المؤسسات السياسية البريطانية كانت قد دعمت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنذ ذاك الملايين من الناس قاموا بالتصوير ورفعوا الصوت ونزلوا إلى الشوارع وقاموا بالدعوة إلى المقاطعة والعقوبات، وحصل هذا التحول. والآن الحكومة البريطانية تقول لهؤلاء: أنتم كنتم على حق. طبعا أقرت بأنهم على حق، لم تتخذ كل الإجراءات المطلوبة، ولكن الحكومة أقرت أن هؤلاء كانوا ضد الإبادة وفي الجانب الصح من التاريخ.
1: سيدة ميلاني، كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية خرجت الكثير من المظاهرات الداعمة لفلسطين، وضيفنا من لندن يتحدث عن تحول كامل لهذه الصورة. هل تتفقين مع ذلك؟ وإذا كان هناك تحول كبير لصورة إسرائيل لدى الرأي العام العالمي، كيف ترجم ذلك على الأرض باعتقادك؟
2: نعم، مما لا شك فيه أن النظرة تجاه إسرائيل على المستوى الدولي قد تغيرت. نعم، تغيرت هذه النظرة عالميا وبشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية، نشهد التغير أيضا. وبشكل عام إسرائيل كانت تحظى بدعم أغلبية الشعب الأمريكي، ولكن الأمر تغير الآن. الأغلبية العظمى من الشعب تدعم الفلسطينيين أكثر من الدعم لإسرائيل. هذا وضع ما كان باستطاعتنا أن نتخيله في الولايات المتحدة منذ 20 أو 30 عاما، وهذا مرده الفظاعات المرتكبة في قطاع غزة والتصوير بالبث الحي عبر إنستغرام وتيك توك وعلى شبكة الإنترنت. المعلومات وصلت إلى الشعب الأمريكي بشكل مباشر، ولذلك بدأ المواطنون الأمريكيون بطرح الأسئلة منتقدين إسرائيل والعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. البعض يدعم العلاقة بين الولايات المتحدة، البعض الآخر لا يدعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن الصورة تغيرت بسبب ما ارتكبته إسرائيل في قطاع غزة في خلال السنوات الثلاث الماضية.
1: سيد بيتر، لاحظنا موقف بريطاني في المرحلة الأخيرة متغير إذا إسرائيل. هل أصبحت غزة وكذلك سياسة الاستيطان في الضفة نقطة فارقة في هذه العلاقة التاريخية وهذا التحالف التقليدي بين بريطانيا وإسرائيل؟
2: لقد حصل التحول. نعم، من وجهة نظري يمكن أن يذهب التحول إلى ما هو أبعد من الوضع الراهن. طبعا تغير الوضع في الماضي. رئيس مجلس الوزراء كير ستارمر كان يقول مثلا إن الإسرائيليين يحق لهم أن يمنعوا أو يقطعوا الماء والكهرباء عن الشعب الفلسطيني، ونتيجة لذلك رأينا الانتخابات التي حصلت في بريطانيا، والحزب حزب العمال الحاكم خسر بمستويات كبيرة وفي أماكن متعددة. الأصوات ذهبت للتصويت لحزب الخضر أو للمستقلين ودعما لفلسطين. كنتيجة لذلك كير ستارمر لم يعد رئيس مجلس الوزراء، هناك إدارة جديدة تشكلت، وأول ما فعلته الإدارة الجديدة هو إرسال هذه الإشارة باتجاه تغيير في السياسة. آد ميليبند وزير الخارجية تحدث عن سلسلة من التدابير لمساءلة ومحاسبة إسرائيل بسبب خروقها للقانون الدولي، وكان هناك حظر لاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بالإضافة إلى القيود على مبيعات الأسلحة. والتدابير ضد الشركات الإسرائيلية. نعم، إن بريطانيا لم تلتزم بكل ما يجب أن تلتزم به على مستوى القانون الدولي، ولكن الإدارة الجديدة أشارت إلى هذا التحول، ونأمل أن هذا التحول سوف يكون الخطوة الأولى نحو التزام بريطانيا بكل تعهداتها في القانون الدولي، أيضا على مستوى محكمة العدل الدولية وواجباتها لمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
1: وفي نفس السياق سيدة ميلاني، عشرات الآلاف قتلتهم إسرائيل في غزة، الملايين من الناس خرجوا للتضامن مع فلسطين، رغم ذلك إسرائيل لم تحاسب ولم تعاقب حتى الآن، وبالتالي كيف يمكن البناء على أي تحول شعبي في نظرة إسرائيل لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته في غزة؟
2: أعتقد أن ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية هو تحول ولا شك، ولكننا نتحدث عن تصدع في الوقت نفسه. هذه الدولة أي الولايات المتحدة منقسمة بشكل عميق بشأن الملف الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية قامت بقمع الأشخاص الذين رفعوا الصوت دعما للفلسطينيين، سواء كان ذلك من خلال المظاهرات أو من خلال التصريحات المختلفة. أشخاص رحلوا، طلاب طردوا من الجامعات لأنهم عبروا عن موقف يعارض موقف الإدارة الأمريكية، وشاهدنا القمع الكبير للمناصرين للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي انتقاد إسرائيل بحد ذاته أدى إلى معارضة متزايدة من أولئك الذين يدعمون إسرائيل ولو كانت الأثمان مرتفعة ويتجاهلون الحقوق الفلسطينية. بالرغم من هذا التصدع، نرى أن زهران ممداني على سبيل المثال، بالإضافة إلى سياسيين مناصرين للقضية الفلسطينية، يقومون بالتحركات وينتخبون ويحظون بدعم الناس، هذا من جهة، ولكن في الوقت نفسه نرى أن الطلاب يرحلون أو يهددون بسبب تصريحاتهم.
1: لك ميلاني ماكاليستر، أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة جورج واشنطن من واشنطن، ونشكر ضيفنا من لندن بيتر ليري نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا بريطانيا ينهون مهامهم وسيغادرون إسرائيل مع الإبقاء على 7 موظفين فقط في القنصلية. من جانبه رفض وزير الخارجية البريطاني موقف الحكومة الإسرائيلية بأن لها الحق القانوني بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وأشار إلى أن بلاده لن تتخذ إجراء بالمثل طالما استمرت المحادثات مع إسرائيل وكانت تتسم بالمصداقية. الآن ننتقل إلى زميل ازدهار شعشاعة وفقرة سياق الحدث وقراءة في التصعيد الدبلوماسي بين إسرائيل وبريطانيا على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. في تطور جديد ضمن نزاع دبلوماسي محتدم بين البلدين، أكد وزير خارجية بريطانيا أن قنصلية بلاده في القدس ستبقى مفتوحة رغم التدابير الإسرائيلية، وستظل مستقلة وتمارس مهامها، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وكان مسؤولون إسرائيليون قد تعهدوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية في الشهر الماضي بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة منسقة سلطت الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان بريطانيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند من أنه لا يقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس والتي توجد هناك منذ 200 عام، مجددا تأكيد الحكومة البريطانية على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية تقرر ألا يغلق مبنى القنصلية العامة، وسيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف ميليباند أن بلاده تتمسك بقوة بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أعلنتها في 8 سبتمبر أيلول الماضي بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين. ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس و19 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، ولن يتبقى سوى 7 دبلوماسيين في المكتب الذي أعيدت تسميته، حيث قال ساعر إن نطاق النشاط سيكون محدودا للغاية. وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتنسيق مع فرنسا وكندا فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كل هذه التطورات نتابعها مع زميل صهيب العصا على شاشة التفاعلية. صهيب.
4: نعم ازدهار، حقيقة هذا الموضوع بات يتصدر حديث الناس في الضفة الغربية المحتلة، وبات أيضا حديث قادة ومسؤولين في العالم. ربما هذه اللوحة تفسر لنا أو تعطينا لمحة عن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في النصف الأول من عام 2026 فقط. نتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء، عن عشرات الشهداء الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، وعن محافظات تتركز فيها هذه الاعتداءات. ولكن الغريب في الموضوع ازدهار أن هذه الاعتداءات ينفذها المستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق. حتى قال أحد الفلسطينيين في إحدى هذه الاعتداءات: المستوطن جندي والجندي مستوطن، لنرى حجم التداخل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأمر ينسحب في كل مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى عملية تقطيع أوصال الضفة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال. عندما تضع القوات الاحتلال حواجز بين المحافظات الفلسطينية بشكل منتظم ودوري وثابت، يساعد المستوطنون في تثبيت هذه الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين من خلال مهاجمة الفلسطينيين الذين يحاولون التنقل بين المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتداءات مباشرة ومباغتة بإطلاق النار، بإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تأخذ شكلا آخر، وخصوصا في مثل هذه الأيام موسم قطاف الزيتون، حيث يتم مهاجمة الفلسطينيين أثناء عملية قطاف الزيتون في كامل مساحة الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، ونتحدث عن اعتداءات يومية في مختلف المناطق. هذه الاعتداءات وهذه الأزمة التي أحدثها المستوطنون وسحب هذه القضية على طاولة الانتخابات الإسرائيلية وجعلها جزءا من الدعاية الانتخابية للجماعات الاستيطانية، أحدث هذه الضجة العالمية التي دفعت دولا أوروبية على وجه التحديد لأجل تنفيذ عقوبات على المستوطنات، منها بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وأسبانيا والنرويج، التي فصلت هذه العقوبات على شكلين أساسيين: فرض عقوبات بشكل عام على المستوطنات، ولكن الأهم هو فرض عقوبات أو حظر استيراد منتجات المستوطنات لأنها تعتبر منتجات مسروقة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تسرق المنتجات أو تزرعها بعد أن تأخذها من المواطنين الفلسطينيين، ويتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية، ولكن أوروبا الآن أو عدد من الدول الأوروبية تحاول فصل المنتجات الإسرائيلية عن منتجات المستوطنات، لذلك تقوم بمثل هذه الإجراءات، لأن الأزمة الحقيقية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية أصبحت كبيرة ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن التغاضي عنها ازدهار.
3: نشكر زميل صهيب، ونتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها على الصعد السياسية الدبلوماسية وأيضا الاستيطانية مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. الحديث طبعا والقراءة في الأبعاد السياسية الدبلوماسية والاستيطانية، ولكن كيف يمكن تصنيف ما يجري حاليا؟ هل هي أزمة دبلوماسية، توتر دبلوماسي؟ هل ترقى فعليا إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا؟
5: نعم، هذه أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا كجزء من الأزمة الدبلوماسية المحتملة الأكبر بين إسرائيل وبين أوروبا. وهذه الأزمة نابعة أساساً بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية. ولا شك أن الخطوة البريطانية هي خطوة حادة اتجاه إسرائيل، وليس بالصدفة أن تتخذ إسرائيل هذا رد الفعل الحاد اتجاه بريطانيا ضد البعثة أو القنصلية البريطانية القديمة في فلسطين، بسبب الخطوة البريطانية. والخطوة البريطانية في خطابها، يعني الخطاب البريطاني اتجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة، والخطوات المتوقعة العقابية ضد المستوطنات في الضفة الغربية أثارت

0: غضب إسرائيلي كبير جدا، بالذات أنه بريطانيا ليست دولة عادية، هي دولة كبرى، هي دولة مهمة في المجتمع الدولي. ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي ردا حادا وردا لا يتوازى مع العقوبات البريطانية على إسرائيل. وذلك هذه أزمة دبلوماسية
1: ما
0: جدية.
1: ما آلات هذه الأزمة في تقديرك على شكل العلاقات؟ هل ستكون هناك ربما خطوات متبادلة في سياق هذه التوتر؟
0: نعم، وبريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا بنفس عدد الدبلوماسيين البريطانيين في القدس، وهذا ما أدى على فكرة إلى تراجع إسرائيل وتخفيف حدتها فيما يتعلق بإغلاق القنصلية بشكل كامل وطرد الدبلوماسيين البريطانيين من القدس. وهذا معناه أنه إذا تم الضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جاد والاستمرار والمثابرة بهذا تتراجع إسرائيل. يعني إسرائيل اعتقدت أن خطوتها بإغلاق القنصلية سوف يردع بريطانيا عن اتخاذ أي خطوات عقابية ضد المستوطنات، فجاءت بريطانيا وهددت بطرد عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين من لندن، وهذا الأمر أدى إلى تراجع إسرائيل، أنه طرد 20 دبلوماسي إسرائيلي هذا معناه تعطيل وشل السفارة الإسرائيلية في لندن التي أصلا لا يوجد بها سفير حتى هذه اللحظة. ولذلك في تصوري أن الموقف البريطاني أدى إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى نوع من التفاهمات في الوسط، أنه إبقاء بعثة بريطانية دبلوماسية بدل تسميتها بالقنصلية البريطانية، وهذا من أجل إخراج الطرفين من هذه الأزمة، وكل طرف كأنه يخرج أنه حقق ما يريد.
1: ربما هذا مخرج دبلوماسي، ولكن فيما يتعلق بملف المستوطنات هل سيكون ضاغطا؟ هل سنلحظ أي تأثير ربما أو ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوسيع الاستيطان؟
0: في هذه المرحلة طبعا لا، يعني في هذه المرحلة إسرائيل تتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استهزائي، معنى هي لا تهتم مثل هذه الضغوطات، وبالذات الآن عشية الانتخابات لا أحد في إسرائيل يريد أن يخضع لضغوطات دولية عشية الانتخابات، وعادة الضغوطات الدولية عليها إجماع في داخل إسرائيل، يعني ليس هنالك في معارضة وأتلاف، الكل يقف ضد هذه الضغوطات، ولذلك إسرائيل في تصوري لن تهتم فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتعلق بهذه الضغوطات الأوروبية. ولكن إذا كان هنالك في موقف أمريكي، وبدأنا نسمع أنه في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف ضد المستوطنات وضد السياسات الاستيطانية بعد الانتخابات، هذا قد يؤثر على إسرائيل. حتى هذه اللحظة بوجود دعم أمريكي لإسرائيل وعدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو نقدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل اهتمامها بالضغوطات الأوروبية سيكون في إطار السردية.
1: هذا ما أود السؤال بخصوص، ماذا بخصوص الضغوطات والمواقف الأوروبية التي في الغالب تتوحد فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
0: نعم، يعني فيما يتعلق بالمستوطنات هناك في تقدم في الخطوات والعقوبات الأوروبية على إسرائيل، ولكن ما زالت هذه العقوبات لا تمس بالحكومة الإسرائيلية، بمعنى العقوبات هي اتجاه مستوطنين، اتجاه مستوطنات، ولكن ليس اتجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية، ولا يتم فوض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم فوض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالنهاية لا يؤثر على الممول الأساسي للمشروع الاستيطاني وهي دولة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك يا ازدهار، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية التي ناقشنا فيها ملفات التوتر الإيراني الأمريكي والتطورات في اليمن وتصعيد الإسرائيلي في غزة. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة مع زميل حسن جمول.
3: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. تختلط الأوراق وتتباين التصريحات بشأن مسار التوتر الأمريكي الإيراني، لكنها تشير في الغالب إلى أن أيدي الطرفين على الزناد، بينما يصرحان علنا بأن المفاوضات جارية. فالرئيس الأمريكي ينفي اليوم وجود نية لهجوم على إيران قبل انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، مشيدا بسير المفاوضات معها وبالحصار عليها. لكن تسريبات صحفية بالأمس واليوم تكشف عن خطط لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قبل الانتخابات. أما طهران فتؤكد أن مضيق هرمز مغلق وسيظل مغلقا، لكن المفاوضات مفتوحة، بينما تشير التقارير إلى ارتفاع معدل الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى منذ بداية الحرب. فأي السيناريوهات نصدق؟ في اليمن يكتسب التصعيد أبعادا جديدة مع تركيز هجمات أنصار الله الحوثيين على أعيان مدنية في السعودية، حيث خلفت وفيات وجرحى. فإلى أين يسير التصعيد؟ وإسرائيل حين تختبر إرادة بريطانيا العظمى بإغلاق قنصليتها في القدس المحتلة، بينما تتحدث تسريبات أمريكية عن عدم وفاء نتنياهو بعهوده لترامب بخصوص مجلس السلام، هل ثمة خيوط مفقودة؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. سأبدأ معك سيد تيم كونستانتاين. صحيح أن الرئيس ترامب نفى، لكن لماذا كل هذه التسريبات من واشنطن وتنقل إلى إسرائيل أن إيران ستضرب خلال 3 أسابيع وقبل الانتخابات النصفية؟ لماذا؟
4: أنا لا أدري إلى أي مدى هذه التصريحات دقيقة. عندما نرى مثل هذه الأمور بعضها يأتي من مصادر مشكوك في صحتها، أن تكون هناك ضربات قبل الانتخابات لا أعتقد ذلك. طبعا نحن نتحدث عن حالة من الأفق المسدود. الأمريكيون كشعب صبرهم قليل، لا يستطيعون الجلوس والانتظار. ربما الصبر يبدو أن هذا هو الأسلوب الأنجح الآن، لكن هذا لا يعني أن الرأي العام سيراه كذلك. عندما أرى الرئيس وبيت هكسث وأركان الإدارة يقدمون على عمل عسكري بغض النظر عن مدى صحة هذه التسريبات، أعتقد أنهم ربما يتحدثون عن رغبة أمريكا للعمل العسكري.
3: دكتور حسن، رغبة أمريكا في العمل العسكري، إيران ألا تدفع الولايات المتحدة بهذا الاتجاه؟ هذه المرة من خلال أسبوع 10 ناقلات نفط تم استهدافها من قبل إيران.
5: طب ما الذي تتوقعه من إيران؟ هي أعلنت حرب اقتصادية عليها بعد فشل حربها العسكرية، ذهبت باتجاه تضييق الخناق الاقتصادي على إيران. إيران تستخدم الأدوات التي في حوزتها لخنق الولايات المتحدة أو قدر المستطاع الضغط عليها اقتصاديا، وفي المسار يتضرر آخرون. الحرب تضر الجميع، إيران تتضرر طبعا. 93 مليون إيراني يراد خنقهم من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي إيران تستخدم أدواتها. كان يقال بأن الولايات المتحدة استطاعت أن تنهي المضيق وأنه ليس ورقة. قلنا بأن هذه الجغرافيا لا يمكن تغييرها، جغرافيا لا يمكن محاربتها.
3: لكن أنا سؤالي هنا، ألا تحرج إيران الرئيس ترامب وتدفعه فعلا إلى تنفيذ تهديد بضرب إيران مجددا؟
5: أنا ما زلت متمسك بما افترضته سابقا عدة مرات، أن إيران تقول للإدارة الأمريكية أنه إما الحرب وإما السلم، لا يمكن إبقاؤنا معلقين بين هذا وذاك. ولذلك إذا لا تريد الحرب عليك أن تنهي حالة الضغط الاقتصادي على إيران عبر اتفاق. إذا لا تريد اتفاق عليك أن تدخل معتركا عسكريا وتأمل بأن تحقق ما لم تحقق. كما فشلت سابقا هم يعولون أن يستطيعون إفشاله مجددا وبشكل أكثر جدوى لترجمة ذلك الفشل المتراكم إنجازا دبلوماسيا.
0: دكتور سؤالك حسن مهم ومنطقي، أنه كيف ممكن للإدارة الأمريكية أن تخوض حرب قبل الانتخابات والمخاطر التي يمكن أن تترجم إلى صندوق الاقتراع؟ هذا المنطق بأنه قد يكون هناك ضربة عسكرية يحتكم إلى عاملين رئيسيين. العامل الأول هو تحويل المعادلة في الوقت الحالي من معادلة الأسعار إلى معادلة الأمن القومي، لأنه حاليا المزاج الانتخابي في الولايات المتحدة يدور حول الأسعار التي تسيطر على الموضوع. ورأينا أنه تصريحاته قبل يومين أنه بضرب سان دييغو ولوس أنجلوس هي تأتي ضمن هذا الإطار التخويف. فنقل المعادلة من الأسعار إلى الأمن القومي هذا يراهن عليه ترامب بأنه قد يحدث تغيرا في المزاج الانتخابي. العامل الثاني هو بسبب حالة الجمود في الوقت الحالي والإحباط لدى الإدارة الأمريكية من الحرب يهدف إلى تحقيق انتصار سريع وحاسم وخاطف من الممكن أن يقدمه كإنجاز سياسي إلى الناخب الأمريكي في الموضوع. الآن هذا المنطق، ولكن هل هذا فعلا ما سيحدث؟ باعتقادي هناك مخاطر كبيرة. وماذا إذا فشلت هذه الضربة؟ ماذا إذا لم تحقق أهدافها؟ ماذا إذا تورطت أكثر في موضوع؟
6: لكن إيران مستمرة بالهجمات أيضا.
0: وإيران مستمرة في الهجمات أيضا.
6: طيب ماذا يفعل الرئيس ترامب في هذه الحالة؟
0: ولذلك أعتقد أنه هناك مخاطرة كبيرة. طيب. وكما عودنا ترامب أنه يصنع القرار بآخر خمس دقائق، ولكن هذه هي المعادلة على الطاولة.
6: دكتور لقاء، من نصدق، التسريبات أم قول الرئيس ترامب الحاسم أنه لا ضربة عسكرية قبل الانتخابات؟
7: يعني هي الانتخابات باقي لها 3 أسابيع وكم يوم، يعني إذا تلاحظ التسريبات أكسيوس تتحدث عن 3 أسابيع. هل 3 أسابيع أم 23-24 يوم؟ لا ندري يعني لكن إن غامر وذهب ضربة قبل عشية الانتخابات وليس قبل الانتخابات، يعني قبل يوم أو يومين من الانتخابات، هو ربما إذا ما تأكد أو وصل إلى قناعة مطلقة الحزب الجمهوري أنه سيخسر المجلسين، فحينها ستكون المغامرة العسكرية محسوبة، يعني لن تؤدي إلى مزيد من الخسائر.
6: نعم.
7: يعني هو دفع التكلفة مقدما، فهذه الضربة قد تحمل الناخب المتردد على أن يصوت لصالح الحزب الجمهوري القوي والمغامر والذي دمر إيران. باختصار هو لن يضرب قبل وقت طويل من الانتخابات، يعني كي لا يكون هناك رد إيراني ربما خلال الفترة اللاحقة. رد إيراني قد يكون فيه قتل أمريكي،
6: يعني إذا بده يصير بيكون عشية الانتخابات،
7: عشية الانتخابات قبل مو أكثر من 48 ساعة.
6: نعم.
7: هذه الضربة قد تحمل الناخب المتردد على التصويت للحزب الجمهوري إذا كانت الضربة قوية، بس بشرط أن يكون متأكد الحزب الجمهوري من خسارة المجلسين.
6: دكتور محجوب، هل تخاطر إيران هنا بالدفع في هذا الاتجاه؟
8: كان يقال قبل أسبوعين بأن إيران قد تقوم بضربة استباقية قبل الانتخابات الأمريكية. نحن نجد الآن الأمريكيين يقولوا اتبعوا نفس الاستراتيجية. أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي استراتيجيته تواجه مشكلة كبيرة في أنه خاض الحرب بعيدة عن مبدأه الأصل الذي انتخب على أساسه أن لا حروب ولا خسائر ولا نزاعات تشارك فيها الولايات المتحدة. أما وأن اشترك وشن هذه الحرب على إيران، هو الآن عنده إشكالية كبيرة أن يقوم بأي عمل عسكري من اليوم حتى يوم الانتخابات. في إشكاليتين أساسيات بلغة الأرقام. يوم 14 أكتوبر راح يطلق تقرير التضخم في الولايات المتحدة. تقرير التضخم سيعين بشكل أساسي ماذا حصل، مدى تأثير أسعار النفط على حياة الأمريكيين، ولأنهم ينتخبون من جيوبهم فإن هذا سيحسم كثيرا من القرار الانتخابي. هذا سيزعج الرئيس الأمريكي. دوائر القريبة من الرئيس الأمريكي في التقارير قرأتها اليوم صباحا كلها تعد يعني تضع يدها على قلبها من هذا التقرير كيف سيكون، لأنه سيحسم كثير من قرارات الناس في الترشيح، وهذا سيؤثر على نتائج الانتخابات الجمهورية. الأمر الثاني وهو أنه جميع الاحتياطي الذي وضع للطوارئ في موضوع النفط تحديدا الديزل والبنزين قد نفذ، وهذا معناه لأول مرة يحصل. حصل 32 دولة بعد أن دفعت به منذ 11/3 عندما أعطى الرئيس الأمريكي توجيها داخل الولايات المتحدة واستجابت له دول أخرى. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه عمليا الدول غير قادرة على تعويض هذه الملايين من البراميل بسبب الوضع السياسي وبسبب عدم ضمان أو عدم القدرة على تعويض وتصدير المنظم يعني للنفط.
6: كان ايه تفضل.
8: هذا معناه عمليا أنه كل ما يفكر الرئيس الأمريكي أنه سيخسر إذا شن حرب، بمعنى ذلك أن أسعار الوقود سترتفع بمستويات عالية حتى أكثر مما كانت الحرب الروسية.
6: كأنك تقول هنا أن إيران يعني تنجح في استراتيجياتها
8: عملية إلى حد كبير في هذا الأمر، هي ترفع التكلفة على الرئيس.
6: دكتور صالح.
9: نعم، أنا أعتقد سأنطلق مما ذكر الدكتور حسن في البداية، هل يستطيع الطرفان الاستمرار بهذه المواجهة دون حسم؟ بمعنى هل يستطيع أن يتحملوا مزيدا من خلال مراهنتهم على الوقت؟ بالتأكيد أنا أعتقد من الصعب بمكان الآن أن يتحمل كل الأطراف، لكن للأسف الشديد نربط نحن في استحقاقات. كنا نقول لا يستطيع الرئيس ترامب أن يبقي هذه الحرب أو يستمر حتى كأس العالم، وانتهى ومضى كأس العالم. ثم قيل قبلها أنه لا يستطيع أن يستمر بهذه الحرب قبل لقائه بالرئيس الصيني في مايو الماضي. يعني مشكلتنا في التوقيتات أو في محاولة رب. وبالفعل كل ما ذكر له أهمية، الاستحقاق الانتخابي مهم سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة، لكن أيضا هناك استحقاق آخر، الخنق الاقتصادي والوضع الاقتصادي في إيران. ألا يدفع إيران إلى أن تقدم تنازلا معينا أو أم سيدفعها لمزيد من التشدد والتصعيد؟
6: حسب الدكتور حسن يدفعها إلى مزيد من التشدد واستهداف الناقلات.
9: طيب سعد حسن، أنا أعتقد أن هناك مأزق، والمأزق لكل الطرفين، وكنا نسمي المأزق الاستراتيجي ما في شكل الولايات المتحدة، وهو خانق إلى حد بعيد ولن تستطيع أن تستطيل أمد هذه المعركة. لكن المشكلة والمأزق الآخر بأن التصعيد العسكري أو استخدام الآلة العسكرية لم يؤدي إلى حل سياسي أو يفرض شروطا أخرى. بمعنى أنه الآن يبدو أن الطرفان عجزوا عن تحقيق شروطهم، لكنهم استطاعوا أن ينجحوا في عرقلة أي تفاهم دون يعني رؤية قريبة. هل الآن ميزان القوة يتجه نحو التصعيد؟ هل الأوراق استنفذت؟ لماذا هذا التمسك الشديد بكل ورقة من الأوراق سواء من إيران أو حتى التوقيتات؟ إذا سمحت لي بس بكلمة أخيرة.
6: نعم.
9: كم مرة وقت الرئيس الأمريكي الضربة مع إيران؟ في المرة الأولى في مباحثات مسقط وضربهم، كان مفترض أن تكون الجولة الثالثة يوم الأحد وضربهم بنفس اليوم، ثم جنيف وضربهم قبل الجولة.
6: يعني وهذه ماذا المرة تريد أن تقول؟
9: أريد أن أقول أنه قد يؤخذ من باب ما صرح به ترامب بأنه لن يضرب قبل الانتخابات الفصلية بأنه
6: سيضرب.
9: عادة ما يكرر نفس
6: دكتور شرقاوي
10: نفس النمط. أعود إلى فرضيتك السابقة، هل يحتاج ترامب لتصعيد موقفه بأن تكون إيران تقدم على أعمال عدائية باستهداف الناقلات؟ يبدو أن ترامب لا يحتاج لسلوكيات إيران سواء في اتجاه التصعيد أو في اتجاه
6: ولكنها تحرجه. يعني لا يحتاج، لكنها تحرجه إذا استمرت.
10: قد تحرجه على المستوى الخطابي، ولكن على مستوى اتخاذ القرار الاستراتيجي يبدو أنه حسم رأيه. رفض العرض الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام، فرفض العرض بخصوص اليورانيوم على التخصيب. الآن ترامب بين قوسين، القوس الأول يقول مزيد من الخنق الاقتصادي، والقوس الثاني ينغلق عند ضرورة الحاجة إلى ضربة عسكرية قياسية. على الرغم من أن هناك خطابية ترامب بأنه سيرجئ المسألة إلى ما بعد انتخابات الكونغرس، يبدو أن المؤشرات سواء داخل وزارة الحرب البنتاغون أو في الدوائر في واشنطن تشير إلى احتمالية أنها ضربة سريعة تكون قبيل موعد الانتخابات.
6: يعني توافق الدكتور لقاء؟
10: يبدو أن العنصر حاجة الاقتصاد الأمريكي إلى التعافي من أزمة الطاقة، وليس بالضرورة حرص ترامب على تفادي خسارة جمهورية مضاعفة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فبالتالي إذا فعلها قبل الانتخابات سيكون بمثابة من يمنح الجمهوريين نفسا آخر، على الأقل أن تقتصر الخسارة فقط في مجلس النواب. ولكن في المحصلة النهائية سواء فعلها قبل أو بعد الانتخابات، هو يعتقد أن لا تزال لديه فرصة لتصفية الحسابات مع إيران التي تضعف بسبب الخنق الاقتصادي، وتضعف أيضا بسبب أن هناك تفاعلات داخل الساحة الإيرانية، وأن الحرس الثوري الآن ربما عليه أن يراعي بعض الاعتبارات.
6: نعم.
10: في المقابل أيضا يبدو أن الديمقراطيين الآن لم يبلوروا تصورا كافيا يهدد طموح الجمهوريين فيما يتعلق في مجلس الشيوخ.
6: دكتور طارق.
11: حسن، إيران والولايات المتحدة يواجهان مأزقا استراتيجيا، نحن متفقون على ذلك، لكن لا يواجهان المأزق نفسه، يعني كل دولة لديها زاوية مختلفة في المأزق. صحيح. الولايات المتحدة لديها قدرة عالية على الضغط العسكري وعلى فرض الضغط الاقتصادي أيضا، لكنها غير قادرة على ترجمة ذلك إلى تسوية نووية مجدية، لا تمنحها إيران ذلك. إيران قادرة على تعطيل الملاحة وعلى توظيف شبكة حلفائها في الإقليم، لكن غير قادرة على أن تمنع التداعيات الأمنية داخليا والاقتصادية الخطيرة على البلاد. وبالتالي هناك مأزق، دعني أقول، من الممكن أن يولد بيئة فيها توازن متبادل، هذا قد يولد فرصة بالمناسبة، يعني ليس بالضرورة أن يولد مسارا باتجاه الحرب أو باتجاه التصعيد، طبعا كل شيء مفتوح والاحتمالات موجودة، لكن قد يولد فرصة. اليوم التصريحات التي سمعناها من ترامب ومقابلها التصريحات التي سمعناها من عراقجي، عندما يتوازن المأزق وتختلف اتجاهاته، هذا من الممكن أن يولد بيئة تسمح بالذهاب إلى اتفاق أو الانخراط.
6: ليس فيها سياسة. مبالغة أنه في توازن؟
11: ليس يعني هناك
6: يعني
11: مبالغة.
6: يعني مأزق إيران مثل مأزق الرئيس ترامب؟
11: أنا قلت في البداية، قلت أنه لا يواجهان المأزق نفسه، المأزق مختلف من كل، لكن
6: طيب معناته ما في توازن،
11: يولد ضغط فيه شيء من التوازن. اليوم إيران إذا صدقت قضية العملية التي كانت في بريطانيا، تحتاج إلى إرسال فان أو شاحنة صغيرة فارغة نهائيا حتى تدفع الولايات المتحدة إلى جهد عملياتي هائل، نقل 12 قاذفة استراتيجية وغير ذلك.
9: مجرد التهديد يعني.
11: مجرد التهديد يعني
9: فقط خارج منطقة الخليج.
11: إيران بأدوات بسيطة جدا. اليوم ننظر إلى هرمز. هرمز نحن اتفقنا على أن الورقة تآكلت وتراجعت قدرة إيران على التحكم فيها، لكن إيران لا تسكت على ذلك. إيران الآن تقوم بشيء مضاد لاستعادة ورقة هرمز، بدأت تستهدف الناقلات خلال دخولها إلى المضيق وليس أثناء خروجها. اليوم استهدفت مثلا بالأمس كان في استهداف، يعني لا نعلم إن كان من إيران أو غير ذلك حتى الآن، لكن على بعد 51 ميل شمال مدينة الشمال في قطر.
6: نعم.
11: بمعنى بعيد جدا عن المضيق. هذا هدفه، أن تدفع الولايات المتحدة إلى رفع كلفة حماية الناقلات، بمعنى بدل أن يكون الاستهداف في مناطق الاختناق فقط، تصبح الكلفة في كل مساحة المضيق.
6: طيب.
11: تصبح الكلفة أعلى وتصبح كلفة تمرير الناقلات أعلى.
6: بما أنه ذكرت موضوع مضيق هرمز، أسألك سيد تيم كونستانتاين، مضيق هرمز مفتوح هكذا يقول الرئيس ترامب، لماذا شارفت الاحتياطات الأمريكية والعالمية على النفاد؟ يعني إذا كان مفتوحا والوضع متأزم إلى هذا الحد، كيف لو كان مغلقا بالفعل؟
4: أعتقد أننا عندما ننظر ليس فقط ما تقوله الإدارة الأمريكية أو ترامب، ولكن ما تقوله المصادر المستقلة المعنية، هو أن الأرقام ما يدخل ضمن المضيق والممرات البديلة في الأشهر السبع أو الثمانية الماضية كان مختلفا. إنها محاولة للإبقاء على أسعار النفط بمعدل معقول مثل $4 للمستهلك الأمريكي. هذا ليس سيئا ولا يدعو إلى تغيير حياتهم، لكن إن لم تستخدم الاحتياطيات الاستراتيجية في تلك الفترة، ربما كنا نرى أسعار البنزين ترتفع إلى $4 أو $5. إذا العملية تمت على مدى الأشهر الماضية، و الدوائر المستقلة تؤيد قول ما قاله الوزير روبيو، أننا تقريبا وصلنا إلى 100% من مستوى التدفق في فبراير عند بدء الحرب. طبعا ليس فقط عبر المضيق، لكن عبر ممرات أخرى، وربما هذا ما يؤيد قول إيران بأننا نحاول أن ندفع للحوثيين يعيق حركة المرور في الأنبوب السعودي وغير ذلك. السؤال، لماذا يفعلون ذلك إذا كانوا ما زالوا يسيطرون على مضيق هرمز؟ هم يبحثون عن أي وسيلة لعرقلة الاقتصاد العالمي بغض النظر بمن يضرون، إذا يبحثون عن هذه السبل.
10: حسن،
7: ملاحظ الدكتور طارق مهمة. نحن بدينا بالحرب ونسينا التصريحات أو جهلنا تصريحات السلام بالطرفين.
6: نعم. يعني سنأتي على ذكرها طبعا لأنه
7: طالما تحدث عنها أنه في فرصة بسبب توازن المأزق، لكن الوقت ضيق. لا تنسى الضرر بالنسبة للحزب الجمهوري حدث ويحدث. إذا لم يحصل الاتفاق فورا يعني خلال هذا الأسبوع المقبل،
8: الحد
7: من الخسارة، لأنه هذا سيؤثر على الأسواق ببطء،
8: تسوية،
7: وبالتالي تلقي الناخب له بطيء، فلن يستفيد منه ترامب والجمهوريين. يعني قصدي إن لم يحصل الاتفاق الآن
11: تعقيبا
7: سيصبح كأنه غير موجود
11: تعقيبا على هذه النقطة. ولذلك إيران لا ترى بأنه طول الأمد في هذا الضغط هو لصالحها، هي تحاول أن تبادر هجوميا بشكل حقيقي لأنها تريد رفع كلفة الجمود. الجمود ليس
7: لذلك
11: في صالحها.
7: الأسبوع القادم لم يحصل الاتفاق، قد الأسبوع الوراء تهاجم إيران قبل الانتخابات بأسبوعين وليس ثلاثة.
10: ينبغي ألا نسقط فيما هو تبريري، بمعنى أن التحدي الآن أمام ترامب ليس كيف يدير الصراع مع إيران، وربما قد يأخذ وقته في هذا، ولكن مشكلة الطاقة وضع مضيق هرمز هو الحرج الأكبر. وتيم قسطنطين عندما يحاول أن يقلص من هذا التأثير، الأرقام لا تختلف. يعني أين كنا قبل الحرب؟ كنا في حدود 67 إلى 70 دولار للبرميل الواحد. الآن خلال الشهر الماضي لم تنزل هذه الأسعار عن 100 دولار للبرميل،
6: اليوم ارتفعت
10: وسيرتفع أكثر. لذلك الآن معضلة ترامب الآن هي ليست مع الإيرانيين وكيف يتفاعل أو لا يتفاعل معهم، هذه مسألة يمكن أن ينتظرها لبقية رئاسته في البيت الأبيض، ولكن وضع هرمز هذا أصبح هو ما يخلقه استراتيجيا. وعندما يذهب في عرض وطول الولايات المتحدة يدعم المرشحين الجمهوريين، دائما يحاول أن يهدئ من الرعم، يقول سننخفض أسعار البنزين لاحقا.
6: فكرة السيطرة.
12: أجاوبك على سؤالك لأنه نعم. هذا سؤال مهم اللي سألته بخصوص أنه كيف ارتفاع الأسعار. حسن، المعادلة في معادلة هرمز تغيرت. معادلة هرمز التي تقوم على إغلاق المضيق فتح المضيق، والتي حكمت التحليل السياسي منذ بداية الحرب هذه اللحظة، هذه معادلة قديمة لا تفسر ما يحدث في هرمز في الوقت الحالي، ولذلك هي لا تعطي إجابات كيف أن 76% من صادرات النفط اللي كانت قبل الحرب تم استعادتها حسب تقرير كابلر. طب لماذا لا تنزل الأسعار؟ لأن المعادلة اختلفت، صار في معادلة جديدة. خلينا أحكي لك، صار في معادلة جديدة، مش موضوع إغلاق هرمز مضيق هرمز. المعادلة القديمة هذه أنه إيران لن تستعيد بالكامل إغلاق مضيق هرمز، والولايات المتحدة لن تؤمن مضيق هرمز بالكامل. هذه هي المعادلة الجديدة. إذن الولايات المتحدة سيطرت على جزء من مضيق هرمز، ونفوذ إيران تحول إلى القدرة على تهديد الملاحة. ما معنى تهديد الملاحة؟ يعني رفع الأسعار، التأمين، العمليات النقل المعقدة جداً التي تتطلبها لنقل 76% من صادرات النفط. هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. إذن نحن إزاء معادلة جديدة، أن الولايات المتحدة حتى لو زادت نفوذها من الإغلاق الفيزيائي في مضيق هرمز، هذا لا يعني تفشل في مسألتين: تأمين الملاحة، أن يكون هناك ملاحة آمنة حتى تنزل الأسعار، أو السيطرة بالكامل على مضيق هرمز.
6: يعني فشل الطرفين عمليا.
12: نعم، ولذلك لذلك الطرفان الآن بخوضوا معركة لمحاولة إيران ما تحاول عمله اللي هو توازن الألم، أن ترفع الألم بالنسبة لها. ولذلك أنا لا أرى فرصة، بعكس زملاء، متشائم قليلا، لأنه في معادلة جديدة ولذلك، وهي من الصعب تغييرها ومن الممكن أن تحكم الصراع لأشهر.
9: دكتور إبراهيم، ما يسعر النفط ليس السوق فقط، المخاطر تسعر، وبالتالي لا يجب، يعني أنا فاهم، أنا أقصد يعني يجب أن لا نقع أيضا ضمن فقط واحدة.
12: نعم دكتور صالح، اللي هي المخاطر وعدم تأمين،
9: ولذلك هناك علاوة مخاطر قاعد ترفع هذه. لكن أنا بظني الآن كلا الروايتين، أستاذ حسن إذا سمحت لي، حقيقة يعني عندما يقول ترامب بأن المضيق مفتوح وأن الأرقام وصلت إلى 22 مليون برميل يوميا، هو من وجهة نظري أن تمرير بعض هذه السفن تحت حماية وتحت تكلفة تعني أن المضيق سالك. وبالمقابل الإيرانيين يقولون بقدرتهم على عرقلة هذا المرور أو تهديد هذا المرور من قبل هرمز. ولذلك هناك فرق في المفاهيم يعني أو التعريف.
8: نقطة ثانية بشكل سريع، العامل الأساسي والسر في استقرار أسعار النفط هو عملية ما يسمى إدامة الإمداد. بعبارة أخرى، المشتري، الدول تعرف أن هنالك ناقلات تتحرك باستمرار، وبالتالي عندما يذهب 10 10 ملايين برميل سيأتي 20 مليون برميل.
6: نعم.
8: هذا يحدث حالة سيكولوجية في الأسعار، وهذا الذي يضبط حالة الأسعار عادة في كثير من المراحل. لكن في قضية أساسية مش لازم تخيب عن أذهاننا في هذا النقاش، الخليج أو مضيق هرمز ليس نفطا، هناك ملايين الناس تحتاج غذاء، تحتاج سلع، تحتاج أدوية، تحتاج أسمدة. يعني التركيز على احتياج الولايات المتحدة

0: والغرب من الطاقة ونسيان 450 مليون سيواجه خطر المجاعة إذا لم تكن هناك أسمدة موجودة. هذا يعني فيه نوع من عدم الاهتمام بهذه معاناة الناس. المجتمع ليس أمريكا ولا معاناة الأمريكيين. هناك من يعانون الآن بسبب نقص الغذاء بسبب طيب هذه الحرب.
1: تم تعويضها بالأسمدة النيتروجينية دكتور. ما صحيح أنا أعتقد أنه أنواع الأسمدة كثيرة وبالفعل هناك أزمة، لكن هناك أيضا حلول. تم كما قرأنا في العديد من الإصدارات بأنه تم تعويض هذه الأسمدة ببدائل أخرى
0: والتجارة.
1: تكلفة عالية ما في شك، ولذلك احنا ذكرنا بأن هذه التكلفة ربما تدفع إلى تسوية كما ذكر الدكتور.
2: تعليق مختصر.
3: نعم، في نقاشاتنا تحدثنا عن ترامب وأن العمل العسكري سيغير النقاش، لكن بالنسبة للولايات المتحدة النقاش اقتصادي فيها هذه اللحظة ومحاولة تغيير ذلك. المفارقة هنا هو أن أفعال إيران من خلال تشجيع الحوثيين وإشغال السعوديين والاستمرار في ضرب الناقلات وضرب البلدان المجاورة، المفارقة أن هذه تعطي الحجة لترامب، فسيقول إذا فعل هؤلاء كل هذه الأفعال الخطرة تخيلوا ماذا سيفعل، يفعلون لو امتلكوا سلاحا نوويا. هم يقدمون له الحجة للشعب الأمريكي، هل الشعب الأمريكي سيقبل ذلك؟ لا أدري، لكن أعتقد أن الإيرانيين يمهدون الأجواء لترامب ليقول هم يريدون إلحاق الأذى بالجميع.
2: دكتور حسن، كنت سألت عن هذه النقطة بالتحديد، لكن لديك تعليق بالنسبة لمضيق هرمز قبل أن ندخل إلى الجانب المتعلق بالتفاوض.
4: لاحظ حسن، القضية هي أنه هذه الإدارة شنت هجومين دون أي تبرير، يعني لا تحتاج تبرير. إدارة أجرمت، قامت بكل خرق كل القوانين الدولية دون أي تبرير، يعني لم تعر لا المنطقة ولا الشعب ولا حلفائها في المنطقة ولا أتباعها في المنطقة أي اهتمام. أتت وهاجمت لأنه إسرائيل أرادت منها أن تهاجم، لأنه بارنيا ذهب لمارلاغو أقنعه بأنه إيران ستسقط لنهاجم، هاجم دون اكتراث لأي أحد. لذلك الكلام عن أنه إيران تعطيه ما يريد، تقديري أنه لا يحتاج من إيران أي شيء. النقطة الثانية حول الضربة الكبرى، ما يعقد الضربة الكبرى الأمريكية على إيران هو الرد الإيراني. لا يستطيع أن يتوقع كيف سترد إيران، هل نستطيع أن نسيطر على ردها، هل الضربة ستأتي بحجم تمكنه من إعلان النصر على إيران؟ تقديري أنه بعيد كل البعد عن هذا. اليوم التقرير عن 81 طائرة أمريكية ينهي هذه السردية أنه الأجواء الإيرانية كانت بيد الولايات المتحدة وإسرائيل. 81 طائرة ضربت على الأرض وفي السماء، القوات البرية لا يستطيع تحريكها أساسا، صارت غير مجدية، جل المتبقي قوات بحرية، وإيران ضربت بارجتين، وتقديري أن تركيزها سيكون على هذا البعد الثالث من قدراته. لذلك اتخاذ القرار في مهاجمة إيران ليس سهل، والإيرانيون يعلمون ذلك، لذلك يضغطون عليه لنصل إلى اتفاق، لنعود لمذكرة التفاهم أو نسخة معدلة.
1: طيب لماذا دكتور حسن العفو، لماذا إذن تنتظرون وأنتم تقرون بأن الوقت ليس من صالحكم؟ إذا كانت هذه الردود وهذه القوة وهذه الآثار، واليوم في تسريبات كثيرة، مدى صدقها من عدم صدقها يرجع لكثير من التحليل، إذن لماذا تنتظر إيران أن تختنق وأن يعاني الاقتصاد الإيراني وأن يعاني الشارع الإيراني، طالما كانت لديكم هذه الإمكانيات وهذه الثقة في رد موجع يغير مركزكم التفاوض؟
4: لا أتكلم عن رد إيراني، أتكلم عن الضربة الأمريكية.
1: لماذا تنتظر الضربة حتى ترد؟
4: أنا تقديري يا دكتور، بس دعني أكمل تقديري، أنه هذا يعقد على الرئيس ترامب مهاجمة إيران. لماذا لم نصل إلى اتفاق؟
1: هو لا يكترث للعواقب دكتور.
4: لماذا لم نصل؟
1: هو لا يكترث لعواقب الضربة ولم يقدر لا الحلفاء ولا المصالح. لماذا لا تحجمه إيران وتمنعه بضربة؟
4: نحن ذاهبين بهذا الاتجاه. بس دعني أكمل.
1: ذاهبين.
4: القضية هي أننا نصل إلى هذا الوضع لأن الرئيس الأمريكي عندما وقع الاتفاق وذهب للولايات المتحدة واجه انتقادا من كل الأطراف، ولذلك تنصل منه. مكابرة ترامب هي التي أوصلتنا لهنا، وإيران الآن في طور الضغط عليه بمستوى يجبره على العودة لاتفاق ما مع إيران، لأن أدواته غير مجدية، لا توجد بدائل سهلة له.
1: هل نرجع إلى مذكرة التفاهم؟
2: خلينا نسمع بس يا دكتور، نسمع رأي السيد.

0: اتفاق جديد
1: يا دكتور
0: أم مذكرة التفاهم؟
2: هو ما فرق يعني ما في فرق. البنود السبعة هي تكرار لمذكرة التفاهم بلغة مختلفة.
3: من الأهمية بمكان أن نأخذ الحقائق بعين البر بدلا من العناوين والافتراضات. عندما نسمع أن 81 طائرة أصيبت 45 منها كانت مسيرات، إذا أخرجوا هذه خارج

0: فكانت الأضرار ضعيفة. طبعا تفحصوا القائمة حتى نهاية 81، هناك طائرتان أمريكيتان تضررتا بحيث لا يمكن إصلاحهما، واحدة سقطت ولم تستطع الهبوط والأخرى تضررت إلى حد يصعب إصلاحه. إذا 81 عدد ليس كافي لتغيير ما ستفعله الإدارة. وعلى نفس الشكل عندما يقول حسن إن رئيس الولايات المتحدة وقع اتفاقا ثم عاد الولايات المتحدة ثم تراجع، أنا طالبت أدنهم 80-90 يوما مرت بعد التوقيع لكي يقال لي جزء واحد من المذكرة التزمت بها آران. هم وقعوها ولكنهم لم يلتزموا بأي بند منها. الرئيس التزم، الرئيس التزم لأن إيران لم تلتزم.
1: النقطة الأولى هي أنه المسيرات لتصغيرها، نحن دائما شاهد في بالنا مسيرات MQ-9 لدى الولايات المتحدة أقل من 200، 42 ليس 45 منها ضربت في إيران. هذه مقاتلات تستطلع وتضرب وتعود للقواعد، أسقطت 42 منها إيران. النقطة الثانية، ثلاث مقاتلات وطائرات فقط أحرقت على الأرض في إيران، اثنين أو ثلاثة سقطت في الكويت.
2: طيب.
1: وغير ذلك إيران ضربت اثنين، لذلك الأعداد هذه لا تسعفك. هذا تقرير للكونغرس بالمناسبة دكتور.
3: من أسقط؟
1: الكونغرس
3: من الذي أسقط؟
1: قال أنه دمرت أو من الذي أسقط؟ تضررت
3: من الذي أسقطها؟ وماذا
1: في الكويت؟ شكرا لكم. في الكويت شكرا لكم. النقطة الثانية
3: كويتي
1: وطائر. النقطة الثانية
3: يعني الفضل.
1: شكرا لكم في الكويت. شكرا لكم.
3: العفو.
1: إيران لم تحترم المذكرة يا حسن.
2: طيب.
1: إيران كان جل الذي كان يجب أن تقوم به. دعني أكمل هذه الفكرة. أن تفتح المضيق في قضون 60 يوم ثم يخلف اتفاق إيراني عماني هذا الترتيب الإيراني. الولايات المتحدة بعد 20 يوم هاجمت 80 نقطة. طيب في إيران.
2: اسمح لي بهذه لأنه بدي أسألك عن مضيق هرمز والوقت بدأ يمر بسرعة. المفاوضات الجارية حاليا حتى الآن الرد الإيراني على الرد الأمريكي لم يأتي. الرد الأمريكي يقول للإيرانيون يركز على النووي أكثر من مضيق هرمز. هذا معناه أنه إيران منفتحة على التفاوض على النووي أكثر من مضيق هرمز. باختصار أجبني.
1: لا يوجد تفاوض أولا. هذه نقطة مهمة. أرسل الجواب الأمريكي ولم
2: هذا
1: يكن
2: تفاوض.
1: ولم يكن رفضا يا حسن. لم يكن رفضا خلافا لما أعلن الرئيس. أتى بنقاط تعديل على المقترح الإيراني. نقطتين محوريتين. يريد إبقاء المسار العسكري في إلى الجنوب من هرمز، وهرمز وإيران رافضة ذلك. والثاني يريد ربط البرنامج النووي بالاتفاق الأول. إيران تقول بأنه هذا يرجع. وهاتين النقطتين لا نعلم كيف سترد عليهم إيران، لكن تقديري أنهما مرفوضين.
2: يتحدث عن مفاوضات مستمرة، يعتبر ذلك مفاوضات.
1: طبعا هذا يمكن اعتباره تبادل رسائل هو في النهاية.
3: إذا سمحت لي حسن بكلمة، إذا لماذا الإصرار على التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان إذا كنت ترفض هذا الممر الجديد؟ أنا أعتقد الصراع
1: ممر العسكري يا دكتور. الممر العسكري،
3: الممر العسكري يراد به الممر الجنوبي أما مرات أخرى. الصراع الآن أستاذ حسن على هرمز ليس بفتح هرمز، هو صراع مسارات وليس صراع حرية الملاحة.
1: إيران وعمان إيران وعمان وصلتا لتفاهم حول طرق الملاحة. إيران ما تعترض عليه هو التردد العسكري الأمريكي إلى الجنوب من
2: هذا كل مرة. يعني هذا الموضوع أصبح معروف. تعليقات دكتور شرقاوي.
4: نعم، أعتقد أسهبنا في حلقات ولعدة شهور. نعم. في هذا التراشق وفي تنازل
2: الآن عن التفاوض، عن التفاوض والموضوع النووي.
4: السؤال اللي هو ينبغي أن يكون سؤالا مضارعا وليس مضويا هو أين نحن الآن؟ هل فعلا هناك مسار تفاوضي يمكن أن نعول عليه الآن؟
2: نعم.
4: سواء فيما يتعلق بوضع هرمز، في موضوع الطاقة، وأيضا بقية القضايا. يبدو أننا أمام مسار تحرص عليه الدوحة، تحرص عليه إسلام أباد، ولكن مسار إجرائي أن الرسائل تنقل ومساعي الوسطى لا تزال حية. لكن هل انتقل هذا المسار مما هو إجرائي إلى ما هو براغماتي وضعي يعطينا نتائج؟ أعتقد لا. أعتقد أن الطرفين لا زال في منطقتين متباعدتين، وبالتالي لا يمكن أن نعتد بأن هناك نية مخلصة في طهران وفي واشنطن لهذه المفاوضات.
5: المفاوضات كما أشرت لك قبل قليل ليس لها وقت طويل، لأنه ليس هناك حافز لترامب للمضي في المفاوضات، إذا خصوصا إذا خسر في الكونغرس في الانتخابات المقبلة، أو شعر

0: أنه لن يكون هناك فائدة من أي اتفاق لاحق.
1: هي إيران, إيران معنية بأن يعني تبرم طبعاً اتفاقا قبل الانتخابات؟
0: لا بالعكس, هي تريد يخسر, هي يعني تريد يخسر. ثم أن التفاوت بين الطرفين اللي وضح الدكتور حسن هذا دائم, ولا أظن أن إيران ستذهب الآن إلى التضحية بالتنازل بالقضية النووية, التنازلات الضخمة بما يتجاوز حتى طبعا الاتفاق 2015, يعني التنازل عن الوقود النووي لعالي التخصيب والتخصيب نفسه,
1: هذا كله مش مطلوب الآن يعني.
0: لا مطلوب, هي الاتفاق يجب أن يحظى باتفاق, أو على الأقل بموقف يسمح باتفاق أكبر مما حصل عليه أوباما كي يقول الرأي العام أنه نجح. عدا هذا لن يكون لديه أي فائدة, وهذا من المستحيل. لذلك موضوع الحرب يعني موضوع شبه محسوم, لكن التوقيت فقط هو بعد الانتخابات, قبل الانتخابات احنا نتكلم عن التوقيت فقط.
1: دكتور طارق,
2: هو منذ بداية هذه الحرب حتى مذكرة التفاهم كانت إيران تشعر بأن الوقت يلعب لصالحها, وكانت ترى أن الولايات المتحدة أمام عدد من الاستحقاقات, كأس العالم والانتخابات, وبالتالي هذا قد يضغط على الولايات المتحدة. عندما وصلنا إلى مذكرة التفاهم طبعا هذا قاد إلى إيران أنها غيرت جدول الأعمال.
1: نعم.
2: بدل أن يكون هناك الملف النووي أصبح هرمز, وبالتالي فيما بعد أصبحت الولايات المتحدة تنظر إلى هاتين النقطتين, كيف أعيد تركيب الوقت ليلعب ضد إيران, فعملت الحصار البحري, ثم بدأت أيضا على مضيق هرمز, والآن هي تحاول أن تستعيد جدول الأعمال وتضع الملف النووي أولا. ولذلك الصراع يعني يكمن هنا. مشكلة إيران الأساسية الأولى أنها لم تجد إلا السوق بوصفه خصما, يعني السوق عبارة عن شبكة من الفاعلين الدوليين وغير الدوليين وبنوك, لا يوجد حكومة مركزية تتخذ قرار وتقول كيف سنستجيب, تستجيب بشكل مباشر بعد ثانية, الأسهم ترتفع, الأسعار ترتفع. أصبح الأسعار الذي هو هدف إيران في الضغط على السوق هي آلية المقاومة التي يستخدمها السوق. وبالتالي ارتفاع الأسعار عندما وصل إلى مستويات معينة أصبح يجلب ناقلات النفط من جديد إلى هرمز بأن هناك ما يستحق المخاطرة. هناك بدل 30,000 على اليوم للناقلة هناك 1,270,000. وبالتالي بمعنى الفوائد التي من الممكن أن تجنيها إيران عندما تتعامل مع السوق بوصفه خصما محدودة, يجب أن تجنيها بأسرع وقت ممكن, لأن السوق عالي الحساسية تجاه المخاطر, لكن أكثر قدرة على التكيف مع استمرارها طويلة.
3: دكتور, أنا برأيي سبب تعثر المفاوضات أن هناك أخطاء كارثية في إدارة الصراع. في أدبيات التفاوض دائما المفاوضات هي مرتبطة بموازين القوى على الأرض, هي انعكاس لموازين القوى على الأرض. عندما حققت الإدارة الأمريكية تقدم فيزيائي في إغلاق أو بالسيطرة على جزء من مضيق هرمز, حققت تغيير محدود في موازين القوى, وهذا أدى إلى نوع من أنه مبادرة إيرانية أو تنازل جزئي إيراني في قضية فتح المضيق في 7 أيام وإلى آخره, عوضاً عن أن تستغل الإدارة الأمريكية هذا التغير في موازين القوى الذي حققته على الأرض بالسيطرة على جزء هرمز, لجأت إلى رفع السقف التفاوضي بأنها أدخلت المفاوضات النووية على المفاوضات, في حين أنه من بداية الحرب ونحن نتحدث أنه المفاوضات هي حول هرمز.
1: بس مش ما عندهم مشكلة الإيرانيين على ما يبدو, لأنه يبحثون الآن المقترح
3: في موضوع المفاوضات النووية أو في مشكلتين. واحدة أنه إيران تتخذ موقف متطرف جدا في التفاوض على النووي تحت الحصار, يعني التنازلات صعبة جدا في هذا الموضوع, هذا واحد. اثنين, أن الأولوية في النهج التفاوضي هي لتحقيق مكتسبات معينة مثل فتح مضيق هرمز ثم تبني عليها من أجل الانتقال إلى خطوة معينة. الإدارة الأمريكية عوضا عن أن تستغل هذه الفرصة رفعت سقف التفاوض في موضوع أضافة الشرط النووي, طبعا هذا وجه بتشدد إيراني بهذا, وفتحت وصعدت إلى شجرة جديدة الإدارة الأمريكية أنه صار الآن الحديث عن موضوع النووي, فإذا لا حققت في موضوع النووي
4: هو جوهر الصراع دكتور
3: ولا عادت إلى فتح المضيق.
4: هو جوهر الصراع.
3: هذه هي الأخطار الكارثية. هي
4: جوهر الصراع دكتور النووي.
3: نعم بس لو سمحت لي مزبوط دكتور صالح بالتفكين، المفاوضة النووي هو جوهر الصراع، ولكن من الصعب جدا أن تصل إلى جوهر الصراع من المرحلة الأولى، بحاجة أن تحقق إنجازات معينة مثل فتح المضيق، وهذه أولوية المنطقة.
1: سعودي للدكتور حسن، لكن دكتور
3: ثم تبني عليها من أجل
4: حتى إيران أن تتنازل عن حتى هذه الورقة. يعني
3: فالإدارة الأمريكية خسرت فرصة أن تحقق إنجاز عند في إنجاز تفاوضي عندما رفعت
1: دكتور محجوب،
3: لم تحققه ولم ترجع للمرحلة الأولى.
5: نعم إحنا في هناك محاولة أمريكية إيرانية لإعادة تعريف الحرب ولماذا قامت الحرب. عندما يتم الحديث أمريكيا عن البرنامج النووي هنا ليس الموضوع متعلق فقط بأهمية اتفاق والحصول على تنازل من إيران، وإنما الرئيس الأمريكي معني أن يقول هذه الحرب قامت من أجل البرنامج النووي وأنا حصلت على التنازل الذي أريد. هذا لا ينسجم مع تصور الإيراني لتعريف الحرب. إيران هذه الحرب تعتبرها اعتداء عليها في سياق ليس من حق الولايات المتحدة أن تحاسبها عليه، لأنه من حقها أن يكون عندها برنامج نووي سلمي كما تقول. وبالتالي محاولة تعريف الحرب هذا في حد ذاته خلق هذه الحالة من الأزمة في التفاوض. الآن ما الذي يجري الآن في منذ نيويورك؟ هناك المضيق تم وضع حله في الاتفاق العماني الإيراني. بعبارة أخرى ما يتم الحديث عنه الآن أنه ما يتوافق عليه العمانيون والإيرانيون سيكون تقريبا البند الخامس في مذكرة التفاهم وبالتالي يقدم. لكن فيما يتعلق ببرنامج النووي أصبح أكثر صعوبة، لأنه المطلوب من إيران أن تقدم تنازلا أو على الأقل بعض الخطوات الوراء فيما يتعلق الإيراني وعالة التخصيص، فيما يتعلق التعاون مع الوكالة الدولية، فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية إلى غير ذلك. ولكن المقابل التي تطالب إيران فيه تريد ماذا؟ تريد رفع العقوبات الاقتصادية كلها من عام 2006 إلى 2010، تريد رفع الحصار البحري، تريد وقف المنبوذ الاقتصادي. الرئيس الأمريكي لن يفعل ذلك بسهولة
0: ولا يستطيع وهذا أصلا،
5: وهذا يجعل عمليا يعني الأطراف لا تريد أن تقبل بحلول جزئية، لا تريد أن تقبل بحلول مرحلية. ما يفعله الوسطاء الآن يريدون تفكيك المراحل.
1: طيب ماذا ستقدم إيران خلال أيام كما وعد عرقشي باختصار دكتور؟
6: تقدم فيما يخص
1: الرد الأمريكي،
6: الرد الإيراني. لاحظ أنه تفضلت بأنه إيران منفتحة كما يبدو على التفاوض حول النووي، هي منفتحة بالقدر الذي كانت في مذكرة التفاهم، أي الانفتاح على جدولة الاتفاق أو التفاوض
1: مع التصريح المتشدد لرئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية.
6: طبعا يعني جدولة بمعنى أنه إذا وصلنا لاتفاق حول الذي حدث منذ بداية الحرب إلى اليوم ممكن في جدولة كما حدث في مذكرة التفاهم أن نذهب باتجاه تفاوض حول النووي كما كان قبل الحرب. هذا هو مكمن الانفتاح الإيراني تقديره.
7: طيب. أنا سألت من قبل لم ترد عليه. إيران في اليوم 40 إيران قالت ستفتح المضيق لم تفحل. عندما ننظر للمذكرة قالت في 30 يوم الأولى ستنظف كل الألغام ولم تفعل. قالوا إنهم سيضمنون المرور الآمن لم تفعل. إذن عندما تقول الآن هم مستعدون لعمل ذلك التفكير به، لهذا الولايات المتحدة لا تصدقكم لأن أمريكا صدقتكم مرتين.
6: القضية هي أن الولايات المتحدة خرقت كل مذكرة التفاهم في اليوم 20 باستهداف إيران. إيران كان لها 30 إلى 60 يوم لفتح المضيق. الولايات المتحدة خرقت كل المذكرة في غضون الثلاثة أسابيع الأولى كلها الهجوم على لبنان.
7: لم تقولوا أنكم ستفتحوا في اليوم
6: أبداً. 30 يوم
7: في اليوم الأول ولم تفعلوا ولم تفتحوها أبداً.
6: إيران had 30 days to open it, right?
7: تنظيف الأرقام في 30 يوم إيران لم تفعل ذلك.
6: القضية
7: البحرية الأمريكية
6: أولاً خرقته في لبنان.
7: لم تلتزم بأي
6: عقد. You don't want to hear my.
7: I'm answering you. I'm answering you.
6: Just give me a minute or 30 seconds to answer you. في لبنان خرقت الولايات المتحدة في اليوم الأول. في قضية ثانية أتوا باتفاق هناك بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل لخرق الاتفاق النووي. في المنامة جلسوا مع القيادات العسكرية هناك خرقوا كل تقريبا في بيانهم كل المذكرة، لذلك الخرق أتى في كل الأبعاد.
1: هذا لن ننتهي من هذا النقاش. موضوع الخرق سيكون هناك اتهامات متبادلة دائما سيتم. ذكرت موضوع اليمن، إيران تستخدم الآن موضوع اليمن في إطار التصعيد أيضا مع الولايات المتحدة للضغط في المنطقة باتجاه باب المندب، عمليا الضغط على الولايات المتحدة ورئيس ترامب.
8: I think it's rich each time.
7: أعتقد أن في كل مرة أسمع حسن أو أي ممثل عن إيران يتحدث عن حقوق إيران السيادية التي يتم انتهاكها في وقت هم يمولون النشاطات في لبنان وفي اليمن ويمولون يشجعون النشاطات في المضيق الآخر والسعودية. ماذا عن الحقوق السيادية لكل هذه البلدان؟ إيران كل ما تعفر تبكي كالأطفال وتصرخ بأن حقوقها انتهكت، بينما هم يفعلون الشيء نفسه بعشر مرات أسوأ ضد البلدان الأخرى بتقديم المال والسلاح والخبراء لانتهاك سيادة بلدان مثل اليمن.
9: معلش أخذ نصيبي.
1: تفضل. بس تعقيبات مختصرة.
9: بين تيم قسطنطين وحسن أحمديان ينبغي أن نقف عند ويل للمصلين، بمعنى نعود إلى 17 يونيو يوم توقيع مذكرة التفاهم بيزشكيان وترامب. ينبغي أن نقول بنفس الإنصاف أن لا طرف أخلص في تنفيذ هذه البنود، بمعنى فعلا إيران لم تفتح مضيق هرمز، لا خلاف على هذا. ترامب أيضا لم يسمح بتسليم ولو دولار واحد من الأرصدة المجمدة، فبالتالي ينبغي أن يكون اللوم. بمعنى
1: أنا سألت عن الموضوع عن التصعيد في اليمن، لكن يبدو
9: آتي إليه
1: يبدو
9: الآن
1: يبدو إنه هذا الموضوع يعني ما بدنا نتطرق له. ليش؟
9: طيب جملة أخيرة، أصبحت مذكرة التفاهم عبارة عن أرضية مناورات.
1: ما ناقشناها من شهرين يا دكتور.
9: الآن موضوع اليمن. نعم. الآن نحن الآن هنا في الخليج ننظر وأغلبنا ينظر إلى أن هناك نوع من التباعد أو نوع من التنافر، هناك حرب إيران مضيق هرمز بجوارها، وهناك باب المندب وحدات اليمن. لكن القراءة في الولايات المتحدة في اجتماع كامب ديفيد تجمع على أن اليمن وحرب إيران أصبحتا متداخلتين.
1: نعم.
9: فبالتالي الآن ما ينبغي أن نهتم به الآن ماذا سيفعل ترامب أو لا يفعل حتى لا يؤكد هذه القرينة. وهناك أيضا الموضوع السعودي وموضوع اتفاق مكة، وعندما نحرك اليمن نحرك دائرة أوسع لما نسميه بانسكاب الصراع من إيران إلى هرمز إلى
1: هذه المنطقة. في أي اتجاه هذه الدائرة الأوسع تتجه دكتور؟
0: الآن حرب اليمن بدأت بالتأكيد هي من تداعيات الحرب على إيران، لكنها لن ترتبط بها، بمعنى أن حرب إيران ستأخذ اتجاه معين سواء توقفت أو استمرت. حرب اليمن ستستمر باتجاه مختلف يتعلق بالديناميكيات الجديدة في اليمن. كيف؟
1: يعني ماذا تقصد ديناميكيات الجديدة؟
0: أنا أقصد أن قبل الحرب على إيران كان هناك اتفاق هلسنكي الذي سمح بهدنة منذ عام 22 في اليمن، وهذه الهدنة أصبحت طويلة نسبيا، يعني عمرها الآن 4 سنوات. لكن اختراق هذه الهدنة تم بسبب تداعيات الحرب على إيران، وكان واضح أن هناك محاولة للسيطرة على منطقة المضيق باب المندب لأجل التمهيد أو تهيئة الأرضية للحرب المقبلة من قبل إيران وحليف الحوثي. ما حصل أنه الحرب بدأت وضربت السعودية وضرب محطة الضخ في ينبع وفي جدة، وبالتالي أصبح هذا الأمر محسوم. السعودية حسمت أمرها بأن هذه الحرب انتهت، يجب أن تستمر، يعني لن يعود هناك فرصة للعودة للهدنة أو إقامة أي هدنة جديدة قبل حسم الموضوع.
1: لازم حسم.
0: حسم نعم.
1: نعم.
0: من الواضح جدا، والحسم لا يشمل فقط اليمن، أيضا يشمل عدم التدخل في موضوع إيران. بمعنى آخر لن تعود السعودية على الأقل تضغط على ترامب لعدم الهجوم على إيران.
6: ممكن يا حسن؟
0: ما له علاقة. هذا الأمر هذا الأمر الآن إذا انتهت الحرب مع إيران. لو افترضنا جدلا أنه تم الاتفاق، فحرب اليمن ستستمر حتى عقد تسوية جديدة.
10: لكن سيحرج إيران فيها هذا الكلام. لا يعني لا يمكن لإيران أن تقبل. وأنا
0: لا تستطيع أن تفعل شيء. لا تستطيع أن تفعل
10: ذلك.
0: لن تفعل شيء.
10: بغض النظر تستطيع أم لن تستطيع. لكن لا يمكن قبول أن تنتهي بتسوية دون أن يحصل أو يحسم موضوع اليمن. إذا استمرت الحرب بمعنى أنه هذه الحرب ما زالت مستمرة. لكن دعني أقول هي ورقة تفاوض ما في شك بيد الإيرانيين. أصبح الملف اليمني واضح الآن بأنه إحدى أوراق التفاوض الرئيسية لدى إيران. خلينا ضرب البدائل
1: في دكتور هرمز. ولكن بدنا ناخذ راي الدكتور ابراهيم ايضا
3: في موضوع اليمن. شوف التصعيد اللي حدث في اليمن هو جاء نتيجي للمعادله الاقليميه في 3/9 عندما صعد الحوثيين في هناك كان في ايضا التفاعلات حول مضيق هرمز وحدث تصعيد اقليمي من خلال استخدام الورقه اليمنيه. ولكن حتى هذه اللحظه حسن أنا لا أرى أن المعادلة أو الصراع في اليمن قد أثر على الحرب الأكبر اللي هي الأمريكية الإيرانية. يعني الملاحة في باب المندب لم تتأثر. السعودية تضخ وتصدر بترول دون أي مشكلة. حتى التعطيل اللي صار في خط شرق غرب هو لم يأتي من اليمن، جاء من العراق. فحتى الآن يعني لم تدخل بشكل، لم يحدث هناك تماس ما بين المعادلة اليمنية وبين المعادلة الإيرانية. ولذلك أعتقد أنه هناك في المستقبل قد يكون حتى أنا أقول حتى هذه اللحظة لم يحدث، في المستقبل قد يكون تحديدا يعني نتيجة التطورات على الأرض في معركة تعز وبالهذا هذا متحدث فيه لاحقا. ولذلك أعتقد حتى نعم إذا توقفت الحرب اللي في إيران أعتقد أن أتفق بأنه الحرب في اليمن ستستمر لأنه هناك في أسباب داخلية ليس لها علاقة بالإقليم كما تحدثنا.
10: أستاذ حسن توضيح بسيط بس التوضيح هذا
1: باختصار دكتور
10: بكلمة إذا سمحت.
1: نعم.
10: واليوم كريم أنت معي شكرا لك.
1: بس خلص الوقت يعني.
10: التصعيد اليمني بدأ في يونيو الماضي وليس في 3/9 عندما ضربت جيزان وضرب مطار الطائف في 13/7 دكتور، وبالتالي سابق لهذا التاريخ
1: دكتور.
10: ما في شك
11: بدون شك التطور الحاسم كان في موضوع اليمن كان في بداية سبتمبر بين 3 إلى 11 سبتمبر. وهنا في مفارقة مهمة أنه في ذلك الوقت كان في تقرير اللي خرج عن طريق السنتكوم بتحدث عن أنه كميات النفط من مضيق هرمز زادت كثيرا وأنه باب المندب أيضا زال عنه تهديد. في هذا الوقت تحديدا حصل ما حصل في باب المندب، وهنا صار الربط أنه لابد أنه إيران فعلت دور الحوثيين وبأنه تريد لأنه ورقة هرمز غير قادر على إخضاعها تذهب إلى باب المندب. لكن هذا ليس هو الأمر الوحيد. ملف اليمن بالأخير هو ملف لدولة تعاني من ضعف وهناك لاعب يستولى على السلطة ويتحكم في موارد البلاد دون أدنى شرعية سياسية. وبالتالي هذا الجزء من المسألة ترك أثارا على الإقليم بشكل عام وعلى جواره، يعني ليس فقط حتى السعودية أيضا هناك يعني عمان صحيح. لم تكن مخيطة في هذه القضايا على الأطلب بعيدة عن، لكنها وجدت نفسها مضطرة أن تتعامل مع هذا الصراع. بعبارة أخرى حرب اليمن ستكون بالتأكيد سيناريوهاتها مختلفة عن طور الصراع في إيران. وأعتقد أنه إذا تم التوصل إلى الإخضاع المناطق الجنوبية المطلعة على باب المندب فإن ورقة باب المندب
0: طبعا بالمناسبة إيران. عدم قدرة إيران على التحكم سواء بالصراع في لبنان أو في اليمن سيفقدها
10: صحيح.
0: جزء مهم من مشروعها في المنطقة اللي هو المحور ووحدة الساحات.
6: دكتور حسن هناك نقطتين إذا أذنت لي
1: بس باختصار أيضا.
6: النقطة الأولى هي أنه هناك دأب لإلصاق القضية الوطنية التي أراها عادلة لرفع الحصار عن اليمن بإيران. التزامن قد يدفع الناس للقبول بهذه السردية، لكن هناك قضية عادلة. يعني تكلمنا عن استهداف الأعيان المدنية، هل تعلمون أنه وصل العدد منذ 2015 إلى اليوم إلى 400,000 يمني القتلى في اليمن من الطرفين، وكلهم يحزن يعني من السعودية من اليمن كله محزن لأنه الكل مسلمين. لكن بكل الأحوال عندما نتكلم عن هذه القضية علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك قضية عادلة على الأرض. يقولون الحصار أمام الحصار. النقطة الثانية أنه في الذكرى 7 أكتوبر يا حسن يأتينا شخص يمثل أكبر داعم لجزار غزة ليناظر علينا عن الاستقلال، أسقطوا العراق وليبيا والسودان وكل هذه الدول التي دمروها 50 انقلاب عسكري قاموا به، ينظر علي عن الاستقلال ثم يهجم على إيران مرتين دون إذن دولي من الأمم المتحدة ثم ينظر عن الاستقلال. طيب. لذلك القباحة والتبجح طيب. يصل إلى مستويات عجيبة.
1: طيب هون
10: بس حسن استاذ حسن بكلمه
1: ايضا تعليق من
10: بكلمه واعطيك تصريح. انا الحصار مقابل حصار كلمه تختزل كثير من الامور. ما يفرض في اليمن هو رقابه بقرارات مجلس الامن الدولي وبقرارات امميه واضحه والموانئ وفقط التفتيش على الاسلحه. نعم. دون غيرها من الموانئ.
1: لديك تعليق سيد تيم؟
8: حسن يحاول
7: دائما تبرير ما يحدث في اليمن بأنه كما قلت أنت فاعل من غير الدولة أو الحكومة يتم دعمه وتمويله من إيران. إذن في بداية النقاش تحدثت عن الحقوق السيادية للبلدان بينما ترى أن إيران يحق لها أن تتدخل في الحقوق السيادية في اليمن ولا يحق لأي طرف أن يتدخل في إيران. هذا هو أكثر الأمور نفاقا قلت هذه الليلة، ولكن ليس الشيء الذي يدل على نفاق. أنت قلت أن دونالد ترامب انتهك الحقوق السيادية لإيران، لكن انتهك حقوق السيادية اليمن.
6: إذا تكلمنا عن إيران أين أخطأت أين أصابت هذا مقبول نقاش يعني بيننا وبين الإخوة في المنطقة، لكن أن يأتي أمريكي يقول لي أن إيران تخرق السيادة، أساسا السيادة لا معنى لها عندكم، حيث مصلحتكم تتدخلون تغلبون نظم الحكم، سرقتم رئيس من دولة مستقلة، أنت لا تناظر لي عن الاستقلال، أنت لا تحمل أجندة أو موقفا لتتكلم عن الاستقلال. بالنسبة لقرارات الأمم المتحدة، بس حسن نقطة، قرارات الأمم المتحدة موجودة حول كل القضايا، السودان، فلسطين، طبقوا هذه. لماذا مركزين على ما يتفق عليه الأمريكي؟
10: ونحن نصر عليها كلها. بالمناسبة، هل تقبل طهران نزول طائرة مدنية في مطار طهران دون إذن رسمي من الدولة؟
6: الدولة ما هي الدولة؟ أين الدولة؟ في صنعاء ما هي الدولة؟
10: الدولة هذه أمر
6: الدولة واقع. التي في الرياض؟ لا. هذه الدولة؟ الدولة التي على الأرض؟
10: الدولة موجودة في الأرض اليمنية
6: الشرعية.
10: لماذا هجرت من صنعاء بسبب دعمكم للتمرد؟
2: وجهة نظر الولايات المتحدة حول انتهاكات إيران للسيادة تختلف تماما عن وجهة نظر المنطقة فعلا. يعني الأسباب التي تعطى في المنطقة مختلفة، لأنه أكثر دولة تنتهك سيادة هي إسرائيل، ولا تزال تحظى بالغطاء الأمريكي الكامل، بمعنى لا يوجد ازدواجية أمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع.
1: على ذكر إسرائيل، على ذكر إسرائيل، ممكن تعليق على موضوع القنصلية
2: ممكن لكن في موضوع اليمن ليس مهما كيف ننظر نحن إلى اليمن، هل هي مسألة داخلية أم مسألة إقليمية مرتبطة بإيران؟ المهم كيف تنظر السعودية إلى الصراع هذا. السعودية تنظر إليه على أنه صراع بالوكالة وعلى أنه مهدد لأمنها القومي، ولذلك تستدعي كل أدواتها العسكرية والتحالفية من أجل معركة تعتبرها مصيرية، وباعتقادي هذا شيء طبيعي.
10: الأمن القومي العربي.
2: المسألة الأخرى فيما يتعلق بالقنصلية، باعتقادي هذا حدث مهم جدا، لأنه يحدث مع بريطانيا، بريطانيا التي شاركت في تأسيس إسرائيل أصلا. المستوى الذي وصل إليه الخلاف ما بين إسرائيل وما بين دول تعتبر صديقة لصيقة مثل بريطانيا وهولندا وإسبانيا، باعتقادي لا ينبغي أن لا يمر مرور عادي. هذا مفترق طرق حقيقي، ولذلك دائما فعلا اليوم نقول ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعد 7 أكتوبر. الآن الدبلوماسيون البريطانيون الذين سيعودون إلى بريطانيا سيقابلهم أيضا طرد دبلوماسيين، لكن بريطانيا تؤخر ذلك لبعد الانتخابات حتى لا يعتبر مكسبا. نعم.
3: هذه القنصلية تأسست 1832 وهي التي ساعدت بنقل الهجرة اليهودية من أوروبا إلى فلسطين.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الآراء، وشكرا لمشاهدينا على متابعة نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
12: تحية لكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران، وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مسار التفاوض لا يزال مستمرا وأنه يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في اليمن أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. وفي السعودية أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. البداية من ملف التوتر الإيراني الأمريكي، معنا شبكة مراسلين من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما أحمد هزيم في البيت الأبيض. نفهم أكثر السياق الذي وردت فيه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية استئناف العمليات العسكرية وتحديد موعد لذلك.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال قال أن ليس هناك ضربة عسكرية إلى إيران حتى انتهاء انتخابات التشريد النصفي، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك فعلا ستكون ضربة عسكرية بعد هذه الانتخابات، وفقط تحدث أن المحادثات الآن الجارية بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي مثمرة، وأن الاقتصاد الإيراني سيء للغاية ويعاني من مشاكل جراء الحصار البحري المحكم أمريكي على الموانئ الإيرانية، وأيضا عملية المنبوذ الاقتصادي وحصار إيران ماليا وتجاريا واقتصاديا، وأنه لا داعي لشن ضربات عسكرية على إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي. لكن ما يتحدث به مسؤولون أمريكيون لعدة وسائل إعلام سواء أكسيوس أو حتى The Atlantic من أن هناك خيارات وضعت فعلا على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوجيه ضربات عسكرية لإيران ولمواقع إيرانية، منها حتى توسيع هذه الضربات نحو عملية عسكرية كبرى كما نقلت أكسيوس، وأنه في حال تم اتخاذ القرار بتوجيه هذه الضربة العسكرية والبدء في عملية عسكرية كبرى فإنه من المحتمل أيضا أن يتم إشراك إسرائيل في هذه العملية. لكن حتى اللحظة هذه الخيارات المتاحة لدى الرئيس الأمريكي كما قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة، هذه الخيارات الآن متاحة للرئيس الأمريكي لكنه لم يتخذ القرار بعد. الموقف الأمريكي حسب هذا المسؤول موقف قوي بعد أن سيطرت الولايات المتحدة على مضيق هرمز حسب قوله، وأن لدى الرئيس الأمريكي خيارات عدة خصوصا في ظل استمرار تدهور الاقتصاد الإيراني، وأنه سيتخذ القرار المناسب حين يتم أو حين تتوفر الظروف لاتخاذ مثل هذا القرار. حتى اللحظة الجانب الأمريكي يعول على المسار الدبلوماسي حسب إذا فهمنا تصريحات الرئيس الأمريكي بشكل صحيح، يعول على هذا المسار حتى حدوث انتخابات التشديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل. بعد ذلك ستدرس هذه الخيارات. هناك حديث كثير في الداخل الأمريكي عن جدوى هذه الخيارات العسكرية، ما إذا كانت على المستوى ذاته من عمليات محدودة أو حتى إذا انتقلت إلى المستوى الذي بدأت فيه في 28 فبراير الماضي، خصوصا أن هذه العمليات العسكرية طيلة الأشهر 8 الماضية لم تؤدي إلى تغيير في الموقف الإيراني يرضي المطالب الأمريكية. لكن هناك مسؤول تحدث لإكسيوس من أنه ربما إن تم اتخاذ القرار بشن عملية عسكرية كبرى فإنها قد تطال استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية ومنشآت الطاقة.
12: شكرا لك أحمد هزيم من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة في طهران، ماذا عن وقع هذه التصريحات للرئيس الأمريكي في إيران؟
14: أما يصير نقول إن التصريحات الإيرانية، الموقف الإيراني، الخطاب الإيراني بشأن هذه المشاورات والمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، نقول إنها أقل تفاؤلا من تلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي. الإيرانيون يؤكدون أن هناك بالفعل هذه الرسائل المتبادلة المتداولة بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلادها تدرس الرد الأمريكي على آخر مقترح كانت بلاده قد قدمت به، ويتوقع أن ترد طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، يقول عباس عراقجي. وطبعا الحديث عن الدبلوماسية، عن المسارية الدبلوماسية، كان حاضرا في تصريحات المسؤولين الإيرانيين ومنذ تلك المشاورات التي جرت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. يؤكد ذلك الأمر وزير الخارجية عباس عراقجي الناطق باسم الخارجية.

0: الخارجية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية التي تقول إنهم من المنطقي أن تسير إيران صوب المفاوضات أن تتخذ المسار الدبلوماسي طريقا للدفاع عن المصالح عن المكتسبات عن الحقوق الإيرانية. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنهم إذ يخوضون هذه المشاورات وإذ يسلكون هذا المسار الدبلوماسي فإنهم يقومون بما كانوا يقومون به أيام يواجهون الولايات المتحدة الأمريكية في الميدان العسكري لا وهو الدفاع عن المصالح الإيرانية الحفاظ على أمنها القومي. ويؤكدون في اختلاف مع وجهة النظر الأمريكية أن المفاوضات يجب أن تتناول أولا ملف مضيق هرمز فتح ذلك المضيق سبل تحقيق الشروط الإيرانية لفتح ومن بين هذه الشروط فك هذا الحصار البحري وإنهاء العقوبات الاقتصادية بالإضافة إلى وقف التهديدات والاعتداءات أو التلويح بها يقول المسؤولون الإيرانيون بينما يرون أن الملف النووي ربما يجب أن يكون في مرحلة لاحقة من المفاوضات ومن المشاورات الدبلوماسية. وبشأن الملف النووي كانت هناك هذه التصريحات لرئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يؤكد أن هناك بعض المواقع النووية الإيرانية التي ليس من الممكن أن يزورها أو يفتشها مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرى في الأمر مأزقا قانونيا. فهذه المواقع التي تعرضت للتدمير للاستهداف من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد في قوانين وبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي ذكر لها أو أي طريقة أو نصوص للتعامل مع هذه المواقع المواقع النووية التي تعرضت للقصف من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يقول هذا المسؤول الإيراني. ويؤكد أيضا أن بلادها تمضي في تخصيب اليورانيوم وأنها لن تسلم أيضا ما بحوزتها منه لا ذلك العالي التخصيب ولا غيره. يقول إن المشروع النووي الإيراني مشروع سلمي ويقول إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. في اليمن أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربية محافظة تعز في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. وفي السعودية أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط في حين أعلن الدفاع المدني وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة جامع نور. مرحبا بكم جميعا. ياسر حسن في تعز، ضعنا في صورة الخارطة التي رست عليها عمليات التقدم والسيطرة حاليا في المدينة من كل طرف.
2: نعم إلسي، السيطرة ما زالت متفاوتة بين الطرفين، هناك بعض المناطق ما زالت بيد جماعة الحوثي وكذلك مناطق مختلفة أيضا وواسعة بيد القوات الحكومية. في الساحل الغربي ما زالت القوات الحكومية تسيطر على جبال كهبوب الاستراتيجية المطلة على باب المندب، تسيطر أيضا على منطقة باب المندب وأيضا على منطقة ذباب وتسعى للتقدم نحو المخا وما جاور المخا. أيضا تحدثت القوات الحكومية عن اشتباكات عنيفة في مناطق مختلفة من تعز خاصة في جبل حبشي في الأقروض في غيرها من الجبهات. أيضا تتحدث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في عدة جبهات بتعز خاصة في جبل حبشي كانت هناك غارات جوية. أيضا تحدثت القوات الحكومية عن استهداف بطائرات مسيرة للحوثيين في عدة جبهات بتعز. أيضا بالذهاب إلى الجوف هناك إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في شرقية محافظة الجوف وأيضا حديث عن استهداف للحوثيين بطائرة مسيرة في معسكر اللبنات وهو أيضا في الجوف. كذلك الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي أحصى قبل قليل ما دار خلال الساعات الماضية وقال إن القوات الحكومية استهدفت الحوثيين ب 1729 عملية استهداف مختلفة وقال إن تلك العمليات تنوعت بين الغارات الجوية والاستهداف بالطائرات المسيرة وأيضا القصف المدفعي وغير ذلك. وأكد

0: أن تلك العمليات قتلت وأصابت قرابة 1370 من الحوثيين، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير قرابة 300 من معدات الحوثيين، سواء كانت مركبات عسكرية أو مدرعات أو نحو ذلك. أيضا تحدث أن القوات الحكومية ما زالت مستمرة في عملياتها وفي عملية فجر اليمن حتى تحقق كامل أهدافها. إنسانيا تحدث الصليب الأحمر الدولي عن عمليات إعلان أو بلاغات عن مفقودين في اليمن بشكل عام، وقال إنه تلقى قرابة 1300 بلاغ عن مفقودين خلال الأيام الماضية، وتحدث عن التواصل مع الهلال الأحمر اليمني فيما يتعلق بقضايا المفقودين، وأيضا فيما يتعلق بانتشال الجثث من الجبهات، وأكد أنه على تواصل مع أهالي المفقودين وأن هؤلاء من حقهم أن يعرفوا مصير أبنائهم.
1: نعم، شكرا لك ياسر حسن مراسلنا من تعز. إلى نبيل اليوسفي في صنعاء. دعنا نبيل في صورة الخطاب في صنعاء لدى السلطات هناك، ما الذي يقال من جانب جماعة أنصار الله والرسائل من وراء تكثيف الاستهدافات باتجاه السعودية؟
2: نعم إلسي، تؤكد السلطات في صنعاء بأنها لا زالت تواصل معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأنها لن تتوقف عن ذلك حتى يتم وقف الحرب ورفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما حسب السلطات هنا في صنعاء. اليوم كانت قد أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليات عسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية. صباحا كانت قد أعلنت عن صاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد، وأكد الناطق العسكري بأن هذا الاستهداف قد أدى إلى تعطيل الخدمات فيه، ثم بعد ذلك تم الإعلان ظهرا عن استهدافه بصاروخ باليستي آخر لمطار الملك خالد، وبعدها مساء على الناطق العسكري عن استهداف مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، بالإضافة إلى استهداف مطار نجران، فضلا عن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية. وأكد الناطق العسكري أن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية يأتي ردا على انطلاق الطائرات التي تستهدف مناطق مختلفة واقعة تحت سلطات صنعاء من هذه القاعدة الجوية. كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية الناطق العسكري 59 غارة جوية، قال بأنها توزعت على عدة محافظات، نحو 7 محافظات واقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء، وأكد أيضا بأنه أدت هذه الغارات إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، محصيا عدد الغارات منذ بدء التصعيد أو بدء الحرب في 3 سبتمبر وحتى هذه اللحظة إلى نحو 1856 غارة جوية حسب الناطق العسكري. على السياق الداخلي، كان قد أعلن أيضا عن استهداف تحشيدات لقوات حكومة عدن باتجاه جنوب مضيق باب المندب وباتجاه رأس العارة وأيضا السقيا والمضارب، وأكد بأن الاستهداف تم بواسطة صواريخ باليستية، وأن أدى هذا الاستهداف إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن تدمير الكثير من العربات العسكرية. كما أكد أيضا بأنهم قد أسقطوا طائرة مسيرة نوع برقدار في أجواء محافظة تعز، وأكد أيضا بأنهم طردوا التحشيدات من مختلف مديريات محافظة تعز ويواصلون أيضا السيطرة على مختلف أو طرد التحشيدات من مختلف المناطق في محافظة تعز، هذا حسب الناطق العسكري. في سياق آخر إلسي، كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت هذا اليوم نحو سقوط نحو 12 مدنيا، قالت بأن الغارات الجوية قد تسببت في سقوط هؤلاء 4 شهداء حسب وزارة الصحة، بالإضافة إلى 8 جرحى في محافظتي تعز وإبل المتجاورتين جراء الغارات التي قالت بأنها سعودية واستهدفت هاتين المحافظتين.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. إلى جامع نور في الرياض. جامع، ما الذي يقال في الرياض عن هذه الاستهدافات التي تتعرض لها السعودية وعن التقدم المحرز من جانب عملية فجر اليمن التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية؟
3: نعم، حقيقة ما يدور في الساحة السعودية هو استمرار هجمات الحوثيين ضد الأهداف المدنية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلن المتحدث باسم التحالف صباح هذا اليوم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين كان باتجاه مدينة الرياض، وأيضا اعتراض وتدمير صاروخ آخر ثالث باتجاه مدينة خميس مشيط.

0: من جانبه الدفاع المدني ذكر أن أضرارا لحقت بروضة أطفال ومجمع لعيادات طبية في العاصمة الرياض جراء سقوط شظايا اعتراض لأحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون. أيضا إدارة مطار الملك خالد بعثت برسائل إلى المسافرين تطلب منهم التأكد والتواصل مع شركات النقل قبل التوصل قبل التوجه إلى مطار الملك خالد. هذه هي أبرز التطورات الميدانية لهذا اليوم، وهو استمرار للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية. بالأمس كان هناك وقبل الأمس كان هناك هجمات ضد مطار الملك خالد هنا في الرياض، ومطار أبها أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين. وصفت هيئة الطيران المدني إصابة بعضهم بأنها كانت خطيرة. هذا الهجمات الحوثيين تأتي ردا على ربما على انخراط التحالف من أجل لدعم الشرعية للعمليات فجر اليمن التي تجري هناك، وتقديمهم الغطاء الجوي لفسح المجال أمام تقدم القوات الحكومة الشرعية ميدانيا. المملكة العربية السعودية أيضا من جانبها تؤكد موقفها الثابت باتجاه حكومة الشرعية في اليمن، وأنها تقدم لها الدعم السياسي والمادي لها للتغلب على جماعة الحوثيين واسترداد المؤسسات الشرعية في اليمن. هناك بيانات كثيرة خرجت من مؤسسات دولية وإقليمية تندد بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وخاصة الأعيان المدنية، جامعة الدول العربية، المجلس التعاون الخليجي، رابطة العالم الإسلامي، حتى أمم المتحدة. المتحدث باسمها ذكر أن استهداف الأعيان المدنية يعد خرقا للقانون الدولي، ودعا الجميع إلى ضبط النفس وعدم التوجه إلى تصعيد أكبر. أيضا معظم الدول المنطقة أصدرت بيانات مماثلة تندد فيه هجمات الحوثيين وتعبر عن وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.
1: شكرا لك جامع نور مراسلنا من الرياض. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تعز عمر الحميري المحلل السياسي، معنا من صنعاء الباحث السياسي أنس القاضي، ومن الرياض ينضم إلينا سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي للدراسات. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. سيد أنس القاضي، في صنعاء كيف تقيم مسار المعارك العسكرية حتى الآن في ظل التقدم الذي تقول القوات الحكومية إنها تحرزه في هذه العملية؟
2: بالنسبة للمسار العسكري هو في خدمة القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء. الحديث عن استيطاع على الساحل الغربي غير دقيقة. هناك محاولات اختراقات تأتي من طريق محافظة لحج، سواء باتجاه الوازعية أو باتجاه ذباب وباب المندب، ويتم الاعتراض لها. أما في منطقة الحجرية السيطرة والتقدم القوات المسلحة اليمنية، الآن تبقى فقط مديرة تعز أو 3 مديريات وهي مطوقة من كل الأماكن. وهناك حاليا نوع من التواصلات مع القوات العسكرية في مدينة تعز من أجل أن تقوم بالانسحاب وتسليم المواقع بطريقة سلسة، أي أنه على الصعيد العسكري الإجراءات أو العمليات تنظيم بحسب ما خطط له صنعاء ومصلحة القوات المسلحة اليمنية في صنعاء. حديث الطرف الآخر عن تقدمات أو سيطرة ليس لها أساس من الصحة، وهي حتى الآن ضرب من الدعاية الإعلامية لا أكثر.
1: ما رأيك سيد عمر الحميري في تعز؟
3: سيدتي الكريمة، محافظة تعز تشهد هجوما عدائيا متعدد الأشكال. أولا قرى ومديريات الحجرية في محافظة تعز حدثت فيها العديد من المعارك والانتهاكات التي طالت المدنيين. محافظة تعز كمدينة أيضا في قلب المحافظة تتعرض لقصف

0: تستهدف الأحياء السكنية، هناك العديد من أشكال الانتهاك التي تبدأ بالحصار، يمنع لليوم الخامس مرور أي من أشكال المواد الغذائية خاصة الأساسية التي يحتاج لها المواطنون، وهناك حالة من يعني شحة المواد الأساسية في الأسواق وتهافت الناس إلى تأمين احتياجهم، خاصة وأن هذه المدينة تشهد فاكهة قوية لجريمة الحصار الطويل والممتد.
1: عن تقييم مسار المعارك من وجهة نظر القوات الحكومية، لأن ضيفنا من صنعاء يقول إن يعني الأمور تسير كما خططت لها جماعة أنصار الله.
0: بالتأكيد هناك دفاع شديد، وهناك استبسال من قبل تشكيلات الجيش الوطني في محافظة تعز، كل يقوم بدوره في الثكنات وفي الجبهات. ميليشيا الحوثي تعرف جيدا أن محافظة تعز وأن مدينة تعز عصية، وهذا العام 12 من حالة الهجوم والاعتداء ولم تستطع اقتحام هذه المدينة أو إخضاعها، وبالتالي فإن حالة الصمود هي حالة يعني أصبحت حقيقة مسلم بها وسوف تستمر، والجميع يعني يتفق بأن هذه المدينة لن تخضع وسوف تستمر في الصمود. محافظة تعز اليوم هي تمثل بؤرة المقاومة لهذا المشروع الانقلابي، وهي اليوم تواصل هذا الدفاع عن المشروع الجمهورية، عن مشروع الدولة المدنية، مشروع دولة الإنسان التي تحمي المواطن وتحمي حقوقه في مواجهة هذا المشروع الإمامي الكهنوتي التي لم تترك انتهاكا إلا وارتكبته، خاصة أنها تعتدي اليوم على دول الجوار وتعتدي على خطوط الملاحة الدولية. وبالتالي فإن محافظة تعز صامدة، تشكيلات العسكرية تقوم بما يجب عليها، ونحن واثقون بأن لدينا حلفاء يعني لن يتركوا حلفائهم، والمعركة اليوم واحدة والمصير مشترك. وما يحدث اليوم في الرياض من قصف هو يحدث في مدينة تعز، طيب. والدماء سالت في الجانبين،
1: وضحت فكرة
0: والقضية واحدة والهدف واحد وهو تحالف مصير وليس تحالف مصالح.
1: دعنا نذهب إلى الرياض لنسأل سيد سعد بن عمر عن قراءة السعودية سيد سعد لهذا التصعيد الذي تمارسه جماعة أنصار الله، إطلاق صواريخ، عدد من الصواريخ البالستية باتجاه السعودية، ما الذي يقول كل ذلك بالنسبة للسعودية عن القدرات التي ما زالت تحتفظ بها حتى الآن جماعة أنصار الله من بعد إطلاق هذه العملية العسكرية من جانب القوات الحكومية بدعم من التحالف؟
2: نعم، السعودية تدرك تماما استراتيجية الميليشيا الحوثية في محاولة جعل الحرب سعودية يمنية، رغم أنه ليس هناك قوات سعودية على الأرض تشتبك مع الحوثيين، لكن الاستراتيجية هذه إيرانية بالأصل، اللي هي عبارة عن وجود عدو خارجي. عندما تسمعين تصريحات الوجوه الإعلامية الحوثية الآن، لا يعني يتطرق للحرب الداخلية في تعز وفي ذباب وفي المخا أو في الجوف، بكثر ما يتطرق للحرب مع السعودية. فهو لما يجعل العدو خارجي يحاول بذلك التحشيد من قبل الأخوة اليمنيين، خاصة الناس قليلين الثقافة. السعودية تدرك هدف الحوثي باستمرارية إطلاق هذه الصواريخ على السعودية في الرياض وفي أبها، لكن بقي هناك شيء رئيسي: ما مدى قدرة الحوثي والمخزون الاستراتيجي لديه في هذه الصواريخ؟ أيضا نحن ندرك كذلك أن المراقبة الجوية على الحوثي يعني أدت مفعول كامل في سبيل تحطيم أو مهاجمة هذه العربات الصاروخية قبل انطلاقها أو الوصول إليها بعد الانطلاق. طبعا لدى القوات الجوية السعودية القدرات الكافية على الرصد، وتقريبا لاحظنا أكثر من مرة وأكثر من فيديو طلع على القنوات أن القوات السعودية القوات الجوية تهاجم أماكن إطلاق هذه الصواريخ، ولكن في نفس الوقت نكرر أن الحوثي يحاول أن يجعل هناك حرب خارجية مع العدو اللي هو السعودي، ولكسب تحشيد وكسب ولاءات داخل اليمن. طبعا دائما المواطن بطبعه يشد إلى هذه الأمور، فيحاول يستغل الحوثي في زيادة التحشيد وتكثيف الهجمات على الداخل.
1: وضحت الفكرة سيد أنس القاضي. إذن يسأل ضيفنا من السعودية يعني بالنهاية ما مدى القدرة التي يمكن أن يستمر بعملياته الطرف الحوثي على هذه الوتيرة، خصوصا بعد 3 سنوات من التعرض للضرب، في ظل القدرات لدى التحالف التي يملكها التحالف بقيادة السعودية والذي يدعم القوات الحكومية من الجو، وفي ظل هذا القرار الكبير الذي تتخذه الآن القوات الحكومية بضرورة حسم المعركة واستعادة السيطرة على كل الأراضي اليمنية؟
3: أولا، ما سميت بعملية فجر اليمن ليست للسيطرة على كل الأراضي، إنما لتعزيز موازين القوى واستعادة الساحل الغربي من أجل الحل السياسي. فيما يتعلق بمقدرة صنعاء واستمرارية الضربات، القراءة هي معكوسة، القراءة هي كم تستطيع السعودية أن تصمد في ظل هذا الوضع. الآن الكثير من الرحلات الجوية تعطلت، خط شرق غرب لتصدير نفط تعطل، أي أن صنعاء ترى أن
1: ولكن السعودية الآن سيد أنس لديها تعاون استخباري مع الولايات المتحدة، فعلت اتفاقية الدفاع المشترك، اتفاقية مكة والتي فيها أيضا بلدان مثل باكستان بحجم باكستان وتركيا. بالمقابل، ماذا عن الدعم الذي تتلقاه جماعة الحوثي في ظل الظروف التي تتعرض لها إيران وهي الحليف الأساسي لها؟
3: التحالفات السعودية في هذه اللحظة أضعف مما كانت عليه في عام 2015. الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها من دول 2015، منذ بداية الحرب كان هناك تحالف واسع من 17 دولة، وكان هناك دعم من الخلف أمريكي وبريطاني. الآن وضع السعودية أضعف ما كان عليه سابقا، والسعودية اليوم مع توقف الطيران، مع توقف تصدير النفط، أو مع هذا الضغط الشديد على صنعاء، هي التي لن تستطيع أن تصمد أكثر. وبالنسبة للقدرات العسكرية في صنعاء، فالقدرات في حالة تنامي واسع، في حالة تطور، والمعركة التي حدثت في بالارتباط بطوفان الأقصى هي أثبتت مدى قدرة الأسلحة اليمنية على أن تصيب الأهداف. وحاليا نحن من بعد 5 أكتوبر، من بعد ما سميت بعملية هجر اليمن، السعودية ظهرت مباشرة بوصفها جزءا من هذه المعركة وتحدثت عن أكثر من 100 طائرة. صنعاء بعد هذه الخطوة رفعت من وتيرة التصعيد، واليوم نرى أن الطيران معطل في السعودية كما أنه معطل في صنعاء، وبالتالي صنعاء تقول للسعودية أن الرياض لديها ما تخسره، فيما صنعاء قد خسرت الكثير، الآن الرياض لديها ما تخسره، وإذا أرادت أن تقلل من كلفة الخسائر فإن طريق السلام والعودة لخارطة الطريق هو الأنسب. الأنسب
1: سيد عمر، وضح سيد عمر الحميري في تعز، على ما الرهان الآن بالنسبة للقوات، قوات الشرعية التابعة للشرعية؟
0: الرهان على عدالة القضية، نراهن بأن قضيتنا الوطنية قضية عادلة، وبأن الحوثي ميليشيا مرفوضة، ميليشيا الحوثي مرفوضة في كل المديريات التي يعني حاولت أن تعتدي عليها. هناك حالات وأشكال عديدة من المقاومة، العمليات مستمرة، هناك كمائن تحدث، وهناك التفافات، وهناك حالة استبسال شديدة، وبالتالي فإن عدالة القضية تكفي للرهان على أننا في طريق الانتصار بإذن الله. ولدينا أيضا شرعية تدير هذه المعركة باقتدار، ولديها أيضا ارتباط وثيق بقيادة التحالف، وبالتالي هي معركة مصير مشترك للجميع. جماعة الحوثي هي جماعة توسعية، جماعة تدعي الحق الإلهي، وبالتالي فهي لن توقف عند حدود اليمن، هي تنظر إلى الجزيرة العربية بأكملها بأن لها الحق في حكم هذه المنطقة وبأنها ذات حق.
1: لكن الحديث
0: حق
1: عن الحقوق
0: الصدام
1: سيد
0: اليوم في مدينة تعز
1: سيد عمر سوف يمتد. بالحديث عن الحقوق، نحن نسأل أيضا بالحديث عن التقدم العسكري على الأرض، يعني على ما الرهان من أجل تحقيق تقدم يختلف عما كنا نراه في سنوات سابقة باختصار؟
0: سيدتي الكريمة، هناك إمكانيات وهناك ذخائر وهناك أسلحة، وبالتالي فإن لا تشكو مدينة تعز من قلة الرجال، ولا تشكو كثيرا من قلة السلاح، وإن نقص السلاح فهناك حالة استبسال شديدة. في معركة الحصار الأولى في عام 2015، لا ننسى أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف أمدت مدينة تعز بالسلاح عبر الإنزال المظلي، وأنا شاهد على هذه الحالة. رؤية عيان، وبالتالي فإن حالة الصمود لن تنكسر بسبب قلة الذخيرة أو تأخر مثلا عملية الجو، وبالتالي فإن هناك خطة عسكرية. نحن نثق بالقيادة السياسية والقيادة العسكرية، ولدينا قضية ندافع عنها حتى في أحلك الظروف. وبالتالي مدينة تعز اليوم لا تشكو من أي يعني نوع من خوف أو عدم رهان على عدالة القضية، وإنما يعني نعتقد أن الحالة الإنسانية التي يشكو منها المدنيين هي ما يؤرقنا. وبالتالي الحوثي اليوم يضغط في اتجاه استغلال هذه الحالة الإنسانية لإضعاف القوات في محافظة
1: سيد سعد بن عمر في الرياض. استمعت إلى ما قاله قبل قليل الضيف من صنعاء.

0: هي أضعف في موقف أضعف مما كانت سابقا، كيف ترد على هذا الكلام؟
1: الواقع يتحدث عن نفسه. عام 15 كان هناك خيانات، كان في الأرض أكثر من رأس، أكثر من قيادة، كانت معروفة أنه في دولة أخرى كانت متدخلة في اليمن وتحاول توقف الجيش اليمني عندما يتقدم وتضرب بالطائرات. الآن ما تستطيع تضرب بالطائرات، توقف كل شيء. والعامل الآخر الجديد في المعركة بعد التوحد القيادي وانتهاء الفصائل المشاكسة والقوى المتناقضة على الأرض، العامل الجديد اللي دخل على أرض المعركة اللي هو الطيران اليمني. اليمن الآن يمتلك طائرات F-5 ويمتلك سوخوي 29. هذه الطائرات هي التي بالتحديد يعني بالإضافة إلى القوات البرية ستحكم يعني تنتصر في المعركة وتقل مظافر الحوثيين إلى الحد الذي أما يجلسون للتفاوض أو ينتهون انتهاء كامل. لذلك أعتقد أن ما قال السيد غير منطبق على الواقع. عام 15 كانت إلى درجة أنه رئيس الدولة
0: بالحديث عن الجلوس إلى التفاوض سيد سعد، وهو أمر كرره أكثر من مرة وزير الخارجية التركي في معرض حديثه عن تفعيل الدفاعات التركية والباكستانية بموجب اتفاقية مكة. إلى أي مدى هناك انفتاح في السعودية ولدى التحالف وأيضا لدى الشرعية اليمنية، الحكومة الشرعية اليمنية، بالدخول في مسار دبلوماسي في هذا المجال باختصار؟
1: التجارب التي مرت طول هذه السنين مع الحوثيين تعطي فكرة كاملة عن مدى تلاعبهم بمسألة السلام والمفاوضات. قبل يومين كانوا يقولون سنقفل باب المندب على المملكة العربية السعودية وسفنها وقواتها، الآن يقولون ليس لدينا عداء مع السعودية ونستعد للتفاوض، عندما شعروا بالتراجع الكبير على الأرض وتم القوات. لذلك أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك مفاوضات سلمية في ظل هذا التذبذب مع الحوثيين واتباع المصالح.
0: شكرا لكم جميعا، السيد سعد بن عمر مدير مركز القرن العربي لدراسات من الرياض، السيد أنس القاضي الباحث السياسي من صنعاء، والسيد عمر الحميري المحلل السياسي كان معنا من تعز. ننوه إلى هذا الخبر العاجل استنادا إلى وسائل إعلام في كردستان العراق. مسيرتان مفخختان استهدفتا مقرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية في أربيل. إذن وسائل إعلام في كردستان العراق تتحدث عن استهداف مسيرتين مفخختين لمقر تابع لجماعة معارضة كردية إيرانية في أربيل. إذن ما زلنا نشاهد هذه الصور الأولية لما قالت وسائل إعلام. إذن وسائل إعلام في كردستان العراق ذكرت أن مسيرتين مفخختين استهدفتا مقرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية في أربيل، وهذه الصور الأولية للحادث كما وردت قبل قليل من أربيل. إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر اليوم. وفي السنة الثالثة للحرب الإسرائيلية على غزة لا يزال القطاع ينزف ويستهدف الاحتلال الصحفيين فيه، بمن فيهم صحفيو الجزيرة ومراسلوها الذين دفعوا حياتهم ثمن القيام بواجباتهم في نقل الأحداث والوقائع.
2: الصور جديدة عمرها أيام، والجديد في غزة لا يعني أنه مختلف. مسيرة أخرى للنعوش من تحت الأنقاض تحمل أصحابها لتكريم أخير بديهي لكنه مؤجل هنا مثل الحياة نفسها. يلفهم العالم الفلسطيني، رمز أخير من رموز البقاء. غزة كانت منزلهم الذي لم يعد

0: يعرف غيره. كانت لهم بيوت وعائلات ولأطفالهم حلوى وألعاب، أعياد وأفراح اقتنصوها من قلب الحصار الطويل، وتحولت خلال الحرب إلى مسرح للقتل الجماعي مشهود منقول على الهواء. في 8 أكتوبر 2023 بدأت رسمياً الهجمة الإسرائيلية مثل موجة انتقام قادمة من أزمنة سبقت قوانين البشرية وأعرافها لحماية الإنسان، قبل أن تبدو البشرية وكأنها شلت أمام خطاب إسرائيلي راح يحطه من إنسانية الفلسطينيين لاستباحة قتلهم باستدعاءات دينية وتاريخية مزعومة. لقد بدأ الاحتلال حرب الإبادة. هل نعد المجازر؟ الأمر صعب في جرح ذاكرة مفتوحة وثقتها الكاميرا لنتذكر قليلا. في 17 من ذلك الشهر انفجرت ساحة مستشفى المعمداني بصاروخ إسرائيلي قضى على عشرات المدنيين ممن لجأوا إليه طلبا للأمان، ظنوا أن المستشفيات والمدارس تعصمهم. الحقيقة كانت غير ذلك. ثم توالت المجازر شمالا وسطا جنوبا شرقا وغربا، كل يوم عائلات تمحى وتتفرق وتصبح أرقاما صماء، لكل رقم اسم ولكل اسم حكاية. إحداها هند رجب.
1: ميتين؟
0: عاشت طفلة الأعوام الستة أياماً من الخوف داخل سيارة بين جثامين عائلتها، وصوتها يدوي تناشد المسعفة: تعالي خذيني. رصاص الاحتلال كان أقرب، والمسعفان اللذان ذهبا إليها وجدا بجانبها مقتولين. جرائم مروعة ما كانت لتصل لتوثق للقانون والتاريخ لولا الشهود الصحفيون. مع بدء العدوان أغلق الاحتلال غزة أمام الصحافة الدولية، فوقع العبء الأكبر في نقل الصورة والخبر على أبنائها. يافعون لم يرسلوا لتغطية، الحرب هي قصتهم هم شهودا وشهداء. في الأسابيع الأولى كان وائل الدحدوح على سطح مكتب الجزيرة في ليلة قصف. هناك وصل إليه نبأ استشهاد عدد من أفراد أسرته. لقد بدأت المطاردة. كانت الجزيرة من أكثر وسائل الإعلام حضورا في غزة. وائل نفسه سيصاب ويستشهد إلى جواره زميله سامر أبو دقة في كانون الأول ديسمبر 2023، قبل أن يستشهد حمزة نجل وائل في خان يونس مطلع 2024. إسماعيل الغول ورفيقه رامي ريفي كان في تغطية في مخيم الشاطئ آخر تموز يوليو من العام نفسه. يستهدفهما صاروخ إسرائيلي فيستشهدان.
2: قبل قليل قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف الزميل إسماعيل الغول.
0: أنس الشريف صديق إسماعيل ينقل النعي على الهواء: بعد عام سينعى أنس.
3: أنا أتواجد في وسط مخيم جباليا.
0: أنس الشريف مراسل الجزيرة، أحد أكثر الوجوه والأصوات حضورا خلال الحرب، ظل مراسلا في الشمال حين هجر معظم السكان، بقي مع الباقين فنقل مجزرة دوار الكويت حين قتل الاحتلال جموعا من الفلسطينيين الباحثين عن الطحين. بشجاعة نادرة غطى الجرائم الإسرائيلية مدرسة الفالوجة في جباليا ومدرسة دار الأرقم وغيرها. وحين اشتد الحصار وهزلت الأبدان كان وزملاؤه يحملون الكاميرا والميكروفون وينقلون. في يومه الأخير مساء 10 من آب أغسطس العام الماضي كان أنس عائدا للتو من تغطية مأساة المجوعين، وكتب آخر كلماته يصف ليلة من القصف الجهنمي: بعد ساعتين ستقتله غارة إسرائيلية مع زملائه في الجزيرة محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وصحفيين آخرين. أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس زاعما أن له ارتباطا حزبيا، الأمر الذي نفته الجزيرة وشككت مؤسسات دولية بالرواية الإسرائيلية. قتل الاحتلال أيضا عددا آخر من الصحفيين والمصورين من الجزيرة: مصطفى ثريا، أحمد اللوح، حسام شبات، محمد سلامة، محمد وشاح وأحمد وشاح، اللذين استشهدا هذا الصيف، وجرح زملاء آخرون، واستهدفت أسر عدد آخر منهم من فقد معظم أهله.
4: ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة وأيضا

0: من أبناء غزة كانوا عيونها وصوتها إلى العالم، وثقوا مدينتهم وحياة من يحبون تحترق من حولهم بنيران الاحتلال. عاشوا مع أهلها ورحلوا معهم ومثلهم. في الذكرى الثالثة للحرب، غزة تنزف دامية صورتها، يثقلها الحصار والتنكيل ومخاطر التهجير. أي ثمن تدفع؟ يقولون هناك إنه التمسك بالأرض، وأنهم الباقون في وجه احتلال وإن طال عابر في زمن عابر.
1: انضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية، ومعنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومعنا هنا في الاستوديو الزميل وائل الدحدوح، وتنضم إلينا من باريس سارة القضاء المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين. مرحبا بكم جميعا. سنبدأ معكما زملائنا في غزة. شادي شامية، طبعا أنتم زاملتم الكثير من زملائنا الشهداء الصحافة الذين سقطوا في أثناء هذه الحرب. كيف تبدو المشاعر اليوم شادي بعد 3 سنوات على هذه الحرب؟
2: تحية لك إلسي وتحية لكل الزملاء. هي بالفعل تجربة قاسية بكل تفاصيلها، عشناها خلال 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كنا نذهب إلى أماكن الخطر لننقل ما يجري وما يحدث، وفي كثير من الأحيان لم نكن نعلم أننا سنعود إلى بيوتنا أم لا. ظروف قاسية، فقدان للزملاء ممن سبقونا ترك فينا أثر كبير في الاستمرار في نقل الرسالة والحقيقة من قطاع غزة. استشهاد الزميل أنس الشريف و محمد قريقع وإسماعيل الغول وحمزة الدحدوح وكل الزملاء الذين رافقونا خلال التغطية الإعلامية في قطاع غزة، ترك لنا أثر كبير وأصبحوا من ذاكرة الحرب. لكننا عهدنا أن نستمر في هذه الرسالة، وقفنا في ذات المكان الذي وقف فيه الزملاء من قبلنا، ولازلنا ننقل ذات الرسالة رغم كل الخطر الذي يحيط بنا ونحن في دائرة الاستهداف مع الشعب الفلسطيني. ننقل آلامه، عشنا أجواء القصف والجوع والنزوح بكل تفاصيلها. نذهب إلى عملنا ونعمل بخيمة داخل في قطاع غزة، وكنا نودع أولادنا في كثير من الأحيان، زوجاتنا. لم نعلم أننا سنعود إليهم أم لا. 3 سنوات كانت قاسية وتجربة مريرة. لم نعهد في عالم الإعلام والصحافة أننا سنخوض مثل هذه التجربة القاسية، لكننا بفعل بفضل الله نجحنا في نقل الصورة ونجحنا بنقل الحقيقة. حملنا الميكروفون وحملنا الكاميرا لننقل هذه الصورة إلى كل أحرار العالم، الذي منع الاحتلال وصول هذه الصورة إلى كل العالم ومنع دخول الصحفيين الأجانب لكي ينقلوا مجازر الإبادة في قطاع غزة. لكننا أكملنا الرسالة. أكثر من 262 صحفي استشهدوا في هذه الحرب الإسرائيلية، تركوا فينا أثر كبير من الزملاء الذين كنا معهم في كل يوم ننقل هذه الحقيقة، لكنهم غادرونا في هذه الأيام ونحن بقينا وحدنا ننقل هذه الرسالة، ولا نعلم متى سنلتحق بهم شهداء أم أننا سنعيش لننقل هذه الرسالة وننقل هذه التجربة القاسية بكل تفاصيلها. الوضع في قطاع غزة لا يمكن وصفه بكلمات. نقلنا هذه التجربة القاسية ولا زلنا إلسي ننقلها بكل تفاصيلها، رغم الخطر، رغم الاستهداف، رغم التهديد المباشر الذي تعرضنا له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن التغطية لا زالت مستمرة وستبقى مستمرة بإذن الله.
1: شادي شرف، شكرا لك. شادي شامية، شكرا لك مراسلنا من مدينة غزة. معنا أشرف أبو عمرة من دير البلح. أشرف، طبعا أنت أيضا وكبت هذه الحرب منذ أيامها الأولى، كنت معنا في الكثير من المحطات في أثناء هذه الحرب وهذه التغطية المستمرة من غزة. اليوم نسألك عن التحديات التي تواجه الصحفيين الآن في هذه المرحلة. يعني نحن اليوم نتحدث وهناك 7 شهداء في القطاع، ما نوع التحديات التي تواجه الصحفيين في هذه المرحلة؟
3: تحية لك إلسي وللزميل وائل الدحدوح. بطبيعة الحال المشهد هنا في القطاع بعد 3

0: ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية الدروس التي استهدفت كل شيء لم يعني يبقى أحد هنا في غزة بمأمن من هذه الضربات الإسرائيلية التي استهدفت حقيقة القطاع بأكمله. وكان الجزء الأكبر من الاستهدافات والاستهدافات الغير طبيعية بطبيعة الحال هي للصحفيين هنا في قطاع غزة. نحن واكبنا فعلا الحرب منذ بدايتها وحتى هذا اليوم ثلاثة سنوات ونحن نغطي ونحن ننقل بالصورة والصوت كل ما يجري في القطاع. التحديات كبيرة وهذه التحديات حقيقة ما زالت تواجهنا حتى الآن في كافة مناحي تحركاتنا، سواء من حيث النقص في المعدات، من حيث النقص في معدات السلامة المهنية، بالإضافة إلى ذلك أيضا الاستهدافات المستمرة. نحن لا نتحدث بأن قبل عام انتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتوقف معها القتل، لا، خلال العام الأخير وخلال وقف إطلاق النار الجيش الإسرائيلي استهدف عديد من الصحفيين وهذا أدى إلى ارتقائهم شهداء. الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد طواقم إعلامية كانت تعمل على نقل الحقيقة من قطاع غزة وهذا أدى إلى استشهاد. نحن نتحدث إلسي عن 263 صحفيا فلسطينيا استشهدوا على مذبح الحرية، على مذبح نقل الحقيقة للعالم. هذه الضريبة الكبيرة التي دفعها الصحفيون الفلسطينيون هنا من دمائهم هي فقط ضريبة أن تنقل الصورة كما تراها هنا في غزة. لم ننقل صورة من الخيال، نحن نقلنا صورة الشهداء، نقلنا صورة الأطفال العائلات التي أبيدت بشكل كامل في غزة. فكانت الضريبة بأننا ندفع أثمانا من أجسادنا، ندفع أثمانا من دمائنا هنا في قطاع غزة من أجل أن تبقى كلمة الحقيقة وصورة الحقيقة. شكراً. مشرعة أمام هذا العالم بأجمع.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسلنا من دير البلح. وبالحديث عن الأثمان وائل الدحدوح، أنت من أكثر من دفع أثمانا في هذه الحرب، ربما فقدت الزوجة، فقدت الأبناء، فقدت الحفيدة، تعرضت لإصابة ما زلت تعاني من أثارها إلى الآن، ما الذي يمكن أن يقال في هذه المناسبة؟
2: هو حقيقة لا يوجد الكثير لنقوله في مثل هذه المناسبات، لأنه المرء في مثل هذه اللحظات يحتار أي الكلمات يمكن أن يهتدي إليها، أي العبارات، حتى الصور عجزت توثيق هذه التجارب الأليمة. يعني نحن نتحدث الآن أنظر إلى واحدة من الرسائل، استشهاد ابن شقيقتي في في في دير البلح وسط قطاع غزة. هذا شهيد له أم وله أولاد، هذه أسرة انقلبت رأسا على عقب بعد ثلاث سنوات من الإبادة، من النزوح، من نزوح إلى نزوح، من هجرة إلى هجرة، من
1: الآن استشهاد ابن شقيقة،
2: الآن من بيت إلى بيت، من زقاق إلى زقاق، بالنهاية بعد ثلاثة أعوام من هذه الإبادة يستشهد. وبالتالي نحن أمام لحظة نجتر فيها كل هذه الأوجاع والآلام ونتذكرها في كل لحظة.
1: أمام هذا المشهد وائل، باعتقادك اليوم ما أهمية ما قام به الصحفيون في قطاع غزة وهم ينقلون الصورة، يوثقون كل هذه الجرائم، أهمية العمل الذي قاموا به في خلال السنوات الماضية؟
2: الصحفيون رسل الحقيقة، لولا هؤلاء لكان غزة دمر وأبيد عن بكرة أبيه دون أن ينظر إليه أحد، لأن الاحتلال الإسرائيلي الجميع يذكر بأنه أغلق القطاع وعزله عن العالم وقطع حتى الكهرباء والمياه والاتصالات عنه ومنع أي صحفيين من الوصول إليه، بمعنى أنه كان يبيت لمخططات لم تخطر على بال أحد. ولولا ثبات الصحفيين، الآن الإسرائيلي أراد إبعاد هؤلاء عن مسرح الجريمة باستهدافهم، استهدافهم المستمر 263 وعشرات من الجرحى أو مئات من الجرحى، استهداف أسرهم، استهداف المكاتب والسيارات والمقدرات والخيام وإلى آخره، من أجل ثنيهم ومنعهم عن أن يكونوا شهود عيان ورسل لهذه الحقيقة. لكن ثباتهم رغم كل هذه الآلام هو الذي أوصل للعالم، ولولاهم لما علم الناس بكل هذه التفاصيل وكل هذه الأوجاع، ولما رأينا هذا التغير الذي يهز العالم الآن تجاه إسرائيل ورواية إسرائيل وصورة إسرائيل. لكن نحن كضحايا

0: وكصحفيين وكمدنيين بالتأكيد لن نهدأ، لن نطمئن، لن نجد أن هناك أمل في هذا العالم وفي هذا المجتمع الدولي. طيب. إذا لم يحاسب الجاني.
1: سارة، القضاء في باريس الآن الحديث كله يعني عن المحاسبة. أنتم كلجنة حماية الصحفيين وكجهات تعنى بحماية الصحفيين عموما يعني على صعيد المنظمات الدولية، كيف تتعاملون مع كل هذه الجرائم التي حصلت وإمكانية المحاسبة؟
2: شكرا إلسي. بداية تحية للأستاذ وائل تحتوح وتعازية الحارة لخساراتك المتتالية، وتحية كبيرة لكافة الزملاء الصحفيين في غزة الذين علمونا درسا صعبا في الصمود والتفاني والمعنى الحقيقي للعمل الصحفي الحر والملتزم. منذ بداية حرب الإبادة على غزة قامت لجنة حماية الصحفيين إلى جانب منظمات دولية عديدة بالمطالبة بوقف هذا المناخ من الإفلات من العقاب، وقف استهداف الصحفيين وقتلهم وتهديدهم وترهيبهم، ولكن للأسف كافة المطالب كانت تواجه بأذان غير منصتة وعدم استجابة لهذه المطالب، وأحيانا كانت هناك استجابات على استحياء كبير من بعض الدول التي تقوم بإصدار بعض البيانات ولكنها بيانات فارغة دون أي إجراء حقيقي، دون أي محاسبة حقيقية. لفترة طويلة نحن كنا نطالب بالتحقيق بجرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل تجاه الجسم الإعلامي والصحفي في غزة، ولكن اليوم نحن لا نطالب فقط بالتحقيق بهذه الجرائم لأن الأدلة موجودة والأدلة واضحة، ولا نحتاج إلى تحقيق إضافي لنعرف بأن إسرائيل قامت باستهداف وقتل صحفيين غزة. وخارج غزة امتد المناخ الإفلات من العقاب وجرائم الحرب ضد الصحفيين امتدت إلى لبنان وإلى إيران وإلى اليمن من دولة واحدة تقوم باستهداف هؤلاء الصحفيين. نحن اليوم نطالب بإجراءات حقيقية، مثلا وضع عقوبات على إسرائيل، أن يقوم الاتحاد الأوروبي بفك اتفاقية التجارة بينه وبين إسرائيل، لأن الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إسرائيل هو الآن هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق نوع من العدالة للصحفيين وعائلاتهم.
1: وائل الدحدوح، عندما كنا نشاهد صور زملائنا الشهداء أنس الشريف، إسماعيل الغول وغيرهم الكثير، نتذكر كيف كانوا في بعض الأحيان يكتبون وصايا، يعني نتذكر الوصية الشهيرة التي كتبها أنس الشريف ونشرت من بعد استشهاده، وتحدث فيها عن تحريض ضده، عن تهديدات مباشرة وجهت إليه من جانب قوات الاحتلال. نريد أن نفهم هذه الظروف التي عاشوا بها وهذه الأدلة الدامغة التي تحدثوا هم عنها بشأن استهدافهم.
0: هو حقيقة الظرف معقد للغاية وصعب للغاية، حتى صعب على فهمه من قبل كل المراقبين. أكثر من ذلك صدقيني أنه أحيانا صعب على فهمنا نحن، يستعصي علينا حتى عندما نتجاوز كل هذه المحن، عندما نعود بالذاكرة لا نصدق أننا مررنا من كل هذه التجارب، أبدا لا نصدق. وبالتالي الظرف كان صعبا جدا. عندما تكون صحفي وأب ومراسل وجد وصديق وزميل وكل هذه الارتباطات، وأنت تكون موزع بين الخوف على نفسك، على زملائك، على مكتبك، على بيتك، على صوتك، على صورتك، على كل شيء، خوف على أهلك، عندما تنزح تفكر في نفسك وفي الزملاء وفي المهنة وفي التغطية وفي الأهل وفي الأحفاد، عندما تجوع تفكر في كل هذه الأشياء مجتمعة دفعة واحدة، وتريد أن تستمر على الهواء مباشرة لأنه لا خيار آخر. ولذلك هذا أمر كما قلت يستعصي على فهم الجميع بما فيهم نحن، لكن في النهاية الخيار الوحيد الذي كان متاح أمامنا هو الاستمرار على الأقل لكي نكون شهود على مأساتنا نحن ومأساة شعب عزل عن العالم الخارجي وأراد الاحتلال أن يكون فريسة سهلة، ولذلك لا مجال، وعلى الأقل حتى نشعر ضميريا، إنسانيا، وجدانيا أننا كنا فعلا أوفياء لهذه المهنة، لهذه القيمة، لهذه الرسالة، ولهؤلاء الذين سفحت دماؤهم في قطاع غزة. الأدلة لمن أراد الأدلة موجودة، مسجلة، موثقة. أبطالها الحقيقيين أو المجرمين الحقيقيين وثقوها على وسائل التواصل خاصتهم، وبالتالي من أراد الجرائم فلينظر إلى الصور، إلى النار وهي تلتهم زملائنا في خيمة العمل، إلى النار التي داهمت المنازل، منازل أسرنا، إلينا، إلى الصواريخ التي اجتاحت المنطقة التي كنا نعمل فيها على الرغم من موافقة الاحتلال المسبقة عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهذا الأمر بالتأكيد من أراد أن يقف موقف جاد، الأدلة.
1: طيب، وعلى سيرة، وعلى يعني بما أن هذه الأدلة موجودة كما ذكرت، وأن الاحتلال هو بنفسه وثقها ووضعها أمام على الملأ، طيب ما تصوركم أنتم كصحفيين من قطاع غزة للمحاسبة، يعني كيفية المضي قدما بهذه المسألة؟
0: بالنسبة لنا ليس أقل من وضع الجاني في قفص الاتهام. إذا لم يحدث هذا الأمر، لا نحن ولا الضحايا في قبورهم الزملاء وأفراد أسرنا ولا كل الشهداء سيرتاحون، سيطمئنون، سيركنون إلى نوع من أنواع العدالة، لأنه من غير المعقول ومن غير المقبول ولا المستوعب ولا المبرر أن يبقى الجاني على غطرسته وصلفه ومستمر في ارتكاب مزيد من الجرائم في كل يوم والعالم يتفرج. على الأقل بعض التصريحات الخجولة كما قالت الزميلة سارة، وبعض الفعاليات التي لا ترتقي إلى مستوى هذه الجرائم. هناك كثير من الإجراءات الحقيقية والجدية مرهونة بأن يقوم بها كل المؤسسات حتى تشعر إسرائيل، أو على الأقل تعد قبل أن ترتكب مزيد من الجرائم إلى الثلاثة على الأقل، قبل أن ترتكب مزيد من لا من غير المعقول أن تستمر الجرائم والناس تتغنى في وقف إطلاق النار وما شابه ذلك. الناس يقتلون اليوم. شعرت أنا أنه نحن عدنا إلى اللحظة الأولى، يعني استهدافات منازل وبيوت وخيام وسيارات وإخلاءات.
1: أشكرك جزيل الشكر وائل الدحدوح زميلنا هنا كنت معنا في الاستوديو، والشكر موصول للسيدة سارة القضاء المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين من باريس. نجدد التحية مشاهدينا الكرام ونرحب بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وأن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون إصابات. وفي اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وإلى خميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. نبدأ من الملف الإيراني أو التوتر والحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما بابا ولد حرمة. كيف يتطور الموقف في إيران بالنظر إلى المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي قبل قليل؟
3: نعم إلسي، المواقف الإيرانية وإن كانت أكثر حذرا لنقل من ذلك التصريح الذي أدى به الرئيس الأمريكي بشأن وصف تلك المشاورة بالمثمرة، فإنها تؤكد رغم ذلك على استمرار هذا التشاور. تقول طهران إنها تواصل تبادل الرسائل عبر الوسطين بطبيعة الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول عباس عرقجي إن بلاده تدرس آخر مقترح أو رد قدمته الولايات المتحدة الأمريكية إليها، ويتوقع أن ترد، أن تعلن بلاده موقفها من ذلك المقترح خلال الأيام القليلة القادمة. هناك هذا التشبث، هذا التمسك بالمسار الدبلوماسي، ويصفه الإيرانيون بأنه مسار آخر يمكن من خلاله أن يدافعوا عن حقوقهم، عن مكتسباتهم، عن أمنهم الوطني. وتقول مثلا الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إنه من المنطقي أن تسير، أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات وتتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها حين تفعل ذلك فهي تدافع أيضا وبنفس المنوال كما تفعل في الحرب عن مصالحها، عن مكتسباتها وعن حقوقها. ويرى الإيرانيون في موقف مخالف أو في زاوية نظر مخالفة لهذه المشاورات، للموقف الأمريكي من هذه المشاورات، يرون أن مضيق هرمز ينبغي أن يمنح الأولوية ويبدأ به، لا سيما ما تعلق بتلبية بعض الشروط التي كان الإيرانيون قد قدموها من أجل فتح مضيق هرمز، وهي إنهاء ذلك الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، ووقف أيضا التهديدات والتلويح بها، وإنهاء الحصار البحري ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية. هكذا يرى الإيرانيون تلك المفاوضات، ويرون أنها ينبغي أن تبدأ بملف مضيق هرمز. فيما يتعلق بالملف النووي، كانت هناك هذه التصريحات لرئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، يؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعرض لهذه الضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول إن بعض المواقع النووية في إيران لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقوم بزيارتها ولا أن يطلع على ما يجري فيها، نظرا لأنها كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة. يقول إن ذلك المأزق مأزق قانوني، فليس في نصوص الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا بروتوكولاتها ولا قوانينها ما ينص على طريقة التفتيش ومراقبة المواقع النووية التي تتعرض للاستهداف. يقول محمد إسلامي رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية عسكريا، إيران والمسؤولون الإيرانيون العسكريون خاصة لا يتوانون ولا يتوقفون عن إطلاق تلك التصريحات والتهديدات بشأن ردهم الواسع القوي الذي سيختلف عما سبق إذا شن عليهم أي هجوم، شنت عليهم أي حرب. يقول المسؤولون الإيرانيون ويؤكد مثلا الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن مكينة التصنيع الإيراني في إيران تمضي بوترة أسرع مما كانت عليه قبل بدء هذه الحرب. يقول إن إيران تضاعف ما تنتج من نخرة من سلاح وعتاد. هناك هذا الحديث عن تطوير إيران لصواريخها، عن زيادة دقتها ومدياتها وسرعتها كذلك. ويذهب المسؤولون العسكريون في إيران إلى أبعد من ذلك، يلوحون بأن بلادهم قد تشن تلك العمليات لاستباقها إذا اقتضت الضرورة ذلك لردع أي عدوان قد يشنه من يصفون في القاموس الإيراني بالأعداء. ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أيضا هذه السيطرة على مضيق هرمز، ويؤكدون أن العبور منه رهن ومشروط بالحصول على الموافقة الإيرانية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وانعكاساتها وتجلياتها هنا في إيران. هناك هذه التأكيدات من طرف الرئيس، من طرف نائبيه، من طرف محافظي البنكية المركزي على أن إيران بالفعل تعيش تحت وطأة هذه الضغوط، يصفونها بالكبيرة ويقولون إنها صممت لتمس عيش الإيرانيين، لكنهم أيضا يقولون أن بلادهم لديها هذه البرامج، هذه الخطط لمواجهة الصعوبات الناجمة عن هذه العقوبات. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقبيل مغادرته إلى تركمانستان قد أشار إلى أنهم من الصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تطوق إيران اقتصاديا، فلديها هذه الحدود الواسعة وأكثر من 10 دول مجاورة، يقولوا أن بلادها تضع من الخطط ما يجنبها تبعات الحرب الاقتصادية التي تشنها عليها الولايات المتحدة.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. أحمد هزيم في البيت الأبيض، ماذا عن آخر ما سجل من تصريحات فيما يتعلق بهذه المواجهة وردود الفعل على ما قاله الرئيس ترامب قبل قليل؟
4: إلسي، تعقيبا على تصريح الرئيس الأمريكي عبر حسابه على تروث سوشيال من أنه لن يشن عمليات عسكرية على إيران قبل انتخابات التشجير النصفي للكونغرس، مسؤول أمريكي تحدث للجزيرة من أن كل الخيارات لا تزال متاحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، أن هذا التصريح لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، إنما تصريح يتعلق بموعد استخدام الخيار العسكري، وهو أن الرئيس الأمريكي لن يستخدمه قبل انتخابات التشجير النصفي، وأن الموقف الأمريكي حسب هذا المسؤول الذي تحدث للجزيرة موقف قوي للغاية فوضيا، خصوصا بعد أن سيطرت الولايات المتحدة على مضيق هرمز كما يقول، والاقتصاد الإيراني يعاني كثيرا جراء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية من قبل البحرية الأمريكية، أو حتى عملية المنبوذ الاقتصادي وما تعنيه من حصار مالي وتجاري واقتصادي على إيران، أي أن التعويل لا يزال على هذه العملية، عملية المنبوذ الاقتصادي والحصار وإبقاء الخيار العسكري متاحا أمام طاولة أو على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا بعد ما تسرب إلى موقع مثل إكسيوس وحتى مجلة The Atlantic عن مسؤولين أمريكيين من أن البنتاغون وضع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عدة فيما يتعلق بالجهد العسكري الأمريكي أو توجيه ضربات عسكرية أمريكية ضد مواقع إيرانية، وأن من بين تلك الخيارات عملية عسكرية كبرى على غرار العملية العسكرية التي بدأت بها هذه الحرب في 28 فبراير شباط الماضي، وحتى أن مسؤول أمريكي تحدث لإكسيوس من أنه قد يتم استهداف منشآت بنية تحتية أو حتى قد يتم إشراك إسرائيل في هذه العملية العسكرية الكبرى في حال تم اتخاذ القرار لشنها. هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة حتى اللحظة. هذا التصريح الأمريكي أو هذا الإعلان من قبل الرئيس الأمريكي بأنه لا عملية عسكرية قبيل انتخابات التشجير النصفي أيضا لها بعض التبعات المحلية حسب ما يرى مراقبون، من أنها ربما تسعى إلى طمأنة الناخب الأمريكي قبيل هذه الانتخابات من أن لا حرب قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار البنزين والديزل محليا، وأن المسار الدبلوماسي الآن بات يؤدي نتائج مثمرة كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يعطي ربما أمل إلى التوصل إلى اتفاق ما ينهي هذه الحرب أو يضع هذه الأزمة على مسار حل دبلوماسي تفاوضي، خصوصا وأن الجانب الأمريكي كرر كثيرا خلال الأسابيع الماضية أن مذكرة التفاهم لم تعد مقبولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أي دخول إلى مسار تفاوضي حقيقي مع الجانب الإيراني يجب على إيران أولا أن تقدم تنازلا ما في المسألة النووية. إلسي،
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من البيت الأبيض أحمد هزيم. للمزيد حول هذه المسألة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا أيضا في الاستوديو السيد علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، وتنضم إلينا من واشنطن الدكتورة كالي فلاهوس مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي. مرحبا بكم جميعا. دكتورة كالي فلاهوس في واشنطن، ما معنى أن يحدد الرئيس الأمريكي موعدا يقول فيه أنه لن يقوم قبله، أي الانتخابات النصفية الأمريكية لن يقوم قبله بشن أي عملية عسكرية على إيران، ويهدد بأن العملية العسكرية ستكون من بعد هذا التاريخ؟ ما معنى ذلك؟
5: أعتقد أنه باستطاعتنا أن ننظر إلى هذا الموضوع من منظورين. المنظور الأول هو منظور المشكك. ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ترامب عن عدم العودة إلى المفاوضات أو عدم القصف، ومن ثم يغير في موقفه ليقوم

0: يقصف أو يعود إلى التفاوض. ونتذكر ما حصل في يونيو 2025 وهي لحظة مفصلية أدت إلى قصف إيران ولو أن الولايات المتحدة كانت قد انخرطت بمباحثات معها. إذن هذا المؤشر الأول. ثانيا يمكن أن نقول إنه يعرف أن الشعب الأمريكي لا يود هذه الحرب، وإذا ما صعد في الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي سوف يؤدي ذلك إلى ضرر أكبر يلحق بالجمهوريين أكثر من المستويات الحالية من الضرر. ولذلك نعم يمكن أن ينتظر إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للتصعيد. نعم من الصعوبة بمكان أن نعرف ما يجول في خاطر دونالد ترامب في هذه الأيام.
1: سيد علي الساري، كيف باعتقادك يمكن أن تنظر إيران إلى تصريحات كهذه، هذا التهديد وبموعد محدد لإمكانية استئناف العمليات العسكرية؟
2: إيران احتادت على مثل هذه التصريحات طبعا كما في السابق. أيضا حاليا ما يجري عند الإدارة الأمريكية يتأثر لأحداث متعددة، منها باعتقادي التقارير المستقبلية في غضون أيام التي ستكون جاهزة للإدارة الأمريكية بموضوع التضخم وما يتأثر عليه. أيضا تداعيات الأحداث الأخيرة على المستهلك ليس فقط الأمريكي بل على جميع الشعوب الموجودة اللي تتأثر بهاي القضايا حاليا. إيران يعني تريد من هذا المجال ومن هذه الرؤية تقول كما أنتم تضغطون علينا في المجال الاقتصادي نحن نستطيع أيضا بما نفعل نضغط ولو بقدر ما نستطيع ونؤثر أيضا حتى على الشارع الأمريكي وأيضا على الانتخابات الموجودة التي ستقام في الولايات المتحدة وعلى الإدارة الأمريكية. لهذا السبب نرى تباين آراء ووجهات نظر مختلفة، يوما ما يقول نحن سنقوم بشأن ويوما ما ويوم آخر، وحتى مرات في يوم واحد ترين نرى تصريحات متباينة من الإدارة الأمريكية.
1: وهو ما حدث اليوم أصلا، هو قال اليوم الرئيس الأمريكي أنه مستمر في العملية الدبلوماسية وبنفس الوقت يهدد بإمكانية استعادة العمليات العسكرية ولكن من بعد الانتخابات النصفية. دكتور الشرقاوي، ماذا نستنتج من التوجه لدى الإدارة الأمريكية بالنظر إلى التصريحات أمس من جي دي فانس حول ضرورة تقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي من جانب إيران، وكأن هذا أصبح الشرط الأساسي للتقدم بالنسبة للولايات المتحدة على المسار الدبلوماسي، ومن تصريحات أو تغريدة الرئيس الأمريكي اليوم؟
3: أولا موقف فانس وإن كان يمثل صوت المفاوضات أو البحث عن الحل الدبلوماسي إلا أنه أقل الأصوات تأثيرا في مخيلة وفي أذن الرئيس ترامب. في المقابل ترامب ينصت الآن وعلى الأقل منذ عودته من نيويورك منذ لحظة الدبلوماسية إلى صقور البيت الأبيض، وزير الخارجية وزير الخزانة بيسنت، وزير الحرب هيكسيت، وأيضا وزير الطاقة كريس رايت. جميع هؤلاء الثلاثة يعتقدون ويهمسون بأن الخنق الاقتصادي بدأ يفعل فعلته، وما يتعين الآن هو ضربة عسكرية قياسية وتنهار إيران. وكأن ترامب يحن نوستالجيا إلى ما كان لديه من حلم يوم 28 من فبراير، عندما يتحدث ترامب عن نيته عدم شن الهجمة إلا بعد الانتخابات. هذا ليس التزاما متماسكا وليس وعدا لنفسه، هو فقط يدير المرحلة. فبالتالي قد كما حدث 3 مرات من قبل قد نكون في لحظة البحث أو انتظار اللحظة الدبلوماسية وتأتي الضربة، بمعنى أن من المحتمل كما يقول بعد الانتخابات يمكن أن تحدث أيضا قبيل الانتخابات. المهم أن هناك أزمة الطاقة، يريد الآن أن يظهر نفسه أمام الأمريكيين أنه يستطيع تغيير المعادلة في مضيق هرمز، العودة بأسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا أن يقدم نفسه منتصرا لعل وعسى أن يتفادى سيناريو أن الجمهوريين يفقدون الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. فلهذه الاعتبارات الآن خطابية ترامب هي مناورة مؤقتة إلى أن نصل إلى يوم الانتخابات ونتأكد أنه لم يهاجم الإيرانيين.
1: دكتورة كالي.

0: في فلاهوس في واشنطن يتحدث ضيفنا من إيران وهو معنا هنا في الاستوديو عن أن أو عن الاستراتيجية الإيرانية التي تشابه إلى حد بعيد الاستراتيجية الأمريكية والتي تقوم حاليا على محاولة إيلام الولايات المتحدة بالقدر الذي تستطيعه. إلى أي مدى ما زالت إيران قادرة على إيلام الرئيس ترامب في داخل الولايات المتحدة، وكيف يمكن قياس ذلك الآن وصولا إلى الانتخابات النصفية؟
1: أعتقد أننا نرى ذلك الآن. برأيي من بين الأسباب التي أدت بترامب إلى التصريح بهذه الطريقة والقول إنه لن يقصف إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وأنه يريد بالفعل أن يضبط الأسواق. الأسواق فيها هشاشة متزايدة، وكما وصف الضيف الكريم هذا يؤذي المستهلك الأمريكي وبالتالي الناخب الأمريكي. ولذلك جزئيا أرى أن ترامب يحاول أن يهدئ من قلق الأسواق بالقول لن أصعد، ولكن المشكلة هي أن الهجمات استهدفت الناقلات في خلال هذا الأسبوع. إذن كل هذه الأنباء السارة بشأن تدفق النفط عبر مضيق هرمز، تم نقد هذه الأنباء من خلال الهجمات التي استهدفت الناقلات بلا هوادة. وفي الوقت نفسه ما يزيد الطين بلة هو قصف الحوثيين للمطارات السعودية، مما يؤدي إلى فوضى عارمة على مستوى الأسواق وعلى مستوى الأمن. هناك انعدام لليقين بمستويات عالية. هذا هو الألم بالفعل الذي تتمكن إيران بالإضافة إلى الحوثيين من التسبب به. أتحدث هنا عن انعدام اليقين في الأسواق ومستقبل الشحن وأسواق النفط على وجه التحديد، وأسعار النفط والذهب والحلفاء في الخليج والاقتصادات في الخليج. إذن هكذا يقاس على سبيل المثال التراجع في أسواق البورصة، أسعار النفط، الارتفاع في الأسعار للمستهلكين في الداخل الأمريكي وفي الخارج. إذن يمكن أن يقاس بهذه الطريقة.
0: في المقابل سيد علي الساري، ما الخيارات لدى إيران؟ يعني الآن تتحدث الولايات المتحدة يعني وفق التصريحات ووفق التسريبات ضرورة أن تقوم إيران بتقديم تنازل مسبق في الملف النووي الإيراني، وإلا العودة إلى العمليات العسكرية، وهذه المرة بمشاركة إسرائيل كما كان يتحدث مراسلنا قبل قليل من الولايات المتحدة. هل إيران بوارد أن تعرض نفسها من جديد لعمليات من هذا النوع؟ هل ممكن أن تقدم فعلا وتدرس فعلا إمكانية تقديم تنازل في الملف النووي؟
2: بالطبع إيران لم تتنازل كما رأيناها سابقا، لكن هي لن تقول باب المفاوضات يعني مغلق نهائيا، بل تقول دعونا أن نحسم الأمور ليس كلها مع بعضا واحدة تلو الأخرى. هذا السيناريو من الجانب الإيراني دائما مطروح على الإدارة الأمريكية، ولكن الإدارة الأمريكية تحت الضغوط الشديدة، هي بدأت حرب مع إسرائيل على إيران، ولما شنت هذا الهجوم كانت يعني النتائج البدائية كانت تقول بأنهم سيحسمون الحرب خلال أيام وليس خلال أشهر.
0: ولكن بالنسبة لإيران دكتور، بالنسبة لإيران هل ما زال يعني واضح أن الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة ليست لا تقبل الآن بما تطرحه إيران من تدرج في هذا المسار الدبلوماسي وفق الرؤية الإيرانية؟ فهل يمكن لإيران أن يعني تفكر بتقديم تنازل معين لمحاولة تجنب أي ضربة عسكرية؟
2: أولا إيران تقول دائما لما الولايات المتحدة تهدد فهي مستعدة، ولكن لما تطرح الولايات المتحدة مبدأ النقاش هي تقول أيضا أنا مستعدة، لكن الولايات المتحدة تريد أن في يوم واحد تحصل على كل شيء، وإيران في يوم واحد تقدم كل التنازلات التي يرجو منها. طبعا إيران لم تقوموا بهكذا تنازل أمام الولايات المتحدة ومستعدة لكل الظروف الموجودة بما فيها كما الولايات المتحدة حاليا تمارس الضغط الاقتصادي بأبشع أنواع الضغط الاقتصادي على إيران. أيضا لا ننسى بأن ما فعلته إيران في ظل الظروف الموجودة أثر على أسواق الطاقة، أثر على جميع الأمور ليس فقط على النفط. هناك دائما يراد من بعض الدول المنتجة للنفط زيادة أو ارتفاع الإنتاج للتحكم بسعر النفط، ولكن رأينا عند أسواق النفط ليس فقط زيادة الإنتاج هو الذي يؤثر على أسعار النفط، بل استمرار التدفق، الأمن في السير، وكل هذه الأمور ستأثر على أسعار الطاقة. وإيران استطاعت بأفعالها ولو حسب استطاعتها أن تدير الأمور لعدة أشهر. من افتدى وقال إيران ستخسر خلال أيام فإيران لن تخسر وتستمر هكذا.
0: دكتور الشرقاوي، إذا كانت مسألة الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة ناجعة على إيران كما يقول المسؤولون الإيرانيون، لماذا الاستمرار بالتلويح بالخيارات العسكرية؟
3: لأن ترامب ليست لديه القناعة الحتمية بأن الخنق الاقتصادي سيفعل فعلته ويأتي بالنتائج المنشودة. إذا استعرضنا تاريخ العقوبات والخنق الاقتصادي منذ أيام بونابرت عندما فرضه على بريطانيا بين 1803 و 1815، مدة 12 عاما لم تسقط بريطانيا ولم تخضع. بمعنى آخر لدينا قرنان من تجربة العقوبات الاقتصادية والمنبوذ الاقتصادي وكل هذا، ما لم تصحبه عمليات إنزال برية في أرض الخصم لا يمكن أن ينهار النظام أو يضعف من تلقاء ذاته. وحتى إذا نظرنا إلى تركيبة مجلس الأمن الآن، تأتي لجنة العقوبات مباشرة من حيث الأهمية بعد مجلس الأمن ضمن ترتيبية الأمم المتحدة. الحالة في كوريا الشمالية هناك لجنة خاصة، لجنة العقوبات منذ عقود وهي تمارس وتنتظر أن يضعف النظام في بيونغ يانغ. إذن ينبغي ألا نعول على نظرية الخنق الاقتصادي. لكن أيضا إذا كان ترامب يفكر في العملية العسكرية، هل نتحدث عن مزيد من الضربات؟ وشهدنا حرب 40 يوما، شهدنا القصف المتقطع 13 ليلة. بمعنى هل فعلا سيستطيع أن يقضي على كل المرافق الحيوية، على محطات الطاقة وعلى القدرات الدفاعية وينهار النظام؟ هذا أيضا احتمال بعيد. أيضا هل يفكر ترامب، وهناك بعض المؤشرات تحوم حول البنتاغون وبعض الأوساط العسكرية تفيد بأن هناك تفكير أولي في إمكانية إنزال قوات برية إلى جزيرة خرق لخنق إيران والاستيلاء على قدراتها وهي تخزن 90% من الصادرات النفطية الإيرانية. كل هذه السيناريوهات هي تبقى سيناريوهات تجريبية، ليس فيها منطق براغماتي عملي يضمن أن إذا فعلها ترامب ستأتي له النتيجة التي هي إضعاف إيران والعصف بكل كيانها السياسي.
0: دكتورة كالي فلاهوس، ما المطلوب أمريكيا الآن في هذه المرحلة من إيران حتى يتم التقدم على صعيد المسار الدبلوماسي في ظل حديث الرئيس الأمريكي عن أن المفاوضات مستمرة، وأيضا الحديث من الطرف الإيراني لا سيما من وزير الخارجية الإيراني أن هناك تبادل للرسائل عبر الوسطاء؟
1: في الواقع إذا ما استمعنا إلى الرئيس وإلى نائب الرئيس في خلال الأسبوع الماضي تحدثا عن البرنامج النووي، تود الإدارة الأمريكية أن تحصل على وعود من الإيرانيين وتلقوا هذه الوعود في السابق بعدم تخصيب اليورانيوم ووضع القيود على عملية تخصيب اليورانيوم. ما أسمعه هو أن جوهر المطالب الأمريكية يتمثل بهذا الموضوع، ولكن في الوقت نفسه أعتقد أن ترامب يود أن يفتح المضيق وأن يتدفق النفط وأن تعبر الشحنات بحرية وأن تنخفض تكلفة الشحن. لا نتحدث عن فتح كامل للمضيق الآن، والأسواق تعكس هذا الواقع. على الأرجح هذا ما يريده، لكنني لا أعرف ما الذي يكون مستعدا لفعله من أجل الوصول إلى هذه المرحلة. الإيرانيون يودون رفعا للحصار ونهاية للحرب في لبنان، وفكا لتجميد الأصول ورفعا للعقوبات، ولذلك يتعين على إدارة ترامب أن تقدم بعض النقاط، ولا أعرف مدى استعداد الإدارة الأمريكية لفعل ذلك، ولكنني أعتقد أن البرنامج النووي ومضيق هرمز هما بقدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى إدارة ترامب، ولا يمكن أن تقدم أو تطالب الإدارة الأمريكية بهذه النقاط من دون تقديم أي شيء. الإيرانيون أوضحوا أن الأوراق لا تزال بحوزتهم، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى نتائج المسارات الدبلوماسية خلف الأبواب المغلقة.
0: علي الساري، هل ما زال بالإمكان التعويل على المسار الدبلوماسي وفق متابعتك للتصريحات ولكل المجريات؟
2: باعتقادي نعم، بشرط الولايات المتحدة تخرج عن تعنتها، لا تتأثر بقرارات تأتي من إسرائيل على إدارتها، وحينها تستطيع أن تفك الشفرات وتدخل بمبدأ طرفان يجلسون على الطاولة ولا يتحدث بمبدأ الأوامر على الإدارة الإيرانية. هكذا ستكون في
0: لكن هل ما زالت إيران في وارد المطالبة بهذا النوع من يعني بهذا الشيء الذي تتحدث عنه، وأن تناله بالنظر إلى اعتبار الولايات المتحدة أنها يعني أن الحصار الاقتصادي الذي تمارسه على إيران يؤتي ثماره بالنسبة إليها؟
2: الحصار الاقتصادي على إيران طبعا ليس في الآونة الأخيرة فقط، وهي الإدارة الأمريكية بالمناسبة، نقطة أريد أضيفها، هي التي علمت إيران كيف تتعامل مع الخناق الاقتصادي، لأن إيران في بداية حياتها حتى الآن خلال الأعوام المختلفة واجهت الحصار بأنواع،
0: ولكن الحصار هذه المرة مختلف وأشد،
2: ولكن إيران حاليا هي تعتمد على جيرانها، على آسيا، على تصدير النفط ولو ليس بكميات التي كانت على قبل، إلى حد ما تمشي.
0: الخزانة الأمريكية يقول منتصف هذا الشهر لن تتمكن إيران من تصدير يعني أي قطرة من النفط.
2: يمكن حسب المسارات كما هم يدعون بأن المسير آمن وهم يصدرون، ولكن صح تعبر هناك سفن متعددة، ولا الأمن في مضيق هرمز هل كما في السابق؟ هل رفعت تكلفة تصدير النفط أم لا؟ هل استمرار تدفق النفط موجود؟ المستهلك يرى بأنه استمراره موجود؟ كل هذه الأمور أثرت على أسعار النفط، على أسعار الطاقة، على أسعار التضخم، وسيبين في التقرير المقبل على الإدارة الأمريكية كيف أثر.
0: دكتور عادل الشرقاوي، دكتور محمد الشرقاوي، كيف يمكن وصف إمكانية كل طرف، إيلام كل طرف للطرف الآخر حاليا في هذه المرحلة؟ من القادر على إيلام الطرف الثاني أكثر؟
3: نحن أمام حرب تقليدية، بدأت بحرب إيران تحولت إلى أهم حرب من حروب الاقتصاد السياسي، بداية بفعل مضيق هرمز، أزمة الطاقة، والآن التداعيات. قد يتمادى كل من ترامب والحرس الثوري في سياستهما كما نشهده الآن أنهما غير جادين في مسألة المفاوضات، ولكن جادان أصلا في العناد العسكري. ماذا نحتاج لكي يتغير موقف الطرفين؟ نحتاج أن نصل إلى مرحلة الاستنزاف الذاتي للطرفين، بمعنى الآن المعضلة أنه أن مثلا سعر البرميل من النفط ليس هو سعر بقيمته الحقيقية أو بتكلفته عبر الشحن، ولكن نسبة كبيرة 70% من سعره هي بسبب التغطية، بمعنى تكاليف التأمين. شركات التأمين هي التي تفرض الآن هذه معادلة. إذا ضل سعر النفط فوق $100 هذا عبء على الولايات المتحدة برغم قوتها الاقتصادية، وعبء على إيران كذلك. إذن متى تبدأ عملية الاستنزاف؟ عندما يشعر الطرف أنهما جرب كل السبل وكل العناد وكل الضغوط، وفي النهاية الاقتصاد الأمريكي يتأثر بهذه الأوضاع كما الاقتصاد الإيراني، بحكم أن هناك أيضا الخنق غير متوقف. ما لم نصل إلى مرحلة هذا الاستنزاف لا أرى أن موقف الطرف

0: شركة. إلى اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء. يأتي هذا بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربي محافظة تعز، في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط بالسعودية بالصواريخ. من جانبه، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في الرياض. إلى شبكة مراسلين من تعز ينضم إلينا مراسل الجزيرة ياسر حسن، من صنعاء معنا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن الرياض ينضم إلينا مراسل الجزيرة جامع نور. ونبدأ من تعز مع ياسر حسن، لتضعنا ياسر في صورة آخر التطورات التي شهدتها المدينة ومارست.
1: نعم إلسي، آخر ما وصل إلينا هو بيان صدر عن محور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية، أحصى فيه ما دار في جبهات المحافظة خلال 24 ساعة ماضية. قال إن هناك اشتباكات دارت بشكل عنيف بين القوات الحكومية والحوثيين في كل من مديرية جبل حبشي وكذلك منطقة البيرين، بالإضافة إلى منطقة الأقروض. وأكد أن هناك غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبل حبشي ونتج عنها مقتل وإصابة قرابة 23 من الحوثيين، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بالطائرات المسيرة في تلك المناطق. تحدث كذلك عن غارات جوية استهدفت منطقة الزيلعي في أيضا غرب تعز. أيضا تحدث عن غارة جوية استهدفت الحوثيين وتجمعات للحوثيين بالقرب من مدينة التربة في مديرية الشمايتين. أيضا أكد أن هناك اشتباكات دارت في الجبهات القريبة من مدينة تعز، سواء كانت الجبهات الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية. كذلك تحدث عن غارات أخرى شملت مناطق أخرى منها جبل حبشي، بالإضافة إلى الاشتباكات التي دارت في الوازعية وهي المنطقة الواقعة غرب تعز وهي المحادة لمحافظة لحج، خاصة أنها محادة لمنطقة المضاربة ورأس العارة في لحج. كذلك كانت هناك غارات استهدفت منطقة الجوف أو محافظة الجوف. كانت هناك غارات بمسيرات استهدفت منطقة أو محافظة الجوف، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة شرقية محافظة الجوف. إنسانيا ما زال الوضع سيء للغاية هنا في تعز. المدينة تعيش حصارا مطبقا بعد إغلاق الطرق المؤدية إليها جراء الاشتباكات، وكذلك إغلاق الطريق الآخر الذي يربط شرق المدينة بوسط المدينة. أيضا هناك حديث من قبل الصليب الأحمر الدولي عن بلاغات عن مفقودين خلال هذه الحرب الأخيرة في اليمن. وصلت تلك البلاغات إلى 1800 بلاغ عن مفقودين خلال الحرب الأخيرة. تحدث أيضا أن الصليب الأحمر يتعاون مع الهلال الأحمر اليمني لانتشال الجثث، وكذلك للتعاون مع أهالي المفقودين للحصول عن معلومات عن أبنائهم الذين فقدوا خلال هذه الحرب.
0: شكرا لك مراسلنا من تعز ياسر حسن. نبيل اليوسفي في صنعاء، ماذا عن الصورة حيث أنت متواجد؟
2: نعم إلسي، منذ ساعة من الآن كانت انفجارات قد هزت العاصمة اليمنية صنعاء. قالت وسائل إعلام رسمية تابعة للسلطات في صنعاء بأنها غارات سعودية استهدفت العاصمة. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان هذه الوسائل عن غارات جوية قالت بأنها سعودية استهدفت قبل قليل مناطق أو عزل الزكيرة وكذلك الزعازع في مديرية الشمايتين وكذلك المساحين في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. الناطق العسكري للقوات المسلحة يحيى سريع كان قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها سعودية، وبأنها استهدفت نحو 7 محافظات بما فيها العاصمة صنعاء وتحديدا مبراج الاتصالات في منطقة بني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء. وأكد أيضا بأن إجمالي

0: عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1860 غارة جوية. في ذات السياق، كانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أعلنت سقوط نحو 12 ضحية في محافظتي تعز وأيب، قالت بأنهم من المدنيين وسقطوا جراء هذه الغارات. في سياق آخر، الناطق العسكري للقوات المسلحة كان قد أعلن عن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف مطار الملك خالد لنحو 3 مرات. تم استهدافه هذا اليوم حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة بصاروخين مجنحين وصاروخ باليستي بالإضافة إلى استهداف قاعدة خميس مشيط وكذلك مطار نجران. وأعلن أيضا بأنهم سيواصلون من عملية الاستهداف في العمق السعودي، وبأن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعملياتهم حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما كانت قد أكدت بأنها استهدفت تحشيدات لقوات حكومة عدن في جبهات مختلفة بمحافظة تعز، مؤكدة بأن الاستهداف كان في رأس العارة وكذلك في منطقة المضاربة والسقية وباتجاه مضيق باب المندب. وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إحراق العديد من العتاد العسكري. كما أعلنت أيضا عن إسقاط طائرة برقدار في أجواء محافظة تعز، أكدت بأنها كانت تنفذ أعمال إعدائية حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. نعم إلسي.
1: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. جامع نور في الرياض، كيف تبدو الصورة في السعودية من بعد الاستهدافات التي تعرضت لها البلاد من جانب جماعة أنصار الله؟ وما الذي يقال من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن المعارك الدائرة في اليمن؟
2: نعم إلسي، تشهد السعودية والعاصمة الرياض هدوءا حذرا، خاصة مع تصاعد هجمات الحوثيين ضد أهداف السعودية سواء العاصمة الرياض أو مناطق أخرى. فكما قال المتحدث باسم التحالف، تم اعتراض صاروخين باليستيين كان باتجاه مدينة الرياض صباح هذا اليوم، وأيضا صاروخا آخر كان باتجاه مدينة خميس مشيط. الدفاع المدني تحدث عن أضرار لحقت بروضة أطفال ومجمعا عيادات طبية. هجوم اليوم هو الرابع الذي تتعرض له العاصمة الرياض في أقل من شهر، وأيضا نشهد تصاعدا ملحوظا لهجمات الحوثيين وخاصة تلك التي تستهدف المطارات الرئيسية. ففي الأسبوع الماضي تعرض مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في نجران إلى استهداف حوثي، وأيضا مطار جازان تعرض أيضا لاستهداف وأصيب حينها 3 أشخاص يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، يعني 6 و7 من هذا الشهر. أيضا تعرض مطار الملك خالد في الرياض إلى استهداف من قبل الحوثيين وقتل فيه شخص وأصيب 8 آخرون. أيضا مطار أبها تعرض لنفس الاستهدافات وقتل فيه مقيمان من الجنسية الجزائرية والمغربية وأصيب 28 آخرين. يبدو أن الحوثيين يصعدون هجماتهم ضد المملكة العربية السعودية، وبالمقابل المملكة العربية السعودية ترى هذا التصعيد خطيرا لأمنها القومي ومرافقها الحيوية، وهي بالتالي قامت بتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في داخل اليمن. التحالف أعلن منذ اللحظة الأولى لانطلاقة عمليات فجر اليمن بتقديم دعم عسكري للقوات الحكومة الشرعية في اليمن، وقام بإسناد جوي، وذكر أنه في الساعات الأولى دمر أكثر من 320 هدفا وعالية الدقة لأنصار الله الحوثيين، ما مهد قوات الدعم الشرعية للتقدم واسترداد مناطق واسعة. في موازاة هذه المواجهة داخل الأراضي اليمنية، المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات أخرى، حيث اجتمع هنا في الرياض حلف مكة للدفاع المشترك، وأعلن تحويل التزامات اتفاقية مكة إلى عمل تطبيقي ونشر قدرات عسكرية وقوات داخل الأراضي السعودية، ما يعني تعزيز الدفاعات الجوية للسعودية للتصدي لهذه الهجمات المتكررة. نحن إذن أمام تصعيد التصعيد والتصعيد المضاد بين المملكة العربية السعودية والتحالف من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك جامع نور مراسلنا في الرياض. ينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا بك سعيد. كيف يمكن وصف تطور الموقف على الأرض؟
3: إلسي، الوضع يتوسع ويمتد ويكبر خاصة على الأرض اليمنية. العمليات تتوزع ما بين الغارات الجوية التي يقوم بها الطيران اليمني، وأيضا الاشتباكات التي تقع على الأرض والكمائن. في المقابل أيضا الحوثيون يصعدونها عملياتهم بالقصف الجوي الصاروخي، عفوا بالقصف الصاروخي بالتحديد، واستهدفوا آخر استهداف كان مطار عدن. وأيضا التغلغل أو التسلل لجماعة الحوثيين في بعض القرى والأرياف، في المقابل يتعرض هذا التسلل لعمليات كمائن وإنهاك في صفوفهم. اليوم كانت هناك غارات مكثفة على صنعاء، الغارات يبدو أنها استهدفت موقع عسكري وموقع أمني في شمال العاصمة، وأيضا هناك كانت غارة خطيرة في ريم في إب وأيضا في البيضاء، وهذه واضح أنها مناطق كما استهدفوا شبكة اتصالات في بني مطر غربي صنعاء. الضربات الجوية إلى جانب العمليات البرية ربما تأتي في إطار مراحل داخل عملية فجر اليمن، ربما أيضا لتفكيك نقاط الترابط والاتصال داخل الجماعة وإنهاكها. لكن أيضا الجماعة الحوثيين ومسلحيهم لم يتوقفوا عن أو تلقي هذه الضربات، هم في المقابل يحاولون أن يحققوا اختراقات خاصة في جبهة تعز. استطاعوا أن يتسللوا إلى بعض الأرياف أو بعض قرى الأرياف، وأيضا يحاولون أن يوقفوا تقدم القوات الحكومية باتجاه المخا أو بالدخول إلى المخا. المعركة كانت ضارية اليوم أيضا في الوازعية، حيث هدف القوات الحكومية أن تقطع الطريق تماما بالوازعية وتكمل الحصار على المخا، وهي تعتبرها القوات الحكومية مهمة للانطلاق للمرحلة الثانية وهي مرحلة الحديدة، لأن واضح أن الحكومة أو القوات الحكومية تهدف بعد إكمال جبهة غرب تعز التوجه إلى الحديدة.
1: وبالموازاة أيضا استهدافات نفذتها جماعة الحوثي ضد السعودية، تحدثت عن إطلاق 4 صواريخ باتجاه السعودية وباتجاه مطارات في المملكة. كيف يمكن وصف هذا الهجوم لناحية السقف الذي يعني يصل إليه، ولناحية ما يقوله عن قدرات التي ما زالت لدى الحوثي رغم الضربات التي ينفذها التحالف من الجو؟
3: الحوثيون كل ما تعرضوا لضغط ميداني في الأرض وخسارات على الأرض يحولون ضرباتهم إلى السعودية بهدف أو أنهم يتوقعون أن السعودية ستقوم بالضغط على القوات الحكومية بالتوقف عن ضرباتها على الأرض. الحوثيون لا زالوا يمتلكوا مخزون صاروخي، القوات الحكومية لم تستطع أن تنهي هذا المخزون، ولا أيضا التحالف استطاع أن ينهي هذا المخزون الصاروخي، ولذلك هذا الفائض لا زالت تمنح الحوثيين قوة لفرض بعض الاشتراطات الميدانية على الأرض. لكن فهم تكثيف القصف على السعودية هو بهدف، هكذا يظن القادة الحوثيون، أنهم سيضغطون على السعودية بحيث هي في المقابل تقوم بالضغط على حليفتها في الحكومة الشرعية أو الحكومة المعترف بها للتوقف عن عمليتها التي أطلقتها، عملية فجر اليمن التي أصلا اتخذ قرارا كما قال رئيس مجلس القيادة أنه لا رجعة عنها، وأن الهدف هو 6 مراحل تفضي في الأخير إلى العاصمة صنعاء. لذلك هي ضغط وضغط مقابل ونوع من ممارسة التضييق على الجانب السعودي باستهداف أعيان مدنية، أماكن مدنية كالمطارات، وهذه أيضا حصلت أيضا في مطار عدن عندما استهدفت مطار عدن. فنلحظ أن الضربات الحوثية تستهدف المطارات، هم يطرحون أن ذلك الحصار مقابل الحصار وهكذا، لكن الحقيقة هي تنعكس العمليات الميدانية على الأرض على هذه الردود.

0: ردود الفعل الحوثية.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. 3 سنوات منذ بدء الحرب على غزة تعثرت خلالها الأنظمة والحكومات في تحويل الإدانة إلى فعل يوقف القتل، فتقدم فاعلون من خارج قاعات القرار في الشوارع والجامعات والموانئ وساحات الفن، حملوا مطالب غزة إلى العالم ونقلوا الغضب من مشاهد الحرب إلى السياسات التي تتيح استمرارها بالتزامن مع تآكل لافت في صورة إسرائيل ومكانتها عالمياً.
2: في غزة كانت القنابل تسقط، وفي شوارع العالم كان الصمت يتصدع. توالت مشاهد القتل والدمار، دماء وأشلاء تملأ الشاشات على مدار الساعة، وفي قاعات القرار إدانات بقي كثير منها على الورق، ودعوات لوقف الحرب بقيت حبيسة البيانات، ومشاريع لوقف إطلاق النار وؤدت في مهدها بسبب الفيتو الأمريكي الذي رفع 6 مرات في مجلس الأمن. لكن خارج تلك القاعات لم ينتظر الجميع، إذ وجد الغضب طريقه إلى الساحات والميادين. في كبرى العواصم الغربية خرجت حشود بمئات الآلاف تطالب بوقف الحرب، وفي دول حليفة لإسرائيل كالولايات المتحدة وبريطانيا ارتفعت أصوات تنادي بوقف إمدادها بالسلاح. وعلى امتداد الشوارع والجسور علت الهتافات المطالبة بإنقاذ غزة ووقف قتل الأطفال. حراك بادرت إليه قطاعات وكيانات مدنية وشعبية، وواجهت به سياسات حكوماتها التي صمتت عن المجازر والانتهاكات، أو دعمت بالسلاح، أو وفرت غطاء سياسيا ودبلوماسيا لإسرائيل أتاح لها مواصلة ما كانت تصفه منظمات دولية حقوقية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. حراك تجاوز الجاليات العربية والمسلمة، وجمع أجيالا من المجتمعات الغربية ومن شرائح مختلفة. لم يكن غضبا عابرا، فعلى امتداد 3 سنوات تحول الاحتجاج إلى طقس شبه أسبوعي يتجدد بلا كلل. لم يكتفي بإدانة الحرب والمطالبة بإدخال المساعدات، بل سأل الحكومات عن دعمها لتل أبيب، وطالب بوقف التعاون العسكري وبالمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل. وسرعان ما ابتد الحراك إلى حرم الجامعات الأمريكية في حدث لافت في مسار هذه الجامعات بزخمه وسرعة انتشاره. من جامعة كولومبيا في نيويورك كانت الشرارة في ربيع 2024، خيام على العشب ومطالب بوقف الحرب وسحب الاستثمارات. استدعت الإدارة الشرطة إلى الحرم للمرة الأولى منذ احتجاجات حرب فيتنام قبل 56 عاما، فتكاثرت الخيام بدل أن تختفي. وخلال أسابيع انتقلت المخيمات إلى عشرات الجامعات الأمريكية، ثم عبرت إلى أوروبا وكندا وأستراليا، لتمتد إلى أكثر من 180 جامعة في العالم. قوبل جانب منها بتدخلات أمنية واعتقالات. طالت آلاف الطلاب الذين رفعوا شعار وقف الإبادة في غزة. ومن خيام الجامعات إلى أرصفة الموانئ، بحث المحتجون عن فعل وأثر يتجاوزان الهتاف، فتحرك عمال وناشطون لتعطيل شحنات السلاح المتجهة إلى إسرائيل من خلال منع تفريغها وإغلاق مداخل الموانئ في وجهها. كما أصبحت التحركات الاحتجاجية الرمزية لنجوم السينما والأعمال التي تسلط الضوء على الحرب على غزة متواترة في أكثر من تظاهرة عالمية بشكل غير مسبوق. ورغم أن نزيف الدماء لا يزال متواصلا في القطاع، فإن وجعه وجد طريقه إلى ضمائر كثيرين حول العالم، وأحدث شرخا يصعب ترميمه في صورة إسرائيل ومكانتها. صحيح أن هؤلاء لم يملكوا قرار وقف الحرب، لكنهم وضعوا داعميها أمام مسؤولياتهم، وحلوا محل الدول والمؤسسات والمنابر في قول لا للإبادة.
1: إلى تطورات الاحتجاجات في

0: فرنسا، حيث استخدمت قوات الأمن الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة باريس في إطار تعبئة طلاب الثانويات احتجاجا على تردي الأوضاع بالمؤسسات التربوية. وأخذت الاحتجاجات منحا تصعيديا في ظل عدم اتخاذ السلطات أي إجراءات ملموسة لاحتواء رقعة الاحتجاجات الطلابية. مراسلنا في باريس نور الدين بوزيان تابع هذه الاحتجاجات وأعد التقرير التالي.
1: كما كان الحال في مظاهرات الثلاثاء الماضي، مظاهرة باريس ومظاهرات أخرى شهدتها مدن فرنسية أخرى انتهت باحتكاك بعض المحتجين مع قوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع. حدث هذا في يوم جديد من التعبئة رغم وعود الحكومة بالاستجابة للمحتجين، إذ أن رئيس الوزراء وعد باتخاذ إجراءات في نهاية أكتوبر، لكن بالنسبة إلى الطلاب الذين يتظاهرون فإن ذلك يأتي متأخرا جدا. ويقول الطلبة إن مظاهراتنا ليست دليلا على أزمة مراهقة خارج عن السيطرة، وإنما هي تعبير عن غضب ظل مكبوتا لفترة طويلة.
2: لدينا انطباع بأن الحكومة تقول لنا لقد فعلتم ما عليكم والآن انتهى الأمر، عودوا إلى منازلكم. أعتقد أن علينا أن نذهب أبعد من ذلك، لأن القضية في جوهرها قضية منظومة كاملة، ولذلك نحن بحاجة إلى توفير مزيد من الإمكانات والموارد لقطاع التعليم.
1: زخم التعبئة واضح مع انتشار عدد كبير من اللافتات والشعارات التي تندد بنقص المدرسين واكتظاظ الفصول الدراسية. فقد استأنف طلبة الثانويات تحركاتهم في الشوارع بدعم من المنظمات الطلابية والنقابية. وقبل إعلان دعمها طالبت النقابات الحكومة بالاستجابة لمطالب الحركة الطلابية، ودانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة بحق المتظاهرين.
3: لم تعد هناك إمكانيات وموارد كافية، والدولة عاجزة عن أداء دورها في كل المجالات، لذلك من الطبيعي أن نكون هنا. نحن هنا أيضا لحماية أبنائنا وشبابنا في مواجهة قمع الشرطة المفرط وغير المقبول.
1: وكان رئيس الوزراء الفرنسي حاول تهدئة الأوضاع في كلمة وجهها لطلاب الثانويات، لكنه لم يعلن عن إجراءات ملموسة وأحال اتخاذ القرارات الأولى إلى نهاية الشهر الجاري. وأما وزير التعليم الذي كان في زيارة لثانوية خارج باريس فقد وعد بتقديم مقترحات في المدى القريب استجابة لبعض مطالب المحتجين. هذا وينظر إلى هذه التعبئة على أنها استعراض لقوة الحركة وتأكيد أن حالة الاستياء لم تتراجع بل إنها تترسخ وتتوسع. خلافا لما حدث عام 2006 لا تملك الحكومة هذه المرة مشروع قانون لسحبه من أجل تهدئة هذه التعبئة، ولعل ذلك دليل على وجود حالة من الاستياء أوسع نطاقا في صلب جيل يشعر بقلق شديد إزاء وضع فرنسا العام. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
0: نهاية هذه الفترة الإخبارية، أشكر لكم متابعتكم، والتغطية تستمر بطبيعة الحال على رأس الساعة.
4: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
5: الأحداث لا تنتظر.
6: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
5: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
7: منطقه اسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
5: ذاك ما تروى.
8: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إنذار.
5: بل كما تحدث.
9: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
5: نحن في المشهد.
10: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
5: نقترب، ننقل، نوثق.
11: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
9: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: الهلال.
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
2: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
3: سرت مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
4: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
6: والله الزقنة. اليوم عن يوم نتمنى الموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
0: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
1: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

في غزة والسودان تعيش العائلات في النزوح والجوع. معاً نصل بالمساعدات الإغاثية إلى من ينتظرها. تبرع الآن

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن وكذلك التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب في القطاع. وفي آخر مستجدات كل ذلك إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وأنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وأن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق أفاد جهاز مكافحة الإرهاب وذلك في إقليم كردستان شمالي البلاد بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في مدينة أربيل دون إصابات. في اليمن قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء. بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة في محافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى السريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة أو قاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية بالصواريخ. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخي باليستي في الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل في القاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. في إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي في جنوب لبنان. إذن مشاهدينا سنتابع المزيد البداية بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، نسمع منك مزيدا من التفاصيل والحيثيات المتعلقة بالموقف الأمريكي خصوصا في ظل تصريحات الرئيس ترامب بأن فريقه يجري محادثات وصفها بالمثمرة وأيضا ربما يتحدث هنا عن عدم، ربما يكون ذلك وعدا، عن عدم شن هجمات على إيران قبل الانتخابات المقبلة في أوائل نوفمبر. إيهاب.
1: نعم نشوان، بالفعل الرئيس دونالد ترامب قال أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وقال أن هناك مناقشات ومحادثات بناءة مع الجانب الإيراني، لكنه أيضا تحدث عن انهيار عسكري واقتصادي في إيران على حد قوله، وقال أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وهناك تدفق كبير لحركة النفط والغاز عبر المضيق، متحدثا عن خروج 22 مليون برميل عبر المضيق الليلة الماضية. لكن أيضا نشوان ونحن نتحدث عن تصريحات الرئيس ترامب بشأن العمليات العسكرية ضد إيران، يجب أن نضع أيضا السياقات التاريخية أو الخلفيات فيما يتعلق بهذه التصريحات الرئيس دونالد ترامب حينما شنت الولايات المتحدة عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو 2025. كان البيت الأبيض يقول إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قرارا في غضون أسبوعين، وبعد يوم واحد فقط تم شن ضربات على المواقع النووية الإيرانية. أيضا في 28 فبراير الماضي حينما شنت الولايات المتحدة هذه الحرب على إيران، كان الرئيس دونالد ترامب وقبل يوم واحد يوم 27 فبراير يقول إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن التعامل مع إيران. أيضا في السياق وزير الحرب الأمريكية اليوم يقول إن الرئيس دونالد ترامب لا يمارس الألعاب وإنه إذا اتخذ قرارا فسيكون التحرك سريعا وحاسما ولن يقبل بإطالة أو بإضاعة المزيد من الوقت، وأن الولايات المتحدة وأن الرئيس ترامب أعطى الإيرانيين كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات، وأنه الخيار ما زال مطروحا أمام الإيرانيين، وعلى الرئيس دونالد ترامب في نهاية المطاف هو الذي سيتخذ ما يراه مناسبا من قرار وفق ما أكد بيت هيكثث وزير الحرب الأمريكي. هذه التصريحات والسياقات تشوان تأتي في ضوء ما كشفته وسائل إعلام أمريكية من أن البنتاغون يدرس بالفعل استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بأوامر من الرئيس دونالد ترامب الذي وجه بإعداد خطط لهذا الأمر في حال اتخذ هذا القرار. ووفق ما يقول مسؤولون أمريكيون بأن البنتاغون بالفعل يضع أمام الرئيس دونالد ترامب بخيارات، ربما خطة لعملية عسكرية سريعة تستغرق نحو 3 أيام وفق ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز وقبلها موقع أكسوس، وأن هذه الضربات ربما تستأنف منشآت الطاقة في إيران، مراكز القيادة التابعة للحرس الثوري الإيراني، مواقع أخرى في إيران، وأن الرئيس دونالد ترامب وفق المسؤولين ما زال مترددا حتى اللحظة في اتخاذ هذا القرار. أيضا في التفاصيل بشأن هذا الأمر، كان هناك اجتماع عقد من قبل مجلس الأمن القومي الأمريكي في منتجع كامب ديفيد يوم الجمعة الماضية برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لبحث هذه الخطط في حال قرر الرئيس دونالد ترامب اتخاذ العمليات العسكرية. الرئيس ترامب في منشوره اليوم لم يحدد ما إذا كان سيشن ضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، ما كتبه تحديدا بأنه لن يقوم بمهاجمة إيران قبل هذا الموعد، ولا نعلم ما إذا كان هذا الأمر من أجل تهدئة أسواق الطاقة العالمية أم في إطار أيضا ما حدث سابقا في ضوء تصريحات كانت تخالف ما يحدث على أرض الواقع. لكن بالتأكيد سياق انتخابات التجديد النصفي هنا في الولايات المتحدة والمخاوف من ارتفاع أكبر في أسعار الطاقة والمحروقات قبل يوم الاقتراع ربما يكون له أثر في اتخاذ هذه القرارات بشأن إيران. نشوان،
0: شكرا لك. إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا. نتابع في الملف نفسه مشاهدينا وفي آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعونها عليها مراسلنا من طهران بابا ولد حرمة، نتابع ذلك.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
0: أيضا نستمر في هذا الملف نتابعه تحليليا، معنا في الاستوديو علي ساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، معنا من واشنطن ديفيد دروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ونرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أهلا بكم جميعا. ديفيد دروش أبدأ معك، الحقيقة هذه المعلومات التي اعتدنا ربما على أن نسمعها، لكن هنالك لا أدري إذا يمكن وصف ذلك بأنه تكثيف لطرح الخيارات المتناقضة السياسية والعسكرية، هنالك تكثيف لهذه السردية، بمعنى ما كما تابعنا قبل قليل كان هنالك اجتماع في كامب ديفيد برئاسة جي دي فانس، هنالك حديث لترامب في المقابل عن أنه يجري محادثات وصفت بالمثمرة، فريقه يجري، البنتاغون يدرس خيارات قتالية، كيف تقرأ المشهد من هذه الزاوية؟
3: نعم، ما نراه هو أن عناصر القوة القومية الوطنية أي الدبلوماسية والمعلومات الجيش والاقتصاد كلها تعمل بالتوازي والتزامن. طبعا الرئيس ترامب في البداية تجاهل القوى الأخرى وركز على العمل العسكري، ولكنه الآن يعمل على الموائمة بينها جميعا. والسؤال كيف سوف يمضي قدما؟ من المشجع أن نرى بالفعل أن الدبلوماسية على قدم وساق. لأشهر قال الإيرانيون أنهم لن يتفاوضوا مع الأمريكيين، ولكنهم يتفاوضون الآن. الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى الجانب الذي يرتبط بالمعلومات تسيطر على السردية. هناك تعليق للعمل العسكري الآن. الجانب الاقتصادي يرى فيه الرئيس ترامب إنه القائد الذي باستطاعته أن يحقق النتائج. الاقتصاد الإيراني يتعرض لخنق واسع النطاق، وبالتالي ليس باستطاعة الإيرانيين أن يحصلوا على الأموال. ونرى أن بعض الأعمال بدأت تظهر للثورة على النظام في بعض المقاطعات الإيرانية والمحافظات الإيرانية ضد الشرطة. ولذلك يتعين علينا أن ننتظر لنرى النتائج، ونرى ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تأخذ المبادرة بعد الانتخابات.
0: يعني علي ساري، كأن الإيرانيين يحاكون السردية الأمريكية، بمعنى لو نقرأ المعطيات هذه، أنا أشرت إلى الحالة السياسية أمريكيا ودراسة الخيارات العسكرية أيضا أمريكيا. نفس الحال مسعود بزشكيان يقول بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، الجانب الإيراني يعكف على مراجعة خيارات دبلوماسية ومتبادلة، مقترحات متبادلة، لكن في نفس الوقت خطاب الحرس الثوري هو
4: استاذي. كما الولايات المتحدة أحيانا تمارس الدبلوماسية، في نفس الوقت تمارس الكلام التهديد، الحرب، القصف وما شابه ذلك. إيران لا تهتم بنبرة الولايات المتحدة حينما تغير مسارها من المسار الدبلوماسي إلى المسار العسكري، لأن ذبذبتها بين هاتين الحالتين احتادت عليها. لهذا السبب فمن الطبيعي لكل الأنظمة وإيران منها، طبعا ترى على لسان قادته، تكون هناك تصريحات ما بين العسكر وما بين عالم الدبلوماسية. فلهذا السبب نرى هذه الواجهة من الجانب الإيراني كما من الجانب الأمريكي، لا أكثر ولا أقل.
0: طيب دكتور شرقاوي، لو أخذنا بنظر الاعتبار ما قاله بزشكيان أن الجانب الإيراني يعكف على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء، هل وصلنا إلى مرحلة من النضوج عقب مرحلة مرحلة نيويورك ما تابعناه خلال على هامش أعمال الجمعية العامة، وما كنا نسمعه قبل وبعد هذا الحدث من مسألة الرسائل المتبادلة؟ هل وصل الطرفان إلى حالة أقرب من النضوج لمقترح يمكن أن يؤخذ به؟
5: للأسف لم نصل بعد إلى نضج حقيقي بأن يتغير موقف الطرفين الأمريكي والإيراني من منطق إدارة الصراع بنوع من المساومات عن بعيد وأيضا بخطاب العناد المتبادل إلى منطق البحث الجدي عن التسوية. لذلك لحظة نيويورك أو أوج الدبلوماسية الدولية تراجع، وربما قد تم إقباره الآن، خاصة وأن الاقتراح الإيراني بإعادة فتح مضيق هرمز والرد الأمريكي الفاتر على ما يبدو يجعل الإيرانيين يأخذون وقتهم في الاطلاع على شيء هم يعلمون أنه لا يغير شيئا، بمعنى لم يأتي.
0: ترى أن نيويورك فرصة ضائعة؟
5: أعتقد أنها ضاعت إلى حد كبير، خاصة وأن الموقف الإيراني تطور باتجاه نيويورك تطورا إيجابيا جدا، بمعنى بزشكيان وعرقجي وقالباف، هذا الثلاثي الذي كان يعزز فكرة المفاوضات استطاع أن يقنع الحرس الثوري والشخصيات معينة في المجلس الأعلي للأمن القومي بضرورة الاستثمار في مسار تفاوضي أمام المجتمع الدولي، أمام الجمعية العامة، وأيضا بموازاة الاجتماع غير المباشر مع الوفد الأمريكي. لكن سرعان ما عاد ترامب إلى البيت الأبيض لم أرى أن بمعنى لماذا ضاعت فرصة نيويورك، لأن لو التقط ترامب فكرة إعادة فتح مضيق هرمز لسبعة أيام وبدأنا من هذا رأس الخيط ثم بدأ النسج عليه، ماذا يقدم ترامب في المقابل؟ ربما يقدم مليار دولار من الأرصدة.
0: لكن لماذا يقول هي مثمرة المحادثات؟
5: المثمرة من الناحية الإجرائية أنه لا زال هناك نقاش وهناك وساطة وهناك قنوات اتصال، لكن ما هو إجرائي؟ ما هو على مستوى الاتصال؟ لم تقطع قنوات الاتصال، لكن هل تطور الموقف إلى تلك ذاك التفاعل الإيجابي من حيث البحث عن مسار تفاوضي؟ لذلك لا أطمع كثيرا، يعني ما هو إجرائي لا يترجم عمليا إلى ما هو وظيفي براغماتي. إذا نحتاج ربما إلى لحظة أخرى تشبه لحظة مذكرة التفاهم، لحظة سويسرا أكثر ما نحتاج للحظة نيويورك، لأن الدبلوماسية لمع بريقها لثلاثة أيام أربعة أيام بعدما عاد ترامب وعاد بزشكيان إلى إيران، لم يعد هناك ذاك التمسك.
0: سأعود معك للحظة المذكرة، لكن ديفيد دروش، لماذا يقول ترامب أن أن فريقه يجري محادثات مثمرة؟ يعني فكرة أن تكون المحادثات مثمرة معنى أن هنالك حالة من النضوج ولو نسبية، أليس كذلك؟
3: نعم، الرئيس ترامب يرى نفسه على أنه يتقن المفاوضات، و نعرف أن كتابه ركز على فن عقد الصفقات وليس بالضرورة الموائمة بين عناصر القوى الوطنية المختلفة، والناخبون بشكل عام الذين صوتوا له لم يقنعهم بضرورة الذهاب باتجاه الحرب قبل أن يتخذ القرار آنذاك، ولذلك الآن يتعين عليه أن يثبت لقاعدته الناخبة إنه استثمر في كل الخيارات الممكنة على الصعيد الدبلوماسي، وأن الإيرانيين لا يتسمون بالعقلانية في موقفهم قبل أن يعود إلى العمل العسكري إذا ما قرر ذلك. بالنسبة إلى ترامب كل شيء على الطاولة، إذا ما رأى أن النشاط الدبلوماسي يعرقل كما رأينا في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات على النفط الإيراني ورفعت الحصار، ولكن إيران استمرت بقصفها للسفن المدنية. إذا ما رأى شيئا مماثلا يود أن يتأكد من إتاحة الخيارات العسكرية على الطاولة.
0: هذا تقريبا علي الساري شبه وعد أو وعد يمكن للبعض أن يستعمله على أنه وعد من ترامب لعدم مهاجمة إيران قبل انتخابات الشهر المقبل قريبا، ليست بعيدة. لكن ما كنا نسمعه أن بعض الأطراف في إيران تريد جذب ترامب للساحة العسكرية قبل هذه المرحلة، لأنه سيكون في مرحلة ضغط أيضا سياسية في الداخل الأمريكي. هل يمكن أن يلتزم ترامب بالفعل بهذا الوعد إذا ما كانت إيران تريد جره إلى منطقة أخرى؟
4: أستاذ نشوان، طبعا الإدارة الأمريكية دائما موقفها موقف متذبذب من ناحية إلى ناحية أخرى. في إيران إنه هناك بعض يريدون أن يجروا المنطقة أو الولايات المتحدة إلى حرب، لا، ليس هناك هذه الرؤية، بل هناك رؤية واضحة بأن إن أرادت الولايات المتحدة الحرب وتضغط على إيران في هذا المسار، إيران أيضا جاهزة لهذا المسار وأثبتت. ومن وعد الأمريكيين أو الإدارة الأمريكية بشكل خاص بأن الحرب سيحسم خلال أيام، أثبت للأمريكان وجميع الدول بأنه إيران لن تستطيع أن تحسم الحرب خلال أيام. إيران حاليا المسارين، المسار الدبلوماسي تتحدث به أكثر من المسار العسكري، لا لأنها لا يعني ليس لديها قدرة للمسار العسكري، لا، أثبتت قدراتها بالمسار العسكري. الولايات المتحدة بعظمتها هاجمت إيران مع إسرائيل وإيران ردت وردت بقوة وأثبتت بأن قدراتها ليس فقط معنية بالجانب العسكري، وإنما حتى بعد انتهاء الحرب الثاني 40 يوم أيضا إيران على الحرب الاقتصادي التي شن عليها بنوعا ما بأدواتها بقدراتها استطاعت، لا أقول يعني قدرة كاملة متكاملة، ولكن
0: قدرة استراتيجية يعني.
4: قدرة استراتيجية أن تبرز نفسها. طيب. أن تؤثر على القرار الموجود في المنطقة.
0: لو عدنا إلى لحظة ما قبل، هذه فكرة حقيقة يعني لافتة، لو أردنا أن نقارن لحظة اليوم وفق المعطيات اليوم ولحظة ما قبل المذكرة، ما الذي ينقص لحظة اليوم لتكون كذلك؟
5: أولا لحظة مذكرة التفاهم في سويسرا تمثل ذروة الوساطتين القطرية والباكستانية في أنهما ضمنا تعاملا جديا من قبل الإيرانيين كما الأمريكيين، بمعنى لحظة، هذا ما أراه من قراءتي لتطور سير المفاوضات، كانت لحظة البحث الجدي، وإن كان هناك بعض التماطل فيما بين الطرفين متى يتم إعلانها، الإيرانيون أجلوا عدة أيام، من سيوقع عليها، هل سيتم التوقيع عليها خلال اجتماع،
0: تقصد الاستعداد للتوقيع، الاستعداد للتوصل الاتفاق،
5: والحسابات التي كانت في البيت الأبيض كما كانت في طهران كانت حسابات تستثمر بالكامل في فكرة مذكرة التفاهم، وتم التدقيق في مجموعة من البنود 14 بندا شملت 6 ملفات أساسية، لو تم الحفاظ عليها وتم التواصل بين قاليباف وفانس كما كان الاتفاق من الناحية السياسية، رعاية المسار التفاوضي عبر هذين المسؤولين من الطرفين، أيضا لو اجتمع الخبراء مدة 60 يوما لمناقشة التفاصيل الدقيقة التقنية في كل موضوع، كان ممكن أن يكون هذا اختراقا في تقريب وجهات النظر وتطبيق هذه التسوية. لماذا لا تصل لحظة الآن إلى تلك اللحظة؟ لماذا؟ لأن لسببين أساسيين. السبب الأول أن نصوص مذكرة التفاهم أصبحت منصة المناورة بين الإيرانيين والأمريكيين، ترامب أراد أن يتحلل منها بل أقبرها في وقت من الأوقات.
0: ألم تكن لحظة الأمس هي كذلك؟ يعني كان من الصعوبة الوصول إلى نص المذكرة أيضا،
5: لكن منسوب البحث الجدي أو منسوب الالتزام لم أراه الآن في لحظة نيويورك، بقدر ما كانت لحظة سويسرا أهم، وعندما
0: عند الطرفين،
5: عند الطرفين، بمعنى عندما وضع ترامب توقيعه كما فعل بيزشكيان، هذه لحظة لم تكن من السهل الوصول إليها بالرغم من حساسية المرحلة، وأن هناك أيضا الخيارات الأخرى، كان خطاب عسكرة الموقف موجودا أمريكيا كما إيرانيا. الآن أرى أن السبب الثاني الآن يعني أن فكرة المفاوضات، فكرة الاقتراح الإيراني والرد من قبل ترامب هي فقط عبارة عن نوع من الترف على الهامش. طيب. لكن النية بمعنى 70% من موقف إيران وموقف ترامب هو العسكرة والذهاب إلى المواجهة لكسر العظام لبعضهما البعض، فبالتالي ما كان في سويسرا لم يتكرر لا في نيويورك ولا بعد نيويورك.
0: أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في الاستوديو هنا، وأيضا في الاستوديو علي الساري العضو السابق في البرلمان الإيراني، وشكرا جزيلا لديفيد دروش من واشنطن على مشاركتك مع حفظ الألقاب للجميع، شكرا لكم. في اليمن أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت صنعاء يأتي هذا، بينما أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبل حبشي غربية محافظة تعز، في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية بالصواريخ. متابعة.
6: كانت هزة العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات، أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية. يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، فضلا عن إعلانه استهداف مطار نجران بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط بصاروخين باليستيين، وكان قد أعلن أيضا قبل ذلك استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستيين. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان الناطق العسكري بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر، وبأن الأجواء المملكة العربية السعودية مسرحا لعملياتهم حتى يتم وقف الغارات الجوية على مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء ورفع الحصار أيضا. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية، وأكد أيضا بأن الغارات قد طالت نحو 7 محافظات يمنية مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وعلن أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا، وأكد بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1856 غارة جوية وقصفا صاروخي. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت نحو 12 ضحية جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت محافظتي تعز وإب المتجاورتين. في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة رأس العارة والمضاربة ومعسكر قعوة كذلك، وبالإضافة إلى السقيا، وأكدت بأن هذا الاستهداف تم بصواريخ باليستية ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف للطائرة تم بسلاح مناسب.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السري استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية بالصواريخ. من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط.
7: أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا ثالثا ودمرته كان متجها نحو مدينة خميس مشيط، وفقا لبيان صادر عن التحالف. من جانبه، أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض أحد الصواريخ. وعلى صعيد ردود الفعل، أصدرت منظمات إقليمية وإسلامية من بينها جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، كما صدرت مواقف مماثلة عن عدد من الدول المنطقة أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفق ما ورد في تلك البيانات.
0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية. أكد فيدان أيضا أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا. حيثيات ونشأة حلف مكة وأهدافه في تقرير الزميلة أزهر أحمد.
8: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقا لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه. وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى، إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجيا ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون 2 شهر تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدأ الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لا يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
9: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة.
8: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه. أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
0: إلى غزة مشاهدينا، إذ أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. أيضا في السنة 3 للحرب الإسرائيلية على غزة لا يزال القطاع ينزف ويستهدف الاحتلال الصحفيين فيه، بمن فيهم صحفيو شبكة الجزيرة ومراسلوها الذين دفعوا حياتهم ثمنا للقيام بواجباتهم في نقل الأحداث والوقائع.
10: الصور جديدة عمرها أيام،

0: انتهى يلفهم العالم الفلسطيني رمز أخير من رموز البقاء. غزة كانت منزلهم الذي لم يعرفوا غيره، كانت لهم بيوت وعائلات ولأطفالهم حلوى وألعاب، أعياد وأفراح اقتنصوها من قلب الحصار الطويل وتحولت خلال الحرب إلى مسرح للقتل الجماعي مشهود منقول على الهواء. في 8 أكتوبر 2023 بدأت رسمياً الهجمة الإسرائيلية مثل موجة انتقام قادمة من أزمنة سبقت قوانين البشرية وأعرافها لحماية الإنسان، قبل أن تبدو البشرية وكأنها شلت أمام خطاب إسرائيلي راح يحط من إنسانية الفلسطينيين لاستباحة قتلهم باستدعاءات دينية وتاريخية مزعومة. لقد بدأ الاحتلال حرب الإبادة. هل نعد المجازر؟ الأمر صعب. في جرح ذاكرة مفتوحة وثقتها الكاميرا لنتذكر قليلاً. في 17 من ذلك الشهر انفجرت ساحة مستشفى المعمداني بصاروخ إسرائيلي قضى على عشرات المدنيين ممن لجأوا إليه طلباً للأمان، ظنوا أن المستشفيات والمدارس تعصمهم. الحقيقة كانت غير ذلك. ثم توالت المجازر شمالاً وسطاً جنوباً شرقاً وغرباً، كل يوم عائلات تمحى وتتفرق وتصبح أرقاماً صماء، لكل رقم اسم ولكل اسم حكاية، إحداها هند رجب.
1: ميتين؟
0: عاشت طفلة الأعوام الستة أياماً من الخوف داخل سيارة بين جثامين عائلتها وصوتها يدوي تناشد المسعفة: تعالي خذيني. رصاص الاحتلال كان أقرب، والمسعفان اللذان ذهبا إليها وجدا بجانبها مقتولين. جرائم مروعة ما كانت لتصل لتوثق للقانون والتاريخ لولا الشهود الصحفيون. مع بدء العدوان أغلق الاحتلال غزة أمام الصحافة الدولية، فوقع العبء الأكبر في نقل الصورة والخبر على أبنائها. يافعون لم يرسلوا لتغطية، الحرب هي قصتهم هم شهوداً وشهداء. في الأسابيع الأولى كان وائل الدحدوح على سطح مكتب الجزيرة في ليلة قصف. هناك وصل إليه نبأ استشهاد عدد من أفراد أسرته. لقد بدأت المطاردة. كانت الجزيرة من أكثر وسائل الإعلام حضوراً في غزة. وائل نفسه سيصاب ويستشهد إلى جواره زميله سامر أبو دقة في كانون الأول ديسمبر 2023، قبل أن يستشهد حمزة نجل وائل في خان يونس مطلع 2024. إسماعيل الغول ورفيقه رامي ريفي كانا في تغطية في مخيم الشاطئ آخر تموز يوليو من العام نفسه. يستهدفهما صاروخ إسرائيلي فيستشهدان.
2: قبل قليل طافت الطائرات الإسرائيلية باستهداف الزميل إسماعيل الغول.
0: أنس الشريف صديق إسماعيل ينقل النعي على الهواء: بعد عام سينعى أنس.
3: أنا أتواجد في وسط مخيم جباليا.
0: أنس الشريف مراسل الجزيرة، أحد أكثر الوجوه والأصوات حضورا خلال الحرب، ظل مراسلا في الشمال حين هجر معظم السكان، بقي مع الباقين فنقل مجزرة دوار الكويت حين قتل الاحتلال جموعا من الفلسطينيين الباحثين عن الطحين. بشجاعة نادرة غطى الجرائم الإسرائيلية مدرسة الفالوجة في جباليا ومدرسة دار الأرقم وغيرها. وحين اشتد الحصار وهزلت الأبدان كان وزملاؤه يحملون الكاميرا والميكروفون وينقلون. في يومه الأخير مساء 10 من آب أغسطس العام الماضي كان أنس عائدا للتو من تغطية مأساة المجوعين وكتب آخر كلماته يصف ليلة من القصف الجهنمي: بعد ساعتين ستقتله غارة إسرائيلية مع زملائه في الجزيرة محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وصحفيين آخرين. أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس زعما أن له ارتباطا حزبيا، الأمر الذي نفته الجزيرة وشككت مؤسسات دولية بالرواية الإسرائيلية. قتل الاحتلال أيضا عددا آخر من الصحفيين والمصورين من الجزيرة: مصطفى ثريا، أحمد اللوح، حسام شبات، محمد

0: سلامة، محمد وشاح وأحمد وشاح اللذين استشهدا هذا الصيف، وجرح زملاء آخرون، واستهدفت أسر عدد آخر منهم من فقد معظم أهله.
1: ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة وأيضا

0: ثلة من أبناء غزة كانوا عيونها وصوتها إلى العالم، وثقوا مدينتهم وحياة من يحبون تحترق من حولهم بنيران الاحتلال. عاشوا مع أهلها ورحلوا معهم ومثلهم. في الذكرى الثالثة للحرب، غزة تنزف دامية صورتها، يثقلها الحصار والتنكيل ومخاطر التهجير. أي ثمن تدفع؟ يقولون هناك إنه التمسك بالأرض، وأنهم الباقون في وجه احتلال وإن طال عابر في زمن عابر.
1: شهدت العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا في المواقف وفي القرارات البريطانية تجاه اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية. في أحدث صور هذا التصعيد، إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي انتهاء مهام القنصل العام البريطاني وعشرين دبلوماسيا والسماح بمواصلة العمل من مبنى القنصلية، وذلك بوجود 7 دبلوماسيين. من جهته قال وزير الخارجية البريطاني أن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق، لكنه سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. قراءة في أسباب وخلفيات هذا التصعيد مع زميلتنا ازدهار شعشعة في فقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. في تطور جديد ضمن نزاع دبلوماسي محتدم بين البلدين، أكد وزير خارجية بريطانيا أن قنصلية بلاده في القدس ستبقى مفتوحة رغم التدابير الإسرائيلية، وستظل مستقلة وتمارس مهامها، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وكان مسؤولون إسرائيليون قد تعهدوا بإغلاق البعثة الدبلوماسية البريطانية في الشهر الماضي، بعد أن أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا عن خطط لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة منسقة سلطت الضوء على العزلة المتزايدة لإسرائيل على الساحة الدولية. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعة الأخيرة، وقد جاءت على لسان بريطانيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند من أنه لا يقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، والتي توجد هناك منذ 200 عام، مجددا تأكيد الحكومة البريطانية على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية هي أرض محتلة. وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية تقرر ألا يغلق مبنى القنصلية العامة، وسيعرف اعتبارا من اليوم باسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف ميلباند أن بلاده تتمسك بقوة بالعقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أعلنتها في 8 سبتمبر أيلول الماضي، بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعما لحل الدولتين. ووفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، فإن القنصل العام للمملكة المتحدة في القدس و19 دبلوماسيا سينهون مهامهم ويغادرون إسرائيل، ولن يتبقى سوى 7 دبلوماسيين في المكتب الذي أعيدت تسميته، حيث قال ساعر إن نطاق النشاط سيكون محدودا للغاية. وكانت بريطانيا قد أعلنت بالتنسيق مع فرنسا وكندا فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني الهائل في الضفة الغربية في ظل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كل هذه التطورات نتابعها مع زميل صهيب العصا على شاشة تفاعلية. صحيح.
3: نعم ازدهار، حقيقة هذا الموضوع بات يتصدر حديث الناس في الضفة الغربية المحتلة، وبات أيضا حديث قادة ومسؤولين في العالم. ربما هذه اللوحة تفسر لنا أو تعطينا لمحة عن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. في النصف الأول من عام 2026 فقط نتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء، عن عشرات الشهداء الذين سقطوا في هذه الاعتداءات، وعن محافظات تتركز فيها هذه الاعتداءات. ولكن الغريب في الموضوع ازدهار أن هذه الاعتداءات ينفذها المستوطنون بحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض الأحيان يكون هناك تنسيق، حتى قال أحد الفلسطينيين في إحدى هذه الاعتداءات المستوطن جندي والجندي مستوطن، لنرى حجم التداخل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. هذا الأمر ينسحب في كل مناطق الضفة الغربية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى عملية تقطيع أوصال الضفة التي ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال، عندما تضع القوات الاحتلال حواجز بين المحافظات الفلسطينية بشكل منتظم ودوري وثابت، يساعد المستوطنون في تثبيت هذه الحواجز وإعاقة حركة الفلسطينيين من خلال مهاجمة الفلسطينيين الذين يحاولون التنقل بين المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتداءات مباشرة ومباغتة بإطلاق النار بإلقاء الحجارة، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تأخذ شكلا آخر وخصوصا في مثل هذه الأيام موسم قطاف الزيتون، حيث يتم مهاجمة الفلسطينيين أثناء عملية قطاف الزيتون في كامل مساحة الضفة الغربية من الجنوب إلى الشمال، ونتحدث عن اعتداءات يومية في مختلف المناطق. هذه الاعتداءات وهذه الأزمة التي أحدثها المستوطنون وسحب هذه القضية على طاولة الانتخابات الإسرائيلية وجعلها جزءا من الدعاية الانتخابية للجماعات الاستيطانية، أحدث هذه الضجة العالمية التي دفعت دولا أوروبية على وجه التحديد لأجل تنفيذ عقوبات على المستوطنات، منها بريطانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وأسبانيا والنرويج، التي فصلت هذه العقوبات على شكلين أساسيين، فرض عقوبات بشكل عام على المستوطنات، ولكن الأهم هو فرض عقوبات أو حظر استيراد منتجات المستوطنات لأنها تعتبر منتجات مسروقة. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تسرق المنتجات أو تزرعها بعد أن تأخذها من المواطنين الفلسطينيين، ويتم تصدير على أنها منتجات إسرائيلية، ولكن أوروبا الآن أو عدد من الدول الأوروبية تحاول فصل المنتجات الإسرائيلية عن منتجات المستوطنات، لذلك تقوم بمثل هذه الإجراءات، لأن الأزمة الحقيقية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية أصبحت كبيرة ولا يمكن تجاوزها ولا يمكن التغاضي عنها ازدهار.
2: نشكر زميل صهيب ونتعمق في كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها على الصعد السياسية الدبلوماسية وأيضا الاستيطانية مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نرحب بك دكتور مهند. الحديث طبعا والقراءة في الأبعاد السياسية الدبلوماسية والاستيطانية، ولكن كيف يمكن تصنيف ما يجري حاليا؟ هل هي أزمة دبلوماسية، توتر دبلوماسي؟ هل ترقى فعليا إلى أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا؟
4: نعم، هذه أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا كجزء من الأزمة الدبلوماسية المحتملة الأكبر بين إسرائيل وبين أوروبا. وهذه الأزمة نابعة أساسا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والاستعمارية في الضفة الغربية. ولا شك أن الخطوة البريطانية هي خطوة حادة اتجاه إسرائيل، وليس بالصدفة أن تتخذ إسرائيل هذا رد الفعل الحاد اتجاه بريطانيا ضد البعثة أو القنصلية البريطانية القديمة في فلسطين بسبب الخطوة البريطانية. والخطوة البريطانية في خطابها، يعني الخطاب البريطاني اتجاه إسرائيل في الفترة الأخيرة والخطوات المتوقعة العقابية ضد المستوطنات في الضفة الغربية أثارت غضب إسرائيلي كبير جدا، بالذات أن بريطانيا ليست دولة عادية، هي دولة كبرى، هي دولة مهمة في المجتمع الدولي، ولذلك جاء رد الفعل الإسرائيلي ردا حادا وردا لا يتوازى مع العقوبات البريطانية على إسرائيل، وذلك هذه أزمة دبلوماسية
2: ما جدية. آلات هذه الأزمة في تقديرك على شكل العلاقات؟ هل ستكون هناك ربما خطوات متبادلة في سياق هذه التوتر؟
4: نعم، وبريطانيا هددت بطرد دبلوماسيين إسرائيليين من بريطانيا بنفس عدد الدبلوماسيين البريطانيين في القدس، وهذا ما أدى على فكرة إلى تراجع إسرائيل وتخفيف حدتها فيما يتعلق بإغلاق القنصلية بشكل كامل وطرد الدبلوماسيين البريطانيين من القدس. وهذا معناه أنه إذا تم الضغط على إسرائيل بشكل حقيقي وبشكل جاد والاستمرار والمثابرة بهذا تتراجع إسرائيل. يعني إسرائيل اعتقدت أن خطوتها بإغلاق القنصلية سوف يردع بريطانيا عن اتخاذ أي خطوات عقابية ضد المستوطنات، فجاءت بريطانيا وهددت بطرد عدد الدبلوماسيين الإسرائيليين من لندن، وهذا الأمر أدى إلى تراجع إسرائيل، لأنه طرد 20 دبلوماسي إسرائيلي هذا معناه تعطيل وشل السفارة الإسرائيلية في لندن التي أصلا لا يوجد بها سفير حتى هذه اللحظة. وذلك في تصوري أن الموقف البريطاني أدى إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي والتوصل إلى نوع من التفاهمات في الوسط أنه إبقاء بعثة بريطانية دبلوماسية بدل تسميتها بالقنصلية البريطانية، وهذا من أجل إخراج الطرفين من هذه الأزمة، وكل طرف كأنه يخرج أنه حقق ما يريد.
2: ربما هذا مخرج دبلوماسي، ولكن فيما يتعلق بملف المستوطنات هل سيكون ضاغطا؟ هل سنلحظ أي تأثير ربما أو ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتوسيع الإسطاني؟
4: في هذه المرحلة طبعا لا، يعني في هذه المرحلة إسرائيل تتعامل مع هذه الضغوطات بشكل استهزائي، معنى هي لا تهتم مثل هذه الضغوطات، وبالذات الآن عشية الانتخابات لا أحد في إسرائيل يريد أن يخضع لضغوطات دولية عشية الانتخابات، وعادة الضغوطات الدولية عليها إجماع في داخل إسرائيل، يعني ليس هنالك في معارضة وأتلاف، الكل يقف ضد هذه الضغوطات، ولذلك إسرائيل في تصوري لن تهتم فيما يتعلق بمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية فيما يتعلق بهذه الضغوطات الأوروبية. ولكن إذا كان هنالك في موقف أمريكي، وبدأنا نسمع أنه في احتمال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ موقف ضد المستوطنات وضد السياسات الاستيطانية بعد الانتخابات، هذا قد يؤثر على إسرائيل. حتى هذه اللحظة بوجود دعم أمريكي لإسرائيل وعدم اتخاذ أي خطوات عقابية أو نقدية ضد إسرائيل، فإن إسرائيل اهتمامها بالضغوطات الأوروبية سيكون في إطار السردية.
2: هذا ما أود السؤال بخصوص، ماذا بخصوص الضغوطات والمواقف الأوروبية التي في الغالب تتوحد فيما يتعلق بملف الاستيطان؟
4: نعم، يعني فيما يتعلق بالمستوطنات هنالك في تقدم في الخطوات والعقوبات الأوروبية على إسرائيل، ولكن ما زالت هذه العقوبات لا تمس بالحكومة الإسرائيلية، بمعنى العقوبات هي اتجاه مستوطنين، اتجاه مستوطنات، ولكن ليس اتجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالنهاية الذي يدعم المشروع الاستيطاني هي الحكومة الإسرائيلية، ولا يتم فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، بينما يتم فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالنهاية لا يؤثر على الممول الأساسي للمشروع الاستيطاني وهي دولة إسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ومن ذلك إلى فرنسا، إذ استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع للتفريق المتظاهرين في العاصمة باريس في إطار تعبئة طلاب الثانويات احتجاجا على تردي الأوضاع في المؤسسات التربوية. وقد أخذت الاحتجاجات منحا تصعيديا في ظل عدم اتخاذ السلطات أي إجراءات ملموسة لاحتواء رقعة الاحتجاجات الطلابية،
5: كما كان الحال في مظاهرات الثلاثاء الماضي. مظاهرة باريس ومظاهرات أخرى شهدتها مدن فرنسية أخرى انتهت باحتكاك بعض المحتجين مع قوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع. حدث هذا في يوم جديد من التعبئة رغم وعود الحكومة بالاستجابة للمحتجين، إذ أن رئيس الوزراء وعد باتخاذ إجراءات في نهاية أكتوبر، لكن بالنسبة إلى الطلاب الذين يتظاهرون فإن ذلك يأتي متأخرا جدا. ويقول الطلبة إن مظاهراتنا ليست دليلا على أزمة مراهقة خارج عن السيطرة، وإنما هي تعبير عن غضب ظل مكبوتا لفترة طويلة.
6: لدينا انطباع بأن الحكومة تقول لنا لقد فعلتم ما عليكم والآن انتهى الأمر، عودوا إلى منازلكم. أعتقد أن علينا أن نذهب أبعد من ذلك، لأن القضية في جوهرها قضية منظومة كاملة، ولذلك نحن بحاجة إلى توفير مزيد من الإمكانات والموارد لقطاع التعليم.
5: زخم التعبئة واضح مع انتشار عدد كبير من اللافتات والشعارات التي تندد بنقص المدرسين واكتظاظ الفصول الدراسية، فقد استأنف طلبة الثانويات تحركاتهم في الشوارع بدعم من المنظمات الطلابية والنقابية. وقبل إعلان دعمها طالبت النقابات الحكومة بالاستجابة لمطالب الحركة الطلابية، ودانت بأشد العبارات أعمال العنف المرتكبة بحق المتظاهرين.
7: لم تعد هناك إمكانيات وموارد كافية، والدولة عاجزة عن أداء دورها في كل المجالات، لذلك من الطبيعي أن نكون هنا. نحن هنا أيضا لحماية أبنائنا وشبابنا في مواجهة قمع الشرطة المفرط وغير المقبول.
5: وكان رئيس الوزراء الفرنسي حاول تهدئة الأوضاع في كلمة وجهها لطلاب الثانويات، لكنه لم يعلن عن إجراءات ملموسة وأحال اتخاذ القرارات الأولى إلى نهاية الشهر الجاري.
8: وأما وزير التعليم الذي كان في زيارة لثانوية خارج باريس فقد وعد بتقديم مقترحات في المدى القريب استجابة لبعض مطالب المحتجين. هذا وينظر إلى هذه التعبئة على أنها استعراض لقوة الحركة وتأكيد أن حالة الاستياء لم تتراجع بل إنها تترسخ وتتوسع. خلافا لما حدث عام 2006 لا تملك الحكومة هذه المرة مشروع قانون لسحبه من أجل تهدئة هذه التعبئة، ولعل ذلك دليل على وجود حالة من الاستياء أوسع نطاقا في صلب جيل يشعر بقلق شديد إزاء وضع فرنسا العام. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.
1: تشهد العاصمة الأوكرانية انقطاع للكهرباء في مختلف أحياء المدينة جراء استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة. تأثرت ملاجئ المدينة ووسائل النقل العام فيها بسبب انقطاع خدمة الكهرباء، وذلك بالتزامن مع استمرار ذوي الانفجارات وصفارات الإنذار بشكل متواصل منذ عدة ساعات.
9: انقطاع شامل للكهرباء تشهده كافة أحياء العاصمة الأوكرانية كييف، مشهد بدأ سكان العاصمة يعتادون عليه مع الاستهداف الروسي المتواصل لمنشآت الطاقة ومنشآت الكهرباء ونقلها. انقطاع الكهرباء يؤثر على كل مرافق المدينة، أهم هذه المرافق التي يهتم بها سكان العاصمة في هذه الأيام هي منظومة التدفئة المركزية، منظومة تسخين المياه ونقل المياه الساخنة إلى البيوت والمنازل التي تعطلت إثر انقطاع الكهرباء عن المدينة. كذلك يتوقف قطاع كبير من منظومة النقل العام في المدينة التي تعمل بالكهرباء، مثل الحافلات التي تنقل المواطنين بالطاقة الكهربائية، وكذلك محطات مترو الأنفاق التي لا يستطيع المواطنون الذهاب إليها بسبب تعطل السلالم الكهربائية التي تنقلهم إلى هناك. تكتسب انقطاعات الكهرباء أيضا أهمية بسبب أنها تأتي في وقت ترتفع فيه صفارات الإنذار، وكذلك يستمع المواطنون إلى الانفجارات بصورة كاملة فلا يستطيعون النزول إلى الملاجئ العامة. هذه الملاجئ التي تتعطل فيها أنظمة التدفئة وأنظمة النقل وأنظمة الإنارة بصورة كاملة مع كل انقطاع للطاقة الكهربائية. يقول رئيس بلدية المدينة إنه يعمل على إعادة الكهرباء في مختلف القطاعات. أعلنت بلدية المدينة قبل عدة أيام عن جدول لتوزيع الأحمال وزعته بين الأحياء، لكنه لم يعمل بصورة كاملة نظرا لأنه الطاقة الكهربائية غير كافية لإضاءة الشوارع الباقية في بقية المقاطعات. إذن على أعتاب الشتاء يقلق سكان العاصمة بسبب هذه الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تسبب فيها الاستهداف الروسي المتواصل لمنشآت الطاقة وكذلك لمنشآت الكهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف. عبد العزيز مجاهد، الجزيرة، كييف.
1: التغطية مستمرة، ألقاكم رأس الساعة بحول الله، إلى اللقاء.
10: الآن نسمع ليلة هي الأعنف.
11: خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك،
12: بنقول اللي دقناه والله لا يدوق لحدا،
11: وصوت يصنع صداه.
13: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
14: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
11: نرصد البداية
15: مع أن النار لم تتوقف يوما.
11: نتابع التحول.
16: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
11: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
17: حديثة سقطت.
11: الجزيرة،
18: صاروخ باليستي.
11: نرى العالم من كل زوايا.
19: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
20: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل، هذه المسيرة ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.

حياكم الله من جديد مشاهدينا، وصلنا بكم إلى رأس الساعة والتغطية مستمرة من قناة الجزيرة للتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك للتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب في القطاع أو على القطاع. في آخر المستجدات إذا نبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. أيضا في إيران قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان شمالي البلاد بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون إصابات. نذهب بكم إلى اليمن، إذ قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء، وبدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعة لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة في محافظة تعز. من ناحيته أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى السريع استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية بالصواريخ. من جهته أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا بصاروخ باليستي في الرياض. في غزة أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي لقناة الجزيرة إن لقاءات الفصائل في القاهرة أدت إلى اتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. في إسرائيل أعلن الجيش مقتل ضابط في حارث عملياتي وذلك في جنوبي لبنان. مشاهدينا نتابع في ملف توتر الأمريكي الإيراني، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، بالإضافة إلى كل ما ذكرته في هذه المقدمة إيهاب، أيضا الول ستريت جورنال الحقيقة نقلت عن مسؤول في البحرية الأمريكية حديثه عن وجود 12 سفينة أيضا إضافية في الشرق الأوسط، وبالتالي نتحدث عن شقين، شق سياسي يبشر فيه الرئيس ترامب بمحادثات مثمرة، وشق عسكري بما في ذلك تصريحات من البنتاغون بمزيد من الحشد والاستعداد لخطط عسكرية في حال قرر الرئيس ترامب شيئا متعلقا بالجانب العسكري. نسمع منك حيثيات كل ذلك.

0: فعلا شوال، بالإضافة إلى استمرار الضغوط أيضا الاقتصادية من خلال حزم العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية. الرئيس ترامب عن الشق العسكري يقول أن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل موعد انتخابات التجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، ويقول أن الحصار البحري على إيران فعال وقوي، وأن حركة النفط والملاحة عبر مضيق هرمز غير مسبوقة، وتحدث عن إخراج 22 مليون برميل من النفط من المضيق الليلة الماضية. ورئيس ترامب يقول أيضا إن المحادثات مع إيران بناءة، لكن وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أعربوا أمريكيين أعربوا بالفعل عن أن هذه المحادثات بناءة، وإن كانت هناك نقاط خلافية قوية هي السبب في تعثر هذه المفاوضات تحديدا حول المطلب الأمريكي بالوصول إلى اتفاق حول القضايا أو قضية النووية في إيران أولا، مع اشتراط إيران بأن يتم مناقشة هذا الأمر في وقت لاحق، وهو هذا هو السبب في تعثر المفاوضات حسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون. تصريحات الرئيس دونالد ترامب نشوان تأتي أيضا في سياق ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية عن محادثات أجريت في منتجع كامب ديفيد يوم الجمعة الماضي من خلال فريق الأمن القومي التابع للبيت الأبيض برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس لمناقشة الخطط العسكرية بشأن إيران، وأن الرئيس ترامب وجه البنتاغون بإعداد خطط عسكرية في حال قرر استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران. كان هناك حديث خلال الأيام الماضية بأن هذه الضربات أو استئناف العمليات العسكرية ربما يتم قبل انتخابات التجديد النصفي، وحتى أن موقع أكسيوز كشف عن مسؤولين بأن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب اتصل برئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي وأخبره بأنه ربما تكون هذه العمليات خلال 3 أسابيع من الآن، وأن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أخبره بأنه إذا شنت هذه العمليات في هذا الموعد فربما يتم تأجيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في نهاية هذا الشهر. والرئيس دونالد ترامب كشف في منشوره من أنه لن يشن عمليات قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون فإن البنتاغون بالفعل وضع خططا عسكرية أمام الرئيس دونالد ترامب ربما للقيام بشن ضربات على إيران من دون تحديد الموعد الدقيق، وأن الرئيس دونالد ترامب ما زال مترددا في اتخاذ هذا القرار حسب ما كشفت أيضا صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين، وأن هذه العمليات العسكرية قد تستهدف المواقع النووية ومواقع الطاقة في إيران، مراكز القيادة التابعة للحرس الثوري الإيراني، منشآت الصواريخ والطائرات المسيرة في إيران حسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون. فيما يتعلق بهذا الضغط العسكري ما زال أيضا متزامنا مع الضغوط الاقتصادية نشوان.
1: طيب سنكتفي بذلك، وربما سنترك بقية المعطيات للتحليل مع الضيوف لاحقا إن شاء الله في سياق هذه الساعة الإخبارية. شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة، أيضا نتابع في هذا الملف آخر المواقف والتصريحات الإيرانية يطلعونها عليها من طهران بابا ولد حرمة.
2: إيران تؤكد استمرار الرسائل بينها والولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطاء، ويقول وزير الخارجية إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي الأخير ويتوقع أن ترد عليه خلال الأيام القليلة القادمة. في الملف النووي يؤكد رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية أن هناك بعض المواقع التي لا يمكن لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يزوروها، ويتعلق الأمر بتلك المواقع التي كانت عرضة للاستهداف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. عسكريا هناك هذه التأكيدات من المسؤولين في الحرس الثوري وفي الجيش الإيراني على هذه الاستعدادات الدائمة لدى إيران للرد على أي هجمات أو ضربات تشنها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن إيران تسيطر بشكل تام على مضيق هرمز.
1: طيب مشاهدينا، سنناقش كما وعدناكم نناقش هذه المعطيات مع ضيوفنا. انضم إلينا من واشنطن بيتر روف، كاتب في مجلة نيوزويك، معنا من طهران دكتور عباس خمايار، دبلوماسي إيراني سابق، أستاذ للعلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو نرحب بالدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. بيتروف، سأبدأ معك. الحقيقة 12 سفينة كما ذكرت الول ستريت جورنال أيضا تتهيأ أو تنضم بشكل عام أو تابعة للبحرية الأمريكية في مياه الشرق الأوسط لفرض الحصار على إيران وتنفيذ مهام أخرى، بالإضافة طبعا إلى أن الجيش الأمريكي يقوم بإعداد مجموعة من الخيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي وفق الوول ستريت جورنال، لكن هذا يتعارض طبعا كما تعلم حضرتك مع ما قاله الرئيس ترامب من أنه لن يشن هجمات قبل الانتخابات. الموقف من وجهة نظرك إلى أين اتجه أمريكيا؟
3: صباح الخير، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة، وتحياتي لصديقي دكتور محمد شرقاوي ولضيفكم الكريم من طهران. فيما يتعلق بالتحشيد والتحركات العسكرية بما في ذلك تحرك البارجة إيزنهاور إلى الشرق الأوسط، هي ربما توحي بإمكانية إطلاق عمليات عسكرية. هذه الفرق يفترض أنها تتحرك من أجل حماية الشعب الإيراني في حالة سقوط النظام، وإيران التي هددت بأنه لن تتحرك أي ناقلة نفط من مضيق هرمز، مما تسبب في انهيار اقتصادي في إيران وكذلك تأثير على الاقتصاد العالمي. إذن إذا ما رأينا هذه التحركات فإن ربما ذلك يوحي بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضها سكوت بيسن وزير الخزانة الأمريكية لحرمانها من واردها ليست كافية لعزل إيران من الاقتصاد العالمي، وأن الولايات المتحدة مستعدة كذلك من إذا ما حصل أي انهيار في النظام حتى تتفادى أي حرب أهلية مثل ما حصل في العراق وفي سوريا بعد كذلك سقوط نظام الأسد ومثل ما حصل في السودان أيضا. تحرك هذه القوات ذلك يعني بأنها ستكون متواجدة إذا ما تم الاحتياج إليها، رغم أن الحصار الاقتصادي لا يزال قائما. لا أقصد بأن انهيار النظام هو أمر فوري، ولكن ربما قد تكون تداعيات على المدى المتوسط والطويل، وأن الأمريكيين متأهبون ربما للتدخل لتفادي إراقة الدماء.
1: عباس خمايار، الرئيس الإيراني تحدث عن أن بلاده تعكف على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها، ما هي هذه اللمسات برأيك؟
4: نعم، تحية لكم جميعا وصباح الخير وللمشاهدين أيضا. طبعا ما تفضل به ضيفك الكريم من الولايات المتحدة الأمريكية هذه مجرد أحلام ومجرد أوهام لن تتحقق. الرئيس الأمريكي وعد لمساعدة الشعب الإيراني عندما كانت هناك احتجاجات في طهران السنة الماضية، وبعد ذلك قال بأن المساعدات هي في الطريق، وبعد ذلك جاءت تلك المساعدات ورأيناها من خلال استهداف مدرسة ميناب الذي ذهب ضحيته أكثر من 170 طفلا بريئا، وكذلك في المدارس والجامعات والمستشفيات وكل المراكز الثقافية. لذلك كفانا هذه المساعدات، ولتكون هذه المساعدات للأمريكيين، والمساعدات كذلك شاهدناها للشعب العراقي عندما ذهبت ضحية تلك المساعدات 500 طفل بريء قالت عنهم رايس بأنها كارثة، ولكنها في النهاية كانت ضرورة لتلك العملية الجراحية، وأيضا في أفغانستان. على أي حال لا أريد أن نكثر أكثر من ذلك في هذا.
1: طيب، اللمسات الأخيرة لإيران فيما يتعلق بالمقترحات المتبادلة.
4: نعم هذه الرسائل.

0: ما زالت متبادلة، وأتصور هي يعني ترجع إلى المربع الأول، لن يتحقق شيء جديد بسبب هناك لن تكون إرادة أمريكية لحل الأزمة السلمية. يعني يبدو أن كل هذه مبادلة هذه الرسائل بين طهران وواشنطن، هي الإيرانيون يشككون بشكل كبير ويعتقدون بأن هناك خديعة، ستكون خديعة رابعة بما يحصل وبما حصل في السابق. ولكن في نفس الوقت كما قال وزير الخارجية الإيراني قبل ساعات بأن الرد الإيراني خلال الأيام القليلة القادمة ستكون يعني كاملة. وأتصور هذه الردود الأخيرة خاصة والمستقبلية عفوا هي تأتي في سياق ما قدمه الاقتراح من اقتراح الوسطاء القطريون خاصة، ويتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم، والتي ستكون هناك ربما موافقة إيرانية أمريكية في المضمون، ولكن المشكلة تبقى في تراتيبية التنفيذ. تراتيبية التنفيذ نقطة مهمة للغاية، لأن الإيرانيين لا يثقون في وقت.
1: قبل تراتبية التنفيذ سيد عباس خمر، اسمح لي هنا دكتور شرقاوي أن أشارك. يعني أشرنا إلى الاستعداد المبدئي للخوض في هذه التفاصيل الذي تحدث عنها الضيفان، سواء ما قاله بيتر روف حتى ذهب إلى عناصر قد تدخل في نظرية النصر نفسها، يعني سقوط النظام ما بعد سقوط النظام. لكن هل الطرفان مستعدان بوجهة نظرك للوصول إلى مربع التوافق المبدئي على الخطوط العامة؟
2: ليس هناك أي أمارات تدل على أن هناك تقارب، على الأقل في فهم الواقع الآن، سواء في واقع هرمز أو الموقف الاستراتيجي لكلا الطرفين، وهل يتقاطعان أم لا. لذلك يبدو ترامب متمسكا أكثر الآن بالخيار العسكري تحت طائلة أن الخنق الاقتصادي بدأ يؤدي فعله في الإيرانيين، وهناك الآن بعض، ليس هناك خطة واحدة في البنتاغون، هناك أكثر من خطة. خطة أولى تقول بإمكانية أن يتم استهداف محطات الطاقة والمرافق الحيوية لكي تصاب الحياة العامة في إيران بالشلل عند حدوث هذه الهجمة. هناك أيضا خطة أخرى مطروحة أيضا، أنه من المحتمل إنزال عدد من القوات البرية، عدد محدود، في جزيرة خرق، والتحكم فيها كورقة جديدة ليس فقط للخنق الاقتصادي بل أيضا للمساومة مع الإيرانيين. في المقابل إذا ركزنا على الموقف الإيراني، هو موقف يريد أن يمسك الورق من العصا من الجانبين. من ناحية يريد أن يظهر أمام العالم أنه مؤيد لفكرة المفاوضات، لا تتخلى طهران عن المنصة الدبلوماسية، ولكن أيضا في المقابل هي أيضا الآن يعني تهاجم بعض القطع البحرية وتجند إمكانياتها للخيار.
1: لكن قبل ذلك المقاطعة دكتور شرقاوي، قبل ذلك ليست إيران تريد جذب الملف كله بمعنى التفاوض مع الأمريكيين إلى ناحية هرمز، بدل الذهاب إلى تفاصيل قد تخدم المرحلة اللاحقة، لأن هرمز بالنسبة لإيران نقطة قوة حتى اللحظة.
2: وتمسك إيران بهرمز وتمسك ترامب بالملف النووي هذان خطان متوازيان لا يلتقيان، لذلك ليس هناك تقدم على المسار التفاوضي، لأنه ليست هناك قراءتان متقابلتان. طيب. لذلك الأولوية عند ترامب هي غير الأولوية عند الإيرانيين، وبالتالي هذا ما يزيد في يعني الأعباء على كاتف الوسيطين القطري والباكستاني.
1: سأنطلق من هذه النقطة مع بيتر روف. يقول دكتور شرقاوي بيتر روف إن ترامب قد يظهر من خلال هذه التصريحات كأنه متمسك أكثر بالجانب العسكري، لكن الحفاظ على ثنائية العسكرة مع السياسة ألا تدل أيضا بنفس الوقت على أنه ما يزال يعول بشكل أكبر على الجانب السياسي، وإلا لما ينتظر إلا إذا كان ينتظر تاريخا آخر؟
3: أعتقد بأن في

0: الأيام الأخيرة، وبعد الاستماع لتصريحات السيد جين إيفانس وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، كان هنالك إصرار على مسألة الملف النووي وأن الأبواب لا تزال مفتوحة للتفاوض فيما يتعلق بتخفيض نسبة التخصيب، ولكن تحت مراقبة منظمة الطاقة، وكالة الطاقة الذرية الدولية، وتحت التفتيش. واستمعنا إلى وزير الخزانة الأمريكي اليوم، وهو واثق بأن الجهد لعزل الولايات المتحدة عبر برنامج المنبوذ الاقتصادي يبدو أنه يعمل بفعالية، وأن الحصار على البحر على إيران لا يمنع من مرور ناقلات النفط باستثناء الإيرانية، وأن خاصة هذا الحصار يرمي إلى عدم وصول أي معدات أو أسلحة أو أي إمداد للنظام الإيراني. لا أعتقد بأن هنالك أي عمليات عسكرية في الوقت الحاضر قبل الانتخابات، إلا إذا ما حصل أي استفزاز سواء بالاعتداء على الحلفاء في المملكة العربية السعودية، في دولة قطر، وفي عمان، وفي الكويت، وفي الدول العربية الأخرى، باستهداف قواعد عسكرية أمريكية مثل ما يفعلون منذ بداية هذا الصراع.
1: في طبعا ضيفنا عباس خمير، هذه المحاكاة الإيرانية للأمريكيين أو العكس، يعني بغض النظر من يقود هنا أو من لديه المبادرة، هذه المحاكاة في الأسلوب، حصار يقابل حصار، عسكرة تقابل عسكرة، سياسة تقابل سياسة، موقف يقابل موقف، هو بالتالي يخدم فكرة عرقلة هرمز، بالتالي يخدم فكرة عرقلة هرمز. هل هذا ما تريده طهران؟ يعني هل لا تهتم طهران إذا ما كانت الولايات المتحدة متفوقة عليها في هذا الجانب أو ذاك؟
2: يعني طهران تريد تستخدم ورقة هرمز كعامل ردع، لا تريد استمرار الحرب، تريد سلام دائم. ومذكرة التفاهم هي القاعدة الأساس وخارج الطريق لأي مفاوضات مستقبلية، وهذا ما كان جهد كبير من قبل الوسطاء القطريين والباكستانيين والعمانيين، جهد استمر أكثر من 3 أشهر، وكان من المفترض أن تقوم هذه المذكرة بالتنفيذ خطوة خطوة بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني. لذلك الأمور كانت تسير في هذا الاتجاه. الآن ورقة هرمز التي أصبحت الحقيقة ضمن الأمن القومي الإيراني كانت ورقة ردع، وما زالت إيران استطاعت ببراعة أن تنقل الأزمة من الداخل الإيراني، من الأهداف التي رسمها الرئيس الأمريكي في الأيام 3 الأولى من الاعتداءات، أن تنقل إلى المضيق وتجعل الرئيس هناك في عنق الزجاجة. من مدة الأشهر الأخيرة أراد الرئيس الأمريكي من خلال الوعود التي أعطاها للناخب الإيراني في فتح الممرات في المضيق أن يكسب هذا الناخب، ولكن الآن عندما رأى بأن الأسعار لن تتغير، أسعار الطاقة، ولن يتغير شيء من الرأي العام الأمريكي، وما زالت الأمور كما كانت عليه بالرغم من هذه السردية الإعلامية، لذلك هو انتقل إلى الملف النووي مرة أخرى ليقنع الرئيس الناخبين الأمريكيين. هذه مشكلة الأمريكيين. طبعا هذه التغريدات وهذه المواقف التي تتخذ وعادة هي متناقضة ومتعارضة لا يعول عليها الإيرانيون، لأنهم يعرفون هو لإدارة أزمة الطاقة ولإدارة
1: حتى الحقيقة. يعني أكون عادلة في توزيع الوقت وأستفيد مما تبقى من الوقت دكتور شرقاوي، بغض النظر عن هذه المعلومات المتضاربة، واعتدنا على التضارب حتى في داخل الموقف الأمريكي، لكن هناك حقيقة ثابتة، هرمز معرقل بالمحاكاة الإيرانية للأمريكيين بالندية بين الطرفين، هرمز معرقل، هل هذا في مصلحة الإيرانيين بالتالي؟
3: إذا تأملنا تعويل الإيرانيين على ورقة هرمز، إذا تأملنا تعويل ترامب على ورقة الخنق الاقتصادي، ونحن في الشهر الثامن من هذا من هذه الحرب، يبدو أن كلما اقتنع ترامب أو الإيرانيين بأن لديهم ورقات تعطيهم بعض المسلمات الاستراتيجية، بمعنى أن إيران اعتقدت أن ورقة هرمز في صريحها 100%، أيضا ترامب يعتقد حاليا أن الخنق الاقتصادي هو هذه المسلمات تنقلب فقط إلى نسبيات، بمعنى لا يستطيع ترامب قياس مدى تأثر الاقتصاد الإيراني وهل فعلا الخنق يذهب بعيدا في هذا الاتجاه، خاصة وأن هناك دول الجوار الإيراني ممن لا تشارك في عملية الخنق ولا تلتزم بالعقوبات الأمريكية. في المقابل الإيرانيون عولوا على مسألتين أساسيتين، استغلال ورقة هرمز على أساس أن يصلون بها إلى الخنق الطاقي، بمعنى أسعار النفط تصل إلى 150 و200 دولار، هذا لم يتحقق. هم أيضا راهنوا على أن انتخابات الكونغرس ستكون إحراجا قويا لترامب، وهو الآن لا يبدي ذاك الاكتراث بالانتخابات، فبالتالي باختصار كل المسلمات والمطلقات تصبح مجرد نسبيات.
1: دكتور محمد شرقا، أستاذ السويد الصراعات الدولية في الاستوديو، وأيضا من طهران دكتور عباس خميار دبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، وبيتر روف من واشنطن كاتب في مجلة نيوزويك، شكرا لكم. ننتقل الآن إلى قراءة تحليلية في حالة حركة الملاحة في مضيق هرمز، في نافذة تقدمها سلمى الجمل.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نناقش فيها التطورات بمضيق هرمز. بعدما نقلت رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن الهجمات على الناقلات التي تبحر عبر المضيق بلغت أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي مقارنة بأي أسبوع منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، فيما كشفت بيانات كيبلر أن مستوى مرور الناقلات عبر هرمز انخفض إلى أدنى مستوياته منذ قرابة الشهرين. مستجدات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عميد، لكن أتوجه أولا إلى الزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية، يخبرنا أكثر عن حركة الملاحة والعبور في المضيق.
5: نعم سلمى، بالأرقام وبالخرائط نحاول أن نفهم المشهد على مستوى مضيق هرمز. سأبدأ بتصريح لافت لمستشار المرشد الإيراني يقول بأن مضيق هرمز مغلق ولن يتم فتحه إلا بعد أن يتم تناول مختلف الملفات، وفي نفس الوقت القيادة المركزية الإيرانية تقول القيادة المركزية الأمريكية عفوا تقول بأن مضيق هرمز مفتوح، بل أكثر من ذلك الرئيس الأمريكي يقول بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر المضيق أكبر قدر من النفط في ثلاثة أيام عبر المضيق حتى مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. لكن اللافت حول مسألة العبور هو أيضا تصريحات تتعلق لمستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن عملية استهداف وغلق ما سماها بالممرات غير القانونية، في إشارة إلى الممر الجنوبي الذي تعبر عبره العديد من السفن. واللافت الآخر هو الاستهدافات على مستوى مضيق هرمز. رويترز تتحدث عن رقم قياسي خلال أسبوع من الاستهدافات، لعلنا نشير إلى أن آخر استهداف سجل الأربعاء حوالي 51 ميلا إلى الشمال من مدينة الشمال في قطر. لكن بلغة الأرقام سنتحدث عن هذه الأرقام، 12 حادثة على الأقل منذ 28 سبتمبر حتى 5 من أكتوبر وفق رويترز، لكن المنظمة البحرية الدولية تتحدث عن 9 حوادث، وفي نفس الوقت تشير إلى نحو 93 حادثة مؤكدة، وذلك منذ بداية الحرب على مستوى هرمز. اللافت الآخر هو يتعلق بأيضا ما نقلته هيئة العمليات التجارة البحرية البريطانية، وتشير كما نلاحظ إلى عمليات الاستهداف والتي كما نلاحظ لم تتجاوز 10 عمليات منذ تقريبا 3 أغسطس وذلك حتى 7 أكتوبر. إذا نحن أمام مستوى ملحوظ مقلق ومؤشر، ويضاف إليه أيضا الحديث حول حركة العبور على مستوى المضيق. لاحظوا معي هذه الأرقام، هي تشير إلى حركة عبور السفن تقريبا منذ بداية أكتوبر، وكما نلاحظ بأن آخر يومين في 6 و7 من أكتوبر كان عبور عدد السفن التي عبرت 7 سفن و10 سفن فقط عبر المضيق. اللافت الآخر سنشير إليه يتعلق بعبور النفط. كيبلر تتحدث عن نحو 10 ملايين برميل، طبعا هذا الرقم بعيد عما تعلنه الولايات المتحدة الأمريكية بالإشارة إلى نحو 20 مليون والوصول إلى مستويات سابقة، وهو أقل بنحو 27% من أعلى مستوى خلال الحرب. هي أرقام إذن متعددة تتعلق بالعبور، ولكن أيضا تتعلق أيضا بتحريرات أمريكية من أن الرئيس ترامب أو عزل القيادة المركزية بالاستعداد لإمكان العودة إلى العملية العسكرية على مستوى إيران، المشهد الإيراني. هذا هو المشهد بشكل عام. إذن حركة عبور أقل، ولكن أيضا استهدافات بوتيرة مرتفعة. عودة إليك سلمى.
4: شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، مرحبا بك معنا مجددا. يعني كيف تنظر إلى حركة العبور هذه التي سجلت مستويات مرتفعة وعادت وانخفضت إلى مستويات أيضا قليلة جدا مع تزايد كبير خلال الأسبوع الفائت للهجمات؟
6: نعم، وهذا ترافق مع تهديد إيراني بأنهم سيستهدفون المسار بين مزدوجين غير القانوني الذي أسماه مستشار الحرس الثوري بأنه مسار غير قانوني بين مزدوجين، وبالتالي هذا يدل إلى أن مستوى تحكم إيران بالمسارات وبالعبور على مضيق هرمز، هذا العبور الذي كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت ما تأمين عبور يعني كمية لا بأس بها من النفط والناقلات على المسار العماني كما هو واضح هنا أو الجنوبي الذي يسمى المسار الجنوبي، استطاعت الولايات المتحدة عبر آلية من القوة، آلية منظومة من القوة تقضي بأن تسيطر أو تضرب وتدمر، وهذا كانت قد قامت به قبل ذلك، تدمير القدرات الإيرانية على الجزر تحديدا لارك وقشم ومنطقة سيريك وحتى بندر عباس. كل هذه القدرات كانت تعاملت معها القوات الأمريكية لإضعاف القوة الإيرانية على الرصد والرادارات والمتابعة والقدرة على الاستهداف. هذه ناحية. الناحية الثانية، أثناء العبور هناك عمل عسكري أمريكي للمواكبة الحربية لهذا العبور، ولكن ما يبدو من خلال هذا الأسبوع أن إيران لا تزال إلى حد ما قادرة على التأثير على مستوى العبور هذا رغم هذه القدرة الأمريكية التي تحدثنا عنها، ما أدى إلى انخفاض مستوى العبور كما ذكرت وكما تحدث.
4: عميد حسن، في حادثة الاستهداف التي جرت في شمال قطر، يعني كيف تنظر إلى إمكانية الذهاب إلى تنفيذ هذا النوع من الهجمات واستهداف مناطق في عمق الخليج؟
6: يعني هذا الاستهداف فريد من نوعه في هذه في هذا الاشتباك حول أو هذا الصراع حول مستوى العبور في مضيق هرمز وتحديدا في المسار الجنوبي، ولكن هذا الاستهداف هنا تقريبا يعني على مسافة بعيدة، نتحدث عن شمال قطر، هذا يدل على أن إيران يعني رفعت مستوى تهديدها ليصل إلى عمق الخليج إذا صح التعبير، وهي تريد أن ترسل رسالة، ربما رسالة تهديد في هذا الاستهداف من حيث يعني النية في الاستهداف والمدى في الاستهداف، وبالتالي يعني تدخل في إطار رفع مستوى التهديد الإيراني على المنطقة ككل، منطقة الخليج ككل.
4: كيف ترصد أيضا هذا الانخفاض في مستوى العبور في المضيق، وما الوسائل عميد حسن التي تتبعها إن كان في عملية الاستهداف أو المضايقة التي تنتهجها قوات الحرس الثوري للسفن التي تحاول العبور عبر المسار الجنوبي؟
6: الحقيقة سيدة سلمى، مسألة إعاقة العبور والتهديد وإفقاد الاستقرار لا تحتاج إلى الكثير من العمليات المعقدة، يكفي أن تعلن حتى ويعلن الحرس الثوري نيته بالاستهداف، هذا يكفي لكي يزرع القلق ويفقد الاستقرار. ومسألة العبور التجاري الضخم والعالي الثمن، عالية الأثمان، تحتاج إلى ثقة، وبالتالي طبعا أنا أتحدث عن الحد الأدنى من التهديد وهو بالتصريح والإعلان، ولكن أيضا لا تزال حتى الآن يعني يبدو أن وجود القدرات الحرس الثوري غير المتماثلة البحرية في محيط جزيرة قشم وفي منطقة بندر عباس وفي لارك وحتى في منطقة سيريك، يبدو أنها قادرة على استهداف وإطلاق عدة أنواع من التهديدات، بدءا بالمسيرات والتي لطالما يتم الحديث عن استهداف السفن بمقذوفات. يعني غالبا ما يتم الحديث وخاصة السفن الأخيرة التي تم استهدافها بمقذوفات، هناك على الأغلب هذه مسيرات يتم استهدافها، ولكن وحتى استهداف يعني هذا الهدف في عمق الخليج وفي شمال قطر هو أيضا يعني يمكن أن يكون مسيرة ويمكن أن يكون صاروخا. على كل حال
7: وهنا إلى تملك إيران مثل هذه القدرة.

0: المرافقات هنا مرافقة الناقلات الأمريكية هي تأمين حماية لحظية إذا صح التعبير، بمعنى أنه يعني طبعا هو أنا كما ذكرت هم أضعفوا القدرات الإيرانية إلى مستوى مهم جدا على مستوى المراقبة والرصد والتعامل والإطلاق، ولكن المرافقة البحرية الأمريكية والجوية للناقلات هي حماية مؤقتة أثناء العبور وأثناء مرور هذه الناقلات. في هذه اللحظة تقوم هذه القوات الأمريكية برصد وتتبع والبحث عن أي تهديد محتمل في هذه الأثناء للتعامل معه بشكل فوري.
1: شكرا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لسلمى. مشاهدينا في اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين بوقوع غارات استهدفت مصنعين في شمال وغرب العاصمة صنعاء، في حين أعلنت الجماعة استهداف مطار الملك خالد في الرياض ومطار نجران وقاعدة أو قاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية بالصواريخ.
3: كانت هزة العاصمة اليمنية صنعاء انفجارات، أكدت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأنها غارات سعودية. يأتي هذا بعد أن أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن استهداف العمق السعودي وتحديدا مطار الملك خالد بصاروخين مجنحين، فضلا عن إعلانه استهداف مطار نجران بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط بصاروخين باليستيين. وكان قد أعلن أيضا قبل ذلك استهداف مطار الملك خالد بصاروخين باليستيين. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان الناطق العسكري بأن عملياتهم العسكرية سوف تستمر، وبأن الأجواء المملكة العربية السعودية مسرحا لعملياتهم حتى يتم وقف الغارات الجوية على مناطق مختلفة تابعة لسلطات صنعاء ورفع الحصار أيضا. في سياق آخر، كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أحصى خلال الساعات 24 الماضية 59 غارة جوية قال بأنها لطائرات سعودية، وأكد أيضا بأن الغارات قد طالت نحو 7 محافظات يمنية مختلفة تابعة لسلطات صنعاء، وأعلن أيضا بأن هذه الغارات قد تسببت في سقوط ضحايا، وأكد بأن إجمالي عدد الغارات الجوية منذ 3 سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1856 غارة جوية وقصفا صاروخي. وكانت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء قد أحصت نحو 12 ضحية جراء غارات جوية قالت بأنها سعودية، واستهدفت محافظتي تعز وإب المتجاورتين. في سياق آخر، أعلنت القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء استهداف تحشيدات تابعة لقوات حكومة عدن في منطقة رأس العارة والمضاربة ومعسكر قعوة كذلك، وبالإضافة إلى السقيا. وأكدت بأن هذا الاستهداف تم بصواريخ باليستية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات حكومة عدن، فضلا عن إعطاب الكثير من الآليات العسكرية. كما كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع بيرقدار في أجواء محافظة تعز، وأكدت بأن هذا الاستهداف للطائرة تم بسلاح مناسب.
2: من جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف التركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط، في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض لصاروخ باليستي في الرياض.
4: أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض، فيما اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف صاروخا باليستيا ثالثا ودمرته كان متجها نحو مدينة خميس مشيط، وفقا لبيان صادر عن التحالف. من جانبه، أفاد الدفاع المدني السعودي بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع للعيادات الطبية جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض أحد الصواريخ. وعلى صعيد ردود الفعل، أصدرت منظمات إقليمية وإسلامية من بينها جامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها استهداف الحوثيين للأعيان المدنية في المملكة، كما صدرت مواقف مماثلة عن عدد من الدول المنطقة أكدت تضامنها مع السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها.

0: وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفق ما ورد في تلك البيانات.
1: قالت مصادر عسكرية في تعز إن غارات جوية للقوات الحكومية استهدفت مواقع للحوثيين في منطقتي الزكيرة في مديرية الشمايتين والزيلعي في مديرية خدير. وكان محور تعز العسكري قد أفاد بوقوع مواجهات في جبل حبشي والبيرين والأقروض وغارات على مواقع للحوثيين في جبل حبشي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 من عناصر الجماعة.
2: آخر ما وصل إلينا أن هناك غارات استهدفت الحوثيين في منطقة الزكيرة بمديرية الشمايتين، بالإضافة إلى غارة استهدفت الحوثيين في مديرية الوازعية غربية تعز. قبل ذلك محور تعز العسكري أحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك اشتباكات دارت في مناطق جبل حبشي والأقروض والبيرين، وتحدث عن غارات جوية استهدفت الحوثيين في جبل حبشي وخلفت قتلى وجرحى قرابة 23 من الحوثيين، بالإضافة إلى استهدافات بطائرات مسيرة في البيرين وجبل حبشي. قوات العمالقة قالت إنها ما زالت تقوم بتمشيط المناطق الواقعة في ذباب واستخراج الألغام التي زرعها الحوثيون هناك في الساحل الغربي. في الجوف هناك أيضا إسقاط طائرة للحوثيين في شرقي المحافظة، بالإضافة إلى استهداف للحوثيين بطائرات مسيرة في منطقة اللبنات. أيضا تحدث الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية وأحصى ما دار خلال 24 ساعة وقال إن هناك 1729 استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة، خلف 1370 من الحوثيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى إعطاب وتدمير 300 من المركبات والسيارات وكذلك المدرعات التابعة للحوثيين. الصليب الأحمر الدولي أكد أنه تلقى بلاغات عديدة عن مفقودين في هذه الحرب الأخيرة باليمن، وأحصى تلك البلاغات ب 1800 بلاغ، وأكد أنه يتعاون مع الهلال الأحمر اليمني لأخذ الجثث من الجبهات وكذلك للتواصل مع أهالي المفقودين. أيضا إنسانيا ما زالت تعز تعيش حالة من الحصار، حتى أن هناك أزمة في المشتقات النفطية وأزمة في الغذاء أيضا.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اللجان العسكرية في حلف مكة تعمل على دراسة طريقة دعم السعودية ضد الهجمات الحوثية، وأكد فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا. حيثيات ونشأت هذا الحلف، حلف مكة وأهدافه كذلك، في تقرير الزميلة أزهار أحمد.
3: أسس في أغسطس وفعل في أكتوبر. حلف مكة الدفاعي بين تركيا ثاني أكبر جيش في الناتو والسعودية ثاني أكبر جيش عربي وباكستان رابع أكبر جيش آسيوي وفقا لآخر تصنيف سنوي لمؤسسة جلوبال فاير باور. ثلاثي إقليمي دولي تجمعه الجغرافيا والإقليم والأمن، ويمتلك عناصر القوة العسكرية والردع النووي والصناعة الدفاعية والقدرة المالية. أبصر حلف النورة في ظروف استثنائية إقليمية ودولية، لكن نشأته قد لا تكون مفاجئة للبعض. فقبل نحو عام وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي تقضي بأن أي عدوان على دولة هو عدوان على الأخرى. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة دفاعي بحت وليس هجوميا، لكنه شدد على أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية إلى أراضي أي دولة أخرى بهدف شن عمليات هجومية فيها. فلماذا حلف مكة؟ وما الذي يعنيه أمنيا واستراتيجيا وإقليميا؟ يدور فلك هذا الاتحاد حول نقاط رئيسية ثلاث: الأمن الجماعي، الردع المشترك، والتعاون الدفاعي. بدا جلياً إذن أن مهمة الحلف دفاعية أساساً، ولئن تحدث البيان المؤسس عن الردع لكنه سكت عن تسمية عدو بعينه، وذلك قد يفسر بما سمته الدول الثلاث رغبة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتحقيق معادلة الردع دون استعداء طرف بعينه، مع مراعاة التحديات الأمنية لكل دولة والتباينات بينها. ولئن كانت الدول الثلاث تشكل قوى إسلامية كبرى إلا أن قادتها حرصوا على أن الحلف ليس أيديولوجياً ولا لمواجهة أيديولوجيا بعينها. أما عن الدوافع فيمكن تصنيفها إلى سياسي وأمني وجيوسياسي، لكن جميعها تنبثق مما بات يشبه الأمر الواقع، وهو أن أي دولة مهما بلغ حجمها ووزنها لن تستطيع بمفردها مواجهة التحديات وحدها. يضاف لذلك الأزمات المتعاقبة التي ألمت بالمنطقة، والصراع الأمريكي الإيراني الذي زعزع استقرارها وهدد اقتصادها وتجارتها، إلى جانب سياسات واشنطن المتقلبة وتداعياتها على المنطقة، عدا عن صراع الهيمنة بين إسرائيل وإيران الذي بات يدفع باقي الدول إلى حتمية التحرك وسد الثغور والفراغات التي يمكن أن تتمكن منها. أما عن المنضمين المحتملين فلا تأكيد حتى اللحظة، سوى تصريح لوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماماً بالانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك دون كشف عن الأسماء. وآخر مماثل لنظيره التركي هاكان فيدان قال فيه إن دولاً بالمنطقة عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى الحلف. وبعيداً عن التأويلات والتوقعات، انتظر المؤسسون 2 شهر تقريباً للإعلان عن تفعيل الاتفاقية، وأصدر مجلس حلف مكة بياناً ينص على البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وأكد توفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، مشدداً على أن أمن كل دولة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي لدول الحلف إثر الهجمات الحوثية. بدا الأمر إذن استجابة جماعية مفادها أن الاعتداء على دول الحلف خط أحمر لن يمر بلا رد، وهي رسالة لا يبدو أنها موجهة إلى الحوثيين فقط. وفي ردود الفعل كانت دولة قطر من أوائل المرحبين والداعمين، مشددة على تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفاظها على سيادتها وسلامة أراضيها.
4: إن دولة قطر تدعم أي مبادرة تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة.
3: بينما وصف البعض الحلف بمشروع نيتو شرق أوسطي وبمنأى عن التنبؤات والتوقعات، من المرجح أن يواجه الحلف تحديات مركبة خارجياً وداخلياً، بدءاً من وحدة القرار وتحديد آليات اتخاذه وتوسيع العضوية وقيادة القدرات وتنسيقها، وصولاً إلى تحديد العدو ونوع التدخل وحجم الرد ونطاقه ومداه، أسئلة سيتكفل الوقت بالإجابة عنها.
1: إلى غزة مشاهدينا، إذا فارت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال منذ فجر الخميس. وفي السنة 3 للحرب الإسرائيلية على غزة لا يزال القطاع ينزف ويستهدف الاحتلال الصحفيين فيه بمن فيهم صحفي شبكة الجزيرة ومراسلوها الذين دفعوا حياتهم ثمنا للقيام بواجباتهم في نقل الأحداث والوقائع. نتابع المزيد.
5: الصور جديدة عمرها أيام، والجديد في غزة لا يعني أنه مختلف. مسيرة أخرى للنعوش من تحت الأنقاض تحمل أصحابها لتكريم أخير، بديهي لكنه مؤجل هنا مثل الحياة نفسها. يلفهم العالم الفلسطيني، رمز أخير من رموز البقاء. غزة كانت منزلهم الذي لم يعرفوا غيره، كانت لهم بيوت وعائلات، ولأطفالهم حلوى وألعاب، أعياد وأفراح اقتنصوها من قلب الحصار الطويل، وتحولت خلال الحرب إلى مسرح للقتل الجماعي مشهود منقول على الهواء. في 8 أكتوبر 2023 بدأت رسمياً الهجمة الإسرائيلية مثل موجة انتقام قادمة من أزمنة سبقت قوانين البشرية وأعرافها لحماية الإنسان، قبل أن تبدو البشرية وكأنها شلت أمام خطاب إسرائيلي راح يحط من إنسانية الفلسطينيين لاستباحة قتلهم باستدعاءات دينية وتاريخية مزعومة. لقد بدأ الاحتلال حرب الإبادة. هل نعد المجازر؟ الأمر صعب. في جرح ذاكرة مفتوحة وثقتها الكاميرا لنتذكر قليلاً. في 17 من ذلك الشهر انفجرت ساحة مستشفى المعمداني بصاروخ إسرائيلي قضى على عشرات المدنيين مما

0: لجأوا إليه طلبا للأمان، ظنوا أن المستشفيات والمدارس تعصمهم. الحقيقة كانت غير ذلك. ثم توالت المجازر شمالا وسطا جنوبا شرقا وغربا، كل يوم عائلات تمحى وتتفرق وتصبح أرقاما صماء، لكل رقم اسم ولكل اسم حكاية. إحداها هند رجب.
1: ميتين؟
0: عاشت طفلة الأعوام الستة أياماً من الخوف داخل سيارة بين جثامين عائلتها، وصوتها يدوي تناشد المسعفة: تعالي خذيني. رصاص الاحتلال كان أقرب، والمسعفان اللذان ذهبا إليها وجدا بجانبها مقتولين. جرائم مروعة ما كانت لتصل، لتوثق للقانون والتاريخ لولا الشهود الصحفيون. مع بدء العدوان أغلق الاحتلال غزة أمام الصحافة الدولية، فوقع العبء الأكبر في نقل الصورة والخبر على أبنائها. يافعون لم يرسلوا لتغطية، الحرب هي قصتهم هم شهودا وشهداء. في الأسابيع الأولى كان وائل الدحدوح على سطح مكتب الجزيرة في ليلة قصف. هناك وصل إليه نبأ استشهاد عدد من أفراد أسرته. لقد بدأت المطاردة. كانت الجزيرة من أكثر وسائل الإعلام حضورا في غزة. وائل نفسه سيصاب ويستشهد إلى جواره زميله سامر أبو دقة في كانون الأول ديسمبر 2023، قبل أن يستشهد حمزة نجل وائل في خان يونس مطلع 2024. إسماعيل الغول ورفيقه رامي ريفي كان في تغطية في مخيم الشاطئ آخر تموز يوليو من العام نفسه. يستهدفهما صاروخ إسرائيلي فيستشهدان.
2: قبل قليل قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف الزميل إسماعيل الغول.
0: أنس الشريف صديق إسماعيل ينقل النعي على الهواء: بعد عام سينعى أنس.
3: أنا أتواجد في وسط مخيم جباليا.
0: أنس الشريف مراسل الجزيرة، أحد أكثر الوجوه والأصوات حضورا خلال الحرب. ظل مراسلا في الشمال حين هجر معظم السكان، بقي مع الباقين فنقل مجزرة دوار الكويت حين قتل الاحتلال جموعا من الفلسطينيين الباحثين عن الطحين. بشجاعة نادرة غطى الجرائم الإسرائيلية مدرسة الفالوجة في جباليا ومدرسة دار الأرقم وغيرها. وحين اشتد الحصار وهزلت الأبدان، كان وزملاؤه يحملون الكاميرا والميكروفون وينقلون. في يومه الأخير مساء العاشر من آب أغسطس العام الماضي، كان أنس عائدا للتو من تغطية مأساة المجوعين، وكتب آخر كلماته يصف ليلة من القصف الجهنمي: بعد ساعتين ستقتله غارة إسرائيلية مع زملائه في الجزيرة محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وصحفيين آخرين. أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس زاعما أن له ارتباطا حزبيا، الأمر الذي نفته الجزيرة وشككت مؤسسات دولية بالرواية الإسرائيلية. قتل الاحتلال أيضا عددا آخر من الصحفيين والمصورين من الجزيرة: مصطفى ثريا، أحمد اللوح، حسام شبات، محمد سلامة، محمد وشاح وأحمد وشاح، اللذين استشهدا هذا الصيف، وجرح زملاء آخرون، واستهدفت أسر عدد آخر منهم من فقد معظم أهله.
4: ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد العائلة وأيضا

قلة من أبناء غزة كانوا عيونها وصوتها إلى العالم، وثقوا مدينتهم وحياة من يحبون تحترق من حولهم بنيران الاحتلال. عاشوا مع أهلها ورحلوا معهم ومثلهم. في الذكرى الثالثة للحرب، غزة تنزف دامية صورتها، يثقلها الحصار والتنكيل ومخاطر التهجير. أي ثمن تدفع؟ يقولون هناك إنه التمسك بالأرض، وأنهم الباقون في وجه احتلال وإنطال عابر في زمن عابر.

0: ارتفعت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة من منطقة الخليج إلى الصين بشكل حاد نتيجة أزمة مضيق هرمز، حيث تجاوزت 1,300,000 دولار لليوم الواحد، وجعل هذا المستوى الأعلى في التاريخ. تكلفة الشحن البحري تمثل نحو ثلث سعر برميل النفط. مزيد من التفاصيل مع الزميل عمار طيبي.
1: تاريخيا كانت تكاليف الشحن تشكل جزءا ضئيلا من فاتورة تسليم برميل النفط من المنتج إلى المستهلك، لدرجة أنه كان من السهل تجاهلها، لكن الوضع ما بعد أزمة هرمز مختلف تماما. حاليا وبسبب مخاطر الإبحار عبر المضيق، وصلت تكلفة ناقلة نفط عملاقة إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة، والتي قد تستغرق عدة أيام وصولا إلى آسيا. في المعدل بلغت التكلفة اليومية 1,300,000 دولار، أي 43 ضعف ما كانت عليه في يناير الماضي. هذا يعني ببساطة أن تكلفة الشحن وصلت إلى 33 دولارا من قيمة البرميل الواحد، ما يمثل 27% من سعره حاليا القريب من 100 دولار. بينما في شهر يناير الماضي، عندما كان سعر خام برنت عند نحو 60 دولارا، بلغت أسعار ناقلات النفط العملاقة بين آسيا والشرق الأوسط حوالي 30,000 دولار يوميا، أي أن تكلفة الشحن أقل من دولارين للبرميل، ما يضيف وقتها 3% فقط إلى تكلفة تسليم النفط الخام للمشترين. هذه القفزة القياسية مست العالم كله، فتكلفة نقل برميل النفط من غرب إفريقيا إلى الصين وصلت حاليا إلى أكثر من 27 دولارا للبرميل، بعدما كانت في حدود 6 دولارات فقط، وهذا يعني ارتفاعا في الشحن بأكثر من 300% خلال بضعة أشهر. فاتورة الشحن أضافت أعباء على المشترين، ما دفع كثيرا من مصافي التكرير إلى البحث عن خيارات نفط أقرب وليس بالضرورة الأفضل جودة. وفي المحصلة، إذا سمعت خبرا يقول إن سعر النفط عند 100 دولار، فاعلم أن ثلث هذا السعر حاليا هو فاتورة التوصيل فقط.
0: ذلك عمار طيبي متحدثا عن معايير تسعير النفط في ظل أزمة هرمز. التغطية مستمرة، لك رأس السهم بحول الله. إلى اللقاء.
2: لما بيهدوا دار زي هذا بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جو علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
14: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: الوضع اليوم خطير، انت تحت بند الأذن كلهم بقتلك.
1: اعلاميا الحرب خلصت، لكن على ارض الواقع ما خلصت الحرب.
2: كل حياتنا صارت دمار في دمار، بتشوف مالك قدام عينك بنحرق.
3: بننام في خوف، بنصحى في خوف، احنا مصيرنا كله خوف بخوف.
4: احنا لا قاعدين في ارض ولا قاعدين في مكان بيتنا، الحياه على الشارع في الشارع، احنا في الشارع.
5: انا بتحمل مسؤوليه اكبر من عمري، انا اللي بعيد البيت.
6: والله نفسي في رغيف خبزها.

0: رأس الساعة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والتطورات في اليمن والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة على وقع الذكرى الثالثة للحرب. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقه يجري محادثات مثمرة مع إيران وإنه لن يشن هجوما عليها قبل انتخابات الشهر المقبل. من جهته قال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مسؤولين أمريكيين أطلعوا رئيس الأركان الإسرائيلي على احتمال استئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران خلال 3 أسابيع. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده لن تتخلى عن طاولة المفاوضات، مضيفا أن الجانب الإيراني يعكف حاليا على مراجعة المقترحات المتبادلة عبر الوسطاء ووضع اللمسات الأخيرة عليها. في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز خط أحمر استراتيجي لإيران وإن صونه مهم لمصالحها الوطنية. في العراق، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن مسيرتين استهدفتا مخيما لحزب كردي إيراني معارض في أربيل دون إصابات. وفي اليمن، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت صنعاء بدورها أعلنت القوات الحكومية استهداف عناصر تابعين لأنصار الله الحوثيين في مديرية جبل حبشي وخوض معارك في جبهات عدة بمحافظة تعز. من ناحيته، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع استهداف مطار الملك خالد بالرياض ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط وبالسعودية بالصواريخ. ومن جهته، أعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي اعتراض 3 صواريخ حوثية كانت تتجه إلى الرياض وخميس مشيط. في حين أعلن الدفاع المدني السعودي وقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع طبي جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخي باليستي في الرياض. وفي غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 7 أشخاص بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الخميس. وفي موضوع آخر، قال محمد الهندي نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي للجزيرة إن لقاءات الفصائل بالقاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية. وفي إسرائيل، أعلن الجيش مقتل ضابط في حادث عملياتي بجنوب لبنان. ونبدأ بالتوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، يعني آخر التصريحات كانت ما نقلته وول ستريت جورنال عن توجه سفن جديدة إلى المنطقة، ما الجديد على الساحة الأمريكية وما الذي يرصد أيضا من تصريحات؟
1: نعم حسين، وول ستريت جورنال تقول إن 12 سفينة حاليا تشارك في الحصار البحري على إيران في المياه، ولكن هذا الرقم حسين ربما وأقل مما كانت أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من قبل من مشاركة 20 سفينة حربية أمريكية في الحصار البحري. ليس معلوما ما إذا كان 12 سفينة فقط حاليا، لأن حاملة الطائرات جورج بوش هي حاليا في عطلة في تايلاند، أم أن هناك تغيير ربما تموضع استراتيجي بالنسبة للقوات الأمريكية المشاركة. على أي حال، أيضا حاملة الطائرات روزفلت حاليا في الطريق إلى منطقة الشرق الأوسط، وبحسب ما يقول مسؤولون أمريكيون ستكون هناك 3 حاملات طائرات متاحة أمام الرئيس دونالد ترامب، هي روزفلت وجورج بوش وجورج واشنطن، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب شن عمليات على إيران. الرئيس الأمريكي قال في منشور على منصة تروث سوشيال إنه لن يقوم بمهاجمة إيران قبل انتخابات تجديد النصفية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وقال إن هناك مناقشات بناءة مع الجانب الإيراني. تحدث أيضا عن استمرار الحصار البحري الذي وصفه بالفعال وبالقوي، وأن حركة النفط والغاز عبر المضيق تتدفق،